بقرة كيف نس ها كيف نسمي تابعين بقرة، كيف بنسمي تابعين البقرة ما دورة لعنهم الله مرتزقة. مساك بالخير يا أبو عبد الرحمن، هذا غضب رب العالمين ابن عياش. الخبيث لن تظهر نفسه لن تطهر نفسه نار جهنم وقد يتعذب فيها، وهذا ولا لن يعتبروا بأي شيء لأن نفوسهم قد خبثت. من جبهة تعز القصة حامد راجع حياك. قال أنا عجبني الصدح، قال سلاحنا في 70 والله قوة وفخر والله. شفتوا أنه كان موجوع يا عيال يا سلاتيح، سلاح السعودية في 70 عادك وعاد عادك الأول ما الذي قد تم اغتنامه عايك فيش 70 نشي 170 عشان نعرضه. أي واحد بيقاتل مع السعودي ومع المرتزقة يسمع هذا الحقير السعودي، باب العفو مفتوح والوطن يتسع الجميع، عيش حر وموت جوع أشرف وأنت في وطنك وأنت يمني. من أبو عبد الواحد الحجي، أبو عبد الواحد اكتب اسمك الله يرحم والديك. رصاص ابن عمي في الميدان أهون من إهانة البعران. الله أحمد الكلبي، بعد هذه الإهانة زوجات المرتزقة سوف يطلبن الطلاق من أزواجهن. تحياتي أبو خالد.

والله أخ سند أن هؤلاء هانوا أنفسهم وأحرقوا دمنا وقلوبنا. أحمد البريد لأول مرة يراسلنا.

0: طيب بنعيد المقطعين. ها نفس الشخص ضابط سعودي سعد العمري. اسمع
1: والاقتصاد وتبنتك وانت في دولة منفى، ليش ما ترجع عدن؟ لان ابو جدك. ارجع عدن اقعد في ارضك. لا استمر او الخيانة، استمر او الاهمال. الشعب ذا ما يعني لهم شيء. الشرعية شرعية الشعب، شرعية الشعب، شرعية القضية، شرعية الأمة. أما واحد أقزام، حتى اللي حصل في الساحل ما ما ما سلتوح منكم تكلم، حتى كذا أقول يا أخي يمكننا يعني في خلل. لا امسك لي واقطع لك. المؤتمر يمسك الإصلاح والإصلاح يمسك المؤتمر، وكلهم في أقدام الحوثي. والشعب ذا دايخ حار خلف هذه الأحزاب اللي سلمت اليمن عن بكرة أبيك. بكرة أبيك ماذا بتصحون أنتوا يا يمنيين؟ السعودية ما هي جمعية خيرية عند أبوك ولا جدك، ولا هي قاعدة تتحمل عبء من الفشل، من الفساد، من الانحطاط، من انعدام الأخلاق، من انعدام العروبة، من عدم الرجولة، من شوية مبتزين قديرين لا يمثلون اليمن أبدا. نعرف اليمن، نعرف رجالها. دولة طارئين على التاريخ. لا يمكن أن الرجال أنه يمنبب. احترمناكم في احترام الشعب اليمني فقط، احترمناكم في احترام الشعب فقط. أما رجال بيجي يتكلم معي أو إنه يحط رأسه برأسي، وأنا أقولها لكم والله العظيم أني ما كنت موجود في المساحة، وأتمنى يعني اليوم يعني والله وأنا واجه فخر لك أنك تواجه يا سعد العمري يا مصطفى القطيبي، لأنك ترى أنك واجهت رجل عظيم. والله ما أنت للدلي، والله إنك تلقن كما تلقن الغنم، إنك تلقم الكلام تلقيم أنت وبعض السلاتيح اللي معك، وتدافع ولا يوجد فساد ولا يوجد، لأنك قزم قزم ولا تمثل الشعب. وحتى شوقي القاضي لا عندنا شغلة ولا مشغلة، قاعدين في تركيا. واحد يستلم 40,000 في تركيا ما يدافع عن اليمن، واحد يستلم بدل يعاشة مثل مصطفى القطيبي كل شهر 2,000 دولار والشعب يموت شيوع، وذاك يستلم 5,000 دولار وتبغى يتكلم. أنا والله إني لكم بالمرصاد، وإذا أنتم رجال.
0: والمقطع الثاني نفس الضابط.
1: هذه حقيقتكم يا سياسيين اليمن، يا شوية مرتزقة، يا شوية خونة. أبغى أقولها لكم بالفم المفتوح، اللي راح مع صدام واللي راح تآمر مع جمال عبد الناصر، تاريخكم كله قذارة، مؤامرة، عداء. أنا أستغرب يوم يقول عدو التاريخ السعودية، تغذية في غير مكانها، وجي تقول لي تنظر علي أنت، تنظر علي أنت يا شوقي القاضي، تنظر علي أنت يا مصطفى القطيبي يا قزم، يا شوية يعني ما أدري كيف. أنا بختم وأنا آسف، لكني مسألة السعودية من اليوم أنا لكم ندا من السعودية، أسد عن الشعب السعودي كامل. وتعالوا زرافات وعشرات ومئات، والله إني لألحونكم لحوة، وإني لأفضحكم فضيحة لو أصلها إلى كل المجتمع الدولي وإلى القنوات العالمية لجل تصدر فيكم عقوبات، وإني لأتواصل مع محامين لجل يتم إقصاءكم. شوية سلاتيح جاييني يعني، حتى الزنداني يعني كان في السعودية معزز مكرم، ولا الرجال يبغى خلافة ولا يبغى، كنا طلع بالرير راح مات في تركيا ودفن في تركيا. ولم هل بتموتون؟ ما تتشرف فيكم أرض اليمن، لفظتكم الأرض، لفظكم الشعب، طفش منكم، ما عاد يبغاكم. جاي تنظر علي بالوطنية وتنظر علي بالعروبة، والحوثي جاي تبغى ترجفنا. احنا ما رجفتنا، ما هزونا عطفان الشوارب، والدول العظمى بدي تهزنا يا شوق القاضي يا الهارب، ولا الثاني السمتوح اللي يتكلم، ولا الخائن اللي سلم المخا، ولا الخائن اللي سلم نهم، ولا سلاحنا اللي صار في ميدان السبعين في صنعاء.
0: وعلى عيني
1: أخزى، انتبهوا لأنفسكم أقولها، وأنا آسف والله، انتبهوا لأنبودون السعودية. أتشنج، أتوتر، أغضب للانتقاص من قدر حكامنا ومن شعبنا. حتى الشعب السعودي ما سلم منكم، وتوصفوننا دائم في مساحاتكم برعاة الغنم. حسستوني انكم انتم جايين، انكم هذه حقيقتكم يا

سمعتوا في الحلقة الماضية عندما بثيت عليكم مقطع لمحمد البخيتي كان بيتكلم مع الباكستاني والتركي، قال والله لن أدبكم، والله لن أدبكم، وقلنا لكم هذا الثمار 21 سبتمبر. هل كان من الممكن أن قيادي يمني أو مواطن يمني يتحدث بهذا الأسلوب قبل ثورة 21 سبتمبر؟ لا. اليوم شوفوا العزة والكرامة والإبانة، خليك من السعودية سعودية. بنخاطب ترامب، السيد القائد قال المجرم الكافر، ونتنياهو وبريطانيا علاجهم عندنا. بالأمس ترامب صرح تصريح جديد، قال لقد، هكذا ترامب، لقد وصلنا أن الحوثي قال لن يستهدفنا. طبعا هؤلاء الخونة والمرتزقة بيقولوا شفته أدوات أمريكا، متفقين مع أمريكا. وترامب قال تأكدنا بأن الحوثي لن يستهدفنا. ما معنى أن تدري ما معنى الكلمة لن يستهدفنا؟ من اللي بيستهدف أمريكا؟ من يجرؤ على استهداف أمريكا؟ اليوم ترامب مزقرع فارح، مع أنه كان بالأمس قطع إجازته ورجع إلى البيت الأبيض، والأخبار بتقول أنه كان هناك قرار بالتصعيد أو احتمال ضربات على اليمن أمريكية، لكن رجع قال راجع حساباته، قال اليمن ما استهدفناش، خلاص نسلم، اليمن لن تستهدفنا الأمريكي. فارح ان احنا ما نستهدفش على اساس انه ما ليش دخلنا، اسلم راسي. عارفين ما معنى هذا؟ قوة فضل من الله. الحمد لله الحمد لله، العالم كله بيعمل لنا 1,000,000,000 حساب بفضل الله بفضل الله. ولا نستهن بالسعودي، ما بنستهنش بحد، لكن السعودي السيادة واللي داعم له واللي شافهم انهم اله ورب وعبدهم ومتكل عليهم ومراهن عليهم هزمناهم، لذلك هو بيتطحن بيتدسع تحت أقدام اليمنيين. والله لا ندخلهم بالجنابي بس من الحدود، ما يجي رابع يوم لو قد المملكة كلها تعمل، قد المخا كلها عندنا.

بنستقبل أيضا مكالمات ورسائل ورسائل ونتجابر حول هذا الترند. خائن ومنافق يمني للسعودي وكذلك السعودي للغربي والصهيوني، وجهين العملة واحدة، سمك يأكل سمك، هين يهين هين، ويشو ينتصروا على أحرار اليمن أبعد من عين الشمس. عقيد ركن خالد ناصر عطيفة. من خرج من داره قال المقدار ما يعز الله هين ونعز هانه، متأكدين أنهم يمنيين مع الأسف.

0: يبني سند بيستلموا المعيشة ثمن خيانتهم وبتخرج بسهولة. إيزي كم إيزي جو. أجاب الصهل يخرج بالصهل. والدة أم المجاهدة أم أمثى رزاق النونو. من شجاعتها والله من شجاعتها بتحدد مكانها في تعز. والدتنا أمثى رزاق النونو بس ما ذكرتها شنو. ولا كذا كذا في كذا في مدينة كذا في حالة كذا في هو أبوه سلام الله عليك. كل خير وعميل إلى زوال والعزة لكل حر أصيل يوسف منصر وصابر علي إبراهيم مكالمات مبتارع بيضاء أنية. ألو
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معنا؟
1: حياك الله في سيرة. كيف حالك؟
0: الحمد لله. حياك أخي الكريم.
1: الله يحييك. معك عادل ذيبان من أمانة العاصمة.
0: عادل
1: ذيبان من أمانة العاصمة.
0: عادل ذيبان من أمانة العاصمة. حياك عادل تفضل سريع.
1: الله يحييك. قال شر البلية ما يضحك يعني. أنا والله أيش أقول لك يعني سمعتنا المقطع اللي نزل الآن يعني السعودي هين ويهن هين يعني يتكلم على هين. أنا أقول للجبناء هؤلاء الحمراء يروحوا يعني كلفتوا ما عاد مع عابتهم هنا يعني ما بيكفيهم هذا الكلام كله يعني
0: هتنقطع المعيشة هتنقطع اسم الإعاشة.
1: والله لو يدي لك كنوز الأرض صلى على النبي ما يساوي كلمة واحدة من ذي يتكلم. وعدو بيقول لك احنا يعني عدو المرتزق هذا بيستنقص يعني عدو عدو السعودي هذا بيزعل لأنه بيستنقص. طيب ايش هو ناقص ناقص من زمن وهو العدو الأزلي حقنا. بس هؤلاء الجبناء لأنه قال يا ابن الأحراف من بطن عطل ما يخاف. لو هم رجال صحيح انهم كانوا قادرين يجاوبوا عليه بس يعني امتهنوا للفلوس هذه امتهنوا يعني والله حاجه مؤسفه يعني يعني انا تاثر صح انهم يستاهلوا. انا اقول لك انا صراحه يستاهلوا لكن طلعت الحمير عندنا صدر في الاول والاخير هو يمني لكن يمني وسخ نجس يعني اشعد مع ابوه هناك يعني يسمع السعودي الان ما هي المهزله بتمهزل لي وما هي الهيانه. هؤلاء هين يا اخي هؤلاء جبنه صحيح انهم لا يمثلوا اليمن ولا تقبلهم أرض اليمن لكن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يخارجنا من هؤلاء الكلاب الوصفين يعني خلي السعودي يدنس هذا يتطاول يتكلم على يمني
0: وموجودين في المساحة ما حد رد عليه.
1: يا أخي أنذال أنذال أنذال منبطحين هؤلاء منحطين بكل ما تعنيها الكلمة. عموما حفظك الله يا سند اليمن أنت لحالك لو يسمعك بس السعودي هذا الوسخ يسمع صوتك بس لا يهتز لأنك يمني حر وشريف جالس في أرضك.
0: سلام الله عليك عليك وعلى كل اليمنيين الأحرار.
1: حفظك الله. التحية أنا أرسلها إلى السيد القائد وإلى الأبطال المقاتلين المجاهدين في كل جبهة.
0: سلام الله.
1: أبو نصرهم والله ثبتهم والله ومن نصر إلى نصر وحفظك الله يا سند من كل مكروه.
0: يبارك في عمرك أخي عادل سلمت.
1: حفظك الله حبيبي.
0: حفظك الله في أمان الله. هذه مصادق لقول الله تعالى لهم في الدنيا خزي. عارف جابر كيف مستوى الإهانة التي تحصل خلف الكواليس. متخيل أنه بالحذاء مش بالكلام. وبعدين ليش المرتزقة مستغربين ما عرف مسبقا ما يحصل وما سوف يحصل لكل من ارتهن أو رهن قراره للخارج يحيى المراني. انتوا عارفين أقول لكم حاجة أقول لكم حاجة. قبل ثورة 21 من سبتمبر كان السعودي يتعامل مع المسؤولين حقنا من الرئيس منزل هكذا هتقولوا بنبالغ صح. كان يتعامل السعودي مع اليمني المسؤول من الرئيس منزل بهذا الأسلوب. إذا حميت عنده يهين كرامته ولا يقدر يتكلم كلمة صلاة. تذكروا المكالمة حق عفاش عندما بيحاكي الإرياني والملك عبد الله بجلده بعدين 300 مليون يلا روح يلا عطف رحلك من آل جابر ورحلك من الكذا ورحلك من وما بش ما بالسفرة لسوريا ولا حضور القمة ولا يلا روح رسل لهم أي موفد مثل يعني مثل الجمهورية اليمنية رسل لهم الدنبور. وبعدين بيكلم الإرياني قال والله أنه ضابح وأنه عاد عملت نفسك بآل جابر المهم أهن كرامته وروح الدالة 300 مليون.
2: خدمت لقار وما لحق شلقار وما لحق شلقار.
0: ألو ألو،
3: يا صباح العزة والثبات والانتصار.
0: أهلا وسهلا أم أمير.
3: أكيد
0: أهلا وسهلا أم أمير الدين، تفضلي من ذمار.
3: والله إحنا نفتخر بالمجاهدين ونفتخر بأخواننا الثابتين الصادقين مع الله، أما هؤلاء حذاء تنسب حذاء عز الله السامعي.
0: أيوة،
3: ولو كنت في مكانته وأنا أمره والله لا أضوي وأسلم نفسي لهؤلاء رجال الرجال الثابتين الصادقين، ولا أجسيه إنني ولا مرته عزكم الله. ولا مره ولا حذاه ولا كلب، الكلب تطرده مرة ويطرد. أما هؤلاء خونه قتله ملطخين بالدماء ملطخين بالخيانة، لا ننسى العرضي ولا ننسى بدر والحشحوش وكلهم فيها، ولا ننسى المدارس ولا المطارات ولا ننسى جرائمهم، وهم على رؤوسهم هؤلاء المرتزقة دي زي بيعهم في السم. والله يكون عزكم الله أحذي ويجسي وطنه معزز مكرم. أما هذا ما أدري هو ذا يسلم الدقدقة في ملاقفة أو ما بش. ولكم التحية والسيدي وقائدي وقدوتي، والحمد لله على ثورة 21، والحمد لله على نعمة المسيرة.
0: الحمد لله.
3: أنا يكل يكل يكل ترى من وطنه، وسلام الله على المجاهدين والتحية للرجال رجال التصنيع. أما هذا أمانة ولو يمني إنه أسر خاطرنا، كذيهينهم لو جلس عند أخوه بندقو شبه بندقو صميلة جنب صميلة، لكن حذاش تقول للحذاء الحذاء لقناته منه تدربها. لكم التحية جميعا،
0: لك التحية.
3: ونقول الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام، ولا كافر يرفع راسه.
0: إذا يبارك في عمرك يا أم عمير،
3: ولكم ألف
0: لك التحية وألف نصر. حفظك الله. يتحمل واحد المعاناة بعزة وشرف، والخير قادم بإذن الله والفرج قادم، والأيام بيننا. تفاءلوا بالخير وثقوا بالله، الله عدل، الله عدل. تحملنا معاناة ما يتحملها أي شعب، ما بنقولش نقدر. إحنا الآن بنعيش في بنعيش بعزة وكرامة وإباء رغم المعاناة اللي اصطنعها هذا العدو الذي بادر بشكل سريع لشن عدوانه كي لا ننعم بخيرات ثورة 21 من سبتمبر، رغم أنه تحقق منها كثير من الأهداف، لكن باقي أهداف. أنا كل من ثروات بلدنا، وهؤلاء المرتزقة عرتجموا في شوارع العالم، واللي قد مليارات مليارات تمام، هم غالبيتهم هم ما بلا ينعدوا بالأصابع دي هم بالملايين، والباقي كلهم من 5,000 دولار من 10,000 دولار. مثل ما قالت والدتنا مثل رزاق النونو، easy come easy go، ما جاب الصالب يخرج حرام أصلا تمام. أما دي قد معين ملايين يرجع يدور له وطن يشتريه، ولو غرفتين ما يشتريش حمام قدوه حمامهم ما يلقاش، والله ما يلقى، والله لا يدي نص ما قدر تزق به لجل تخزينه في صنعاء تمام. أما احنا بعون الله القادم خير وفرج لكل اليمنيين، لأبنائنا وأحفادنا يتفاخروا يرفعوا رؤوسهم بآبائهم، مثل ما احنا بنرفع رؤوسنا بتاريخ أجدادنا وآبائنا ونضالهم ومقبرة الغزاة وحارب والإمبراطوريات وكذا. أبناءنا وأحفادنا افتخروا بنا، الصبر والثبات وموثق صوت وصورة. أقول لك الشعب اليمني هذا صبر 12 سنة، تحمل ما لا يتحمل أي شعب، بدون مرتبات، عايشين بدون مرتبات بألطاف الله سبحانه وتعالى. لو شعب من شعوب العالم بس يبلغوا أنه الشهرين القادمين بدون مرتب لا يطرح، احنا 12 سنة بدون مرتبات، وربك بيعين رغم المعاناة، علشان ما حش يقول احنا بنطبل معانا صعوبة بأسر بتعاني أكثر من أسر، معاناة شديدة ما عبش ما يأكلوا، بس بعزة وشرف وإباء ونخوة ورافع راسه بالجيران صارت هذا تشبعه. ورغم ذلك بنقول الخير قادم لكل اليمنيين، والمسؤولية مسؤولية كل مسؤول عندنا يتحمل مسؤوليته أمام هذه المعاناة، يخففها بقدر المستطاع. 12 سنة وإحنا بنقول الله الله في مسؤوليتكم، في أماناتكم، في إيجاد حلول بديلة للناس، خففوا من معاناة الناس بقدر المستطاع بالموارد المتاحة. الحمد لله مؤسسات الدولة شغالة وقائمة ودولة، ورغم المعاناة لكن الخير قادم. عيش الخير وانت رافع راسك، عمرك ما تأطأ يعني انحنيت ولا تأطأت راسك لا لسعودي ولا لإماراتي ولا لأي كان، راسك مرفوعة. بعد ثورة 21 من سبتمبر قرار يمني، سيادة يمنية، لا سعودي ولا إماراتي ولا أمريكي ولا حد يقدر يتحكم بقرار يمني. هذا العزة، هذا الاستقلال، هذه الحرية،

يقول الإمام حسين: من أحب الحياة عاش ذليلا. ها هم هكذا المرتزقة بدون اسم. أعتقد أنه الإمام زيد مش الإمام حسين. سلام الله عليك أخي سند. الله يلعن المرتزقة، ما يستاهلوش نهدر عليهم. محمد مش الغالب بن أب إلا يستاهلوا، ولا يستاهلوا نهدر عليهم ونسمع الناس ونوعي الناس. ما تقلك يا محمد مرشد، عارفين عملنا جيدا، لازم الناس يسمعوا. الذي في قلب مرض يسمع كيف يتعاملوا هؤلاء اللي هم قدوته، اللي بيعتبرهم انهم قدوته وانهم احرار الوطن وانهم الجمهوريين الذي يسعدوا الجمهوريه وقادمون يا صنعاء. لازم يسمعوا مكانه هؤلاء عند السعودي. حدا عز الله السامعين.

0: أني أتحصل أنهم بيهتانوا من قبل السعودي ولو هم أعداءنا. أدهم القعود من جبهة تعز وقال من باع أمه ما حافظ على خالته. ألو،
1: مساء الخير يا أستاذ سند.
0: يا مساء النور العافية، أهلا وسهلا، حياك الله، من معنا؟
1: هذا نهاية كل مرتزق عميل باع الأرض والعرض. هذا نهاية يتكلم عليه من لا يستحق الحياة.
0: من معنا؟
1: معكم إياد أبو علامة من جبهة الضالع.
0: إياد
1: أبو علامة
0: من جبهة الضالع. ونعم بك يا أبو علامة. إياد أيوة، تفضل.
1: قلنا هذا نهاية كل مرتزق،
0: فضحهم الله.
1: هذا نهاية كل مرتزق عميل يتكلم عليه من لا يستحق العيشة، من لا يستحق الحياة، يتكلم عليها
0: نعم.
1: داعي الإبل.
0: يبارك في عمرك يا إياد.
1: يلا
0: يبارك في عمرك، شكرا لك.
1: يلا
0: هؤلاء عبادين الفلوس ما يجب، ولكن دم فاسد. أبو غيثان العمودي،

يلعن يلعن ابوك. لا انت عربي ولا انتم عرب، لو العرب امثالكم فعلى العروبه السلام. وليش بيقول بيفضحهم؟ شكلهم من جزيره ابستين، الله يستر. ابو طالب الوازعي.

0: عاد السعودي عميل مرتزق أعظم من مرتزقة اليمن، عادهم باعوا المقدسات لأبستين وترامب من الساحل من الطحيتة.
1: بالك بالثلاث يا سلمان، توبوا يا دواعش توبوا.
0: ألو ألو،
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: حياك الله،
0: أهلا وسهلا. أهلا أهلا أهلا بوالدتنا زكية.
2: يا رب أننا أتكلم على هذا المرتزق أمين اليهود أمين الصهيوني، قوة قوة يا شعب اليمن اللي يوقف على دين وإسلام مع الله ومع الإسلام أهل البيت ومع محمد رسول الله. هذا دين الإسلام لحطات الناس يهدي قسما بالله العظيم إني جهادنا أعزلنا إلى الإسلام. أقسم بالله ما بعنا في الدنيا بثمن بخ مع اليهود، يا حياكم من الله اللي تبيعوا نفوسكم في جهنم ما بعن لكم فوق الدنيا. أكثروا من الشمس الأخرى ماذا الآخر ما عط لكم مفرد. يا أمالة يا مرتزقين يا عميل اليهودين من كل مكان من كل العرب من كل قرن الشيطان هذا، والله يا عسير عبائل أبوه حتى لو سبت لا يا أمريكا لا أعظمكم يا البيت الأبيض فوق صاروخ أطال نفسي فوقه قسماً بالله العظيم. أتحيي للشعب اليمني، أتحيي للقائد، أتحيي للغزة الذي ساموا ضاه مضمت حياة سلام الله عليهم وحتهم حتى كلهم أين أنتم يا عرب وأنتم من صدق مع اليهودي مع النصراني مع الشيطاني. أتحيي لك يا سنك وعبد العزيز ولكلكم الأمة ولكلكم حتى للونا نور قلوبكم يا سنة.
0: يا الله وإياكم يا منتجية.
2: الله أكبر. الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة على اليهود، النجل الإسلام، حياة من دجل الحياة.
0: سلام الله عليكم.

0: ابن سلمان، أنت التي قد أرضعتك حليبا، قد ألقمتك مع الحليب شعيرة، لو أنها حبلت بكلب أجرب نجسا لكان أعز منك أميرة. السيد أبو هاشم في محلها، المرتزي قام مجرد أحذية السعودي، وسعودي أحذية اليهودي، عليهم اللعنة. أبو ليث دوما
1: وعمال بيك والنواحي نابلة، يا تاج راس الكل عمر الزماني وإنسان عينه.
0: الأستاذ حسين حجر بيقول: أذكركم بكلام السيد القائد أن الدنبوع كان يصفع في وجه من أصغر ضابط، فلا تأس عليهم فهم يستحقون أكثر، ولو انتصروا لقتلوا الناس بالبطاقة. إي والله، إي والله، لا كانوا يفعلوا مذابح، جئناكم بالذبح. ما عبش بالبطاقة يا أستاذ حسين، من شق وطرف، على قول السعطري موت 24 مليون يمني، ويبقى يمني مليون يمني يبوهم.

أم فريد، أم فريد في رسالتها تساؤل صحيح. تخيل يا أستاذ سند لو كان واحد مواطن يمني من مناطق الجنوب المحتلة وتكلم عن الحكومة المزعومة بالشرعية وانتقد الفساد اللي بيعيشوا في البلاد، كبه يعملوا به حرام لا يصرخون الصحي. لكن السعودي يا سرق يا فاسدين يا فاشلين يا سلاتيح يا مرتزقة يا خونة، هم ساكتين مثل

يا سهد يسهروا أولى الشوارع إسماعيل جحافة. نعم أصبت أخي سند. اسمعوا لي في الداخل دي عادهم أمراض كيف نظرة السعودي، وأقول الذي في الجبهات مع السعودي والله إن بترجع السعودية تقصفهم، قد قصفتهم تقصفهم، والإمارات كانت تقصفهم، ما حد ما ليش داري ما بيتعلموش. شوفوا احنا عارفين عارفين إن البعض من اللي حشدتهم السعودية مغرر بهم، مش مغرر بهم إنه فاكر إنه على حق، لا السعودية عيشتهم عيشة ضنكة إلى أن وصل إلى مرحلة أنه قابل بال500 السعودي مش بال1000. لذلك أول ما يحس الدنيا حامية يفحط، لكن هؤلاء الذي بيهينهم هم الذين في الفنادق اللي بيحشدوا على المواطن داخل اليمن، يقول له سير قادمون يا صنعاء نقاتل الحوثي المجوسي، هو بيستلمها بال10,000 دولار وهذا بيدور 500 سعودي أكله له، مع أنه مشروع عذر طبعا مشروع عذر، لكن مثل هؤلاء عادك تلقى له حجة يعني تقول سلم سلم يلا عف ولا ذق لك حقك عايجي لك وعذا كل من فوق راسك مش 1,000 سعودي 2,000. أما هؤلاء اللي في الخارج اللي بيهتانوا هكذا بيتدعصوا بيتصفعوا مقابل 5,000 2,000 دولار 10,000 دولار، لا علاقتكم والهيانة يا المغرر باك وأحسن لك.

0: درب امريكا
1: شو سنه هذول المرتزقه احد السعوديه والسعوديه احد الغرب وامريكا والصهاينه واحنا دوسنا الكل باحدينا ويا سعودي بنرقص على بطنك برعه كما رقصنا على اف 1 وعلى اف 15 16 و ها والقادم اعظم باذن الله. ابو شريف الريامي من ردع، لا بتوصل، لا بتوصل رسائلك يا ابو شريف حياك.

0: لك لا.
1: لو كان عندهم شرف ما حطوا أنفسهم في هذا المكان النجس، لأنهم لصوص وحوثاء مكانهم المناسب برميل القمامة أبو أحمد الزبيدي.
0: وإحنا أخواتك وأهلك وقبل ما تهلك
1: لك. استقبل مكالمة. ألو،
2: صباح الخير يا أخي سنان.
1: صباح النور والعافية، حياك، من معنا؟
2: كيف حالك؟ معك إبراهيم المؤيد.
1: إبراهيم المؤيد من فين صارك؟
2: من صنعاء.
1: من صنعاء، تفضل إبراهيم.
2: والله يا أخي إنني مكهور قهر حولي أعور، يعني من السعودي هذا عندما يتكلم على أبناء اليمن بهذا الأرفاض وهذا الذي وهم مرتزقه
1: بيتكلم على أيوة أيوة أيوة،
2: والله إنه بيحز في قلوبنا. يعني إنسان سعودي واضي حقيقي ما يستر الله ياكل كبسه ويرقص ويدي ويتفنق.
1: ايوه،
2: لا هم حق قتال ولا هم حق ذا ولا هم حتى حق دين، خلوا الدين حتى انه خلوا الدين يعني مذهب كرهوا الناس. يعني في الدول العربية كلها تدمرت من تحت الوسم، وهذا ما بيحصل في المرتزق هذا الخفيف هذا النبل هذا بتكلم عليه وما هذا. اقسم لك بالله لو هو انا انني لابس لنفسي لو يدي لي مليون ريال سعودي الان ابوه ظلمه.
1: اكيد أكيد.
2: أنا مستغرب من الأوادم هلا يا أخي، ما بيحس.
1: ما عبش كرامة إبراهيم، ما عبش نخوة، ما عبش قيم، ما عبش.
2: يا سلام بالله يا أخي، سنت إنني سمعت هذا أول لو ما بتحاكى إنه قلبي مفطور من أول بين تصلق ما أكسب بالله العظيم قدر منكم.
1: والله إني توجع القلب، لأن البعض حتى بعض المستمعين بيقول ليش توجعكم قلوبكم ما لكم.
2: والله إني توجعنا.
1: توجعنا لأنه أوصلوا أنفسهم مع إنهم يمنيين بس
2: نعم.
1: بارتزاقهم
2: وخيانتهم أوصلوا
1: الى هذا الحد انه هي نعم. كم من سلطوح.
2: والله كم من هلف وصدق.
1: اي والله
2: الله يحفظك يا سند،
1: يحفظك ربي ابراهيم
2: ويبارك فيكم انتم، والله انتم جبهه يعني
1: الحمد لله. نسال الله
2: السلامه، بينت معكم من اول يوم العذر والله اليوم
1: ولا الحمد لله
2: الا بعد ما تغلوا.
1: نسال الله الثبات، نسال الله الثبات. والله اول
2: الله يوفقكم، الله يوفقكم انتم، والله انتم مجاهدين يعني نعم مجاهدين.
1: الله يكتب لنا اجر المجاهدين يا الله يا
2: جميعا ان شاء الله، والله قريب باذن الله،
1: قريب بإذن الواحد
2: إن شاء الله بإذن الله حقوقنا من السعودي هذا الهدف.
1: والفرج قريب والخير قادم بإذن الله.
2: بإذن الله بإذن الله.
1: يبارك في عمرك إبراهيم.
2: الله يرفع لك يا أخي.
1: مع الله.
2: مع السلامة.
3: لا تساومني على شربي وزادي أو تقايضني بتمزيق البلاد، الجلد مخلوق من صينة بلادي قبل ما تخلق درم.

اقول لكم حاجة، البعض عيقول لا يا اخي، حتى السعوديين ما همش كلهم بالتأكيد، بس للأمانة هيئة الترفيه غربلة السعودية او السعوديين او شعب نجد والحجاز. يعني عندنا مثلا نحن الآن أنصار الله، الحكومة اليمنية، القوات المسلحة اليمنية والحكومة والقيادة، لا قدر الله لا قدر الله، وعملوا هيئة ترفيه وما بيحصل في السعودية عندنا عن سكوت، والله لا نخرجنا كل من أكبادهم إلا العرض إلا الدين. رغم ذلك دائما ما نسمع يقول لك يا أخي في السعودية الأمن، يا لطيف الطف، دولة مخابرات، ما حد يقدر حتى يكلم أهله، ما حد يقدر يتكلم في الدولة حتى عند أخوه، تمام، دولة مخابرات، القوى الأمنية عندهم يعني مستعبدين الناس، دولة ديكتاتورية، بس توصل للدين وللعرض وساكتين، أوامر تخرج المرأة بشعرها، الأب مش قادر يبحث عن بنته، لا يجوز لك قانونا أنه يصير يسأل البنت قد لها يومين ولا ثلاثة أيام ما روحش، يقول لك ما لك دخل. كل ما يحدث في السعودية هم ساكتين، أين العزة؟ أين الشرف؟ أين النخوة؟ خايفين جبناء والدنيا سلامات، والعرض والدين يعني محفوظ. يقول لك يا أخي بعد لقمة العيش، هكذا بعض الشعوب تجي دولة بصميل وسكتتهم، لكن دين وعرض وساكتين، هذا قدي نقمة من الله سبحانه وتعالى.

0: هذا الحكير السعودي قال الجيش حقه جرب نفسه وألقوا بأنفسهم رؤوس الجبال خوف ورعب من الوحوش المجاهدين. أما هؤلاء المرتزقة نسخة الحمية والرجولة سلخت الحمية والرجولة منهم. صالح قبان خولان الطيال
1: والعوت النورة دقوا ولد سلمان وأخو نورة
0: من تقية وزن 12 منافق والحدا حقها عبد الله سامعين بسعتر وطارق صلاح الزيادي
2: ميعادنا وعده زدنا ابعونا الله من شدات الشده واحنا
0: الو
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
3: معك ابو عمار.
0: عمي ابو عمار محمد عمي محمد
3: عمك محمد حمود الفرجه
0: الفرجه حياك يا عم محمد تفضل.
3: الله يحفظك يا سيد اليمن الله يرفع قدرك
0: يا رب وإياك وكل السامعين.
3: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آية سيدنا الطاهر. أقول لك يعني أما ما حكناها بيه حكي لها سيدنا هذا هانوا أسفهم وهانوا كرامتهم وهانوا والله سبحانه وتعالى يقول ومن يهن الله فما له من مكرم هو لحيا وعلى أعلى العفافي شوف من المرتزقة على الشواحي السلفيين الذي جمعتنا السعودية حشرات حشرات تماما ذباب هابطي. اليمن في خير اليمن في عزة اليمن رافع يعني راية الجهاد تحت قيادة سيد الجهاد سيد الأمة العربية والإسلامية سيدي ومولاي عبد الملك من مددين حفظه الله قامه الله نصره الله عزه الله نعم الشعب اليمني في المرصاد لا للسعود واليهود والنصارى والامريين والسعوديين والبريطاني مهما جمعوا من قوه مهما فعلوا مهما تامروا المملكه المملكه السعوديه هذه هي عدوه البشر يا عدوه المسلمين والاسلام. السعوديه قنبله نوويه في وجه الاسلام لكن ان شاء الله السعود اخر مسمار في نعكم قريب قريب نحن ما نحرر بلادنا سفرا سفرا ونحررها مصرا مصرا شمالا وجنوبا شرقا وغربا ونحرر الجيجان والرجال وعدل والشرورة والوديعة كل شبر ما يتحرر يا دواس يا عزالة يا مجرمين يا من كهت كم الأرض يا من يعني ما تسمر كم الأرض يعني ما تهجل ولا عندك كرامة ولا عندك قلنا لك حب لا وطنك لا بلادك لا أرضك لا بلادك لا قريتك بين أهلك وعشيرتك خليك كمالي خليك إنسان عربي يعني مسلم يعني عندك أجر عندك كرامة لكن حالك الله ما نفعلك. أما الشعب اليمن يوم انتصروا ما انتصروا
0: بإذن الله بإذن الله
3: شعب الباغي تدور الدوائر سيعلم الذين الرابوا أي منقلب ينقلبون وعلى الباغي تدور الدوائر.
0: يبارك في عمرك يا محمد.
3: الشعب اليمن يعزيك حييك يا أخي سند يا ولدي سند. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عمي محمد الفرجة أبو عمار تحية لك سلام الله عليك.

0: الرجال.
1: أم المجاهدين الأشر وذو الفقار بتقول نعم يوجعنا أو توجعنا قلوبنا بس على ذريتهم كم عتجلس أفعال آبائهم لعنة تلاحقهم جيل بعد جيل، لأنه تاريخ مش مشكلة صغيرة تنتصي مع الأيام، دخلوا تاريخ كل الدماء لأبرياء.

أخي سند معي أصحاب أحرار من عدن يسألوني على الرقم حقك، وقالوا لك نعلمنا بالرقم الرسائل مع كريم الرسام، كن عيدها كل يوم علشان المرتزقة حق عدن يعتبروا المرتزقة في كل مكان في عدن وفي كل مكان. وبيقول لا ذكر هذا السعودي، ذكر الزنداني، قال الشيء يكون خليفة، هذا اللي قال إنه واجب ديني العدوان. السعودي قال عصفة الحزم واجب ديني وأخلاقي، وفي الأخير قالوا له برع، يلا يلا من هنا. كريم الرسام من عدن.

آخر الأخبار، المبعوث الأمريكي ستيف ووتكوف بيقول أجرينا على هامش اجتماعات الأمم المتحدة محادثات مطولة مع الوفد الإيراني عبر الوسطاء الذين تنقلوا بين الجانبين. وبيقول ووتكوف الوسطاء تنقلوا بين الجانبين طوال اليوم وقد أتموا بنجاح جولة من المناقشات، نأمل أن تكون بناءة وسيواصل الوسطاء عملهم. آخر الأخبار، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: لا يمكن للدول الأوروبية أن تدعي دعم سيادة القانون وحقوق الإنسان وتقف غير مبالية بعدوان أمريكا وإسرائيل على إيران. وزير الخارجية الإيراني: انتهاكات أمريكا المتكررة للمعاهدات وعدوانيتها السبب الرئيسي لانعدام الأمن الحالي في منطقة الخليج العربي ومضيق هرمز. وزير الخارجية الإيراني: السبيل الوحيد لاستعادة السلام والاستقرار في المنطقة هو وقف الأعمال الأمريكية غير القانونية والعدوانية واحترام حقوق ومصالح إيران.

إذن مستمعينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الفترة من فترة دروب العز. نشكر كل من تفاعل معنا، ونعتذر من كل من أرسل رسالة ولم نستطع قراءة الرسالة. طبعا فكرة جونس جابر، رحنا بنقول الرسائل مش ضروري نقراها كلهم، بنقرا الذي عيننا بتوصل لها أو الأنسب. تمام، وهناك رسائل لا زالت جميلة ومناسبة، لكن الوقت ما سمحش، لذلك أتمنى عدم العتاب، ويعني خلوها بالبركة هكذا. تمام، علم قرينا رسالة آخر ودوا بنقرا رسالتك أنت، الأمر طبيعي. في الختام لكم التحية جميعا إنما كنتم، سلام الله عليكم، مزيد من الثبات والصمود والوعي، وما النصر إلا صبر ساعة، صبر الصبر والثبات الثبات، والفرج قادم والنصر القريب بإذن الله يلوح في الأفق.

تحية منا ومنكم إلى رجال الله سلام الله عليهم، ندعو لهم دائما دعاء وتسبيح واستغفار تثبيت الأقدام يا رب يا الله. نصرهم الله وثبت الله أقدامهم وأعانهم الله وأيدهم الله بنصره وسدد الله رمياتهم وأعمى الله عنهم العيون.

وهذه العيش ملأت حياتكم هذه الليلة. ياسين شعبان، محمد صنهوبة، أحمد عامر، عبد الدعوس، محمد عزيز، مجيد المشامي، سميع عز الدين تقي، هدهد الصمود بالنبأ اليقين، وأيمن محمد علي الشرفي، أبو محمد، لا لا أبو أشرف. وهذه أجمل تحيانا، إخراجا إذاعيا إبراهيم عباس الحميضة، وتحية أخوكم سند عبد الكميم، يمنيون ونفتخر.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. مثلما تحدثنا سابقا، أهل الباطل لديهم منهجية، أنهم عندما يغلبون وينهزمون، ودائما الحق منصور من الله سبحانه وتعالى، ودائما الحق لديه حجة قوية، فعندما يأتي الحق يزهق الباطل ويضرب الباطل ويدمغ، كما قال فيدمغه، يدمغ الباطل كأنه يوجه له ضربة في الدماغ، فالباطل ينهار ويتلاشى ويضيع أمام الحق وأهل الحق. فهناك يلجأ أهل الباطل إلى طريقة أصبحت معروفة وأصبحت منهجية لديهم، مثل ما تحدثنا عنها في الحلقة السابقة. يحاول أهل الباطل عندها أن يرمون الباطل على أهل الحق، ويحاولوا أن ينزهوا أنفسهم عن الباطل والسوء والانحطاط وكل قبيحة، ويرمونها على أهل الحق ويتهمونهم بذلك. تحدثنا كيف فعل قوم نوح عندما اتهموا نوح بالضلالة وهم الضالون، وقوم عاد عندما اتهموا هود بالسفاهة وهم السفهاء، وقوم فرعون الذين اتهموا موسى بالسحر وهم السحرة، وزوجة العزيز التي اتهمت يوسف بالمراودة وهي التي راودت. إذن هكذا يعمل أهل الباطل، يرمون أهل الحق بما لديهم من سوء. نواصل الحديث ونستعرض الشواهد في تاريخ أمتنا الإسلامية منذ أن جاء النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله، الذي كان يسمى الصادق الأمين، لكن عندما جاء بالهدى وجاء بالحق وجاء بالنور وجاء بالبينات التي أزهقت باطل قريش وأزهقت كل سوء موجود لديهم، وعرتهم وكشفت خبثهم، كشفت خبثهم وسوءهم وفضحتهم لدى بقية الناس، فما كان منهم إلا أن اتهموه بكل الأشياء السلبية الموجودة لديهم. اتهموا نبي الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله مثلا بالكذب، وهم إلى قبل فترة قليلة يسمونه الصادق الأمين، وهم الكاذبون، واتهموه بالكذب، واتهموه بالشعر، رغم أن الله سبحانه وتعالى لكي يبطل حجتهم لم يعلمه الشعر، وما علمناه الشعر وما ينبغي له، هم شعراء وهم فصحى وهم بلغاء، والنبي صلوات الله عليه وعلى آله أفصح منهم وأبلغ منهم، لكن ليس بشاعر، ولم يكن لديهم حجة في ذلك. اتهموه بالكهانة، وهم كانوا كهان وكانوا يعشقون الكهانة، كانوا يذهبون إلى الكهان حتى يحكمونهم فيما بينهم من قضايا ومشاكل في الجاهلية، كانوا يذهبون دائما إلى الكهان ويرمزونهم، للكهان مقام عظيم جدا كان لدى العرب. فاتهموا نبي الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله بالكهانة ولم يكن بكاهن، واتهموا بالشعر ولم يكن بشاعر، واتهموا بالكذب ولم يكن بكاذب، بل كانوا هم الكاذبون والشعراء والكهان، لما قال الله سبحانه وتعالى بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر، يعني كانوا يتخبطون حتى في التهم، ويلقون كل الأشياء الموجودة لديهم على رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، فما لم تكن لديهم حجة أبدا، وافتضحت كل أكاذيبهم. الرسول صلوات الله عليه وعلى آله كان أصدق الناس وكان أفصح الناس وأبلغ الناس، لكن كما قلنا وكما قال الله لم يكن لديه مقدرة على الشعر، ولم يكن كاهن، ولم يكن ساحر، ولم يكن مفتري، ولم يكن يعلمه بشر أبدا، بل جاء بالحق والهدى والبينات من الله سبحانه وتعالى. يذكر الله سبحانه وتعالى أيضا حال النبي مع المنافقين في المدينة. في المدينة المنافقون تحركوا بشكل كبير، وكانوا من أكثر ما يركزون عليه تقليب الأمور. عندما كان النبي ينتصر كانوا يشيعون في الناس أن النبي هزم، عندما كان النبي يعد الناس بشيء يحاولوا أن يرجفوا الناس ويخوفوا الناس وينزعوا من الناس الثقة في الله وفي رسول الله، عندما ترتفع معنويات الناس يحاولوا أن يضربوا تلك المعنويات، عندما يؤلف النبي ويحاول أن يوحد صف المسلمين كانوا يزرعون الفتنة بين أبناء المجتمع المسلم. فقال الله سبحانه وتعالى عن ذلك: لقد ابتغوا الفتنة من قبله، بمعنى أنه في حادثة معينة قد حدثت حوادث قبلها وأصبحت منهجية يبتغون الفتنة، يفرقون الصف الإسلامي، وقلبوا لك الأمور. وهذه كما قلنا منهجية لدى الكافرين ولدى المنافقين، يقلبون الحق باطل والباطل حق، ويحاولوا أن يلبسوا أهل الحق لباس الباطل ويلبسوهم لباس الحق، وهم كلهم باطل من رأسهم إلى أقدامهم. وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون، حتى على مستوى العزة الرسول صلوات الله عليه وعلى أعز الناس وألبس المسلمين المؤمنين العزة، فكان المنافقون يقولون أنهم هم الأعزة وأن رسوله الأذل، لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل، كانوا يقولون أنهم هم أهل العزة، ورسول الله هو العزيز والمؤمنون هم الأعزاء، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون، ولا زال المنافقون لا يعلمون حتى يومنا هذا، لا يعلمون أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. مثل حال النظام السعودي الذي يبحث عن العزة من أمريكا ومرة من فرنسا ومرة من بريطانيا ومرة من إسرائيل، وينسى أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولن يصل إلى أي عزة ما دام بعيدا عن الله وعن رسوله وعن منهجية الهدى. نجد أن منهجية الباطل هذه مستمرة حتى بعد الرسول، أن أهل الباطل كما قلنا يرمون التهم على أهل الحق. مثلا عندما عجز معاوية، عجز أن ينتصر على الإمام علي عليه السلام في صفين، عمد إلى هذا الأسلوب، رفع المصاحف أو أمر جيشه أن يرفع المصاحف على الرماح ويغرر على الناس أن الإمام علي يقاتل القرآن ويحاول أن يعتدي على القرآن. أليست نفس التهمة؟ مثلما يقولون أننا نحاول ضرب الكعبة واستهداف الكعبة بنفس الطريقة، أهل الباطل هكذا منهجيتهم. ونجد أن بعد ذلك حتى من ضرب الكعبة هم يزيد بن معاوية والحجاج بن يوسف بأمر عبد الملك بن مروان، وهؤلاء مقدسون ومعظمون لدى آل سعود الذين عملوا مجسم للكعبة للراقصات، وأهدوا كسوة الكعبة إلى أبستين، وأدخلوا الصهاينة إلى مكة وإلى المدينة، وحتى أساءوا إلى الله سبحانه وتعالى بالمغنيات الغربيات، واستقبلوا الراقصات بطلع البدر علينا، وهكذا فيهم السلبيات ويرمونها على أهل الحق. حتى أن معاوية ذات مرة أعطى أحد أصحابه أو أحد المرتزقة الذين ينطلقون بالدينار والدرهم، أعطاه 400,000 درهم ليصعد على المنبر ويخاطب الناس ويقسم لهم يمين أنه سمع رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله يقول أن هذه الآيات نزلت في الإمام علي. لاحظوا هذه التهمة التي يحاولون أن يقلبوا الأمور. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى أسعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. هذه صفات معاوية ومن معه، لكنه يتهم بها الإمام علي عليه السلام. حتى أن الإمام علي عندما استشهد وصل الخبر إلى أهل الشام وقالوا: كيف قتل علي وهو البراز؟ قالوا: إنما قتل في محرابه وهو يصلي. قالوا: هل كان علي يصلي؟ تجد أن هكذا أهل الباطل منهجية لديهم. ضربت السعودية أكثر من 2,000 مسجد في الحرم في اليمن ولم ترعى أي حرمة، وأدخلت الصهاينة إلى داخل مكة وإلى مسجد رسول الله، ثم يقولون أن اليمنيين يستهدفون الكعبة وأنهم هم يحمون الكعبة وقدسية الكعبة وحرمة الكعبة، واليمنيون أكثر من يقدس المقدسات ويسعى في حمايتها وينطلق دفاعا عن القرآن وعن رسول الله وعن كل المقدسات. وهكذا كما قلنا هي منهجية لدى أهل الباطل، دائما يتهمون أهل الحق بأنهم هم من يحملون الصفات السلبية وينطلقون في الباطل. فليست غريبة أن يتهمون آل سعود بهذه التهمة، هم ورثوها عن أهل الباطل من أيام نوح عليه السلام كما تحدثنا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

إنا نسألك بأحق ما تحب أن ندعوك به وأن نتقرب إليه بحبيبك الذي قلت في محكم الكتاب، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. توسلنا برسول الله من خمسة أهل الكتاب.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار.

إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. إخوة الإيمان في كل مكان، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة الفجر بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

0: حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدت إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا إننا نستودعك اليمن، رجالها ونساءها، أطفالها وشيوخها، برها وبحرها وجوها، يا من لا تضيع عنده الودائع. ربنا احفظنا وانصرنا وأيدنا بنصرك يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بهذا إخوة الإيمان نكون قد رفعنا لحضراتكم أذان صلاة الفجر من رحاب الجامع الكبير بصنعاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم إلى آيات من الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نبدأ اليوم أيها الإخوة في القسم الرابع من ملزمة معرفة الله عظمة الله الدرس السابع. وقبل أن ندخل في درس اليوم نذكر أبرز النقاط التي جاءت بالأمس. بالأمس أولا أكد أن الله ذكر في القرآن الكريم فيما يتعلق بتدبير شؤون خلقه من مظاهر رحمته بهم ليفهموا أنه رحيم بهم. وإذا فهمنا أنه رحيم بنا لا يعني أن نقول لك الحمد يا الله ولك الشكر يا الله ثم نتجه إلى اتخاذ آلهة من دونه نطيعهم ونمجدهم، لا، إنه إلهنا وملكنا وربنا وخالقنا ورازقنا، هو الذي يجب أن نطيعه ونحبه ونتولاه ونعتصم به ونتوكل عليه ونخشاه. هذه هي الثمرة عندما تعلم أن الله يتعامل معك من منطلق رحمته من أجل أن تفهم أنه هو إلهك ملكك ربك خالقك رازقك. وإلا يعني هذا هو المقصود من وراء ما ذكره الله في القرآن الكريم من مظاهر رحمته، أيضا من مظاهر تدبير شؤون خلقه وهكذا. ثانيا أكد أننا إذا عرفنا كم هو رحيم بنا فستترك هذه المعرفة شعورا مهما في أنفسنا، لأنك حينها تستعرض أقرب المقربين إليك فلا تجد فيهم ما يمكن أن يكون فيه معشار ما يحيطك الله به من عنايته ورحمته. ثالثا أن كل إنسان يستحق اللعنة إذا لم يرجع ليتفهم جيدا معاني رحمة الله به، يتفهم جيدا معاني معرفته بالله ليعرف بأنه ليس هناك ما يمكن أن يدفعه إلى أن يميل إلى هذا الجانب أو هذا الجانب أو ذلك الجانب، لا لرغبة ولا لرهبة ولا لخوف ولا لرجاء. رابعا ما يؤكد لنا أهمية المعرفة والتفهم لمعنى أنه تعالى رحيم بنا أن الله صدر سور كتابه الكريم بآية بسم الله الرحمن الرحيم، بآية بسم الله الرحمن الرحيم، وهي آية من أعظم الآيات وأهمها، لها دلالتها المهمة جدا جدا على أن كل هداية منه وكل تشريع منه وكل توجيه داخل القرآن الكريم هو من منطلق رحمته. عندما تبدأ تقرأ السورة تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم تعرف أن كل التوجيهات أن كل الإرشادات أن كل التشريعات أن كل النواهي كلها قائمة على أساس رحمته تعالى. خامسا أكد أننا لو نأتي إلى هذا الاسم الإلهي الرحيم ونتأمل مظاهر رحمته فينا لكفتنا هذا. لو نأتي ونتأمل معناه ونتلمس مظاهره في حياتنا كلها وفي تشريعه لنا لوجدنا أنفسنا في حالة سيئة من الكفران بالله من الظلم لأنفسنا، وسنرى أنفسنا كما قال سبحانه وتعالى إن الإنسان لظلوم كفار. سادسا عندما يذكرنا الله بنعمه في القرآن الكريم فهو كذلك لننظر إليها من منظار أنها مظهر من مظاهر رحمته بنا، فهو سبحانه وتعالى يتعامل معنا من منطلق رحمته، وعندما تجد كيف يتعامل معك تخجل من الله تستحي من الله، كيف لا تستجيب له كيف لا تسلم لتوجيهاته، وفي نفس الوقت الله هو الأقوى وهو الأكبر وهو الأعظم، عذابه أكبر نعيمه أكبر، فلا يمكن أن يكون هناك ما يشدك إلى أي طرف أو إلى أي جهة، لا لرغبة ولا لرهبة ولا لخوف ولا لرجاء. نبدأ اليوم أيها الإخوة من قوله رضوان الله عليه ثم نأتي إلى بقية الأسماء الحسنى التي أثنى الله سبحانه وتعالى بها على نفسه في هذه الآية، لننظر إليه سبحانه وتعالى نظرة من نفسه ممتلئة بالشعور بعظمة الله. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس. يكرر نفس العبارة الأولى، هو الله، ولهذا التكرير أثره الهام في خلق التفاتة لدى الإنسان ليتوجه بانقطاع إلى الله. ثم انظر كيف جاء بعدها جملة من أسمائه تعالى من أول الآية تستشعر عظمة الله، الذي قال: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. لتتذكر دائما من هو، كلما ذكر اسمه أو تليت عليك آياته، أنه هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس، السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، أنه هو الله الخالق البارئ المصور، أنه الذي له الأسماء الحسنى، أنه الذي يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. ثم تأمل كيف جاءت هذه الأسماء كلها بأل التي تفيد الاختصاص، فقوله تعالى الملك يعني أنه هو وحده من له ملك السماوات والأرض وما فيهما، إذن فهو وحده من له حق التصرف فينا، وهو وحده من يجب أن نرغب إليه ونخاف منه. هنا نقطة أولى خلاصتها أن تكرير عبارة هو الله له أثره المهم في خلق التفاتة لدى الإنسان ليتوجه بانقطاع إلى الله، وأيضا لتتذكر دائما من هو كلما ذكر اسمه أو تليت عليك آياته. وأن الملك كل الأسماء الحسنى أتت معرفة أو مسطرة بأل يعني أنه هو وحده من له ملك السماوات والأرض وما فيها، إذن فهو وحده من له حق التصرف فينا، وهو وحده من يجب أن نرغب إليه وأن نخاف منه. ثم تجد ملكه سبحانه وتعالى ليس كملك الآخرين من البشر، ملك تسلط، ملك جبروت، ملك طغيان، أوامر جافة ونواهي جافة لا تكريم فيها ولا كرامة معها. أما الله عز وجل فإن ملكه ملك رحمة وهداية، ملك تكريم ورعاية، كله قائم من منطلق أن رب العالمين وهو الرحمن الرحيم بهم، نفس المعنى الذي جاء في أول سورة الفاتحة: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. هو الذي ربوبيته تقوم على أساس رحمته، ربوبيته لعباده مظهر من مظاهر ملكه وتدبير لشؤون عباده الذين هو ملكهم. القدوس المنزه المعظم، فأنت عندما تكون منقطعا إليه ملتجئا إليه تجهر بأنه ربك وأنه ملكك وأنه إلهك وأنه وليك، فإنه من هو فخر لك أن يكون إلهك، لأنه قدوس، هو منزه، هو معظم. أنت لم تلجئ نفسك إلى طرف تستحي إذا ما أحد عرف أنه وليك أو أنه قدوتك أو أنه رئيسك أو أنه ملكك فتخزى. أما الله فإنه من يشرفك أنه إلهك، أنه ربك وملكك، من تتشرف بأنك عبد الله. ولهذه القضية أهميتها في السمو بالنفس حتى على مستوى القدوات من البشر. ألم نقل في مقام آخر أن من الفخر لنا أن قدواتنا من أهل البيت، ليسوا من أولئك الملطخين بعار المخالفة للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الملطخين بالأخطاء والمساوئ والمواقف السيئة، فنجهد أنفسنا في الدفاع عنهم وفي تنميق مظهرهم. قدواتنا من أهل البيت هم من أولئك المنزهين المطهرين الكاملين في أنفسهم بإكمال الله لهم. ممن يشرفنا أن نقتدي بهم. فأنت لا تخجل إذا ما قلت أن وليك علي بن أبي طالب عليه السلام. عد إلى الإمام علي عليه السلام، تعرف على الإمام علي عليه السلام، تجد أنه بالشكل الذي يشرفك، بالشكل الذي يجعلك تفتخر بأنه إمامك، بأنك تتولاه. ولكن انظر إلى الآخرين كيف يتعبون أنفسهم وهم دائما يدافعون عمن يتولونهم، يحرفون معاني القرآن من أجلهم، يحرفون معاني كلام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أجلهم، يعملون على أن يحولوا سيئاتهم إلى حسنات، يعملون على أن يقدموهم للأمة كأعلام. ولكن يكفينا شهادة على أنهم ليسوا ممن يمكن أن نفخر بهم إذا ما انتمينا إليهم، أننا نجدكم أنتم تتعبون أنفسكم وأنتم تغطون على خطيئاتهم وعلى قصورهم ونقصهم. الله سبحانه وتعالى القدوس هو الذي تفتخر بعبوديتك له وتفتخر بقربك منه. أليس هناك في هذه الدنيا من يفخر بأنه مقرب من الرئيس أو مقرب من الملك ويرى لنفسه مكانة عظيمة يتطاول بها على الناس، أنه شخص له كلمته عند الرئيس أو عند الملك أو عند رئيس الوزراء أو عند الشيخ الفلاني أو عند الشيخ فلان؟ أليس هذا هو ما نراه؟ ومن هم هؤلاء؟ من هم هؤلاء؟ البشر الضعاف القاصرون الناقصون المساكين. فإذا كنا نجد من يفخر بقربه منهم، من يفخر بتوليه لهم، من يفخر بطاعته لهم، فلماذا نحن لا نفخر على الآخرين بأننا نعمل لنكون مقربين إلى الله، أن نبحث عن كيف نحصل على ما فيه مجد لنا وعزة لنا وفخر لنا؟ هو أن نقرب من الله وأن نعزز علاقتنا بالله وأن نرسخ تولينا له لأنه القدوس. هنا نقطة، أن القدوس يعني المنزه المعظم، هو الذي تفتخر بعبوديتك له وتفتخر بقربك منه لأنه قدوس منزه معظم. السلام المؤمن، سلام لأوليائه، مؤمن لأوليائه، فكن من أوليائه ليرعاك ويحيطك بالسلامة، بالأمن من الضلال، بالأمن من الضلال، من الذل في هذه الدنيا، وهو من سيوصلك إلى دار السلام في الآخرة. ألم يصف جنته بأنها دار السلام في الآخرة؟ المهيمن، هو المهيمن على كل شيء، فكيف تخاف وكيف ترهب ممن هم تحت هيمنته؟ إذا كان رئيس أمريكا هو من يهيمن على بقية الزعماء، ومن هو؟ أليس هو من الله مهيمن عليه؟ فما هو إلا ذرة من ذرات هذا الكون الذي يهيمن الله عليه؟ فانظر كيف نتعامل نحن، نخاف من شخص هناك وهو مهيمن عليه شخص آخر، وهذا الشخص الآخر هو مهيمن عليه شخص آخر، وهذا الكبير في الأخير هناك من هو مهيمن عليه وهو الله الواحد القهار الذي يقول لنا في كتابه هو الله هو الله. وهذا نقطة، أن المهيمن هو المهيمن على كل شيء، فكيف تخاف وكيف ترهب ممن هم تحت هيمنته؟ عبارة هو هي تناجيك في كل لحظة وأنت تبحث عن أن تنصرف بذهنك إلى هذه الجهة أو إلى هذه الجهة، تقول لك هو وحده الله. هذا نص مهم جدا، أن عبارة هو تناجيك في كل لحظة وأنت تبحث عن أن تنصرف بذهنك إلى هذه الجهة وهذه الجهة، تقول لك هو الله وحده، هو وحده الله. بالإمكان إذا كنت تبحث عن السلام أو تبحث عن الأمن، كما هو حال العرب الآن في صراعهم مع أعداء الإسلام والمسلمين، يبحثون عن السلام ويبحثون عن الأمن، فلم يجدوا سلاما ولم يجدوا أمنا، وإنما وجدوا ذلا وقهرا وإهانة ودوسا بالأقدام. لماذا لا تعودون إلى الله وهو الذي سيمنحكم السلام؟ أليست إسرائيل هي في موقع سلام بالنسبة للفلسطينيين؟ لأنها مهيمنة عليهم. هل هي التي تخافهم أم هم الذين يخافونها؟ نحن لو التجأنا إلى الله سبحانه وتعالى بما فينا تلك الحكومات التي تبحث عن السلام، وأولئك الكبار الذين يبحثون عن السلام من أمريكا، ويبحثون عن السلام من روسيا، ويبحثون عن السلام من بلدان أوروبا، بل يبحثون عن السلام من إسرائيل نفسها. عودوا إلى الله، هو الذي سيمنحكم القوة، يمنحكم العزة، فتكونوا أنتم المهيمنين على الآخرين، لأنكم تمسكتم بالله السلام المؤمن المهيمن. وهناك من الذي يستطيع أن يسيطر عليكم؟ من الذي يستطيع أن يؤذيكم؟ من الذي يمكنه أن يقهركم؟ أوليس هذا هو السلام؟ أن تعود إلى ربك السلام، وإذا ما عدت إلى الله السلام فهو المهيمن على كل شيء، والمهيمن إذا ما كنت معه حينها من هو الذي سيستطيع أن يذلك أو يقهرك أو يهينك؟ أوليس هذا هو السلام؟ السلام لا يتحقق لك إلا إذا كنت في موقف عزة وقوة ومكانة. أما أن تبحث عن السلام وأنت تحت كما يصنع بعض الفلسطينيين وكما يصنع العرب الآن، فإنما هو استسلام، هو استسلام، وأنت في الواقع تحت رحمة عدوك. بإمكانه أن يضربك في أي وقت، بإمكانه أن يختلق لك مشكلة مع أي بلد آخر فتدخل في حرب مع ذلك البلد كما رأينا. هل يريد الناس سلاما بما تعنيه الكلمة، وأمنا بما تعنيه الكلمة؟ فليعودوا إلى السلام المؤمن المهيمن الذي كتابه مهيمن على الكتب، الذي سيجعلهم مهيمنين بكتابه على بقية الأمم، وحينها سيحظون بالسلام وينعم العالم كله بالسلام. والإسلام هو دين السلام، لكن السلام بمعناه الصحيح، وليس بمعنى إقفال ملفات الحرب من جانب مع أعداء الله وأعدائهم، فليس هذا هو السلام. أن نقول انتهى الأمر، نلغي الجهاد ونلغي الحروب لنعيش مع الآخرين في سلام. هذا هو ما حصل لنا نحن المسلمين، ما عمله كبارنا، ظلوا يلهثون وراء السلام ويناشدون الآخرين بأننا نريد السلام ويبحثون عن السلام بعد أن ألغوا آلة الحرب وألغوا اسم الجهاد. فما الذي حصل؟ هل حصل سلام أم حصل دوس بالأقدام؟ بل حصل استسلام، أليس هذا هو الذي حصل؟ افهم إسلامك الذي سيحقق لك السلام، فهو دين الله السلام. لكن بمعنى آخر، متى ما سرت على نهج هذا الدين ستكون، متى ما تمسكت بهذا الدين، متى ما اعتصمت بالله المشرع والهادي بهذا الدين، ستكون قويا، ستكون عزيزا، ستكون الأعلى، حتى وإن كنتم ترون أنفسكم في وضعية لا تملكون ما يملك العدو من قدرات وإمكانيات مادية. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون، والله معكم ولن يتركم أعمالكم. ألم يستنكر عليهم أن يدعوا إلى السلم وهم في موقف يجب أن يكونوا هم الأعلون؟ فكيف تبحث عن السلم مع الآخرين وأنت من يجب أن تكون أنت من يحاول الآخرون أن يبحثوا عن السلم معك، فتقول لهم ادخلوا في الإسلام لتحظوا بالسلم، ليكون لكم ما لنا وعليكم ما علينا؟ ألم يكن هذا ما عمله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أيام جهاده، عندما كان يخيرهم بين واحدة من اثنتين، إما الشهادة بأن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، أو الحرب. أنتم تريدون السلام، إذن ادخلوا في هذا الإسلام لتحظوا بالسلام، وإلا فليس أمامكم إلا السيف. حينها يصح أن نقول عن أنفسنا بأننا قد حصلنا على السلام، وحينها سنعرف معنى كلمة السلام الذي شوه معناه، فأصبح يعني الآن الاستسلام للآخرين. شوه معنى السلام فأصبح يعني الآن الاستسلام. هذا نقطة، أنه متى ما سرت على نهج هذا الدين، ما متى ما تمسكت بهذا الدين، متى ما اعتصمت بالله المشرع والهادي بهذا الدين، ستكون قويا عزيزا، ستكون الأعلى. حتى وإن كنتم ترون أنفسكم في وضعية لا تملكون ما يملك العدو من قدرات وإمكانيات مادية. نكتفي بهذا المقدار، وقبل أن نختم نذكر أبرز النقاط. أول نقطة، أن تكرير عبارة هو الله، هو الله الذي لا إله إلا هو، هو الله الملك، كل تكرير عبارة هو الله له أثره المهم في خلق التفاتة لدى الإنسان ليتوجه بانقطاع إلى الله، لتتذكر دائما هو من هو، من هو كلما ذكر اسمه أو تليت عليك آياته. ثانيا، أكد أن الملك يعني أنه هو وحده من له ملك السماوات والأرض وما فيهما، إذن فهو وحده من له حق التصرف فينا، وهو وحده من يجب أن نرغب إليه وأن نخاف منه، لأنه هو وحده الملك. والألف واللام هنا تفيد الاختصاص، الملك الحكيم الكريم. ثالثا، أكد أن ملكه سبحانه وتعالى ليس كملك الآخرين من البشر، ملك تسلط، ملك جبروت، ملك طغيان، ملك أوامر جافة ونواهي جافة لا تكريم فيها ولا كرامة معها. الله عز وجل ملكه ملك رحمة وهداية وتكريم ورعاية، ليس كملك البشر. رابعا، أكد أن القدوس يعني المنزه المعظم هو الذي تفتخر بعبوديتك له وتفتخر بقربك منه، لأنه قدوس منزه معظم. خامسا، أكد أن السلام، السلام المؤمن، سلام لأوليائه، مؤمن لأوليائه، فكن من أوليائه ليرعاك ويحيطك بالسلامة وبالأمن من الضلال، من الذل في الدنيا، وهو من سيوصلك إلى دار السلام في الآخرة. سادسا، أكد أن المهيمن هو المهيمن على كل شيء، فكيف تخاف وكيف ترهب ممن هم تحت هيمنته. سابعا، أكد أن عبارة هو هي تناجيك في كل لحظة، وأنت تبحث عن أن تنصرف بذهنك إلى هذه الجهة أو إلى هذه الجهة، تقول لك هو وحده الله، لكي تتذكر، لكي تعود إلى الله، لكي تعتصم بالله، لكي تتمسك بحبل الله، لأنه هو وحده الملك، هو وحده القدوس، هو وحده العزيز، هو وحده القاهر فوق عباده. ثامنا، أكد أنك متى ما سرت على نهج هذا الدين، متى ما تمسكت بهذا الدين، متى ما اعتصمت بالله المشرع والهادي بهذا الدين، ستكون قويا، ستكون عزيزا، ستكون الأعلى. حتى وإن كنتم ترون أنفسكم في وضعية لا تملكون ما يملك العدو من قدرات وإمكانيات مادية. نسأل الله العلي القدير في الأخير أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه سميع قريب مجيب. ونسأله تعالى أن يرحم شهداءنا، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن يعجل بنصره العظيم، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
0: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
2: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام منه على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين، وبعد. السلام عليكم أيها المستمعون، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وتوفيقه من قوله تعالى: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. صدق الله العظيم. هذه هي الآيات التاسعة إلى الثانية عشرة من سورة الكهف، وهي سورة مكية، والآيات فيها إجمال وإيجاز لنبأ وقصة أهل الكهف والتي فصلت فيما بعد. ومن المعروف أن السورة تبدأ بالحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب لينذر ويبشر، ينذر الكافرين المشركين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وهذه هي مهمة الكتاب ومهمة الرسول ومهمة كل الرسل، مهمتهم البلاغ والإنذار والتبشير، وما عليهم إن كفر من كفر فما كفره إلا على نفسه، وما يكفر الكافر إلا مخدوعا بدنياه مخلدا إلى الأرض، مما جعلهم يعرضون عن ذكر الله الذي يهدي إلى الرشد. لكن الذين يخشون ربهم يرتفعون عن وحول الأرض وزينتها، ويوقنون بأنهم إلى الله راجعون، وأن متاع الدنيا لا يلبث أن ينقشع. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. ومن هذا الأساس وعلى هذا اليقين انطلق أصحاب الكهف والرقيم، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. إنهم فتية، هذا يؤكد أنهم كانوا في الصدارة من قومهم وفي رغد من متاع الدنيا في أهلهم، ولكنهم أبوا شرك أهلهم وقومهم وانطلقوا ثابتين بفتوة وقوة، معلنين في وجه الكفر وفي ظلمات الشرك أن ربهم المدعو هو رب السماوات والأرض وأنه الإله المعبود الأحد، لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. وهكذا ارتفعوا عن زينة الدنيا وعن متاعها الفاني، واتخذوا الله وكيلا لهم، فهو الباقي والصالحات الباقيات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وهكذا أصبحوا من آيات الله عجبا في موقفهم وفي قصتهم، غير أن الله لا يعتبر ذلك عجبا ولا يعتبر إيمانهم شيئا نادرا، فهو أمر طبيعي لكل ذي لب تقي. لكن العجب كل العجب هو أن يضل الناس عن هذا الطريق السوي ويتخذوا من زينة الدنيا وزخرفها ومن طغاتها وبغاتها أربابا من دون الله، يظنون في ذلك الأمان والاطمئنان والعز والسلطان، وهو الخسران، كل الخسران والذل والهوان في الدنيا والآخرة. أما الأمان الحقيقي والفلاح فهو الفرار إلى الله والاعتصام به والتوكل عليه، وهذا ما اهتدى إليه أصحاب الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فهم المثل الأقوى في الإيمان بربهم الأعلى وإيثاره على زينة الدنيا، ولهذا فهم يستنكرون الشرك قومهم وعبادتهم لغير الله. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. إنهم فتية يؤمنون بالعلم وسيلة إلى اليقين والبحث عن الحقيقة، ولهذا فعبادتهم لله تقوم على البرهان البين وعلى الحق المبين. لكن قومهم يتبعون الظنون ويصدقون ما يفترون ويعتمدون على الكذب فيما يعبدون، فلا سلطان لهم على ذلك ولا بيان. وما دام الأمر كذلك فقد تفرق بهم وبقومهم الطريق واختلف المسلك، وبذلك فإن الحياة في ظلمات الشرك لن تطيب، وإن العقيدة في رياح الضلال قد تتعرض للفتنة، كما أن الفتية قد ينالهم أذى من القوم، وقد يعيدهم القوم في ملتهم قسرا ولن يفلحوا إذا أبدا. فما هو المخرج يا ترى؟ ماذا قرر هؤلاء الفتية؟ لقد قرروا الاعتزال والفرار، اعتزال الأهل والمال والقوم والديار، غير مبالين بما ينالهم من خسارة ولا من أضرار، فإنها أضرار هينة في سبيل الله وخسارة تافهة يربحون بها رضوان ربهم الغفار. وهذا هو الفوز العظيم والفلاح الذي يدوم. وهكذا أصبح الاعتزال هو القرار، ولكن إلى أين؟ ها هم يحددون المأوى فيقولون: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون من دون الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. أسمعتم؟ إن المأوى هو الكهف. قد يقول قائل: إن هؤلاء الفتية اعتزلوا السعة إلى الضيق، والأنس إلى الوحشة، والجماعة إلى الوحدة، والرغد إلى شرف العيش، والمكانة الرفيعة في قومهم إلى التشرد والخوف، وتركوا الغنى إلى الفقر. هكذا يقولون من يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، وذلك مبلغهم من العلم. لكنهم ينسون أن الفتية قالوا بعد ذلك: ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. فهم لم يلجأوا إلى الكهف، ولكنهم لجأوا إلى الله، لجأوا من ضيق الدنيا إلى سعة رحمة الله التي وسعت كل شيء. لقد هاجروا من شرف الاستضعاف والذل للظلم والكافرين إلى عز الكرامة والأمان في حما رب العالمين، فشتان بين حال وحال، وطوبى لهم المأوى الذي هيأه الله لهم ذو الجلال، يظلله بالرفق والحنان وينشر عليه الرحمة والأمان. فإذا هم في الكهف عيون في الجفون، وإذا هم كالقلوب والكهف عليهم صدر حنون. وكيف لا، والله معهم يدبر ويحمي ويسخر. فإذا الشمس عليهم حريصة رؤوفة، والرياح عنهم مكفوفة، والحرارة عنهم مزورة، وعوامل الفناء عنهم مدحورة، والنسيم عليهم رفاف خفيف، والهواء حولهم يتجدد نظيف، وقلبهم باسط ذراعيه بالوسيط في هدوء لطيف، وكل ما حولهم أمان أمان، وود وحنان، وحارس حافظ لهم بأمر الرحمن الذي توكلوا عليه واتخذوه وكيلا ووليا ونصيرا فتولاهم. ومن تولاه الله فهو الأعلى وله البشرى. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ذلك من آيات الله، من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وهكذا قص الله علينا نبأهم بالحق، فكانوا مثلا في الهدى وبهداهم يقتدى، مثلا لكل مفتون في عقيدته مستضعف لأجله.

إليك بين يدي كل نفس ولمحة وطرفة يطرف بها أهل السماوات وأهل الأرض وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان. أقدم إليك

لم أعدم عونك وبرك وخيرك وعزك وإحسانك طرفة عين منذ أنزلتني دار الاختبار والفكر والاعتبار لتنظر ما أقدم لدار الخلود والقرار والمقامة.

بسوء وكفيتني شر من عاداني. فأنا أسألك يا الله الآن أن تدفع عني وعن سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي وجميع المجاهدين ووالدي وأهلي كيد الحاسبين وظلم الظالمين وشر المعاندين، واحمني واحميهم كلهم تحت سرادقات عزك يا أكرم الأكرمين. وباعد بيننا وبين أعدائنا كما باعدت بين المشرق والمغرب، واخطف أبصارهم عنا بنور قدسك، واضرب رقابهم بجلال مجدك، واقطع أعناقهم بسطوات قهرك، وأهلكهم ودمرهم تدميرا كما دفعت كيد الحسين.

وقطعت أعناق الأكاسرة لأتقيائك، وأهلكت الفراعنة ودمرت الدجاجلة لخواصك المقربين.

وإخلاص التقرب والتقريب والتفريد وإمحاض التمجيد بطول التعبد والتعديد. لم تعن في قدرتك ولم تشارك في ألوهيتك ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا، ولم تعاين إذ حبست الأشياء على العزائم المختلفة، ولا خرقت الأوهام حجب الغيوب إليك، فأعتقد منك محدودا في مجد عظمتك، لا يبلغك بعد الهمم، ولا ينالك غوص الفطن، ولا ينتهي إليك بصر ناظر في مجد جبروتك. ارتفعت عن صفات المخلوقين صفات قدرتك، وعلى عن ذكر الذاكرين كبرياء عظمتك، فلا ينتقص ما أردت أن يزداد، ولا يزداد ما أردت أن ينتقص. لا أحد شهدك حين فطرت الخلق، ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس. كلت الألسن عن تفسير صفتك، وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك. وكيف يوصف كنه صفتك يا رب وأنت الله الملك الجبار القدوس الأزلي؟

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم.
1: أيغنيك دمع أنت في الربع ساكبه، وقد رحلت غزلانه ورباربه، تهون أمر الحب مدعيا له، وما الحب أهل أن يهون جانبه.
2: أمير الشعراء. أمير الشعراء دراما إذاعية تحكي قصة الشاعر اليمني الكبير الحسن الهبل، إنتاج مركز الإعلام الثوري. أمير الشعراء يكتبه عبد الكريم الرازحي، إخراج محمد رسام، إشراف هاشم أحمد شرف الدين.
3: الحلقة الثامنة.
4: أشكرك يا سيدي، كنت أود أن أسألك أيضا عن الفترة التي تريدني أن أمكث فيها عندك هنا في الجوف.
5: إن كنت لست في عجلة من أمرك فأود أن ترافقني في سفري.
4: أنا أرافقك في سفرك؟ إن هذا لمن دواعي سروري يا سيدي، وإنني طوع أمرك.

0: ما زلت سيفا لدين الله منصرتا، إذا تقلده الإسلام ينتصر. وهكذا لم تزل في كل ملحمة غراء يسعدك الإقبال والظفر، حتى أضاء محيي الدين مبتلجا وزال عن مقلتيه السوء والضرر. لا زال سوحك معمورا ولا برحت، سحب الصلاة على ناديك تنهمر. بعد النبي المصطفى الهادي وعترته، ما لاح برق شرى أو ما سرى قمر.
1: لقد وفى وأوفى.
2: يا لها من تهنئة مميزة لكم بالعيد من الشاعر الحسن الهبل.
1: صدقت يا بني،
2: مثل هذه القصيدة جديرة بالحفظ والحفاظ عليها.
1: أتدري يا علي، إن قصائد الهبل تعجبني لما فيها من نظرة منصفة إلى سياسة الدولة وإلى تاريخ آل البيت.
2: فعلى هذا سيكون الهبل رجلا ذا شأن كما هو شعره.
1: نعم، الشاعر الهبل رجل ذو شأن لقيمة وأهمية شعره.

0: أراك عدت متأخرا.
1: أتابع الأخبار وأتقصاها كما طلبت مني.
2: وماذا وجدت في يومك؟
0: لا زال ذلك الشاب يلقي قصائده.
2: ماذا؟ يلقي قصائده؟
0: نعم يلقي قصائده، ولكن ماذا في ذلك؟
2: ماذا في ذلك؟ لقد أصبحت قصائده على ألسن الناس في الأعياد والمناسبات.
0: كيف؟
2: إنه يوجه شعره للعلويين وللتغزل بهم، خاصة آل القاسم.
0: ولكن ماذا في ذلك؟
2: أيها الأعمق، إن قصائده تعزز من حب الناس لآل البيت، وهذا يعني أن تزداد شعبيتهم.
0: أها، إلا هذا فهو ما لا نريه.
2: إن بعضهم يحب شعره كثيرا، ولو أمكنه أن يقرأه في صلاته لقرأه فيها، لما فيه من البلاغة والبيان كما يقال.
0: تبا له ولشعره، ولكن ماذا سنصنع نحن؟
2: دعك من هذا وواصل تقصيك عنه وحاسب.
0: إنه مسافر هذه الأيام.
2: أعرف أنه مسافر عند الأمير أحمد، يلقي عليه أفضل القصائد.
0: أها، يبدو أنك تعرف أخباره كلها، هل تستعين بغيري؟
2: نعم، فلا ركون عليك.
0: سأثبت لك خطأ تقييمك لي.
2: كيف؟
0: سأعطيك معلومة ستستفيد منها في شن دعاوى ضد هذا الشاعر.
2: وما هي؟
0: يقول بعض الناس عنه إنه جارودي، ويقول آخرون إنه زيدي.
2: هكذا إذن،
0: فلنلفق له تهمة بناء على ما يقال.
2: وبماذا نتهمه؟ ومن سيصدقنا؟ الأمير أحمد الذي لا يبرح بين فترة وأخرى بابتعاثه إليه، أم المتوكل الذي أصبح من أكبر معجبيه؟
0: وماذا لو أخبرتك معلومة أخرى مهمة؟ أتراك تعترف بفضلي ودوري؟
2: جعلتني أندم أني أخبرتك عن وجود مصادر أخرى لدي.
0: أستقر أم لا؟
2: حسناً حسناً، أنت فلتة زماننا في الجاسوسية، هيا قل.
0: لقد سمعت عن نشوب خلاف بينه وبين بعض العلماء عن مجموع زيد بن علي.
2: هذه نقطة مهمة، ثم ماذا؟
0: يقال إنه توطأ مع بعض زملائه على حذف أبواب من مجموع زيد بن علي.
2: رائع، تهمة مناسبة وقوية لتشويهه وتقديمها للمتوكل،
0: بل وحتى إرسالها لمنافسيه.
2: ها؟ وهل له منافسون؟
0: بالتأكيد سيكون له منافسون، ولا بد من معرفتهم في أسرع وقت.

0: مولاي الإمام، هذا وفد من البصرة يستأذنك الدخول.
1: أهلا بهم، فليدخلوا.
2: السلام على أمير المؤمنين المتوكل على الله إسماعيل بن القاسم.
1: وعليك ومن معك السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم، تفضلوا.
2: مولاي، هذه رسالة من أكابر البصرة ووجهائها وما حولها إليك.
1: الخط فيها جميل، أهو خطك؟
2: نعم مولاي.
1: حسنا، وماذا سيكون في يدك غير خطك هذا؟
2: أكابر ووجهاء البصرة وما جاورها أيضا فهم طوع أمرك وينتظرون إشارة منك. اسمح لي أن أفرد أوراقي أمامك بصدق وصراحة.
1: تفضل.
2: نحن وجهاء من البصرة، يتقدمنا الأمير سالم الجزائري، وقد أتيناك نلتمس منك العون لاستنقاذنا من أيدي الروم، فإن حسين باشا هناك قد سامنا سوء العذاب وأناف علينا بسفك الدماء والنهاب.
1: أهلا وسهلا بكم يا أبا محمد، أحسن إلى ضيوفنا أفضل إحسان. وأنت أيها الكاتب، أكتب إلى قائد جيشنا صفي الدين أحمد لينظر في أمرهم وأحوالهم وما يكون إليهم.
2: أحسن الله حال الإمام وأطال عمره.

0: من الطارق؟
1: أنا يا حسن، أنا صديقك أحمد.
0: انتظر انتظر يا صديقي. أهلا بصديقي أحمد، أهلا بك، تفضل.
1: ما بك يا حسن؟ أراك مريضا، ومتى عدت من سفرك؟
0: نعم يا أحمد، لقد عدت اليوم، ولكنني أعاني من البرد الشديد. ما تلك البلدة؟ ناعط، إن فيها بردا شديدا.
1: ناعط؟ ما أشد بردها. ولكن لا تتمرض كالأطفال يا حسن. قل لي يا حسن، هل قلت فيها شعرا؟
0: ما بك يا أحمد، أنت بواد وأنا بواد آخر، إنني أشعر بالمرض، أشعر بالبرد. ما تلك البلدة؟ لكن لا أخفيك، نعم لقد قلت فيها شعرا.
1: إذن دعني أجهز دواتي وقرطاسي. هيا يا حسن، ماذا قلت؟
0: ماذا قلت؟ لكنني أخشى أن تصل هذه القصيدة إلى أهل ناحط، لكنهم سيتحملونني، هم يعرفون أنني أمزح. إنها دعابة، دعابة يا أحمد، فلتكتب في بداية هذه القصيدة أنها دعابة. حسنا
1: هيا أسمعني من شعرك. هيا يا حسن.
0: إذن لنبدأ. قلت فيها: الحمد لله نلنا السؤل والأربى، وأذهب الله عنا الهم والنصب، بالعود من ناعط لا كان من بلد، نلنا العناء به والهم والكرب. متى أرى ناعطا دون البلاد وقد أذكى سنى البرق في أحشائها لهبها. إني أريدها يا أحمد أن تشتعل من الحرارة وحرارة الجو كي يذهب البرد. لا أعرف كيف يستحمل أهلها ذاك البرد، أم أنهم قد ألفوا على ذلك؟
1: بلى يا حسن، أهل البلاد أشد من البلاد، ويبدو أنهم قد ألفوا ذاك الطقس. ولكن قل لي يا حسن، ألم يريد الأمير أحمد أن تبقى معه؟
2: قدمنا لكم أمير الشعراء أمير الشعراء، دراما إذاعية تحكي قصة الشاعر اليمني الكبير الحسن الهبل، إنتاج مركز الإعلام الثوري. أمير الشعراء يكتبه عبد الكريم الرازحي، إخراج محمد رسام، إشراف هاشم أحمد شرف الدين.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
0: الفقه يمان. برنامج يجيب على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. يعده ويقدمه الشيخ جبري إبراهيم.

0: ينفذه جمال محمد سريع.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. سبحان الله الملك القدوس. سبحان الله الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ما لا يعلمون. ونشهد أن لا إله إلا هو الملك الحق المبين، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. ونصلي ونسلم ونبارك ونكرم على سيدنا وحبيبنا وهدينا محمد الذي جعله الله سيد والد وولد، صلى الله عليه وآله وسلم، والذي أقسم الله له في القرآن ووالد وما ولد، فصلى الله على نبينا محمد وآله. إذن الآباء والأمهات هذه فطرة وآية من الله أن جعل الزوجين بينهما، كذلك كما حصل أنهما كانا في حياة زوجية سعيدة، فليفتح المجال أمام الشباب من أولادهم وجيرانهم حتى يحصل الزواج الشرعي. والله يقول ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. فسبحانه سبحانه صلى الله على نبينا محمد الذي قال أتزوج النساء من رغب عن سنتي فليس مني، صلى وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. وبعد، إخوتنا وأحبابنا في الله، نحن نرى اليوم الفتن تدور وتموج بالأمة كموج البحر أو أشد من ذلك، والشباب هم أيضا حصيلة أو هم ربما يقعوا ضحية في هذه الأمواج، فلماذا لا نكون حصنا حصينا ونجعل لهم بناء عظيما، بناء أسرة طيبة يكون فيها الوالد والولد والبنت، وترى حفيدك أمامك وترى هذه الأشياء. هذا أمر لا بد من، هذه سنة الله تعالى في خلقه، فينبغي ألا نقف أمام سنة الله، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولا تحويلا. حول هذا الكلام نستضيف فضيلة شيخنا العلامة الشيخ عبد الله ابن حسين الراعي مفتي الجامع الكبير. حياكم الله شيخ عبد الله، ويا أهلا وسهلا بكم. طبعا الآن فتن كبيرة جدا، فأجهزة التواصل الاجتماعي حتى مع الطفل الرضيع اللي بدأ يحبي أو كذا تجده لهذا يلعب فيه في يده وربما لا يفهم شيئا، وتجد هذا انتشر وصور عارية وبلاوي وأشياء فتثير في الأمة البلاوي والشهوة والكذا. فالأصل أن الله جعل لنا النكاح الشرعي ليقف صدا منيعا أمام هذه الشهوات العارمة التي تريد أن تغرق شبابنا. واليهود أعداء الله عز وجل أرادوا من شبابنا ألا ينشغلوا بالجهاد وإنما ينشغلوا بالشهوات، فجعلوا أفلام وأشياء وقنوات إلى آخره. إذن الواجب على الأمة والواجب على الآباء والواجب على الدولة، الواجب على المجتمع أن يحصنوا هذا الشباب من البنات والرجال، من البنات والشباب، الشباب والشابات، يحصنوهم من أن ينزلقوا في المستنقع الذي يريده اليهودي. فنصيحتكم للآباء والأمهات، بارك الله فيكم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله. اللهم صل. القائل من جاءكم لم يقل فلان ولا من ترضون دينه وخلقه.
1: الله الله، صفة محددة لكل الناس.
2: بعض الناس تقول لي يا أخي المغالة هذا عواقب
1: وخيمة،
2: يعني يجوب لك جواب قال وانت وشتو على ما قال فلان. إذا كان قول فلان موافق للشر فاقبله.
1: نعم.
2: فالحكمة الضالة المؤمن أين وجد ارتقضها.
1: نعم.
2: حتى لو تأتي من الغرب الكافر، إن الحكمة تتلجلج في صدر المؤمن حتى يخرجها فتنتقل إلى قلب المؤمن.
1: نعم.
2: ما كان في صلاح الأمة، أنت بتشتري علاج سويسري ولا ألماني ولا هو غربي.
1: نعم.
2: إذا كان نافع فأنت بتأخذه
1: تستفيد منه
2: وتترك من الذي هو ضعيف، ولو من صناعة بلدك أو غيره.
1: نعم.
2: وهذا الإسلام قد جنن هذه القضية ويسرها، ولنا في رسول الله الأسوة الحسنة، ولنا في الصحابة الكرام الأسوة الحسنة، ولنا في كل من يدعو إلى طهارة المجتمع ونقاته وصفاء من الرذيلة ومن ما لا يخطر على الناس. كلهم مقروا أن هذه المسلسلات التي تظهر فيها العاريات الكاسيات يعني المجرمات التي مؤجرات حتى ينساق بنات المسلمين وأبناء المسلمين إلى الوقوع في الرذيلة أو الخروج على طهر الإسلام كما قال قوم لوط إنهم أناس يتطهرون، يعني يحول يصير المجتمع إلى أن يعير والطاهر بهذه الطهارة ويتفاخر بالرذيلة. فالنبي الأكرم تزوج وزوج
1: صلى الله عليه
2: بيسي حتى روي أنه زوج بعض الصحابة بخاتم من حديد.
1: نعم صلوات الله عليه وآله.
2: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فمن كان يدعو من دولة أو قائد أو غيره إلى ترخيص المهم لا تعارضوا.
1: نعم.
2: موافق للشرع.
1: نعم.
2: يسروا يسر الله عليكم، لا تكون تتعصبوا وتقولوا جت القضية من على لسان فلان أو على لسان، طالما وفيها إنقاذ للبنات إنقاذ للشباب إيصال بالحلال.
1: نعم.
2: بالحلال ما بش مثل طهرة الإسلام.
1: نعم.
2: يعني كم من إنسان في الغرب يملك الملايين.
1: نعم.
2: والفلل والسيارات لكن معه علاقة مشبوهة بفلانة أو بفلانة أو معه من طريق.
1: نعم.
2: العلاقة غير المشروعة، أولاد غير شرعين. أما أنت فجعل الله مرأة حرثا لك يخرج من نسلك من صلبك يقينا أنه ابنك، ادعوهم.
1: نعم.
2: لآبائهم، هذا نعمه مع.
1: نعم.
2: لماذا نجعل هناك عوارض لا خير فيها؟ الصلاة بالتفاخر المدري ما هو. يسروا يسر الله عليكم. الإمام يحيى حميد الدين رحمه الله بعضهم بيقول بجس كل قلت لكم من فعل فعلا حسنا نذكره.
1: نعم.
2: ذكر الله أمما بالخير وذكر أمما
1: بالشر.
2: بالشر.
1: نعم.
2: إذا حصل مثل فرعون.
1: نعم.
2: ها يستحيوا نساءهم يعني يبقون ويقتلون، هذا ذكرها الله، وذكر يعني أئمة يدعون إلى الخير، وذكر إبراهيم الخليل، وذكر.
1: نعم.
2: الصالحين أنهم من أهل الخير ويدعون إلى الخير، ونحن على المنوال منوال الحبيب المصطفى، فمن يعني من سن سنة حسنة فلو أجرها وأجر من
1: عمل بها،
2: هذا حديث.
1: نعم.
2: متفق عليه.
1: نعم.
2: فمن دعا إلى الخير وإلى حفظ المجتمع عندما جاء كورونا تفاعل الشعب.
1: نعم.
2: يعني والحكومة والدولة.
1: نعم.
2: وحاربوا
1: للوقاية منه،
2: وهذا خطر خطر قوي قوي. من جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، لا تلتجوا.
1: نعم.
2: فزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة بسرته وفساد عظيم.
1: نعم.
2: والفساد محرم بالاتفاق.
1: نعم.
2: فهل عسيتم ولا عسيتم فهل عسيتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم عندما تمنع البنت من الزواج وقد جاء لها شاب خلوق طيب تزوجوا فقراء يغنيكم الله من فضله، ما بش عبر بالحالها المادية، ما كانش الصحابة ينظروا إلى هذا، ينظرون.
1: نعم.
2: إلى خلقه هل سيصونها؟ كم من إنسان يتزوج لم يمر على زواجهما إلا بضعة أشهر وإذا به يتنكر، وعلى الشارد والواردة حرام وطلاق، إذا خرجتي فأنت طالق، يسبها ويسب والدها أو يقتر في نفقتها أو يمنعها من حقوقها البسيطة ويصادروا كأنها عند أمه.
1: لا حول.
2: أنتم
1: الله.
2: أيها الآباء مسؤولون، كلكم راع وكل راع مسؤول عن ضروري.
1: نعم.
2: أن نتعاون فيما بيننا وأن نتواضع لديننا وأن نسير على منوال الحبيب. اتركوا المفاخرة، اتركوا الصلاة، اتركوا هذه كلها ما تنفع الإنسان ولا شيء، بتحملوا الناس ما لا يطيقوا. إنسان يعني يصير يطلب من التجار ثم يفتح لك هذه المفاخرة يقلد، لماذا تمد يدك وتبذل ما وجهك وتسر ما لا نفع للمرأة؟
1: الله.
2: تزوجوا فقراء يغنيكم الله من فضله، الأمور بيد الله، احسن الظن. فإذا وجدت شابا خلوقا من أهل الكرم يعني سيصون هذه الجوهرة في حياتك وبعد مماتك، فكان لازم أن تبادر. أن كان يقولوا في صنعاء اخطب لبنتك.
1: نعم.
2: اخطب لبنتك إذا وجدت شابا خلوقا
1: طيبا صالحا.
2: النبي عرض على أمير المؤمنين الزواج بفاطمة الزهراء.
1: الله الله.
2: ها.
1: نعم.
2: وهي تلك، وهذاك معروف.
1: نعم.
2: ما هو العيب؟ كان السعادة إلى يومنا، والذرية الطاهرة مستمر إلى قيام الساعة.
1: نعم.
2: بإشارة النبي ما بش عيب أبدا، تكون تصدقوا.
1: نعم.
2: ما هو عيب ولا شيء. العيب حينما نعين الشيطان وأن نمنع الزواج وأن نحمل الشباب ما لا يطيقون، سيما في هذا الوقت الناس في أزمة وتطالب بالأموال. لو عملنا الآن حص، سمع حن يقولوا في أمريكا في كذا مدري ما يقولوا استبياء، يعني كم نسبة الذي يشتوه ينتخب، أو لو سألنا كل امرأة بحرية نقول أيما أفضل لك، السث أو الذهب الذي بيطلبه، تقول السث.
1: نعم.
2: وعندما يفتح الله عليه وهو يعني يحن إليها.
1: نعم.
2: ويجعل بينكم مودة ورحمة، سيعطيك يعني الذهب ويعطيك.
1: نعم.
2: الخير، وأفضل من الذهب المودة التي بين الزوجين.
1: نعم.
2: والرحمة والتفاهم حتى تبنوا يعني أسر الطيبة، وحتى يسكن يعني لتسكنوا إلى السكون والهدوء،
1: الهدوء.
2: لا مشاكل، لا طلاق، لا فرقة،
1: لا
2: نعم. فجميعا أيها المؤمنون، كل من سمع
1: شيخنا عبد الله، أنتم ذكرتم قبل قليل أنه جاءت جائحة كورونا.
2: نعم.
1: ما عاد فعلوا لا صالات ولا شيء، وسبرت. أيوة. الأمور وزوجوا الناس.
2: صحيح. وهذا.
1: نعم.
2: يعني أمر النبي
1: الله،
2: أمر النبي
1: الله.
2: وقدوته ب400 درهم مالك تزوج وزوج. والصحابة قروا قروا قروا سيرة النبي، ما بيش عليكم شيء. احنا لا بنقول قلدوا فلان ولا فلان.
1: نعم.
2: اسكخذوا من معين رسول الله، من
1: الله
2: يسر
1: عليه
2: يسر الله عليه.
1: نعم.
2: ما تعسروش، التعسير عون للشيطان.
1: نعم.
2: سيما كان الأوال في عهد الإمام الله يرحمه.
1: نعم.
2: لا قدب من هذا المغرية ولا.
1: نعم.
2: المسلسلة.
1: نعم.
2: ولا التلفون، هذا التواصل الاجتماعي.
1: نعم.
2: وكان الناس يعني الرجل في القبيلة يحمل الوعاء.
1: نعم.
2: على رأس المرأة ماء.
1: نعم.
2: لا يخضر بباله، لأن ما بش ما ينبه إلى هذا، كانوا.
1: نعم.
2: مرتبطين بالدين وبالقيم.
1: نعم.
2: والمشاعر.
1: نعم.
2: ولا يتصل بها إلا عن طريق الزواج الشرعي.
1: الله.
2: لكن الآن هناك المهيجة.
1: نعم.
2: هناك يعني بسردوا بعض القنوات لا خير فيها.
1: نعم.
2: تهيجت والبعض إلى بعض حتى.
1: نعم.
2: تشن الحروب.
1: نعم.
2: وهناك قنوات تبث المسلسلات التي تخدش الحياة.
1: نعم.
2: وأن تري المرأة مفاتنها للشباب.
1: نعم.
2: والشباب يكون ضحية والبنات ضحية.
1: نعم.
2: فنقطع هذه بأن نبادر وأن نكون وتعاونوا على البر، هذا من البر.
1: نعم.
2: والتقوى، هذا من التقوى. إذا تزوج الإنسان حصن ثلث دينه.
1: الله.
2: وبقي الثلث فليتق الله فيه.
1: نعم.
2: ألا تكون يعني عونا في هذا؟ ألا تكون من المبادرين؟ بعض القراء يعني نحترم بعض القراء وندعو لهم يعني رمزي.
1: نعم.
2: رمزي
1: بجعل هناك مرقوم بينهم.
2: مرقوم.
1: نعم.
2: ولا
1: المهر كذا كذا.
2: نعم.
1: لا أحد يزيد.
2: وبعدها لا يسر الله فيما هذا أمر وشأن يخص.
1: بعدين يديله هو قد في بيته حر.
2: أيوة. أما.
1: نعم.
2: أننا نغالي ونغالي حتى ناف على.
1: نعم.
2: العمر التي تتزوج فيها المرأة.
1: نعم.
2: وربما أن قلبها يدعو على والدها أو على هذا المجتمع.
1: عادي لم تتزوج.
2: صحيح.
1: ولذا قالوا إن واحدة سرعت أبوها وقت وفاتها كان قدي في الغرغرة، يا أبي قرب لما اقترب قالوا حرمتني الزواج، الله يحرمك الجنة. فما هو بالله عليك من يقع من هذه الدعوات القاسية.
2: صحيح.
1: ذكرتم شيخنا أن الإمام يحيى كان دعا إلى التيسير في الزواج.
2: ألزم أنزل قضاة وعلماء وقلموني سيدي حمود المؤيد على الولي أن يزوج، وإذا امتنع فمندوب الإمام عقد وتزوج الأغلب.
1: نعم.
2: ورووها لنا من أكثر من طريق.
1: نعم.
2: وكان هناك الطهر في بين المجتمع وحصنوهم فوق تحصينهم. وما أحوج الناس،
1: وهذا هو شرع الله.
2: شرع الله
1: العاضل.
2: صحيح.
1: إذا عضل فالقاضي.
2: صح. مثل.
1: نعم.
2: الذي يمتنع عن قضاء الديون، الحاكم بيحكم بيحجر على أمواله ويقضي بنفسه.
1: نعم.
2: وهذا ما أروع. بعض القرى وبعض المشايخ وبعض أن يبادر إلى هذا المحسنة وأن يتراقموا فيما بينهم. قال الدكتور المرتضى الله يرحمه، دكتور المحضوري.
1: نعم.
2: مر السر إلى بعض المناطق ومعهم غي من ضواحي صنعاء.
1: نعم.
2: وبيتفاخروا بلمة، قالوا مخطبك قال هذه النعمة أو لا نقم، قالوا نعمل لا مثيلة، قالوا تشتوا دبقوها دبقة أو لا تصير، قالوا نشتي دبقة، قال ما بالكم تتفاخرون، يلا فعلوا مرقو، ما أخرج من عندكم إلا وقد فعلتم مرقو.
1: الله.
2: على كذا.
1: نعم.
2: من المهر ميسر. واستحوا من نكال الناس.
1: يستطيع الكل أن يديه.
2: نعم، وفعلوا مرقوم ونفذوا.
1: الله.
2: عندما يسمع الإنسان النصيحة هي ضالة المؤمن، لا هو باسم حزب ولا باسم أحد، باسم الله عز وجل.
1: نعم.
2: باسم الله عز وجل.
1: الله.
2: سوى هكذا.
1: نعم.
2: يبادروا إما أفرادا أو أسر أو عزل أو مديريات أو محافظات، هذا درء للشر الأعظم المستطيء الذي يحارب الصهيونية العالمية. كان المسيحي يعني متحشم في لبسهم.
1: نعم.
2: في لبسهم.
1: نعم.
2: فغزاهم بالأخلاق الرذيلة حتى تفككت.
1: الله.
2: كان اليهود، واسألوا اليهود اليمنيين الذين ساروا، كانوا محتشمين مثل يعني لبس أهل اليمن.
1: نعم.
2: ومع المدى مات الأوائل، جاء الشباب ضحية الصهيونية وصاروا مثلهم، وهم الآن بحقدهم التفي ما خلا يهودي بمسلم لا هم بقتله.
1: الله.
2: يريدون أن يبثوا القطيعة ولن يستطيعوا إلا إذا بثوا الرذيل بين الناس.
1: نعم.
2: وتقطعت الأوصال وسقطت الأخلاق وظهرت الفاحشة، وما ظهر يعني هذا حديث أيها الناس، ما ظهرت الفاحشة في قوم إلا ظهر فيهم داء لم يكن في أسلافهم.
1: الله.
2: إحنا نتعاون كلنا ونتناصح ونترك المغالاة، المغالاة بتصير فيما لا ينفع.
1: نعم.
2: يعني ملانة تولى،
1: لا تفيد الرجل ولا المرأة،
2: ملانة تولى.
1: نعم.
2: هي هذا الثوب لو قدرنا اشترينا بمئة ريال.
1: نعم.
2: إذا لبسنا يوم وسنان عرضي يمكن ما يتولى ربع القيمة.
1: نعم.
2: حيقولوا ما نفعل به.
1: صح.
2: وهذا حق النساء كذلك، كل مرة ويشتين لبس، كل مرة ومدري ما هو، المغالة خففوا، وبعدها كما قلنا أيسر الله لهم.
1: أيسر الله ويبنوا فوزهم.
2: من هذا المنبر نخاطب كل الناس ونخاطب.
1: نعم.
2: أنفسنا، وأن نكون إحنا الأولي، مش لو ما جي يخطب بندك مثل الناس، إذن ما فائدة الكلام.
1: نعم.
2: ما بالله
1: كبر مقتل
2: اللي يتلقوا.
1: نعم.
2: الوزراء، الأمراء، الأغنياء، عندما الفقير عيرتاح.
1: نعم.
2: ويبادر تلقائيا.
1: نعم.
2: لأن الناس على دين ملوكهم.
1: نعم.
2: وعلى دين كبرائهم وعلى دين أغنائهم، على جميعهم أن لا يتفاخروا وأن يتواضعوا لله، يزفى إلى زوجها ويبصر الخير والبركة في هذا.
1: نعم.
2: الخير والبركة في هذا.
1: نعم.
2: ما ابتلي الناس بالطلاق إلا لهذه المغالاة.
1: نعم.
2: ما تفرقت الأوصاء وحدث الشجاع والفسخ بأعداد مهولة إلا من هذا. بيقولوا بعضهم إذا رخص يعني في المهون بيكون الزوج
1: ما يحترمهاش،
2: يعني ما يستوش الناس،
1: ما احترم مش بالزلاط.
2: أيوة.
1: احترم في الخلق،
2: في
1: إذا جاءكم من ترضونه.
2: بس.
1: نعم.
2: وبعد إذا حصلت هنا قضية أشيء عبره.
1: نعم.
2: إحنا نغلب المصلحة العامة، وكل واحد رقيب الله ويراقب الله في هذه المرأة، فهي سكنه وهي شقيقته وهي سواء عدله.
1: نعم.
2: لا يظلم ولهن مثل الذي عليهن، فنتعاون جميعا بخفض المهو وترك هذه يعني العادات المتوارثة
1: والمبالغات والعقبات
2: من سجما فيها خير.
1: نعم.
2: الخير كله، حتى كان النبي يرتاح إلى المساكي ومعاشرة المساكي، معاشرة الأغنياء، والتفاخر يقسي القلب، ما يلين القلب إلا ذكر الله والتواضع لله.
1: الله.
2: وبذل المعروف والتعاون على الخير، فهذا منكر عظيم. وترون ما يحدث على شاشات التلفاء وعلى الصحافة في هذك التول في هذك من المآسي.
1: نعم.
2: وكذا من المعالقة المشبوهة.
1: وإحنا حافظوا جزء على أولادكم وبناتكم.
2: نعم. هذا جزء من القضية.
1: نعم. الله.
2: على الجميع أن يتعاونوا وأن يتناصحوا.
1: شكرا لفضيلة شيخنا العلامة الشيخ عبد الله بن حسين الراعي، شكرا لكم أيها الإخوة والأخوات، ونبقى مع هذا الفاصل.
3: يسألونك.
1: ألو، مرحبا.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
4: ما بلا معي سؤال.
1: تفضلي.
4: الزبها وفوق الذهب حق الناس وديه وعيال الصغار ما حد يصرف عليهم يا أستاذ.
1: يعني مو عيال لا يصرف عليهم أحد، وكذلك عليه ديون وذهب أخذوا وكذا. تفضلوا شيخ عبد الله.
2: إذا لم يوجد من يصرف وينفق على القصار فلك البقاء، فلك البقاء وهو جهادك.
1: نعم.
2: في الإنفاق والسعي عليهم، وهذا.
1: نعم.
2: قد وقعت في عهد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله
1: عليه وآله،
2: عندما اغتاب بعض رجلا جلدا.
1: نعم.
2: قالوا كأنهم بيقولوا بلهجتنا تي لكم لولا استخدم قوته في الجهاد. وبعدها علم أنه يسعى على والديه.
1: نعم.
2: فأخبروا من النبي أن سعيه على والده من الجهاد.
1: نعم.
2: فالإنسان لا يتعجل بالحكم على الغي.
1: نعم.
2: ومن كان وحيدا ولا مصدر يعني يتسبب
1: لأولاده
2: بالإنفاق. نعم. على من يلزمه الإنفاق عليهم.
1: وأنا أزور وزارة الدفاع أظن وزارة الدفاع ما تأخذش واحد
2: الوحيد
1: لا عائلة لأهله.
2: صح.
1: نعم.
2: صح. ف يعني جهاده أن ينفق عليهم
1: خاصة أطفال الذين لا يجدون ما يفعلون. وأيضا مثقل بالديون فإذا وجد من يقضي دينه
2: ويقوم في وصيته
1: عياله. نعم.
2: إذا كان معه داخل أو كان مع أكثر من عائل أو كذا.
1: نعم.
2: يفعل وصيته وأن عليه
1: بالدين
2: الذي عليه ويضمن حقه.
1: نعم.
2: إذا جرى أمر الله.
1: باقي سؤال.
4: يلا الله يبارك فيكم. اسلموا.
1: وأنتم كذلك يا أختي.
4: الله يوفقكم ويديلكم العافية.
1: حياكم الله. ألو مرحبا.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
3: معنا بعض الأسئلة.
1: مرحبا.
3: ما حكم المرأة التي تخرج من بيتها متبرجة في غرض لأكل الشيبس أو للسكريم أو للقهوة وفي يعني في السائل قدام الله وخلق الله فما قولكم؟ بارك الله فيك.
1: إنا لله وإنا رجوع. يا شيخ عبد الله الآن بعضهم تراها في البيت وكأنها قردة أمام زوجها لما تخرج وهي عروسة بنت 14 غريبة. العطر من جهة والمكياج من جهة والما يسموه المناكير قد اسموه مناكير تمام يعني جمع منكر وتخرج في الشارع يعني بعضهم يعني سبحان الله إيش يكون فيها من دين. نصيحتكم من مثل هذه المرأة؟
2: بلا شك أن هذه صفة
1: سيئة.
2: سيئة.
1: نعم.
2: سيئة حقيقة.
1: نعم.
2: وعلى الجميع أن يكثروا من النصح لبناتهم.
1: نعم.
2: أن خروج المرأة متبرجة مخالف لشرع الله.
1: نعم.
2: التزين يكون للزوج.
1: أيوة تزين للزوجة.
2: الآن بالعكس سير الصالم مزينة وتجي وقدي قالت بلغتنا وانية تاعبة.
1: آه.
2: وتخلع زينتها وتلبس اللبس العادي فهذا بيثور الزوج.
1: نعم.
2: يثير الزوج
1: بعدين تجي ريحة الثوم من جهة والحذاء من جهة والشعر منفش إلى فوق وكأنه رؤوس الشياطين.
2: وأما خروجهم واجتماعهم في السائلة أو في الأرصفة هذا منكر الصدق.
1: تشرب شاهي ولا شيء
2: وخلاف وهي مبرجة وتتضاحك مع صويحباتها.
1: نعم.
2: أو يبقى لها بعد العشاء بعض حن
1: أيوة بعدين الشيشة في الوسط
2: ماذا؟
1: كل واحدة تشرب.
2: هذا مخالف العادات اليمنية.
1: نعم.
2: وأين الآباء؟ أين الأولياء؟
1: نعم.
2: أنا قلت لكم هذا من ثمار مغالاة المهور.
1: الله.
2: ولا لماذا تتبرج وتخرج؟
1: عدم الالتزام بالدين.
2: نعم. لماذا تخرج مزينة؟ لمن تعرض الزينة؟ لمن بتعرض يعني؟
1: نعم.
2: لبس الرائع وكذا هذا من الأخضاء وعلى الجميع أن يتناصحوا. بنتك بنتي بنتي بنتك المؤمنون إنما المؤمنون إخوان ترضى لبنتك وبعدها لا وقعت في الغلط يعني ثار عليها وقد يتجرأ ويقتلها.
1: نعم.
2: وأنت لم تقطع السبب من يومه
1: من بداية
2: تقول يا بنتي الأم
1: مش هكذا
2: الأم ولذا. نعم. قالوا
1: الأم على الأب
2: على الأب أن يستشير الأم في بنتها إذا جاء خطي.
1: نعم.
2: هل هناك مانع وكذا الأم أن تكثر من النصح لها يا بنتي هناك من لا خير في من النساء.
1: نعم.
2: موظفات مع يعني
1: مع
2: حتى ري مع من.
1: نعم.
2: ومنظمات. نعم. يستدرج الشابة.
1: نعم.
2: ويجعل هذه المرأة البريئة الضحية أن تقع في حبائلهم وفي شباكهم ثم يخوفونها ويبتزونها فإحنا نقطع السبب وكل أم تمنع بنتها من هذا إذا يتحتاج إلى سكريم تمكن ابن أخوه.
1: نعم.
2: تقول يا أخي إذا أبدت لي إلى البيت كان من أول نعتها أن البنت العزب العازبة.
1: نعم.
2: ما تخرج في طفرته.
1: نعم.
2: ولا تتزين.
1: نعم.
2: باللبس المعتاد لو ما يأتي لها الله الزوج.
1: الله.
2: وعندما يأتي وقت العرس يزينوها.
1: نعم.
2: حتى قبل العرس ما تزينش.
1: نعم.
2: ولا تظهر مفاتنها.
1: نعم.
2: ولا يعني تتعطر كان بحشم كبيرة.
1: نعم.
2: أما خروج المرأة في الأزكة وفي الليالي المظلمة

0: لكن توقع بعدها في الخطر،
1: خطر قوي
0: نعم.
1: ويترتب عليها وهم يقولوا قطعوا السبب
0: نعم.
1: قبل وقوع يعني النتيجة
0: نعم.
1: فإحنا نتعاون كلنا الصدق الذي خلاف الشرع نقول ما يصح
0: نعم.
1: حقوق المرأة مدري ما بيضحكوا عليكم، حقوق المرأة كما كان قبل الإزلاء يؤيدوها يجردوها يحلقوا شعرها يمنعوها من الزواء يمنعوها من الإرث، أما الإسلام جالك
0: ورثوها كأنها قطعة من القماش ولا قطعة من المتاع
1: ويمنعوا بعض من الزواج خلاص أيوة. حق ويتبقى يعني كالشاقي في المال وكذا.
0: الولد حين ورثاه يطرح
1: الإسلام الثالث النساء شقائق الرجال وجعلك البيت حاضن لك حتى تبقي حصرا على الزوج لا تظهر المفاتن، أما إذا قد أعرض ولا يضربنا أو لا ماشي بأرجل نعم. يعلم ما يخفين من زينة ممنوع الذي هو ممنوع قلوا مرحبا قلوا مرحبا ما لن نسمع بيت حاكاوش خلاص تركنا الحبل على الغارب عواقبها مش سوى الصوت وعيب ثم عيب ثم عيب ومخالف لقيم اليمني مخالف لشامة القبيلة أو لا ماشي هذا كل قبيلة يسمع ويقول صح ما يصبر هذا أبدا ما يصبر ولا شيء مزينة وبدي يرفع صوتها بالضحك وحتى يسمع الشباب لا هو قريبة ولا محرمها ولا
0: نعم.
1: ويعني كلمة بعد كلمة وهناك من لا خير فيهم
0: نعم.
1: مؤجر حتى يستدرج هذا وهذا ويظهر بعد بين الناس ما لا خير فيه ولا والشر الخطر إذا استطاع كيف نطفئه فالحذر ثم الحذر فعلى الجميع أن يتواصوا بالحق وأن يرخصوا المهو وأن يكثروا من النص والإعلام بارك الله في القائمين عليه أن يولوا هذه القضية الولاء الحسن
0: الاهتمام
1: أيوة الاهتمام
0: نعم.
1: صح هذه قضية اجتماعية
0: نعم.
1: سيكتوي بها فلان ماشي ولا فلان وفلان
0: نعم.
1: سيكتوي منها المجتمع كلهم
0: نعم.
1: تبصروا بعض هذا خلاص خرجوا عن اللبس الشرعي
0: نعم.
1: وظهر وكأنه معتا يعني ساق المرأة ظاهر
0: نعم.
1: ظاهر قال لي واحد من أصحابي خرج يعني بالمقضب هذا الرداء ولقيت مرك قالت يخص عليك أنت حرمك قال ليش قالت لها الرجال يلبس إلى
0: الأسفل
1: أيوة المرأة إلى تحت الركبة وهذا مخالف للشرع وبتعتقد أني على حق لأنها ظهرت في مجتمع تتفشى في هذا
0: نعم.
1: وهذا الضحية وهل يرضى أهل اليمن
0: واحد يمني سار عالق زوجته في بلدة عربية وبعدين نزل هكذا كان معه المعوز الأفطال على عند الركبة أنزل منها قليلا أيوة. والمرأة لابسة تحت ونسوانا لأسفل
1: صح.
0: والحمد لله عادة طيبة إن شاء الله يستمروا عليها فبصروا رجال مش حتى مرأة قال له يا أخي أنت المرأة ولا هي قال هذه مرأة وأنا رجال قال لا هذه واجب هي اللي تكشع مطلع وأنت نزل منزل يعني اختلفت الأمور
1: ما نحتاج إلى هذا
0: اختلفت المفاهيم
1: صحيح وكل نعم. أب وكل أم
0: مسؤول
1: هم المسؤولة
0: نعم.
1: وسيسألهم الله
0: نعم
1: قو أنفسكم وأهليكم
0: نعم.
1: وأمير المؤمنين بيقول وضخ في الذي قديم مكافحة الفساد إلا نعم. لقد بعدوا كانت عرض الباب الخشب علموا أولادكم فإنهم خلقوا لزمن غير زمنكم
0: غير زمانكم رضي الله وسلم الله على الإمام علي مرحبا
2: سبحانه وتعالى
0: وأن
2: تستقسموا بالأزلاء ما هنا الأزلاء
0: نعم يسأل الأزلام
1: هذا
0: نعم.
1: أخبرنا الله عز وجل من أفعال الجاهلية
0: نعم
1: أنهم كانوا يستقسمون بالأزلاء
0: نعم
1: يعني كان يعني سرتو ذحين ذي بيعالجوا بالكذب
0: أيوة.
1: يعني يتوصلوا إلى أخذ أموال الناس أيوة. يعني وهنا كان نعم كان معاهم إذا أراد الإنسان أن يسافر
0: نعم.
1: أو يتزوج ويصير عند هذا الكاهن أو عند هذا يعني اللي بيعمل هذا الأشياء
0: نعم.
1: يضرب له نعم يضرب له هذا الوعاء ويخرج له لا تفعل سافر افعل تعالج تزوج قال الله هذا كله من أعمال الجاهلية جعل لنا احنا نظام ثاني أن المرأة إذا كانت من أهل الخلق والرجل من أهل الخلق نتوكل على الله
0: نعم.
1: لا طير في الإسلام ولذا عندما قال فلان للإمام علي إذا خرجت لن دعوت قال كذب وكذب ما يقول فالله أمرنا بالتوكل عليه بعد أخذ الأسباب فهذه كانت من أعمال الجاهلية
0: نعم.
1: قد موسخت ونسخت ونهي عنها ولا عمل عليها بين المسلمين
0: نعم. والحمد لله رب العالمين انقرضت
1: انقرضت صحيح
0: والحمد لله تفضل يا بني
2: مازم

0: احنا في موسم العنب ونرى بعض المزارعين يلبسوا حق العنب كيس خشية من العصافير، فما قولكم؟
1: بلا شك أن الفهم الخاطئ لنصوص القرآن بتحصل عليها الأخضر.
2: نعم.
1: الله بسبسر وكب يقول لنا وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه.
2: خلاص.
1: وعد رب العالمين إذا أنفقت بطيبة من نفسك قطع أن العوض آت.
2: نعم.
1: كان الأوان رحمهم الله إذا شبكوا البعض بيبكوا البعض لأن الانحك.
2: نعم.
1: وبعد بيبارك الله قالوا السيد كان تاجر إسماعيل غمضة.
2: أيوة.
1: في مكشامة الوشلي.
2: نعم.
1: كان معاهم اثنتان من القديمة البلد يتوت.
2: نعم.
1: واحد ممتد إلى الشارع اشتراها من كيسها الخاص قال اتركوها لمن أخذ منها الأطفال وكذا. بعد أبي حاكينا
2: طير
1: نعم حاكانا أبو مهدي زيد الله يرحمه.
2: نعم.
1: قال نعم كان تحمل أكثر من كل الشجر.
2: الله
1: أكثر
2: الله.
1: وبصورة مستمرة
2: الله الله.
1: أكثر الآن قد ماتت وقطعت. نعم. إنها لون. فعلى المزارع بارك الله فيهم أن يخلوا ولو جزء يسيء للطيور وعبارك الله فيهم. أأنتم تزرعونه؟ من يصرف العاهات والآفات والكذا؟ رب العالمين ويبارك الله لهم. وهذا مجرب. أما نمنع بالكل ما شو سوى ومخالف للمروءة ومخالف للكرم المعروف بأهل اليمن يخلوا لهم مثل ما في كل كبد حرائج.
2: نعم.
1: فأنا الأوائل
2: يعملوا فوق القبر يعملوا شوية ما وشوية حب
1: لا نيته والحوض عندما.
2: نعم.
1: هذا الكبير للبقر.
2: نعم.
1: والوسط للغنم.
2: نعم.
1: والأصغر للكلاب والقباب
2: والماجل كان.
1: نعم.
2: ماجل وقفوا لله
1: صحيح.
2: نعم.
1: وهذا لا بد الصدقة تطفي غضب الرب. داو.
2: نعم.
1: مرضاكم بالصدقة. فهذا بدل ما بيع العنب بعد تصير تعالج في الخارج ضمن لك الله الشفاء بصدقتك فاجعلوا لكم جزء من أموالكم.
2: نعم.
1: من غير الزكاة ما علينا من الزكاة حق الله. هذا تعبير عن كرمك مثل ما بيجي بعض الناس ضيف.
2: نعم.
1: إليه في هذا القريب بيكرموه.
2: نعم.
1: بيعطوه أكثر مما يعني
2: ربنا كريم.
1: أي وهذا الطيء من قسم الصدقة السرية لأنه.
2: نعم.
1: لن يخبر ولن يقول أعطاني فلان. سيقول الله لك يوم القيامة أعطيت فلان فأكرمتك بالأجر الكبير.
2: الله الله.
1: وخلفت عليك.
2: الله.
1: نعم. قالوا في طرائف المشتاقي كان رجل هكذا كري.
2: نعم.
1: ولا عندما يحصد لا يذهب إلى بيته إلا وقد عطى المساكن وهذا.
2: نعم.
1: فأولاد تألموا قالوا هذا. فعندما ساري حج وجاء وامتنع وحسبوا قالوا كم بينقص والدنا.
2: نعم.
1: قالوا ولم ينقص شعير واحد.
2: الله.
1: ما نقص مال من صدقة.
2: من صدقة.
1: هذا اعتقدوا في قول النبي اعتقدوا في قول لا ولا يغير الله عليكم حال.
2: نعم.
1: ولا يغيره
2: من شيء فهو يخلفه.
1: وهو
2: خير الرازق.
1: صحيح صحيح.
2: جل جلاله تفضلوا.
3: أحسن الله إليكم.
2: وإليكم أحسن الله. ألو مرحبا.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
3: رجل فتح تجارة عشر مليون داي
2: أعيد السؤال.
3: رجل فتح تجارة.
2: فتح تجارة أيوة.
3: بعشر مليون.
2: نعم.
3: وزرت داي.
2: نعم عشر مليون داي.
3: الزكاة وزرت داي.
2: فهل يجب عليه الزكاة؟ تفضل شيخ عبد الله.
1: من شرط الزكاة أن يكون مالكا.
2: نعم.
1: وأن يمر عليها الحظ.
2: نعم.
1: فعندما ينقضي في ملكه.
2: نعم.
1: بدلي لو خسر.
2: نعم.
1: أو ذهبت على اللي طالبه الملة.
2: نعم.
1: فهي في ملكه. والدليل الثاني أن له أن يتصرف بالعشر المليون يقدر يشتري بيت أو يشتري بضاعة من أي الأنواع أو عقار أو كذا يعني ملكه. فإذا مضى حول وهي في ملكه فعليه الزكاة لأنه مالك.
2: نعم.
1: لأنه مالك. وإذا جاء آخر السنة ما بش أو قد قضى الناس ولم يبقى النصف فلا زكاة عنه.
2: نعم. مرحبا.
3: رجل قذف شخص بمزاح فما
1: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. بسروا المؤمن احفظوا قاعده بل الإنسان على نفسه بصيرة كل ما يتلفظ يا لي عليه.
2: نعم.
1: ما بش مزاح في مثل هذا فعلى أن يستغفر ويتو ويعتذر إلى من أخضع على بالقذف ولا يكرر لأن الشر إذا رفع إليه المقذوف فالحاكم سيلزم القاذف بالإتيان بالشهود وإلا فإنه سيجلده 80 جلدة حتى القاذف.
2: نعم.
1: لا القف حرام، لا مزح في ما لا يصح شرعا. نعم. مثل ما يقول وانا يهودي وكذا، بتخرج نفسك من الاسلام. قال حالة غضب، قلنا لا تتكلم بهذا. نعم. كذلك القف، كيف تقذف مسلما وقد حصنه الاسلام وحفظ حرمته ومنع اغتيابه فضلا عن يعني
2: نعم.
1: شتم او سب او قذف. نعم. لا لا لا يعني لا مزح في مثل هذا، فإذا لم يرفعه فهو عند الله كاذف وسيسأل يوم القيامة.
2: ويطلب المسامحة من ذا الحين.
1: يطلب صح.
2: أيه مرحبا.
4: هل يجوز للحائض أو الجنوب يعني سماع القرآن؟
1: السماع ما بيش قالك.
2: نعم.
1: إنما المنع هو القراءة.
2: المس المصحف.
1: أما أو مسه، أما الاستماع لا حرج في ذلك حتى تتذكر.
2: نعم.
1: ما يعني بمخيلتها. نعم. كن عالما أو متعلما أو مستمعا.
2: نعم مرحبا.
4: شخص يعني نسيني أفضلت حكم مزور وصرفها، ما هو الحكم؟
2: لا إله إلا الله.
1: إذا علم أنها مزورة وعلم ممن صرفها فعليه وجوبا أن يذهب إليه.
2: نعم.
1: وأن يقضيه بقدر ما أخذ منه.
2: نعم.
1: لأن المزور لا قيمة له.
2: نعم.
1: ولا ولو علموا بها لأخذوها، ويمكن يأخذوا. نعم. الرجال من أنت كف وصلت إليه، فإذا كان يعرفه فلا بد أن يرجع إليه ويعتذر منه ويرد له ما بقدر ما أخذ منه، وإن لم يعرفه فهي من قسم المظالم الملتبسة يجب أن يتطلق بها إلى روح صاحبها.
2: الله الله.
4: شخص حرام أخته أنها تفتش لأخوها من الرضاعة، ويعني قال يكفلها ومدري ما يفعل به ويشبه،
1: هذا من الأخطاء ومن الجهل المركب، ما عدوش إلا والله قد سماها الله وأمهاتكم من الرضاع.
2: نعم.
1: وأخواتكم من الرضاع،
2: ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب.
1: نعم حدي.
2: نعم.
1: فعندما ترتضع هذه المرأة من هذه الأم فقد صارت بنتا لها.
2: نعم.
1: وبنتا لزوجها.
2: نعم.
1: وجميع أولاد الرجل وجميع أولاد المرأة إخوانا وأخوات لهذه البنت.
2: البنت.
1: فيجوز لأخيها يعني من الرضاع أن يكون محرما لها.
2: نعم.
1: وأن يختلي بها وأن يسافر بها، فالحرمة كحرمة النسب كما. نعم. تفضلتم، يحرم بالرضاع بسرعة ما أحلى قول النبي، يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب، وأول الباطل هي هواء متبعة.
2: نعم.
1: وهذا طالما وقد قال لنا الله أن الأخت من الرضاع والأخ من الرضاع والأب من الرضاع والعم من الرضاع والخال من الرضاع والأم من الرضاع، وهذا خلص علينا أن نلتزم، فحرمة الرضاع كحرمة النسب، وما جاز له جاز وما حرم حرم، ولا نعارض ولا يجوز لنا، ولا تقولوا أو ماشوا.
2: نعم.
1: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، الحرام ما حرمه الله والحلال ما حرم ما أحله.
2: نعم.
1: الله، وما خالف ذلك لا يجوز أن يتصرف الإنسان، فهو أهواء مخالف للشرع يأثم فاعله.
2: الله الصدق. نعم يا بني تفضل.
4: نريد هذا التفسير هذا الآية، قال تعالى ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين.
2: نعم.
1: هذا آية حالية، يقول والواء لمطلق الجمع.
2: نعم.
1: يعني بسروا ما أحلى هذا الآية.
2: نعم.
1: الاستغفار والتوبة في آن واحد.
2: أيوة
1: استغفروا مع التوبة.
2: نعم.
1: معنى الاستغفار، الاستغفار تعبير، أن استغفار تعبير عن توبته.
2: نعم.
1: ولذا الإمام الشافعي عليه السلام عندما إذا يعني حبس المطر أو تأخر قال ويندبوا.
2: نعم.
1: أن يرد الإنسان مظالمه وأن يصوموا قبل خروجهم وأن.
2: نعم.
1: يخرجوا صائمين، يعني تعبير عن الاستغفار.
2: نعم.
1: يقولوا أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم، هم في هذا الحال التعبير عن الاستغفار.
2: نعم.
1: فالتوبة كرينة الاستغفار والاستغفار تعبير عن التوبة، فهما كرينة بدن وروح وروح وبدن لصاحبهما القبول من الرحمة.
2: الله فضل يا بني.
4: أحسن الله عليكم.
2: وإليكم أحسن الله. شكرا لفضيلة شيخنا العلامة الشيخ عبد الله بن حسين الراعي، شكرا لكم أيها الإخوة والأخوات، حفظ الله اليمن ودحر الله المعتدين وجعلنا الأمن والاستقرار في بلادنا يا قوي يا متين، اللهم اخذل عنا كل اللهم اخذل عننا كل معتدي وادحر كل فاجر وردنا إليك مردا جميلا ومسكنا بالكتاب المبين، صل اللهم وبارك على النبي الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين.

الفقه يمان. برنامج يجيب على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. يعده ويقدمه الشيخ جبري إبراهيم.

0: لذلك خصصنا لكم هذه المساحة الزراعية عبر البرنامج العام في إذاعة صنعاء.
1: أمثال زخم ورد.
0: الإدارة العامة للإرشاد والإعلام الزراعي تقدم لكم البرنامج التوعوي الزراعة والحياة.

0: المعلومات
1: رجاء محمد سعيد، إعدادا وتقديما وبسم الله نفتتح الحلقة. مستمعينا الكرام، أهلا بكم من جديد. الخضروات تعتبر من المحاصيل الأسرع دورانا في مزارعنا وحدائقنا المنزلية، لكن هل تعلمون أن بعض الخضروات حبا وشهرة على موائدنا هي الأكثر إنهاكا للتربة؟ تعالوا نتعرف عليها وعلى الأسباب العلمية وراء ذلك بحسب حديث المهندس الإرشادي المتخصص، لنتعرف ما هي هذه المحاصيل من الخضروات التي تجهد وتنهك التربة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم المهندس محمد الموشكي، الهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي. من المحاصيل التي الخضروات التي أو تصبح محاصيل مجهدة عندنا على رأس القائمة البطاطس والطماطم وبعض الكرعيات الكبيرة بالذات، وهناك النصف يعني مجهدة للتربة كالبصل والثوم وبعض والشمام وغيرها، هذا النصف مجهدة. فحنا بنحاول قدر الإمكان نعوض خلال الموسم على ثلاث نقاط أساسية لتلافي مسألة الجهاد للتربة في قضية الخضروات. أولا عمل الدورة الزراعية والذي يعتمد عليها المزارع طوال حياته، وهي أن نستبدل بالمحاصيل المجهدة للتربة بمحاصيل أخف كزراعة البرسيم مثلا وزراعة الفول في الأماكن التي زرعت من قبل بأصناف مجهدة ومحاصيل مجهدة. ثم ما يتعلق بإضافة الذبيل وهو المخلفات الحيوانات، مخلفات الأبقار والحيوانات والأغنام، وهذا بيعوض الفاقد من النقص في النيتروجين والفوسفات والفوسفور والعناصر الصغرى كالزنك والبورون والمغنيسيوم وغيرها.
1: إذن سامعينا، العائلة الباذنجانية ومنها تأتي الطماطم والبطاطس والباذنجان، وفي مقدمة الخضروات المجهدة هي. لماذا؟ لأن هذه العائلة تتميز بشراهة استثنائية لثلاثة عناصر أساسية: النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم. البطاطس مثلا، بما أنها تنمو تحت الأرض فهي تتطلب كميات ضخمة من الفوسفور لتكوين الدنانات والبوتاسيوم لتكبير حجمها. بالإضافة إلى ذلك، فإن المجموع الجذري لهذه النباتات تفرز أحيانا مركبا يصعب على النباتات التالية امتصاص بعض المغذيات. فمثلاً الذرة من أكثر المحاصيل استنزافاً لعنصر النيتروجين لفترة زمنية قصيرة جداً. بذورها المتشبعة والمتشعبة القريبة من السطح تسحب معظم العناصر الذائبة في الطبقة السطحية للتربة، مما يترك الطبقة العليا جافة وفقيرة تماماً. هناك أيضاً من الخضروات الورقية التي تستنزف العناصر الغذائية في التربة مثل الملفوف، تحتاج إلى كميات هائلة من النيتروجين لتكوين هذه الأوراق الضخمة. علاوة على ذلك، تتميز جذورها بقدرتها على امتصاص الكبريت والكالسيوم بكميات كبيرة، مما يتسبب في إخلال التوازن الحمضي للتربة وخصوصاً بعد حصادها. السؤال الأهم هنا، لماذا تجهد هذه الخضروات التربة تحديداً؟
2: نريد أن نفهم ما معنى مجهدة. المحاصيل المجهدة للتربة سواء كانت خضروات أو كانت فواكه أو كانت حتى حبوب، هي المحاصيل التي تستنزف العناصر الغذائية الموجودة في التربة فتمتصها بشكل مكثف جدا، وبالتالي تصبح التربة فقيرة بهذه العناصر سواء كانت نيتروجين أو فوسفور أو فوسفات أو غيرها من العناصر الصغرى كالزنك والمغنيسيوم وغيرها.
1: إذن كل تلك الإرشادات التي استمعناها من المهندس المتخصص والشرح الوفير يبين لنا أن الأمر يعود إلى ثلاثة عوامل: هذه المحاصيل، سرعة النمو فيها، كبر حجم النبات في وقت قصير يفرض عليها سحبا سريعا ومكثفا للمغذيات، ناهيك عن أن المجموع الجذري الكثيف يستنزف الطبقة السطحية من المادة العضوية، زيادة التأثر بالآفات. فهذه المحاصيل للأسف الشديد، تكرار زراعة هذه الخضروات يجعل التربة بيئة حاضنة للآفات والفطريات، التي تستهدف نفس العائلة، مما يزيد الموقف تعقيدا ليجعل هذه المحاصيل مجهدة للتربة.
2: المزارع بطبيعة الحال يعلم أن هذه هو يكتسب خبرة، المزارع عليه بشكل عام يكسب خبرة متوارثة عن الأجيال من زمان يعني، فعنده حل هذه المشكلة بطريقة بدائية بسيطة سهلة وليست معقدة ولا تحتاج إلى شيء، وهي مسألة كثير ما يتركز على قضية معالجة هذه المسألة بالذبيل أو الذبل المضاف في أيام الشتاء ليعوض النقص والفاقد من العناصر التي استهلكت أو استهلكتها المحاصيل المجهدة للتربة. أو الحل الآخر هو بيعمل دورة زراعية. الدورة الزراعية بمعنى أنه تتعاقب المحاصيل الزراعية عنده من موسم الآخر، فسنة يزرعها بمحصول معين ثم يأخذ سنة أخرى بزرع محصول أخف إجهادا للتربة، وأحيانا يجعل سنة بدون زراعة لا يزرع فيها شيء، والسبب ذلك أنه يجعلها ترتاح التربة حتى تكون مهيئة للموسم القادم. وهذا ما نسميه عندنا في المصطلح الزراعي اليمني البسيط الذي تناقله نسموها أرض خرف. الخرف معناه أنه أجعلها ترتاح لمدة سنة دون أن أزرع فيها محصول. والموضوع الآخر أنه بيحاول يعوض بدل المحصول المجهد التربة، يعوض في السنة القادمة حتى يعوض النقص في العناصر الغذائية بمحاصيل غير مجهدة للتربة، كالبرسيم مثلا القط المعروف أو كالفول، وهذا كله بيعوض التربة من الفاقد من الأزوت أي من النيتروجين ومن الفوسفات والفوسفور والعناصر الزغراء. هذا بشكل عام لما يتعلق بقضية الإجهاد للتربة.
1: مستمعين الكرام، هناك أيضا محاصيل الفواكه المجهدة. قد يعتقد البعض أن الأشجار الدائمة الخضراء لا تجهد التربة لأنها كبيرة وقوية، لكن الحقيقة هي أن الفواكه وخاصة المعمرة أو ذات الإنتاج العالي تستهلك مخزون الأرض العميق والسطحي بطرق مختلفة تماما عن الخضروات. الموز مثلا هو ملك الاستهلاك المائي والغذائي بلا منازع. نبات الموز ذو أوراق ضخمة ونمو سريع جدا، ويتطلب كميات هائلة من البوتاسيوم لتكوين ثمار الموز السكرية الثقيلة. هناك أيضا الحمضيات كالبرتقال والليمون واليوسفي والعنب والفراولة، التي رغم صغر حجمها إلا أن الفراولة تصنف كأحد أكثر محاصيل الفواكه إجهادا للتربة السطحية. إنتاجها المتواصل وثمارها العصيرية تتطلب نيتروجينا وبوتاسيوم عاليين، فماذا يجب علينا تجاه هذه الأشجار للحفاظ على غذاء التربة؟
2: بالنسبة لمحاصيل المجهدة للتربة من الفواكه أو ما يعرف بالنباتات الشرهة للمغذيات يعني الشرهة للعناصر، فهي على رأس القائمة فيما يتعلق بالأصناف الفواكه الموز، هذا بيقع في المقدمة، والحمضيات بشكل عام، الحمضيات جميعا، والعنب وبعض الأصناف الأخرى كالباباي والفراولة والأفوكادو وغيرها، لكن بيبقى على رأس القائمة الموز والحمضيات والعنب. وهذه تستهلك خاصة إذا كانت أشجار كبيرة، تستهلك نباتات هذه كمية هائلة من العناصر الكبرى مثل النيتروجين والبوتاسيوم والفوسفور لإنتاج الثمار وتطوير المجموع الخضري، مما يؤدي إلى استنزاف خصوبة التربة بسرعة ما لم يتم تعويضها بالتسميد الدوري المنتظم بعد الحصاد، فيحتاج إلى تسميد دوري دائم. والحمضيات كالبرتقال والليمون تتطلب كذلك تدفق مستمرا من النيتروجين والمغذيات والدقيقة مثل الحديد والزنك والمغنيسيوم طوال فترة الإزهار والإثمار، خاصة فترة الإزهار والإثمار يحتاج إلى يعني إضافة المغذيات والأسمدة بشكل كبير. العنب يقع في الدرجة المرتبة الثالثة ويمتص كمية كبيرة من البوتاسيوم والفوسفور من أعماق التربة، ليساعد على تكوين السكريات داخل الثمار والتلوين والحلاوة الموجودة والتلوين كذلك في النبات. وكذلك بالنظر لبقية الفواكه بالنسبة للأفوكادو وباباي وغيرها، إذن فنحن بحاجة إلى تعويض الفاقد من العناصر، لأن هذا العناصر كلما استنفدت من داخل التربة كلما احتاجت التربة إلى إيش؟ إضافة من العناصر، إما بإضافة دورية أو بإضافة السماد البلدي في الشتاء أو بالدورة الزراعية كما هو الحال فيما يتعلق بالخضروات أو زراعة البينية. الزراعة البينية بين الأشجار، عندما نزرع بين الخطوط سواء كان حمضيات أو كان عنب أو أي أشجار فاكهة في الخطوط البينية أو في المساحات البينية الفارغة،
0: خلال الموسم الحولي، يعني زراعة حولية، برسيم، فول، بعض البقوليات، حتى تعوض الفاكهة من النيتروجين وبعض القناصر التي التي استنفدت خلال المواسم السابقة. وشكرا لكم.
1: ربما الحديث عن هذا الموضوع يحتاج إلى حلقات متعددة وليس إلى مجرد فقرة بسيطة، وهذا ما سنفعله في الحلقات القادمة. سنتحدث عن المحاصيل المجهدة للتربة بتوسع أكثر، لكن الآن دعونا نذهب إلى تقية ورضية ونتعرف على دور الأسرة التنموية اليوم في النهضة الزراعية. أيوة يا دكتورة، كذا راجعت الاختبار التقييمي وممتاز المراجعة، وركزت على المحاصيل المجهدة للتربة وضرورة التوعية بوقف أو تنظيم زراعتها وتطبيق الدورة الزراعية القاسية للحفاظ على الخصوبة قبل ما تتحول أراضينا لصحراء. وأنا قد حولت هذا الاختبار كله للطلبة وعاد انتظر منهم الإجابات.
3: يو، وقفوا الزراعة وامتنعوا عن الزراعة. يو يا عيبة يا مهندس التقية، إنها كذا علموكم في الجامعة؟
4: ما علمونه في الجامعة، دقي أنا بينات حاكة بالجولة، دقي تدخلي مهرية هكذا مثل متر بدون برك. في شوية علينا لو ما كمل المكالمة.
3: إنا وانتو التربة أصلاً خلقت للزراعة، نزرعها طوال السنة صيف وشتاء، ولما تتعب نعالجها بمكافحة وسماد وخلاص. وانتو زكاكم عقولكم، كيف تمنعوا زراعة الأرض؟ تشتوى الأرض تجلس باطلة، باطلة عمل، وتاخذ إجازة سنوية، ولا ما بدي دوروا تبور.
4: اهجعي يا رضية، خليني تم المكالمة. يلا يلا يا دكتورة، إن شاء الله نلتقي غدوة ونتواصل على خير، مع السلامة.
5: مالش يا رضية، مالش هكذا، اهجعي، كذا قفلنا الاتصال. وليكن اسمعيني جيدا، الأرض مثل جسم الإنسان يختي، إذا حملتي فوق طاقته بدون راحة وغذاء متوازن يتعب ويتحطم. والمحاصيل مش كلها سواء، هناك محاصيل مجهدة للتربة بتمتص كل العناصر الغذائية والمبكثافة، مرعبة، وتترك التربة ميتة يا أختي. اهجعي وأنا فهمي، ايش خليني تم الإطصاء.
3: محاصيل مجهدة مي يا أختي، أو بتشرب كافيين وتصير تتفرط. بس كيف فهميني، ما هو هذا المحاصيل الذي بتجهد التربة؟
5: في الخضار والفواكه الذي بنأكلها يوميا هناك محاصيل أكولة، وأكلها نهم وتنتهك التربة بشكل مش طبيعي.
3: وما هي المحاصيل المجهدة للتربة من الخضر والفواكه؟ كيف فهميني؟
5: الباذنجانيات، الطماطم، البطاطس والباذنجان كمان، يستهلك كميات ضخمة جدا من النيتروجين والبوتاسيوم، وتترك التربة فقيرة ومصابة بالفطريات.
3: ما شاء الله تبارك الله، وانا بين كل المال الباذنجان والطماطس والبطاطسيمات، ونعمت هذه الفترة إلا وهي أكولة بتزود بالأكل. هيا اعملي لها رجم يا نظر عيني.
5: كم بش يا لقني يا اختي يا رضية، خليني تمليش المعلومات. وهناك كمان القرعيات الشريهة، البطيخ والشماء والكوسة، تمتد جذورها وتشفط المخصبة والمياه بشكل شرس لإنتاج ثمارها الثقيلة. ولا تنسي خضار الورقية السريعة مثل الملفوف والقرنبيط، بتطلب النيتروجين عالي جدا لبناء أوراقها وتجهد الطبقة السطحية للتربة.
3: سبحان الله، كل ما ذكرتي هنا من الخضار سمينات. يو والفعلة، والفواكه ما هي المجهد إلا التربة؟ اسكه اشتدرى ولنقد راسي بيوجعني.
5: الموز يعتبر من أكثر الفواكه إجهادا واستنزافا للبوتاسيوم والماء في التربة، ولا تنجح زراعته المتكررة إلا بتسميد كثيف. والحمضيات أيضا، البرتقال والليمون وحتى أشجار المانجو، كل هؤلاء بيجهدوا التربة.
3: ما عد باقي إلا نقلع أشجار المانجو والبرتقال لأجل ما تجهد التربة، إن لو معاكم عاق إن معد دجاجة رأس.
5: افهمي اختي يا رضي، افهمي، مش نقلعها، ولكن عند زراعتها بشكل مكثف ودون تجديد المادة العضوية تشفط العناصر الصغرى مثل الحديد والزنك من عمق التربة وتسبب جفافها بيولوجيا، لذلك يجب الاهتمام بالتسميد والتقليم بشكل منظم ومنتظم لهذه الأشجار حتى تظل التربة كما هي.
3: يا ويلي، الطماطيس والبطاط والبطيخ والموز بيطلع المصاص دماء لا تشربة، وانا بين حسبها المساكي. وانا اقول ليش حكل البطاط حكي بعد كل موسم بيرجع ناشف وكأنه محروق بعد كل موسم للماء الخبر هذا.
5: بالضبط، لانه هذه المحاصيل بتأخذ كل المكونات وما ترجعهاش للتربة. واذا استمريتي تزرعي بطاطس ورا طماطم في نفس الارض أتتراكم المخاطر، وتكرر زراعة الخضار والفواكه المجهدة بتدهور بنية التربة وتملحها، وتفقد التربة مادتها العضوية وتتحول لأرض صلبة للأسف، وما تدي لنا أي نبات ولا تثمر لنا أي شجرة.
3: وأكيد تزيد الآفات والأمراض للتربة المجهدة مثل ما فهم نابي وجدي الله يرحمهم.
5: هم كانوا الآباء والأجداد فاهمين إن إجهاد التربة يؤدي إلى انتشار آفات التربة المستوطنة مثل النيماتودا وأحفان الجذوع الذي بتعشق الطماطم والبطاطا وتستوطن الأرض، ووقتها يؤدي إلى ارتفاع التكاليف وانخفاض الإنتاج. للأسف تصرفي أضعاف القيمة على الأسمدة والسمو والمكافحات، والنتيجة ثمار ضعيفة ومريضة للماء، لأننا أجهدنا التربة بنزرع بطاطا وبعدها طماطا، وهذا غلط.
3: طيب إيش الحل يا مهندسة العائلة؟ نوقف ناكل بطيخ وبطاط وطماط عمد نرضايش؟
5: أتعبتيني يا أختي، من قال نوقف؟ الحل في الإدارة العلمية والدورة الزراعية لجدولة الزراعة، جدول الزراعة وننظمها ونعمل لنا جدول. هذا الموسم زرعنا بطاطا، الموسم الذي بعده ما نزرعش بطاطا.
3: بمعنى ما هو؟
5: أعيد وأكرر هالش ولكل المستمعين، بعد زراعة محصول مجهد مثل الطماطم والبطاطس نزرع مباشرة محصول مرمم مثل ما البقوليات، الفاصوليا، الفول، البازلاء، لأنها بتثبت النيتروجين وتريح التربة. أو نزرع نباتات تقلب في التربة لتغذيتها بالمادة العضوية، وإمداد بساتين الموز والحمضيات بالكمبوست المخمر والسماد الحيوي لتعويض النقص بأسلوب طبيعي، بدل ما نهدر كل ما نعطيها من مدخلات تروح للأرض بلا فائدة.
3: يعني ما هو الفاصوليا والبازلاء بيطلعوا مثل المرق واللحم، أماني يرد عظام التربة بعد ما تجرى الحاء الطماطم والبطاطس.
5: تشبيهك ممتاز يا رضية، الآن فهمتي. البقوليات هي الدواء الشافي للتربة المجهدة.
3: خلاص، الآن لابد ما نكون مزارعين واعيين، لأن العلم نور والجهل ضلاء، ونغير الخطة الزراعية. بعد البطاطس هنفعل لنا فاصوليا فورا عشان أرد الاعتبار للتربة قبل ما تشتكي علينا.
5: أيوة كذا يا اختي يا رضية، الأرض الذي تحترميها وتريحيها بالمحاصيل المناسبة تعطيك خيرها وبركتها.
1: مستمعين الكرام، مزارعين الأعزاء، تواصلكم معنا عبر رقم البرنامج 3748-1115 هو أهم فقرة في البرنامج، لذلك كل رسالة منكم لها قيمة عالية في الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الإرشادية الزراعية لقطاع الخدمات والدعم وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية. دعونا نذهب إلى صندوق البريد لنتعرف على الرسائل التي وصلت إلينا. نشكركم على البرنامج الإذاعي، هذا وريد أجيب على سؤالكم الذي وضعته في المجموعة بالواتساب. طبعا هذه رسالة الأخ سمير المذحجي، طالب في كلية الهندسة الزراعية. سمير بيواصل حديثه في رسالة ويقول: لماذا تعتبر الفواكه مبهدة بطبيعتها؟ لأن ثمرة الفاكهة غنية بالسكر والماء والمعادن المركزة، وكل جرام من هذه الثمار يتم بناؤه على حساب ما تسحبه الشجرة من الأرض. وعندما نحصد مثلا الموز أو الحمضيات أو العنب، فنحن عمليا نأخذ من رصيد التربة دون أن نعيده فورا إلا عبر التسميد المتخصص. طبعا رسالتك وصلت أخ سمير، ونصيحتك قيمة فعلا. كلما كانت المحاصيل مجهدة للتربة، كلما احتجنا بعد القطاف إلى التسميد بشكل متوازن بما يناسب التربة الزراعية والشجرة والكمية التي تحتاجها تلك الشجرة. شكرا على رسالتك القيمة. المهندس الزراعي ابن طه الثوباني، انتبهوا، إنه العنب والفراولة أكثر المحاصيل التي تحتاج رعاية بعد قطف المحصول. العنب تمتد بذوره لمسافات عميقة، يبحث عن الماء والمعادن. خطورة زراعة العنب تكمن في أنه يأخذ من مستويات التربة العميقة العناصر الصغرى مثل البورون والزنك، مما يجعل إعادة تأهيل هذه الطبقات العميقة أمراً يستغرق ربما سنوات بعد إزالة البستان. بالمثل نباتات الفراولة حساسة جداً للأمراض الفطرية المنقولة عن طريق التربة، هذا يجعل التربة بعد سنتين أو ثلاث من زراعتها مشبعة بالمرض ومفلسة غذائياً. ولو أهمل المزارع تسميد هذه الأشجار بعد القطف فهو يعرض تربته للإجهاد ويقل الإنتاج كلما تقدم البستان بالعمر. لذلك مثل هذه الأشجار تحتاج إلى عناية متواصلة قبل القطف وعند القطف وبعد القطف وحتى في فترات السكون. شكرا المهندس الزراعي ابن طه الثوباني على هذه الرسالة القيمة. طبعا مستمعينا نشكر كل من يراسل البرنامج ويرسل خبراته ومهاراته، والبرنامج منكم وإليكم. ومن يريد أن يشارك بالبرنامج برسائل صوتية نتمنى لو يسجل الرسالة عبر الواتساب ويرسلها للبرنامج، نحن بدورنا سنقوم بإذاعتها في فقرات البرنامج. كل ما عليك أن تسجل رسالة صوتية وترسلها عبر رقم البرنامج 37481115. بقي أن نستمع لهذه الرسالة الإرشادية.
6: عزيزي المزارع، لضمان جودة المنتج وربح أكيد عليك الالتزام بالتوصيات والإرشادات المعتمدة في جني وتسويق ثمار البن. جني ثمار البن عند اكتمال علامات نضوجها، وصول الثمار إلى اللون الأحمر الفاتح، انزلاق بذور الثمرة من داخل القشرة بسهولة عند الضغط عليها، تجهيز أدوات الجني، سلال الجمع ملساء وناعمة من الداخل، عمال متدربون، مكان مضلل للتجميع في الحقل، فرش من حصير النخيل. الجني في الأيام الصحوة وفي الأوقات الباردة من اليوم عند ساعات الصباح بعد زوال الظل، تجنبا لانتشار الآفات أو الجني في ساعات ما بعد الظهر. اتباع طرق الجني والجمع السليمة لثمار البن. جني الثمار باليد مع حواملها إلى سلال الجمع، ويراعى استخدام سلال الجمع المصنوعة من سعف النخيل أو قماشية أو شولات. يجب استبعاد الثمار المتقدمة في النضج التي تحول لونها إلى الأحمر الغامق أو البني، وكذلك الثمار المصابة، لأن خلطها مع المحصول الرئيسي يؤدي إلى ظهور الطعم غير المرغوب، وبالتالي يؤثر سلبا على الجودة والسعر. لا تضع ثمار البن التي تسقط على الأرض مع الثمار المقطوفة، لأنها تكون عرضة لنمو العفن وتؤثر على طعمها وتنقل الأعفان إلى الثمار السليمة. عدم وضع الثمار حديثة الجني مع متقدمة الجني. احرص أخي المزارع على عدم ترك أي ثمار ناضجة على الأشجار، لأن تركها يؤدي إلى تحنطها فتصبح مأوى مناسب للأمراض الفطرية والحشرية التي تنتقل من موسم لآخر. اعلم أخي المزارع أن عملية التجفيف الجيدة تعمل على رفع وتحسين مستوى الجودة وإطالة مدة الحفظ والتخزين، بالإضافة إلى تقليل مخاطر الإصابة بحشرات وآفات المخازن. قم بتجفيف ثمار البن بالطريقة المناسبة والمتاحة لك، بالتجفيف الشمسي أو الظل أو باستخدام المجففات الخشبية لإزالة وتخفيض نسبة الرطوبة في الثمار إلى المستوى المطلوب والمحدد بين 11 إلى 12%، وتستمر فترة التجفيف ما بين 7 إلى 14 يوما. علامات وصول الثمار إلى درجة التجفيف المطلوبة: تحول الطبقة السطحية إلى اللون الداكن البني الغامق، انفصال فص حبوب الصافي عن الجدار الداخلي للقشرة وهشاشتها، ويمكن سماع صوت الفصوص بوضوح عند تحريك مجموعة من الثمار في قبضة اليد. وجود الفتحات تسمح بالتبادلات الهوائية للثمار مع الوسط الخارجي، تقليل الفاقد، خفض المدة اللازمة للتجفيف. إن وجود شوائب بين محصول البن تعمل على تدني الجودة وبالتالي انخفاض أسعاره، لذلك يجب الحرص على إجراء عملية الفرز التي تتم آليا أو يدويا. عند استخدامك للطرق التقليدية في التقشير لفصل حبوب البن عن القشر استخدم أدوات بدائية. أما الطواحين المعدلة غير مجدية إذ تؤدي إلى ارتفاع نسبة الفقد والتكسير وعدم الفصل الكامل للقشور فترتفع نسبة الشوائب. كما أن استخدام المطاحن المعدلة واستخدامها لأكثر من مادة تعمل على إكساب البن نكهة وطعما غير مناسب، وبذلك يفقد البن جودته وبالتالي تقل قيمته التسويقية. يفضل أخي المزارع أن تتم عملية التقشير في معامل التجهيز عند تعبئة وتخزين محصولك من البن بالطرق الصحيحة والسليمة، يساعدك على التحكم في التسويق وتحقيق عائدات مجزية.
1: إذن سامعينا، التربة ليست مجرد طين أو تراب نضع فيه البذور، بل هي كائن حي متكامل إذا أجهدناها اليوم ولم نكرمه فلن نجد ما نخصبه غدا. التنوع هو سر الاستدامة، جربوا التدوير الزراعي والتورة الزراعية، أريحوا أرضكم بالبقوليات وأغنوها بالكمبوست والمادة العضوية والسماد العضوي، ستلاحظون كيف تبتسم لكم الأرض من جديد بإنتاج الوفير وثمار جيدة الطعم والرائحة. إلى هنا نصل إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم الإرشادي الزراعة والحياة. أتمنى أن تكون هذه المعلومات نافعة لمزارعكم وجنائنكم الصغيرة والكبيرة، وإلى أن نلتقي في حلقة قادمة وموضوع زراعي جديد، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، حفظكم الله ورعاكم الله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
7: كنتم مع الزراعة والحياة، تمويل صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي، إعداد وتقديم رشا محمد، تسجيل ومكتبات ميسون الكحلاني.
8: يا شعب اليمن يا شعب اليمن.
7: إشراف عام يوسف صبرة وفهد الجني.
9: إنتاج الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الإرشادية، قطاع الخدمات والدعم، وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية.

0: إذاعة صنعاء تقدم في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام. كلما مرت ذكرى لثورة 21 من سبتمبر المباركة تتبلور عظمة ما مثلته هذه الثورة من كسر عنفواني لهيمنة أمريكا وممارساتها العدوانية المستكبرة التي تتكئ على أدوات مختلفة، من بينها وعلى رأسها قرن الشيطان الوهابي المتصهين المتأبسن السعودي، كما أن من بين تلك الأدوات ما تدعى الأمم المتحدة. فعلى مدى سني العدوان النائفة على العقد من الزمان دأبت هذه المنظمة وهي أداة العدوان الناعمة في محاولات جعل المسار السياسي والمفاوضات فخا سياسيا يضع يدنا الوطنية المدافعة في وجه العدوان السعودي والحصار الموظف أمريكيا والموجعة له في الأغلال، ليستمر في جرائمه وحصاره وهو في مأمن من الضربات القاسمة على غرار ما يتلقاه اليوم. ولكنها فشلت بفضل وعي القيادة وحنكتها، وهذا السلوك الأممي الموظف أمريكيا وسعوديا جسد في بعض أبعاده زيف قيم الغرب المزعومة وشعاراته. فعدالتهم المقلوبة كمثال تقضي بأن لهم الخروف ورأسه من ثرواتنا، ولنا الصوف والعظام، والأمم المتحدة بيدهم غطاء ومنوم سياسي لشعوبنا. الأمم المتحدة ومجلس أمنها ومنظماتها تمرر سياسات الطغيان والعدوان المهيمن المدمرة، وملخص وظيفتها تغريب العالم وأمركته وصهيانته وسعودته ونهب ثرواته وإبادة شعوبه بنظام. وهنا ثمة ما يستدعي فضلا عن العجب التساؤل الذي له ما بعده. فعدا ما ارتكبه ويرتكبه الكيان السعودي وتوأمه الصهيوني بحق أمتنا وشعوبها، ومما لا يعلمه الكثير أن أمريكا وهي الراعي الأول لذينك الكيانين السفاحين المجرمين حاولت بأجهزتها الاستخباراتية والأمنية والإعلامية قلب أنظمة الحكم في عشرات الدول، وحاولت اغتيال عشرات الرؤساء الوطنيين في بلدانهم، وأشعلت حروبا أهلية في 85 دولة على الأقل. وكثيرة هي الشواهد على أنه طالما لهذه الدولة المتوحشة سفارة في بلد، فشعب هذا البلد والبلد نفسه لن يكون في أمان مطلقا. وكثيرة هي وسائل وأساليب ممارسة الألعاب الشيطانية في السياق، بما فيها المقايضات الناسفة لحقوق الشعوب الحرة وقيمها ومبادئها. ولم تكن هذه الوسائل غائبة عن طائلة العدوان السعودي الأمريكي الصهيوني علينا، فقد كان الخيار الشيطاني أمامنا إما التصهين كما يريد هؤلاء المجرمون المعتدون أو استمرار العدوان. وهذه خلاصة عبرت عنها قبل سنوات قليلة ما تسمى مندوبة أمريكا في مجلس الأمن الدولي بقولها لا سلام في اليمن والمنطقة إلا بالتطبيع مع إسرائيل، على غرار ما فعلته الإمارات والبحرين والمطبعون الآخرون طبعا. إنها سياسة التتبيع التي لم يكن من شأن شعب كشعبنا اليمني المسلم المجاهد الأبي، والذي له هذه القيادة القرآنية المؤمنة، أن ينصاع لها مهما كانت الأثمان والتضحيات. ولذلك كان الخيار الصعب الذي لا مناص منه، وهو المواجهة مع شريعة الغاب والطغيان والاحتيال الأمريكي الصهيوني السعودي. هذه الشريعة المنحرفة الزائغة التي لا حدود ولا سقف لإجرامها، وفيها فقط المجرم القاتل يحقق مع نفسه أو يحاكم نفسه. إنها ظلامية وضلال الفكرة والمنطلق والممارسة التي تحتم على شعب حر كشعبنا اليمني أن يركب أصعب الخيارات في مواجهتها. وإن لم يكن إلا الأسنة مركبا، فما حيلة المضطر إلا ركوبها؟ والحرية والكرامة لهما ثمن يجب دفعه، وطريق يبدأ من مضمون مقولة المفكر العالمي المسلم علي شريعة الدالة: لقد آن الأوان لنكتسب القدرة والجرأة على أن نتكلم نحن بأنفسنا ونقول كلمتنا، وأن نستعيد حقيقتنا وقيمنا المنهوبة، وعدم التفكير بدماغ الآخرين، وعدم التكلم بلغة الآخرين، وعدم المشي بأرجل الآخرين، وأن نكون أنفسنا لا غيرنا. ولا بأس على هذا الدرب المشرف أن تكون التضحيات في مستوى ما قدمه شعبنا واقترفته على مدى 12 عاما يد العدوان السعودي الأمريكي الصهيوني الأسود. فأكثر من 10,000 طفل يمني قضوا بالقصف المباشر من قبل طائرات العدو الأمريكي السعودي وتحالفه العبري على مدى سنوات هذا العدوان، وأكثر من 12 مليون طفل يمني وضعوا بحاجة ماسة للمساعدات الإنسانية، وأكثر من 6 ملايين طفل كان تعليمهم على المحك حسب المنظمات المعنية الدولية وبالذات اليونيسف. والمجرم في ذلك هو أمريكا وصهاينة العرب بنو سعود المستمرون في إصرار غريب وعجيب في حصار الشعب اليمني وسرقة قوته وقوت أطفاله. وهذا فحسب بعض تبعات العدوان الصامت الأشد فتكا وإجراما، وهو الحصار الذي هو أيضا أشد أنواع الإرهاب والعدوان وقتل الشعوب بالبطيء. وأمريكا وأزلامها يمارسون هذا الإرهاب القاتل البشع ولا يستحون من الكذب المستمر في ادعاء محاربة الإرهاب.
0: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.

سامعين الأكارم، أهلا بكم. والبداية بأبرز العناوين: إسقاط طائرة استطلاع تابعة للعدو السعودي في أجواء المخا بتعز. رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى يؤكد أن إنكار العدو السعودي ومرتزقته استهداف أحد سجون الأسرى جريمة أخرى بحق أسرى. استشهاد 3 مواطنين فلسطينيين وإصابة آخرين باستهداف العدو الإسرائيلي شرق وشمال مدينة غزة.

10 غارة جوية من خلال الطائرات F-15 وتايفون، أقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف، استهدفت محافظة تعز والجوف ومارب وخلفت شهداء وجرحى بينهم أطفال ونساء. وأوضح العميد سريع في بيان صادر عنه أن إجمالي غارات العدوان السعودي منذ بدء التصعيد على الوطن بلغ 936 غارة وصاروخا، وأكد أن المجازر التي ارتكبها العدو السعودي المجرم بحق أبناء الشعب اليمني ستكون عواقبها عليه وخيمة بإذنه وحوله وقوته. أكد رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبد القادر المرتضى أن إنكار العدو السعودي ومرتزقة استهداف أحد سجون الأسرى في الجوف ومقتل 9 أسرى منهم جريمة أخرى بحق أسرهم. وأشار المرتضى في بيان له إلى أن هذا الإنكار لن يعفي العدو السعودي ومرتزقته من الجريمة ولن يبرئ ساحتهم، وأضاف عندما نظهر الناجين منهم ليتحدثوا عن حقيقة ما حدث سيتضح للجميع كذب وإجرام هذا العدو وأدواته من المرتزقة. وبحسب رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى فإن أسماء القتلى من الأسرى الذين استهدفهم طيران العدو السعودي في الجوف كالتالي: أبكر علي محمد أبو صليلة، زمار جهران تم أسره في الخنجر وأتبع المرتزق هيكل حنتف، بشار هشام أحمد علي عاطف تعز ماوية تم أسره في اللبنات ويتبع ما يسمى قوات الطوارئ، سليم عادل حميد علي مدحف ذمار وصاب العالي تم أسره في اللبنات ويتبع ما يسمى درع الوطن، عياش عبد العليم عبد العزيز عبد الرحمن الجلال تعز جبل حبشي تم أسره في اللبنات ويتبع ما يسمى قوات الطوارئ، أحمد عقلان فارع محسن الأحمدي تعز سامع تم أسره في اللبنات ويتبع ما يسمى بالمنطقة السادسة، غزوان مفضل ناصر غازي ريمة كسمة ضبارة تم أسره في اللبنات ويتبع ما يسمى قوات الطوارئ مفقود ولا زال البحث عنه مستمر، علاء يحيى أحمد عبد داود الواقدي ريمة الجعفرية القحوي تم أسره في اللبنات ويتبع ما يسمى بالشرطة مفقود، عبد الجبار محمد قايد صالح شرماني تعز ماوية شرمان تم أسره في اللبنات ويتبع ما يسمى قوة الطوارئ مفقود، عبد الرحمن علي أحمد عبد الله النداق تعز الصلو أنذنيب تم أسره في اللبنات ويتبع ما يسمى بدرع الوطن مفقود. استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخرون الليلة الماضية أثر استهداف طائرة العدو الصهيوني لمجموعة من المواطنين الفلسطينيين بجوار محطة تمراز في شارع النفق شرق مدينة غزة، واستشهد مواطنان فلسطينيان وأصيب 3 آخرون في وقت سابق من مساء أمس إثر قصف شنته طائرة مسيرة للعدو الصهيوني على حي التفاح شمال شرق مدينة غزة، واستهدف قصف المدفعي الصهيوني المناطق الشرقية لمخيم البريج وسط قطاع غزة. واصل العدو الإسرائيلي عدوانه على جنوب لبنان، حيث أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بتسجيل قصف مدفعي إسرائيلي على أطراف بلدة الزوطر الشرقية لجهة بلدة مفدون، وأضافت أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن 3 غارات عنيفة استهدفت بلدة المنصوري جنوب مدينة صور تزامنا مع قصف مدفعي استهدف البلدة ذاتها. وفي النبطية تعرضت بلدة مفدون مساء أمس لقصف مدفعي بالقذائف الثقيلة. التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في نيويورك أمس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس على هامش أعمال الدورة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة، وذكرت الأنباء أن الجانبين ناقش خلال اللقاء آخر التطورات الإقليمية والدولية بما في ذلك الصراع بين أوكرانيا والوضع في غرب آسيا في ظل استمرار الممارسات العدوانية الأمريكية والحرب الاقتصادية ضد إيران وتداعيات النهج الأمريكي الأحادي والعدائي على السمن وعلى السلم والأمن الدوليين. وشدد عراقجي على أهمية أن يطلع الاتحاد الأوروبي بدوره بناء في

التطورات الدولية داعياً إياه إلى تجنب المقاربات القائمة على المعايير المزدوجة وسياسة الاسترضاء في مواجهة الغطرسة الأمريكية. وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى التزام إيران العملي بالدبلوماسية لتحقيق السلام والأمن الإقليميين، مؤكدا أن تنصل الولايات المتحدة المتكرر من التزاماتها كان العامل الوحيد الذي عرقل المسارات الدبلوماسية. سامعين الأكرم، كان ذلك هو الخبر الأخير، ونذكركم بالعناوين: إسقاط طائرة استطلاع تابعة للعدو السعودي في أجواء المخاب تعز. رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى يؤكد أن إنكار العدو السعودي ومرتزقته استهداف أحد سجون الأسرى جريمة أخرى بحق أسرهم. استشهاد 3 مواطنين فلسطينيين وإصابة آخرين باستهداف العدو الإسرائيلي شرق وشمال مدينة غزة. البقاء لله. انتقل إلى رحمة الله تعالى الأخ عبد الكريم محمد أحمد الكتف، قضى معظمه في خدمة الوطن، وسيتم الصلاة عليه 9 من صباح اليوم الأربعاء في جامع الشعب بالعاصمة صنعاء، وسيوارى جثمانه الثرى بمقبرة الدفعي في مديرية 70. كما انتقل الأخ إلى رحمة الله تعالى مبخوت الشباطي عن عمر ناهز 65 عاما، قضى معظمه في خدمة الوطن، وسيتم الصلاة عليه 9 من صباح اليوم الأربعاء في جامع المجاهد خلف جولة آية بالعاصمة صنعاء، وسيوارى جثمانه الثرى بمقبرة الحشاشية. تغمد الله الفقيدين بواسع الرحمة والمغفرة، وألهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.

0: ونواصل سمعنا الأفاضل هذه الفترة والمحطة الإخبارية بعناوين وأقوال الصحف الصادرة هذا اليوم الأربعاء 23 من سبتمبر 2026، 12 من ربيع الثاني 1448 هجرية. وفي يوميات لا هذه العناوين البارزة: إيطاليا تفرق من الطائف وبريطانيا تزود آلة القتل بالوقود،
1: ومجازر سعودية برعاية أممية تحصد عشرات المدنيين والأسرى، ساطور الرياض يذبح أطفال اليمن ويتمسح بمكة بين يدي الله.
0: عشرون شهيد وجرح معظمهم نساء وأطفال إلى جانب مقتل وأسر في قصف سجن.
1: السعودية تصعد مجازرها بحق المدنيين، القوات المسلحة تتقدم في تعزو وتثبت مكاسبها في لحج، والإنذارات تتواصل بنجران.

0: وبالتنسيق مع تركيا عدن لجنة فندقية لاستقبال التكفيري سوريا.
1: أكاديميو المحافظات المحتلة يصعدون من احتجاجاتهم.
0: والبرلمان في رسالة لغوتريش بيان مجلس الأمن تحي السافر للمعتدي السعودي.
1: السياسي الإيرلندي وعضو البرلمان الأوروبي سبق ميكا والآس: بريطانيا تدعم جرائم الحرب السعودية ضد المدنيين في اليمن.
0: وديلي ميل تحذر لندن للانجرار مع السعودية في الحرب على اليمن.
1: وفي أبيان المحتلة أسطوانة الغاز تصل إلى 14500 ريال.
0: وفي الشأن الرياضي نجم الكرة اليمنية علي النونو على اللاعبين القتال من أجل القميص وتقديم صورة مشرفة له.
1: يوم الغد منتخبنا يواجه دولة الإمارات في خليج 27.
0: قائد اتحاد إب والمنتخب الوطني سابقا أحمد البريد: لا لعبت ضمن أول منتخب موحد وهذا مصدر فخري.

بعد نشر لأكذوبة الحوثيون يريدون ضرب مكة، المدرب حنيش يرد بقوتين على اللاعب السعودي ياسر القحطاني. السعودية تسعى لإقصاء إيران للمشاركة في كأس الأمم الآسيوية، الكرة في ملعب المؤامرة. الاتحاد الصهيوني يهاجم مدرب إيرلندا، ترهيب مستمر. وفي قلب المحور بزشكيان وعراقجي في نيويورك لعرض مظلومية واقتدار الشعب الإيراني، والحرس الثوري اختبرنا بنجاح سلاحا جديدا ولا تواصل مع واشنطن. وفي قطاع غزة 5 شهداء و25 جريح، وكتس يهدد بتهجير كل سكان قطاع غزة.

0: توقعات بأمطار رعدية على 13 محافظة.
1: كوبا تنسحب من قاعة الأمم المتحدة خلال كلمة ترامب. ونختم بهذه المقولة للدكتور وسيم بزي، يقول: أمريكا لا تجلس بندية إلا مع الأقوياء. نستمر وإياكم سامعين الأفضل عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام.

0: مستمعنا الأكارم، أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى قراءة السماء. لنذهب وإياكم الآن إلى المركز الوطني للأرصاد الجوية، ومعنا على خط الهاتف الأستاذ أحمد قربة. صباح الخير أستاذ أحمد.
1: أسعد الله صباحكم بخير جميعا،
0: حياكم الله. ماذا عن درجات الحرارة ليومنا هذا بمشيئة الله تعالى؟
1: بكل تأكيد بسم الله الرحمن الرحيم، الطقس المتوقع خلال الساعة القادمة بمشيئة الله تعالى، بداية المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية، تكون الأجواء غائمة جزئيا إلى غائمة مع أمطار رعدية متفاوتة الشدة على محافظات حجة، المحوي، تريمة، إب وتعز، وأمطار متفرقة على مرتفعات محافظات المهرة، شبوة، الضالع، أبيان ولحج، وغرب كل من صعدة، حمران وذمار، مع تشكل الضباب أو الشابورة على الطرقات والمنحدرات الجبلية أثناء الليل والصباح الباكر. بالنسبة للمناطق الصحراوية تكون الأجواء صحوة إلى غائمة جزئيا، والرياح شمالية شرقية معتدلة تنشط وأحيانا تعمل على إثارة الأتربة والرمال. المناطق الساحلية والخبيل سقطرة تكون الأجواء فيها غائمة جزئيا حارة ورطبة مع أمطار رعدية متفاوتة الشدة على ساحل تهامة والساحل الغربي ومتفرقة على خبيل سقطرة والساحل الشرقي، والرياح نشطة إلى شديدة السرعة حول خبيل سقطرة وعلى خليج عدن وباب المندب ومعتدلة تنشط أحيانا على السواحل الشرقية والجنوبية. بالنسبة للتنبيهات والتحذيرات، ينبه المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر لأخوة المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها، أولا من التواجد في الشعاب والوديان ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار، كذلك ينبه من العواصف الرعدية وينصح باتباع إجراءات السلامة. ينبه أيضا المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر التمرين التدني في مدن الرياض الأفقية بسبب هطول الأمطار وتشكل الضباب على الطرقات والمنحدرات الجبلية. أيضا ينبه المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر مرتدي البحر والصيادين وروابط السفن من اضطراب البحر وارتفاع الموج حول خبيل سقطرة وخليج عدن وباب المندب. بالانتقال إلى درجات الحرارة العظمى والصغرى، بداية من صنعاء العظمى 28 درجة مئوية والصغرى 14 درجة مئوية، تعز 31-18، ذمار 26-9 درجات، إب 27-13، صعدة 31-14، الضالع 30-17، لبعوث في لحش تكون 30 للعظمى والصغرى 16، المحويت 27 هي العظمى وللصغرى 15، عمران 28-13، قمة جبل نبي شعيب 23-7 درجات، حجة 29-18، سدة في إب 25-12، البيضاء 29-16، ريمة 24-15. بالنسبة للمناطق الصحراوية تكون في سيئون العظمى 39 والصغرى 22، عتق 36-24، مأرب 37-25، الجوف 37-23، البقح 37-23، وبيحان 37-27. أما المناطق الساحلية وخبيل سقطرة في عدن بالعظمى 36 والصغرى 29، المقلة 36-27، الحديدة 37-29، سقطرة 35-27، الغيضة 32-26، زنجبار 38-28، والمخاء 37-30، الحوطة في لحج 40 للعظمى والصغرى 29، عكس في حجة 40 هي العظمى والصغرى 28، وأخيرا وسب الأخير الحبيلين للعظمى 36 درجة مئوية و 26 درجة مئوية هي الصغرى. كان هذا كل ما لدينا حتى هذه الساعة، وشكرا جزيلا لكم.
0: إذن أي تحية لك الأستاذ إبراهيم كربة من المركز الوطني للأرصاد الجوية، شكرا جزيلا لك، في أمان الله.

كل شغلهم، كل ديدنهم، كل جهدهم، وبدعم خارجي، تمويل من بعض الدول الخليجية وإشراف أمريكي وهندسة إسرائيلية، يتجه في هذا الاتجاه السيء جدا المباين لقيم الإسلام، لمبادئه، لتعاليم القرآن الكريم، في إثارة الأحقاد، في إثارة البغضاء والكراهية، في تقطيع الأواصر بين أبناء هذا الشعب العظيم، يمن الإيمان، يمن الحكمة، يمن الإسلام، والإساءة إلى كل تاريخه، لأن لديهم عقدة شديدة جدا من التاريخ المجيد لهذا الشعب العظيم، التاريخ المشرف، التاريخ الراقي، وهم على انفصام تام مع تاريخ هذا الشعب إلى صدر الإسلام، وهم على قطيعة ومباينة تامة، ولديهم عقدة شديدة جدا، فهم يشتغلون على الإساءة إلى تاريخ هذا الشعب كله إلى صدر الإسلام، ثم أيضا في حاضر هذا الشعب يشتغلون على تمزيق نسيجه الاجتماعي، تقطيع الأواصر والروابط، والشغل ليل نهار، كل ضخهم الإعلامي، كل نشاطهم الذي هو بطابع الإضلال والتزييف للحقائق يتجه في هذا الاتجاه السيء جدا، ويكفيهم ذلك في انكشافهم.

يا يوم موعدنا أطل، يا يوم موعدنا أطل بوجهك الزاهي النظير، واشرق علينا دائما في ظل منهجك المنير. إنه يوم 21 من سبتمبر المجيد. نحن وإياكم عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام تحيا اليمن.

يرافق طم الطاقم هذا اليوم في اللي اشرف العام الاستاذ عبد الرحمن الحمران. الاشراف الصباحي في المتابعه والتنسيق طاهر الحرازي. ومن الاستديو امل ابراهيم. في الإدارة العامة الأخبار يحيى الأديب وطه سلامة. في المكتبة والتنسيق بسام الحمامي. ومعنا أيضا أحمد سالم ومحمد النهاري. في النظم والمعلومات هشام العزري، عبد القدوس المحبشي. التنفيذ المباشر لهذا النهار جمال محمد سريع. ومن الإخراج الزميلة هدى صبر. أهلا ومرحبا بالجميع.

والأروما والنوى. إنه العيد، عيد الواحد والعشرين من سبتمبر، وما جاء هذا العيد إلا لأن اليمن حكاية، حكاية حضارة كتبت فصولها على صخر الجبال، ونقشت ذكرياتها في مدائن التاريخ، وارتفعت راياتها منذ أن عرف الإنسان معنى البناء والزراعة والتجارة والإبحار. هنا اليمن، حيث الجبال تلامس السماء، وحيث المدرجات الزراعية تصعد على الصفوح كأنها سلالم خضراء نحو المجد.

لم يكن طريق اليمن نحو الحرية والسيادة والاستقلال طريقا مفروشا بالورود، بل كان مليئا بالتضحيات، بالدماء، بالصبر الطويل. قدم اليمنيون أرواحهم، أرواح أبنائهم، فلذات أكبادهم لأجل الوطن، دفاعا عنه، عن كرامته. تحملوا سنوات من الحصار والمعاناة، وهم يتمسكون بحقهم في أن يكون قرارهم الوطني مستقلا بعيدا عن أي وصاية أو تبعية. فكان هذا اليوم 21 من سبتمبر ثورة المجد والأمجاد.

تحتفي المدن القديمة في بلاد اليمن بهذا العيد، عيد 21 من سبتمبر. تحتفي وتقف شامخة بنوافذها وزخارفها وطينها وحجارتها، وحيث شبام ترتفع أبراجها الطينية شاهدة على عبقرية الإنسان اليمني، وحيث البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط المفتوح يحملون إلى العالم حكاية أرض عرفت البحر قبل أن تعرف الموانئ الحديثة أسماؤها. إنها اليمن التي تحتفي بأعيادها السبتمبرية.

جميعنا يعيش في الأوطان، لكن البعض لا يشعر بهذا الانتماء الوطني، لذلك لا يتطلب الأمر إلا أن نكون منتميين لهذا الوطن بعقولنا بأرواحنا، فيشعر كل فرد منا أنه مميز بوجوده فيه بانتمائه إليه بعظيم هذا الوطن الذي هو سيد الأوطان، هو أعز وأفضل ما في هذا الوجود. الكثير حرم من هذه النعمة الكثير من الناس، لكن سنظل نحن الأوفياء، سنظل المخلصين، سنظل في حالة امتنان عظيمة لهذا الوطن لثورة 21 من سبتمبر المجيد.

سبتمبر اليمن ليس شهرا يعبر في صفحات التقويم ولا تاريخا يكتب بحبر عابر، إنه ذاكرة وطن ومحطة من محطات التاريخ اليمني وموعد تستعيد فيه الأجيال صفحات مفصلية من مسيرة بلادها. في سبتمبر تتحدث الذاكرة بلغة لا تشبه سواها، وتستعد الأرض صدى مرحلة غيرت كثيرا من ملامح الحياة السياسية والاجتماعية

ونقول اليوم بعد كل ما مر به هذا الشعب اليمني المجيد، باتت الرسالة أكثر وضوحا من أي وقت مضى. اليمن لن يكون تابعا، لن يقبل أن تحكمه وتسيطر على سيادته دولا خارجية على حساب سيادته وحقوق شعبه، الشعب الذي صمد في وجه الحرب والحصار ولا يزال لا يمكن أن يقبل بالعودة إلى مربع الوصاية. فهذه ثورة 21 من سبتمبر، حرية واستقلال.

حتما يكون لنا الظفر. سلام على اليمن، أرضا وإنسانا، تاريخا وحاضرة، جبالا وسهولة، بحرا وصحراء، مدن وقرى، وعلى كل حبة تراب حملت يوما خطوة إنسان يمني. سيظل اليمن بثرواته وثوراته حاضرا في ذاكرة التاريخ، لا باعتباره صفحة من الماضي، بل باعتباره وطنا يملك من الحضارة والإنسان والثقافة ما يجعله جدير بأن تروى حكايته جيلا بعد جيل.

21 سبتمبر صنعنا ضحى عهدنا الأنوري لرابع عشر بعد 2000 عام تاريخه في القضاء المزبري. محضناه أفئدة المؤمنين بحرية الوطن الأطهري، فسن زحوفا وسن دما وصولا إلى الغاية الأكبر.

على كل شبر ذرعنا شهيدا على طول ساحل الوغى الأحمر، فمن حي مران في صعدة إلى عدن بهجة الأبحر، نثرنا الكبود دما قانيا لتزهر في القادم الأخضر.

عظم رجالا تحدوا الصعاب لتغيير واقعنا المنكر، بثوا السكينة عبر الدروب في اللحظة الأخوف الأخطر، فسلسام كم أمنوا سوحها غداة دخولهم الأشهر، ألقوا السلام على المستريب ليأمن في الدار والمتجر، كفعل النبي لدن فتحه لمكة في زحفه الأكبر.

فأهلا بذكراك يا عيدنا وسقيا لعهدك في الأعصر، ويا مرحبا بك في قدمة مباركة اللب والمظهر، ولازلت تحضرنا دائما بمأمولنا الأجمل الأنظر.

سبتمبر، أهلا بمقدمك الفخور يا يوم مبعثنا الكبير، يا عيد ثورتنا التي قد صوبت مجرى النضور. أهديتنا سبتمبر، أهديتنا سبتمبرا حرا من الغل الخطير، كنست أحلام الطغاة وجور أحلاس الشرور. اليوم نلتقي حتما على درب المصير، سنسير لا لن ننثني، وهواك إلهام المسير. إليك سبتمبر المجد، سبتمبر الفخر والاستقلال.

هذا سبتمبر شهر الثورات اليمنية، هذا الشهر الذي يكتب به اليمنيون تاريخهم المرصع بالتضحية والفداء بدمائهم الزكية، بالأرواح التي صعدت ودفعت ثمنا غاليا. إنه اليمن الكبير وإنها الثورات اليمنية.

التاسعة صباحا في استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية في صنعاء البرنامج العام. لكم تحية سمعنا الأفضل، وهذا موجزا بأهم الأنباء. أسقطت القوات المسلحة طائرة استطلاع تابعة لكيان العدو السعودي الإجرامي نوع لونج 2 في أجواء المخاف في محافظة تعز. وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان أن إسقاط الطائرة السعودية المعادية تم بسلاح مناسب. أكد رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبد القادر المرتضى أن إنكار كيان العدو السعودي ومرتزقته لاستهداف أحد سجون الأسرى في الجوفة ومقتل 9 أسرى منهم جريمة أخرى بحق أسراهم. استشهد شابا فلسطيني وأصيب آخرون إثر استهداف طائرة كيان العدو الصهيوني لمجموعة من المواطنين الفلسطينيين في جوار محطة تمراس في شارع النفقة شرق مدينة غزة. واصل كيان العدو الصهيوني عدوانه على جنوب لبنان، حيث استهدف بقصف مدفعي أطراف بلدة زوطر الشرقية لجهة بلدة ميفدون. التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي في نيويورك بمسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كلاس على هامش أعمال الدورة السنوية

0: مظاهر التراحم والتعاون والتعاطف، فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
1: هيا، ما بتكتب، ما بتخطط، ما بتشخبط.
2: بينكتب رسالة حب واعتذار.
1: لمن؟
2: رسالة حب واعتذار للشجر وللجزر الوسطية والأرصفة أذيف الشوارع.
1: ما رأيك تغني لهن؟
2: وهذا يصبر، أش يعتذر للشجر والجزر الوسطية والأرصفة عن النفايات والمخلفات اللي بيرجموها البعض على الجزر الوسطية والأرصفة. أش يعتذر لكل شجرة مزروعة وحولها كومة من النفايات والقمامة.
1: عندك حق في هذا، ووجب الاعتذار، لأنها لو تحاكت لقالت أنا زرعت لأعطي منظر جمالي، أنا زرعت ليستظل الإنسان تحتي من حرارة الشمس، وزرعت لأنقي الهواء واستبدال ثاني أكسيد الكربون بالأكسجين، أنا زرعت لأزين لكم الحياة.
2: ولو تحاكى الرصيف لقال أنا بنيت لأجل عينيك يا حبيبي المواطن، وعشان تخطى وانت آمن، وعشان أنظم حركة السيارات ومنع الحوادث. ولو تحاكت الجزر الوسطية لقالت أنا بنيت لأضم الشجرة في جنباتي وأحميها.
1: ولو تحاكوا كلهم لقالوا خيرة الله عليكم لا ترجموش القمامة والنفايات عندنا، وما جزاء الإحسان إلا الإحسان.
2: كلام في محله.
3: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
4: بالاستثمار الصحيح يمكن للبلدان تعزيز نموها الاقتصادي وتحسين جودة حياة مواطنيها. معا لتشجيع وتسهيل الاستثمار في اليمن، مع تحيات الهيئة العامة للاستثمار.
5: أوف أوف، ثاني مرة أدخل البيت ورائحة الغاز بتفوح.
6: عيلطف الله، ما نفعل لها؟
5: كنا نتأكد من سلامة المنظم وتبديل الربلة،
6: نسينا،
5: ومن سلامة الخرطوم الذي بين الأسطوانة والبوتجة،
6: وهذا ما يقع به،
5: بيتلف من طول الاستخدام أو بسبب الفيلة.
6: خلاص، جل من لا يسهو،
5: السلامة تشتي الحرص،
6: وما نفعل؟
5: للمرة الأخيرة استخدام رغوة الصابون للتأكد من سلامة المنظم والخرطوم وتبديل الربلة.
6: إن شاء الله.
5: سيدرس من جديد إغلاق صمام الأسطوانة بعد كل استخدام، وخاصة قبل النوم، فتح نافذة المطبخ للإحتياط، عدم إشعال النار أو مفتاح الكهرباء قبل التأكد من عدم وجود أي تسرب للغاز.
6: هيا أقوم أفعل هنا الآن وارقد بأمان.
7: للسلامة أسبابها، وهذه بعض عوامل تجنب تعريض الأسرة لمخاطر الغاز. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة. الشركة اليمنية للغاز، وزارة النفط والمعادن.
8: أخي السائق، إذا كنت ستتوقف لفترة طويلة مثل الانتظار في المواقف أو في زحمة المرور، فقم بإيقاف تشغيل المحرك، لأن تشغيل المحرك بلا ضرورة يستهلك الوقود بلا فائدة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
9: أخي التاجر، أخي المستورد، تكرار المخالفات الجمركية يعرضك للدخول في القائمة السوداء، بينما التزامك وحرصك على إنجاح سير الإجراءات يمنحك أفضلية الدخول في القائمة الذهبية.
10: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.

0: البشرة الفتح فيلم وثائقي بين أيدينا يتتبع مسار المواجهة في الحرب السعودية اليمنية من سنوات الحصار والتصعيد إلى التحولات التي رافقت المواجهة، مستعرضا لنا محطات يرى فيها اليمنيون ملامح الفتح وبشاراته.
1: هذه آليات العدو فضل الله وقوته، هذا آليات العدو تحترق وسط الصحاري، يا ربي لك الحمد.
2: قصفت تحشيدات العدو السعودي وبدأ التقدم لأبطال القوات المسلحة اليمنية إلى عقر دار المرتزقة. في 9 و10 من سبتمبر لعام 2026 تم بحمد الله وتوفيقه تطهير مديريات الساحل الغربي ليبدأ مسار التقدم صوب باب المندب. شمل هذا التحرير مديريات الخوخة وحيس وموزع والمخاء وذباب صوب تخوم مضيق باب المندب. أكدت سيطرة القوات المسلحة اليمنية على الساحل الغربي وطرد التحشيدات السعودية من المخا والجزر المحيطة بباب المندب إرادة الشعب اليمني وتحركه الصارم نحو تحرير الأرض والسيادة وإسقاط رهانات الرياض وواشنطن على تفكيك النسيج الاجتماعي وزرع كيانات الوصاية كمدخل لفرض الهيمنة وبسط السيطرة على جغرافية البلد بجزرها الاستراتيجية ومنافذها البحرية.
3: عدو شرد بإذن الله وبقوته، نحن لا شيء بدون الله، ولكن الله مكننا في الأرض على أيدينا، ضربنا العدو وبفضل الله قتلنا ودحرنا إلى ما أخرجناه من هذه البلاد، وبفضل الله وبقوته سنخرجه من البلاد بأكملها، هذا بفضل الله وبرعايته.
2: في مشهد يدعو للفخر اليمني بأبطاله ومجاهديه أسر مرتزقة العدو السعودي ذلك البطل الهاملي من أبناء عتمة بمحافظة ذمار والذي صوره ونشره المرتزقة ليقذفوه بالشتائم فيرد عليهم ردا يدل على فخره وشموخ رأسه وعزته.
4: أسير أسير أسير أسير بالقوة أسير بقاعد إلا آخر لحظة لما نكمل رصاصك يا بطل.
2: أربك هذا الإنجاز العسكري النوعي كل الحسابات الإقليمية والدولية وعمق شعور قوى العدوان بالعجز عن إحداث أي اختراق استراتيجي في صلابة الأمة اليمنية وقوة إيمانها وثباتها على الحق. فاستعاد اليمنيون قرارهم السيادي على كامل مضيق باب المندب أكثر الممرات المائية حساسية في العالم وصنعوا هذا التحول الضامن لقطع يد التدخلات السافرة التي استهدفت سيادة البلاد ووحدة أراضيها وقرارها المستقل لعقود. في خضم هذا التحول الاستراتيجي ظهرت التفاعلات والمواقف في الدوائر السياسية والعسكرية الأمريكية والإسرائيلية والدولية مرتبكة ليس فقط لما يمثله الساحل الغربي من أهمية جيوسياسية وإنما أيضا وهو الأهم لأن اليمن ما زال رغم كل أشكال الاستهداف المستمر يظهر عنفوانا في الدفاع عن حقوقه وشعبه الصابر ويسجل حضوره القوي والمفاجئ في حلبة القوى التي احتكرت طويلا الشهادات بقوتها واقتدارها. وفي شواهد الأحداث أكدت صحيفة وول ستريت جورنال أن دخول القوات المسلحة إلى ذباب وجزيرة ميون منح اليمن سيطرة فعلية على واحدة من أخطر نقاط الاختناق البحرية في العالم وفاقم مباشرة مأزق الصادرات السعودية إذ اعتمدت الرياض على خط أنابيب شرق غرب وموانئ البحر الأحمر لتجاوز المخاطر التي تحيط بالملاحة في الخليج ومضيق هرمز. إلا أن وصول المجاهدين إلى المضيق وضع هذا الممر البديل تحت الضغط المباشر.

0: عندما فشل العدو السعودي عبر مرتزقته عن كسر تقدم القوات المسلحة اليمنية والسيطرة التامة على مضيق باب المندب. بدأوا يختلقون الأكاذيب ويقنعون العالم أنهم سيهددون الملاحة البحرية والدولية، لكن المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أكد أن الملاحة البحرية آمنة ومستقرة لجميع السفن ما عدا السفن السعودية التابعة للنظام السعودي المعادي الذي أمعن في القتل والتجويع وحصار أبناء الشعب اليمني قاطبة.
1: إن القوات المسلحة اليمنية تؤكد أن الملاحة البحرية آمنة لكل الشركات باستثناء السفن السعودية التي سبق إعلان الحظر عليها، وأنها مستمرة في تثبيت معادلة الحصار بالحصار وضرب تحشيدات العدو السعودي والتصعيد بالتصعيد حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن شعبنا العزيز.
2: نحن اليوم في باب المندب في تاريخ 2 ربيع الثاني الموافق 13/9/2026 ميلادية، والحمد لله المجاهدين بسطوا سيطرتهم على باب المندب بالكامل، والأمور تحت السيطرة قبل عدة أيام، والآن الوضع تحت السيطرة والسفن تمر بأمان وكل الأوضاع هادية. أكيد جاهز الحمد لله وقدم في مناطق أخرى.
3: الملاحة البحرية
2: آمنة، الملاحة آمنة والسفن تمر الآن بكل سلاسة، وهي الآن تمر بكل سلاسة بدون أي مضايقة وأي اعتداء من أي أحد.
0: إزاء هذه المستجدات وبعد تحقيق النصر المبين الذي منه الله على المؤمنين المجاهدين في مديريات الساحل الغربي لمحافظتي الحديدة وتعز، أعلن الرئيس المشاط عفوا رئاسيا عاما لكل من ألقى سلاحه وحكم عقله وترك القتال ضد أبناء جلدته، في مشهد مؤثر يعكس تسامح أبناء المسيرة القرآنية مع المسالمين الذين لا يريدون القتال وأخلاق وشهامة منقطعة النظير، وليتعاملوا مع الأسرى بكل احترام وإنسانية.
4: الله يكتب أجرك يا ولي الله،
5: هذا واجبنا.
6: والله نحن بنتألم عن مرة هكذا، وهم من أبناء جلدتنا.

0: ترك العدو خلفه مدينة سكنية كشفت بذخ وترف المرتزق طارق عفاش الذي بنى مدينة في المخا بتمويل ودعم إماراتي له ولقيادة مرتزقته في ظل وضع اقتصادي صعب لأبناء المخا يعيشونه ويكابدونه، ليدخل إليها المجاهدون ويطمئن ساكنيها بأنهم آمنين ما داموا مسالمين.
1: الشباب كلهم أفراد وضباط وكلهم تبع الطوارئ كاملة تبع الحراسة الجمهورية، قالوا لا تقلقوش الذي عائلة مضطرة شي تخرج احنا لدي لها باص ونوصلها للبيت وليش تي الجس الجس هذا بيت ما حد عيالي ولا تقلقوا ولا حد يحاكم براحت.
0: تنزل قيادة الدولة لتفقد احتياجات المديريات المحررة، ومعها يأتي الاحتضان الشعبي لكل اليمنيين، فهم إخوة متحابون ولن يفرقهم العدو السعودي ولا المحتل الإماراتي. وبالتوازي تحاول الولايات المتحدة الأمريكية كتم غيظها من المستجدات التي ترسخ واقعية انتهاء عصر حضورها وتأثيرها في المنطقة، والاكتفاء بتقديم الدعم اللوجستي للسعودية وتفادي الانخراط المباشر في أي مواجهة جديدة غير محسوبة، خصوصا بعد مواجهات البحر الأحمر مع اليمن والتي كشفت حدود القدرة الأمريكية في التحكم بمسارات المواجهة ودشنت مرحلة تراجعها في البحر الأحمر، وبعد فشلها في تحييد القدرات الصاروخية والطائرات المسيرة، ما أدى في النهاية إلى إعادة تموضع قواتها وانسحابها الكامل من المياه الإقليمية اليمنية. وعندما يعجز الموقف الأمريكي عن تجاوز حدود القلق إلى تحرك عملي كانت تأمله الرياض عبر اتصالاتها المستمرة مع واشنطن، فإن ذلك يعد إقرارا ضمنيا بتحول باب المندب من ممر تحت المظلة الغربية والسيطرة الأمريكية الأحادية المحمية بسياج البوارج وحاملات الطائرات إلى منطقة تدار بإشراف وإرادة يمنية كاملة، وهو الواقع الجديد الذي يكرس قدرة صنعاء على حماية أمن الملاحة كحق سيادي بدلا عن التواجد العسكري الأجنبي. وأكدت صحيفة هارتس العبرية أن ما كشفته مكالمة بن سلمان لترامب يحمل مدلولا واحدا، هو أن أنصار الله يعيدون رسم خريطة المنطقة في ظل تراجع الدور الأمريكي. ولفتت الصحيفة إلى أن قرار ترامب عدم التدخل بشن غارات مساندة للسعودية في حربها على اليمن ترك الرياض وحيدة في مواجهة اليمنيين. واعتبرت الصحيفة العبرية أن المكالمتين الهاتفيتين اللتين أجراهما بن سلمان مع ترامب مثلت تحولا استراتيجيا لم يسبق أن شهدته المنطقة في مسار علاقات واشنطن بأحد أهم حلفائها، إذ أوضح الرئيس الأمريكي بجلاء عدم وجود نية لديه للقيام بأي تدخل عسكري مباشر في اليمن.
2: قال مسؤولون أمريكيون لموقع أكسيوس إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أجرى اتصالين بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس وطالبه بجن ضربات ضد الحوثيين. وفي تقرير له كشف الموقع عن رفض ترامب لطلب ولي العهد السعودي، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية لا تعتزم اتخاذ إجراء عسكري مباشر ضد الحوثيين في الوقت الراهن وفق ما نقله عن مسؤولين أمريكيين. وأضاف الموقع أن الولايات المتحدة تشعر بقلق متزايد إزاء الصراع المتفاقم في اليمن، وأنها تعمل على تكثيف دعمها للمملكة لكن مع تجنب الانخراط العسكري المباشر.
0: وفي تطور نوعي يعكس نقلة استراتيجية في مسار المواجهة أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن إسقاط طائرة حربية سعودية من طراز F-15 بصاروخ أرض جو محلي الصنع في أجواء محافظة مارب، في عملية جاءت ردا على استمرار العدوان والحصار. وقد بث الإعلام مشاهد لعملية الاستهداف أظهرت إصابة الصاروخ للطائرة بشكل مباشر رغم إطلاقها للعديد من البالونات الحرارية فلاريز ومناوراتها الجوية المكثفة، وهو ما يؤكد تطورا لافتا في قدرات الدفاع الجوي اليمني.
3: في مواجهة هذا العدوان الغاشم على بلدنا وشعبنا، فقد تمكنت القوات المسلحة اليمنية بعون الله وفضله من إسقاط طائرة حربية سعودية نوع F-15 أثناء قيامها بأعمال عدائية دعم لتحشيداتها العسكرية في أجواء محافظة مأرب، وذلك بصاروخ أرض جو محلي الصنع.
0: هذا الحدث جاء بعد سلسلة إنجازات متتالية أسست لمعادلة جديدة في معركة التصدي للعدو السعودي. ووفقا للبيان الصادر عن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، فقد تمكنت الدفاعات الجوية من إسقاط الطائرة السعودية أثناء قيامها بأعمال عدائية دعما لتحشيداتها العسكرية في محافظة مارب، وذلك باستخدام صاروخ أرض جو محلي الصنع. والأمر اللافت في هذه العملية هو أن الطائرة رغم استخدامها لوسائل الحماية المتطورة كالبالونات الحرارية والمناورات الجوية المراوغة لم تتمكن من تفادي الصاروخ الذي أصابها بشكل مباشر، ما يشير إلى أن المنظومة الدفاعية المستخدمة قد تجاوزت قدرات التشويش والحماية التقليدية. كما أشار البيان إلى أن القوات المسلحة تمكنت لاحقا من التصدي لتشكيلين قتاليين سعوديين من نوع F-15 وتايفون كانا يبحثان عن حطام الطائرة، وأجبر على التراجع بعد استهدافهما بصواريخ محلية الصنع.
4: كان بالأمس رجالنا يعتلون جنازير الدبابات الأمريكية والإسرائيلية، وهم اليوم المجاهدون يعتلون على الطائرات الحربية الحديثة المتطورة ويدوسونها بأقدامهم، وها هي صناعاتهم وها هي فخر الصناعات التي يستوردونها من كل الدول. نقول للدول التي تشتري منها السعودية، هذه هي صناعاتكم.
0: هذا الإنجاز هو تتويج لسلسلة من العمليات الناجحة التي نفذتها الدفاعات الجوية اليمنية. أعلنت القوات المسلحة عن التصدي لتشكيلين قتاليين سعوديين في محافظة صعدة من نوع تايفون وF-15، كانا قد أقلعا من قاعدتي خميس مشيط والطائف، وتم إجبارهما على التراجع بصواريخ دفاع جوية محلية الصنع.

0: وعلى صعيد الطائرات المسيرة، حققت الدفاعات الجوية اليمنية إنجازات استثنائية، حيث تمكنت من إسقاط ما لا يقل عن 24 طائرة أمريكية من نوع MQ-9 خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس المساندة للشعب الفلسطيني، وهو رقم يعكس قدرة عالية على التعامل مع أكثر الطائرات المسيرة تطورا في العالم. وقد بلغ عدد طائرات MQ-9 المسقطة في الأجواء اليمنية 25 طائرة، منها 21 منذ بدء المعركة المساندة لغزة، وأربع خلال فترة العدوان الأمريكي السعودي. كما أسقطت الدفاعات الجوية عشرات الطائرات من نوع يونغ لونغ وطائرات بيرغدار التركية الصنعة CH-4 الصينية الصنعة التابعة لسلاح الجو السعودي، وقد وصلت وتيرة الإسقاط إلى 4 طائرات خلال 24 ساعة فقط، ما يدل على تطور منهجي في أنظمة الرصد والاستهداف. ولم تتوقف الإنجازات عند الطائرة المسيرة، بل شملت أيضا إسقاط طائرة سكان إيجل الأمريكية الصنعة بصاروخ أرض جو محلي الصنعة.
1: هذا إجرامهم، كل كيدهم ومجرم تحاوى على أيدي رجال الله في هذه الصحراء. وأنا أقول لهم بأنها لا تفيدهم طائراتهم لا المجنحة ولا الحربية ولا الاستطلاع، كل شيء سيهوي بيد الله تحت أقدام رجال الله في صحراء الجو في منطقة البركة، والقادم هو العظم بإذن الله.
2: وتم إسقاط العديد من الطائرة من نوع هذا، وهذا هي الطائرة الثانية في خلال يومين والتي تم إسقاطها الليل. قلنا بعون الله وفضل الله، ونوعد آل سعود والأمريكان أنه سيتم إن شاء الله إسقاط العديد والعديد من الطائران، وهذا كله بفضل الله.
0: تكمن أهمية هذه الإنجازات في كونها تتعلق بمواجهة طائرات متطورة تتمتع بقدرات تقنية عالية. فطائرة F-15 تعد من أكثر المقاتلات تطوراً في العالم، وتتميز بقدرتها على المناورة والمناوشة الإلكترونية وأنظمة الإنذار المبكر، بينما تعد طائرة MQ-9 من أكثر الطائرات المسيرة تطوراً وتكلفة، حيث يبلغ قيمتها حوالي 30 مليون دولار للطائرة الواحدة. وقد كشفت تحليلات عسكرية متخصصة عن تطور نوعي في التكتيكات اليمنية، حيث أشارت مجلة Air and Space Force الأمريكية إلى أن الدفاعات الجوية اليمنية نفذت كمينا صاروخيا معقدا بستة صواريخ أرض جو استهدف طائرتي F-16 أمريكيتين، حيث لم يفصل بين الطيارين والموت سوى 15 ثانية. وأوضحت المجلة أن التحليلات اللاحقة كشفت عن تكتيك يمني متقدم يتمثل في دمج الصواريخ الموجهة بالرادار مع المراقبة البصرية، واستخدام أجهزة الاستشعار الكهروضوئية والأشعة تحت الحمراء، وهي تقنيات عجزت أجهزة الاستشعار الأمريكية عن اكتشافها، ما يؤكد وجود تطور نوعي في القدرات الدفاعية اليمنية.

الرد الياباني لم يتوقف عند حدود المواجهة الميدانية في الجبهات المختلفة، بل تجاوزها ضمن معادلة استراتيجية فرضها على الأرض، الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. كانت هذه المعادلة ردا عمليا ومباشرا على سياسة الخنق الاقتصادي والمماطلة في الملفات الإنسانية.

وقد ترجمت القوات المسلحة اليمنية هذه المعادلة عبر سلسلة من عمليات قام بها في العمق السعودي، طالت الشرايين الحيوية والاقتصادية لقرن الشيطان، فشنت هجمات مركزة استهدفت المنشآت النفطية والمحطات والمستودعات التابعة لشركة أرامكو في عمق المناطق الحيوية، شملت نجران وجيزان وصولا إلى الموانئ والمصافي النفطية في ينبع على ساحل البحر الأحمر، ما وجه ضربة مباشرة لأسواق الطاقة ورسخ رسالة مفادها أن استمرار الحصار على موانئ اليمن يعني تعطيل الموانئ والمنشآت النفطية المقابلة.

0: ولم تقتصر الضربات على البعد الاقتصادي، بل استهدفت المراكز العسكرية والإدارية للعدوان، وفي مقدمتها قاعدة خالد الجوية وحظائر الطائرات ومستودعات الأسلحة في خميس مشيط، إلى جانب المواقع العسكرية في المناطق الحدودية. وقد جاءت الصور التوضيحية والملتقطة عبر الأقمار الاصطناعية لتوثق حجم الدمار والأضرار الكبيرة التي لحقت بخزانات أرامكو ومستودعاتها في نجران وجيزان، بالإضافة إلى الأضرار في خميس مشيط، لتؤكد أن معادلة الردع باتت واقعا فرضته قوة الميدان والقدرات التكنولوجية والعسكرية اليمنية المتصاعدة. تتداعى السرديات الإعلامية للعدوان السعودي على اليمن أمام التطورات الميدانية والواقع الإنساني الذي فرضه الحصار الظالم على مدى 12 عاما، فمن ذرائع الشرعية المزعومة وتأمين الملاحة إلى محاولات التغطية على أكبر كارثة إنسانية عرفها العالم المعاصر، بالحديث عن استهداف مكة والأماكن المقدسة. تواصل الرياض سياسات المناورة والمماطلة والسعي لشراء الوقت، إلا أن التحول في معادلات الردع العسكرية والتكتيكية فرض واقعا جديدا على الأرض لصالح القوة المسلحة اليمنية، وأربك الحسابات وأثبت أن أوراق الضغط السياسية والإعلامية تتهاوى أمام إنجازات الجبهات وانتصارات الميدان.
1: حيث أعربت الخارجية السعودية عن إدانة واستنكار المملكة لإطلاق ميليشيات الحوثي الإرهابية مسيرة معادية باتجاه مكة مساء أمس.
0: لم تقف محاولات الاستعطاف عند هذا الحد، بل لجأت السعودية إلى كرت الاستقطاب العاطفي والديني من خلال الترويج لمزاعم استهداف الأماكن المقدسة في مكة المكرمة بطائرات مسيرة، وهي ادعاءات عارية عن الصحة تماما، ولم تقدم عليها الرياض أي دليل ملموس. والغرض واضح، هو محاولة كسب تضامن إسلامي وتبرير سنوات من العدوان بالقصف والحصار الشامل على الشعب اليمني. ورغم تهاوي هذه السردية، كشفت بعض العواصم العربية والإسلامية عن اندفاع وسذاجة سياسيتين بالتعاطي مع هذه الأسطوانة المفرغة وتكرار الإدانات المجهزة مسبقا دون تمحيص أو تدقيق.
2: فرية أكبر، تصنيع مكة التي تهوى إليها الأفئدة، تخرجها السعودية إلى حقل الكيد التجريبي، الصراع بها مع الخصوم، ويفارق حمايتها ويقاطع القيام عليها.

0: انحراف يتجاوز منع الوصول إليها مما يدرك إلى الحج سبيله ويمانع التلبية للنظام السعودي. حين يلبي الحجيج لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، وتحج عصابة بن سلمان إلى الترفيه وتطوف حول رموزه، وفي السكرة ترمي بالتهمة على أحباب مكة ومجاوريها.
1: هل استهداف مكة قرار حوثي خالص أم أن أصابع إيران حاضرة حتى في اختيار الأهداف؟
0: سقط الاتهام على ساحة السخرية، وارتد التحريض نكاتا وردود أفعال تسحب الادعاء من المدعي عليه، حين لا يستقيم أن يجتمع خادم المجون والترفيه بخادم الحرمين.
2: سوة الكعبة المشرفة أهدي منها لذلك الكافر اليهودي المجرم جيفري أبستين من كسوة الكعبة المشرفة ليجعل منها بساطا يدوسه بحذائه، وليجعل منها أيضا واحدة مما يقدمه في الطقوس الشيطانية في إطار الاستهتار بالمقدسات الإسلامية.
0: وما كان الدعاء السعودية غير الجديد استعطافا واستقطابا للمسلمين مجديا في حرب طويلة على اليمن واليمنيين، أدرك العالم العربي والإسلامي والإنساني إجمالا وتفصيلا تجزئة وإشمالا، وتجاوز العناوين التبريرية التي تعثرت في إنقاذ السعودية من الغرق. والتجربة بمكة وقدستها خطيئة لا تمد الحبال إلى النظام السعودي الذي سقط، وبدا أنه خطط للكذبة من جمع الحلفاء إلى مكة وربط محاولة إشراكهم باسمها وفي حرمها. والنتيجة
3: سمعنا الأكارم في يوم 21 من سبتمبر ألقى السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي خطابا استعرض فيه الماضي والحاضر، تحدث عن هذه الثورة الفتية وتحدث عن هذا المستقبل الذي نعيشه. لاستحضار هذه الكلمة والبحث في أغوارها لدينا على خط الهاتف الأستاذ محمد العستوت الناشط الثقافي. مرحبا بكم ضيفنا الكريم.
4: أهلا وسهلا، حياكم الله.
3: حياكم الله أستاذ محمد. تحدث السيد القائد عن أن الثورة، ثورة 21 من سبتمبر، ثورة أعادت للشعب اليمني كرامته وهويته الإيمانية. أهمية عودة الهوية الإيمانية لشعب الإيماني والحكمة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أولا نرفع عزم آيات الثاني التبريق اللي سمحت السيد القائد حفظه الله، وللشعب اليمني العظيم ولأحرار أمتنا في هذه الذكرى العظيمة والعطرة، ذكرى ثورة 21 من سبتمبر المجيدة التي كانت ضرورة ملحة وهامة لإخراج الناس من الوصايا السعودية الأمريكية البريطانية التي جثمت على صدر هذا الشعب أني فترة من الزمن. فكانت ثورة 21 من سبتمبر ضرورة ملحة جدا جدا جدا في هذا الظرف الاستثنائي الهام جدا، والتي جعلت من الواقع الذي كنا نعيشه تحت وطأة النظام السابق في حالة من الامتهان ومن الإذلال. كانت الثورة هي ضرورة ملحة وهامة جدا، فجن جنون السعودي والأمريكي والبريطاني بعد أن فقدوا أدرعتهم وفقدوا عملائهم من على وجه الأرض اليمنية. هذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى لا يفهمها إلا أحرار أمتنا الشرفاء، والتي لا زالت مستمرة حتى هذه اللحظة. ثورة 21 من سبتمبر هي ثورة مستمرة وثورة لها وهجها العظيم جدا. الشعب اليمني ضحى وقدم قافلة من الشهداء في سبيل إحقاق الحق وإزهاق الباطل، و جعل من ثورة 21 سبتمبر نموذجا للعالم. أيام ثورة الربيع العربي التي كان لها بداية من عدة دول عربية وإسلامية، ولكنها ماتت في مهدها في عدة دول عربية وإسلامية إلا في يمن إمام الحكمة. كانت هي الثورة الصحيحة والحقيقية والناجحة والمتميزة رغم براوة تكالب العدو السعودي والأمريكي من التفخيخ والتفجير والقتل والاغتيالات وإسقاط الطائرات على رؤوس ساكنيها في العاصمة صنعاء، إلا أنها بفضل الله سبحانه وتعالى تجاوزت كل هذه المحن ونجحت إلى بر الأمان، والعالم كله يشهد بنجاح هذه الثورة العظيمة جدا، وهي مدرسة للأمة، مدرسة كبيرة جدا. السيد القائد أشار عدة نقاط كثيرة جدا، لكن السعودي كان ولا يزال حتى اللحظة يراهن على تفكيك الصف اليمني وإرهاقه وإضعافه وحصاره وتجويعه وإذلاله، ظنا منه أن الشعب اليمني سيركع، وحاشا لله أن يركع الشعب الإيمان والحكمة على الإطلاق. الشعب اليمني الحمد لله يعني نعمة كبيرة جدا، تحرك باستعانة بالله بتوكل على الله، برغم انقطاع كل المرتبات حاصروا الشعب اليمن برا وبحرا وجوا، طلبوا مطاراته وأغلقوا موانئه وفعلوا كل ما يعني كما شهد بذلك شهيد الإسلام الإنسانية سماحة السيد حسن نصر الله رحمه الله، الذي قال شعب اليمن تعرض لمظلومية لا نظير لها على الإطلاق، أعظم من مظلومية الشعب الفلسطيني، وهذا حقيقة، هذا حقيقة يشهد بها العالم. ومع ذلك تجاوز اليمنيون كل هذه الصعاب، وكانت ثورة يعني ثورة متميزة بكل ما تعنيه الكلمة. العدو السعودي هو الذي عمل كل ما بوسعه محاولا أن يجعل من هذا الشعب اليمني شعبا ضعيفا، شعبا ممزقا، شعبا مجزئا. حاولوا باتفاقيات ما يسمى بالأقاليم الستة وماتت مهدها بفضل الله سبحانه وتعالى، ونجح اليمن نجاحا عظيما. لو اتيح لنا ولا يكفي لطرح وتسلسل ما تضمنه خطاب السيد القائد، يحتاج الى حلقات متعددة ومرتبة. العدو السعودي هو الذي عمل على التصعيد منذ يومه الاول، وقتل المئات الالاف المؤلفة، اكثر من 300,000 غارة على يمن الإمام الحكمة، ومع ذلك اليمنيون ظلوا متمسكين مستعينين بالله رغم جراحهم، رغم آهاتهم، رغم أوجاعهم. تجاوزوا كل هذه المحن واستعانوا بالله وتوكلوا على الله، وخرج الشعب اليمني بقضه وقضيضه كبارا وصغارا إلى الساحات بالملايين على مدى سنوات طوال جدا، مستعينا بالله وتحرك بالجبهات، وحرر عددا كبيرا من المحافظات، وكان آخرها ما أنجز بفضل الله سبحانه وتعالى في الساحل الغربي بإخراج وتطهير ما يقارب 5,400 كيلو وطرد 38 لواء، كل هذا بفضل الله وقوة الله وتأييد الله سبحانه وتعالى.
3: نعم سيد الكريم، وصف سيد الثورة بأن ثورة 21 سبتمبر يوم من أيام الله ونعمة كبرى كانت لهذا الشعب العظيم، تعليقكم على هذا؟
4: فعلا فعلا فعلا السيد القائد حفظه الله عندما يأتي بتوصيف بأن يوم 21 سبتمبر ويوم من أيام الله، لأنه يوما استثنائيا وتاريخيا، عندما يخرج العدو الأمريكي ذليلا مهانا مطرودا من العاصمة صنعاء يجر أديار الخيبة والهزيمة، بعد أن ذهب وفر أذرعته السعودي والمرتزقة والخونة والعملاء ولادوا بالفرار، الأمريكي لم يرى بدا من أن يتقبل ويتجرع هذه الهزيمة الكبرى بحق هو يوما من أيام الله. لو نتأمل حجم الذلال وحجم التسلط الأمريكي السعودي البريطاني على الحكمة لكان أمرا مذهلا، عندما حتى على مستوى تعيين مدير قسم أو تعيين أبسط موظف لابد أن يأتي بتصريح من السفارة السعودية وموافقة أمريكية، على مستوى خطباء أئمة المساجد كان يعقد لهم يعني دورات في السفارة الأمريكية يعلمهم الوسطية والاعتدال، ومن أين؟ ومن داخل السفارة الأمريكية. ماذا سيأتي من السفارة الأمريكية ليضعه أمام خطباء حزب الإصلاح يقدموه للأمة؟ ولكن كل هذا تبخر وتجهجر وذهب أدراج الرياح بفضل ثورة الواحد والعيد من سبتمبر. ثورة الواحد والعيد من سبتمبر هي يوم من أيام الله، ويوما عظم الله أمره، لأنه يوما استثنائيا لا نظير له على الإطلاق. يوم الواحد والعشرين من سبتمبر له ميزة عظيمة جدا، تميزت الثورة الشعبية بالنهج التحرري الصادق كما ذكر السيد القائد حفظ الله، قال هذا سبب موفق وهذا سبب موقف الأعداء من شعبنا عندما تحرك بهذه الثورة المجيدة والعظيمة. السيد القائد حفظ الله قال الأعداء اتجهوا بالعمل ضد شعبنا واتخذوا موقفا عدائيا بالرغم من أن شعبنا كان متمسكا بحقوقه المعروفة والمعترف بها دوليا بها، لأن الكلمة هي كلمة الشعب والكلمة هي كلمة المواطن اليمني. السيد القائد حفظ الله قال شعبنا في ثورته يمتاز بمواصفات راقية، ليس شعبا عدوانيا ولا طامعا في ثروات الآخرين. السيد القائد حفظ الله قال شعبنا كان واضحا تجاه القضايا السياسية والخارجية أو محيط العربي والإسلامي على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة مع احترام استقلاله. السيد القائد يحفظه الله قال شعبنا له موقف من قضايا الأمة ما يتعلق بالمخاطر التي تهدد أمتنا الإسلامية، وهو موقف أصيل، فلذلك هو يوم من أيام الله ويوما عظم الله أمره.
3: نعم، كيف تجلت كلمة السيادة الوطنية في كلمة السيد القائد، وكذلك نبذ الوصايا الخارجية عندما تجلت ثورة الواحد والعشرين من سبتمبر؟
4: طبعا هذا السؤال في غاية الأهمية. عندما نقول السيادة الوطنية، كانت سماء اليمن مستباحة برا وبحرا وجوا، و لا يوجد حاجة اسمها سيادة في النظام السابق والعمل والخيانة. الآن عندما نقول السيادة الوطنية يتمتاز بأنه اليمن محرمة على الأمريكي، اليمن محرمة على الإسرائيلي، اليمن محرمة على السعودي، اليمن محرمة على البريطاني، اليمن محرمة على كل خائن وعميل. اليمن يتجه نحو النهج التحرري ليطهر ما تبقى من اليمن من تحت الاحتلال السعودي البريطاني الأمريكي، تكتمل سيادة اليمن عن بكرة أبيه. السيادة الوطنية هي سيادة مكفولة في الدساتير الإلهية وفي القوانين الدولية وفي الشرائع وفي الأعراف بكلها. السيادة الوطنية هي مطلب شعبي وقانوني وإلهي، كفلتها كل الدساتير وكل القوانين، وهذا ما جن جنون الكثير من الناس. كانت سماء اليمن مستباحة لطائرات العدو الأمريكي والإسرائيلي والسعودي يمينا وشمالا، تأتي الطائرة بالطيارة يضرب في البيضاء في أي مكان، ثم يسأل أنذاك، يسأل عبد الرب مصر هادي أو يسأل الصريع الهالك عفاش، قال جاءت من السماء ما نعمل لها، ما جاءت من الأرض. هذا جواب زعيم، لكن بفضل الله وبفضل الرجال وبفضل التصنيع الحربي الذي استطاعوا أن يسقط فخر الصناعة الأمريكية الميكيوناين وغيرها من الطائرات المسيرة وكذلك الطائرات الحربية، ما كانت السماء صنعاء وسماء المحافظة اليمنية تهدأ ليلا ونهارا بقتل الناس هنا وهناك. الآن المعادلة تغيرت، سماء اليمن الآن محميا ومطهرا، سيادة وطنية مكتملة. إذا دخلت فراشة واحدة وطائرة مسيرة واحدة يقابل برد مزلزل في العمق السعودي بفضل الله سبحانه وتعالى. الآن الأمر تغير والمعادلة تغيرت، وهناك مفاجآت من العيار الكبير جدا للعدو السعودي ولكل من تحول نفسه من أي دولة من دول العالم بإذن الله سبحانه وتعالى. الآن السيادة الوطنية وعلى العالم أن يحترم إرادة اليمن، على العالم أن يفهم في ما قال السيد القائد، على العالم أن يعي أن هذه ثورة شعبية امتياز وليس ثورة أشخاص أو أسرة معينة، إنما هي ثورة متميزة 100% ومطالب مشروعة ومحقة حتى يكتمل السيادة الوطنية على يمننا من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه، وستحقق ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله أن يوفق السيد القائد وأن يحفظه بحفظه وأن يسدد خطاه وأن يحفظ جيشنا الذي لطالما أفرحنا في كثير من الساعات والأيام بالانتصارات في كل الجبهات والميادين لتطهير اليمن ومن الخيانة والعمالة.
3: نعم أستاذ محمد، أيضا ما الرسالة التي ينبغي أن تصل إلى الأعداء استكبار العالمي ضد شعب الإيمان والحكمة في ذكرى ثورة 21 من سبتمبر؟
4: طبعا العدو هو مستاء من هذه الثورة، عندما علم أنها ثورة صحيحة لم يستطيع أن يركب موجتها أي خائن أو عميل. حاول العميل والكبير كبير العملاء علي محسن الأحمر وكثير من العملاء حاولوا أن يركبوا موجة ثورة الشعبية ليكونوا أداة للعدو الأمريكي والإسرائيلي مع شباب اليمن وأهل اليمن، ولكن تساقطوا جميعا. الآن العالم الاستكبار العالمي ولا سيما العدو البريطاني الأول والإسرائيلي والأمريكي والسعودي ينظرون إلى اليمن أنها ذهبت من أيديهم، جن جنونهم عندما يرون أن يمن المريحة تحرك بكل ما لديه رغم فارق ما بيد اليمنيين وما بيد الاستكبار العالمي. جاءوا بطائراتهم وجحافلهم وأساطيلهم وبكل ما لديهم من قوة وعتاد وعدة، واستعرضوا خيلهم وكل ما برجلهم وطائراتهم وبارجاتهم ظنا منهم أنهم سيخيفون الشعب اليمني، ومع ذلك تم كسر شوكة العداء عن بكرة أبيهم، لأن هذه الثورة طاهرة وثورة نقية لا تقبل الوصايا ولا تقبل أن تكون تحت إمرة الأمريكي أو الإسرائيلي أو البريطاني. يحاولون هنا وهناك، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى لقد وعى الشعب اليمني أن هذه ثورة متميزة بفضل الله سبحانه وتعالى، ويتساقط الخونة والعملاء عن بكرة أبيهم، وأصبح الآن العالم المستكبر في حيرة من أمرهم، وينظرون إلى اليمن أنها مشكلة ومعضلة كبيرة، يعني يحاولون يفسرون ما الذي يقف مع اليمنيين، ما الذي جعلهم أقوياء هكذا، ما الذي جعلهم يتجاوزون كل هذه الصعاب والمحن. هم لا يفهمون أنها سنة الله، هم لا يفهمون أنها تأييد الله وعونه وألطافه، هم لا يفهمون ما معنى السنة الإلهية، هم لا يفهمون ما معنى ثقة الشعب اليمني بالله، هم لا يفهمون ما معنى ثقة القائد بربه عندما يكون متوكلين على الله مستعينين بالله واثقين بنصره. هم لا يفهمون هذه المعادلة، هم يفهمون معادلات مادية صواريخ وأسلحة وطائرات، هم لا يفهمون أن الله ملك السماوات والأرض من بيده مقاليد السماوات والأرض، هم لا يفهمون أنه ولله جنود السماوات والأرض. فلذلك الأعداء والمستكبرون يستعرضون ما لديهم فتبوء بالفشل وتتجهدر طائراتهم وبارجاتهم ومدمراتهم وفرقاطاتهم وجحافل جيوشهم وكل عتاد من الذي صرفوا بالمليارات من الدولارات ظنا منهم أن هذا سينفعهم، وتلاشت وذهبت أدراج الرياح. وعلى العالم أن يفهم أن الشعب اليمني عليهم أن يفهموا مطالب الشعب اليمني وأن يقنعوا حقهم العبد الخانع والذليل السعودي والإماراتي ومرتزقتهم، أن اليمن لابد أن يتطهر وأن اليمن لابد أن يستعيد حقوقه وثرواته النفطية والغازية والوطنية السيادية، وعلى السعودي أن يدفع مرتبات الشعب اليمني من شمال اليمن إلى جنوبه، وعليه أن يعوض ما دمرته الحرب وإلا سيكتوي بنارها وقد اكتوى وسيكتوي وسيرى في قادم الأيام ما لا يحمد عقباه، لأنه لا يفهم إلا لغة القوة. حاول السيد القائد مرارا وتكرارا أن ينصح العدو السعودي بعشرات من الخطابات، أنصح العدو السعودي ألا يتورط مع الشعب والإيمان والحكمة، ولكنه استكبر و يعني ضغط عليه الأمريكي وهو خريج جزيرة أبستن الذي لديه من الملفات على العدو السعودي ما يجعله مقتحما لهذه المعركة مع يمن إيمان الحكمة. ويحاول الآن السعودي أن يزج بدول عدة كتركيا وباكستان ودول عدة، وسيفشلون جميعهم. وقد نصحهم السيد القاعد في خطابه يحفظه الله ألا يتورطوا مع العدو السعودي، لأنهم سيخسرون. أي دولة دخلت في عداء مع شعب اليمن الحكمة هي خاسرة خاسرة خاسرة 100%، لأنهم يواجهون من قال عنهم المصطفى صلوات الله عليه وعلى آله: والله إني لا أجد نفس الرحمن يأتي من قبل اليمن، الإيمان يمان والحكمة يمانية والفقه يمان، جاءكم خير أهل الأرض، كأنهم السحاب. عندما يواجهون قوما يقول الله عنهم فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، حتما سيخسرون، لأن هؤلاء القوم أتى بهم الله، ومن يأتون ليواجهون من أتى بهم الله هم سيخسرون حتما. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين.
3: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. إذن شاكرا لكم ضيفنا الكريم الأستاذ محمد العستوت الناشط الثقافي، شكرا جزيلا لك.
4: يحب الله ورعاه.
3: في أمان الله.

0: هل تقبل الدول والكيانات التي تبدي الآن وفي هذه الأيام تعاطفا مع السعودي وتظهر في موقفها أنها تريد أن تتعاون معه على الإثم والعدوان، أن تغلق مطاراتها على شعبها وأن يمنع نهائيا حركة الطيران فيها على المسافرين، على المرضى، على الجرحى، على الحركة التجارية، وأن يعودوا إلى مثل الحال في القرون الماضية، بلد محروم من خدمة الطيران بالكامل، الطيران المدني، طيران الرحلات للمواطنين ليسافروا للعلاج، ليسافروا لأغراضهم التجارية، لأغراضهم في شؤون حياتهم المختلفة. هذه واحدة فقط من مسارات الحصار الذي يحاصرنا به السعودي بشكل مباشر، ويسعى لمنع الرحلات الجوية من بلادنا وإلى بلادنا. هذا ظلم. لتقول لنا تلك الكيانات المتعاطفة مع السعودي والمتباكية معه والتي تذرف معه الدموع على منشآته النفطية وعلى الردود التي تقوم بها القوات المسلحة على عدوانه وغاراته الجوية على بلدنا، هل ستقبل بهذا فقط؟ هل ستقبل بالقيود التي وضعت على الوارد التجاري إلى بلادنا في أن تبقى لأشهر طويلة في دولة أخرى للفحص وللتفتيش وللإجراءات التعسفية قطعة قطعة، مع أنها تأتي من بلدان آسيوية وخليجية ومن بعض تلك البلدان المتباكية أصلا، فلا تصل إلى أسواقها إلا بأغلى الأثمان بأسعار مرتفعة جدا؟ تقبل بالإجراءات التي تستهدف العملة، تستهدف الجانب المصرفي، تستهدف الحركة التجارية، تتخذ إجراءات متنوعة وكثيرة كلها تضيق الحركة التجارية وتعيقها وتقيدها وتكبلها لإعاقتها؟ هل تقبل كذلك بالقيود عليها والحرمان لها من ثرواتها النفطية والغازية وثرواتها العامة، وأن تبقى محرومة بالكامل منها؟ من هو الشعب الذي يقبل بهذا؟ هل هو الشيء طبيعي أن يبقى المسؤولون والموظفون مثلا في تركيا أو في باكستان بدون مرتبات لسنوات طويلة، 10 سنوات، 11 عاما، 12 عاما بدون مرتبات؟ هل سيقبلون بهذا لأن ثرواتهم النفطية والسيادية منعت عنهم ووجهت لصالح دولة أخرى؟ هل هذه قضايا وهمية، قضايا لا تستحق أن يكون من أجلها موقف للشعب؟ هل يقبلون بأن يتدخل السعودي في كل شؤونهم بالتفصيل على المستوى السياسي، أن يكون هو من يعين الرئيس والوزير والموظف والمسؤول، ولا يمكن أن يكون هناك لا رئيس ولا وزير ولا موظف إلا بتعيين منه؟ هل يقبل الأتراك بذلك؟ هل يقبل الباكستانيون بذلك؟ هل تقبل الدول الخليجية الأخرى بذلك؟ هل تقبل بقية البلدان الإسلامية بذلك؟ ما غير البلدان الإسلامية بالتأكيد لا يقبلون، ولكن هل سيقبلون بذلك؟ هكذا يفعل السعودي في بلدنا.
1: العشرة صباحا في استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وموجز لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. أعلنت وزارة الصحة والبيئة عن استشهاد إصابة 24 مواطنا معظمهم نساء وأطفال إثر غارات طيران العدو السعودي على محافظتي تعز والجوف. وأوضحت الوزارة في بيان أن 8 مواطنين استشهدوا وأصيب 11 آخرين في محافظة تعز، فيما استشهد مواطنان وأصيب 3 آخرون في محافظة الجوف. أسقطت القوات المسلحة طائرة استطلاع تابعة للعدو السعودي المجرم نوع لونج 2 في أجواء المخا ومحافظة تعز. وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى السريع في بيان صادر عنها الليلة الماضية أن إسقاط الطائرة تم بسلاح مناسب. أكد رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبد القادر المرتضى أن إنكار العدو السعودي ومرتزقة استهداف أحد سجون الأسرى في الجوف ومقتل 9 أسرى منهم جريمة أخرى بحق أسرهم. وأشار المرتضى في بيان له إلى أن هذا الإنكار لن يعفي العدو السعودي ومرتزقته من الجريمة ولن يبرئ ساحتهم، وأضاف عندما نظهر الناجين منهم ليتحدثوا عن حقيقة ما حدث سيتضح للجميع كذب وإجرام هذا العدو وأدواته من المرتزقة. استشهد مواطن فلسطيني اليوم وأصيب آخرون إثر القصف وأطلاق النار الإسرائيلي في مدينة غزة ومناطق متفرقة من قطاع غزة. كما نفذ جيش العدو الإسرائيلي عملية نسف شمال شرقي مدينة خان يونس جنوب القطاع. وفي الضفة الغربية والقدس المحتلة شنت قوات العدو الإسرائيلي اليوم حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في أنحاء متفرقة منها، تخللها اقتحام للمنازل وتفتيشها والتنكيل بأصحابها. النبأ الأخير. أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاي في تصريح لوكالة الأنباء الإيرانية إيرنا اليوم أن التعامل مع الجانب الأمريكي على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك جرى عبر الوسيط القطري، وتم إبلاغ الشروط الإيرانية في هذا الصدد ومنها إنهاء الحرب في جميع الجبهات، وقف الإجراءات العدوانية الأمريكية والحصار البحري والحرب الاقتصادية والإفراج عن الأصول الإيرانية وغير ذلك.

0: يشبه إحساس بمعنى الجوره وأهمية عدم أذية الجار.
1: صدقتي، في وضع القمامة على الطرقات وفي الحارات أو بجانب البيوت سلوك خاطئ ومؤذي لأصحاب البيوت والجيران.
0: إلا وللناس الخاطئ في الشارع، بالإضافة إلى أنها تسبب الأمراض وتجمع الحشرات والذباب وتنتج عنها الروائح الكريهة وتدي الضيق وشكلها تغم النفس.
1: هذا جانب، والجانب الثاني أن بعض الناس المبالين بالنظافة يشيل القمامة لعند البرميل ويرجمها جنب البرميل، المفروض يكمل الجميل ويرجمها داخل البرميل.
0: أيضا تكليف الأطفال الصغار برمي القمامة من أسباب هذه المشكلة، لأنه أحيانا ما يقدرش يرفعها للبرميل، فبتبصر برميل القمامة فاضي وحولك كوما من الجمايم.
1: كلام صحيح، من الواجب علينا المحافظة على النظافة وعدم أذية الجيران ورمي القمامة بجوار بيوتهم، وتعبية القمامة في أكياس مخصصة وربطها بإحكام عشان ما تناثر وتأذي لها البلاد والعباد.
0: ولا تنسى أن المحافظة على النظافة سلوك حضاري وواجب ديني وأخلاقي، ومن صفات المسلم التقي والمواطن الصالح المحب لدينه وبلده.
1: كلام في محله، مع تحيات
0: مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
2: من مقاصد الزكاة أن تحافظ على مستوى الكفاية لأفراد المجتمع من مخاطر الفوارق الاجتماعية، وتقوي أواصر الأخوة والمحبة بينهم، فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
3: أخي التاجر، أخي المستورد، التلاعب في المستندات وما تحتويه من معلومات يعرضك للعقوبات القانونية والغرامات، ويعتبر ذلك في حكم التهريب الجمركي.
4: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
5: الآن سيتم افتتاح فرع المركز الوطني لعلاج الحروق والتجميل بمحافظة حجة، وبهذه المناسبة سيقام أيضا المخيم الجراحي الطبي المجاني لعلاج آثار الحروق والتجميل بالتعاون مع المستشفى الجمهوري بحجة.
6: وتساهم مؤسسة جرامين يمن بتغطية نفقات مرضى الشفة الأرنبية.
5: استشارات طبية مجانية، علاج آثار الحروق والتشوهات، تقييم جراحي، عمليات جراحية متخصصة، عمليات تجميلية وترميمية للحالات المؤهلة، معاينات وفحوصات، أدوية ومتابعة. المكان مدينة حجة، منطقة الرحضي، المعهد المهني سابقا. الزمان من 22 إلى 28 من سبتمبر 2026. بأيد يمنية نعيد البسمة.

0: أدعو شعبنا العزيز إلى مواصلة أنشطته التعبوية، نفيره العام، اهتمامه الكامل، يقظته العالية، ثورة مستمرة في السعي لتحقيق الحرية والاستقلال التام، وفي السعي لإصلاح مؤسسات الدولة، في السعي للنهضة الزراعية والاقتصادية والإنتاج المحلي، في التصدي للحصار، في مواجهة العدوان، في البناء للقدرات العسكرية والأمنية، والتحرك في مختلف المجالات. هي ثورتكم أيها الشعب، هي نهضتكم، هي حركتكم أنتم وموقفكم أنتم. ما يقوم به شعبنا العزيز، ما يجري في اليمن ليس مسألة تخص فئة معينة، ليست قضية حوثيين، قضية شعب يمن، قضية للشعب بأكمل، مصير الشعب، موقف شعب، مظلومية شعب، ونهضة شعب وحركة شعب. هذه هي الحقيقة، وعلى العالم أن يعيها جيدا، ومن يريد أن يتجاهلها سيجد نفسه دائما في الموقف الخاطئ، ويكتشف اتجاهه بأنه متخبط وبعيد عن الواقع والحقيقة.
1: ونستمر وإياكم سامعين الأفاضل عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، وتحيا اليمن. الثورة 14، هذه الثورة التي كانت في 2014، ثورة 21 من سبتمبر، تسير طرديا مع مسيرتها القرآنية إلى المجد اليمني. حق لهذا الشعب الحبيب أن يفخر بثورته السبتمبرية 21 من شهر الثورات سبتمبر على مدى 12 عام، فقط إنجزت حققت ما لم تستطع تحقيقه الكثير من الثورات محليا ودوليا. ثورة 21 من سبتمبر 2014 عزة قوة ليس لليمن ولشعبها، بل على المستوى العالمي الحر وأيضا المستضعف. أهداف تحقق، إنجازات تنجز. يسرنا سامعين الأفاضل أن نكون في هذه اللحظات وفي هذا الوقت المستقطع مع ضيفنا عبر الخط الهاتفي الأستاذ عبد المجيد حنش، الكاتب والمحلل السياسي. مرحبا بكم معنا أستاذ عبد المجيد.
2: أهلا وسهلا، يا مرحبا.
1: هناك تطالعنا العديد من المشاهد التي تتكرر وتتنوع، تحكي وتوثق انتصار ثورة 21 من سبتمبر بأيقونتها حرية واستقلال. فما الذي تبعثه هذه المشاهد الانتصارية لقواتنا المسلحة في مقارعة الأعداء وأيضا تطهير الأرض من التبعية والارتهان والاحتلال؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا للاستضافة، وتحية لكل مستمعي إذاعة صنعاء البرنامج العام. يعني ما يحدث الآن هو تتويج للشعار الحرية والاستقلال، واليمن الذي تعرض للعدوان على أساس أنه يتم وأد ثورة، وتبقى اليمن حديقة خلفية، وتبقى اليمن في طي النسيان، لا، تحركت، تراكمت خبراته، بدأ يعتمد على نفسه، والآن هو قادر على المجابهة والمواجهة، وقادر على أن يقارع الظلم والطغيان والاستكبار. وأكبر دليل على ذلك أنه كل الأدوات التي كان يستخدمها العدو السعودي في اليمن بدأت تتلاشى وتسقط تباعا واحدة تلو الأخرى، والآن السعودية تبحث عن من منقذ لها. يعني كانت السعودية هي العدو الذي لا يسبب العدوان لليمن فقط، ولكن عداءه مع كل المنطقة العربية، مع كل الدول العربية. الآن يبحث عن من ينقذه الآن، عمن يساعده، عمن يدعمه. ولذلك الجميع سد آذانه لكي لا يسمع لهذا السعودي، يعني أن السعودي أصبح في معزل وأصبح وحيدا، استثناء بريطانيا التي قامت يعني أو تحاول أن تدعم بعض الشيء للحفاظ على مصالحها واستثمارات السعودية الموجودة في بريطانيا. ولهذا هذه الانتصارات ستبقى، والهدف الرئيسي لكل ذلك هو الانتزاع الحق اليمني من السيطرة السعودية التي تحاول أن تكسو على الأرض اليمنية وأن تجعله مجرد حديقة خلفية تصعد ذاك وتنزل ذاك وإلى آخره. ولهذا فإن اليمن ماض نحو انتزاع الحقوق وكسر كل القيود وإعادة الحق لأصحابه.
1: نعم بكل تأكيد أستاذ عبد المجيد، طبعا هناك خسائر مهولة في العدد في العدة لهذا العدو يتجرعها هو ومرتزقته في مختلف الجبهات. هذه الخسائر والهزيمة تقوده لاستهداف المدنيين الإصلاحيات والسجون كجرائم الإصلاحية والسجن في محافظة الجوفة، وأيضا الجريمة ضد الإنسانية في باب المندب باستهداف السوق الشعبي المكتظ بالناس والمتسوقين. كيف يتم قراءة ذلك في نفسية العدو الإجرامي؟
2: الحقيقة هذا لا يفاجئ، لأنه السعودية دائما وأبدا عودت أن دائما تلجأ إلى مثل هذه الأساليب. ولذلك ما تفعله إسرائيل في غزة في الضفة قتل، وفي جنوب لبنان قتل الأبرياء وقتل الناس والتدمير والتفجير، نفسه تقوم به السعودية في اليمن. السعودية ضربت حتى المقابر،
1: صحيح،
2: ضربت الآثار، ضربت دور العلم، ضربت المدارس، ضربت المساجد، قصفت كل شيء، ناهيك عن القاعات الأفراح، قاعة العزاء، قاعة كل شيء يستهدف الإنسان تفعله السعودية نفس الإجرام والطريقة. وهذا ليس غريب، لأنه السعودية وإسرائيل من منبع واحد، يعني
1: وجهة لعملة واحدة
2: من رحم الاستعمار البريطاني، يعني
1: صحيح.
2: ولهذا نفس الأسلوب نفس الأدوات السعودية تلجأ إلى محاولة منها، ودائما حتى محاولتها فاشلة في كل شيء، حتى في أسلاب أسلوبها الاستخباراتي. يعني عرفنا قصة يعني خالد خفقي والقصة المخابرات في تركيا، وهذه السعودية فشل في فشل، وكل أسلوبها هو التدمير والقتل الممنهج، لا تحقق شيء سوى أنها محاولة أذية الناس وأذية الشعب. ما حصل من استهداف دار
1: الإصلاحية والسجن
2: في الجوف وما حصل في السوق الشعبي، وليس بعيدا عن ما حصل في قاعة الكابوس، يعني 700 بني آدم راحوا، ما حصل في دار المكفوفين، ما حصل في كثير من المرافق، ما حصل في العزاء في ذمار، يعني كل هذه قاعة الأفراح والعزاء وغيره، يعني السعودية تستهدف، فلا غريب
1: حافلة أطفال ضحيان،
2: لأن الفاشل يعني يبحث دائما عن أنه يبيض وجهه في خسائر وفي أرواح الأبرياء.
1: هذا طبعا حديثكم أستاذ عبد المجيد يقودنا للتساؤل، كيف يواجه كيان العدو السعودي انتصارات صنعاء الميدانية؟
2: وبالتأكيد أنا قلت أنه الآن مزنوق في الزاوية، محشور في زاوية، لأنه ظن أنه في منعة أنه يفعل ما يريد، كما كان يعرب دائما يستخدم المشايخ ويستخدم يعني كأدوات لفرملة أي تطور أي تقدم، محاولة سيطرة من خلال هذه القوى. الآن فشل كل ذلك، لأنه هذه القوى تغيرت وتغيرت الأوضاع، لم يعد هناك من عميل وخائن يحاول الاعتماد عليه سوى أولئك المرتزقة، وخاصة أولئك المتمثلين في حزب الإخوان الذي يعني كان وما زال هو الخاطرة الرخوة والخنجر الذي يحاول أن يعني يدوس في خاصرة الشعوب. الآن هذا الموضوع تغير، وترى السعودية أنها أن الشعب رغم محاصرته بدأ يخرج ويشب عن الطوق وبدأ يبني قدراته ويتطور. هذا القدرة الدفاعية والقدرة على إنتاج الطيران المسير والصواريخ يعني لم يكن يتوقعها، ظن في فترة أنها إيرانية وسيقطع شرايين هذا الإنتاج وبالتالي يحاصر ويسقط البلاد برمتها، لكن لم ينتبه على أنه اليمنيين تطوروا واصبحوا يعتمدون على أنفسهم وينتجون كل ذلك بأنفسهم، ولذلك هو الآن محشور في الزاوية. بدأ تستهدف خطوط النفط الخاصة به وتستهدف يعني أدوات رزقه الذي يتبجح فيها على العالم، بدأ يحاصر تماماً وبالتالي يبحث عن أصدقائه للنجدة للاستنجاد فلا يجد منهم من معين، وبالتالي هو يشعر الآن بالضعف والهزيمة ويبحث الآن عمن يخرجه من هذا الوضع ويحافظه على ماء الوجه، ولذلك عقد اتفاق مكة، عمل اتفاقية البحار يعني 58 دولة هذا، لكن هذا لم ينقذه لأنه اليمن ماشية ومتجهة نحو الاستقلال والتحرر، والحصار الذي تفرضه قرب أن ينتهي، لأنه إذا حاصرتم صنعاء سنحاصر الرياض، وإذا قصفتم مطار صنعاء نقصف مطار الرياض، وإذا قصفتم ميناء الحديدة نقصف ميناء جدة، وهكذا إذا تحولت المعادلة إلى الرد بالمثل والرد بشكل أقوى من ذلك، ولذلك يعني السعودية لم تتوقع بأنها ممكن أن تتعرض لهكذا نوع من الهجوم، وهي المدلعة كما هي إسرائيل يعني مدلعة من جميع الدول. الآن الأمور ستتغير.
1: إذن ما الذي حملته إزالة صنعاء بقصف الرياض بحكم أن المطار بالمطار والحصار بالحصار وخاصة العاصمة الرياض؟
2: هذا يؤكد على أن المعادلة لم تعد أنه هو الفاعل الوحيد يفعل ما يريد. الآن تغيرت المعادلة وأصبحت المبادرة يمنية، بدل ما أن كانت المبادرة سعودية تضرب حيثما تريد، الآن المبادرة يمنية، تضرب صنعاء نضرب الرياض، تضرب الحديدة نضرب جدة، وهكذا. إذن هنا موازين القوة تغيرت وأصبحت القوة لدى صنعاء أقوى مما لديها، لأنها تمتلك كل أسلحتها مستوردة وكل أسلحتها أمريكية صهيونية، والصهاينة والإمريكان لا يشغلوا أدواتهم إلا وقت ما يريدون، وبالتالي ليست لدى السعودية أولا الإمكانية البشرية القادرة على التعامل مع أي سلاح كان، لأنه دائما تعتمد على الأجنبي، والدليل أن حاولت السعودية استنجاد بترامب، قال ترامب أنه سيعطيها مجموعة من الخبراء، يعني من يدورنا الأدوات والأسلحة في السعودية هم أجانب، وبالتالي لا يمكن للأجنبي أن يدافع عن بلد غيره بمثل ما يدافع به أبناء البلد. صحيح. أما اليمنيين فأبناء البلد هم الذين يضحون وهم الذين يدافعون وهم الذين ينتجون وهم الذين يقصفون، وبالتالي هنا المعادلة أقوى. نعم. ربما يمتلكون أسلحة أكثر تطورا، لكن الأسلحة الأكثر تطورا محتاجة إلى الإنسان الصامد، الإنسان الذي يجاهد ويقاتل من أجل قضية يؤمن بها. السعوديين ليس لهم قضية على الإطلاق، بينما اليمني قضيته هو التحرر والانعتاق والخروج من هذا من هذه الهيمنة التي فرضتها السعودية خلال العقود الماضية.
1: إذن أستاذ عبد المجيد، السعودية تفشل تهزم حتى في عملية استجلاب التحالف، هناك تركيا وباكستان أيضا لم يقوموا بما كانت تتوقع منهم السعودية، هل نستطيع القول أن السعودية تتعمد اعتراض الصواريخ اليمنية فوق المناطق السكنية كنوع من إثارة البلبلة وأيضا التحشيد؟
2: يعني السعودية
3: مثل يعني واحد مسكين يعني أو يحاول أن يستعطف الآخرين. آه ضربوني، عوروني، قتلوني، يستهدفوا مكة، يستهدفوا المدينة، كل هذه المبررات. العالم يدرك أن السعودية كاذبة وأن السعودية يعني بعيد كله. إذا كان الثورة في اليمن واليمنيين هم الذين ناصروا الإسلام من بداية من الأوس والخزرج ونهاية إلى اليوم، من الذي يدافع عن المقدسات؟ صنعاء. وبالتالي من الذي يخون المقدسات؟ هي السعودية. آل سعود تاريخيا تعاملوا مع الصهاينة، مع الغرب بشكل عام، ضد هذه المقدسات الإسلامية، حاولوا يعني التلاعب في كل شيء. الآن يعني لا تركيا تؤمن بذلك ولا باكستان ولا غيره، وهذا التحالف ذاب يعني انتهى، لأنهم يدركون أنه ليست اليمن من يعتدي على السعودية بقدر ما يعرفون أن السعودية هي التي تعتدي على اليمن. وبالتالي ما من أحد عنده استعداد أن يعني أن يضحي أو يغامر من أجل الدفاع عن الآخرين. يعني الاتفاق مكة ربما هو دفاعي، وبالتالي نحن لم نعتدي، هم الذين يعتدون. ومن هنا فإن هذه المسألة انتهت. حتى وإن دخل الأتراك أو دخل الباكستانيين فالموضوع كبير، يعني لأنه هم بحاجة إلى حشد على الأرض، هذا سينهيهم تماما مقبرة الغزة.
1: نعم.
3: وبالتالي لا يعني
1: خاصة الأتراك يعني هم جربوا اليمن
3: خطورة.
1: نعم، خاصة الأتراك هم يعرفون اليمن وإمكانيات اليمن.
3: نعم.
1: صحيح. إذن أستاذ عبد المجيد، اليوم هناك تتصاعد الخلافات والمهاترات بين كيان العدو السعودي ومرتزقته المحليين، هم يجدون أسلحتهم غنيمة لقواتنا المسلحة وترتد إلى صدورهم، كيف سنشهد ذلك مستقبلا؟ هل سيكون كتخلي مثلا من قبل كيان بني سعود عن الأدوات أم ماذا؟
3: في النهاية ستضطر السعودية إلى التخلي عن الجميع، لأن الأدوات استخدمتها يعني لأهداف، أولا اللي هو عدم خلق أي حراك في اليمن نحو النمو والتطور، وبالتالي منع اليمنيين من استغلال واستثمار أراضيهم واستثمار ثرواتهم، إيقاف كل عملية التنمية بكل يعني نواحيها المختلفة، ابتداء من التعليم والصناعة والتجارة وإلى آخر. ولذلك يعني حاول العدوان السعودي منذ البداية، يعني وصل إلى قصف حتى مصانع الزبادي. لماذا؟ المصانع القطاع الخاص والمصانع القطاع العام، حتى تدمر، حتى يسوق لها منتجاته، يحاول أن ينمو ويتطور على حساب مرارة وقتل الآخرين. ولذلك هذا العدوان لم يستمر، والسعودية سترضخ في نهاية المطاف إلى ما ما ما ما ما ما, ما يحلم به أو يتطلع إليه الشعب اليمني.
1: نعم.
3: القيادة السياسية حددت التوجه نحو فك الحصار ومقابلة الحصار بالحصار، لكي نخرج من هذه البوتقة التي حاولت السعودية زج اليمنيين فيها عن طريق الأدوات. حاولت تغيير التشكيلات، مرة درع الوطن ومرة مش عارف إيش ومرة، كل هذا ستنتهي لأنه لا قضية لهم على الإطلاق. هم عبارة عن مجاميع تحشدهم بالريال السعودي. يعني نعرف تماما أن بعض المعسكرات كانت كشوفات يعني فقط للارتزاق.
1: صحيح.
3: وبالتالي هذا سينتهي تماما ولم يصح إلا الصحيح، لأنه لدينا قوة صامدة ولدينا قوة فعلية وقوة من المغاوير الذين لا يخافون أي شيء، وبالتالي مستعدين للتضحية بكل ما هو ثمين وغالي من أجل التحرر والخروج من هذه الدوامة التي حاولت السعودية حبس اليمن في قمقم. لكن هذا القمقم سينتهي ليظهر اليمن، يعود إلى التاريخ، هو لن يحتاج إلا إلى استدعاء ماضيه العريق. اليمنيين يعني وصلوا إلى كل مكان، بنشر الدعوة، بنشر الحضارة، وبالتالي هذا ما يخيف السعودية. ولذلك تحاول السعودية أن تتشبث بوصية لجدهم الأول الملك عبد العزيز أو على سعود، وهذه الوصية ستتبخر في تحت وطأة الضربات القاسمة لليمنيين.
1: هناك طبعا تسريبات تقول العدو السعودي يعمل الآن على أن يكون هناك مفاوضات مع صنعاء، هل نقرأ من ذلك بداية استسلام السعودية أم ماذا؟
3: جميع المؤشرات تؤكد على ذلك. أنا نشاهد يعني بالعيون المجردة أمس وصول طائرات إلى مطار صنعاء، يعني الآن بدأ الطيران يتوافد إلى صنعاء. هذا يعني أن السعودية بترفع راية الاستسلام، يعني لم تعد تقصف، يعني أنه تدريجيا على الأقل حتى لا يقال أن السعودية قد تراخت أو قد سلمت. وفي اعتقادي أنها ستنتهي، والمفاوضات والوساطات سواء من عمان أو من قطر أو من تركيا هي تحت هذا الموضوع، وساطة مصرية أيضا، يعني الجميع نصحوهم بالتخفيف، نصحوهم بأن لا يصعدوا على أرواحهم، وهذه يعني بدأت المؤشرات يعني تظهر، وهذا يؤكد أنه بالفعل هي كما كنا سابقا أنها تحاول أن تستنجد بالآخرين، لكن الآخرين لديهم يعني ما يشغلهم، وليس يعني ولن يهتموا كثيرا بما تحاول السعودية الترويج له. فقضية مكة أنه أنقذونا مكة تعرضت، هذا كله كلام يعني ليس صحيحا، وهو زور وبهتان، وأدرك العالم يعني السعودية تعمل الشيء ثم تنكشف تماما وتتعرى بأنها كاذبة، ويدرك العالم مدى خداعها وكذبها، لكن هذا لن يفلح مع اليمنيين.
1: إذا نفهم من حديثكم أن كيان بني سعود يسير في خطين متوازيين، قصف وجرائم، ومسعى أيضا للتفاوض. الكيان السعودي الإجرامي طبعا يستنجد بجميع دول العالم للوقوف إلى جانبه في قتال أبناء الشعب اليمني، وقد جاء في كلمة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي بمناسبة الذكرى 12 لثورة 21 من سبتمبر: ما يسعى له السعودي في هذه الفترة هو الدفع بالترك والباكستاني وباستجلاب التكفيريين من سوريا في الوقت التي تتعرض له سوريا للاستباحة الكاملة. هنا أستاذ عبد المجيد نتساءل، كيف تقرؤون فشل العدو السعودي في التحشيد لقتالنا؟ أين الجماعات المسلحة بقيادة الجولاني من استباحة سوريا من قبل كيان العدو الصهيوني الذي يتوغل في الجغرافيا السورية؟
3: أولا دعني أقول لك أنه الموضوع يحمل شقين. شق الاستجداء، السعودية حاولت يعني استجداء الآخرين، لكن أيضا كان لديها أدوات في الداخل، فالدواعش والقاعدة ظلوا يشتغلون معهم، لكن لأن الضربات قوية من الجيش اليمني حمدهم تماما يعني، فاضطر كثير منهم إلى التراجع والاستسلام، بالإضافة إلى أن بعضهم قتل بعضهم أسر. الشق الثاني هو أن تحاول أن تستجدي الآخرين، بمعنى أنه تعال نعمل اتفاقيات وتحالف للدفاع. الكل يقول للسعودية نعم، لكن عندما يأتي الجانب الفعلي العملي يتهربون من الموضوع، يعني لأن السعودية بتقدم صحن الحلاوة أو الطرطة أو هذا، تعالوا الآخرين يقول خلينا نأخذ حصتنا منها،
1: يعني عملية
3: وبعدين يعني سيكون لكل حادثة حديد. فالأتراك والباكستانيين هم بحاجة إلى الثروات السعودية، وكذلك الأوروبيين، يعني نعرف تماما الاقتصاد العالمي بدأ يترنح نتيجة العقوبات التي فرضت على إيران، ونتيجة حصار يعني إيران لباب لمضيق هرمز، كل هذا أثر على يعني منابع الطاقة أو تصدير الطاقة الرخيصة إلى الدول الأوروبية، هذا ساعد في التضخم في هذه الدول، والكل بحاجة إلى يعني الأموال لكي يرفدوا خزائنهم، وبالتالي لن يقولوا العلاء لكنهم لن يفعلوا شيء.
1: إذن أيضا التساؤل، لماذا وأين الجماعات المسلحة بقيادة الجولاني من السباحة سوريا من قبل الصهيوني؟ هناك توغل مستمر في الجغرافيا السورية، فكيف يقال أن سوريا أو مجامع مسلحة سورية ستأتي للقتال باليمن؟ أليس الأجدر أن يقاتل الصهيوني الذي ينكل للأسف بالمدنيين في سوريا؟
3: يعني هذا قصة الجولاني وقصة ما جولاني، كل هذه هي اختراعات أمريكية صهيونية ابتداء من العراق إلى سوريا. يعني أسقطوا نظام كان يعني قائم ونظام كان قادر على الإنتاج والتصنيع والتطور، حتى أن الصناعة السورية كانت تضاهي الصناعة الأوروبية. تركيا لم يرق لها ذلك، ولا حتى دول الخليج تعاونت تكالبوا على سوريا ودعموا هذا أول حاجة هو مجرم حرب، وثانيا إرهابي. كانوا يدفعون المبالغ للقبض عليه، الآن قالوا نحن من صنعنا ووضعه في هذا المكان. لماذا وضعه؟ لاحظي أول ما يعني صعد على الكرسي تعاونه مع إسرائيل. إذا كانت وهو يعني من قبل كان يعالج الجرحى حقه في إسرائيل، كانت إسرائيل هي التي تدعمه. ما يعني الغرفة المشتركة اللي كانت شريكة فيها قطر والسعودية وغير وأمريكا وإسرائيل، اللي يقودها ضابط إسرائيلي، يعني هو الذي كان يقودهم. وبالتالي عادته وطرحه على الكرسي كان له ثمن كبير. من هذه الأثمان إنه ثلاث محافظات سورية الآن تحت وطأة العدو الصهيوني. لماذا لم يحركوا ساكنا؟ يعني ولهذا دائما يركزوا على الصورة، لكن الوضع هش للغاية داخل سوريا ولا يقبل السوريين بذلك. هذه سوريا يعني هي كذبة كبرى انه طلعوا رئيس وانه الامور مستتبة، هذا كله كلام فارغ وعبارة عن عميل يعني للصهيونية ولامريكا يحركونه كيف ما يشاء، وهذا باعترافهم وليس تجني عليه. لذلك أن السوريين سيأتون إلى اليمن يقاتلون فليأتوا، يعني ليجربوا حظهم. كانت سوريا هي والثورة السورية هذه كذبة كبرى، ليس فيها لا ثورة، لأنهم أسقطوا يعني نظام كان من أروع الأنظمة، فقط كل جريمته أنه كان يدعم المقاومة في فلسطين ويدعم المقاومة في لبنان وله خط تواصل مع إيران. كل هذا يعني هي الذنوب الذي لا بد أن يدفع ثمنها، ودفع يعني نتيجة التكالب العربي أولا والصهيوني والإمريكي والغربي بشكل عام. سوريا حاربت العالم كله وجلبوا لها جميع كل يعني
1: المرتزقة والإرهابيين
3: من كل أنحاء العالم، جلبوا كل هذه الدواعي من كل أنحاء العالم، حتى من الصين ومن روسيا، ناهيك عن أوروبا التي كانت تمول وتجيش وتدفع الرواتب. يعني كل هذا لإسقاط النظام. الآن هذول الفشلة، هذول العملاء مع الصهاينة، إذا كانت تصدينا لأمريكا ولإسرائيل، فهذا يعني هذول السوريين إذا أتوا وهم ليسوا سوريين يعني بالحقيقة،
1: من مختلف الدول،
3: هم عبارة عن مجاميع من كل الدول بما في ذلك من الصين ومن يعني أوروبا ومن الشيشان ومن غيره ومن غيره. هذول هي عبارة عن مرتزقة ومن الخليج ومن اليمن، وحتى بعض اليمنيين كانوا مساهمين في الموضوع. وبالتالي مهما أتوا هم يحاولوا فقط الآن للتخلص منهم، لأن سيشكلون عبء عليهم، وبالتالي يدفعون بهم إلى المحارك، وأن هذه المحارك هي اليمن، وبالتالي يعرفون أن نهايتهم ستكون في اليمن.
1: طبعا اليمن اليوم أستاذ عبد المجيد، يمن 2026 غير يمن 2015، من حيث التمكين والعدة والجاهزية، وهزم تحالف عدواني كوني أكثر من 17 دولة بزعامة كيان العدو السعودي، هزم شر هزيمة. اليوم الجبهات بانتصارها تحكي وتسرد نصرا مستحقا لشعبنا، لقواتنا المسلحة بثورتنا ثورة 21 من سبتمبر؟ ألم تتعظ بعض الدول كبريطانيا التي ذكرتموها سابقا والتي تأتي التصريحات الخبرية بوقوفها مع كيان العدو السعودي أيضا الجماعات الأخرى؟
3: يعني أنا أقول إنه بريطانيا هي تحاول أن تتمسك بشيء، لأنه بريطانيا انتهت، يعني عمليا انتهت، لم تعد تلك القوة ولم تعد تلك الإمبراطورية التي يعني لا تغيب عنها الشمس. بريطانيا تقزمت إلى أدنى مستوى. الآن الاقتصاد الهندي والهند هي أكبر منها بكثير، رغم أن الهند كانت مستعمرة بريطانيا. هذه الآن هي تحاول أن تبقى على الخارطة، أن يبقى اسمها يعني متواجد، لكنها لن تشكل، لأنه التحالف السابق الامريكي البريطاني الصهيوني ضد اليمن فشل وتم التصدي له، فما بالك الان انه بريطانيا حاولت السعوديه استنجاد بكل الناس. بريطانيا كما اسلفنا انه هي الوحيده اللي قررت ان تقدم مساعده، لانه هي تحاول يعني الحفاظ على الاستثمارات السعوديه في بريطانيا وايضا جلب المزيد منها، لانه هي في حاله مزريه. لاحظي كيف سقطت حكومة سارتر رئيس حزب العمال، يعني رغم أنه يمتلك أغلبية كاسحة في النواب. لاحظي كيف الوضع في البريطاني يعني يتفسخ، يعني هي في حالة مزرية، في حالة، خاصة أنه أيضا هي داعم للأخوان، والآن هي تعاني من مشكلة كبيرة. هذول الأخوان بدأوا يعني يشكلوا عائق لها داخل بريطانيا، فبالتالي محاولة بريطانيا التوجه يعني هي لهروب من مشاكلها الداخلية، هذا أولا. وثانيا حتى لا تقول السعودية بأنها، لأن من الذي صنع السعودية؟ هي بريطانيا، وبالتالي حتى لا تقول أنها تخلت عنها ربيبتها. فهذا التوجه وهذه المساعدة ستبوء بالفشل، لأنه هناك كما قلت هي جاءت لتدعم السعودية، فإذا كانت السعودية الآن تستنجد بالآخرين لإيجاد وساطة تعمل خلف الكواليس للتهدئة وإيقاف الاعتداء عليها، وحتى في مجموعة السبع اجتمعوا يدون اليمن إنه أوقفوا العدوان على السعودية، أوقفوا يعني متناسين على أن السعودية هي من شن العدوان على اليمن، وبالتالي دائما الاستنجاد بالمنطق مقلوبا لا يصح بعد ذلك إلى الصحيح، لأنه المعتدي هو الذي سيبوء بالخسارة وهو الذي سيهزم وسيولون الأدبار.
1: طيب هنا أستاذ عبد المجيد، بالنسبة لموقعنا الثابت مع القضية الفلسطينية، يقول السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي: مهما كانت التحديات والمعاناة فشعبنا متمسك بحقوقه المشروعة، ثابت في التمسك بقضايا الأمة، في مقدمتها القضية الفلسطينية. كيف يقرأ الأعداء وخاصة الكيان الصهيوني هذا التصريح؟
3: يعني اليمن هو ما يميزها عن غيرها أنها ثابتة في المواقف، ثابتة في المبدأ، يعني وهي تعاني حرب ضروس عليها، لكن لا تتخلى عن القضية الفلسطينية كمبدأ أيضا، ولن تتخلى عن الدعم. بينما الأطراف الأخرى يتقفزون من موقع لموقع إلى موقع آخر. هذا التمشطق هو الذي يطيح، يعني يؤكد بأنهم خاليين من المبادئ، يعني لا مبادئ لهم، وبالتالي ما سيرسخ هو الثبات. والثبات اليمني قائم على هذا الأساس، إنه تحرر، والتحرر داخل اليمن، تحرر الإنسان اليمني، لا يعني فقط أنه هذا الموضوع يخص اليمنيين فحسب، وإنما تحرر قائم على يعني ودعم ومناصرة لكل المستضعفين، لكل من يعاني من الاستبداد والهيمنة والاستعمار، فما بالك الشعب الفلسطيني يعاني من استيطان استعماري بغيض، يعني ومن حصار ومن يعني تمييز عنصري وكل هذه الأشياء تجعل اليمن هي أكثر ثبات في هذا الموضوع. ولذلك يعني لو قستي الموضوع شعبيا سواء عربيا أو إسلاميا، لوجدت أن الشعوب تناصر اليمن وتنظر على أنها هي من ترفع لواء الجهاد ولواء المناصرة والاستحقاق، بينما السعودية لا يمكن أن يرهن إليها. وإنه الإعداء، لاحظي أنه الآن 80 سنة والقضية الفلسطينية في محلك يعني، وكل ماذا وهي تتناقص وتتلاشى. تحاول إسرائيل يعني مش فقط يعني الاستيلاء على الأرض الفلسطينية الفلسطينية، وإنما التمدد الآن في جنوب لبنان، التمدد في سوريا، التمدد يعني، وهكذا خطتها ستأتي إلى غاية الأراضي المقدسة في مكة والمدينة. يعني كل هذا هو خطة توسع صهيونية. لماذا يقف العالم وتفرج أمامها؟ لأنه هذا كلها خطة صهيونية. إذا من يتصدى لها الآن؟ يعني جمهورية إيران الإسلامية. لماذا استهدفت بهذه الحرب الضروس من أمريكا وإسرائيل والغرب؟ لأن كانت عبارة عن يعني شوكة في في في, في حلق الاستعمار والصهاينة في توسعهم، ولذلك حاولوا قصفها. إذن هذا المحور رغم بساطته ويشمل اليمن، لكنه قدر أن يتصدى بكل هذه الهيمنة العالمية. إذن نحن ماشيين في الطريق الصحيح، وهذا يدل على ثبات الموقف وثبات الرؤية وثبات المبادئ بالنسبة لليمن ولثورته ولقيادته.
1: نعم، إذن ستظل اليمن بشعبها العريق نصيرا لكل مستضعف ومغلوب حتى ينتصر. التحية والتقدير لكم أستاذ عبد المجيد حنش الكاتب والمحلل السياسي، يعطيكم ألف عافية.
3: أهلا وسهلا فيكم.

رأى المعتدي السعودي في هذه فرصة، باعتبار أن الهجمة الأمريكية والإسرائيلية على بلدنا العزيز، الهجمة الأمريكية في جولتين، جولة بايدن وجولة ترامب، ومعها البريطاني كان شريكا في تلك الهجمتين، ومعها أيضا العدو الصهيوني كذلك، راهن العدو السعودي عليها كثيرا وأمل فيها كثيرا أن تحقق نتائج مهمة في تدمير البنية العسكرية لشعبنا العزيز والقدرات العسكرية، كان يتوقع ذلك، وفي تصفية القيادات في هذا الشعب، وفي إضعاف أيضا المؤسسة العسكرية والأمنية في البلد، واتجه مع ذلك للتعاون بكل أشكال التعاون مع العدو الصهيوني الإسرائيلي، من أشكال التعاون معه التعاون الاستخباراتي للسعودي، خلايا كثيرة نشطت لخدمة الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي في تقديم المعلومات، وهذا مثبت عندنا، مثبت بالأدلة، واعتقلت الكثير من تلك الخلايا واعترافاتها واضحة، وكان هناك عمل استخباراتي مشترك ما بين الأمريكي والبريطاني والصهيوني والسعودي، تعاون معهم في فتح أجوائه لهم ومطاراته لهم، بما في ذلك فتح مطاراته لطائرات استطلاعية إسرائيلية تأتي وتنطلق من مطاراته للاستطلاع فوق اليمن، جند نفسه للتصدي للصواريخ والطائرات المسيرة بكل ما يستطيع، يعني بذل السعودي أقصى الجهد في عمليات الاعتراض للطائرات المسيرة وللصواريخ التي كانت القوات المسلحة اليمنية تطلقها ضد العدو الصهيوني إسناداً للشعب الفلسطيني المظلوم.

سامعنا الأفضل، من الأخبار التي وصلتنا الآن، كيان العدو السعودي يستهدف بالصواريخ مديرية حيدان ويجدد قصفه الصاروخي على مديرية مران. إذن هذا هو كيان العدو السعودي الذي يستهدف أبناء الشعب اليمني في مختلف الأراضي وأيضا المحافظات اليمنية، لما يستثني المدنيين، لما يستثني حتى المقدسات الدينية من مساجد ومقامات مدنية وغيرها.

0: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالقدوب والآصال. هكذا أراد الله من دور العبادة والمساجد أن تكون، لكن أمريكا وحلف عدوانها جعلها أهدافا مباشرة لصواريخه وقنابله الفتاكة. نستقصي في هذا التحقيق آثار الاستهداف الممنهج للمساجد ودور العبادة في اليمن على مدى 7 أعوام من عمر هذا العدوان.
1: في 9 من شهر إبريل من العام 2015 دشن تحالف العدوان الأمريكي السعودي مرحلة استهداف المساجد. مسجد الإمام الهادي عليه السلام التاريخي بمدينة صعدة كان هدفا مباشرا لصواريخ مقاتلات العدوان، وذلك بعيد يوم واحد من استهداف مقام الشهيد القائد في جبل مران 14 قارة مباشرة.
2: أرادوا ليخفوا قبره عن وليه، فدل طيب تراب القبر على القبر. أرادوا أن يدمروا كل ما له علاقة بالشهيد القائد، ارتباط بالشهيد القائد، ولمحوا منهجيته في واقع الناس ولحبهم قلوب الناس، ولكن لم يحصلوا، لم يتحقق ولم يفلحوا.
3: تم استهداف هذا المسجد، ما أثر كبير في البنية الهيكلية للمسجد من داخل وفي مرفقات المسجد عموما.
1: بلا مئذنة أو مكبرات صوت يصدح هنا صوت الأذان من على أثر مسجد جارف بمديرية بلاد الروس من محافظة صنعاء. ونموذج واحد تعرض لهجمة عدوانية، وذلك في 12 من شهر يناير 2016، دمر إثرها المسجد كليا وقتلت غارات العدوان وأصابت العشرات من المصلين. من تحت ركام المسجد المدمر كليا تنتشل المصاحف والجثث على حد سواء.
4: صاروخ الأول وصاروخ الثاني لهذا الجامع والحمامة هولا 5، يعني أبادوا هنا الصب طلعوا هلا طالع 17 نفر من أسر واحد من بيت واحد.
5: إن استهداف المساجد يدل دلالة واضحة على عدم أهلية هؤلاء القوم وعلى خلوهم من الإيمان.
1: افتتحت شهية تحالف العدوان تجاه هذا النوع من الاستهداف، وأصبحت المساجد بالنسبة له هدفا عسكريا لا حرمة لها. عما الاستهداف مساجد اليمن، وثقت مساجد ومقامات ومراكز تعليم القرآن، طالها القصف المباشر، وأخرى تكفل مرتزقة العدوان بتفخيخها وتسويتها بالأرض، كمقام العلامة محمد الفاز في منطقة الفازة بمديرية التحيتة من محافظة الحديدة.
6: مثل ما يفعل الطيران العدوان، اللهم إلا الفرق بين الآلة والوسيلة، ذلك يستهدف من الجو وهذا يستهدف بالعبوة الناسفة من الأرض. فالعدوان أظهر وجهه القبيح أنه لا حرمة عنده للمقدسات ولا لبيوت الله سبحانه وتعالى.
1: تشير إحصاءات الهيئة العامة للأوقاف وجهات أخرى إلى تجاوز 1400 مسجد ومقام استهدفها العدوان الأمريكي السعودي ومرتزقته في اليمن، وذلك خلال 7 أعوام من عمر هذا العدوان.
0: حاول العدوان الأمريكي السعودي أن يعزل اليمنيين عن كل شيء في هذه الحياة، قتل الأبرياء ويفتك بحصاره على من تبقى، قطع عنهم الغذاء والدواء، قطع الكهرباء والماء، حتى اتصالهم بالعالم الخارجي. لكن هذا العدوان الأمريكي وإن أمعن في تدمير المساجد لم يفلح في قطع الحبل الموصول بين اليمنيين ورب العالمين.
7: وهكذا ثورة 21 سبتمبر من الخضوع والوصاية للخارج إلى السيادة الوطنية والقرار الحر.
8: في ليل حالك بسواد التطبيع والخيانة، وفي زمن تتنكر فيه أنظمة عربية وإسلامية لقضايا الأمة، توقد اليمن شعلة ثورة 21 سبتمبر، ثورة أسقطت الوصاية وحررت القرار وصححت المسار. وصنعاء التي حددت منذ سنوات العدوان والحصار بوصلتها باتجاه فلسطين لم تحد عن وجهتها رغم هبوب عواصف الصحاري والمتصحرين، فعواصف العدوان لم تزدها إلا قوة ومنعة، وها هي صنعاء على مدى 12 عاما من العدوان والحصار لم تزد إلا مضيا في جهاد العدو. وعلى النقيض مما تبدو عليه الأطراف الأخرى في الضفة المقابلة وما تعانيه من انقسام وانفصام حتى بين المرء وقلبه، تبدو صنعاء جامعة وطنية لكل ألوان الطيف السياسي على قلب واحد في مواجهة العدوان والحصار. وها هي صنعاء في الذكرى 12 لميلاد ثورتها لا تزال تستجمع كل قوتها وقواها الحرة، تجمع على خيارات المواجهة في معركة عنوانها السيادة والكرامة والاستقلال. ومن موقع قوتها تذكر العالم بمظلومية شعب وتمد يد السلام لمن يريد السلام، سلاما لا ينتقص من مكانتها ولا من سيادتها وقرارها الوطني. وكما ثورة الشعب كنست العملاء من الأرض وطهرت العاصمة من نفايات السفارات ووصاية السفراء، فثورة القدرات العسكرية قادرة آتية بإذن الله على كنس كل الغزاة والمحتلين من الأراضي اليمنية. وبعد عقود من الزمن انتقلت القوات المسلحة والأمن اليمنية من الولاء للخارج إلى حماية الداخل، ومن الخضوع للهيمنة الأمريكية إلى كسرها، وذلك تحول استراتيجي في خضم حرب كونية وحصار خانق يؤكد أن اليمن لم يعد قوة محلية بحتة، بل بات ينظر إليه اليوم بوصفه قوة ذات تأثير إقليمي ودولي. وبين وجع سنوات مضت وصلابة الحاضر واستحقاقات المستقبل، تمضي صنعاء في رسم ملامح موقع جديد لليمن، موقع بوصلته السيادة وفلسطين في قلب معادلته، والقرار فيه يصنع في اليمن لا في عواصم الوصاية.

نشرة إخبارية مفصلة نقدمها لكم من استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، تقرأها على حضراتكم أمل إبراهيم.

سامعين الأكارم أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. استشهاد إصابة 24 مواطنا بغارات العدو السعودي على محافظتي تعز والجوف. رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى يؤكد أن إنكار العدو السعودي ومرتزقته استهداف أحد سجون الأسرى جريمة أخرى بحق أسرهم. شهيد فلسطيني وإصابة آخرين بقصف وإطلاق نار إسرائيلي في قطاع غزة. القوات الروسية تستهدف منشآت دفاعية وطاقة لوجستيات أوكرانية في كييف وأوديسا. أهلا بكم. أعلنت وزارة الصحة والبيئة عن استشهاد وإصابة 24 مواطنا معظمهم نساء وأطفال إثر غارات طيران العدو السعودي على محافظتي تعز والجوف. وأوضحت الوزارة في بيان أن 8 مواطنين استشهدوا وأصيب 11 آخرون في محافظة تعز، فيما استشهد مواطنان وأصيب 3 آخرون في محافظة الجوف. وجددت التأكيد أن المجازر التي يرتكبها العدو السعودي المجرم بحق المواطنين انتهاك صارخ للقوانين الدولية والإنسانية، وتؤكد نهجه العدواني في استهداف المدنيين والأعيان الخدمية. ودعت وزارة الصحة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية ووقف التواطؤ الذي يشجع المعتدي على مواصلة جرائمه. أسقطت القوات المسلحة طائرة استطلاع تابعة للعدو السعودي المجرم نوع لونج 2 في أجواء المخا بمحافظة تعز. ووضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى السريع في بيان صادر عنه الليلة الماضية أن إسقاط الطائرة السعودية المعادية تم بسلاح مناسب. وكان العميد يحيى سريع أفاد في وقت سابق أمس بأن طيران الحرب السعودي شن خلال 24 ساعة الماضية 19 غارة جوية من خلال طائرة F-15 وتايفون أقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف، استهدفت محافظة تعز والجوف مارب وخلفت شهداء وجرحى بينهم أطفال ونساء. وأوضح العميد سريع في بيان صادر عنه أن إجمالي غارات العدوان السعودي منذ بدء التصعيد على الوطن بلغ 936 غارة وصاروخا. وأكد أن المجازر التي ارتكبها العدو السعودي المجرم بحق أبناء الشعب اليمني

0: سيتضح للجميع كذب وإجرام هذا العدو وأدواته من المرتزقة. استشهد مواطن فلسطيني اليوم وأصيب آخرون إثر القصف وإطلاق النار الإسرائيلي في مدينة غزة ومناطق متفرقة من قطاع غزة. كما نفذ جيش العدو الصهيوني عملية نصف شمال شرقي مدينة خان يونس جنوب القطاع وفق ما ذكرت وكالة صفا الفلسطينية. وفي الضفة الغربية والقدس المحتلة شنت قوات العدو الإسرائيلي اليوم حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في أنحاء متفرقة منهما تخللها اقتحام للمنازل وتفتيشها والتنكيل بأصحابها. واصل العدو الإسرائيلي عدوانه على جنوب لبنان حيث أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بتسجيل قصف مدفعي إسرائيلي على أطراف بلدة زوطر الشرقية لجهة بلدة مفدون. وأضافت أن الطيران الحرب الإسرائيلي شن 3 غارات عنيفة استهدفت بلدة المنصور جنوب مدينة صور تزامنا مع قصف مدفعي استهدف البلدة نفسها. وفي النبطية تعرضت بلدة مفدون مساء أمس لقصف مدفعي بالقذائف الثقيلة. أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في تصريح لوكالة الأنباء الإيرانية إرنا اليوم أن التعامل مع الجانب الأمريكي على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك جرى عبر الوسيط القطري وتم إبلاغ الشروط الإيرانية في هذا الصدد، ومنها إن الحرب في جميع الجبهات ووقف الإجراءات العدوانية الأمريكية والحصار البحري والحرب الاقتصادية والإفراج عن الأصول الإيرانية وغير ذلك. أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان على قناتها بمنصة تيليجرام اليوم أن القوات الروسية شنت الليلة الماضية ضربات جماعية باستخدام طائرات مسيرة استهدفت منشآت تابعة لقطاع الدفاع والطاقة في أوكرانيا ومراكز لوجستية وسفن بحرية تعمل لصالح القوات الأوكرانية في كييف ومقاطعة كييف وفي مقاطعة أوديسا. سامعين الأكرم، كان ذلكم هو الخبر الأخير في نشرتنا الإخبارية الثانية، وإليكم تذكيرا بأبرز العناوين. استشهاد وإصابة 24 مواطنا بغارات العدو السعودي على محافظتي تعز والجوف. رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى يؤكد أن إنكار العدو السعودي ومرتزقته استهداف أحد سجون الأسرى جريمة أخرى بحق أسرهم. شهيد فلسطيني وإصابة آخرين بقصف وإطلاق نار إسرائيلي في قطاع غزة. القوات الروسية تستهدف منشآت دفاعية وطاقة ولوجستيات أوكرانية في كييف وأوديسا. سامعين الأكارم، من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء وفيناكم بنشرتنا الإخبارية الثانية.
1: وقفة إعلانية.
2: الزكاة هي العبادة التي تجسد المعنى الحقيقي للسعادة والتناغم الاجتماعي، لأنها كفاية المستحقين وترقية المزكين، فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
3: أخي المستهلك، يجب قراءة كافة البيانات المدونة على العبوة الاستهلاكية بكافة أنواعها، غذائي صناعي قبل الشراء، وخاصة تاريخ الإنتاج والانتهاء، بلد المنشأ، مكونات المنتج، التحذيرات، تعليمات الحفظ والاستخدام. الهيئة اليمنية للمواصلات.

0: الصفات والمقاييس وضبط الجودة.
1: أخي المواطن، يفضل تجنب تعبئة الوقود في الأوقات التي تكون فيها المحطات مزدحمة بشكل كبير، تجنبا لوقوع أي حوادث أو تسربات. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
2: رجعت إلى اليمن واشتغلت في شركة من الشركات الكبرى في اليمن، ومسكت منصب محاسب. تم تعاقد معي على راتب شهري مع تأمين شامل، تأمين اجتماعي. عند بدايتي في العمل في الشركة منذ 1990 تم تحويل مبلغ من راتبي بما يعادل 6%، والشركة كانت تدفع بقية المبلغ حتى وصل إلى 18% كنسبة من الراتب الإجمالي، وتؤخذ إلى المؤسسة العامة للتأمينات. في سنة 2015 تم تقاعدي وتحولت إلى التقاعد في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. بعد ما تقاعدت نصحونا بأن نتجه إلى التأمينات، وأن على أساس نستلم راتب شهري منهم ويكون أنت مؤمن. فاتجهت إلى المؤسسة وقدمت لهم باسمي واسم الشركة والأولويات حقي في الشركة، كيف كانت أعمل وكم كان الراتب آخر راتب، فكل أوراق يعني رسمية قدمت لهم واعتمدوها. ثم اعتمادي وتسجيلي في بنك الكاك بنك. استلم راتبي من المؤسسة العامة للتأمينات شهريا دون انقطاع، حتى بسبب ظروف الحرب وظروف المعيشة اللي احنا نعيشها الآن، ولكن الراتب يتم استلامه شهريا دون انقطاع او نقصان او تأخير. والله التأمينات أنا ما كنت أفهمها سوا ولا كنت أقدرها إلا بعد التقاعد. فأنا أنصح كل شخص يشتغل في شركة خاصة أن يتجه إلى التأمين وأن يسجل اسمه في التأمينات من أول شهر يتم فيها العقد معهم، حيث أن هذه الفائدة بتكون له، بدل أن يمد جده لحد بعد التقاعد أو عند الإصابة أو عند الوفاة هو أو أولاده. فهذا أفضل طريقة له أنه يجي له راتبه معزز مكرم في بيته دون أي عمل أو مجهود. أنصح كل شخص مش مؤمن أن يأمن، هذا شيء ومرجع لك ولأولادك.
3: لاحظوا المفارقة الكبيرة، كيف اتجهوا في تلك المرحلة إلى تدمير الدفاع الجوي، إلى تدمير القوة الجوية، حتى أصبحت الطائرات تتساقط في وضح النهار في صنعاء وفي غير صنعاء بكل بساطة. قال لك عطل فني، قال خلل مدري إيش، قال لك هكذا في غير حرب. كيف اتجهوا إلى إضعاف وحالة من الإهمال والتسيب بحق القوة البحرية. ثم في نهاية المطاف كانت آخر مرحلة يريدونها استكمال تدمير ما بقي من صواريخ بالستية، لولا أن الثورة الشعبية، ثورة 21 من سبتمبر، أعاقتهم عن استكمال مسار طويل كانوا يعملون عليه لسلب هذا البلد من كل القدرات التي تساعده على الدفاع عن نفسه في مواجهة أي عدوان خارجي. هذا على المستوى العسكري، لكنهم لم يكونوا يتحركون على المستوى العسكري فحسب. كان هذا مسارا واحدا من مسارات متعددة في كل مجال، كانوا يتحركون على هذا النحو، سياسات تسلبنا القدرة، تسلبنا عوامل الثبات، تسلبنا التماسك، تصل بنا إلى الانهيار. الانهيار بهذا البلد هو الهدف الرئيسي الذي كانوا يعملون على تحقيقه بمساعدة من عملائهم الذين كانوا في موقع السلطة وفي موقع القرار وفي موقع المسؤولية الأول لحماية هذا الشعب ولحماية هذا البلد. ولاحظوا ما أكبرها من كارثة، ما أكبرها من مأساة، أن يكون الذين هم في موقع السلطة، في موقع المسؤولية، في موقع القرار، الأداة التي يشتغل عبرها الأمريكي والتي يعتمد عليها الأمريكي في استهدافه لهذا الشعب، ثم أن يكونوا هم من يتحرك كأداة لتنفيذ تلك المؤامرات بحق هذا الشعب في كل شؤون حياته، على المستوى السياسي، على المستوى العسكري، على المستوى الاقتصادي، على المستوى التعليمي والتثقيفي، في السياسة الإعلامية، في الأنشطة ذات الطابع الاجتماعي لتفكيك المجتمع وتفكيك المنظومة القيمية والأخلاقية. إن الأمريكي لم يكن يركز فقط على أن يسلبنا عناصر القوة المادية، إنما كان قبل ذلك ومع ذلك وأهم بالنسبة له من كل ذلك، يسعى لأن يسلبنا القوة المعنوية، القوة الإيمانية، أخلاقنا، قيمنا، مفاهيمنا، حريتنا، شعورنا بالكرامة، شعورنا بالعزة. كان يريد أن يحول أبناء هذا الشعب إلى وضعية يتقبلون فيها السيطرة الخارجية عليهم، الاحتلال الأجنبي لهم، الإذلال لهم، الإهانة لهم. وهذا ما رأينا أثره في البعض ممن لم يعودوا متمسكين بهذه الهوية الإيمانية لهذا الشعب، فتأثروا، فرضوا لأنفسهم السيطرة الخارجية عليهم من أعدائهم، من أعدائهم، إما عبر الأمريكي مباشرة أو عبر عملائه، فيكونون عبدا لعبيد الأمريكي، عبيدا لعبيد الأمريكي. هوان كبير، خسة دناءة.

0: أحباء، هناك الكثير من الفعاليات خاصة بهذه الثورة المجيدة، ثورة 21 سبتمبر، تحت عنوان حرية واستقلال. إدارة أمن محافظة حجة تقوم فعالية ثقافية احتفاء بهذه المناسبة العزيزة. نتوجه الآن إلى هذه المحافظة والزميل ماجد زيد. إليك ماجد.
1: حياكم الله أستاذ
0: ماجد، تسمعنا؟
1: حياكم الله أستاذ العزيزة وحيا الله.
0: مرحبا بك.
1: الله يحييك.
0: تفضل ماجد.
1: أستاذ العزيزة، اليوم وتحت عنوان حرية واستقلال، إدارة أمن محافظة حجة تحيي هذه الفعالية الثقافية. طبعا هذه الفعالية أتت في ظل انتصارات شاغرة في جميع فعالة في جميع الجبهات وتحرير أراضي واسعة من بلدنا اليمنية الحبيبة. أيضا هناك انتصارات تحتفل بها محافظة حجة من نوع آخر، انتصارات تحسين الجبهة الداخلية، أيضا انتصارات سد الثغرات والاختراقات التي كان يسعى العدو من خلالها لشراء الولاءات وأيضا لتمزيق النسيج الاجتماعي. أمن محافظة حجة يحيي هذه الفعالية. طبعا لدينا ضيف عزيز هو العميد حسن عبد القاهر القاسم، مدير عام أمن محافظة حجة. حياك الله فندم.
2: وياكم الله، أهلا وسهلا، حياكم الله.
1: بداية سيد الفاضل، محافظة حجة وإدارة أمن المحافظة تحيي هذه الفعالية الثقافية، هذه الفعالية احتفاء بهذه الذكرى الغالية على قلوبنا جميعا، العيد 12 لثورة 21 سبتمبر المجيدة. هذه الثورة ثورة حرية، كما أسلفت قبل لحظات في خطابك الذي أدليته قبل شوية بأن أولا ثورة حررتنا من عبادة الطاغوت ورجعتنا إلى عبادة الله الواحد الأحد.
2: الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله. أولا نشكركم على هذا اللقاء، نشكر الطاقم جميعا وعبركم أولا نهني السيد القائد رضو الله تعالى عليه، كما نهني الأخ الرئيس ودولة رئيس الوزراء معالي وزير الداخلية يحفظهم الله جميعا بهذه المناسبة والذكرى العظيمة علينا، والتي لو لم يكن لنا إلا أنها حررتنا من عبودة الطواغيت إلى عبادة الله سبحانه وتعالى. أولا خروج اليمن من بند الوصاية، كانت الوصاية قد سطرت بقلم القدرة على اليمن، إلا أن هذه الثورة المباركة أخرجتنا من تلك الوصاية وعطلت يوم السبت، وأن يحذو هذا اليمن حذو بني إسرائيل بفضل الله سبحانه وتعالى، وبفضل هذه المسيرة القرآنية، وبفضل قائد الثورة، وبفضل الشهيد القائد السيد حسين رضو الله تعالى عليه، وبفضل الوعي الشعب اليمني قامت هذه الثورة المباركة، ثورة 21، وكانت ثورة مباركة حقيقية. هي الثورة الوحيدة العربية التي لم تستمد من أي دولة أجنبية لا أهدافها ولا أخلاقها ولا أموالها، كان الاستمداد هو من الله، من القرآن، عن أعلام الهدى.
1: الثورة هذه الثورة الوحيدة التي استمرت لأنها نابعة من الشعب ومن الشعب وإلى الشعب، ومستمدة من روح الإسلام الحنيف والقرآن وتعاليم القرآن الكريم. سيدي الفاضل، العدو فشل فشل ذريع في الجبهات العسكرية، لكن اتجه إلى نوع آخر من الحرب، الحرب الناعمة وشراء الولاءات وتمزيق النسيج الاجتماعي. في الأيام السابقة كان لكم رحلات مختلفة إلى عدد من مديريات المحافظة، هذه الرحلات تكللت بعقد العديد من الصلح القبلي بين القبائل المتناحرة التي استمر الخلاف لأكثر من 60 عاما. كان العدو يسعى من خلالها إلى توسيع فجوات الخلافات المنتشرة في أوساط المجتمع.
2: الحمد لله رب العالمين. نحن في محافظة حجة في هذه الأيام المباركة، أيام من أيام الله، العدو كما تكلمت آنفا كان يسعى لتمزيق النسيج المجتمعي، وكان يريد نشر الشائعات والأكاذيب المختلفة. أولا يقصد بذلك الاقتتال، تقتتل القبائل فيما بينها. ومن سابق قبل أن تقوم هذه الثورة المباركة كنا نشهد القطاعات والاختطافات والطرق غير آمنة إلى آخره، وعند ما انتصرت الثورة وانتصر الشعب انتصر الدين رأينا الأمان. بالنسبة لمحافظة حجة، هي عاشت فترة طويلة من العمر مما عاشت المحافظات الباقية، أن فشى فيها أثار، مع أنها محافظة لدى أهلها معرفة وتعليم وكوادر جيدة، إلا أن العدو قد خلخل الصفوف. كانت هناك ثارات قديمة بفضل الله سبحانه وتعالى وبتوجيهات السيد القائد وبدعمه يحفظه الله، كذلك الرئيس دولة رئيس الوزراء معالي وزير الداخلية ونائبه الذي كان لهم الجهد الأكبر في إصلاح ذات البين. قمنا بعدة إصلاحات، منها قضية بن الشومي والحماريين والتي هي قضية شائكة على مستوى محافظة حجة بالكامل وعلى مستوى الجمهورية اليمنية ما يقرب من 60 عام، ولا أحد يستطيع أن يقرب أحد ولا يجزع من مكانه، وتقتل الأغنام، النساء يجرحوا، ممنوع الحطب، ممنوع البناء، ممنوع الاختلاط، ممنوع المرور من الخط. كانت حالة مؤسفة ومزرية. بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل التوجيهات والإعانة والاستعانة بالله تم قطعها، وهناك قضايا كثيرة منها في الشراقي ومنها في كحلان ومنها في خيران ومنها في أفلح ومنها في جميع المناطق. محافظة حجة شهدت هذه الأسابيع حركة كبيرة جدا في هذا المجال، سد الثغرات التي يتربص بها العدو. كما أشكر الأمن، كل الأمن على عمله وعلى جهده وعلى الحس الأمني، وأشكر إدارة الباحث والاستخبارات وإدارة إدارة أمن المديريات، والذي قاموا بكشف الجرائم المهمة المخفية مثل جريمة قتل الطفل الذي شاع ذكره في عبس مديرية عبس والذي قتل، وكان يفكر الناس أن الأمر طبيعي، حتى التقرير الطبي لم يكن واضح بشكل جيد، أثبت بأن الأمر طبيعي، لكن بوجود التحريات والعمل في البحث والعمل مع المدير ومع المجتمع والتواصل بالآخرين تم اكتشافه، وكان هناك فرحة عارمة لا يصدقها أحد في مديرية عبس يوم أمس. وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى، محافظة حجة أصبحت شبه محصنة من العدو، لا يعني يشغل العدو نفسه بشراء الولاءات. المشايخ الكرام حتى الذي قام العدو الاتصال بهم جاءوا وأخبرونا أنه تواصل بهم وأنهم ليسوا قريبين منه وأن رسائله مجرد رسائل عبثية. فنقول له لا يتعب، هي كلها عليه خسران، لا سيما الناس، كل الناس من مشايخ وأعيان حتى من يريد أن يشتري ولاءاتهم، عندما شاهدوا الانتصارات، عندما شاهدوا الفتوحات، وعندما شاهدوا تأييدات الله، وعندما شاهدوا تعاون الأمن معهم، اتجهوا بقلوب صادقة ومؤمنة على العدو أن يأس من هذا الطريق.
1: سيدي الفاضل، طبعا هناك قضايا أمنية كان يريد العدو الدخول إليها والتسلل من خلالها لإحداث بلبلة أمنية ليخبر الناس أن هناك فجوات أمنية، لكن بفضل الله سبحانه وتعالى وبيقظة أبطالنا أبطال الأمن الأشاوش وبفضل الحس الأمني المتعالي والمتزايد لدى أبطالنا رجال الأمن تم حل الكثير من القضايا. سيد الفاضل، ننتقل إلى موضوع الأمن المجتمعي. الملاحظ الآن أن هناك علاقة وتيدة ومستدامة بين المجتمع والأمن، حتى هناك ارتياح كبير من قبل العديد من الوجهات الاجتماعية وحتى الأفراد والناس البسطاء في عموم مديريات المحافظة المختلفة.
2: الحمد لله رب العالمين. نعم، الأمن والمجتمع في محافظة حجة أصبحوا يدا واحدة وأصبحوا جزءا لا يتجزأ، مما نشاهده بأن المجتمع هو يقوم بأغلب الأعمال الأمنية وخصوصا عند ارتكاب القتل أو ما أشبه ذلك. أبناء محافظة حجة لديهم الحس الأمني الكامل والأمن نفسه، هذا هو ما يريده قائد الثورة رضوان الله تعالى عليه ومعالي وزير الداخلية يحفظه الله، هو يريد بأن يكون الأمن المجتمع والمجتمع الأمن. السيد رضوان الله تعالى عليه كانت توصياته لنا مع معالي وزير الداخلية بأن نهتم بالمجتمع، نهتم بالشخصيات المجتمعية، بأن يكون الأمن ساهرا وخادما لهذا الشعب وللمواطن، أن يتلمس حاجاته، أن ينظر إليه، أن يؤمن في مقراته، أن يختلط بهم، أن يجتمع بهم، أن يتخذ جميع قراراته معهم، أن يكون تجاوبه تشاوره. فهذه المرحلة وهذه التوصيات كان لها أثرها الكبير في تطبيقها في الواقع، وأنتم تشاهدون ما من يوم يمر إلا مدير أمن مديرية هو مدير عام محافظة في مكان، يجتمع بالمشايخ وبمدراء الأمن وبمدراء المديريات حتى أن بعض المرتزقة كان يكتب الأمن أصبح كل شيء، لماذا يتدخل في غير عمله؟ لأنه يغيظهم الاهتمام بالمجتمع، هم يريدون بأن يكون أمن منفصلا وأن يكون المجتمع غاضبا عليه وأن يكون هذا الأمن مسلطا على المجتمع كما كانوا هم في السابق. لكن حتى المجتمع اليوم يعني الذي لا يفرحنا ويسعدنا من تفاني هذا المجتمع ومن رجولته ومن شهامته ومن حشمته ومن دينه أصلا ومن معتقده ومن فهمه ومن وعيه ومن ذكائه، أن حتى القفل بمناطق لا نستطيع أن نصلها بعيدة عن الأمن وعن أيادي الأمن، ما نعرف اللهم يتصلوا بأن فلان ابن فلان قد قتل وقد قمنا بأخذه وهذا أداة الجريمة ويتم تسليمه يعني حتى أقاربه. وهذا الأمر فعلا أدهشني لأني كنت في محافظة الجوف أعاني قليلا من ذلك، لكن عندما انتقلت إلى محافظة حجة وشفت العمل اندهشت مما جعلني أتفانى أنا وجميع الأجهزة الأمنية في العمل في هذا المجال.
1: سيدي الفاضل، ونحن في ختام هذه المداخلة البسيطة لفترة تحية اليمن عبر أثير إذاعة صنعاء البرنامج العام، أبرز الرسائل والتوصيات لرجال الأمن والمجتمع على حد سواء، خاصة في ظل الانتصارات الحاصلة، ليكون المواطن عونا وسندا ولتجنب أي اختراق الجبهة الداخلية.
2: أولا أول توصية أوصيهم بتقوى الله وبالقرب إليه، لأن بتقوى الله يصلح لنا كل أمر، والاستماع للتوجيهات التي تأتي من القرآن الكريم ومن أعلام الهدى ألا نتأخر عنها ولا نتبع أهواءنا ولا شهواتنا ولا نكون بلا قضية. نحن أبناء قضية ومعنا قضية ولنا تاريخ ونحمل عقيدة وقرآن ومشروع، بينما الآخرين لا يحملون شيء. كما أقول لإخواننا في الجهات الأمنية عليهم أن يراقبوا الله وأن يلتزموا بالتوجيهات وأن تكون الجهوزية واليقظة في هذه الأيام والحس الأمني على أعلى درجاتها، أن يشعروا بالمسؤولية وأن يعلموا أن العدو يسعى بجهد كبير ليمزق الصف الداخلي، وأن يكونوا خداما لا يتعالوا عن أبناء هذا الشعب ولا يتعالوا عن خدمته، عن السهر في راحته، عن قضاء حاجته، عن المساهمة في أي عمل يرضي الله ويرضي رسوله ويرضي أعلام الهدى ويرضي هذا الشعب، لأن هذا الشعب يستحق أن نضحي من أجله، يستحق أن نجعله داخل عيوننا، لأنه شعب عظيم مجاهد وصابر وثابت، لقن العدو والدروس، ما من شيء قاسي يمر علينا إلا والمواطن هو الأول. المواطن محاصر برا وبحرا وجوا وصابر وهو يعمل على بوت أولاده، فنحن أوصي الأخوة في الأجهزة الأمنية وغيرها أن يستشعروا هذه المسألة وأن يكون المواطن هو همهم وشغلهم الشاغل. كما أقول لإخواننا المواطنين عليهم أن يتعاونوا مع رجال الأمن وأن يفهموا أنهم إخوتهم أبناءهم أحباءهم، هم من سينفس عنهم، هم من سيعملون على بعض قضاء حاجاتهم، هم من سيسيرون لهم أمورهم، وبتعاونهم سوف نصل إلى ما نريد. لا يفتك الحصار، لا يمكن أن يفك حصارنا، ولا يمكن أن نعيش في حرية ولا في استقلال إلا إذا جاهدنا حق الجهاد واجتمعت الأيادي واعتصمنا بحبل الله كما قال الله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وواجهنا العدو من منطلق المسؤولية. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، فعلى المجتمع يثق أنه سينعم بالأمن والأمان والسلامة. فأنا أقول لإخواننا المواطنين سواء في محافظة حجة أو في جميع المحافظات، لا تستهينوا بالعدو ولا تستهينوا بالأمن. عليكم أي اشتباه يكون هناك أو أي أمر يشتبه فيه عليكم الإبلاغ به والإفصاح عنه، وعليكم التعاون معنا، لأن قضية العدو كلها قضية خيانة، ولا يستطيع أن يواجه في الميادين وإنما يقوم بخيانة. أي تجسس أو أي استخبارات أو أي عدو أو أي عائد أو أي مشتبه عليكم إبلاغنا به، لأننا حريصين على أمنكم وأمانكم واستقراركم، حريصين على عيشكم، حريصين على أن تكونوا الأمة التي قال الله كنتم خير أمة أخرجت للناس، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله.
1: إذن باسمكم أيها الأعزاء نشكر العميد حسن عبد القاهر القاسمي مدير عام أمن محافظة حجة. أيها الأعزاء في ظل الانتشارات الموجودة لابد من رفع الحس والوعي الأمني لبذل المزيد من التعاون والمساهمة والمشاركة لخدمة هذا الوطن العزيز والإبلاغ عن أي حاجة أي شيء مشتبه به. هناك أرقام مجانية وضعتها وزارة الداخلية 189-100 أو 138 في حال الاشتباه بأي شيء. إذن بإذن الله لنا لقاءات قادمة مستقبلا معكم من حجة. نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله.
3: ثورة 21 سبتمبر هي ثورة في عناوينها، في شعاراتها، في مساراتها العملية، في أهدافها نظيفة لم تشبه تلك الشوائب التي لدى الآخرين من الأدوات الخاضعة التي تعمل للعدو، لعدو هذا الشعب، عدو هذه الأمة. ليس فيها تعبئة بالأحقاد والكراهيات المبنية على اعتبارات وتصنيفات فنقية، مذهبية، مناطقية إلى آخره. ثم عند التمكين وعندما حقق الله الإنجاز العظيم لهذا الشعب لم يكن هناك تصفية حسابات ولا إبادات جماعية ولا، بل قادت تلك الأدوات المحلية كانوا في غاية الاطمئنان، في اطمئنان تام. وأتى الجهد الكبير الموازي لما تحقق في الميدان في السعي للحفاظ على أخوة هذا الشعب، على تعاون أبنائه. قدم آنذاك مشروع السلم والشراكة، ثم انقلبت الأدوات المحلية بأمر من الخارج، بتوجيه من الأمريكي والإسرائيلي وأدواتهم الإقليمية، انقلبت على تلك الصيغة، على ذلك الاتفاق انقلابا تاما، وتنكرت له بوضوح وفي موقف معلن، مع أنه أنصفهم غاية الإنصاف وأكثر من الإنصاف. يعني أبقى لهم لكل الفئات، لكل القوى دورها على أساس أن يكون في خدمة هذا الشعب في إطار تلك الصيغة، صيغة السلم والشراكة. ولكنهم لا يريدون ذلك، هم يريدون أن يعملوا كأدوات للخارج، وبوصلتهم التي يتحركون وفقها هي المصالح الخارجية، وهم يحركون بالريموت، يوجهون كما يريده الأمريكي من خلال أدواته الإقليمية وأحيانا بشكل مباشر.

0: ومن محافظة حجة إلى محافظة ذمار، فعالية خطابية لقطاع المياه ممثل المؤسسة الممثلة بالمؤسسة المحلية المياه ومياه الريف ومكتبي السياحة والكهرباء، ومع هذه الرسالة الصوتية والزميل محمد صالح الكليبي.
1: تحية تصل المستمعين الأكارم، نلتقيكم اليوم من الفعالية المتواصلة إحياء لذكرى 12 لثورة 21 سبتمبر تحت شعار حرية واستغلال. اليوم قطاع المياه ممثل بالمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي وكذلك مياه الريف وكهرباء الريف ومكتب السياحة نظم فعالية خطابية شعرية احتفاء بهذه المناسبة العظيمة. وفي هذه الفعالية ألقيت كلمة بالمناسبة عن قطاع المياه، ألقاها الأستاذ عبد الوهاب العرشي مدير إدارة الصرف الصحي بالمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بمحافظة ذمار، حيث قال:
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الحاضرون الكرام، زمن الكفاح، زملاء الكفاح وأبناء هذا الوطن العزيز، إن هذا الصباح صباح يعد بالمجد والكرامة، صباح يشرق على يمن يرفض الخضوع ويأبى إلا أن يكون سيدا لقراره ومصيرا لرحلته. في هذا الصباح المفعم بنسائم العز والكرامة نستحضر معا ذكرى 21 سبتمبر، تلك اللحظات الاستثنائية التي جلبت فيها إرادة الشعب اليمني لتصنع تحولا تاريخيا فارقا، وتعلن للعالم أجمع أن زمن الوصايا قد انقضى إلى غير رجعة، إن يوم 21 سبتمبر لم يكن مجرد حدث عابر، بل كان صرخة وإضاءة في وجه الهيمنة والنفوذ الخارجي، ورفضا قاطعا للارتهان والتطبيع والتطويع. لقد استعاد اليمنيون في هذا اليوم روحهم الثائرة وكرامتهم المسلوبة، وأختاروا أن يسلكوا طريق الحرية والاستقلال متخفين من أعباء التبعية لأي قوى خارجية، ومعلنين أن سيادة أرضهم وقرارهم الوطني أقدس من أن تخضع لمساومة أو إملاءات. إن دلالات ثورة 21 سبتمبر واستقلاله وأن الخروج من أغطية الهيمنة والوصاية ليس مجرد شعار يرفع، بل هو خيار استراتيجي وثبات ميداني ووعي مجتمعي تجسد في صمود أبناء اليمن أمام كل التحديات. والحرية التي نتنفسها اليوم والاستقلال الذي ننشد بثبات أركانه هما حق أصيل وعنوان للكرامة الوطنية التي لا تكتمل إلا بامتلاك الإرادة والحرية والبناء، ويمن قوي قادر على إدارة شؤونه بنفسه وحماية مقدرات أجياله القادمة. فلنستلهم من هذا الصباح وهذه الذكرى معنى الصمود والوحدة، ولنعمل جميعا بروح الفريق الواحد من أجل رفع هذا الوطن وصون حريته واستقلاله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: تحية تصل المستمعين الأكارم في ختام رسالتنا لهذا اليوم من قطاع المياه بالتحديد، وهم يحيون الذكرى 12 احتفاء بثورة 21 سبتمبر. نقلنا لكم كلمة المناسبة المعبرة عن هذه الفرحة التي يعيشها أبناء اليمن. تحياتي من محافظة ذمار، محمد صالح الكليبي، إذاعة صنعاء.

0: سامعين الأفضل، تستمر جرائم العدوان السعودي الأمريكي أيضا الصهيوني على وطننا اليمني. يا ترى ما الذي حدث خلال 12 عام مضت؟ إذن تعالوا أيها الأحباء نستذكر وإياكم ولو جزء من هذه الأحداث في مثل هذا اليوم.
1: ففي مثل هذا اليوم 23 من سبتمبر استهدف طيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي المصانع ومشاريع وحفارات المياه وشبكات الاتصالات ومنازل المواطنين، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات وتدمير واسع في المنشآت والممتلكات العامة والخاصة.
0: وقد استشهد مواطن وأصيب اثنان في ثلاث غارات لطيران العدوان على مصنع السواري للسيراميك، أسفرت أيضا عن خروجه عن الجاهزية والخدمة، إلى جانب أضرار بلغة بالمنازل المجاورة ومستشفى متنى في مديرية بني مطر في محافظة صنعاء.
1: كما استشهد المواطن هشام محمد النبهاني واثنان من أولاده، وأصيب زوجته وابنته جراء استهداف طيران العدوان مدرسة الشهيد عبدالله الوزير في بيت السيد بمديرية بني حشيش، واستشهد ثمانية مواطنين وأصيب العشرات في قصف طيران العدوان جسر شرس الرابط بين محافظتي حجة وعمران، بالإضافة إلى غارة وسط سوق شرس القريب من الجسر. واستهدف طيران العدوان تبت فندق السعيد ومنطقة حسنات الجميع بمديرية صالة في محافظة تعز.
0: وفي مثل هذا اليوم من سنة 2016 استشهد ثلاثة من المواطنين بينهم امرأة وأصيب اثنان آخران، إلى جانب نفوق 110 من رأس الماشية بغارتين لطيران العدوان على مخيمات للبدو في مديرية الحميدات في محافظة الجوف.
1: وصدف بأربع غارات مديرية الغيل أدت إلى تدمير منزل بقرية الغيل وتضرر المنازل المجاورة له، كما شن غارة على الجبل الأحمر بمديرية المتون.
0: أيضا شن طيران العدوان غارة على مزرعة في جوار الخط العام في منطقة الستين في مديرية خولان في محافظة صنعاء، كما شن ثلاث غارات على منطقة رماحة وثماني غارات على مناطق المجاوحة والمدفون وبني فرج والمنارة في مديرية نهمة، خلفت أضرارا بليغة بالأراضي الزراعية وممتلكات المواطنين. واستشهد مواطن بغارة شنها على منزل في بيت حنتش في وادي حباب في مديرية صرواح في محافظة مأرب.
1: وشن ثلاث غارات أخرى على مناطق متفرقة بالمديرية، استهدفت أحدها حفار المياه من منطقة الحجلان مما أدى إلى تدميره، في حين شن الطائرة الأمريكية بدون طيار غارتين على وادي حباب بالمديرية.
0: وشن أيضا 12 غارة على محيط مدينة رداع في محافظة البيضاء، استهدف شبكات الاتصالات في جبل أحرم وثلاث غارات على منطقة القصير، وشن كذلك ثلاث غارات على منطقة مبلقة في مديرية بيحان في محافظة شبوة.
1: وفي محافظة صعدة استشهد مزارعان اثنان جراء غارة شنها الطيران المعادي على منطقة الحماقي بمديرية باقم، كما شنها أربع غارات على منطقتي البقع والخراش بمديرية كتاف وثلاث غارات على مثلث مديرية شدة.
0: وتعرضت مناطق متفرقة في مديرية غمر في محافظة صعدة لقصف مدفعي سعودي، فيما تعرضت منطقة آل الشيخ في مديرية منبه في صعدة لقصف صاروخي، واستشهد طفل وأصيب ثلاثة في قصف مدفعي للمرتزقة على منازل المواطنين في قرية المقربة في مفرق شرع في محافظة تعز. وقد استهدفوا بالأسلحة الثقيلة منطقتي الشبكة والقشوبة في مديرية الوازعية، في حين شن الطيران غارتين على القرية الجنوبية وغارتين شمال منطقة العمري في مديرية ذباب وغارتين على مدينة ذباب وثلاث غارات على منطقة كهبوب في محافظة لحج.
1: وفي نفس اليوم 23 من سبتمبر العام 2017 استشهد مواطن في غارة شنها طيران العدوان على مسجد في جزيرة غراب بمحافظة الحديدة، وصادف طيران عدوان في محافظة حجة بغارتين منطقة بني حسن في مديرية عبس، وبغارة الجسر الواصل بين مديريتين مستبى وكشر، وبغارة شعب اللبن في شعب اللبن في مديرية بكيل المير، وشن أكثر من 19 غارة على مديريتي حرض وميدي،
0: وشن أيضا 5 غارات على منطقة جربان في مديرية سنحان، وبني بهلول في محافظة صنعاء خلفت أضرارا في منازل المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، وشن غارتين على منطقة الحفا في مديرية 70 في أمانة العاصمة صنعاء خلفت أضرارا في منازل المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.
1: وألقى طيران عدوان قنابل فسفورية محرمة دوليا على مديرية موزع بمحافظة تعز، وشن 4 غارات على مزارع المواطنين بمديرية حريب القراميش في محافظة مارب مخلفا أضرارا كبيرة فيها.
0: في محافظة صعدة شن 3 غارات على منطقة مندبة في مديرية باقم، و6 غارات على شبكة الاتصالات ومشروع المياه في منطقة ولد مسعود في مديرية سحر، وشن 24 غارة على موقعي الشرفة والشبكة، وغارتين على موقع الطلعة في نجران المحتلة.
1: وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 شن طيران العدوان غارة على منطقة الحجلة، واستهدف قصف صاروخي مدفعي قرى أهلة بالسكان في مديرية رازح الحدودية ومنطقة الغور بمديرية غمر الحدودية في محافظة صعدة، وشن طيران العدوان 6 غارات على منطقة كيلو 16 بمديرية الدريهمي، و3 غارات على مجمع الشعب السكني بمديرية الحالي في محافظة الحديدة.
0: أيضا في مثل هذا اليوم 23 من سبتمبر 2019 استشهد 7 من المواطنين من أسرة واحدة بينهم أطفال ونساء في غارات لطيران العدوان على منطقة السواد في مديرية حرف سفيان في محافظة عمران، واستشهد مواطن وأصيب آخر ونفق عدد كبير من المواشي جراء غارات لطيران العدوان استهدفت منزل المواطن عبد أحمد يحيى الجمعي في منطقة الشعاب في مديرية حرث في محافظة حجة.
1: وشن طيران غار على جبل ناصة في مريس بمحافظة الضالع، وغار على منطقة العلي بمديرية رازح الحدودية في محافظة صعدة، وصادف قصف صاروخي ومدفعي سعودي قرى أهلة بالسكان في المديرية، وفي مديرية منبه فيما شن الطيران غارتين على الربوعة في عسير، وفي محافظة الحديدة صادف مرتزقة العدوان بالرشاشات المتوسطة محلة تجارية ومزارع المواطنين في منطقة كيلو 16 بمديرية الدريهمي.
0: أيضا استحدثت جرافة عسكرية تحصينات قتالية في المنطقة ذاتها، ونفذ المرتزقة تمشيطا بالعيارات المتوسطة والخفيفة بشكل مكثف على مناطق متفرقة من شارع 50 في مدينة الحديدة. قصفوا بالرشاشات الثقيلة والمتوسطة منطقة الجبلية في مديرية التحيتة.
1: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 شن طيران العدوان غارتين على منطقة المزرق بمديرية حرض بمحافظة حجة، و7 غارات على سوق الثلوث ومنطقتي الخجر والخليفين بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف، و3 غارات على مديرية صرواح، و5 غارات على مديرية رحبة بمحافظة مارب، وقصف مرتزقة العدوان بالمدفعية والصواريخ والأعيرة النارية المختلفة مناطق متفرقة في محافظة الحديدة.
0: أيضا في مثل هذا اليوم 23 من سبتمبر من 2021 استشهد مواطنان في منطقة جرعة وأصيب ثالثة في منطقة الرقوة في مديرية منبه الحدودية في محافظة صعدة، وذلك بنيران حرس الحدود السعودي، واستهدف الطيران في محافظة مأرب بثمان غارات مديرية حريب، وأيضا شن أربع غارات على مديرية الجوبة، وغارتان على مديرية العبدية، وغارتين على مديرية صرواح.
1: وشن الطيران التجسسي خمس غارات على الفازة والجبلية وتحيتا بمحافظة الحديدة، فيما استحدث المرتزقة تحصينات قتالية في الجبلية والجاح، وقصفوا ب 182 صاروخا وقذيفة مدفعية وبالأعيرة النارية المختلفة مناطق متفرقة بالمحافظة.
0: في مثل هذا اليوم من عام 2022 أطلق مرتزقة العدوان النار على مناطق متفرقة في محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة، الضالع، الحديدة وجبهة الحدود. استهدف أيضا القصف المدفعي المكثف للمرتزقة مناطق ملعى والروضة والبلق الشرقي في محافظة مأرب والصلوة ومقبنة في محافظة تعز وميدي وحيران وبني حسن والمزرق في محافظة حجة والمدافن والملاحيض ورازح وباقم في محافظة صعدة.
1: كما قصف المرتزقة بالمدفعية منطقة الجبلية بمديرية التحيتة وشمال شرق حيس بمحافظة الحديدة والعمود والصبايا بوادي جارة وجبل قنبورة في جيزان وباتجاه جبل العمدة وشبكة في نجران المحتل.
0: إذن سامعين الأفاضل، كان هذا فقط جزء مما ارتكبه تحالف العدوان على وطننا اليمني، لكن هناك إضافات كثيرة، فالعدوان لم ينتهي بعد لكنه صعد من جديد. واليوم ها هي قواتنا المسلحة وأبناء الشعب اليمني قاطبة من الأحرار من المحافظات الحرة الوطنية يعملون على صد هذا العدوان، كذلك على أخذ حق هذا الشعب لما عناه من هذا العدوان الإجرامي بزعامة السعودية، وأيضا الذي انطوى عليه الكثير من تحالفات الدول الكونية على وطننا اليمني. ها أنتم جميعا تشهدون الانتصارات المتتالية التي تنتزع حق هذا الشعب العظيم الأبي اليمني،

0: تقبلوا فائق التقدير والاحترام من فريق فترتنا لهذا اليوم.
1: إصرار القدر خذ جدوة من جانب الطول الحسيني.
0: عددا وتقديما أمان راوح وأمل إبراهيم.

مشرف الفترة طاهر الحرازي والإشراف العام عبد الرحمن الحمران. من النظم والمعلومات هشام العيزري. من إدارة الأخبار يحيى الأديب وطه السلامة. ومن الصيانة مأمون الدرواني. المكتبات والتنسيق البرامجي بسام الحمامي. هندسة صوتية وتنفيذ على الهواء جمال محمد سريع. وقائدة هذا اللقاء المخرجة أوضى صبر. إلى اللقاء.

أنا في هذا البلد أعيش إحساس اليمني، هوية الإنسان اليمني الأصيل الذي يأبى العبودية لغير الله سبحانه وتعالى.

0: مستمعينا الأكارم أهلا ومرحبا بكم، ونقدم لكم الآن موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. أعلنت وزارة الصحة والبيئة عن استشهاد وإصابة 24 مواطنا معظمهم نساء وأطفال إثر غارات طيران العدو السعودي على محافظتي تعز والجوف. أوضحت الوزارة في بيان أن 8 مواطنين استشهدوا وأصيب 11 آخرون في محافظة تعز، فيما استشهد مواطنان وأصيب 3 آخرون في محافظة الجوف. أسقطت القوات المسلحة طائرة استطلاع تابعة للعدو السعودي المجرم نوع لونج 2 في أجوام مخا بمحافظة تعز. وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى السريع في بيان صادر عن الليلة الماضية أن إسقاط الطائرة السعودية المعادية تم بسلاح مناسب. أكد رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبد القادر المرتضى أن إنكار العدو السعودي ومرتزقته استهداف أحد سجون الأسرى في الجوف ومقتل 9 أسرى منهم جريمة أخرى بحق أسرهم. وأشار المرتضى في بيان له إلى أن هذا الإنكار لن يعفي العدو السعودي ومرتزقته من الجريمة ولن يبرئ ساحتهم. وأضاف: وعندما نظهر الناجين منهم ليتحدثوا عن حقيقة ما حدث سيتضح للجميع كذب وإجرام هذا العدو وأدواته من المرتزقة. استشهد مواطن فلسطيني اليوم وأصيب آخرون إثر القصف وإطلاق النار الإسرائيلي في مدينة غزة ومناطق متفرقة من القطاع. وفي الضفة الغربية والقدس المحتلة شنت قوات العدو الإسرائيلي اليوم حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في أنحاء متفرقة منها، تخللها اقتحام المنازل وتفتيشها والتنكيل بأصحابها. النبأ الأخير. أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان على قناتها بمنصة تليجرام اليوم أن القوات الروسية شنت الليلة الماضية ضربات جماعية باستخدام طائرات مسيرة استهدفت منشآت تابعة لقطاع الدفاع والطاقة في أوكرانيا ومراكز لوجستية وسفن بحرية تعمل لصالح القوات الأوكرانية في كييف ومقاطعة كييف وفي مقاطعة أوديسا. سامعنا الأكارم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وفيناكم بموجز لأهم الأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: إنما أوجب الله سبحانه وتعالى فريضة الزكاة لتحفظ للفقراء إنسانيتهم وكرامتهم، فلا تمنع عنهم هذا الحق بامتناعك عن أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، الحدائق والمتنزهات متنفس وبهجة لنا ولأولادنا، فلنحافظ على نظافتها.
4: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
5: اعلم أخي المواطن أن من أهم مصادر تلوث البيئة هو انبعاث عوادم السيارة الناتج من احتراق الوقود في محركها، فاحرص على التقليل من انبعاثات هذه العوادم. مع تحيات شركة النفط اليمنية.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد

وهكذا أيها الإخوة والأخوات رفعنا لحضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.

إليك ساجدا أتضرعون.

وذو التقى حولي قيام ركعون.

0: نفسي وعظت فوعظ نفسي أنفع.
1: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم المستمعين الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. مثلما تحدثنا سابقا، أهل الباطل لديهم منهجية، أنهم عندما يغلبون وينهزمون، ودائما الحق منصور من الله سبحانه وتعالى، ودائما الحق لديه حجة قوية، فعندما يأتي الحق يزهق الباطل ويضرب الباطل ويدمغ، مثلما قال فيدمغه، يدمغ الباطل كأنه يوجه له ضربة في الدماغ، فالباطل ينهار ويتلاشى ويضيع أمام الحق وأهل الحق. فهناك يلجأ أهل الباطل إلى طريقة أصبحت معروفة وأصبحت منهجية لديهم، مثل ما تحدثنا عنها في الحلقة السابقة. يحاول أهل الباطل عندها أن يرمون الباطل على أهل الحق، ويحاول أن ينزهوا أنفسهم عن الباطل والسوء والانحطاط وكل قبيحة، ويرمونها على أهل الحق ويتهمونهم بذلك. تحدثنا كيف فعل قوم نوح عندما اتهموا نوح بالضلالة وهم الضالون، وقوم عاد عندما اتهموا هود بالسفاهة وهم السفهاء، وقوم فرعون الذين اتهموا موسى بالسحر وهم السحرة، وزوجة العزيز التي اتهمت يوسف بالمراودة وهي التي راودت. إذن هكذا يعمل أهل الباطل، يرمون أهل الحق بما لديهم من سوء. نواصل الحديث ونستعرض الشواهد في تاريخ أمتنا الإسلامية منذ أن جاء النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله، الذي كان يسمى الصادق الأمين. لكن عندما جاء بالهدى وجاء بالحق وجاء بالنور وجاء بالبينات التي أزهقت باطل قريش وأزهقت كل سوء موجود لديهم، وعرتهم وكشفت خبثهم، كشفت خبثهم وسوءهم وفضحتهم لدى بقية الناس، فما كان منهم إلا أن اتهموه بكل الأشياء السلبية الموجودة لديهم. اتهموا نبي الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله مثلا بالكذب، وهم إلى قبل فترة قليلة يسمونه الصادق الأمين، وهم الكاذبون، واتهموه بالكذب، واتهموه بالشعر، رغم أن الله سبحانه وتعالى لكي يبطل حجتهم لم يعلمه الشعر، وما علمناه الشعر وما ينبغي له، هم شعراء وهم فصحاء وهم بلغاء، والنبي صلوات الله عليه وعلى آله أفصح منهم وأبلغ منهم، لكن ليس بشاعر، ولم يكن لديهم حجة في ذلك. اتهموه بالكهانة، وهم كانوا كهان وكانوا يعشقون الكهانة، كانوا يذهبون إلى الكهان حتى يحكمونهم فيما بينهم من قضايا ومشاكل في الجاهلية، كانوا يذهبون دائما إلى الكهان ويرمزونهم، للكهان مقام عظيم جدا كان لدى العرب. فاتهموا نبي الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله بالكهانة ولم يكن بكاهن، واتهموا بالشعر ولم يكن بشاعر، واتهموا بالكذب ولم يكن بكاذب، بل كانوا هم الكاذبون والشعراء والكهان، لما قال الله سبحانه وتعالى بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر، يعني كانوا يتخبطون حتى في التهم، ويلقون كل الأشياء الموجودة لديهم على رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، فما لم تكن لديهم حجة أبدا، وافتضحت كل أكاذيبهم. الرسول صلوات الله عليه وعلى آله كان أصدق الناس وكان أفصح الناس وأبلغ الناس، لكن كما قلنا وكما قال الله لم يكن لديه مقدرة على الشعر، ولم يكن كاهن، ولم يكن ساحر، ولم يكن مفتري، ولم يكن يعلمه بشر أبدا، بل جاء بالحق والهدى والبينات من الله سبحانه وتعالى. يذكر الله سبحانه وتعالى أيضا حال النبي مع المنافقين في المدينة. في المدينة المنافقون تحركوا بشكل كبير، وكانوا من أكثر ما يركزون عليه تقليب الأمور. عندما كان النبي ينتصر كانوا يشيعون في الناس أن النبي هزم، عندما كان النبي يعد الناس بشيء يحاولوا أن يرجفوا الناس ويخوفوا الناس وينزع من الناس الثقة في الله وفي رسول الله. عندما ترتفع معنويات الناس يحاولوا أن يضربوا تلك المعنويات. عندما يؤلف النبي ويحاول أن يوحد صف المسلمين كانوا يزرعون الفتنة بين أبناء المجتمع المسلم، فقال الله سبحانه وتعالى عن ذلك: لقد ابتغوا الفتنة من قبله، بمعنى أنه في حادثة معينة قد حدثت حوادث قبلها وأصبحت منهجية يبتغون الفتنة، يفرقون الصف الإسلامي، وقلبوا لك الأمور. وهذه كما قلنا منهجية لدى الكافرين ولدى المنافقين، يقلبون الحق باطل والباطل حق، ويحاولوا أن يلبسوا أهل الحق لباس الباطل ويلبسوهم لباس الحق، وهم كلهم باطل من رأسهم إلى أقدامهم. وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. حتى على مستوى العزة، الرسول صلوات الله عليه وعلى أعز الناس وألبس المسلمين المؤمنين العزة، فكان المنافقون يقولون أنهم هم الأعزة وأن رسوله الأذل، لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل. كانوا يقولون أنهم هم أهل العزة، ورسول الله هو العزيز والمؤمنون هم الأعزاء، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون، ولا زال المنافقون لا يعلمون حتى يومنا هذا، لا يعلمون أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. مثل حال النظام السعودي الذي يبحث عن العزة من أمريكا، ومرة من فرنسا، ومرة من بريطانيا، ومرة من إسرائيل، وينسى أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولن يصل إلى أي عزة ما دام بعيدا عن الله وعن رسوله وعن منهجية الهدى. نجد أن منهجية الباطل هذه مستمرة حتى بعد الرسول، أن أهل الباطل كما قلنا يرمون التهم على أهل الحق. مثلا عندما عجز معاوية، عجز أن ينتصر على الإمام علي عليه السلام في صفين، عمد إلى هذا الأسلوب، رفع المصاحف أو أمر جيشه أن يرفع المصاحف على الرماح ويغرر على الناس أن الإمام علي يقاتل القرآن ويحاول أن يعتدي على القرآن. أليست نفس التهمة مثلما يقولون أننا نحاول ضرب الكعبة واستهداف الكعبة بنفس الطريقة؟ أهل الباطل هكذا منهجيتهم. ونجد أن بعد ذلك حتى من ضرب الكعبة هم يزيد بن معاوية والحجاج بن يوسف بأمر عبد الملك بن مروان، وهؤلاء مقدسون ومعظمون لدى آل سعود الذين عملوا مجسم للكعبة للراقصات، وأهدوا كسوة الكعبة إلى أبستين، وأدخلوا الصهاينة إلى مكة وإلى المدينة، وحتى أساءوا إلى الله سبحانه وتعالى بالمغنيات الغربيات، واستقبلوا الراقصات بطلع البدر علينا، وهكذا فيهم السلبيات ويرمونها على أهل الحق. حتى أن معاوية ذات مرة أعطى أحد أصحابه أو أحد المرتزقة الذين ينطلقون بالدينار والدرهم، أعطاه 400,000 درهم ليصعد على المنبر ويخاطب الناس ويقسم لهم يمين أنه سمع رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله يقول أن هذه الآيات نزلت في الإمام علي. لاحظوا هذه التهمة التي يحاولون أن يقلبوا الأمور. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى أسعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. هذه صفات معاوية ومن معه، لكنه يتهم بها الإمام علي عليه السلام. حتى أن الإمام علي عندما استشهد وصل الخبر إلى أهل الشام وقالوا: كيف قتل علي وهو البراز؟ قالوا: إنما قتل في محرابه وهو يصلي. قالوا: هل كان علي يصلي؟ تجد أن هكذا أهل الباطل منهجية لديهم. ضربت السعودية أكثر من 2,000 مسجد في الحرة في اليمن ولم ترعى أي حرمة، وأدخلت الصهاينة إلى داخل مكة وإلى مسجد رسول الله، ثم يقولون أن اليمنيين يستهدفون الكعبة وأنهم هم يحمون الكعبة وقدسية الكعبة وحرمة الكعبة، واليمنيون أكثر من يقدس المقدسات ويسعى في حمايتها وينطلق دفاعا عن القرآن وعن رسول الله وعن كل المقدسات. وهكذا كما قلنا هي منهجية لدى أهل الباطل، دائما يتهمون أهل الحق بأنهم هم من يحملون الصفات السلبية وينطلقون في الباطل. فليست غريبة أن يتهمون آل سعود بهذه التهمة، هم ورثوها عن أهل الباطل من أيام نوح عليه السلام كما تحدثنا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام منه على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين، وبعد. السلام عليكم أيها المستمعون، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وتوفيقه من قوله تعالى: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. صدق الله العظيم. هذه هي الآيات 9-12 من سورة الكهف، وهي سورة مكية، والآيات فيها إجمال وإيجاز لنبأ وقصة أهل الكهف والتي فصلت فيما بعد. ومن المعروف أن السورة تبدأ بالحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب لينذر ويبشر، ينذر الكافرين المشركين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وهذه هي مهمة الكتاب ومهمة الرسول ومهمة كل الرسل، مهمتهم البلاغ والإنذار والتبشير، وما عليهم إن كفر من كفر، فما كفره إلا على نفسه، وما يكفر الكافر إلا مخدوعا بدنياه مخلدا إلى الأرض، مما جعلهم يعرضون عن ذكر الله الذي يهدي إلى الرشد. لكن الذين يخشون ربهم يرتفعون عن وحول الأرض وزينتها، ويوقنون بأنهم إلى الله راجعون، وأن متاع الدنيا لا يلبث أن ينقشع. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. ومن هذا الأساس وعلى هذا اليقين انطلق أصحاب الكهف والرقيم: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. إنهم فتية، هذا يؤكد أنهم كانوا في الصدارة من قومهم وفي رغد من متاع الدنيا في أهلهم، ولكنهم أبوا شرك أهلهم وقومهم وانطلقوا ثابتين بفتوة وقوة، معلنين في وجه الكفر وفي ظلمات الشرك أن ربهم المدعو هو رب السماوات والأرض وأنه الإله المعبود الأحد، لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. وهكذا ارتفعوا عن زينة الدنيا وعن متاعها الفاني، واتخذوا الله وكيلا لهم، فهو الباقي والصالحات الباقيات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وهكذا أصبحوا من آيات الله عجبا في موقفهم وفي قصتهم، غير أن الله لا يعتبر ذلك عجبا ولا يعتبر إيمانهم شيئا نادرا، فهو أمر طبيعي لكل ذي لب تقي. لكن العجب كل العجب هو أن يضل الناس عن هذا الطريق السوي، ويتخذوا من زينة الدنيا وزخرفها ومن طغاتها وبغاتها أربابا من دل الله، يظنون في ذلك الأمان والاطمئنان والعز والسلطان، وهو الخسران، كل الخسران والذل والهوان في الدنيا والآخرة. أما الأمان الحقيقي والفلاح فهو الفرار إلى الله والاعتصام به والتوكل عليه، وهذا ما اهتدى إليه أصحاب الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فهم المثل الأقوى في الإيمان بربهم الأعلى وإيثاره على زينة الدنيا، ولهذا فهم يستنكرون شرك قومهم وعبادتهم لغير الله. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. إنهم فتية يؤمنون بالعلم وسيلة إلى اليقين والبحث عن الحقيقة، ولهذا فعبادتهم لله تقوم على البرهان البين وعلى الحق المبين، لكن قومهم يتبعون الظنون ويصدقون ما يفترون ويعتمدون على الكذب فيما يعبدون، فلا سلطان لهم على ذلك ولا بيان. وما دام الأمر كذلك فقد تفرق بهم وبقومهم الطريق واختلف المسلك، وبذلك فإن الحياة في ظلمات الشرك لن تطيب، وإن العقيدة في رياح الضلال قد تتعرض للفتنة، كما أن الفتية قد ينالهم أذى من القوم، وقد يعيدهم القوم في ملتهم قسرا ولن يفلحوا إذا أبدا. فما هو المخرج يا ترى؟ ماذا قرر هؤلاء الفتية؟ لقد قرروا الاعتزال والفرار، اعتزال الأهل والمال والقوم والديار، غير مبالين بما ينالهم من خسارة ولا من أضرار، فإنها أضرار هينة في سبيل الله وخسارة تافهة يربحون بها رضوان ربهم الغفار، وهذا هو الفوز العظيم والفلاح الذي يدوم. وهكذا أصبح الاعتزال هو القرار، ولكن إلى أين؟ ها هم يحددون المأوى فيقولون: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون من دون الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. أسمعتم؟ إن المأوى هو الكهف. قد يقول قائل: إن هؤلاء الفتية اعتزلوا السعة إلى الضيق، والأنس إلى الوحشة، والجماعة إلى الوحدة، والرغد إلى شرف العيش، والمكانة الرفيعة في قومهم إلى التشرد والخوف، وتركوا الغنى إلى الفقر. هكذا يقولون من يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، وذلك مبلغهم من العلم، لكنهم ينسون أن الفتية قالوا بعد ذلك: ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. فهم لم يلجأوا إلى الكهف، ولكنهم لجأوا إلى الله، لجأوا من ضيق الدنيا إلى سعة رحمة الله التي وسعت كل شيء. لقد هاجروا من شرف الاستضعاف والذل للظلم والكافرين إلى عز الكرامة والأمان في حما رب العالمين، فشتان بين حال وحال، وطوبى لهم المأوى الذي هيأه الله لهم ذو الجلال، يظلله بالرفق والحنان وينشر عليه الرحمة والأمان. فإذا هم في الكهف عيون في الجفون، وإذا هم كالقلوب والكهف عليهم صدر حنون، وكيف لا، والله معهم يدبر ويحمي ويسخر. فإذا الشمس عليهم حريصة رؤوفة، والرياح عنهم مكفوفة، والحرارة عنهم مزورة، وعوامل الفناء عنهم مدحورة، والنسيم عليهم رفاف خفيف، والهواء حولهم يتجدد نظيف، وقلبهم باسط ذراعيه بالوسيط في هدوء لطيف، وكل ما حولهم أمان أمان، وود وحنان، وحارس حافظ لهم بأمر الرحمن الذي توكلوا عليه واتخذوه وكيلا ووليا ونصيرا فتولاهم. ومن تولاه الله فهو الأعلى وله البشرى. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ذلك من آيات الله، من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وهكذا قص الله علينا نبأهم بالحق، فكانوا مثلا في الهدى وبهداهم يقتدى، مثلا لكل مفتون في عقيدته مستضعف لأجلها من أمته أن يفر ويعتزل الدنيا وزينتها إلى ربه، وأن يؤثر حب الله على حب الأهل والديار والعشيرة وعلى المال والتجارة، فالله خير وأبقى. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. اللهم اجعلنا ممن كثر بكل طاغوت وآمن بك، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم.
1: أيغنيك دمع أنت في الربع ساكبه، وقد رحلت غزلانه ورباربه، تهون أمر الحب مدعيا له، وما الحب أهل أن يهون جانبه.
2: أمير الشعراء. أمير الشعراء دراما إذاعية تحكي قصة الشاعر اليمني الكبير الحسن الهبل، إنتاج مركز الإعلام الثوري. أمير الشعراء يكتبه عبد الكريم الرازحي، إخراج محمد رسام، إشراف هاشم أحمد شرف الدين.
3: الحلقة الثامنة.
4: أشكرك يا سيدي، كنت أود أن أسألك أيضا عن الفترة التي تريدني أن أمكث فيها عندك هنا في الجوف.
5: إن كنت لست في عجلة من أمرك فأود أن ترافقني في سفري.
4: أنا أرافقك في سفرك؟ إن هذا لمن دواعي سروري يا سيدي، وإنني طوع أمرك.

0: ما زلت سيفا لدين الله منصرتا، إذا تقلده الإسلام ينتصر. وهكذا لم تزل في كل ملحمة غراء يسعدك الإقبال والظفر، حتى أضاء محيي الدين مبتلجا وزال عن مقلتيه السوء والضرر. لا زال سوحك معمورا ولا برحت سحب الصلاة على ناديك تنهمر. بعد النبي المصطفى الهادي وعترته ما لاح برق شرى أو ما سرى قمر.
1: لقد وفى وأوفى.
0: يا لها من تهنئة مميزة لكم بالعيد من الشاعر الحسن الهبل.
1: صدقت يا بني،
0: مثل هذه القصيدة جديرة بالحفظ والحفاظ عليها.
1: أتدري يا علي، إن قصائد الهبل تعجبني لما فيها من نظرة منصفة إلى سياسة الدولة وإلى تاريخ آل البيت.
0: فعلى هذا سيكون الهبل رجلا ذا شأن كما هو شعره.
1: نعم، الشاعر الهبل رجل ذو شأن لقيمة وأهمية شعره.

0: أراك عدت متأخرا.
1: أتابع الأخبار وأتقصاها كما طلبت مني.
0: وماذا وجدت في يومك؟
2: لا زال ذلك الشاب يلقي قصائده.
0: ماذا؟ يلقي قصائده؟
2: نعم يلقي قصائده، ولكن ماذا في ذلك؟
0: ماذا في ذلك؟ لقد أصبحت قصائده على ألسن الناس في الأعياد والمناسبات.
2: كيف؟
0: إنه يوجه شعره للعلويين وللتغزل بهم، خاصة آل القاسم.
2: ولكن ماذا في ذلك؟
0: أيها الأعمق، إن قصائده تعزز من حب الناس لآل البيت، وهذا يعني أن تزداد شعبيتهم.
2: أها، إلا هذا فهو ما لا نريد.
0: إن بعضهم يحب شعره كثيرا، ولو أمكنه أن يقرأه في صلاته لقرأه فيها، لما فيه من البلاغة والبيان كما يقال.
2: تبا له ولشعره، ولكن ماذا سنصنع نحن؟
0: دعك من هذا وواصل تقصيك عنه وحاسب.
2: إنه مسافر هذه الأيام.
0: أعرف أنه مسافر عند الأمير أحمد، يلقي عليه أفضل القصائد.
2: أها، يبدو أنك تعرف أخباره كلها، هل تستعين بغيري؟
0: نعم، فلا ركون عليك.
2: سأثبت لك خطأ تقييمك لي.
0: كيف؟
2: سأعطيك معلومة ستستفيد منها في شن دعاوى ضد هذا الشاعر.
0: وما هي؟
2: يقول بعض الناس عنه إنه جارودي، ويقول آخرون إنه زيدي.
0: هكذا إذن،
2: فلنلفق له تهمة بناء على ما يقال.
0: وبماذا نتهمه؟ ومن سيصدقنا؟ الأمير أحمد الذي لا يبرح بين فترة وأخرى بابتعاثه إليه، أم المتوكل الذي أصبح من أكبر معجبيه؟
2: وماذا لو أخبرتك معلومة أخرى مهمة؟ أتراك تعترف بفضلي ودوري؟
0: جعلتني أندم أني أخبرتك عن وجود مصادر أخرى لدي.
2: أستقر أم لا؟
0: حسناً حسناً، أنت فلتت زماننا في الجاسوسية، هيا قل.
2: لقد سمعت عن نشوب خلاف بينه وبين بعض العلماء عن مجموع زيد بن علي.
0: هذه نقطة مهمة، ثم ماذا؟
2: يقال إنه توطأ مع بعض زملائه على حف أبواب من مجموع زيد بن علي.
0: رائع، تهمة مناسبة وقوية لتشويهه وتقديمها للمتوكل،
2: بل وحتى إرسالها لمنافسي.
0: ها؟ وهل له منافسون؟
2: بالتأكيد سيكون له منافسون، ولا بد من معرفتهم في أسرع وقت.

0: مولاي الإمام، هذا وفد من البصرة يستأذنك الدخول.
1: أهلا بهم، فليدخلوا.
2: السلام على أمير المؤمنين المتوكل على الله إسماعيل بن القاسم.
1: وعليك ومن معك السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم، تفضلوا.
2: مولاي، هذه رسالة من أكابر البصرة ووجهائها وما حولها إليك.
1: الخط فيها جميل، أهو خطك؟
2: نعم مولاي.
1: حسنا، وماذا سيكون في يدك غير خطك هذا؟
2: أكابر ووجهاء البصرة وما جاورها أيضا، فهم طوع أمرك وينتظرون إشارة منك. اسمح لي أن أفرد أوراقي أمامك بصدق وصراحة.
1: تفضل.
2: نحن وجهاء من البصرة، يتقدمنا الأمير سالم الجزائري، وقد أتيناك نلتمس منك العون لاستنقاذنا من أيدي الروم، فإن حسين باشا هناك قد سامنا سوء العذاب وأناف علينا بسفك الدماء والنهاب.
1: أهلا وسهلا بكم يا أبا محمد، أحسن إلى ضيوفنا أفضل إحسان. وأنت أيها الكاتب، أكتب إلى قائد جيشنا صفي الدين أحمد لينظر في أمرهم وأحوالهم وما يكون إليهم.
2: أحسن الله حال الإمام وأطال عمره.

0: من الطارق؟
1: أنا يا حسن، أنا صديقك أحمد.
0: انتظر انتظر يا صديقي. أهلا أهلا بصديقي أحمد، أهلا بك، تفضل.
1: ما بك يا حسن؟ أراك مريضا، ومتى عدت من سفرك؟
0: نعم نعم يا أحمد، لقد عدت اليوم ولكنني أعاني من البرد الشديد. ما تلك البلدة؟ ناعط، إن فيها بردا شديدا.
1: ناعط؟ ما أشد بردها. ولكن لا تتمرض كالأطفال يا حسن. قل لي يا حسن، هل قلت فيها شعرا؟
0: ما بك يا أحمد، أنت بواد وأنا بواد آخر، إنني أشعر بالمرض، أشعر بالبرد. ما تلك البلدة؟ لكن لا أخفيك، نعم لقد قلت فيها شعرا.
1: إذن دعني أجهز دواتي وكرطاسي. هيا يا حسن، ماذا قلت؟
0: ماذا قلت؟ لكنني أخشى أن تصل هذه القصيدة إلى أهل ناحط، لكنهم سيتحملونني، هم يعرفون أنني أمزح. إنها دعابة، دعابة يا أحمد، فلتكتب في بداية هذه القصيدة أنها دعابة. حسنا
1: هيا هيا أسمعني من شعرك. هيا يا حسن.
0: إذن لنبدأ. قلت فيها: الحمد لله نلنا السؤل والأربى، وأذهب الله عنا الهم والنصب، بالعود من ناعط لا كان من بلد، نلنا العناء به والهم والكرب. متى أرى ناعطا دون البلاد وقد أذكى سنا البرق في أحشائها لهبا. إني أريدها يا أحمد أن تشتعل من الحرارة وحرارة الجو كي يذهب البرد. لا أعرف كيف يستحمل أهلها ذاك البرد، أم أنهم قد ألفوا على ذلك؟
1: بلى يا حسن، أهل البلاد أشد من البلاد، ويبدو أنهم قد ألفوا ذاك الطقس. ولكن قل لي يا حسن، ألم يريد الأمير أحمد أن تبقى معه؟
2: قدمنا لكم أمير الشعراء أمير الشعراء، دراما إذاعية تحكي قصة الشاعر اليمني الكبير الحسن الهبل، إنتاج مركز الإعلام الثوري. أمير الشعراء يكتبه عبد الكريم الرازحي، إخراج محمد رسام، إشراف هاشم أحمد شرف الدين.
3: سامعين الأكارم، أهلا ومرحبا بكم، ونقدم لكم الآن موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. أعلنت وزارة الصحة والبيئة عن استشهاد وإصابة 24 مواطنا معظمهم نساء وأطفال إثر غارات طيران العدو السعودي على محافظتي تعز والجوف. أوضحت الوزارة في بيان أن 8 مواطنين استشهدوا وأصيب 11 آخرون في محافظة تعز، فيما استشهد مواطنان وأصيب 3 آخرون في محافظة الجوف. أسقطت القوات المسلحة طائرة استطلاع تابعة للعدو السعودي المجرم نوع لونج 2 في أجواء منمخة بمحافظة تعز. وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى السريع في بيان صادر عن الليلة الماضية أن إسقاط الطائرة السعودية المعادية تم بسلاح مناسب. أكد رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبد القادر المرتضى أن إنكار العدو السعودي ومرتزقته استهداف أحد سجون الأسرى في الجوف ومقتل 9 أسرى منهم جريمة أخرى بحق أسرهم. وأشار المرتضى في بيان له إلى أن هذا الإنكار لن يعفي العدو السعودي ومرتزقته من الجريمة ولن يبرئ ساحتهم. وأضاف: وعندما نظهر الناجين منهم ليتحدثوا عن حقيقة ما حدث عن حقيقة ما حدث سيتضح للجميع كذب وإجرام هذا العدو وأدواته من المرتزقة. استشهد مواطن فلسطيني اليوم وأصيب آخرون إثر القصف وإطلاق النار الإسرائيلي في مدينة غزة ومناطق متفرقة من القطاع. وفي الضفة الغربية والقدس المحتلة شنت قوات العدو الإسرائيلي اليوم حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في أنحاء متفرقة منها، تخللها اقتحام المنازل وتفتيشها والتنكيل بأصحابها. النبأ الأخير. أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان على قناتها بمنصة تليجرام اليوم أن القوات الروسية شنت الليلة الماضية ضربات جماعية باستخدام طائرات مسيرة استهدفت منشآت تابعة لقطاع الدفاع والطاقة في أوكرانيا ومراكز لوجستية وسفن بحرية تعمل لصالح القوات الأوكرانية في كييف ومقاطعة كييف وفي مقاطعة أوديسا. سامعين الأكارم، من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء وفيناكم بموجز لأهم الأنباء.
4: وقفة إعلانية.
5: إذا صحت القواعد صلح البناء، وإذا عرف الداء نفع الدواء. دقة في التشخيص، كفاءة في الكادر، حداثة في الأجهزة، تميز في الخدمات. أسعار رمزية وأداء نوعي وعلى مدار الساعة وفي العطل الرسمية، كل هذا في المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية، المرجعية الأولى المعتمدة وطنيا وخارجيا. المركز الرئيسي صنعاء جوار مستشفى الكويت. فروعنا ذمار، الدائري الغربي، خط المغرب، محطة الأزرق. عمران، جوار المعهد الصحي، جوار مستشفى الصماد. صعدة، منطقة قحزة، جوار المركز الوطني لنقل الدم. إب، الظهار، جنوب مستشفى الثورة.

0: تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
1: أخي المواطن، اتبع الإرشادات والتعليمات الموجودة في المحطة، وتأكد من اتباع الإجراءات الأمنية للحفاظ على سلامتك وسلامة الآخرين. وتذكر دائما أن السلامة هي الأهم أثناء تعبئة الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
2: سواء كنت صاحب عمل أو عامل في القطاع الخاص، من المهم أن تعرف هذه المعلومة. سداد صاحب العمل للاشتراكات التأمينية المتمثلة بنسبة 18% من إجمالي الأجر الشامل للمؤمن عليه يضمن حصول المؤمن عليه العامل على معاشات تقاعدية له ولمن يعول من بعده في حال تعرضه لأحد المخاطر الاجتماعية أثناء العمل، مثل فقدان القدرة على الكسب بسبب الشيخوخة والعجز غير المهني وإصابة العمل، أو فقدان مصدر الدخل، أو فقدان العائل بسبب الوفاة أو السجن أو الفقد.
3: المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بعون الله مستقبلك مضمون.
4: الآن سيتم افتتاح فرع المركز الوطني لعلاج الحروق والتجميل بمحافظة حجة، وبهذه المناسبة سيقام أيضا المخيم الجراحي الطبي المجاني لعلاج آثار الحروق والتجميل بالتعاون مع المستشفى الجمهوري بحجة.
5: وتساهم مؤسسة جرامين يمن بتغطية نفقات مرضى الشفة الأرنبية.
4: استشارات طبية مجانية، علاج آثار الحروق والتشوهات، تقييم جراحي، عمليات جراحية متخصصة، عمليات تجميلية وترميمية للحالات المؤهلة، معاينات وفحوصات، أدوية ومتابعة. المكان مدينة حجة، منطقة الرحضي، المعهد المهني سابقا. الزمان من 22 إلى 28 من سبتمبر 2026. بأيد يمنية نعيد البسمة.
6: هي
7: وهو
6: هم
7: وأنتم
6: نواة المجتمع وأساسه،
7: بناة الجيل ورعاته،
6: وكل شؤون الأسرة
7: في دائرة اهتمامنا.
6: فعونكم في محط عنايتنا
7: عبر مساحة أسبوعية
6: ستكون لكم مخصوصة، لأنكم
7: في القلب أنتم.
6: في القلب أنتم.
7: في القلب أنتم، برنامج يعده ويقدمه أماني سعيد راوح، من إخراج أسمهان يحيى.
8: سلام الله عليكم سامعين الأحباء، ومرحبا بكم إلى حلقتنا المتجددة. هذا يرمي بالعلبة الفارغة وسط الشارع العام بعد تفريغها من محتواها من سماعة الهاتف، وتلك ترمي قارورة العصير الفارغة بعد أن شربها صغيرها في قارعة الطريق، ذاك يرمي قارورة الماء بعد أن شرب محتواها أيضا إلى الشارع، وهذه ترمي مخلفات أكلها من كوب البلاستيك أكياس السندويتش في الشارع. الحقيقة هي مشاهدات صادمة، سيما أنها تأتي من أناس شباب وليس من أطفال صغار. شريحة الشباب التي ينبغي أن تكون قدوة للآخرين، مثل هذه السلوكيات المشينة نأسف نتألم لها. ديننا الإسلامي دين النظافة، دين إماطة الأذى عن الطريق. ما يحدث من قبل البعض ينبأ بغير ذلك للأسف. وقد وردت الكثير من الأحاديث عن رسولنا الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأيضا

العديد من الآيات القرآنية التي تحث على نظافة الطرقات وعمومية الحفاظ على البيئة المحيطة بنا، نظيفة غير ملوثة بعيدة عن الإفساد فيها. يقول سبحانه وتعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. ويقول تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فما يحدث من تشويه لصورة نظافة الشارع نوعا من أنواع الفساد، تلويث لهذه الأرض بعد أن بذل عمال النظافة المجهود في التنظيف. فكم هو قهر هذا العامل الحريص على نظافة الشارع حين يكمل التنظيف ليشاهد من يعمل على تلويثه برمي المخلفات من على سيارته أو حتى كان يسير على أقدامه. فلماذا أعزائنا المفسدين لا تحتفظوا بمثل هذه المتعلقة الخاصة باستخدامكم حتى تجدوا أقرب برميل مخصص للقمامة وتضعها فيه؟ أنتم المفروض أن تتأسوا بأخلاقيات نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم والعمل بما جاء في القرآن الكريم في الحفاظ على النظافة التي لا تقتصر على النظافة الشخصية بل تتعدها إلى الطريق والحي وهكذا. فكل سلوك يقوم به الفرد يعكس أخلاقه ومدى وعيه واعتزازه بوطنه.

0: في القلب أنتم. سامعين الأحبة، كلما تقدم الطفل في نموه يشعر بحاجته أكثر للاعتماد على نفسه حتى يصل إلى عمر المراحل الأولى من المراهقة من العاشرة حتى الرابعة عشرة. يبدأ طبعا الشعور لديه أنه أصبح رجل أو امرأة بالنسبة للفتاة. لهذه المرحلة العديد من الانعكاسات على الطفل أو المراهقة، كذلك تعود نتائجها على أسرته نتيجة عناده من منطلقة أنه هو من يفهم وأنهم لا يعملون على تقديره وهكذا. من الرسائل التي وصلتنا، أم نور تقول تعبت مع ابنتها في عمر 11 عام التي لا تكن التقدير لها ولا لوالدها. أم يحيى أيضا تقول ابنها في عمر 13 عام ينعزل عنهم، لا يشاركهم حياتهم الأسرية لا في الطعام أو الجلوس معنا، يفضل أصدقائه على كل أسرته. إذن محور اليوم عن سلوك الطفل المراهق مع المحيطين به خاصة الأهل. يسرنا أن نستضيف معنا دكتور مهدي العبري المعالج النفسي والمستشار التربوي. مرحبا بكم معنا الدكتور.
1: مرحبا أهلا.
0: الدكتور، أولا نتعرف ماذا يقصد بالمراحل الأولى للمراهقة من عمر الطفل؟
1: المراحل الأولى للمراهقة من عمر الطفل هي مرحلة الانتقال من مرحلة الطفولة إلى مرحلة المراهقة. هذه المرحلة تكمن ما بين الطفولة المتوسطة والمراهقة.
0: نعم.
1: يعني يشملها نوع من النمو والتغيرات البيولوجية والنفسية والاجتماعية التي يمر بها الطفل، والتي هي تغيرات سيكولوجية وتغيرات بيولوجية داخلية. هذه التغيرات بتؤثر على شخصية المراهق، بتؤثر على تعامله، بتؤثر على انفعالاته، بتؤثر على نظرة الحياة، على اتجاهاته، على أفكاره ومصيره ومعتقداته.
0: إذن نفهم من حديثكم تقلبات مزاج دون سبب واضح؟
1: أيوه نعم.
0: كذلك
1: تقلبات مزاج وتقلبات نفسية، يعني تذبذب في الانفعالات ما بين الشدة والرخاء، ما بين أنه نمو الهوية الذاتية لديه.
0: نعم.
1: الشعور بالاستقلالية، الشعور بالنمو الذات لديه، صعوبة اتخاذ القرارات الجادة والحياتية المصيرية، الاستقلال بذات في الوقت الذي لا زالت هناك ارتباطات بالطفولة. يعني هو يشعر أنه أصبح مستقل، أنه شخص كبير لخصوصياته لحياته الخاصة.
0: نعم. البعض أيضا يقول يجد ابنه أو ابنته لديهم الحساسية الزائدة وأن الجميع يعمل على مراقبتهم في السلوك.
1: بالضبط. بالضبط. أكثر حساسية تصيب هي المراهقين، تكون حساسيتهم النفسية عالية تجاه كلام الآخرين، انتقادات الآخرين، حتى توجيه الآخرين.
0: نعم.
1: لو كان حتى مجرد توجيه يشعر على أنه لوم، على أنه توبيخ، على أنه تحقير، على أنه يعني استهزاء، على أنه مسخرة عليه. وهذا الشيء هو نظرا للانفعالات النفسية السريعة، انفعالات نفسية داخلية، تغيرات النمو البيولوجية بتنعكس على الجانب السيكولوجي، على الجانب النفسي، مما يؤثر على الجانب السلوكي للمراهق بشكل كبير.
0: نعم. إذا نفهم أن هذه ضمن التغيرات النفسية السلوكية التي تطرأ على الطفل مدى أيضا. هناك تمرد، هناك خروج عن الحدود، عن القوانين التي يعمل بها في نطاق الأسرة.
1: ولذلك نجد أنه مرحلة المراهقة هي الأكثر، هي المرحلة الصعبة جدا التي يتم موجبها التوجه نحو الصواب أو نحو الانحراف. يعني بمعنى أنه المراهق إذا عاش في محيط اجتماعي مش سوي أو محيط اجتماعي مليء بالسلوكيات الغير سوية، قد أيش يتأثر بهذا السلوك. وأكثر نمذجة ممكن يتنمذج بها المراهق هي نمذجة الأشخاص المحيطين به، بالذات الشلة وجماعة الأقران، الأفلام، المشاهدات التي ممكن تنعكس على سلوكه وعلى شخصيته. مسألة أنه ما يسمى سلوك المخاطرة لدى المراهق بيكون أكثر بكثير مما هو لدى الطفل. يعني بيكون لديه نوع من التهور، نوع من مسألة أنه يريد أن يثبت ذاته. يعني مرحلتنا أنا موجود، أنا هنا، أنا أصبحت رجل، أصبحت كبير، يجب أن أكون مستقل بقراري، مستقل بذاتي، مستقل بشخصيتي. وهذه المرحلة التي من الصعوبة بمكان أن يفهم كثير من الأسر، لأنها ليست مرتبطة بفرد معين، هي مرتبطة بكل مراهق. التغيرات هذه البيولوجية بتسبب تغيرات نفسية، انفعالات نفسية كبيرة بتؤثر على شخصيته، بتؤثر على سلوكه. فالبعض الأسر المحافظة تفهم على أنه هذا الشعور بالاستقلالي أنه تمرد، أنه انحراف، أنه لابد ما يواجهها بالضبط. ولذلك مرحلة المراهقة من المراحل التي تحتاج لها إلى نوع من المسايرة والتقبل تمام النظرة والتفهم لهذه التغيرات.
0: نعم، هذا يقودنا دكتور للتساؤل معكم عن كيفية تعامل المربي أو الأسرة كحل الرسائل التي وردتنا. يحتار الأهل في الطريقة المثلى للتعامل مع هذا الطفل؟
1: هذا هو، يعني احنا الآن في عصر آخر، عصر أنه لم يعد مصدر التربية من حصر على الأسرة فقط.
0: نعم صحيح،
1: يجب أن يتفهم الأسر أنه مصادر التربية أصبحت كثيرة جدا. التلفون بيربي، التلفزيون بيربي، الجماعة بتربي، المجتمع بيربي، المدرسة بتربي، هذا كلها بتشكل شخصية المراهق. ولذلك نجد أنه إيش، أنه بعض الأسر تفهم على أنه ردة فعل المراهق على أنه عصيان وتمرد. لا، يجب أن نتفهم هذه المرحلة، وهي أكثر مرحلة تحتاج إلى تفهم وتقبل. مش ما بلا تفهم فقط، تفهمه وتتقبله وتلاحظه ملاحظة غير مباشرة، يعني بمعنى تشوف من هم جماعته، من هم شلته، ما هي التغيرات التي هي، هل هي تغيرات طبيعية ممكن يمر بها أي مراهق، أو إن التغيرات هذه بتحس إنها زادت عن حدها. يعني بمعنى إنه تكون رقابة غير مباشرة تحافظ على المراهق نفسه، تحافظ على ارتباطاته بعاداته وقيمه وسلوكياته، تحافظ على أنه هذه الانفعالات يجب أن تمر بسلام، مش تمر يعني بمواجهة شديدة، بمواجهة حادة.
0: نعم، أيضا نفهم من حديثكم دكتور أنه يجب أن يكون هناك فتح قنوات للحوار، مشاركته في وضع قوانين يلتزم بها هو.
1: أكيد أنه يجب أن احنا ننزل إلى مستوى أن يكون صديق للمراهق هذا، يعني مش أنه كأب سلطة ضابطه فقط. يجب أن يكون مصدر الرعاية الأولية الأساسية للوالدين هم، يعني أصدقاء للأبناء هذولا تماما، ويدركوا التغيرات البيولوجية والنفسية الذي بيمروا بها، يعملوا على أساس أنه يتفهموا ويضربوا منه بالضبط، يفهموا حاجاته، يحافظوا على خصوصياته، يحافظوا على مسألة استقلاليته بمستوى معين، يحافظوا على مسألة إنه إيش، إنه يراقبوا ويلاحظوا بشكل غير مباشر، مش لأنه مسألة إنه أصبحت رقابة مشددة أو إنها رقابة يعني تتهمه. نحاول إن إحنا يكون حوارنا حوار بناء، مش حوار مبني على الشتم واللوم والسب والتحقير والمقارنة
0: تنمر.
1: وهنا مهم جدا نحن نبدا عن عملية المقارنة بشكل عام، ونحاول نحن نوجد له جو يشعر فيه بالأمان والاستقلالية والخصوصية.
0: نعم، إذن بهذا الطرح نصل وإياكم دكتور مهدي العبري معالج نفسي ومستشار تربوي إلى ختام اللقاء. شكرا كثيرا لكم، يعطيكم العافية دكتور. في القلب أنتم. لمحبي الفلفل الحار أو ما نسميه نحن بالبسباس نقول طوب لكم. فالفلفل الحار له فوائد متعددة لصحة الجسم، يعمل على حرق الدهون، يحتوي على نسبة عالية من فيتامين جيم أو سي، فيتامين سي مضاد للأكسدة يعرف بحمض الأسكروبيك، يعزز تقوية جهاز المناعة، يدخل في تكوين الكولاجين الضروري لصحة الجلد والأوعية الدموية ولتقوية العظام، يسهل امتصاص الحديد من الخضروات والفواكه، أيضا يقي من فقر الدم. فيتامين سي لا يخزن في الجسم، لذلك ينبغي تناوله يوميا. ميزته أنه يذوب في الماء. دوما الصحة لكم تاج. سامعين الأحباء، لم تعد الجلطات الدموية تصيب كبار السن فقط كما هو معروف، بل عممت إصابتها وأدرجت في قاموسها صغار السن من الشباب. وكما يتميز هذا العصر بسرعة في مختلف مناحيه كذلك في المرض، فلم يعد ينتظر الإنسان يتقدم بالعمر بل يهاجمه في أي عمر كان. شاب مصاب بجلطة في القلب يعاني في عمر 30 كما يقول عبد الرحمن في رسالته. علي يقول يعاني من تنميل في ذراعه اليسرى، يبلغ من العمر 36 عام. أيضا هذه رسالة هيفاء تقول فيها: تعاني صعوبة التنفس، تستخدم مسيلات للدم عندما تشعر بآلام في قلبها. كذلك هي في عمر. نطرق هذا الموضوع بمعية الدكتور أكرم الأشول، استشاري أمراض القلب والقسطرة القلبية. مرحبا بكم معنا الدكتور.
2: أهلا وسهلا بكم.
0: طبعا دكتور، من خلال معايشتنا وملاحظاتنا على وطن على الرسائل التي قرأناها الواصل إلينا من المستمعين، أولا نتعرف ما هي الأسباب والمستجدات التي جعلت الإصابة بالجلطات تشمل سن الشباب على وطن على كبار السن؟
2: هناك أسباب كثيرة للإصابة بالجلطات. بشكل عام أهم أسباب إصابة الجلطات هو تصلب الشرايين التاجية، والتي يحدث غالبا بسبب عوامل خطورة مثل ارتفاع مزمن في ضغط الدم أو في سكر الدم، مع أيضا ارتفاع في نسبة الدهون أو عادات سيئة مثل التدخين. ويحدث غالبا كما تفضلتم وذكرتم سابقا في كبار السن، ولكن هناك نسبة عالمية لحدوث الجلطات في الشباب تتراوح ما بين 5 إلى 13% من الحالات الجلطات تحدث في الشباب. ولكن كما نلاحظ هذه الأيام بالذات في اليمن حدوث حالات كثيرة من الجلطات في الشباب، والتي قد تتراوح أو تتعدى 13%. فليس هناك إحصائيات أو دراسات في اليمن لحدوث الجلطات في الشباب، ولكن كما أخبرتكم كما نلاحظ أن النسبة تتجاوز 13% بكثير. وأسباب هذه الجلطات بالذات في اليمن هي العادات السيئة، ومنها التخزين لفترات طويلة وما يصحبه من التدخين، الشيشة أو الشيشة الإلكترونية، وبعض المخزنين يستخدمون حبوب مسكنة أو مشروبات الطاقة. فكثر هذه الأشياء تعرض الإنسان إلى حدوث جلطات في سن مبكر. أيضا هناك أمراض وراثية تحدث في سن مبكر مثل ارتفاع شديد في نسبة الدهون تجعل الإنسان عرضة للإصابة بالجلطات في سن مبكر. وأيضا كما هو ملاحظ كثيرا في الشعب اليمني الضغوط النفسية سواء بسبب المشاكل الاقتصادية أو مشاكل العمل أو أي مشاكل أخرى تسبب ضغط نفسي بشكل كبير للإنسان، والتي قد تؤدي إلى تغيرات داخل الجسم تؤدي إلى حدوث جلطات في سن مبكر. نعم.

0: دكتور، نفهم من حديثكم أن الأمراض المزمنة كوليسترول، السمنة، السكري، إلى جانب قلة النوم مع وسائل التواصل عبر النت هي أيضا من ضمن الأسباب المهمة التي تؤدي إلى هذه الجلطات في سن الشباب.
1: أكيد.
0: إذن دكتور، قد يشعر الإنسان بأعراض مؤدية إلى الجلطة مستقبلا إلا أنه لا يعير هذه الأعراض أي اهتمام، يبررها ترة بالبرد وأخرى بالإرهاق، فيا ترى ما هي أعراض الجلطة؟
1: أعراض الجلطة، ولا هي أهم عرض أو العرض الأساسي، هي ألم حاد وشديد في الصدر يمتد إلى الكتف والذراع، وأحيانا قد يمتد إلى الرقبة، وقد يكون مصحوبا بتعرق وغثيان. فهذا هو العرض الأساسي لحدوث الجلطة. في حالة شعور الإنسان بهذه الأعراض عليه التوجه مباشرة إلى الطوارئ. هناك أعراض قد تكون مقدمات أو تدل على وجود تضيق في الشرايين، وهذه الأعراض هي ألم في الصدر غالبا ما يزيد مع المجهود ويخف أو ينتهي الألم بالراحة. ففي حال شعور الإنسان بألم مع المجهود فعليه توجه للطبيب للفحص والكشف عن هذه الأعراض، هل لها علاقة بالقلب أو لا.
0: إذن قد تكون مثلا تنميل مفاجئ في أي عضو، الساق، الذراع، الوجه.
1: بالنسبة للتنميل هناك أسباب كثيرة للتنميل، وقد تكون بسبب القلب، ولكن لا يحصل ألم القلب أو التنميل إلا مع المجهود. حيث أن هناك أسباب أخرى للتنميل، ومنها مشكلة انزلاق في الفقرات، مشكلة عضلية أو عصبية، ولكن أعراض القلب دائما ما تكون مصحوبة أو تزيد مع بذل المجهود وتخف بالراحة.
0: أيضا بالنسبة لاضطراب الرؤية، الدوخة، صعوبة السير، ماذا عنها؟
1: لا، بالنسبة لهذه الأعراض، هذه الأعراض ليس لها علاقة بمشكلة شرايين أو جلطات القلب، لها مسببات أخرى مثل ارتفاع الضغط، مشكلة دماغية، مشكلة في الأنف، في الأذن، أو مشكلة في النظر.
0: نعم. طب دكتور، البعض ممن لديهم أمراض مزمنة خاصة الدهون الضارة يتناول مسيلات الدم عند تناول وجبة مثلا تحتوي على دهون، أو شعر بآلام وصعوبة التنفس، فهل تفي بالغرض كمسكن ومساعدة للجسم بالتغلب على هذه الأعراض إن كان هناك مثلا تخثر نوعا ما في الدم؟
1: في السابق كان يقول أن استخدام المميعات وبالذات الأسبرين لكبار السن كوقاية، ولكن حاليا ليس هناك أي توصيات باستخدام مسيلات الدم كوقاية أولية للأمراض، ولكن للوقاية الأفضل بدل استخدام المسيلات وهو الاكتشاف المبكر لعوامل الخطورة مثل الضغط، السكر، ارتفاع نسبة الدهون، والبدء المبكر بالعلاج. فعلاج أعراض الخطورة أو عوامل الخطورة إلى جانب الوقاية من التدخين، من العادة السيئة، الأكل السيء، هذه الأشياء أهم من استخدام مسيلات الدم. وحاليا ليس هناك أي توصيات باستخدام مسيلات الدم من استشارة الطبيب.
0: طب بالنسبة لهذه المسيلات الخاصة بالدم بمختلف أنواعها، كيف يتم استخدامها عند الحاجة؟ أم لها جدول معين ليس المصاب بالجلطة فقط، إنما أيضا كما ذكرتم كنوع من الوقاية خاصة لمن يعاني أمراض مزمنة، دهون، كوليسترول، سكر وغيرها؟
1: الأدوية المسيلة فقط الذي يمكن استخدامه كوقاية هو الأسبرين، ويستخدم في حالات معينة أو في أمراض معينة أو في أمراض معينين لديهم عوامل خطورة تستدعي استخدام هذا النوع من العلاج اللي هو الأسبرين. وفي حال استخدامه كوقاية ينصح باستخدامه يوميا وليس مرة في الأسبوع أو كل 3 أيام كما يعمل بعض المرضى.
0: طب دكتور، إن كان الاستخدام بشكل يومي هل لها تأثير مستقبلا مثلا؟
1: استخدام يومي بالجرعة الموصى بها لا ليس له تأثير مستقبليا، وإنما الناس الذين يعانون من قرحة في المعدة أو نزيف في الجهاز الهضمي فيفضل تجنبها أو استخدامها عند الضرورة القصوى، حيث أن المشاكل قد تؤدي مستقبلا إلى زيادة احتمال زيادة النزيف فقط، غير هذا فليس هناك أي أعراض مستقبلية لاستخدام الأسبرين.
0: طب دكتور، ما مخاطر الإهمال إن كانت هناك مثلا إشارات وأعراض تتكرر؟
1: أكيد هناك مشاكل ومضاعفات قد تحدث، فاكتشاف المرض مبكرا يؤدي لتدخل مبكر وتجنب حدوث أي مشاكل مستقبلية. المشاكل التي قد تحدث في حال وجود تضيق في الشريان، مع الوقت التضيقات هذه بتزيد وممكن تؤدي إلى حدوث جلطة قلبية، والجلطة القلبية هذه قد تؤدي إلى ضعف حافظة القلب وما يتبعها من مشاكل مستقبلية.
0: نعم. إذا قبل أن نختم نتساءل كيفية الوقاية خاصة للشباب ولكل من يستمع إلينا الآن.
1: الوقاية للشباب بالابتعاد عن العادات السيئة، تجنب الأكل الضار، الرياضة، وأيضا ننصح الشباب ممن لديهم أقارب وبالذات للدرجة الأولى من أصيبوا بجلطات قلبية في سن مبكر، يفضل استشارة الطبيب للتشييك وفحص هل هناك أمراض أو ارتفاع في سكر الدم، ضغط سكر مبكر، لعلاج هذه الأمراض لتجنب حدوث الجلطات في سن مبكر.
0: نعم. بالنسبة للتدخين ماذا عنه؟ هناك يقول بعض الأشخاص قد أدخن فترة وأترك فترة وأعود، ماذا عن ذلك؟
1: بالنسبة للتدخين يعتبر من أهم أو أخطر الأسباب التي تؤدي إلى مشاكل في تصلب الشرايين التي تؤدي إلى جلطات. والتدخين، مشاكل التدخين أو أثر التدخين في الجسم تستمر لفترات طويلة حتى لو انقطع عنها الإنسان، فيفضل الابتعاد عنها بشكل نهائي.
0: نعم. إذا نفهم من حديثكم أنه يجب أن يكون هناك تحسين للغذاء، أن يكون صحي، خضار، فواكه، الابتعاد عن الدهون. بالنسبة للنوم أيضا دكتور؟
1: أكيد بالنسبة للنوم والسهر هذا يعتبر من الأسباب التي ذكرتها سابقا التي تشكل ضغطا نفسيا على الإنسان والتي قد تؤدي إلى أو تسرع في حدوث الجلطات أو مشاكل في الشرايين والقلب.
0: التوتر أيضا، القلق المستمر، الاكتئاب، المشاكل، الخلاف في نطاق الأسرة، ماذا عنه؟
1: بالضبط، وهذا يندرج تحت مسمى الضغوطات النفسية سواء من الناحية المادية، من الناحية الأسرية، من الناحية النفسية، هذه الأشياء كلها تؤثر على القلب والدورة الدموية بشكل عام. وأيضا هناك توصيات بالنسبة لتأثير الحالة النفسية أو الضغوطات النفسية نزلت في السنة اللي فاتت في الجامعة الأوروبية، تركزوا على الناحية هذه، الناحية النفسية وتأثيرها على القلب والدورة الدموية، فوجدوا أن هناك علاقة كبيرة وتأثير كبير للحالة النفسية للإنسان وما يترتب عليه مضاعفات مستقبلية.
0: صحيح. إذن الخلاصة من حديثكم دكتور، الحرص على توفير بيئة صحية نفسية وجسدية سليمة للوقاية من هذه الأمراض خاصة الجلطات. التحية والتقدير لكم دكتور أكرم الأشول، استشاري أمراض القلب وأيضا القسطرة القلبية، يعطيكم ألف عافية دكتور.
1: شكرا لكم.

عزيزتي الزوجة، عزيزنا الزوج، قد تنسى ما يحدث وحدث بينك وبين شريك حياتك الزوج أو الزوجة، وتعود الحياة بينكما بأفضل حال بعد الخلاف. ولكن هناك من لا ينسى، وهم الأهل الذين تم إطلاعهم على ما يحدث بينكم بالحديث إليهم. ففي الشكوى إليهم إغار لصدورهم وكراهيتهم لشريك حياتك أنت، لذلك لا تشوه صورته لدى أهلك وأقاربك.

0: وصلنا وإياكم سامعين الأحباء إلى ختام حلقة هذا الأسبوع، بإذنه تعالى نلقاكم في حلقة قادمة. إلى اللقاء.
1: في القلب أنتم،
2: في القلب أنتم.
1: في القلب أنتم، برنامج يعده ويقدمه أماني سعيد راوح، من إخراج أسمهان يحيى.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم النافذة الرقمية.
1: النافذة الرقمية
0: تواكب منطق العصر المعلوماتي
1: وتحلق بكم في فضاءاته
0: لتختزل العالم المعرفي في مجال تقنية المعلومات
1: في ضغطة زر واحدة
0: عبر النافذة الرقمية. النافذة الرقمية.
1: النافذة الرقمية.
0: إعداد محمد الوشلي. النافذة الرقمية من إخراج عبد الله حسين الوشلي.
2: أهلا بنا الكرام، هذه حلقة أخرى من برنامجكم النافذة الرقمية، نقترب فيها من العالم الرقمي، ذلك العالم الذي يحمل مخاطر لا نراها دائما. الهاتف الذي نحمله معنا طوال اليوم يحمل تفاصيل تكاد تختصر حياتنا الرقمية بالكامل، محادثاتنا، صورنا، مواقعنا، جهات اتصالنا، حساباتنا، ملفاتنا، وربما معلومات أكثر حساسية مما نتخيل. والسؤال هنا، ماذا يحدث عندما يدخل إلى هذا الهاتف تطبيق لا نعرف حقيقة ما يفعله في الخلفية؟ قد يبدو التطبيق بسيطا، وقد يقدم لنا خدمة مجانية أو لعبة ممتعة أو أداة لتحرير الصور، لكن خلف الواجهة التي نراها على الشاشة قد تكون هناك عمليات أخرى لا نراها، وقد يتحول التطبيق من أداة نستخدمها إلى نافذة يمكن من خلالها الوصول إلى بياناتنا. وكيف تستطيع التطبيقات الضارة التسلل إلى هواتفنا؟ وما الذي يمكن أن تسرقه؟ والأهم، كيف نحمي أنفسنا؟ هذه التساؤلات نحاول تسليط الضوء على إجاباتها في هذه الحلقة. فصل قصير، نرجو أن تبقوا معنا.

نرحب بكم مجددا أعزائنا المستمعين. عندما نبحث عن تطبيق جديد فإن أول ما يجذب انتباهنا عادة هو اسمه أو شكله أو وظيفته، وربما تقييمه وعدد مرات تحميله. لكن خلف هذه الواجهة توجد نقطة مهمة جدا، وهي الصلاحيات التي يطلبها التطبيق. فقد يطلب تطبيق ما الوصول إلى الكاميرا أو الميكروفون أو الموقع أو جهات الاتصال أو الملفات والصور، وفي بعض الحالات تكون هذه الصلاحيات ضرورية فعلا لعمل التطبيق. فتطبيق مكالمات الفيديو يحتاج إلى الكاميرا والميكروفون مثلا، لكن المشكلة تبدأ عندما يطلب تطبيق لا يحتاج إلى هذه البيانات وصولا واسعا إليها. هنا يتحول الأمر من مجرد استخدام تطبيق إلى منح التطبيق مفتاحا للوصول إلى جزء من حياتنا الرقمية. الأخطر أن التطبيق الضار لا يأتي بصورة واضحة، بل يتخفى خلف تطبيق يبدو طبيعيا تماما، لعبة أو أداة لتحسين الهاتف أو برنامج لتحرير الصور أو تطبيق يدعي أنه يوفر ميزة مجانية، بينما يعمل في الخلفية بطريقة مختلفة تماما عما يتوقعه المستخدم. قد يحاول التطبيق الخبيث جمع معلومات عن الجهاز أو الوصول إلى بيانات حساسة أو مراقبة بعض الأنشطة أو إرسال المعلومات إلى جهة خارجية، وفي بعض الحالات قد تكون مهمته الأساسية سرقة بيانات الدخول إلى الحسابات، بحيث لا يتوقف الخطر عند الهاتف نفسه وإنما ينتقل إلى البريد الإلكتروني وحسابات التواصل الاجتماعي وغيرها من الخدمات. لكن كيف يصل هذا التطبيق أصلا إلى هاتف المستخدم؟ هنا تظهر واحدة من أكثر الأدوات التي يعتمد عليها المهاجمون، الهندسة الاجتماعية. قد تصل رسالة تقول لك حمل هذا التطبيق لتحصل على الميزة الجديدة، أو رابط يدعي أنه تحديث أمني، أو إعلان يخبرك بأن هاتفك مصاب بفيروس ويحتاج إلى أداة تنظيف عاجلة. الخوف والفضول والاستعجال كلها مشاعر يمكن أن يستغلها المهاجم لدفع المستخدم إلى الضغط على الرابط وتثبيت التطبيق. وبمجرد أن يثبت المستخدم التطبيق يمنحه الصلاحيات المطلوبة، قد يكون فتح الباب بنفسه دون أن يدرك ذلك. وهنا يجب أن نتوقف عند نقطة مهمة، ليس كل تطبيق يطلب صلاحيات معينة تطبيقا خبيثا، وليس كل تطبيق موجود في الهاتف وفي متجر رسمي آمنا بشكل مطلق. لكن المستخدم يستطيع تقليل المخاطر بصورة كبيرة من خلال التعامل بوعي مع التطبيقات التي يثبتها والصلاحيات التي يمنحها لها. ومن أهم الخطوات أن يكون مصدر التطبيق موثوقا، وأن نتجنب التطبيقات المقرصنة والنسخ المعدلة مشهولة المصدر، لأن هذه النسخ قد تكون وسيلة سهلة لإخفاء برمجيات ضارة داخل برنامج يبدو مألوفا. ومن المهم أن ننظر إلى المطور والتقييمات وعدد التنزيلات، وأن نقرأ وصف التطبيق بعناية، والأهم أن نسأل أنفسنا هل الصلاحيات التي يطلبها التطبيق منطقية فعلا بالنسبة إلى وظيفته؟ فإذا كان تطبيق بسيط يطلب الوصول إلى معلومات لا علاقة لها بوظيفته، فهذه إشارة تستحق التوقف عندها، ولا تنتهي الحماية عند تثبيت التطبيق. فهناك طبقة أخرى لا تقل أهمية، وهي تحديث الهاتف والتطبيقات باستمرار. التحديثات لا تأتي دائما لإضافة ميزات جديدة فقط، كثير منها يتضمن إصلاحات أمنية تعالج ثغرات قد يستغلها المهاجمون. ولذلك فإن تأجيل التحديثات لفترات طويلة قد يعني ترك ثغرات معروفة ومفتوحة أمام الاستغلال. وهناك أيضا حماية الحسابات نفسها، استخدام كلمة مرور قوية ومختلفة لكل حساب يقلل من خطر انتقال الاختراق من خدمة إلى أخرى، بينما توفر المصادقة متعددة العوامل طبقة إضافية من الحماية، بحيث لا تكون كلمة المرور وحدها كافية للوصول إلى الحساب. لكن ماذا لو كان التطبيق الضار موجودا بالفعل على الهاتف؟ هناك بعض العلامات التي تستحق الانتباه.
استهلاك البطارية بصورة غير معتادة، ارتفاع استهلاك الإنترنت، ظهور إعلانات بشكل غريب، ارتفاع حرارة الهاتف دون سبب واضح، أو ظهور تطبيقات لا يتذكر المستخدم تثبيتها. هذه العلامات لا تعني بالضرورة وجود اختراق، لكنها قد تكون سبباً كافياً لفحص الجهاز والتطبيقات المثبتة والصلاحيات الممنوحة لها. ربما تكون أخطر فكرة في هذا الموضوع هي أن الاختراق لا يحتاج دائماً إلى عملية تقنية معقدة. أحياناً يبدأ الأمر بضغطة واحدة على رابط أو تثبيت تطبيق مجهول أو منح صلاحية دون أن نقرأ ما يظهر أمامنا على الشاشة. الهاتف الذكي أصبح خزينة رقمية متنقلة، ولذلك فإن حماية بياناتنا تبدأ من الطريقة التي نتعامل بها مع هذه الخزينة. قبل أن تضغط على تثبيت، اسأل نفسك: من صنع هذا التطبيق؟ ولماذا يحتاج إلى هذه الصلاحيات؟ ومن أين حصلت عليه؟ وقبل أن تمنح أي تطبيق إمكانية الوصول إلى الكاميرا أو الميكروفون أو الملفات أو الموقع، اسأل سؤال أبسط: هل يحتاج فعلا إلى كل هذا؟ لأن حماية خصوصياتنا لا تبدأ بعد سرقة البيانات ولا بعد اكتشاف الاختراق، وإنما قبل ذلك بكثير. تبدأ من اللحظة التي نقرر فيها أي تطبيق نسمح له بالدخول إلى هواتفنا. النشرة التقنية وفي عناوينها لهذا الأسبوع:

أعلنت شركة أنثروبيك إطلاق أداتي سلايتس ودوكس لمنصة الذكاء الاصطناعي كلاود، بما يتيح للمستخدمين إنشاء المستندات والعروض التقديمية وتعديلها ومشاركتها مباشرة عبر المحادثات، مما يرفع قدرات المنصة الإنتاجية ويوسع نطاق منافستها خدمات جوجل. تتيح الأداتان اللتان تنطلقان بنسخة تجريبية بيتا إنشاء المستندات والعروض التقديمية عبر أي محادثة مع كلاود، مع إمكانية طلب تعديلات إضافية من المساعد أو إجراء التعديلات يدوياً، ثم تصدير الملفات وتحريرها ومشاركتها مع الآخرين. بالتزامن مع إطلاق الأداتين، أعلنت أنثروبيك تبسيط تجربة استخدام كلاود عبر إدماج المحادثات التقليدية وأداة كيورك في واجهة موحدة تحمل اسم ون كلاود، تتيح الوصول إلى أدوات الإنتاجية والذكاء الاصطناعي من أي محادثة. تشمل الواجهة الجديدة أيضاً مزايا أخرى مثل Artifacts وCloud Design، بما يتيح للمستخدمين الاستفادة من الأدوات المختلفة دون الحاجة إلى الانتقال بين أدوات منفصلة. أوضحت أنثروبيك أن كلاود أصبح قادراً على تحديد الأدوات التي تتطلبها المهمة، وإتاحة إمكانيات كوورك وديزاين من أي محادثة، مع الاستفادة من السياق والمهارات وعمليات الربط المتاحة للمستخدم. يمكن تحرير مستندات كلاود بصورة خاصة مع إمكانية مشاركتها مع محررين آخرين للعمل عليها في الوقت نفسه، كما يمكن للمشاركين إضافة تعليقات على غرار آلية التعليقات في مستندات جوجل دوكس. تتيح المنصة الوصول إلى المحتوى الذي ينشئه المستخدم عبر كلاود ديزاين ودوكس وسلايدز من خلال رابط واحد قابل للمشاركة يمكن فتحه عبر الهاتف. تجعل هذه المزايا كلاود مساحة متكاملة لإنشاء المحتوى وتحريره والتعاون عليه، بدلا من الاقتصار على توليد النصوص والإجابة عن الأسئلة. يأتي إطلاق دوكس وسلايدز في وقت توسع فيه جوجل إدماج مساعد جيميني في تطبيقات الإنتاجية التابعة لها، بما يشمل سلايدز وشيتس وجوجل دوكس. وكانت جوجل قد أضافت مزايا تتيح للمستخدمين التفاعل مع جيميني داخل المستندات وإنشاء مستندات كاملة وتعديلها، بالإضافة إلى إعداد العروض التقديمية باستخدام الذكاء الاصطناعي. ومن شأن الأدوات الجديدة أن تقلص الفجوة بين كلاود وحزمة تطبيقات الإنتاجية لدى جوجل المعروفة باسم جوجل روك سبيس، تتيح للمستخدمين إنجاز مزيد من المهام داخل محادثة واحدة دون الحاجة إلى الانتقال إلى تطبيقات أخرى لإنشاء المستندات والعروض التقديمية. هذا وقد بدأت أنثروبيك طرح تحديث ون كلاود لمشتركي باقة برو وماكس عبر الويب وتطبيقات الحاسوب والهواتف، على أن يستمر التوسع خلال الأسابيع المقبلة قبل إتاحته لاحقا لمستخدمي باقة تيم وأصحاب الحسابات المجانية. أكدت الشركة أن التحديث لا يتطلب تفعيل إعدادات إضافية، كما يمكن للمستخدمين مواصلة استخدام كلاود بالطريقة المعتادة.

اكتشف مستخدمون خللاً برمجياً في نظام iOS 27 يؤدي إلى توقف هواتف آيفون مؤقتاً عبر تنفيذ سريعة من حركات السحب على الشاشة الرئيسية، في حيلة بدأت تنتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي بوصفها مزحة يمكن تجربتها مع الأصدقاء. وبحسب التقارير لا يؤدي الخلل إلى تعطيل الهاتف نهائيا، بل يتسبب بحالة تجمد برمجية مؤقتة Soft Lock يمكن تجاوزها بسهولة عبر فرض إعادة تشغيل آيفون عمل Frog Reset. تبدأ الحيلة بفتح الشاشة الرئيسية في هاتف يعمل بنظام iOS 27 ثم السحب إلى الأسفل من زاوية علوية اليسرى، كما لو أن المستخدم يريد فتح مركز الإشعارات. وبعد لحظات قصيرة وقبل اكتمال ظهور مركز الإشعارات يسحب المستخدم إلى الأسفل من الزاوية العلوية اليمنى لفتح مركز التحكم ثم يغلقه. وإذا نجحت هذه الخطوات يدخل الهاتف في حالة تجمد مؤقت تظهر خلالها أزرار الكاميرا والمصباح اليدوي الخاصة بشاشة القفل عالقة في الجزء العلوي من الشاشة. تشمل العلامات الأخرى للخلل عدم القدرة على التنقل بين الشاشات الرئيسية بالسحب، بالإضافة إلى عدم استجابة بعض عناصر واجهة التطبيقات للمسات المستخدم، مما يجعل استخدام العدسة غير ممكناً. وقد لا يستجيب أيضا شريط إيقاف التشغيل عند الضغط مطولا على الزر الجانبي ومحاولة سحبه لإطفاء الهاتف. يمكن الخروج من حالة التجمد عبر فرض إعادة تشغيل آيفون دون الحاجة إلى استعادة ضبط المصنع أو حذف البيانات. لا تعد هذه المشكلة الأولى من نوعها في أنظمة iOS، ظهرت أعطار مشابهة في إصدارات سابقة، وتمكنت أبل عادة من معالجتها عبر تحديثات برمجية لاحقة. ووفقا لتجربة المنشورة، فقد أمكن تكرار الخلل في هواتف آيفون أخرى تعمل بإصدار iOS 27، كما استمر ظهوره في الإصدار التجريبي لiOS 27.2 الذي ما زال قيد التطوير. وقد يحتاج المستخدم إلى تكرار حركات السحب مرتين أو ثلاث مرات لتفعيل الخلل، نظرا إلى ضيق النافذة الزمنية اللازمة لتنفيذها. ولم يتضح بعد موعد إصدار تحديث يعالج هذه المشكلة، لكن من المتوقع إطلاق تحديث فرعي للنظام iOS 27 لمعالجة بعض الأخطاء التي ظهرت بعد إطلاقه قبل أيام.

0: مع نهاية نشرتنا التقنية مستمعينا الأعزاء، نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج النافذة الرقمية. لكم أطيب التحايا من التقديم أماني عامر، ودمتم بألف خير. إلى اللقاء.
1: النافذة الرقمية.
2: النافذة الرقمية
1: تواكب منطق العصر المعلوماتي
2: وتحلق بكم في فضاءاته
1: لتختزل العالم المعرفي في مجال تقنية المعلومات
2: في ضغطة زر واحدة
1: عبر النافذة الرقمية. النافذة الرقمية.
2: النافذة الرقمية.
1: إعداد محمد الوشالي. النافذة الرقمية من إخراج عبد الله حسين الوشالي.

أنا في هذا البلد أعيش إحساس اليمني، قوية الإنسان اليمني الأصيل الذي يأبى العبودية لغير الله سبحانه وتعالى.

0: وقفة إعلانية.
1: ما أجملش ومحلاش يا صنعة القديمة وغبني عليش.
2: ما أجملش يا صنعة ودارين بجمالها وصنعة حوت كل فن. طيب غبني عليها من مه؟
1: غبني عليها من النفايات والمخلفات المتناثرة في بعض أزقتها. غبني عليها من مخلفات البناء المكومة في بعض شوارعها. غبني عليها من مخلفات الباعة المجولين والمحلات التجارية.
2: يا عيبتهم والقساعة على صنعاء الفاتنة والجميلة، كيف بيسخل بعض في رمي المخلفات وهي وجه اليمن الباسم بحضارتها وتاريخها العريق الذي له أكثر من 7000 سنة. صنعاء حوت كل فن ويا سعد من حلها.
1: كلام في محله، مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
3: عليك أن تختار لنفسك ما يقربك من الله وتنال الثواب والفضل العظيم بالمبادرة إلى أداء الزكاة، أو الخسران المبين والعذاب المهين بامتناعك عن أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
4: أخي السائق، بعد الانتهاء من تعبئة الوقود تأكد من إغلاق فتحة خزان الوقود بإحكام، تجنبا لتسرب الوقود ولحماية السيارة من أي مشاكل محتملة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
5: أخي المواطن، أخت المواطنة، الاستقلال الحقيقي لا يتحقق في الشعارات فقط، بل يبدأ من طبق طعامك. كلما اعتمدنا على محاصيلنا المحلية، كلما حررنا قرارنا من إرادة الغرب ودول الاستكبار ومن تقلبات الأسواق العالمية. فلنصنع سيادتنا الغذائية بأيدينا، ولنكن سادة قرارنا لا عبيدا للقمة خبزنا. حبوبنا هي كرامتنا وهي عنوان عزتنا. المؤسسة العامة لتنمية وإنتاج الحبوب، مهرجان البلدة الطيبة. من لا يملك قوته لا يملك قراره.
6: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. إلى المرابطين في ظهور العزة والكرامة، المتمسكين بحبل الله المتين، إلى صناع النصر وبناة الفتح المبين، إلى القابضين على جمر الحق والضاربين بقوة الله جباه الطغاة وقوى المستكبرين، على طريق الجهاد الذي لا ينتهي إلا بالنصر أو الشهادة، تقدم دائرة التوجيه المعنوية للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن. تحية حب وإجلال إلى أبطال قواتنا المسلحة، نحييكم تحية الصمود، تحية البطولة. أنتم أيها المقاتلون المرابطون في جميع جبهات العزة والكرامة، الصامدون بإيمانكم وانتمائكم لهذا الوطن الغالي، يا من سطرتم بانتصاراتكم وإنجازاتكم أعظم ملاحم البطولة التي أذاقت العدو ويلات الهزائم والذل والعار والانكسار. وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من هذا البرنامج.

0: والإسهام الكبير في دعم قضايا أمتنا الإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
1: افتتاحية البرنامج.
2: أبطال قواتنا المسلحة الباسلة، أيها المجاهدون الأحرار، يا من كتبتم بدمائكم الزكية ملاحم العز والفداء، يا من رفعتم راية الجهاد عالية خفاقة في وجه الطغيان والعدوان، يا من كنتم ولا زلتم وستظلون الدرع الحصين والحصن المنيع الذي تحطمت عليه كل مؤامرات الأعداء، يا صفوة الله في أرضه وسيفه المسلول في وجه الظالمين، إنكم اليوم تقفون في الميدان موقف الرجال الأشداء، ثابتين كالجبال الرواسي، لا تهزكم العواصف ولا تزحزحكم قوى الشر والعدوان. أيها المجاهدون الشرفاء، أبطالنا في الميدان، اثبتوا ثباتا على الحق وتمسكا بالمبادئ، واحرصوا الدين والعرض والعزة والكرامة في سبيل الله، وذودا عن حياض الإسلام والمسلمين بكل ما أوتيتم من قوة، واعلموا أن العدو السعودي الغاشم لم يتورع عن ارتكاب أبشع الجرائم بحق الأبرياء الآمنين، فاستهدف منازلهم الآمنة وأسواقهم العامة في الساحل الغربي، وقتل الأطفال والنساء والشيوخ بدم بارد، وروع الآمنين وهدم البيوت على رؤوس ساكنيها، غير أن هذه الجرائم النكراء لن تسقط بالتقادم مهما طال الزمن، وستبقى وصمة عار في جبين الإنسانية، وإن الرد سيكون قاسيا ومزلزلا بإذن الله. وكما اجتمعت الجمعية العامة للأمم المتحدة لتنصاع لأوامر أمريكا وترامب المجرم، وكما ذهب المنبطحون والمسبحون بحمده يهرولون طاعة وخضوعا، فإننا نؤكد لكم أن ثباتكم على مواقفكم ومبادئكم هو طريق النصر، وأن ثقتكم بتأييد الله ونصره يقين لا يخالطه شك. يا أبطالنا المرابطين في الثغور، يا حماة الدين والأرض والعرض، إن الله مع الصابرين وإن النصر حليف المؤمنين، فاثبتوا كما أمركم الله ورسوله، واصبروا على البلاء واصمدوا في وجه الأعداء، واعلموا أن دماء الشهداء الزكية لن تذهب سدى، وأن جراحات الأبرياء لن تنسى، وأن العزة والكرامة ستبقى شعاركم ما حييتم، وإن الله ناصر من نصره، وإن جند الله هم الغالبون.

0: عين على الأحداث.
1: أبطل قواتنا المسلحة المجاهدون، يخوض الشعب اليمني معركته المصيرية وهو يتكئ على يقين مطلق بأنه يقف في الموقف الحق والضروري الذي لا بديل عنه، موقف فرضته معادلة الدفاع عن النفس أمام عدوان سعودي باغ بدأ بقصف المدن واستهداف الأعيان المدنية، وكان آخرها قصف مطار صنعاء الدولي، ولم يتوقف عند حدود الانتهاكات العسكرية الوحشية، بل تجاوزها إلى فرض حصار خانق وسياسة تجويف.

ممنهجة أضرت بكل بيت يمني، ولم يقتصر العدوان على الخيار العسكري والاقتصادي، وإنما امتد إلى حرب إعلامية وسياسية تقوم على الافتراء والبهتان وتشويه صورة الشعب اليمني المسلم عبر اتهامات باطلة وادعاءات مضللة مزعومة باستهداف مكة المكرمة والبيت الحرام. وأمام هذه المفتريات يبرز يمن الإيمان والحكمة كأحرص ما يكون على مقدسات الأمة الإسلامية، معلنا جاهزيته المطلقة لتقديم النفوس والأموال وكل ما يملك حماية للدفاع عن مكة المكرمة والبيت الحرام ضد أي تهديد قد يطالها. أبطال قواتنا المسلحة المجاهدين الشجعان، إن الصفات والافتراءات التي يرمي بها العدو السعودي الشعب اليمني هي في الحقيقة انعكاس لواقع النظام السعودي نفسه الذي سخر أمواله وإمكاناته لنشر الفساد في الأرض وإدخال المحرمات إلى أرض الحرمين. وتجاه هذه الحملات المضللة كان حريا بالدول التي تتلقى هذه الادعاءات أن تلتزم التكليف الإلهي بالتبيين والتثبيت بدلا من الانسياق وراء شهادات الزور التي سيتعرض كل من يشارك فيها للحساب أمام الله عز وجل، مؤكدين في الوقت ذاته احتفاظ الشعب اليمني وقواته المسلحة بحقهم الشرعي والقانوني والأخلاقي في الرد على كل أشكال الظلم والإساءة. وفي معيار المواقف الصلبة يظل الموقف من العدو الصهيوني هو الميزان الحقيقي والوحيد لكشف صدق التوجهات. فالعدو الصهيوني الذي يعلن جهارا خططه للسيطرة على مكة والمدينة والأقصى الشريف ويستبيح مقدسات الأمة هو ذاته من يحظى بدعم مالي وإسنادي ممن يفتري على الشعب اليمني لمواصلة جرائم الإبادة الجماعية، بينما يقف محور الجهاد والمقاومة في الخندق المقابل مضحيا بأعظم القادة والشهداء والأموال لمواجهة هذا الخطر.

صرخة الشعب. أيها الجيش اليماني المظفر، امض طودا شامخا في البحر والبر نحو إسرائيل، من عاثت فسادا سر قويا صارخا الله أكبر، ولتدمر جيشها من قيل عنه أنه الجيش الذي هيهات يقهر، بل هو أجبن جيش في البرايا وأذل من على الأرض، وأصغر من صغير في البراغيث وأنذل زمرة الأنذال حقا، بل وأحقر حقراء الأرض طرا دون ريب، إنه في القتل والإجرام أشهر، مدمن في قتله للأبرياء من نساء وشيوخ ليس أكثر. أما إن واجه الأبطال يوما فر خوفا، إن هي كالأسد تزعر. أيها الجيش اليماني الأبي، ما تقوم به يجزى ويشكر، إن هزمت أطغى طغيان الزمان وسحقت جيشه في البحر الأحمر، فلتسر يا جيشنا واصمد وسجل، ألف نصر بالدم القاني يسطر، فبنار الفرط صوتي والمجنح أمطر اللدة ويافا موت أحمر، ولتكن للقدس درعا من حديد، فبك كل الشعوب اليوم تفخر، إنك الجيش الذي من كل جيش من جيوش الأرض أقوى بل وأكبر، أنت جيش اليمن الحر الذي كم دحر من جاء يغزوه ودمر، فلتدم جيشا يمانيا قويا، إن أتاه ألف جيش ليس يكسر.

0: بهذا أيها الإخوة المجاهدون الأبطال نأتي إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم حماة الوطن. لقاؤنا يتجدد بكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وهكذا أيها المرابطون في قمم العز وميادين الشرف، بثبات الجبال وعزم الرجال، قدمت لكم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نبدأ اليوم أيها الإخوة في القسم الخامس من ملزمة معرفة الله عظمة الله، الدرس السابع. وقبل أن ندخل في درس اليوم نذكر أبرز النقاط التي جاءت بالأمس. بالأمس أكد رضوان الله عليه أولا أن تكرير عبارة هو الله له أثره المهم في خلق التفاتة لدى الإنسان ليتوجه بانقطاع إلى الله، لتتذكر دائما من هو، لتتذكر دائما من هو كلما ذكر اسمه أو تليت عليك آياته. ثانيا أكد أن الملك يعني أنه هو وحده من له ملك السماوات والأرض وما فيهما، إذن فهو وحده من له حق التصرف فينا، وهو وحده من يجب أن نرغب إليه ونخاف منه. ثالثا أكد أن ملكه سبحانه وتعالى ليس كملك الآخرين، ملك تسلط، ملك جبروت، ملك طغيان، أوامر جافة ونواهي جافة لا تكريم فيها ولا كرامة معها. الله عز وجل ملكه ملك رحمة وهداية وتكريم ورعاية. رابعا أكد أن القدوس يعني المنزه المعظم، هو الذي تفتخر بعبوديتك له وتفتخر بقربك منه لأنه قدوس منزه معظم. خامسا وهو يتحدث عن قول الله السلام المؤمن، قال سلام لأوليائه، مؤمن لأوليائه، فكن من أوليائه ليرعاك ويحيطك بالسلامة وبالأمن من الضلال من الذل في الدنيا، وهو من سيوصلك إلى دار السلام في الآخرة. سادسا المهيمن، أكد أنه هو المهيمن على كل شيء، فكيف تخاف وكيف ترهب ممن هم تحت هيمنته. سابعا أكد أن عبارة هو في هو الله هي تناجيك في كل لحظة، وأنت تبحث عن أن تنصرف بذهنك إلى هذه الجهة أو إلى هذه الجهة، تقول لك هو وحده الله. ثامنا أكد أنك متى ما سرت على نهج هذا الدين، متى ما تمسكت بهذا الدين، متى ما اعتصمت بالله المشرع والهادي بهذا الدين، ستكون قويا، ستكون عزيزا، ستكون الأعلى، حتى وإن كنتم ترون أنفسكم في وضعية لا تملكون ما يملك العدو من قدرات وإمكانيات مادية. هذا أبرز ما جاء بالأمس. نبدأ اليوم أيها الإخوة من قوله رضوان الله عليه بعد قول الله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار. أليس في هذه الأسماء الحسنى التي تتحدث عن كمال الله سبحانه وتعالى، أليس فيها ما يصنع الثقة في نفوس أولئك الذين ارتموا تحت أقدام أمريكا وإسرائيل؟ لماذا يعرضون عن الله وهم يعترفون ويشهدون بأنفسهم بأنهم مسلمون وأنهم مؤمنون بهذا القرآن الكريم وبرسوله الكريم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ هنا نقطة أولى، أن قول الله والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار، في هذه الأسماء الحسنى التي تتحدث عن كمال الله ما يصنع الثقة في نفوس أولئك الذين ارتموا تحت أقدام أمريكا وإسرائيل. لكن ليش وهم مؤمنين بالقرآن وبيقرأوا هذه الآية ويعرفون أن الله هو الملك هو القدوس هو السلام هو المهيمن هو العزيز هو الجبار، وفي نفس الوقت يرتمون في أحضان أمريكا وإسرائيل؟ ما هو السبب؟ هنا يقول لك هذه هي التي ضربت المسلمين كبارا وصغارا، عدم الثقة بالله، عدم الثقة بالله حتى فينا نحن الصغار نخاف من شخص هو مسكين بالنسبة للآخرين، فهناك من هو مهيمن عليه، والذي هو مهيمن عليه مسكين بالنسبة لذلك الأمريكي الذي في واشنطن الذي هو مهيمن عليه، والكل مساكين ومقهورون تحت جبروت الله وقهره. ارتبط بالله رأسا وتجاوز كل هذه الأصنام في هذه الدنيا، وارتبط بالله رأسا وثق به، وهو من سيجعلك قويا أقوى مما يملكه هؤلاء من وسائل القوة في هذه الدنيا. وهنا نقطة ثانية أن التي ضربت المسلمين كبارا وصغارا هي هذا عدم الثقة بالله، يعرفون ولا يثقون، يقرأ هذه الآية ولا يتعامل معها بثقة. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار إلى آخر هذه الآيات. هو أيضا العزيز الجبار المتكبر. طبعا في درس أمس كان الحديث حول قول الله السلام المؤمن المهيمن، واليوم العزيز الجبار المتكبر. هو أيضا العزيز الجبار المتكبر بما في هذه الأسماء من معاني العزة والجبروت والقهر للأعداء. فأنت عندما تلتجئ إليه لا يمكن أن تقول عنه الله طيب لكن نفسه سمحة، فإذا كان كذلك فلن يحرك ساكنا مع أعدائنا ونحن عارفين له، فهو يريدنا أن نمسح أكتافهم ونحاول أن نحسن أخلاقنا معهم لأنه مسكين سالك لطريقه لا يريد أن يتدخل في شيء. هل الله هكذا؟ حاشا الله أن يكون كذلك، حاشا الله أن يكون كذلك. الله في الوقت الذي يقول لنا هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن، هذه الأسماء تبدو رقيقة، ولكنه يقول لنا أيضا إذا ما وثقت به وأنت في ميدان المواجهة والصراع مع أعدائك وأعدائه من يريدون ظلمك وجمعك واستذلالك هو عزيز يمكنك أن تمتنع به، هو جبار متكبر سيقهرهم وسيجعلك أنت من تقهرهم. ألم يقول الله تعالى قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين؟ هو يقول سأجعلكم جبارين على أعدائكم ومتكبرين على أعدائكم، لكن عندما تثق بي، عندما تثق بالله ستثق بمن هو سلام لك وأمن لك في مقامات السلام معه، وهو عزيز جبار متكبر سيمنحك من عزته وكبريائه وجبروته ما تقهر به أعداءك وأعداءه. ليس هناك نقص إطلاقا في جانب الله عندما تثق به وتلتجئ إليه. عندما تشعر بعظمته ليس فيه صفة واحدة كما هي في الناس، والتي نسمعها كثيرا من بعضنا بعض تقول فعلا أن فلانا رجل جيد ولا يقصر في شيء، لكن ليس من أهل هذه المواقف التي تحتاج إلى القوة ولا قدرة له في مثل هذه المواقف. أما الله فهو من يكون لك في كل المواقف ولك بأكثر مما يمكن أن تدرك، ويرعاك من حيث لا تحتسب، ويملأ قلوب الآخرين رعبا بالشكل الذي لا يمكن أن تصنعه وسائل إعلامك، ولا يمكن أن تصنعه أيضا آليتك العسكرية. هو من نصر نبيه بالرعب بمسافة شهر، وكم كان الجيش الذي معه؟ هم أولئك الذين حوصروا في المدينة عدد قليل، ونصره الله بالرعب. فكان بعض أعدائه من اليهود يخربون بيوتهم ويقطعون نخيلهم أحيانا ويرحلون خوفا ورعبا من قبل أن يجيش الجيوش عليهم. هذه نقطة ثالثة، أن الله هو العزيز الجبار المتكبر. إذا ما وثقت به وأنت في ميدان المواجهة والصراع مع أعدائك من يريدون ظلمك وقهرك هو عزيز يمكنك أن تمتنع به، هو جبار متكبر سيقهرهم ويجعلك أنت من تقهرهم. الله إذا ما وثقت به هو من سيكون لك سلام وأمن في مقامات السلام معه، وهو عزيز جبار سيمنحك من عزته وكبريائه وجبروته ما تقهر به أعداءك وأعداءه. العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. بعد هذه الأسماء الحسنى ترى غريبا جدا جدا أولئك الذين يلتجئون إلى غير الله سبحانه وتعالى، ما أسوأ حالهم، ما أحط مكانتهم، وما أتعسهم، وما ألأمهم عندما يلتجئون إلى غير الله، إلى صنم من الأخشاب أو صنم من الحجر أو صنم من البشر، لأنهم يخافون ويرجون منه أشياء. والله قال لهم في هذه الآيات: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. من يمكن أن ترجوه؟ من يمكن أن تعتمدوا عليه؟ من يجب أن تخافوه؟ ولأنه ليس هناك في هذا العالم، ليس هناك في الوجود من يمكن أن يكون متصفا بكمال الله سبحانه وتعالى، ولا بجزء من كمال الله سبحانه وتعالى إن صح التعبير. فإن من الظلم لأنفسنا ومن الإساءة إلى الله ربنا الذي هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، من الإساءة البالغة إليه أن نجعل له شركاء فنمنحهم ولاءنا ومنهم نخاف وإليهم نرغب. سبحان الله عما يشركون، تنزيه لله عن أن يكون له شريك، تنزيه له وتقديس له عن أن يكون له شريك في ملكه، شريك في ألوهيته، تنزيه له عن أن يسوى به غيره، أن يسوى به غيره فيجعل ندا له أو شريكا له، تنزيه له عن أي قصور أو تقصير في تدابيره لشؤون خلقه. هنا نقطة خامسة، أن من الظلم لأنفسنا ومن الإساءة إلى الله ربنا الذي هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، من الإساءة البالغة إليه أن نجعل له شركاء فنمنحهم ولاءنا ومنهم نخاف وإليهم نرغب. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هو الله الخالق، هو من قال لبني إسرائيل: ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. عندما يقول الناس نحن قليلون، الآخرون قد يستذلون، قد يقتل منا كذا ونحن قليل لا نستطيع أن نعمل شيئا، الله هو الخالق، هو الذي يستطيع أن يمدكم بأموال وبنين. ألم يقول نوح عليه السلام لقومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. إذا ما قتل ابني هذا وابني هذا، هو من سيمدني بأبناء آخرين؟ يمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هو الخالق، هو البارئ. كلمة بارئ تشبه معنى كلمة خالق فيما تعنيه من الإبداع أو الابتداع أو أنه فاطر ما خلقه. البارئ المصور، أن يخلق الشيء على كيفية معينة على نحو معين، الذي برأ النسمة كما كان في قسم الإمام علي عليه السلام: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة. خلقها على كيفية معينة، فطرها هو وابتدعها هو بدون مثال سابق. وهنا نقطة سادسة، أن الله عندما يقول الناس نحن قليل، الآخرون قد يستذلون، قد يقتل منا كذا ونحن قليل لا نستطيع أن نعمل شيئا، أن الله هو الخالق، هو الذي يستطيع أن يمدكم بأموال وبنين كما قال نوح عليه السلام لقومه: ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. له الأسماء الحسنى، فهو ذكر لنا مجموعة من أسمائه الحسنى. ماذا تعني؟ تعني كمالا بالنسبة لله سبحانه وتعالى، ليس مجرد أسماء، ألفاظ لا تعني شيئا. الآن لو وضعنا لشخص منا عدة أسماء، ها هل يمكن أن تزيد في معانيه شيئا؟ فنسميه أحمد ومحمد وقاسم وصالح ومسفر وجابر، هل لهذا زيادة فيك؟ لا. هل تغير هذه الكلمات عن كمال بالنسبة لك أو تعطي شهادة بكمالك؟ الله هنا عرض لنا مجموعة من أسمائه الحسنى التي هي حديث عن كماله، كماله المطلق في كل شيء: عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم، الملك القدوس، السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. ثم قال لك أيضا: له الأسماء الحسنى. عد إليها في بقية الآيات والسور في القرآن الكريم واجمعها وستجد كم هي أشبه شيء بإحالة لنا إلى ما ذكره من أسمائه في بقية السور والآيات الأخرى. ارجع إليها، هناك حكيم، حليم، سميع، بصير، إلى آخر أسمائه الحسنى. تلك الأسماء التي تشهد بكماله، لترى نفسك بأنه يمكن لك، بل يجب عليك، بل لا يجوز لك غير هذا، أن تتوكل عليه وأن تثق به وأن تستشعر عظمته سبحانه وتعالى. استشعار عظمته في نفوسنا، أن تملأ عظمته نفوسنا، هذه قضية مهمة، قضية مهمة، ولا شيء يمكن أن يمنحنا هذا الشعور سوى القرآن الكريم فيما يعرضه من أسماء الله الحسنى ومعانيها ومظاهرها وما فيها من شهادة بكمال الله سبحانه وتعالى. هنا نقطة سادسة أو نقطة سابعة، أن الأسماء الحسنى تعني كمالا بالنسبة لله سبحانه وتعالى، وليس مجرد أسماء ألفاظ لا تعني شيئا، وأن استشعار عظمة الله في نفوسنا قضية مهمة، ولا شيء يمكن أن يمنحنا هذا الشعور سوى القرآن الكريم فيما يعرضه من أسماء الله الحسنى ومعانيها ومظاهرها وما فيها من شهادة بكمال الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا المقدار، ونسأل الله العلي القدير في الأخير أن يوفقنا جميعا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأله تعالى أن يرحم شهداءنا وأن يشفي جرحانا وأن يفرج عن أسرانا، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
0: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.

رأى المعتدي السعودي في هذه فرصة، باعتبار أن الهجمة الأمريكية والإسرائيلية على بلدنا العزيز، الهجمة الأمريكية في جولتين، جولة بايدن وجولة ترامب، ومعها البريطاني كان شريكا في تلك الهجمتين، ومعها أيضا العدو الصهيوني كذلك. راهن العدو السعودي عليها كثيرا وأمل فيها كثيرا أن تحقق نتائج مهمة في تدمير البنية العسكرية لشعبنا العزيز والقدرات العسكرية، كان يتوقع ذلك، وفي تصفية القيادات في هذا الشعب، وفي إضعاف أيضا المؤسسة العسكرية والأمنية في البلد، واتجه مع ذلك للتعاون بكل أشكال التعاون مع العدو الصهيوني الإسرائيلي، من أشكال التعاون معه التعاون الاستخباراتي. للسعودي خلايا كثيرة نشطت لخدمة الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي في تقديم المعلومات، وهذا مثبت عندنا، مثبت بالأدلة، واعتقلت الكثير من تلك الخلايا واعترافاتها واضحة، وكان هناك عمل استخباراتي مشترك ما بين الأمريكي والبريطاني والصهيوني والسعودي، تعاون معهم في فتح أجوائه لهم ومطاراته لهم، بما في ذلك فتح مطاراته لطائرات استطلاعية إسرائيلية تأتي وتنطلق من مطاراته للاستطلاع فوق اليمن، جند نفسه للتصدي للصواريخ والطائرات المسيرة بكل ما يستطيع، يعني بذل السعودي أقصى الجهد في عمليات الاعتراض للطائرات المسيرة وللصواريخ التي كانت القوات المسلحة اليمنية تطلقها ضد العدو الصهيوني إسناداً للشعب الفلسطيني المظلوم.

0: قضية الفلسطينية كل يوم فيها مستجدات تحمل هذه الأمة الإسلامية المسؤولية في أن تقف الموقف الحق مع الشعب الفلسطيني المظلوم وتجاه المقدسات والأقصى. العدو الإسرائيلي يجعل من انتهاك حرمة المسجد الأقصى ومن الإبادة للشعب الفلسطيني، من قتل الشعب الفلسطيني، من تهجيره، من حصاره، من ظلمه بكل أشكال الظلم، حتى دعاية انتخابية. دعاية انتخابية، يذهب المجرم نتنياهو إلى حائط البراق من أجل أن يقدم دعاية انتخابية، وغيره من المجرمين الصهاينة يفعلون ذلك. جرائم القتل، الإبادة تتحول إلى دعاية انتخابية. وصل الحال إلى هذا المستوى. واجب الأمة بدلا من تغذية الصراعات الداخلية، بدلا من التورط فيها حتى تكون بمستوى أكبر، أن يعملوا لنصرة الشعب الفلسطيني، أن يواجهوا الخطر الصهيوني الذي يستهدفهم جميعا، وتجاه مثل هذه القضايا أن يعملوا على حلها بالعدل بالإنصاف.
1: الحوت يا الله لك الحمد المحايا.

0: وقفة إعلانية.
1: أخي المستهلك، عند شراء المواد الغذائية بالوزن، تأكد أن الميزان يحمل علامة وملصق التحقق والمعايرة من قبل الهيئة. خط الدفاع الأول، الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.
2: أخي المواطن، احذر التخزين العشوائي للنفط في المنزل والمناطق السكنية لسلامتك وسلامة الجميع. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
3: إذاعة صنعاء تقدم في العمق. في العمق. في العمق، برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
4: أهلا بكم مستمعين الكرام. نظرا لقرب العهد النسبي والذي لا يتجاوز العقد من السنين إلا قليلا لثورة 21 من سبتمبر المباركة ومفعولها التحولي الجذري الميمون في حياة شعبنا العزيز، شعب اليمن المسلم المجاهد والحر، جميعنا يتذكر ما كان عليه اليمن قبل هذه الثورة المنقذة العظيمة، وما كان يجثم على صدره وكاهله ويكابده من أوضاع بالغة الإزراء والإيلام والخطر في كل المجالات وعلى كافة المستويات. في المجال السياسي كان الوضع في قبضة ارتهان كامل للأجنبي، بل للعدو المركب الهجين العتيد، العدو الأمريكي الصهيوني المنافق. وقرار وطني مصادر، وسيادة منتهكة مسلوبة، وكل أمور البلد بيد طغمة نافذة مهيمنة من السفراء الأجانب على رأسهم الأمريكي. ثقافيا تجهيل وتضليل ممنهج ومدروس، وثقافة منحرفة غازية زورت الدين وشوهت هوية الشعب الإيمانية الأصيلة، وتغييب للرموز والقدوات، وتسطيح للمفاهيم والقضايا، وتدمير للقيم، وتسييد للفساد، وإطلاق لأياديه المدمرة في كل المجالات. أما على الصعيد الاقتصادي فسيادة لثقافة استهلاك تعطل الطاقات والجهود وتكرس الاعتماد على الآخرين والشعور بالدونية والنقص إزاءهم، وقتل للهمم وروح المواطنة الصالحة، وتفريط بالثروات والموارد والمقدرات وعبث بها، أمثال ثروة الغاز والنفط. وما حدث فيما يخص موضوع نفط الجوف ليس على القاصي والداني ببعيد، إذ حرم الشعب بضغط لوبي هيمني سعودي في صناعة القرار قبل ثورة 21 من سبتمبر، وحرم الشعب من أن يستفيد من ثروته التي يصفها الخبراء وذو الاهتمام بأنها هائلة في حقل الجوف النفطي، إضافة إلى انهيار العملة وتدني مستوى المعيشة للناس وجرع قاتلة لكرامة العيش لا مبرر لها إلا تنفيذ أجندات الخارج المتآمر ومنظماته القاتلة المسمومة، وفساد مؤسسي متفاقم، ورشا ومحسوبية وشراء ذمم، وتسلط مراكز قوى فاسدة على الناس ومقدراتهم ولقمة عيشهم. وأمنيا حدث ولا حرج، تفجيرات واغتيالات تناهت إلى نحو شبه يومي، تقطعات وسرقات وثارات حتى في قلب العاصمة. أما على الصعيد الاستراتيجي بالغ الأهمية، فكان هناك توقف لعجلة التنمية وانهيار للخدمات وانسداد شبه كلي لأفق المستقبل وسقوط مفاهيم أساسية كالاعتماد على الذات والكرامة للوطن وإنسانه وتدمير مقدرات الوطن ومؤسساته كشأن ما جرى للقلعة الصناعية الوطنية الكبرى مصنع الغزل والنسيج والمؤسسة الاقتصادية وهيكلة الجيش وتدمير إمكاناته كل ذلك إرضاء للأمريكي ومنظومته الهيمنية العدوانية وفي كل ذلك أيضا ما يظهر بشكل بالغ الوضوح والإقناع أن ثورة 21 من سبتمبر جاءت ولادة غراء من رحم الضرورة والحتم الموضوعي والتاريخي بكل أبعاده وحجيته وهذا أمر ذكر به على الدوام السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله ولأن ثورة 21 من سبتمبر كذلك فإنها بمثابة القدر المنقذ والمعبر الأمين عن روح هذا الشعب وهويته وإرادته الحية الدائمة في الحياة الحرة العزيزة الكريمة ما يعني فشل وسقوط كل رهانات العدو المجرم المهيمن الطامع بكل تحالفه الشيطاني الواسع وتركيبته الصهيونية العالمية والإقليمية المنافقة الهجينة على إسقاط هذه الثورة المباركة ولعل في السياق ما يذكرنا بقول الرئيس المشاط في خطابه عشية الذكرى الرابعة لثورة 21 من سبتمبر أي قبل نحو 8 سنوات قال إن ثورة 21 من سبتمبر أسقطت كل السقوف الزمنية التي وضعها العدو لإسقاطها انتهى الاقتباس واليوم نرى بفضل الله وحوله وقوته ليس فحسب سقوط رهانات العدو تلك بل نرى ويرى العالم بكله المنحدر المتسارع لسقوط العدو السعودي ذاته وهو رأس حربة المعتدين ومخلبهم الأدمى والأشر والأقذر الذي يبدو اليوم كالغريق الذي يتخبط ويهرب من الموت غرقا نحو الأسفل فاقدا تماما لبوصلة العقل مصرا على جهله وغبائه وانحرافه الإجرامي الدموي ومديرا ظهره لأمثال هذه الحقائق وعميا عن دروس وعظات 12 عاما من الغي والبغي والخسارات والإخفاقات والارتطام بالجدار الصلب الذي أمامه ولا يعبأ إلا بشيء واحد هو إرضاء كافله وموجهه الشيطاني في الغرب
3: في العمق في العمق في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.

من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، وهذا أبرز ما فيها: استشهاد وإصابة 24 مواطنا بغارات العدو السعودي على محافظتي تعز والجوف. رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى يؤكد أن إنكار العدو السعودي ومرتزقته استهداف أحد سجون الأسرى جريمة أخرى بحق أسراهم. شهداء ومصابون بقصف وإطلاق نار في قطاع غزة. القوة الروسية تستهدف منشآت دفاعية وطاقة ولوجستيات أوكرانية في كييف وأوديسا. التفاصيل: شن طيران العدوان السعودي اليوم سلسلة غارات على محافظتي الحديدة وتعز، فيما أعلنت وزارة الصحة والبيئة عن استشهاد وإصابة 24 مواطنا معظمهم نساء وأطفال إثر غارات طيران العدو السعودي على محافظتي تعز والجوف. وأوضحت الوزارة في بيان أن 8 مواطنين استشهدوا وأصيب 11 في محافظة تعز، واستشهد مواطنان وأصيب 3 في محافظة الجوف. وجددت التأكيد أن المجازر التي يرتكبها العدو السعودي المجرم بحق المواطنين انتهاك صارخ للقوانين الدولية والإنسانية، وتؤكد نهجه العدواني في استهداف المدنيين والأعيان الخدمية. ودعت وزارة الصحة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية ووقف التواطؤ الذي يشجع المعتدي على مواصلة جرائمه. أسقطت القوة المسلحة طائرة استطلاع تابعة للعدو السعودي المجرم نوع لونغ 2 في أجواء المخاء بمحافظة تعز. وأوضح المتحدث الرسمي للقوة المسلحة العميد يحيى سريع في بيان صادر عنه الليلة الماضية أن إسقاط الطائرة تم بسلاح مناسب. أكد رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبد القادر المرتضى أن إنكار العدو السعودي ومرتزقته استهداف أحد سجون الأسرى في الجوف ومقتل 9 أسرى منهم جريمة أخرى بحق أسراهم. وأشار في بيان إلى أن هذا الإنكار لن يعفي العدو السعودي ومرتزقته من الجريمة ولن يبرئ ساحتهم. وأضاف: عندما نظهر الناجين منهم ليتحدثوا عن حقيقة ما حدث سيتضح للجميع كذب وإجرام هذا العدو وأدواته من المرتزقة. أكد عضو المكتب السياسي لأنصار الله محمد الفرح أن إعلان بريطانيا دعم العدو السعودي بطائرة تزود بالوقود للقيام بعمليات في اليمن تأكيد جديد على العدوان السعودي الذي يستهدف الشعب اليمني بطائراته الحربية، وتفنيد لمزاعم المملكة وإعلامها بأن العمليات تقوم بها طائرات حربية يمنية. واعتبر الفرح في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبأ الإعلان البريطاني اعترافا بالانخراط المباشر في العدوان على البلاد والمشاركة في قتل المدنيين الأبرياء والإسهام في مضاعفة الحصار والاحتلال المفروض على الشعب اليمني. أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري لجميع موظفي وحدات الخدمة العامة للجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط أن يوم السبت القادم 15 ربيع الآخر 26 سبتمبر إجازة رسمية بمناسبة العيد 64 لثورة 26 من سبتمبر الخالدة. وبهذه المناسبة رفعت وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري والإعلام أحر التهاني وأطيب التبريكات لقائد الثورة ورئيس وأعضاء المجلس السياسي الأعلى ورئيس وأعضاء مجلس الوزراء وكافة أبناء الشعب ومنتسبي القوات المسلحة والأمن المرابطين في مواقع الشرف والبطولة.
استشهد 4 مواطنين فلسطينيين اليوم وأصيب آخرون إثر قصف وإطلاق نار إسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة. وأفادت وكالة الصفاء الفلسطينية بأن شهيدين ارتقيا وأصيب مواطنون في قصف من مسيرة إسرائيلية لمركبة في مواصي

بالشطر الغربي شمال مدينة خان يونس. ونفذ جيش العدو عملية نسف شمال شرق مدينة خان يونس بالتزامن مع إطلاق نار مكثف من الدبابات في المنطقة. وفي الضفة الغربية والقدس المحتلة شنت قوات العدو الإسرائيلية اليوم حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في أنحاء متفرقة منهما تخللها اقتحام للمنازل وتفتيشها والتنكيل بأصحابها. أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في تصريح لوكالة الأنباء الإيرانية إرنا اليوم على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أن التعامل مع الجانب الأمريكي جرى عبر الوسيط القطري، وتم إبلاغ الشروط الإيرانية في هذا الصدد، ومنها إنهاء الحرب في جميع الجبهات ووقف الإجراءات العدوانية الأمريكية والحصار البحري والحرب الاقتصادية والإفراج عن الأصول الإيرانية وغير ذلك. النبأ الأخير. أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان على قناتها بمنصة تيليجرام اليوم أن القوات الروسية شنت الليلة الماضية ضربات جماعية باستخدام طائرة مسيرة استهدفت منشآت تابعة لقطاع الدفاع والطاقة في أوكرانيا ومراكز لوجستية وسفنا بحرية تعمل لصالح القوات الأوكرانية في مقاطعة كييف ومقاطعة أوديسا. في ختام النشرة نعيد قراءة ما جاء في مقدمتها. استشهاد وإصابة 24 مواطنا بغارات العدو السعودي على محافظتي تعز والجوف. رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى يؤكد أن إنكار العدو السعودي ومرتزقته استهداف أحد سجون الأسرى جريمة أخرى بحق أسراهم. شهداء ومصابون بقصف وإطلاق نار في قطاع غزة. القوات الروسية تستهدف منشآت دفاعية وطاقة ولوجستيات أوكرانية في كييف وأوديسا. وبهذا أيها الأخوة والأخوات تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وبعد قليل نقدم لكم المتابعات الإخبارية.

السلام الله عليكم سامعين الأفاضل ومرحبا بكم إلى المتابعات الإخبارية. وفيها منظمة انتصاب تدين ازدواجية معايير مجلس الأمن الدولي، الزراعة تدشن مهرجان البلدة الطيبة اليوم في صنعاء. مرحبا بكم.

بيان مجلس الأمن الأخير دان حق الدفاع عن النفس بالنسبة لليمن وتجاهل الجرائم السعودية المتواصلة التي يرتكبها هذا الكيان وارتكبها خلال السنوات الماضية بحق أبناء الشعب اليمني ولا يزال. كما تجاهل استهداف البنية التحتية المدنية ثم أكد صراحة ما أسماه بالحق الأصيل للسعودية في الدفاع عن النفس، وذلك وفقا للقانون الدولي، وكأن القانون الدولي لا يعمل إلا إذا كان لصالح السعودية أو لصالح الكيان الصهيوني.

أو حتى للولايات المتحدة الأمريكية أو للغرب الكافر بشكل عام. أما أي دولة أخرى فهو مجرد حبر على ورق لا يقدم ولا يؤخر. هذا ما استنكرته منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل دانت ما تضمنه بيان مجلس الأمن الدولي الصادر في 18 من سبتمبر الجاري، وذلك بشأن التصعيد في بلادنا وما أظهره من اختلال واضح في تناول معاناة أبناء الشعب اليمني والانتهاكات المستمرة بحقهم. وأشارت في بيان صدر لها اليوم أن بيان مجلس الأمن ركز بصورة أساسية على الهجمات المنسوبة إلى صنعاء على السعودية في الوقت الذي يتواصل فيه العدوان السعودي على بلادنا، بما في ذلك الغارات الجوية، القصف الذي يطال المدنيين، إلى جانب الأعيان المدنية في عدد من المحافظات خاصة في تعز وفي الجوف وفي مارب، وقد أسفر عن قتل وجرح بينهم نساء وأطفال. وأكدت أن حق الدفاع عن النفس ليس حقا حصريا لدولة دون أخرى، وذكرت أنه وبعد أكثر من 12 عام من العدوان والحصار المستمر في ظل استمرار العمليات العسكرية والغارات والقصف على الأراضي اليمنية حتى هذه اللحظة، هنا لليمن الحق في التمسك بمبدأ الدفاع عن النفس وفقا لما تقرره قواعد القانون الدولي، وبما لا يبرر في المقابل استهداف المدنيين أو الأعيان المدنية من أي طرف كان. وشددت في ذات السياق على أن العدوان السعودي لم يتوقف إلى اليوم، حيث شن الطيران خلال الساعات الماضية 19 غارة جوية على محافظات تعز، الجوف ومارب، في حين شهدت صعد قصفا صاروخيا مدفعيا طال مناطق آهلة بالسكان. ولا يجوز أن تتحول إلى معيار انتقائي يرتبط بهوية الدولة أو بالطرف المتضرر. القانون الدولي الإنساني يلزم جميع الأطراف باحترام مبدأ التمييز بين المدنيين والمقاتلين وبحظر استهداف السكان والأعيان المدنية واتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب إيقاع الخسائر في صفوف المدنيين. المنظمة أشارت في بيانها إلى أن الغارات السعودية على اليمن تستهدف المنازل والأسواق والمناطق السكنية إلى جانب المنشآت المدنية، ما يترتب عليها من قتل وإصابة للنساء والأطفال يستوجب التحقيق والمساءلة، ولا يمكن أن تبرر بمجرد الاستناد إلى حق الدفاع عن النفس المزعوم لكيان العدو السعودي. وطالبت مجلس الأمن والأمم المتحدة بالاطلاع بمسؤوليتهم القانونية والإنسانية وباعتماد معايير موحدة في التعامل مع الانتهاكات والتحقيق في جميع الجرائم والانتهاكات المزعومة للقانون الدولي الإنساني وللقانون الدولي لحقوق الإنسان. وجددت دعوتها للمجتمع الدولي بالتعامل مع الأزمة اليمنية بمعايير حقوقية قانونية واحدة.

0: من لا يملك قوته لا يملك قراره. شعار انطلقت منه وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من كافة المحاصيل الزراعية التي تضمن لوطننا اليمني القوة والصمود أمام أي عدوان خارجي. المزيد من التفاصيل في مهرجان البلدة الطيبة الذي أعده الزميل محمد عوض الدبري. بمناسبة العيد 12 لثورة 21 من سبتمبر وتحت شعار من لا يملك قوته لا يملك قراره، أقامت وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية في صنعاء اليوم أقامت مهرجان البلدة الطيبة للمنتجات الزراعية ومعرض منتجات القطاع الزراعي. في فعالية المهرجان تحدث العلامة محمد مفتاح بكلمة أكد فيها أن الجانب الزراعي يحتل مكانة كبيرة لدى القيادة الثورية والسياسية لما لهذا الجانب من أهمية في حياة الشعب اليمني، مؤكدا أن إرادة الشعب هي فوق كل شيء للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من إنتاج البلد في جميع مجالات الإنتاج أكانت زراعية أو صناعية أو غيرها. وقال
1: ونحن في الذكرى 12 لثورة 21 من سبتمبر المجيدة والمظفرة نقتطف اليوم بعض ثمارها ونحن نمضي بخطى ثابتة نحو الاكتفاء الذاتي بإذن الله سبحانه وتعالى. وأستطيع أن أقول من هنا وفي هذا المعرض لأننا وصلنا إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من اللحوم ولم نعد نحتاج أن نستورد أي شيء من الخارج، وكنا في السابق نحتاج أن نستورد المواشي والدواجن والدجاج المثلج وغيرها من المنتجات. هذه خطوة جيدة ونحن في طريق الاكتفاء الذاتي والكامل من كثير من المنتجات الزراعية والصناعية المتعلقة بالإنتاج الزراعي. اليوم المعدات الزراعية كما رأيتم ورأينا جميعا وسيعكس ذلك الإعلام منتجات من المعدات الزراعية وصناعة محلية متميزة ونوعية وذات جودة رائعة. كل الشكر والتقدير للأخوة الفنيين والمهندسين والخبراء والمصنعين والأخوة القائمين على هذا النشاط الزراعي المهم وهذا النشاط الصناعي المهم أيضا. ما نشاهده اليوم من منتجات زراعية وطنية ومنتجات صناعية ترفع الرأس وتبيض الوجه، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى وفي هذه الظروف الصعبة.
0: من جانبه تحدث القائم بأعمال وزير الزراعة والثروة السمكية عمار عبد الكريم بكلمة أشار فيها هذا المعرض يعد خطوة متقدمة للمنتجات الزراعية يعكس الصورة الحقيقية لما توصلت إليه بلادنا في المجال الزراعي. وقال في تصريح لإذاعة صنعاء
2: الحقيقة بأن هذا المعرض مهرجان البلدة الطيبة وأيضا المعرض المصاحب له لإنجازات الجانب الزراعي والسمكي خلال ثورة 21 من سبتمبر، حرصنا على أن تكون الإنجازات والمعرض وما تحقق في هذا الجانب الكبير عبارة عن معرض ومهرجان يوجد فيه عينات ويوجد فيه معروضات من منتجات ومن المحاصيل الزراعية التي فعلا هي بفضل الله سبحانه وتعالى أحد ثمار ثورة 21 من سبتمبر، كون أن القطاع الزراعي والقطاع السمكي استهدف استهداف مباشر من قبل الهيمنة الأمريكية والإسرائيلية لتظل هذه الشعوب سوق استهلاكية لمنتجات الخارج، لكن بفضل الله سبحانه وتعالى وكأحد ثمار الثورة المباركة وأحد ثمار المشروع القرآني العظيم والمسيرة القرآنية نجد اليوم بفضل الله تحققت إنجازات كبيرة تجدونها بالأرقام وتشاهدونها بالأعين في هذه البوتات وهذه المحلات التي حرصت على عرض عينات من الإنتاج المحلي اليمني الذي ما كان له أن يتحقق لولا فضل الله سبحانه وتعالى ولولا تضحيات هذا الشعب الصامد الصابر ولولا توجه القيادة السياسية والقيادة الثورية لحماية المنتج المحلي.
0: هذا ما كان من المتحدث القائم بأعمال وزير الزراعة والثروة السمكية عمار علي الكريم. نتوجه إلى الكلمة للأخ مدير المؤسسة العامة لإنتاج الحبوب صلاح المشرقي، تحدث وأشار فيها إلى توجيهات وتوجهات الدولة الكبير نحو الإنتاج المحلي في جميع المجالات التي تخدم الإنسان اليمني خاصة في إنتاج الحبوب.
3: الحضور الكريم، تخوض وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية اليوم معركة الحفاظ على الأمن الغذائي في صميم المشروع التحرري للثورة، وهو ما نؤكده ونحرص عليه أن اليمن لن يقبل البقاء رهينا للوصاية الغذائية والارتهال للاستيراد الخارجي. ما تشاهدونه اليوم من تنوع وجودة عالية في المحاصيل والمنتجات المحلية ولا سيما الحبوب والبقوليات يمثل ثمرة صمود وجهود مزارعين الأبطال في مختلف المحافظات الحرة، ويؤكد قدرة أرض اليمن المعطاء على البناء والوصول إلى الاكتفاء الذاتي بإذن الله. نهدف من خلال إقامة هذا المهرجان على مدى 8 أيام في السوق المركزي لمحاصيل الحبوب والبقوليات لترسيخ ثقافة الاعتماد على الذات ودعم المنتج الوطني وربط المستهلك مباشرة بالمنتجين والمزارعين المحليين لتعزيز الاقتصاد الوطني وتأمين احتياجات مجتمعنا بكفاءة وسيادة.

بهذا سمعنا الأفاضل، نصل إلى ختام هذه المحطة الإخبارية. حرر النشرة فيها يحيى الأديب، أعد المتابعات بسام عبدالله نجار، طبعها طه سلامة، نفذها على الهواء مباشرة جمال محمد سريع. في أمان الرحمن وسلامه.

0: وقفة إعلانية.
1: ينتظرك الفقراء والمساكين وذو الحاجة والحرمان أن تؤدي إليهم حقهم، فلا تتهاون في أداء الزكاة طيبة بها نفسك. الهيئة العامة للزكاة.
2: أخي السائق، تجنب تحميل السيارة أثقالا زائدة غير ضرورية، فالوزن الزائد يؤدي إلى زيادة استهلاك الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
3: بشموخنا وصبرنا نروي ترابنا، وبأيدينا نزرع قوتنا. كل حبة قمح تنبت في حقولنا هي صفعة في وجه الحصار، وهي برهان على أن الإرادة اليمنية أقوى من كل الحصار. فلنزرع، فلنحصد، فلنأكل من خير أرضنا ولنعش أحرارا. المؤسسة العامة لتنمية وإنتاج الحبوب، مهرجان البلدة الطيبة. من لا يملك قوته لا يملك قراره.
4: الآن سيتم افتتاح فرع المركز الوطني لعلاج الحروق والتجميل بمحافظة حجة، وبهذه المناسبة سيقام أيضا المخيم الجراحي الطبي المجاني لعلاج آثار الحروق والتجميل بالتعاون مع المستشفى الجمهوري بحجة.
5: وتساهم مؤسسة جرامين يمن بتغطية نفقات مرضى الشفة الأرنبية.
4: استشارات طبية مجانية، علاج آثار الحروق والتشوهات، تقييم جراحي، عمليات جراحية متخصصة، عمليات تجميلية وترميمية للحالات المؤهلة، معاينات وفحوصات، أدوية ومتابعة. المكان مدينة حجة، منطقة الرحضي، المعهد المهني سابقا. الزمان من 22 إلى 28 من سبتمبر 2026. بأيد يمنية نعيد البسمة.

هذا الكون، هذا العالم، هذه الأرض، هذه الدنيا بكل ما فيها ومن فيها وما يدور فيها ويحدث فيها تحت سلطان الله، أفليس هو الأولى بأن نخافه؟ ما دام

نتحرك دائما معتمدين على الله، فنحظى بتأييده بنصره بمعونته، ويمكننا أكثر ويعيننا أكثر ويؤيدنا أكثر. المسألة بالتالي مهمة للغاية، مهمة جدا جدا جدا.

لاحظوا ما قبل ثورة 21 من سبتمبر، عندما نعود لنستذكر ما كان عليه الوضع آنذاك، كان هناك دائما في الحالة القائمة التي أوصلونا فيها في هذا البلد إلى الخضوع رسميا وعلى نحو معلن وباعتراف من كثير وتقبل من كثير من القوى السياسية للوصايا الأجنبية الواضحة. وكان السفراء الدول العشر في صنعاء المعنيون وعلى رأسهم السفير الأمريكي المعنيون الرئيسيون بكل شؤون هذا البلد قبل أي طرف يمني، يعني ذلك أنهم قد يفرضوا علينا شيئا سواء في ما يتعلق بثقافتنا وتعليمنا أو شؤوننا السياسية أو شؤوننا الاقتصادية أو شؤوننا الاجتماعية أو أي شأن من شؤوننا يتعارض كل التعارض مع هويتنا الإسلامية، مع انتمائنا الإسلامي. حالة كارثية أن نجد أنفسنا كشعب يمني مسلم حر وعزيز تسلب منا حريتنا، يسلب منا استقلالنا، يصادر علينا قرارنا السياسي، ويصبح المعني الأول في كل أمورنا وفي كل شؤوننا هو السفير الأمريكي ومن معه من السفراء الأجانب. ولذلك كانت ثورة 21 من سبتمبر ضرورة وطنية وضرورة تفرضها على هذا الشعب كل الاعتبارات. اهتمامنا من منطلق مبادئنا وقيمنا التي تفرض علينا ألا نقبل مطلقا بتلك السيطرة الأجنبية، بتلك الهيمنة المطلقة من الأجانب على رؤوسنا وعلى علينا على بلدنا على حاضرنا وعلى مستقبلنا. لا الحكمة ولا المنطق ولا الهوية ولا الانتماء ولا المبادئ تجعلنا نقبل بتلك السيطرة من أطراف هي معادية لنا.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: 60 دقيقة.
0: 60 دقيقة في عالم كبير
1: تتشعب أحداثه
0: وتتنوع قضاياه.
1: نجمع لكم الخبر
0: والحدث
1: والقصة،
0: نقرأها
1: ونحللها
0: في
1: 60 دقيقة.
0: 60 دقيقة

أهلا بكم مستمعينا إلى حلقة جديدة من برنامجنا 60 دقيقة، نقدم خلالها الخبر والحدث والقصة بصورة كاملة. معكم من الإعداد سميح تقي، من التقديم سعاد الويسي، من الإخراج هدى صفر. وفي عناوين 60 دقيقة: الإعلام الحربي يبث مشاهد جديدة توثق سيطرة القوات المسلحة على الساحل الغربي ومقر القيادة السعودية فيه. اليمن يحذر تركيا وباكستان من مخاطر التورط في العدوان. واحد وعشرون سبتمبر نهاية الحقبة السعودية وولادة الحقبة اليمنية. أمريكا تحذر رعاياها في عدة دول بالشرق الأوسط. البداية مع موضوع الساعة: والإعلام الحربي يبث مشاهد جديدة توثق سيطرة القوات المسلحة على الساحل الغربي ومقر القيادة السعودية فيه. بث الإعلام الحربي مشاهد عسكرية توثق تفاصيل جديدة للعملية النوعية والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، والتي أدت إلى السيطرة على مناطق الساحل الغربي وصولا إلى مضيق باب المندب وتطهير 6 مديريات تضم أكثر من 27 معسكرا، أدى تنفيذها إلى مقتل وجرح أكثر من 600 عنصر من مجندي السعودية وأسر المئات منهم. وأظهرت المشاهد دقة التكتيكات العسكرية للقوات المسلحة بدءا من الرصد والدعم الناري بطائرات رجوم المسيرة وسلاح القناصة وضغوط الصواريخ الموجهة، وصولا إلى اقتحام معسكرات جبل النار ولواء أبو موسى الأشعري والسيطرة على موقع القيادة المتقدمة للقوات السعودية بمدينة المخا وغرف القيادة والسيطرة بعد فرار عناصر العمالقة ولواء تهامة تاركين معداتهم خلفهم. كما وثقت العدسات استسلام أعداد من عناصر الفصائل السعودية والتعامل الإنساني معها إلى جانب السيطرة على ميناء المخا وشواطئ باب المندب واقتحام مديرية أمن حيس ووقوع غنائم ضخمة شملت مخازن أسلحة وآليات وقاطرة محملة بالأعيرة النارية، فضلا عن مشاهد الفرحة والاستقبال الشعبي بالبرع والرقص الشعبي من قبل أهالي حيس والمخا وموزع فور وصول مقاتلي القوات المسلحة. وتعكس هذه المشاهد تحولا ميدانيا كبيرا في الساحل الغربي، وتؤكد الانهيار الميداني لصفوف التحشيدات والفصائل السعودية أمام الاحترافية القتالية والإسناد الشعبي الواسع للقوات المسلحة. هذا واعتبر عدد من الخبراء والمحللين العسكريين أن الإنجاز العسكري لليمن في عملية والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، والذي تحقق في ظرف زمني لا يتجاوز 72 ساعة، يمثل تحولا استراتيجيا بالغ الأهمية. كما أشار إلى أن الحسم

0: بخطة بدأت بالمراقبة وانتهت بتفكيك التحشيدات.
1: طبعا أولا ربما هذه المشاهد هي جزء بسيط أو كما يقال غيظ من فيض، وبالتالي هناك الكثير من المشاهد فيما يتعلق بطبيعة المعركة، تسلسل أحداثها، تكتيكات، حتى الجوانب الإنسانية كانت موثقة في تعامل مجاهدين مع أولئك الأسرى الذين سواء سلموا أنفسهم أو وجدوا أنفسهم مطوقين من كل الاتجاهات، وبالتالي تم أسرهم تحت النار. بمعنى أننا اليوم أمام مشاهد متكاملة لم تبدأ عند التقدم الميداني، وإنما بدأت عند المراقبة، القراءة، التخطيط، التنفيذ. كان العدو السعودي قد حشد كما هو في اللقاءات السابقة التي تحدثنا عنها بأن قرابة 7 فرق كانت متواجدة في هذه المناطق، 38 لواء، نتحدث عن أكثر من 13 معسكر وقاعدة كانت منتشرة في هذه المناطق، سواء كمقرات قيادة وسيطرة أو قواعد استراتيجية لوجستية بالنسبة للعدو، وقواعد بحرية ومعسكرات أخرى. كان تكتيك القوات المسلحة اليمنية ذكيا وبارعا إلى مستوى أن حقق هذا الإنجاز، وبات يوصف لدى كل المحللين والخبراء على مستوى عالمي بأنه سابقة تذكرهم بما حصل في الحرب العالمية الثانية. لذلك هنا كان الانتصار بأننا بدأت القوات المسلحة اليمنية بمراقبة تلك التحشيدات السعودية، ما هي أهدافها، ما هي النقاط التي ستتحرك فيها، وانتظرت اللحظة التي ستتحول فيها تلك الحشود إلى عمل هجومي، وبدأت بالتفكيك. ضربات دقيقة طالت التحشيدات وأدت إلى مقتل المئات منهم، وأيضا فرض حالة من الشلل العملياتي التام والشامل على أولئك التحشيدات وتلك المرتزقة.
0: وأشار العميد مجيب شمسان إلى أن القوات المسلحة قرأت تحركات العدو وانتظرت لحظة التشييك الأخيرة، ثم استهدفت معسكرات التحشيد وأحدثت حالة إرباك غير مسبوقة.
1: بأن عندما قرأت تلك القوات بأنها ستتحول إلى قوة هجوم في لحظات، وأنها كانت في لحظة التشييك الأخير من قبل القيادات والضباط السعوديين، تم استهدافها من قبل القوى الصاروخية والسلاح الجو المسير لقواعد والمعسكرات تحشيد والمعسكرات تدريب والنقاط والمراكز المتقدمة التي كانت ستنطلق منها تلك الزحوفات. هذا أحدث حالة من الإرباك الغير مسبوقة على الإطلاق، لأنها ضربت مراكز القيادة والسيطرة، ضربت مراكز التحشيد، النقاط الأساسية التي كانت تعد كمنطلقات وكرؤوس جسور، وبالتالي أربكت الخطة التي كانت قائمة. جاءت بعدها الخطوة التالية، الضربات التكتيكية عن طريق طائرة رجوم، والتي كما بث الإعلام الحربي عددا من بعض المشاهد في استهدافات دقيقة ومؤثرة للعدو. هنا الصورة باتت إلى حد ما ترسل رسالة ما بين ضربات القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير، وما بين سلاح طائرة رجوم التكتيكي الذي استطاع فعلا أن يبث الرعب ويكمل مشهد الرعب لدى تلك التحشيدات التابعة للعدو السعودي. عندما أراد العدو السعودي أن ينقذ تلك التحشيدات وينقذ مخططه الذي عمل عليه على سنوات، بدأ في مسألة الزحف والقصف المدفعي على قواتنا من منطقة حيس ومحاولة التقدم باتجاه مناطق في الجراحي. هنا أيضا كانت ضربات متعددة من قبل العدو في منطقة الكدحة، كان يسجل خلال الأيام الأولى قبل أن تبدأ عملية أشد بأسا وأشد تنكيلا، كان العدو قصف مدفعي مستمر، بالإضافة بأنه تم إسقاط طائرة وينغ لونغ سعودية فوق مديرية مقبنة. بمعنى كانت التحركات قائمة في هذه المنطقة. عندما نربط هذه الصورة مع بعضها سنقرأ ما هو السيناريو وما الذي تحقق في هذا الإنجاز الذي ظهر في مشاهد الإعلام الحربي الذي بثته. بمعنى أنه عندما كان العدو يريد أن يتقدم من السلسلة الجبلية لتلك الألوية التي تتبع العدو السعودي تحت قيادة ما كان يسمى طارق عفاش وما كانوا يطلقون على أنفسهم حراس الجمهورية، ستأتي على الطريق المكشوف والساحلي قوات العمالقة لتتقدم باتجاه السواحل الحديدة ورأس عيسى والصليف وغيرها، وهذا كان مطلبا إسرائيليا وتحركا سعوديا بريطانيا منذ أن تم إعلان ما سمي مؤتمر الأمن البحري، وكان ذلك تحركا قائما. قرئ المشهد من قبل القوات المسلحة اليمنية وانتظرت اللحظة المناسبة وتم تنفيذ الضربات. ترك للعدو أن يتقدم في مساحات، حتى أن قوة العمالقة عندما أرادت أن تتقدم إلى المناطق المكشوفة وأرادت أن تضغط في منطقة الجراحي تقدمت في تلك المناطق.

0: بينما كانت المناطق الاستراتيجية الحاكمة تسيطر عليها قواتنا واستطاعت التقدم فيها، خصوصا في منطقة الكدحة. وهذه كانت المفاتيح الأساسية، لأن من يفهم التضاريس يفهم ما هي عناصر القوة في هذه المعركة، وما الذي أريده وما الذي لا أريده، لأن من يسيطر على الجبال يسيطر على الطرق وعلى الممرات.
1: وفي هذه النقطة أوضح العميد مجيب شمسان أن السيطرة على السلاسل الجبلية الحاكمة من جبل دوباس إلى الكدحة وجبل النار مع قطع خط الإمداد بين تعز والمخا شكلا مفتاح حسم لهذه المعركة.
0: طبعا هي كانت النقطة الأساسية، أن العدو كان متواجد في المناطق في المخا، في الخوخة، في حيس، في هذه المناطق، وكانت هجومات مستمرة من قبله في محاولة للسيطرة على جبل دوباس. طبعا تم استعادة جبل دوباس في 2020-2021 بعد تلك العمليات التي أراد من خلالها العدو فيما عرف بعملية إعادة التموضع، لكن تم السيطرة على جبل دوباس، وهي من أهم المواقع الحاكمة في هذه المنطقة، وتعطي إطلالة كاملة على حيس وعلى الخوخة. أيضا سلسلة التباب التي ظهرت في المشاهد في بداية المشاهد أو في منتصف المشاهد خلف جبل دوباس، وهي تعطي الأفضلية، لأن كل تبة حاكمة في هذه المناطق أو موقع حاكم في هذه المناطق هو يعطيك إطلالة وإشرافا ناريا على كل المنطقة المكشوفة إلى الساحل، وبالتالي وجود القوات في الساحل ليس له أي قيمة أو أي معنى طالما وأن السلسلة الجبلية هي بيد الطرف الآخر. هنا كانت القوات المسلحة اليمنية استطاعت أن تتقدم وأن تسيطر على هذه السلاسل الجبلية وأن تطرد التحشيدات السعودية من أهم المواقع الحاكمة في هذه المناطق، وصولا إلى منطقة الكدحة. في هذه المنطقة كانت العقدة الأساسية، بمعنى أنه تم فصل تعز عن المخا، وبالتالي قطع خطوط الإمداد، وهنا شعر العدو بأن هناك تقطيع أوصال، وهذا ما قامت به القوات المسلحة. عدد من المواقع الحاكمة الأخرى من الجهة التي بدأت الضربات التي وصلت إلى معسكر خالد، والتي كانت من أهم النقاط الأساسية على اعتبار أن السلسلة الذهبية الممتدة في مديرية مقبنة هي التي تعطي الأفضلية للقوات المسلحة اليمنية في هذه المعركة، وبالتالي كان التقدم خصوصا إلى المناطق المحاذية أو المواجهة أو الموازية لمعسكر خالد، والتقدم باتجاه هذه القاعدة التي تعتبر من أهم القواعد اللوجستية والمخازن الاستراتيجية، باعتبار أنها تحتوي على أسلحة ضخمة ومخازن ضخمة كانت تابعة للعدو السعودي والإماراتي. عندما أدرك العدو بأن هناك هجوم من أكثر من مسار، من الوازعية ومن المناطق الأخرى وأيضا من سلسلة السلسلة الذهبية التي تحدثنا عنها، أراد أن يقوم بحماية لجبل النار، باعتبار أن جبل النار أو قاعدة جبل النار هي الظهير الخلفي الذي يحمي معسكر خالد. لكن ما كان مفاجئا بأن قواتنا استطاعت أن تحقق التفافا من أكثر من اتجاه، وأسقطت معسكر خالد وأسقطت معسكر جبل النار. هنا أدرك العدو تماما وتحشيداته بأن المعركة حسمت في هذه المنطقة. تراجعت القوات التي كانت تابعة للعمالقة وقوات درع الوطن من منطقة الجراحي ومن منطقة حيس هروبا إلى منطقة دباب، لكن لم يسعف الوقت، لأن القوات أيضا كانت قد تقدمت في مناطق استراتيجية في مديرية الوازعية، وأدركت تماما، بمعنى أن من يفهم الجغرافيا هو من يدير اللعبة في هذه الأرض المكشوفة. هنا كانت السيطرة على السلاسل الجبلية وعلى خطوط الإمداد وطرق الإمداد أيضا هي التي حكمت المعركة. لكن أن تكون المعركة بهذا الانسجام بين مختلف الوحدات، لأننا شاهدنا القناصة تؤدي دورها وكأنها تشاهد المشهد بشكل عام، القوة الصاروخية، سلاح القوة المسير، رجوم التي كانت حاضرة في الميدان، والمشاه الذين يتحركون، بمعنى أنها كانت فرق متعددة لكنها كانت تعمل بروح الفريق الواحد وتدرك ما هي الهدف، ما هو الهدف وما هي الغاية الذي ستصل أو الغاية التي ستصل إليها. هنا تحققت تلك الانتصارات، وقبل كل شيء كانت هي العطاء الإلهي الذي مد به أولئك المجاهدين، لأننا نتحدث ليس عن مساحة بسيطة، نتحدث عن 5400 كيلو. هذه المساحة وهذا الامتداد سيحتاج إلى كم هائل من الإمدادات اللوجستية فيما يتعلق بتثبيت المجاهدين، ما يحتاجونه من أكل، من شرب، من بقاء، من تثبيت للمواقع إلى آخره. ومع ذلك كان تكاملا على المستوى الأمني، على المستوى العسكري، على المستوى السياسي، على المستوى الخدمي، في ظرف زمني لا يتجاوز 72 ساعة. وهذه ليست فقط إنجازا على المستوى العسكري، بل على المستوى الأمني وأيضا حتى على المستوى السياسي، لأنه تم تطبيع الأوضاع في أسرع وقت ممكن.
1: أما الخبير العسكري العميد علي أبي رعد فأكد أن فتح عدة جبهات بالتزامن خلال أقل من 72 ساعة كشف مستوى التنسيق والتخطيط العملياتي للقوات المسلحة اليمنية.
2: أنا أريد أن أتكلم من الناحية التي انتهى عنها، الناحية الاستراتيجية والأمنية، لأن هكذا عمل في أقل من 72 ساعة بأن تفتح جبهات على 4 جبهات، بل ربما أكثر من 4 جبهات في نفس التوقيت، يدل على مدى التنسيق الأمني والتنسيق الناري وحتى الخطط العملياتية التي وضعت مسبقا. وهذا إن دل على شيء يدل على التخطيط الذي قامت به القوات المسلحة اليمنية لناحية وضع الترتيب في حسب الجبهات ووضع الاحتمالات لكل جبهة بجبهتها بعد رصد كبير لقوات العدو، ولأين في البداية كيف تم التعامل مع التحشيدات، وهذا ما أهم ما يدور في خلال المعركة الميدانية سيدي الكريم، يعني أن تقوم بقصف وضرب ويعني قضاء على تحشيدات العدو الخلفية، هذا ما سيجعل القوى التي تتحضر للهجوم من قبل العدو تضعه في حالة مأزق كبير. وهنا رأينا بداية هذه المعركة بضرب التحشيدات في منطقة العبر وعبر معبر الوديعة وغيرها، لأن القوات المسلحة اليمنية كما قلت كانت تتحضر لهذا الأمر منذ أمد ومنذ فترة، إضافة إلى استطلاع مسبق لكل جبهات القتال سواء بنوع التحشيدات سواء بعدد التحشيدات، مما يعني أنها انطلقت في الساعة صفر كما نسميها في اللغة العسكرية، والساعة صفر هي ساعة بدء الهجوم. بالتزامن يعني ابتداء من هذه اللحظة انطلقت القوات المسلحة اليمنية على عدة جبهات مع تثبيت الجهد الرئيسي على منطقة الساحل الجنوبي والساحل الغربي، لأن الهدف كان السيطرة على المرتفعات. وكما قال مجيب عندما يعني تسيطر على مرتفعات بحجم المرتفعات وطبيعة المرتفعات في اليمن العزيز، يعني لديك أصبح قدرة نارية وسيطرة نارية سواء بالنظر سواء بالسلاح على كل ما هو دون هذه المرتفعات. وهذا ما حقق عامل إيجابي للقوات المسلحة اليمنية التي بدأت بالتقدم بسرعة خاطفة وبعد دراسة دقيقة كما قلت، لأنه عندما تريد أن تنفذ هجوم عليك أن تحتسب طرقات التقدم طرقات الالتفاف، هناك احتمالات عدة تضعها في تقدير الموقف العسكري، منها مسالك التقدم مسالك الالتفاف وحتى يمكن مسالك الانكفاء في حال لا سمح الله فشل الهجوم أو تعرض لنكسة ما في مكان ما. الأمر الآخر ما فعله السعودي عندما قام بدعم بمحاولة دعم قواته المتقهقرة بالغارات الجوية العنيفة التي مارسها، هذا بطبيعة الحال القوات المسلحة اليمنية كانت تأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار، ونحن نعلم أن اليمنيون أصبح لديهم ميزة التكيف مع هكذا غارات. بعد 400 أو 500 ألف غارة على اليمن خلال ما يسمى بحارس الازدهار وعاصفة الحزم وما شابه من كلام بالنسبة لي فارق، أثبتت القوات المسلحة اليمنية ميزة التكيف والتعامل مع هكذا عدوان، وهذا ظهر جليا على الأرض، لأن مديرية مثل مديرية المخا يعني فيها لواء كامل وهو مدعم بكافة الأسلحة والذخائر والمعدات الحديثة، إضافة إلى سيطرة كاملة على الميناء والمطار، انهارت بأقل من 24 ساعة. هذا يدل على التكتيك الذي اتبع الذي يعتمد على عنصر المفاجأة ويعني المفاجأة السريعة، بحيث أن هذه القوات انهارت بعد أن تمت السيطرة على المخا وبدء التقدم باتجاه الساحل الجنوبي والساحل الغربي. هنا دخل العامل التكتيكي بالسيطرة على المرتفعات سواء بجبل كهبوب أو بجبل النار أو حتى بجبل حبشي في جهة أخرى. هذا يدل كما قلت على قدرة وتحسب القوات المسلحة اليمنية مع إدراك تام لحجم المخاطر من سلاح الجو الذي تعتمد عليه الفصائل العميلة مع السعودية، باعتقاد أن هذه الغارات يمكن أن تثبت مراكزهم. الأهم من ذلك العمل الجبار الذي قامت به القوات المسلحة اليمنية، أيضا ما لفت النظر إليه بأن عامل الإمداد اللوجستي المقاتل لا يكتفي، يعني غير كافي أن يكون يقاتل ويهجم، بل عليها أن يطمئن أن الإمداد اللوجستي من خلفه وخصوصا بالذخيرة والدعم المدفعي والدعم الصاروخي مؤمن له كي يستمر في التقدم بغض النظر عن الناحية الإنسانية والغذائية، لأن ما يعنيه هو الإمداد اللوجستي بالسلاح بالإمداد الناري يعني كما قلت بالإمداد المدفعي وحتى بالإمداد الجوي بواسطة المسيرات التي يتوجب عليها عاملين، أول عامل أن تؤمن السيطرة الجوية بالمراقبة والرصد لتحركات العدو سواء في مراكزه أو بانسحابه، والعامل الثاني بواسطة الصواريخ المطلوب منها أن تستهدف مراكز دقيقة ومراكز قيادية، وهذا كله يتطلب تنسيق ناري على مستوى عالي أثبت فعاليته.

0: اليمن يحذر تركيا وباكستان من مخاطر التورط في العدوان. في خطاب مهم بذكرى ثورة 21 من سبتمبر، وجه السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي نصائح مباشرة وصريحة للنظامين التركي والباكستاني بعدم التورط في العدوان السعودي على اليمن، وهو موقف جاء في لحظة بالغة الدقة، حيث بات التركي والباكستاني في مرحلة متقدمة من التورط في الملف اليمني، ما دفع السيد القائد إلى المبادرة بالنصح قبل فوات الأوان. السيد القائد لا يتحدث هنا من موقع الضعف أو الاستجداء، بل من موقع القوة المنطلقة من الثقة بالله وبعزيمة الشعب اليمني، فخاطب دولتين إقليميتين كبيرتين بلهجة الناصح الأمين الذي يريد لهما الخير، ويحذرهما من مغبة الانخراط في إثم العدوان على شعب يمني صبر 12 عاما على حصار خانق وعدوان غاشم. المراقبون يرون أن اليمن اليوم يقف على أعتاب مرحلة جديدة، فالسعودية التي راهنت على الحسم العسكري وجدت نفسها مضطرة لطلب التفاوض، وتركيا وباكستان مدعوتان للتعلم من درس السعودية، فلا يمكن إخضاع شعب الإيمان والحكمة، والأولى بهما أن تكون وسيطا للسلام لا شريكا في العدوان، وتبقى الرسالة الأهم في أن الحق ينتصر والعاقبة للمتقين. أمام هذا المشهد بكل هذه التفاصيل، يرى المستشار في مركز الدراسات الاستراتيجية التركي جواد جوك أن العلاقات التركية السعودية قوية وتجمعهما مصالح مشتركة، إلا أن التدخل العسكري المباشر في اليمن يواجه عقبات سياسية وبرلمانية وفصائلية معقدة.
1: أولا بالنتيجة هناك المهاجم ليس الجانب اليمني، المهاجم كان سعوديون في الآونة الأخيرة، يعني هناك اتفاقية مكة دائما يؤكد عليها الجميع، لكنه يعني بصراحة يعني إذا كان هناك هجوم من قبل اليمنيين بداية إلى السعودية، هناك حق للسعودية عن الدفاع وعن التحالف وغير ذلك، لكنه هؤلاء هاجموا، يعني فنيا لا يمكن أن تشارك تركيا في مثل شن العمليات ضد اليمنيين. وثانيا هذه الاتفاقية في تركيا يقولون أنه لم يمر من البرلمان التركي بشكل عام، ويعني القضية بحاجة إلى تمرير من البرلمان التركي ثم لنرى يعني أنه هل هم يؤيدون البرلمان، وبعيد ذلك بصراحة، يعني الأحزاب المختلفة لا يؤيدون يعني جيش التركي أن يكون في اليمن. هناك نعم تصريحات إيجابية وتأييدية للموقف السعودي، بالنتيجة هناك علاقات بين تركيا والسعودية، لكنه بصراحة يعني الشعب التركي لا يريد أن تواجد الجيش التركي في اليمن بشكل عام، لكن هناك مصالح بين الجانبين التركي والسعودي. أنا أظن أنه لا توجد مشكلة خاصة بيننا وبين إخواننا في اليمن بشكل عام، ولهذا السبب يعني أنا لا أتوقع أن يكون هناك مشاركة عسكرية تركية في عمليات العسكرية ضد اليمن، أنا لا أتوقع ذلك بصراحة. لكن تصريحات السيد عبد الملك الحوثي بوجهة نظري ليست تصريحات سلبية، يعني بشكل عام يعني أتوقع أن يكون الأمور إيجابية في الأيام القادمة. نعم.
0: أما الكاتب والإعلامي الباكستاني روح العباس حسين فيؤكد أن البرلمان والشارع في باكستان يرفضان التورط في حرب اليمن، وإن إسلام أباد تتبنى موقفا حياديا يدعم الحوار.
2: كلمة وخطاب السيد عبد الملك الحوثي لكلا البلدين تركيا وباكستان أتت في وقتها، والكلمة كانت يعني بالشكل عام كلها حكم وموعظة لكلا الحكومتين، إن كانت التركية أو إن كانت الباكستانية. طبعا باكستان الآن هي جزء لا يتجزأ من حلف مكة، ولحد الآن باكستان تتبنى الموقف الرسمي بأنها سوف تكون وسوف تتواجد على الأراضي السعودية إذا ما كان هناك خطر وجودي على السعودية أو على يعني المقدسات في المدن السعودية، إن كانت مكة أو كانت مدينة المنورة. ولكن الكل يعلم بأن الشعب اليمني هو شعب مسلم وشعب يعني يحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والشعب الباكستاني يعلم جيدا هذه المكيدة وهذه المحاولة التي تقوم بها السعودية لإقحام باكستان وتركيا أو أي بلد آخر في هذه المعركة، هذه المعركة العباسية، هذه المعركة الظالمة. الشعب الباكستاني عام 2015 قد يعني صرح بصوت عال عندما طلبت السعودية من الجيش الباكستاني أن يقف معها في حربها وعدوانها على اليمن العزيز، غير أن البرلمان الباكستاني عام 2015 قد أكد بأن باكستان لن تكون جزء في أي تحالف ضد أي دولة إسلامية. وكما قلت بأن الموقف الرسمي الباكستاني لحد الساعة هو موقف جيد، باكستان تدعي كلا البلدين اليمن والسعودية لتبني الحوار، والحوار هو الوسيلة الوحيدة لحل النزاع ما بين السعودية واليمن. باكستان لا تريد أن تكون طرفا في أي معركة ضد بلدين إسلاميين. الشعب الباكستاني له كلمة، باكستان دولة جمهورية ديمقراطية، لا يوجد هناك كلمة يعني كبعض الدول الخليجية هناك ملك وهو يتخذ القرار بطريقة أحادية، هناك برلمان باكستاني وهناك مجلس للشيوخ الباكستاني، وفي البرلمانات الباكستانية تتخذ هكذا يعني إجراءات وقرارات حاسمة. وطبعا كما قلت بأن يعني البرلمان الباكستاني عام 2015 كان نموذجا لهذا الطلب السعودي الذي قد أقرت باكستان بعدم إرسال جيشها وأبناء جيشها إلى معركة سوف يقتل بها المسلمون.

وفي مرصاد 60 دقيقة. واحد وعشرون سبتمبر، نهاية الحقبة السعودية وولادة الحقبة اليمنية.

0: طلت الذكرى 12 لثورة 21 من سبتمبر المجيدة في وقت يواصل فيه اليمنيون معاركهم في مواجهة العدو السعودي ومرتزقته الذين يسعون إلى تكريس الوصاية والتبعية في اليمن في محاولة لإعادة واقع رفضه الأحرار والثوار وقدموا في سبيل الخلاص منه أرواحهم ومهجهم دفاعا عن الحرية والاستقلال اللذين رفعتهما الثورة شعارا ومشروعا. هذا الموضوع نتابعه في قراءة استراتيجية معمقة يحلل فيها رئيس تحرير صحيفة البناء اللبنانية الأستاذ ناصر قنديل حول أبعاد التحولات الكبرى التي رسختها ثورة 21 من سبتمبر وموازين القوى الجديدة في المنطقة. يكشف قنديل أيضا الرؤية الأمريكية العميقة لليمن كمشروع دولة عظمى ونهضة مهددة لمصالح الإمبريالية، كما يتناول إخفاقات الهيمنة الغربية في البحر الأحمر واعترافات ترامب بعدم الرغبة في التورط، وصولا إلى إعلان أفول الحقبة السعودية وفشل الحقبة الإسرائيلية لصالح صعود الحقبة اليمنية.
1: وكل التهنئة بمناسبة ذكرى الثورة التي واكبناها منذ ساعاتها الأولى ولازلنا حتى اليوم نستبشر فيها مستقبلا عربيا إسلاميا واعدا، وقد حققت لنا الكثير من الأمال ولا نزال واثقين من أنها سوف تحقق المزيد أيضا. يعني أعتقد أن الخطاب أولا أعاد التذكير بالمبادئ والقواعد والثوابت التي انطلقت عليها الثورة والمتصلة بمفهوم السيادة والوحدة بالنسبة لليمنيين. التمسك بالاستقلال والسيادة ركن أساس، والتمسك بوحدة اليمن ركن موازن لا يقل عنه أهمية. وفي هذا السياق كل من رافق تجربة الثورة منذ أيامها الأولى حتى العدوان السعودي الإماراتي الأمريكي الصهيوني الذي شن عليها في أذار 2015 كان واضحا تفاعل الشعب اليمني بكل مكوناته، بقبائله، بمذاهبه، بأطيافه السياسية، وهذا إن عبر عن نفسه فقد عبر بصورة جلية من خلال تسارع التحاق المحافظات اليمنية بمسار الثورة. لقد رأينا النظام السابق كيف كان يفر من مكان إلى مكان دون أن يجد أمامه مكانا وملاذا آمنا أو حصنا أو قلعة أو موقعا. لم نجد مواطنا يمنيا يحمل صورة منصور عبد ربه هادي، لم نجد جنديا في الجيش اليمني يحمل بندقية للدفاع عنه. هذه الثورة التي نكاد أن نقول أنها كانت سلمية خالصة لولا بعض الأحداث المتفرقة، والتي نجحت وهي تتفوق عسكريا وشعبيا وسياسيا في أن تبقي لغة الحوار على الطاولة. كلنا يذكر التصريح الشهير للمبعوث الأممي جمال بن عمر عندما قال كدنا نصل إلى اتفاق سياسي كامل لولا اندلاع الحرب، والمقصود بالحرب هنا العدوان السعودي الأمريكي. الركن الثاني في كلام سماحة السيد هو التأكيد على ارتباط هذه الثورة بفلسطين وبوجهتها في حماية الأمتين العربية والإسلامية والدفاع عن ثوابتهما. فلسطين هي البوصلة، هكذا كانت وهكذا هي اليوم وهكذا سوف تبقى. في الرسائل السياسية في الحقيقة أعتقد أن الأهم هو الحديث الذي وجهه سماحة السيد لكل من تركيا وباكستان، أن التورط والوقوع في ارتكاب الخطيئة بالانخراط في الحرب ضد اليمن سوف يزعج اليمن ويؤذي اليمن ويؤلم اليمن ولا يريده اليمن، لكنه سوف يؤذي ويؤلم ويوجع أصحابه أكثر بكثير. ومن يريد أن يتحقق فليسأل الأمريكيين والبريطانيين عما حدث عندما تورطوا وانخرطوا في الحرب ضد اليمن. أعتقد أن خطاب سماحة السيد أعاد رسم النصاب الحقيقي لمنهج القيادة الإيرانية في التعامل مع المتغيرات والأحداث. رسالته للنظام السعودي سواء حول أكذوبة ادعاء استهداف مكة أو حول استخدام طائرات الاستطلاع الإسرائيلية أو حول تعبئة المجاميع التكفيرية الإرهابية للزج بها في مواجهة شعب وجيش اليمن، هذه الرسائل أيضا تقول نحن نعرف ونراقب ونحن جاهزون ومستعدون. يعني أنا أعتقد أنه يصعب مقارنة اليمن بأي بلد عربي آخر. أريد أن يعني أبدأ بنقطة في الحقيقة وأضعها بين أيديكم. النظرة الأمريكية نحو اليمن أنه مشروع دولة عظمى وأنه مشروع نهضة عربية وإسلامية خطيرة تهدد جوهر المصالح الإمبريالية العالمية في المنطقة. اليمن بموقعه الجغرافي، بعدد سكانه، بمساحته، بثرواته المستبطنة، كلف النظام السعودي بضبطه وتهميشه. يعني الآن النظام السعودي مش فقط يدافع عن مشروعه الخاص بأن يجعل اليمن حديقة خلفية له، هو يؤدي التفويض الذي بموجبه يملك مكانة في المنظومة العامة الأمريكية على مستوى المنطقة، وهذا التفويض له صلة بضبط اليمن. نتذكر جميعا كلام المفكر العربي الراحل محمد حسنين هيكل قبل أكثر من 12 سنة عندما قال هذا اليمن إذا استيقظ ونهض واشتعل فسوف يغير وجه المنطقة. لنتخيل معنا أن اليمن دولة ذات سيادة مستقرة تسيطر على ثرواتها، يقول مركز جيولوجي الأمريكي عن ثرواتها النفطية والمعدنية والغازية إنها سعودية أخرى قيد الولادة. عندما نتحدث عن مكانة اليمن على الجغرافيا الاستراتيجية في المنطقة، لعلها إن لم تكن إيران أخرى فهي أهم من إيران على الضفة المقابلة من الخليج. العالم العربي الآن أو الوطن العربي الآن في الحقبة السعودية، وهذه الحقبة تلفظ أنفاسها الأخيرة، والحقبة الإسرائيلية فشلت في الولادة. الآن نحن على أبواب ولادة الحقبة اليمنية. لذلك عندما نتطلع في لبنان إلى سلطة تافهة هامشية لا تقدم ولا تؤخر، ليست أكثر من يعني تزيين تجميلي في اللوحة الأمريكية التي ترسم للمنطقة، لا نستطيع أن نتحدث عن شيء يوازيها في القراءة اليمنية. كل جمهور التحرر في المنطقة والمتطلعين إلى الحرية حتى على مستوى العالم، انظر كيف أن العلم اليمني أصبح يرفع في كل التظاهرات المساندة لفلسطين والمؤيدة لفلسطين إلى جانب علم فلسطين، ويقول الناشطون الغربيون أنهم رأوا في اليمن المعادلة التي تقول أن بإمكان الفقراء والضعفاء أن يصنعوا معادلة قوة. وهنا نقطة جديدة أضافها اليمن في ميزان قراءة مستقبل المنطقة ومستقبل العالم وليس المنطقة فقط، أنه في جولته الأولى عندما انتصرت الثورة وانطلقت الثورة قال أن قوة عقائدية صلبة متماسكة تستطيع أن تقدم نموذجا حواريا راقيا ومستوى عاليا في القدرة على الانفتاح وفي القدرة على بناء الجسور، وهذا كان مفارقا لما توقعه الأمريكي ولما توقعه الكثيرون، أن أنصار الله عندما يتصلون بالآخرين ويتواجدون بين الآخرين سوف يقع التنافر والتضارب وتتفجر العلاقات وتقع الفتن وهذا سيتكفل بإنهائهم. لكنهم أدهشوا العالم بهذا المستوى العالي من الرقي والديمقراطية والانفتاح على الحوار. كان هذا الامتحان الأول. الامتحان الثاني هو الفوز في مواجهة العدوان والحصار والدمار والخراب والجوع طوال 12 سنة. والامتحان الثالث هو الفوز على الأمريكي والإسرائيلي. كثيرون قالوا عندما فر الأمريكي من البحر الأحمر من المحللين العرب المتلونين المنافقين الذين يتصدرون الشاشات في هذه الأيام لإلقاء التهم جزافا على اليمن، هؤلاء قالوا إن الأمريكي لم ينسحب ولم ينهزم، الأمريكي فعل ذلك لأنه كان يستعد للحرب على الجمهورية الإسلامية في إيران. الآن يخرج الرئيس ترامب وفي قلب المعركة مع اليمن ويقول لحلفائه في المنطقة أو لجماعته في المنطقة أنه لن ينخرط في الحرب معهم لأنه لا يريد هذه الحرب، وأنه يتباهى بصمود وقف إطلاق النار الذي وقعه مع اليمن عام 2025. هذا يؤكد بأنه يومها أدرك موازين القوى أو قادته أدركوا بأن المنازلة مع اليمن، كما كتبت المواقع التابعة للبنتاغون آنذاك عن استحالة مواصلة المواجهة. الآن الذي جرى في معركة الساحل لا أحد يجهل معنى أن المعركة في اليمن بقيمتها الاستراتيجية يختصرها بأكثر من 50% مصير باب المندب والساحل على البحر الأحمر. لذلك لا أحد يستطيع الحديث عندما يخطط لمعركة ويعد لمعركة ويتحدث عن أمر صنعاء قد حسم كما قالوا قبل يومين من الدخول إلى باب المندب. عندما يكون هذا هو الحال وينجح اليمنيون خلال ساعات بأن يحسموا هذه المعارك، رغم كل ما أعد وكل ما أنفق وكل ما وضع من مقدرات، أعتقد أن اليمن الآن تجاوز كل الامتحانات وكل الفرضيات، وهو الآن يشق طريقه ليس نحو نصره فقط، بل نحو نصر الأمة جمعاء وفي المقدمة فلسطين. في الحقيقة أنا قبل سنتين توجهت إلى أهلي في اليمن وقلت لهم إن الله قد من عليكم بقائد تاريخي استثنائي يملك الحكمة والشجاعة والرؤية والبصيرة والصبر والقدرة على القيادة، فامنحوه ثقتكم المطلقة، لستم مضطرين أن تسألوا أنفسكم بسبب الابتزاز والاستفزاز في كل مرة هل نحن على صواب وهل أن القرار يتجه نحو الهدف. ثقوا بثقة مطلقة بأن هذا القائد هو هبة الله لكم كي تسلكوا الطريق إلى النصر، تمسكوا بهذا القائد وبرؤيته وسيروا خلفه فإنكم والله لمنصورون.

0: أطلقت وزارة الخارجية الأمريكية سلسلة تنبيهات أمنية متزامنة عبر بعثاتها في العراق والأردن والسعودية وقطر والكويت والإمارات والبحرين وعمان ولبنان، داعية مواطنيها إلى رفع مستوى اليقظة وسط مخاوف من اتساع سريع وغير متوقع للتوتر في الشرق الأوسط، حيث قالت البعثة الأمريكية إن البيئة الأمنية في المنطقة لا تزال معقدة مع احتمال حدوث تصعيد غير متوقع، وحذرت من إلغاء الرحلات وإغلاق مجالات جوية واضطرابات محتملة في حركة السفر. هذا الخبر وقف عنده بالتحليل المختص في الشؤون الإقليمية خليل نصر الله.
1: الخارجية الأمريكية يعني عندما صدرت البيانات عن السفرات أولا ما قالت شيء، قال في توتر إقليمي واحتمال إغلاق أجواء. هنا قد تطرح العديد من الأسئلة. طب إذا كان، هلا أنا بجي للسياق السياسي بعدين، لأنه ترامب عم بيقول، هو يقول إنه الحوثيين نتحدث معهم يتصلون بنا وقالوا لنا لن نستأنف القتال معكم، يعني إنه ينأى بنفسه ويهدد إيران أو يقول لإيران أنا أمامي قرار مصيري ومنعطفة وإلى آخره. طيب فلماذا تصدر البيانات؟ بيان خارجية الأمريكية ليقول أنه أسباب هي التوتر أو التصعيد بين المملكة العربية السعودية والحوثيين، هل هم فقط سيصعدون فيما بينهم؟ هذا السؤال، يعني لأنه ترامب اليوم سؤال ألا هذا الأحد سيكون أو نهاية هذا الأسبوع ستكون كما سابقاتها عندما علق على التحذير. طيب هذه واحدة. المسألة الثانية، إذا كان التحذير مرتبط باحتمال تصعيد بين السعودية وبين اليمن، طيب لماذا مثلا سيغلق المجال الجوي للإمارات العربية المتحدة حتى يصدر تحذير؟ أو العراق، من سيضرب العراق مثلا أو يستهدف العراق؟ طيب النقطة الثالثة، الدوحة، لماذا بالدوحة؟ طيب مصر، شو علاقة مصر بعيدة؟ بيروت، شو العلاقة بالصراع السعودي اليمني مثلا؟ يعني أسئلة منطقية وواقعية حتى يقال الأجواء في الشرق الأوسط. وهذا يأخذنا إلى طرح تساؤل منطقي وواقعي، يعني في السعودية واليمن شو لها علاقة كل المنطقة بهذا التصعيد؟ أنا تحدثت بحلقة الأمس أنه احتمالية أنه ترامب يروح شيء باتجاه طهران احتمال قائم. واليوم خليني أقول لكم، اليوم بالتطورات في حديث قطري عن أنهم وسطائهم موجودين بأكثر من دولة لوصل الاتفاق بين إيران وبين أمريكا، وأنهم لمسوا من الأمريكيين استعدادهم للذهاب إلى الاتفاق وأنهم يريدون ذلك. هذه بالواقع اللي اليوم تحركت الأمور. بس لحتى ما نروح عن الموضوع بذات الوقت، ترامب لا، يقول أنا كل الخيارات موضوع على الطاولة. بالمناسبة الأمريكيون حشدوا في المنطقة وأجروا إعادة تموضع مرتبط بسياق مواجهة مع إيران، والاستهدافات الإيرانية مؤخرا اللي طالت الأردن وغيرها كانت مرتبطة بهذا التحشيد وهذه إعادة التموضع. لكن ما هي الحقيقة؟ يعني إذا كان السعودية واليمن شو العلاقة المنطقة؟ هذا مباشرة يأخذنا أنه لا، التحضير الأمريكي، تحضير الأرضية، السلوك الأمريكي، الواقع الأمريكي، الحديث الأمريكي يقول إيران. طب شو المشكلة اللي عم تواجه الأمريكيين؟ أنا امبارح حكيت عن التحالف، إذا بدنا يعمل أمريكي تحالف روح على اليمن. طب إذا أمريكي معتبر اليمن ما بده يقاتله، مع العلم أنه بالنسبة للأمريكان وبالنسبة للإسرائيل وبالنسبة للمملكة العربية السعودية والأكثر، أن ما قامت به قوات صنعاء في منطقة الساحل الغربي خرقت توازنات، وأنهم الآن على باب المندب، خرقوا التوازنات. يعني هذه ليست نقطة لا لمصلحة أمريكا ولا لمصلحة إسرائيل ولا لمصلحة السعودية ولا دول أخرى في المنطقة. لذلك الحديث الأمريكي أيضا يحمل كثير من الغموض عندما يقول لا، أنه هلا النقاط الحوثيون لا يريدون قتالنا وهم يحترمون اتفاق وقف إطلاق النار ونتحدث معهم، ومع العلم يقدمون مساعدة تقنية للسعودية. خليني نكون منطقي وواقعي ونكون منطقيين مع أنفسنا. أنا من وجهة نظري هو التالي، من بعد 28 شباط بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، مباشرة تحركت ساحات المحور اللي بتقوده إيران مع بعض، ساحة لبنان، العراق، اليمن وإيران. وفي قرار على ما يبدو على صعيد المحور وبالتنسيق أنه بعد الآن، بعد تلك المرحلة، لن يسمح لأي أحد، مش بس أمريكا، أن يستفرد بأي ساحة من الساحات. وهي نقطة جوهرية جدا حتى ضمن خاصة إذا الأمريكان والإسرائيليين. وبالتالي في بعض الأمور على صعيد اليوم التفكير الاستراتيجي الأمريكي وهي الاجتماعات اللي صارت بألمانيا وحضرات قادة جيوش أركان عربية بين السعودية وحضر زميل إسرائيلي والأمريكان عندهم معضلة أنه نحن اليوم إذا ذهبنا بتحالف على اليمن يعني رجل الأمريكان قادوا تحالف أو يا أخي قالوا هذا التحالف سعودي تقوده المملكة العربية السعودية والأمريكان جزء منه، هل ينتقل الصراع إلى جبهات أخرى في المنطقة؟ أنا من وجهة نظري بتقديراتي نعم، الخلاصة عنده النعم أنه إيران لن تترك اليمن أن يكون وفق توصيف الإيراني فريسة للأمريكيين، وبالتالي هي ستقدم إسناد لهم. وهذا الإسناد ما هو شكله؟ هذا أيضا سؤال آخر يطرحه الأمريكيون على أنفسهم وكثر في المنطقة والسعوديين وغيرهم، أنه شو قد يكون رد الفعل الإيراني. لذلك شوفوا المسألة قديش معقدة بالنسبة لنا، والله نحن بننشئ تحالف ننقض على اليمن أو مسائل أخرى. لذلك هيدي من النقاط اللي واقفة بوجهن. أنا من وجهة نظري هو التالي، أنه نعم هناك مسعى لإنشاء تحالف في المنطقة. ترامب وضع السياق التحضيرات والتهديد الذي أطلقه والحديث عن القرار المصيري والمنعطف، وقال كل الخيارات ستمحو إيران اليوم بتصريح لفوكس نيوز، كله عم بيدور حول إيران، لكن هو بده إشراك دول بالمنطقة بغض النظر عن أنه هذه الدول عندها قدرة ولا لا. من وجهة النظر الإيرانية هذه الدول إذا شاركت وفق مقر خاتم الأنبياء ستكون عرضة للاستهداف، وما عم نحكي عن استهداف مصالح أمريكية. شوفوا التعقيدات بالمشهد قديش هي كبيرة يعني. فلما ترامب بقول أنا بدي شوف رأيهم، شوف رأيهم. أنا من وجهة نظري كثر لن يشاركوا إذا الأمريكي راح لها الحرب، لأنه شو بده يعمل أمريكي؟ أمريكي إذا قدر يوصل لحالي لو كان هو جزء من تحالف ويعمل اشتباك إيراني عربي أو إيراني خليجي، خلينا نقول إذا عمل هيدا الاشتباك بده يطلع نفسه في المحصلة هو الحكم، لكم كيف؟ يعني بصير هو بعد شوي يقدم نفسه قواسيط، لأنه حيشوف أنه إذا إيران استهدفت هذه الدول بتصير قطع علاقات وهو بصير هو وسيط بعد شوي. هلا بتنطلع على الإيراني ما بتنطلع على الإيراني، بتمروا عند الإيراني ما بتقل الإيراني حيضل يحكي أمريكا ويحكي مع أمريكا، يعني تماما كما تقوم المملكة العربية السعودية باليمن أنه هي في موضوع الحوثيين في اشتباك معهم مسيطرين على صنعاء عندهم منظومة دولة وفق المفهوم السعودي، حكومة هن داعمينا فيها تشمل عمالقة ومقاومة وطنية وحراس جمهورية وإلى آخره، وبتجي هي بتقول أنا وسيط بين اثنين صنعاء، بتقول لا أنت محاصرتني إلي ونحن منظومة الدولة. اليوم رئيس مجلس السياسي الأعلى اللي بصنعاء بيقول المهدي المشاط بيقول علنا يعني أنه هيدول اللي راحين يحكوا كلمة اليمن بالأمم المتحدة أنه هيدا المقعد شاغر وهيدول بيمثلوا الصوت السعودي. يعني هون هيدا شيء بيشبه هيدا أنه السعودي بيشوف نفسه وسيط، علما هو فاوض صنعاء من الند إلى الند وبيبعت وساط، ولا الوسطات حسب الأمور مرفوضة يمنية يعني مطالبهم عم تكبر من يعب حقيقونيات على الأرض. شوفوا الأمريكان شو بدهم يعملوا. ذلك ما بتنت مسألة أنه أنا بتقعد إلى علاقة أنه موضوع ولا بدها تتصاعد بين اليمن وبين السعودية، لأنه إذا تصاعدت بيناتهم ترى يمكن أن نذهب إلى خيارات أكبر احتداما سواء بالداخل اليمني أو خارجه ضمن العمق السعودي أو مناطق الجنوب السعودي المملكة العربية السعودية، قد تصل الأمور إلى هذا الحد. إذا النقطة الأساس بهذا التحذير أنا من وجهة نظري ولا بسمع من أكيد بدور آرائكم هو له علاقة بشيء ضد إيران، لأنه الأمريكي كيفما دار الأمور بيشوف أنه المشكلة بإيران، إذا حلت مع إيران لذلك شو قال؟ سأمحو النظام الإيراني، سأقضي على النظام الإيراني. ترامب بيحكي عن خيارات من هالنوع. هلا اختار بيستنجوا بيستمطوا ان والله بده يضرب جبل الفأس، ما بيغير معادله حتى لو ضربوا يعني. شو بده يعمل؟ ما دي ضمن التحليلات ضمن والله الاحتمالات اللي ممكن واحد يرسمها سيناريوهات. السماء اللي عم بيقدمه ترامب عم بيحكي عن مشهد محو، استخدم هذا المصطلح. وبالتالي انا بعتقد لا، هذا مرتبط باحتمال ان تتصاعد الامور مع ايران، لأنه وجهة النظر الأمريكية وجهة النظر الإسرائيلية حتى وجهة نظر بعض دول المنطقة اللي احتكت مع إيران على مدى عقود من الزمن بغض النظر من بدأ، وجهة نظرها وتقديرها ورؤيتها أنه إيران هي المشكلة. إذا أسقطنا إيران أو ضعفنا إيران ترى الحزب في لبنان، الحوثيين في اليمن، هذا وجهة نظرهم، أنا عمول تقديرهم يعني، الفصائل العراقية هؤلاء ينهارون. ولذلك أنا أعتقد دائما الأمور منصبة بالجهد باتجاه إيران. هلا ينجحوا لا ينجحوا ما هي تقديراتهم هذا يترك للوقت، لأنه أيضا اليوم في مشكلة يعني إيران بتشوف إنه واشنطن أخطأت التقدير، تقدير قوة إيران، حضور إيران، تماسك إيران داخل الإيراني بحرب 28 شباط، وصلت إلى نتائج سلبية جدا لأمريكا. أنا أعتقد الأمريكيون يضغطون على كثير من دول الخليج للانخراط في هذا الصراع، وهناك ممانعة من بعض دول الخليج. يعني قديش في ربما بعض يقدم تنازلات للأمريكيين، نسمح باستخدام أجواء قواعد، لكن أنه هو يكون جزء من معركة ويعتبر أنه رد الفعل الرئيس سيتلقاه هو. وهناك تقديرات بأنه إسرائيل ستربح حتى لو أمريكا خسرت الحرب، وهم سيخسرون بالدرجة الأولى. إذن أنا هذه وجهة نظري وتحليلي لهذه التحذيرات. من منطقة لازالت متوترة، واحتماليات التصعيد أصلا نراها أمامنا، كل يوم تزداد هذه الأمور وتزداد أوراق اللعب وتتسع دائرة المواجهة في المنطقة. المخرج الرئيسي يبقى مذكرة التفاهم، لأنه في جهد الآن لمحاولة إعادة إحياء هذا الأمر. هلأ يقال إحياء المفاوضات، الإيراني مصر على أنه مذكرة التفاهم، وأضاف إلى الشروط موضوع اليمن، أنه يجب وقف حالة حرب في اليمن، يعني أن السعودية تطلع من اليمن تكون مفاوضات مباشرة مع صنعاء، وبعدين اليمنيين بكل الأحوال هني بيرتبوا بيتهم الداخلي وعندهم القدرة على إدارة حوار. برجع بقول بكرر من النهاية، ما حصل في باب المندب عطل بعض المشاريع، خلط الأوراق وعقد الأمور أكثر فأكثر.

0: وثلاثون دقيقة انتهى. إلى اللقاء. 60 دقيقة.
1: 60 دقيقة في عالم كبير
0: تتشعب أحداثه
1: وتتنوع قضاياه،
0: نجمع لكم الخبر
1: والحدث
0: والقصة،
1: نقرأها
0: ونحللها
1: في
0: 60 دقيقة.
1: 60 دقيقة

0: الخميس مساء هي الساعة الآن في استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية. موجز بأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. وجه رئيس مجلس النواب الشيخ يحيى الراعي رسالتين إلى رئيس المجلس الوطني للجمهورية الإسلامية الباكستانية ورئيس مجلس الأمة التركي. تناولت الرسالتان المستجدات الميدانية والسياسية في اليمن والمنطقة والأبعاد المتعلقة بالعدوان والحصار السعودي على اليمن وحقيقة ما يتعرض له اليمن من عدوان وحصار شامل منذ أكثر من 12 عاما من قبل النظام السعودي. كما استعرضت الرسالتان حجم الخسائر والتداعيات الإنسانية الناجمة عن استهداف الأعيان والمنشآت المدنية والاقتصادية. شن طيران العدو السعودي اليوم سلسلة غارات على محافظة الحديدة، حيث استهدف ب15 غارة أبراجا للاتصالات في المراوعة والقطيع ومبنى إذاعة باجل. وأكد مصدر محلي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبأ استشهاد طفل وإصابة طفلين بغارات للعدو السعودي على مديرية زبيد، كما أصيبت امرأة وابنها وابنتها إثر غارة لطيران العدو السعودي على منزل في الجاح بمديرية بيت الفقيه. فيما أعلنت وزارة الصحة والبيئة عن استشهاد وإصابة 24 مواطنا معظمهم نساء وأطفال إثر غارات طيران العدو السعودي على محافظتي تعز والجوف. وأوضحت الوزارة في بيان لها أن 8 مواطنين استشهدوا وأصيب 11 آخرون في محافظة تعز، واستشهد مواطنان وأصيب 3 في محافظة الجوف. استشهد 4 مواطنين فلسطينيين اليوم وأصيب آخرون إثر قصف وإطلاق نار من قبل العدو الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة. وفي الضفة الغربية المحتلة والقدس شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في أنحاء متفرقة تخللها اقتحام للمنازل مع تفتيشها والتنكيل بأصحابها. أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في تصريح لوكالة الأنباء الإيرانية إيرنا اليوم أن التعامل مع الجانب الأمريكي على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك جرى عبر الوسيط القطري، وتم إبلاغه بالشروط الإيرانية ومنها إنهاء الحرب في جميع الجبهات ووقف الإجراءات العدوانية الأمريكية والحصار البحري والحرب الاقتصادية والإفراج عن الأصول الإيرانية. من صنعاء قدمنا لكم موجزا بأهم الأنباء. شكرا للمتابعة.
1: وقفة إعلانية.
2: إخراج المخلفات في المواعيد المحددة لمرور سيارة النظافة يسهل من عملية النظافة أولاً بأول، مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
3: إن مبادرتك إلى أداء الزكاة تعني أن تكون شريكاً مع الهيئة العامة للزكاة لتكفل يتيما وتطعم جائعا وتكسو محروما وتكفي سائلا وتداوي مريضا وتنقذ غارما. الهيئة العامة للزكاة.
4: كل مساحة عامة نظيفة تعني مجتمعا أكثر وعيا وصحة واستقرار. الشارع، الحديقة، الطريق، كلها أمانة مشتركة بيننا، فتصرف مسؤول اليوم منك يخفف عبئا بيئيا عنك الغد. سلوكك اليوم يضمن صحة الغد. مع تحيات مركز التوعية البيئية بأمانة العاصمة صنعاء.
5: انظروا إلى أرضنا تفيض خيراً وبركة، وشعبنا الصابر المعطاء يستحق أن يكافأ بأفضل ما تنتجه يداه من خيرات تربته. الاعتماد على أرضنا ليس خياراً، بل هو طريقنا الوحيد للكرامة والعيش الكريم الذي يليق بنا. كل سنبلة تنمو في حقلنا هي رسالة أننا شعب لا يستجدي لقمة عيشه بل يزرعها بكرامته. المؤسسة العامة للتنمية وإنتاج الحبوب، مهرجان البلدة الطيبة، من لا يملك قوته لا يملك قراره.
6: الآن سيتم افتتاح فرع المركز الوطني لعلاج الحروق والتجميل بمحافظة حجة، وبهذه المناسبة سيقام أيضا المخيم الجراحي الطبي المجاني لعلاج آثار الحروق والتجميل بالتعاون مع المستشفى الجمهوري بحجة.
7: وتساهم مؤسسة جرامين يمن بتغطية نفقات مرضى الشفة الأرنبية.
6: استشارات طبية مجانية، علاج آثار الحروق والتشوهات، تقييم جراحي، عمليات جراحية متخصصة، عمليات تجميلية وترميمية للحالات المؤهلة، معاينات وفحوصات، أدوية ومتابعة. المكان مدينة حجة، منطقة الرحضي، المعهد المهني سابقا. الزمان من 22 إلى 28 من سبتمبر 2026. بأيد يمنية نعيد البسمة.
8: إذاعة صنعاء تقدم قراءة في أهداف ثورة 21 من سبتمبر، سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى ثورة 21 سبتمبر الخالدة، يعدها ويقدمها للإذاعة دكتور حمود الأهنومي.

بالشعب، ما هي الظروف التي صنعت هذا الالتحام، كيف تلاقت الإرادتان، الإرادة الحركية الجهادية بالإرادة الشعبية العامة للقيام بثورة أصيلة وعظيمة هي ثورة 21 سبتمبر، مع استكناه أهداف الثورة من سياقها التاريخي. أولا، وثوق الشعب بأنصار الله كحامل ثوري وسياسي وفكري وعسكري لهذه الثورة، كيف حدث هذا ولماذا؟ من المعروف ومن البين أن الشعب اليمني يتميز بالذكاء الفطري. الشعب اليمني دائما يتميز على كثير من الآخرين أن لديه ذكاء فطري ومتابع فاحص في الجوانب المختلفة، لا سيما في الجانب السياسي وفي الأخبار وفي الإثدادات وفي كل هذه، وهو قارئ سياسي جيد إلى حد كبير. إثدادات حرب صعدة وفشل السلطة في القضاء على الحركة الثورية الفكرية المسلحة هناك ممثلة بأنصار الله، بل وتحقيق تلك الحركة الانتصارات في الحرب الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة، ثم التعامل الأخلاقي الراقي من قبل المجاهدين لخصومهم الآخرين، والصمود الأسطوري في الجبهات والسجون، صمود أبناء الحركة الذين اعتقلوا على خلفية هتافهم بالشعار في الجامع الكبير بصنعاء وفي جامع الإمام الهادي بصعدة، والذين اعتقلوا أيضا في الجبهات وأسروا. هؤلاء كان لهم صمود أسطوري كانت يتناقله الناس فلان أو يعني شخص كذا، يعني أثار قضية عجيبة حتى في أوساط السجانين الضباط والإداريين والمسؤولين، ما هي القوة التي تدفع هؤلاء الشباب إلى هذا المستوى من الصلابة والقوة؟ على كل حال، كل هذه العوامل خلقت مزاجا واضحا في معظم أبناء القبائل اليمنية بالتعرف على هذه الحركة، بل وزيارة معاقلها الأساسية في صعدة والدخول في دورات ثقافية. ولهذا كان المنخرطون الأوائل في مسيرة الجهاد من أبناء هذه القبائل هم السفراء الأولين إلى قبائلهم، عندما عادوا إلى قبائلهم وقبائلهم تعرفهم بالأخلاق بالقيم بالعلم بالثقافة، عندما عادوا دحضوا كل ما بثته مطابخ التوجيه المعنوي وبثه الدعاء الوهابيون في المجتمع من أكاذيب ومبالغات وأضغام فكرية وعقائدية، بل هذا أدى إلى نتيجة عكسية. لم يقتنع المجتمع بفكر هذه الحركة الفتية فقط بعد أن اتضح له المسألة وتبين الصلح ذي عينين، بل اتخذ أيضا موقفا عدائيا من هذه الأدوات والآلات والشخصيات والمكونات. ثم لما يأس الثوار والمجتمع من أي عملية تغيير بعد المبادرة الخليجية التي هي مبادرة أمريكية أصلها وإن حملت عنوانا خليجيا، بدأت الأفكار الثورية والبرآنية تنتشر في أوساط المجتمع بشكل واسع، بالإضافة أيضا إلى الاستمرار في الخروج الثوري الذي استمر رغم أن محاولات شباب حزب الإصلاح وغيرهم من اللقاء المشترك حاولوا رفع خيامهم وتقويض الاعتصامات، إلا أن شباب الصمود ومن معهم من الثوار استمروا في الساحات واستمرت مسيراتهم تجوب شوارع صنعاء قبل أن تستيقظ في أحداث ما قبل ثورة 21 سبتمبر. كل هذا أدى إلى الاحتفاظ بجذ وروحية ثورية وجعل المجتمع في مرحلة جهوزية نفسية وروحية وفكرية لأي عمل ثوري قادم. ما كانت بعد ذلك استعادة جثمان الشهيد القائد حسين بدر الدين الحوثي، عندما أطلق جثمانه بعد أن حبس طويلا في فناء السجن المركزي في صنعاء، عندما أطلق جثمانه وتم فحصه وأطلق جثمانه واستعيد جثمانه كان هذا بمثابة استعادة الفكر والثقافة التي جاء بها على نحو جماهيري. وكان التشييع لجثمانه الطاهر يوم 5 يونيو 2013 ميلادية بذلك الحضور الجماهيري الكبير وبذلك الزخم الواسع، كان هذا مفاجئ للسلطة، بل إن هذه الحادثة أمدت أنصار الله بما يشبه الاستفتاء على مشروعهم الذي ينادون به لاستعادة سيادة اليمن وكرامة الأمة بالتصدي للهيمنة الصهيونية الأمريكية التي بدأها الشهيد القائد رضوان الله عليه في محاضراته وفي ملازمه وفي توجيهاته. وهذه العبارة عبارة يعني محفوظة للكاتب علي المحطري في كتابه 21 سبتمبر ثورة أصغرت وصايا. هذه النتيجة أمكن فهمها من الحضور الجماهيري الكبير والمتزايد عاما بعد عام. كنا نلاحظ

في مناسبات المولد النبوي ويوم الولاية وغيرهما، الجموع والوفود الكبيرة التي كانت تذهب إلى صعدة للمشاركة كانت تزيد عاما بعد عام بمستوى متسارع جدا، على أنه من المفيد القول بأن السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي هو شخصية عظيمة وقيادية من الطراز الرفيع، بما أتاه الله من حكمة وحنكة، حرص منذ تسلمه زمام قيادة المسيرة القرآنية أن يكون نشاط أنصار الله متجها إلى الناس مباشرة، وأن يكون هذا النشاط قريبا من الناس ومن تجمعاتهم الحضرية. وما فتئ يردد هو ومن قبله أخوه الشهيد القائد رضوان الله عليه أن ميدان جهادنا هم الناس، أن ميدان عملنا الصالح هم الناس، وأن الهدى يتوجه إلى الناس، وأن العمل الصالح يجب أن يتوجه إلى الناس. ولهذا الشهيد القائد من وحي هذا المبدئية أن يكون نشاطنا متجه إلى الناس، حرص أن لا يكون أنصار الله وهم في المنفى الإجباري الذي أجبروا عليه في تلك فيما بعد الحرب الأولى، حرص أن لا يكونوا بعيدين عن الناس وعن المجتمع حتى في أيام الاستضعاف. عندما لجأ المجاهدون إلى نقعة ومطرة بعد الحرب الثانية، السيد القائد رضوان الله عليه الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله آثر أن ينزل منطقة مطرة التي هي قريبة من المجتمع على من نقعة التي هي بعيدة منه، لم يذهب إلى نقعة بل جاء في مطرة لأنها قريبة، واستطاع أن يكون فيها مجتمعا جهاديا في بداياته، وأن يكون من هذا المجتمع نواة للمجتمع الجهادي الكبير الذي نعيشه اليوم. على أن أدبيات المسيرة تتحدث كثيرا عن أن ميدان التحرك والنشاط هو الناس وقلوبهم، بعد هذا كله بات المجتمع اليمني بما أثر فيه من عوامل ومتغيرات من جهة، وأنصار الله كمشروع قرآني له رؤية كاملة وشاملة للحياة من جهة أخرى، كان هذا المجتمع مع هذه الحركة على موعد للالتقاء في أي عمل مستقبلي يقتضي أن يتوحد الناس إزاءه. وهنا تلاقت الإرادتان، الإرادة الحركية الجهادية الثورية ممثلة في السيد القائد والنواة الجهادية الأولى في صعدة وفي بعض المحافظات، مع الشعب الثائر تلاقوا على ضرورة وجود ثورة وعلى أهدافها التي كانت أهدافا معلنة وأهدافا متواطئا عليها. نحن لا نستطيع الفصل بين أدبيات الثورة وأهدافها، ثورة 21 سبتمبر وأهدافها، عن أدبيات المسيرة القرآنية التي أطلقها الشهيد القائد في محاضراته والتي يشرحها ويقدمها دائما السيد القائد بأشكال مختلفة وفي مناسبات عديدة. فأهداف ثورة 21 سبتمبر تعتبر جزءا من أهداف المسيرة القرآنية، وإن ركزت بشكل أخص على الشأن المحلي وذكرت لا سيما في الأهداف المعلنة أيام الثورة، ثلاث الأهداف المشهورة التي أعلنت في أيام الثورة. لقد وجد المجتمع نفسه مهيئا لحمل مشروع التغيير الذي تمضي فيه المسيرة القرآنية، وعندما توفرت الأسباب الموضوعية للالتقاء تلاقت إرادة الحركة الجهادية الثورية مع إرادة الشعب اليمني الثائر تحت سقف أهداف ثورة 21 من سبتمبر، ومن ثم عمل الجميع في التحرك تحت هذه الأهداف الوطنية وتحت تلك الإرادة الثورية الوثابة. ومنذ ذلك الالتقاء تحولت الحركة الجهادية الثورية في صعدة وفي بعض المحافظات الشمالية وأفراد موجودين في مناطق عديدة من اليمن، تحولت إلى ثورة شعبية جهادية وازنت بين الحاجة الوطنية الملحة والضرورية التي يحتاجها اليمن كبلد وبين واجب الانتماء الديني والإسلامي والعربي، فهي التي تسعى في تحقيق الدولة اليمنية القوية ببعدها الوطني وحاجاتها المحلية، في نفس الوقت تلتزم بواجباتها على البعد العربي والإسلامي وقضايا الأمة، وفي مقدمتها القضية المركزية للأمة وهي قضية فلسطين وغيرها. وبهذا اكتسبت هذه الحركة التي بدأت كنواة في الحروب الأولى الست الأولى، اكتسبت البعد الشعبية والجماهيرية الثوري الذي يتحرك كسيل ليجرف كل ما يقف أمامه من عقبات وكوابع، فصارت عند ذلك ثورة بكل المقاييس. صعب على سلطة العمالة في صنعاء أن تفكر بمواجهتها بأي نوع من أنواع المواجهة، لأن هناك شعب يتعرك، ولم تعد المسألة مسألة حركة أو مسألة فئة أو جماعة، بل أصبح شعب الآن يتحرك. إذن ما هي أهداف الثورة من سياق الأحداث التاريخية؟
ونحن نتكلم في هذه الحلقات عن الأهداف، قراءة في الأهداف، هل هي مجرد الثلاث الأهداف الأولى، الثلاث الأهداف التي أعلنت، إسقاط الجرعة، إسقاط حكومة الوصاية، تنفيذ مخرجات الحوار الوطني؟ لا، هناك أهداف أكبر من هذا. بل تقدم القول بأن أهداف ثورة 21 سبتمبر لا تختلف في مجملها عن أهداف المسيح القرآنية. إذن كل أهداف المسيح القرآنية حملتها سياسيا ثورة 21 من سبتمبر، وعسكريا وبكل المستويات والمجالات. وإن تم في هذه الثورة التركيز على القضايا الملحة التي كان الشعب اليمني بحاجة إليها، إذ يتضح من خلال الأدبيات التي أطلقت عشية الثورة وأثناءها أن من أهدافها تحقيق الحرية لهذا الشعب، تحقيق الحرية لهذا الشعب، وليس فقط المسألة لم تكن مرتبطة بهذه العناوين فقط الثلاثة أو هذه الأهداف الثلاثة، بل كان في مقدمة الأهداف تحقيق الحرية لهذا الشعب ومنع البلد من الوصول إلى حالة الانهيار الشامل التي خطط لها الأمريكان وأوليائهم وهيئوا لها حتى يكون هناك احتلال مباشر بعدها. أيضا من الأهداف التي يمكن يعني استلهامها أو تبينها من خلال السياق التاريخي لهذه الثورة، استعادة قرار اليمن السيادي والسياسي والثقافي والتربوي والفكري والاقتصادي والعسكري والاجتماعي من الأيدي الأجنبية العابثة التي عبثت به واستلبته فترة طويلة، بحيث لم يبقى القرار الوطني قرارا وطنيا، بل أصبح القرار بيد السعودية التي هي أيضا مسيرة من قبل الأمريكان فيما بعد، خلف ذلك فيما وراء ذلك. كان أيضا من أهداف هذه الثورة من سياق الأحداث التاريخية الاستقلال التام والكامل واتخاذ القرارات الوطنية في كافة المستويات على أساس الاستقلال التام ومن وحي المصلحة الوطنية العليا. أيضا من أهداف الثورة التي تتضح لنا ونحن نتبين ونقرأ ونتفحص سياق الثورة التاريخي، أنها أرادت تحقيق الكرامة والعزة لهذا الشعب ورفع مستوى حالته المعيشية والاقتصادية واستنهاضه في مختلف المجالات، في كل المجالات، والتحرك به إلى الوصول إلى ما دأب على تسميته السيد القائد بالحالة الحضارية، يريد أن نصل إلى النهضة الحضارية. إذن أين موقع الثلاثة الأهداف المعلنة أثناء الثورة من هذه الأهداف الثلاثة؟ هذه الأهداف الثلاثة المعلنة أثناء الثورة وهي إلغاء الجرعة، إسقاط الحكومة، تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، لم تكن سوى القشرة الرقيقة العليا المعبرة عن كنز الأهداف العظيمة والغايات الكبيرة التي حفلت بها هذه الثورة. هي مجرد إعلان، مجرد عنوان، هذه الثلاثة الأهداف تعبر عن ما تحتها من كنز الأهداف العظيمة والغايات الكبيرة. وقد أرادت الثورة بتلك المطالب الثلاثة أن تضعها كمؤشرات على مطالبها المحقة والعادلة، وكانت أيضا بمثابة اختبار حقيقي لمدى جدية واستعداد تلك الحكومة التي تزعم أنها جاءت من بوابة ثورة فبراير في إحداث عملية التغيير المطلوبة. كانت الثورة، ثورة 21 سبتمبر، جادة في استصلاح الحكومة أو بعض أعضائها، ولهذا لم تأتي بمطالب تعجيزية، مطالب بسيطة جدا، إلغاء الجرعة، إسقاط الحكومة، تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، فأتت بأهداف ومطالب مقبولة وسهلة التنفيذ. لكنها الثورة، ثورة 21 سبتمبر، تعلم وقيادتها طبعا والثوار كانوا يعلمون أن استماع الحكومة لمطالب الشعب هذه ولو كانت محقة وعادلة وسهلة في التنفيذ، يعني أن مرحلة جديدة بدأت للتو على يد الشعب الذي بدأ يفرض على حكومته مطالبه، وأنها كانت تعلم الحكومة العميلة منذ تلك اللحظة يجب أن تعلم وأن يعلم معها أوليائها الأمريكان والسعوديون وغيرهم أن الشعب والإرادة الثورية هي صاحبة القرار وهي صاحبة السلطة العليا، وهذا يعني كف يد الوصاية والهيمنة الأجنبية على البلد ومصيره. إذن مطلب تنفيذ مخرجات الحوار الوطني كان مطلبا شاملا وعادلا، والحوار الوطني كما ذكره السيد القائد أنه أكبر عملية سياسية كانت مثمرة في الواقع الوطني، مطلب تنفيذ مخرجات الحوار كان مطلبا شاملا وعادلا، ويمكن أن يندرج تحته عدد كبير من الأهداف التي سعت إليها الثورة، ثورة 21 سبتمبر، والغايات العظيمة الثقافية والفكرية والسياسية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية. لم يكن طرح هذا المطلب للمزايدة على الحكومة، بل لأن حكومة المبادرة بما حملته من أعباء الانحناء الأمريكي ودول العشر كانت قد حاولت
الالتفاف على كثير من مخرجات هذا الحوار الوطني، بل على كثير من هذه المخرجات، وأرادت تنفيذ المخرجات التي ترى فيها مصلحة للقوى السياسية المحلية التي تدين بالولاء للدول الأجنبية المهيمنة على القرار اليمني في حينه، وممثلة في الدول العشر التي كانت ترأسها أمريكا. أمريكا كانت صاحبة القرار والآخرون مجرد مساعدين. وقد أشار إلى ذلك السيد القائد في خطابه بمناسبة الذكرى الأولى لثورة 21 سبتمبر، وأضاف في هذا الخطاب بما يشير إلى أن وضع هذا الهدف والمطلب كان مطلبا واقعيا وليس مطلب مزايدة وتسجيل نقاط، لا، كان مطلبا واقعيا، عندما قال رضوان الله عليه: إن أهم عملية سياسية تمت في هذا البلد كانت هي عملية الحوار الوطني، والتي خرجت بجملة من المخرجات المتفق عليها. تلك المخرجات المتفق عليها، كان هناك سعي دؤوب عقب ذلك لتلك القوى ذاتها في الخارج والداخل للانقلاب عليها، وتضيع كل ما هو مهم داخل تلك المخرجات، كل ما يتناسب أو يلبي مطالب هذا الشعب أو يحقق شيئا من أهدافه. فهم يريدون تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، ولكن بالشكل الذي يخدم سياساتهم ومصالحهم الشخصية والفئوية والحزبية، والتي أيضا فيها مصلحة لدول العشر ولا سيما أمريكا السعودية وغيرها. ما هي أهم الموضوعات التي طرقتها مسألة المخرجات الحوار الوطني، والتي كانت الثورة تطرح ضرورة تطبيق هذه المخرجات كاملة، تقدم معالجات وإجراءات مهمة لعدد من القضايا الملحة، منها القضية الجنوبية والمطالب الشعبية الجنوبية التي كان يخرج فيها الحراك السلمي الجنوبي الذي كان يتحرك في تلك الأيام وما قبل ثورة أيضا 11 من فبراير وفي الأحداث السابقة، قضية صعدة وحروب صعدة والمظالم التي حصلت على أبناء صعدة والمعالجات، وقدم الحوار الوطني يعني معالجات كثيرة في هذا الصعيد، المصالحة الوطنية، العدالة الانتقالية، بناء الدولة، الحكم الرشيد، أسس بناء الجيش والأمن يعني ودورهما الجيش والأمن، استقلالية الهيئات ذات الخصوصية، الحقوق، الحريات، التنمية الشاملة المتكاملة والمستدامة. هذه القضايا بما فيها من مقترحات قدمت في مخرجات الحوار الوطني هي عين ما تطلبه ثورة 21 سبتمبر وثوارها. ولهذا كان ينبغي على تلك الحكومة التي كان يقودها باسندوا أن تستجيب، لأن هؤلاء إذا أرادت سحب البساط على هذه الثورة كان عليهم أن يستجيبوا، والذي وقدم لهم ثلاث مخرجات أو ثلاث أهداف الكل نظريا يريدون تطبيقها، الكل نظريا يريدون تطبيقها، ولكنهم يريدون أن يتحايلوا عليها: إسقاط الجرعة، لم تكن هناك ضرورة لأي جرعة، إسقاط الحكومة وتشكيل حكومة وطنية وليس حكومة محاصصة، وهذه مسألة أيضا سهلة ويعني هناك إمكانية لتنفيذها، مخرجات تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، والكل ينادي بهذا. إذا لماذا لجأ أولئك إلى العنف؟ لماذا لجأوا إلى العنف؟ لأنهم يدركون أن تنفيذ هذه الأهداف التي سعت إليها ثورة 21 سبتمبر سيأتي بعدها واقع كبير جدا، واقع يهمشهم، واقع لا يسمح لهم بالاستمرار في التلاعب بقضايا الوطن وفي الاستثمار فيها لمصالحهم الشخصية والحزبية والفئوية، ويمنع أيضا التدخل الأجنبي، تدخل أمريكا، تدخل السعودية في القرار السيادي والسياسي والثقافي، لا سيما وهناك قوى وطنية دخلت على الساحة ممثلة في أنصار الله وفي غيرهم من القوى الجديدة التي انبثقت عن الثورة. لا يمكن أن تسمح باستمرار التدخلات والوصايا الأجنبية في البلد. لهذا رفضوا ولم يقبلوا بتنفيذ هذه المخرجات، ووصل الحال إلى ما وصل إليه، وبدأت أيدي أولئك بدأت بتنفيذ اغتيالات بينت أنهم غير جادين، اغتيال الدكتور أحمد شرف الدين، دكتور يعني محمد عبد الملك متوكل، دكتور عبد الكريم جدبان فيما بعد وغيرهم، وهذا إن شاء الله ما سنتناوله في الحلقة المقبلة. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.

كنتم مع قراءة في أهداف ثورة 21 من سبتمبر، سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى ثورة 21 سبتمبر الخالدة. يعدها ويقدمها للإذاعة دكتور حمود الأسد.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. النصر دائما بيد الله سبحانه وتعالى، ولكن لابد للمؤمنين أن يبذلوا الأسباب التي تجلب النصر من الله سبحانه وتعالى وتجعلهم في حالة تمكن وتمكين في هذه الحياة، لأن النصر خاصية من خواص الباري سبحانه وتعالى، ليست بيد المؤمنين ولا بيد الملائكة ولا بيد أي طرف آخر. اليوم كم نشاهد من التحليلات، لماذا ينتصر اليمنيون وكيف ينتصرون بهذه السرعة وكيف وصلوا إلى هذه الدرجة من القوة، ولماذا حتى أمريكا تحاول أن لا تدخل في مواجهة معهم. وينسى الناس هذا التحليل القرآني، ينسى الناس أن الله سبحانه وتعالى لا زال هو الملك والملك وهو المالك وهو القادر وهو القاهر. ينسى الناس أن هذه الأرض وهذه الحياة من ملك الله، جزء من مملكته، أن هذا الكون جزء من ملكه ومملكته سبحانه وتعالى، وليس لأحد التصرف خارج إرادته. كل الأمر والنهي لله سبحانه وتعالى. وقد وعد الله عباده المؤمنين بالنصر إذا ما استقاموا، إذا ما التزموا، إذا ما عادوا إليه. فنحن نعود إلى الله، إلى كتابه، إلى منهجيته، إلى هداه، لكي ينصرنا، لأنه الناصر وهو القوي العزيز والقاهر والجبار. هو قاهر فوق عباده، قاهر فوق أمريكا، قاهر فوق طائراتها، قاهر فوق حاملات طائراتها، قاهر على أسلحتها، قاهر على ما لديها من إمكانيات وسلاح نووي وتكنولوجيا واقتصاد قوي. قاهر، هو القاهر وهو الجبار، وهو الذي يضرب الطواغيت إذا ما أراد. يتأمل في واقع أمريكا وهي تتخبط في حالة تخبط، وخاصة في الجانب الاقتصادي. لم يعد الأمريكيون كيف يعرفون كيف يخرجون من أزماتهم المالية المتلاحقة، ديون بالتريليونات، أكثر من 40 تريليون دولار على أمريكا. حتى كل من ابتعد عن منهجية الله يعيش متخبط. يوم من يتأمل حال النظام السعودي، حال رهيب جدا، لا يحاول أن يخرج من أزماته، بل يحاول أن يورط نفسه في أزمات أكثر وأكثر. كم أنفق من أموال من خلال أو منذ أن بدأ الشعب اليمني وبدأ الجيش اليمني يعلن معادلة الحصار بالحصار، ينفق المليارات على أنظمة تندد وتشجب وتستنكر وتقوم معه وتصدق أكاذيبه، أو على الأقل تحاول أن تصدق أكاذيبه أن الشعب اليمني يستهدف مكة، ويبذل للمرتزقة ويبذل هنا وهناك مليارات. ربما استطاع أن يخرج من هذه الإشكاليات ويسلم نفطه ومواقعه الهامة واقتصادياته وشركة أرامكو وغيرها بمبالغ أقل، لو أسلم الشعب اليمني من تدخلاته وسلم المرتبات وأعاد الإعمار وترك التدخل في شؤون اليمن، لما كان هكذا حاله. لكن يلاحظ الإنسان تخبط رهيب جدا، عمى، لما كان حال فرعون. فرعون أصبح في تخبط من بطر إلى بطر ومن تجبر إلى تجبر، وصل والبحر منفلق، فقد دخل موسى وبني إسرائيل في البحر. لم يفكر أنه ربما هذا خطر، لم يفكر مثلا أنه قد يكون كمين، لم يستشير حتى وزراءه الذي كان لا يتخذ أي قرار إلا باستشارة، يجمع الملأ ويستشيرهم. حتى على مستوى عندما أراد أن يجادل موسى قالوا له أرجه وأرسل في المدائن حاشرين، اجمع السحرة وافعل وافعل. عندما وصل والبحر منفلق لم يستشير أحد، قبى، لأن الله سبحانه وتعالى يسوق الظالم إلى حتفه سوقا. ونلاحظ تخبط عجيب، ونجد أن وعود الله سبحانه وتعالى نراها بيانا عيانا في أرض الواقع، كما يقول المولى تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا. حتى لا يعتقد الناس أنه لا ينصر إلا الرسل، يقولوا لم يعد لدينا رسل ولا أنبياء، محمد صلوات الله عليه وعلى آله خاتم الأنبياء. لا، الله يقول والذين آمنوا، معنى ننصر الأنبياء وننصر الذين آمنوا. ما متى؟ ليس في اليوم الآخر فقط، في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. أصبح أبناء الأمة الإسلامية ينظرون وكأنها كأن النصر مثلا على أمريكا، على إسرائيل، على المجرمين، على كبار المستكبرين، كأنه من سابع المستحيلات، رغم أن الله سبحانه وتعالى يقولها في كتابه العزيز. إذن ما معناها؟ لم يعتنك ثقاب الله ولا في كلام الله ولا في وعود الله. لكن نحن حينما نتثقف بثقافة القرآن ونتحرك مع قرين القرآن، مع عالم هدى من آل بيت رسول الله يشدنا دائما إلى القرآن ويعيدنا إلى الله وإلى كتابه، نثق بالله ونعرف أنه فعلا النصر من الله، أننا سنغلب، سننتصر مهما كانت المؤامرات والمكائد والإمكانيات والعدد والعتاد. جربنا ذلك في حروب سابقة، جربنا كل شيء ورأينا النصر، فصدقنا الله سبحانه وتعالى وكذبنا كل المحللين وكل المفكرين وكل المتفلسفين، لأن الله هو أصدق القائلين، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. وعود، وعود من جبار السماوات والأرض الذي لا يخلف الميعاد، فالنصر من الله سبحانه وتعالى. إذن هناك آيات كثيرة جدا تتحدث عن النصر. قد يأتي صعوبات، أتت صعوبات حتى للأنبياء قبل النصر، نحن عانينا صعوبات كثيرة جدا، لكن هذه الصعوبات لا تستمر، يسهل الله ويمكن الله وينصر الله. الله تعالى قال: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. تشتد الأزمات، تشتد المضايقات، يأتي النصر. كم ظلمنا وكم قهرنا وكم غلبنا من قبل السعودية والإمارات وأمريكا وإسرائيل، وعانينا سنوات. إذن أذن الله بالنصر، أن يصبر الناس ويثبتوا ولاءهم لله ويثبتوا صبرهم مع الله ويثبتوا استقامتهم مع الله، يأتي الله بالنصر، يأتي بالعزة ويأتي بالكرامة ويأتي بالتمكين. الله تعالى يقول: وما جعله الله إلا بشرى لكم، معنى نزول الملائكة. الله يقول هكذا: لا تركنوا حتى أن النصر بيد الملائكة، النصر من الله، الملائكة ما هم إلا بشرى، وأيضا تثبيت وربط على القلوب، إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. إذن النصر من الله، على الناس أن يرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى لينصرهم، لأنه هو الناصر. أيضا في آية أخرى يقول بهذا الشكل، بهذه الطريقة، الله سبحانه وتعالى يقول: وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. القضية أننا عندما نثق بالله سبحانه وتعالى ونتحرك كما أمرنا سيتحقق لنا ما وعدنا سبحانه وتعالى. نتأمل في هذه الآية عندما يقول المولى سبحانه وتعالى: ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. حقا علينا، هذه الكلمة الذي يقول الإنسان، قد يقولها الإنسان آخر: حقك علي، تحرك وأنا سندك وأنا ظهرك وأنا رزحك وأنا الذي لا يمكن أن أفرط فيك ولا يمكن أن أتركك، سأقف معك. الإنسان قد يقولها الإنسان آخر. الله الجبار المنتقم الذي بيده الأرواح، بيده الحياة، بيده الأرزاق، بيده الموت، وبيده الجنة والنار، يقول: وكان حقا علينا. كأن الله سبحانه وتعالى يقول أن نصر المؤمنين حق واجب عليه، لا يمكن أن يترك هذه القضية، نصرة المؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكأنه حق من حقوقهم. الله سبحانه وتعالى، هذه الآيات ماذا تفعل؟ ترسخ الثقة في قلوبنا، تحركنا بكل قوة في مواجهة الطواغيت، وعندنا الثقة الكاملة أن النصر من الله وبيد الله، ولا يمكن أن يتخلف ولا يمكن أن يتبدل، إنه القاهر وأنه الذي لا يخلف الميعاد. وهذا هو ما يتحقق لنا في الميدان، ما يتحقق لنا عبارة عن مصادق وعد الله سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلا.

0: حسبنا الله.
1: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. مستمعينا الأكارم، نرفع لحضراتكم الآن من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة المغرب بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

حي على خير العمل. الله أكبر. الله

0: حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف الأعلى والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم مقام محمود، واعطيه الحوض المورود الذي وعدته يا أرحم الراحمين، واسقنا اللهم شربة هنيئة لا نضمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إخوة الإيمان في كل مكان، رفعنا لحضراتكم من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة المغرب بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. مستمعين الأكارم، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آيات الله البينات.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

آمنوا والله ولي المؤمنين. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون.

أوتيتم مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم

ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم

فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون.

ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق

خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون.

تنزل من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين

قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين.

وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله

واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا

المنكر وأولئك هم المفلحون.

تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين.

جاءوا بغضب وما بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة

بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء

أنفسهم أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون.

أنكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون.

ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة

واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
2: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى الأنبياء والمرسلين وعلى عباد الله الصالحين، وبعد. السلام عليكم أيها المستمعون ورحمة الله، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وعونه من سورة العاديات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد، إلى آخر السورة. والسورة كما سمعنا وأنصتنا تبدأ بالقسم من الله العظيم بالعاديات، وهي الخيل في أجمل وأروع حالاتها وعاداتها وكامل أهبتها، وهو حال عدوها السريع الجامح كالنجم الساطع، ولأنفاسها أصوات تتوالى ضبحا كأنها تكاد تنفجر من العزم، فتوري بوقع حوافرها الحازمة شررا يخرج ما بينها وبين الأرض منقدحا لماعا. وهي مغيرة مع الصباح، تظهر على الربوات كطلوع الفجر، وتهبط في جحفل زاحف إلى الهدف المشرئبة إليه، فيثار الغبار نقعا يبرقع الجو ويغشي الطريق، وهي منقضة تحته كالنجوم أو كالشهب، لتفاجئ الجمع المقصود بالغارة وتصابحه على حين غرة، وتتوسطه في جلبة وهرج لا يستطيع معها إلا الفرار. إنها صور تتوالى في سرعة وتتابع وفي اندفاع، وكأننا نرى الخيل تعدو فتقدح فتغير فتثير فتفاجئ. إنها صور، سبحان الذي أبدعها وسبحان الذي أنزل القرآن بلسان عربي مبين. وبعد، فإن القسم بتلك الصور المتوالية والحالات المتعددة المشاهد للخيل العاديات إنما هو قسم على حالات ثلاث للإنسان متشابكة مترابطة يفضي بعضها إلى بعض. تلك هي قوله تعالى: إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. ثلاث حالات للإنسان أقسم عليها الله وأكدها بأقوى أدوات التأكيد، وهي إن واللام والجملة الإسمية المشتملة على اسم الفاعل المفيد للاستمرار والتلبس. فيا للعجب من هذا الإنسان، إنه لربه لكنود، مجاف غافل، مغرور منشغل عن ربه العظيم الكريم الذي خلقه فسواه فعدله، والذي صوره في أحسن صورة وجمله، والذي هداه وكرمه وفضله، والذي رزقه من الطيبات، وفي البر والبحر والجو حمله. هذا الإنسان وهو في هذا الفضل الكبير والعطاء الغزير كنود لربه، جاحد متناس له، معاند مع أنه لربه محتاج فقير، فما أتعسه حين يكند ويجافي ربه الكبير وهو مخلوق صغير ضعيف فقير، وما أغباه حين يرتزق من فضل الله ذي الجلال، فإذا استغنى طغى ومال وتبختر واختال وكأنه ما له من زوال. وهو بهذا الغرور يقترف أعمالا تؤكد على كنوده، ويرتكب خطايا وسيئات تنطق بأنه كنود وإنه على ذلك لشهيد، ورغم ذلك يستمر غافلا ويحسب أنه يحسن صنعا، ويظن أن ما أوتيه من رزق وعطاء إنما هو بعلم منه وخبرة لديه لا بفضل الله وكرمه عليه، بل ويواصل مسيرة الغرور والخيلاء واهما أنه لن يقدر عليه أحد ولن يزول إلى الأبد. وفي هذا الوهم الكاذب ينطلق في دنياه ترفا وبغيا وإسرافا وغيا وفسادا في الأرض وطغيانا وظلما وعدوانا، يبخس الناس ويهضم ويسخر منهم ويذم ويسيء الظن وينم ويهمز ويلمز ويلؤم مدعيا أنه الكامل الأوفى والنموذج الأعلى والناس دونه وأدنى. وحين نبحث عن سبب لذلك لا نجد مبررا إلا غروره بأنه أكثر مالا وأعز نفرا وبكونه بالمال على الناس مسودا. كلا كلا، ليس هذا بإكرام ولا تفضيل، بل هو ابتلاء ومتاع قليل. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. كلا لينبذن في الحطمة، وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة، إنها مصير كل إنسان بربه كند. وأحب المال وعبد وعليه دون الله اعتمد، وإنه لحب الخير لشديد. إن حب المال أيها الإخوة هو الذي يجرئ الإنسان على استضعاف أخيه الإنسان، وعلى الاستكبار والبغي والطغيان في كل زمان. وبهذا اشتعلت الحروب، ومن أجل المال سالت الدماء، وفي سبيله تمزقت روابط الإخاء، وأغارت على الناس الكروب والأهوال، وفجعت القلوب وتحطمت الآمال. إن حب المال هو الذي يوري الأحقاد قدحا، ويثير الحسد مساء وصبحا، ويفرق مزقا ما كان جمعا. فلا تسمع إلا صراعا يدور، وخصاما يثور، وعداوات تشتعل، وجماعات تقتتل، ومدنا تدمر، ومساكن على أهلها تبعثر، وأمما تفقر، وشعوبا تقبر. وبين هذا النقع المثار والبعثرة والغبار والخطوب العاديات على الناس والديار، يزيد الهرج والمرج على الدرهم والدينار. وهكذا وعلى وقع حوافر الأطماع العاديات ضبحة، انقسم الناس بين خزائن متخمة، وبطون خاوية، ونفوس مترفة، وأخرى خائفة. إنه تناقض رهيب وتفاوت غريب يعيشه الإنسان، ويجهل أن عقباه لا تبقي ولا تذر، بل إنه في كنوده لله يستمر، وفي حبه للمال متهور، وفي وسائل الفتك في نهبه مبتكر، ولأقصى أساليب تحصيله مبادر، وفي التكاثر من كنوزه يفاخر، وفي إعداد العاديات المغيرات لجمعه يواصل مستكثر. ومن هنا ندرك سر القسم بالعاديات المغيرات، فإن لها صلة بمطامح ومطامع الإنسان، وهي رمز للقوة والغلب، وقرينة الحرب والرهب. ولكن الله أقسم بها لتكون معدة لإرهاب أعداء الله وصد الطغاة، ولكن الإنسان استخدمها في ماذا؟ في نصر الطغاة وقهر عباد الله، ليتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله. وإن العاديات ضبحا والمغيرات صبحا لتنطبق اليوم على الطائرات العاديات صبحا ومساء، المغيرة على الأقطار، وعلى القنابل الموريات للنار، وعلى المدرعات المثيرات للغبار، وعلى الصواريخ المبعثرة للدمار، وعلى سواها من وسائل البعثرة والقتل والاستكبار، التي تحول الناس إلى جثث والديار إلى قبور مبعثرة. أفلا يعلم هذا الإنسان؟ أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور؟ إن ربهم بهم يومئذ لخبير. إذا علم الإنسان بهذا المصير، فإن الحرب ستتحول سلاما، وإن الحقد سيتحول حبا وأمنا ووئاما. فيا أيها الناس اعلموا أن دنياكم قليلة، وأنكم إلى الله راجعون، وأنه يعلم ما في صدوركم، ويحاسبكم على الصغير والكبير. فكونوا لله وإلى لقائه مستعدين، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم.
1: أيغنيك دمع أنت في الربع ساكبه، وقد رحلت غزلانه ورباربه، تهون أمر الحب مدعيا له، وما الحب أهل أن يهون جانبه.
2: أمير الشعراء.
4: الشعراء دراما إذاعية تحكي قصة الشاعر اليمني الكبير الحسن الهبل. إنتاج مركز الإعلام الثوري. أمير الشعراء يكتبه عبد الكريم الرازحي. إخراج محمد رسام. إشراف هاشم أحمد شرف الدين.
5: الحلقة التاسعة.
6: لا أعرف كيف يستحمل أهلها ذاك البرد، أم أنهم قد ألفوا على ذلك؟
7: بلى بلى يا حسن، أهل البلاد أشد من البلاد، ويبدو أنهم قد ألفوا ذاك الطقس. ولكن قل لي يا حسن، ألم يريد الأمير أحمد أن تبقى معه؟
6: بلى بلى، أراد وأصر على ذلك، ولكنني اعتذرت إليه.
7: يا حسن يا حسن،
6: كفاك يا أحمد، إنني متعب.
7: شفاك الله يا حسن.

0: ولكن لماذا لم يواصل معنا صديقك الشاعر الحسن الهبل؟
1: لأن لدي صديق آخر اسمه محمد المؤيد.
0: أنا بالتأكيد أشكرك يا سيدي، أشكرك.
2: مولاي الأمير، مولاي.
1: نعم.
3: السلام عليكم يا مولاي.
1: وعليك السلام، أهلا بك يا أبا الغيث، أجئت من صنعاء؟
3: نعم يا مولاي، جئت لتوي منها.
1: خيرا إن شاء الله، ولعلك جئت لنا بأخبار سارة هذه المرة.
3: مولاي، أنت تعرفني، فأنا من أهل العلم ومن شيعتكم.
1: فماذا وراءك؟
3: ما يقوم به الهبل أمر لا يحتمل ولا يمكن السكوت عنه.
1: ها؟ الهبل؟ وما الذي تخبئه لصديقنا العزيز؟
3: لقد اجتمع الهبل مع بعض زملائه ليحذفوا أبوابا من مجموع الإمام زيد بن علي عليه السلام يا مولاي.
1: الهبل؟ لا لا، لولا أني أعرفك لاتهمتك بالافتراء على شاعرنا العزيز.
3: أنا متأكد من هذه المعلومة يا سيدي، وقد علم بهذه الحادثة أهل صنعاء كلهم.
1: حسنا حسنا، فلتبعث يا صديقي محمد إلى الهبل مستفسرا عن هذه الحادثة.
0: حسنا يا مولاي الأمير.

0: ترى من يكون الذي يطرق باب منزلنا بهذه الطريقة الهادئة غير المزعجة؟ نعم سأرى. من الطارق؟
1: أنا يا حسن، أنا عمك مطهر.
0: عمي مطهر، أهلا أهلا وسهلا بك. يا مرحبا بعمي مطهر.
2: حياك حياك يا حسن، حياك ربي يا حسن.
0: وبياكم الله يا عم مطهر.
2: جئت أزورك بعد أن بلغني أنك عدت من سفرك، فقد اشتقت إليك.
0: يا لسعادتي، شوقي إليك أكثر بكثير يا عم مطهر.
2: اشتقت إلي أم اشتقت إلى مكتبتي؟
0: اشتقت إليك كثيرا يا عم مطهر، ولمكتبتك أيضا. تفضل تفضل، ادخل ادخل. قل لي يا عمي مطهر، ما أخبارك؟ وماذا عن جديد ما كتبت؟
2: الحمد لله الحمد لله، أنا بخير، وأتقصى أخبار الإمام المتوكل لأدونها.
0: أمر عظيم يا عمي مطهر، وما آخر الأخبار؟
2: حسنا، لقد وصل مؤخرا إلى صنعاء عدد من العلماء ومن طلاب العلم من الهند ومن مصر لتلقي العلم في اليمن.
0: الله الله، وكأني أرى صنعاء خلال عهد الإمام المتوكل، قد أصبحت من أهم المراكز العلمية الإسلامية البارزة، أليس كذلك يا عمي مطهر؟
2: نعم، فالإمام المتوكل يهتم بطلاب العلم بمن فيهم أولئك الذين يفيدون من خارج اليمن.
0: ولا شك أن الإمام أمن لأولئك العلماء والطلاب مكان إقامتهم، أليس كذلك؟ بل هيأ لهم سائر جوانب المعيشة، أخاله كذلك؟
2: هو ذاك يا حسن. الآن أنا على عجلة من أمري، وإنما جئت فقط لرؤيتك، أستأذنك.
0: أشكرك لزيارتك الكريمة لي يا عمي مطهر.
2: لا شكر على واجب يا بني، لا شكر على واجب. أستودعك الله.

0: هل سمعت يا صديقي أحمد؟ هل سمعت؟ وأخيرا يتهم الهبل بأنه يحرف مجموع الإمام زيد ويحذف بعض أبوابه. يا لها من نكتة مضحكة.
1: حقا؟ ومن قال ذلك؟
0: ألم تسمع يا أحمد؟ أحد الحساد الواشين افترى علي لدى الأمير أحمد، وهذا رسوله.
2: والأمير ينتظر جوابك.
1: هذا بهتان، هذا بهتان، لكن الأمير أحمد يثق بك كثيرا يا صديقي.
0: أعرف هذا يا أحمد، ولكن ذلك لا يعفيني عن الرد. دعني أرد.
1: وما أنت صانع؟
0: رسول سيدي أحمد سيحل ضيفا علي الليلة حتى أكتب الجواب. أو تعارض أيها الرسول؟
1: لا.

0: ألا تطاوعني وتأتي معي أيها المحدث عبد الرحيم اللاهوري؟
1: والله يا شيخنا العزيز، أنا لازلت حديث المقدم على اليمن، ولا تزال الأيام واسعة أمامنا.
0: كنت أريد أن أعرفك على أحد طلابي وأبرزهم في الشعر.
1: أتقصد الحسن الهبل؟
0: وهل تعرفه؟
1: سمعت عن شعره، ولكني لست من محب الشعر، وما جئت إلى اليمن إلا لطلب العلم.
0: تطلب العلم في اليمن وأنت أحد المحدثين المعروفين؟ هذا تواضع منك.
1: اليمن منبع العلم، وعلماء اليمن لا يضاهون. والآن ألا تأخذني إلى الدار؟
0: أتقصد الدار التي أعدها الإمام المتوكل للعلماء المهاجرين من خارج اليمن؟
1: نعم، فلم أتمكن بعد من حفظ الطريق إليها.
0: لا لا، أنت ضيفي الليلة.
2: السابعة مساء في استديوهات إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نحييكم سامعين الكرام ونقرأ لحضراتكم نشرتنا المحلية لهذا المساء نستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. ناقش مجلس إدارة المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز اليوم برئاسة وزير النفط والمعادن الدكتور عبدالله الأمير الوضع التمويني من المشتقات النفطية والغاز المنزلي، كما ناقش الاجتماع الجوانب المتصلة بالكتاب الدوري الخاص بإعداد مشروع الموازنة العامة للمؤسسة للعام 2027 وما تضمنه من متطلبات لإعداد الموازنة، وذلك وفقا للأطر والإجراءات المعتمدة، وتطرق إلى عدد من المواضيع المرتبطة بأعمال المؤسسة وجرى طرح عدد من الملاحظات والمقترحات بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء وضمان استقرار الوضع التمويني من المشتقات النفطية والغاز المنزلي وتحسين مستوى التخطيط المالي للمؤسسة. نظمت وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري والوحدات التابعة لها هيئة التأمينات والمعاشات مؤسسة التأمينات الاجتماعية المعهد الوطني للعلوم الإدارية اليوم فعالية خطابية بالعيد 12 لثورة 21 من سبتمبر المجيدة. وفي الفعالية أشار وزير الخدمة المدنية دكتور خالد الحوالي إلى أن ثورة 21 من سبتمبر عملت على تخليص اليمن من الوصاية والتبعية وكسرت قيود السيطرة الخارجية التي كانت تتحكم بالقرار اليمني، وعادت للشعب اليمني حريته وكرامته وسيادته واستقلاله. وأكد وزير الخدمة المدنية التمسك بالمبادئ والقيم التي أرستها ثورة 21 من سبتمبر وترجمت أهدافها بما يلبي تطلعات اليمنيين في بناء وطن قوي وآمن ومزدهر وقادر على مواجهة التحديات وإفشال مشاريع العدوان الرامية إلى تقسيم اليمن وفرض الوصاية الخارجية عليه. وفي الفعالية أشار عميد المعهد الوطني للعلوم الإدارية دكتور محمد القطابري إلى أن ثورة 21 من سبتمبر عادت لليمن عزته وكرامته وسيادته، وأصبح اليمن بفضل قيادته الحكيمة التي اخططت لهذه الثورة خطا قرآنيا تحرريا وتضحيات الشهداء رقما تعبويا في المعادلة الدولية، واعتبر الثورة محل فخر واعتزاز للشعب اليمني كونها جاءت من أجل حريته وعزته ولتحقيق طموحاته كشعب أبي يرفض الخضوع للهيمنة الخارجية، لافتا إلى أن أبطال القوات المسلحة كان لهم النصيب الأكبر في تحقيق مبادئ وأهداف الثورة المباركة. دعا نائب وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية ناصر المحضار أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية إلى عدم الانجرار وراء العدو السعودي وعملائه وتوجيه البوصلة نحو العدو السعودي كونه العدو الحقيقي والمشترك لكافة اليمنيين. وأكد المحضار في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبا أن المسؤولية الدينية والوطنية توجب على مشايخ وعلماء المحافظات الجنوبية والشرقية تحذير أبناء محافظاتهم بعدم الزج بأنفسهم في حرب ليست حربهم ولا من مصلحتهم، وعدم السماح لنظام السعودي وعملائه التكفيريين بجرهم إلى الصراع في أراضيهم بأي شكل وتحت أي ذريعة خدمة لداعميه من الأمريكان والصهاينة. ودعا العلماء والوجهات الاجتماعية وكل أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية إلى رفض كافة دعوات الاقتتال بالوكالة وعدم توجيه إسلحتهم نحو أخوانهم في المحافظات الحرة الذين يشاركونهم المعاناة والكفاح ضد كافة أشكال الاحتلال والوصاية والهيمنة. وطمأن أبناء المحافظات المحتلة بأن القوات المسلحة لا تستهدفهم بل تسعى بإخلاص ومن منطلقات دينية وطنية إنسانية لمواجهة المحتل السعودي وأذنابه وعملائه الذي يفرض الحصار الظالم والتصعيد الممنهج على كافة أبناء الشعب اليمني وعلى امتداد رقعته الجغرافية بهدف الاستمرار في نهب ثرواته، تاركا الشعب اليمني يعيش تحت وطأة الفقر والحاجة ويفتقر للكثير من الخدمات الإنسانية.
نظمت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء اليوم فعالية خطابية بمناسبة العيد 12 لثورة 21 من سبتمبر. وفي الفعالية أكد أمين عام اللجنة العليا محمد الجلال أن العيد 12 لثورة 21 من سبتمبر يتزامن مع الإنجازات الكبيرة والانتصارات العظيمة التي تحققت، وأبرزها إخراج الوطن من الوصاية الخارجية والتبعية لأمريكا والصهيونية وفرض السيادة والاستقلال. وأشار إلى أن العيد 12 يأتي أيضا في خضم معركة من أشرف المعارك تخوضها القوات المسلحة من أجل تحرير الأرض المحتلة من العدوان السعودي ومرتزقة، منوها بدور الشعب اليمني الذي خرج إلى الساحات بالملايين إسنادا وتأييدا ودعما لقرارات قائد الثورة سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وبما تحققه القوات المسلحة من إنجازات وتطور نوعي للأسلحة التي دكت عمق العدو السعودي. فيما أوضح عضو اللجنة العليا القاضي محمد بازي أن ثورة 21 من سبتمبر كشفت الأقنعة وأسقطت المتسلطين، مما دفع دول العدوان لشن عدوان غاشم على اليمن. من جانبه أشار مسؤول التعبئة العامة باللجنة عبد السلام الحارثي إلى أن ثورة 21 من سبتمبر أفشلت مشاريع العدوان في تقسيم الوطن وفرض الوصاية الدولية عليه. افتتح رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بمحل أمانة العاصمة حمود النقيب ومدير مكتب الصحة بالأمانة الدكتور مطهر المروني اليوم بمنطقة جدر في مديرية بني الحارث مجمع الصمود الطبي الحكومي بمناسبة 12 لثورة 21 من سبتمبر المجيدة. وفي الافتتاح وضح النقيب أن تدشين العمل في مجمع الصمود الطبي يتزامن مع احتفالات الشعب اليمني بأعياد الثورة اليمنية ثورتي 21 سبتمبر و 26 سبتمبر، مشيدا بالمبادرة المجتمعية لرجل الأعمال الشيخ محمد أبو راس الذي أسهم في توفير مبنى للمجمع، ودعا رجال المال والأعمال إلى الاقتداء بهذه المبادرات والمساهمة في إنشاء وتجهيز المراكز الصحية في مختلف الأحياء وبخاصة المناطق الفقيرة بما يسهم في تقريب الخدمات الصحية من المواطنين والتخفيف من تكاليف التنقل والعلاج. نظمت السلطة المحلية والتعبئة العامة بمحافظة

وانتصارها كرد فعل متوقع من قبل المعتدين بعد أن فقدوا مصالحهم في اليمن وسحقت أنظمة الخيانة الموالية لهم والتي أرادت لليمن واليمنيين أن يكونوا تابعين مرتهنين محكومين بقرارات أجنبية غربية وأذيالهم من دول الخليج. ولفت إلى أن ثورة 21 من سبتمبر جسدت تطلعات الشعب اليمني في الحرية والاستقلال والتحرر من الوصاية والتبعية للخارج وعادت اليمن مكانته ودوره المحوري على مستوى المنطقة. نظمت إدارة أمن محافظة حجة اليوم فعالية خطابية ثقافية إحياء للعيد 12 لثورة 21 من سبتمبر المباركة. وفي الفعالية التي حضرها وكيل المحافظة عادل فرحان أكد مدير أمن المحافظة العميد حسن القاسمي أن ثورة 21 من سبتمبر مثلت محطة مفصلية في تاريخ اليمن الحديث وأفشلت مخططات الأعداء لإعادة إلى مربع الوصاية والارتهان للخارج. وتطرق واقع اليمن قبل ثورة 21 من سبتمبر وما كان يعانيه من انفلات أمني انتشار للاغتيالات والتفجيرات التي استهدفت ضباط الجيش والأمن وغيرهم ومحاولات تمزيق النسيج الاجتماعي وإذكاء الصراعات بين أبناء الوطن الواحد. ودعا مدير أمن المحافظة منتسبي الأمن إلى مزيد من اليقظة والجهوزية للحفاظ على مكتسبات الثورة والدفاع عن الوطن وإفشال مخططات الأعداء. من جانبه أوضح عضو رابطة علماء اليمن العلامة عبد المجيد شرف الدين أن أحياء هذه المناسبة هو احتفاء بالانتصارات لثورة المتجسدة على أرض الواقع في مختلف المجالات. أعلنت الهيئة العامة للعلوم والبحوث والتكنولوجيا والابتكار اليوم عن تدشين الموسم السابع من المسابقة السنوية لرواد المشاريع الإبداعية والابتكارية التي تعد أكبر المسابقات الوطنية في مجال الإبداع والابتكار. وأوضح نائب رئيس الهيئة الدكتور عبد العزيز الحوري في مؤتمر صحفي اليوم بصنعاء أن تدشين الموسم السابع من المسابقة يتزامن مع احتفالات الشعب اليمني بالذكرى 12 لثورة 21 من سبتمبر. وأكد أن الهيئة تواصل دعم المبدعين والمبتكرين من الشباب وتوفر المزيد من الفرص لتوظيف قدراتهم في خدمة أهداف النهضة الصناعية والاقتصادية وتحقيق الاكتفاء الذاتي. وأشار الدكتور الحوري إلى أن الموسم الحالي يفتح أبوابه أمام أوسع شريحة ممكنة من الشباب في خطوة تعكس إيمان الهيئة بقدرات الكفاءات اليمنية وحرصها على استثمار طاقاتها الإبداعية وتطوير مهارتها بما ينعكس إيجابا على المستويين الوطني والمجتمعي. واعتبر المسابقة فرصة مهمة للمساهمة في تعزيز توطين الصناعات وتشجيع الإنتاج المحلي وتعزيز الابتكار الوطني من خلال إتاحة المجال للمشاركة بنماذج ومشاريع قابلة للاستثمار والتطوير بما يسهم في تحويلها إلى منتجات وصناعات وطنية قادرة على المدافعة بل على المنافسة وتلبية احتياجات ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في اليمن. نظمت قيادة وموظفو الهيئة العامة للموارد والمنشآت المالية والمنشآت المائية فرع صنعاء اليوم وقفة بمناسبة ثورة 21 من سبتمبر ومباركة الانتصارات التي حققتها القوات المسلحة والتأكيد على تثبيت معادلة التصعيد بالتصعيد. وأكد المشاركون في الوقفة التي حضرها وكيل الهيئة العامة للموارد والمنشآت المائية المهندس عبد الكريم السفياني ومدير عام فرع الهيئة بصنعاء ريدان الحدي وعدد من مدراء العموم بفرع الهيئة إلى ثورة 21 من سبتمبر المباركة مثلت مفصلا جديدا وفصلا جديدا من العزة والكرامة والتحرر من الوصاية والارتهان للخارج. واستنكروا تصعيد العدو السعودي وما يرتكبه من جرائم وانتهاكات باستهداف المدنيين والأعيان المدنية والبنية التحتية ومقدرات البلاد في مختلف المحافظات امتدادا لسلسلة الجرائم التي ارتكبها على مدى 12 عاما معتبرين ذلك انتهاكا سافرا للأعراف والمواثيق والقوانين الدولية والإنسانية. سير القطاع التربوي اليوم قافلة دعم وإسناد من مدارس أمانة العاصمة إلى مدارس الساحل الغربي. وخلال تسيير القافلة التي شملت كتبا وحقائب وأدوات مدرسية مختلفة

0: مختلفة. أشاد وكيل وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي لقطاع التعليم الأساسي هادي عمار ووكيل أول أمانة العاصمة خالد المداني بجهود المدارس والطلاب وكل من شارك وأسهم في تجهيز هذه القافلة رغم الظروف الصعبة، وأشار إلى أن أهمية مثل هذه المبادرات التي ستكون لها أثر ودور كبير في استمرار العملية التعليمية بمدارس الساحل الغربي وإحباط مخططات العدوان ومرتزقة العرقلة وإيقاف الدراسة فيها، معتبرين هذه القافلة تجسيدا لمعاني الأخوة والوعي الإيماني في أوساط الطلاب، فيما أوضح مسؤول القطاع التربوي بالأمانة عبد القادر المهدي أن هذه القافلة تأتي من منطلق استشعار طلاب ومدارس أمانة العاصمة لمعاناة زملائهم بمدارس الساحل الغربي وحرص على المساهمة في تطبيع الأوضاع واستمرار العملية التعليمية في تلك المدارس. كما سير قطاع التربية بمحافظات صنعاء وإب والمحويت اليوم قافلات تربوية دعما وإسنادا لطلاب مدارس مديريات الساحل الغربي، وتضمنت القافلات كميات من الدفاتر والأقلام والكتب ومستلزمات مدرسية متنوعة في مبادرة تعكس روح التكافل والتعاون المجتمعي وتعزيز جسور التواصل بين طلاب مدارس محافظة المحويت وإخوانهم الطلاب في مدارس الساحل الغربي. وخلال تسير القافلة أكد وكيل محافظة صنعاء مسؤول القطاع التربوي طالب دحان أن تسير القافلة هو جزء من اهتمام القطاع التربوي بمساندة استمرار التعليم في المناطق المحررة في الساحل الغربي. بدوره أشار مسؤول القطاع التربوي بمحافظة إب محمد الغزالي إلى أن تسيير القافلة يأتي ترجمة لتوجيهات القيادة الثورية والسياسية واهتمامها أيضا بالمناطق المحرومة، وتجسيدا للمسؤولية المجتمعية للقطاع التربوي في دعم الطلاب وتعزيز صمودهم في جبهة التعليم. وأوضح مسؤول قطاع التربية والتعليم بمحافظة المحويت إبراهيم الزين أن المبادرة رغم بساطة ما تحمله من مستلزمات إلا أنها تجسد معاني إنسانية تربوية سامية وتعكس مستوى الوعي والمسؤولية المجتمعية لدى القطاع التربوي وطلاب المدارس وحرصهم على مساندة زملائهم والوقوف إلى جانبهم في مختلف الظروف. أعلنت وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية إغلاق موسم اصطياد الجمبري في منطقة البحر الأحمر من المياه البحرية للجمهورية اليمنية ابتداء من اليوم الأربعاء. وكلفت الوزارة في قرار الإغلاق الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر الأحمر بحصر كميات الجمبري المخزنة في ثلاجات المصدرين وغيرهم والرفع بالنتائج خلال 10 أيام، وألزم القرار الهيئة العامة لأبحاث علوم البحار بجدولة وإجراء دراسة عاجلة لتحديد مواسم تكثر الجمبري والرفع بالنتائج لإقرار الموسم القادم على أسس علمية وبحثية. ووجه هيئة المصادر والمصائد ومصلحة خفر السواحل بتشييد الرقابة البحرية وتشديدها والتفتيش خلال فترة الإغلاق وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفقا للقانون وقانون تنظيم صيد واستغلال الأحياء المائية وحمايتها ولائحة التنفيذية. وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي حماية للمخزون السمكي والثروة البحرية من الاستنزاف للصيد الجائر وإتاحة الفرصة لتكاثر الجمبري ونموه ما يضمن استدامة الموارد السمكية. أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري لجميع موظفي وحدات الخدمة العامة للجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط أن يوم السبت القادم 15 ربيع الآخر الموافق 26 سبتمبر إجازة رسمية بمناسبة العيد 64 لثورة 26 من سبتمبر الخالدة. وبهذه المناسبة رفعت وزارتا الخدمة المدنية والتطوير الإداري والإعلام أحر التهاني وأطيب التبريكات لقائد الثورة ورئيس وأعضاء المجلس السياسي الأعلى ورئيس وأعضاء مجلس الوزراء وكافة أبناء الشعب اليمني ومنتسبي القوات المسلحة والأمن المرابطين في مواقع الشرف والبطولة. بدأت الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات اليوم صرف النصف الأول من معاش شهر نوفمبر 2021 للمتقاعدين المدنيين. وأوضح رئيس الهيئة إبراهيم الحيفي لوكالة الأنباء اليمنية سبا أن عملية الصرف تنفذها الهيئة ضمن الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة موظفي الدولة، وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 2 لسنة 1446 هجرية، والتي تضمن صرف المعاشات التقاعدية بانتظام، بحيث يتم تنفيذ 12 عملية صرف للمعاشات سنويا. وأشار إلى أن هذه الخطوة جاءت ثمرة جهود مكثفة وتنسيق مستمر مع وزير المالية والخدمة المدنية والتطوير الإداري لضمان استمرارية صرف المعاشات التقاعدية بانتظام في إطار برنامج حكومة التغيير والبناء، التي تولي اهتماما خاصا بشريحة المتقاعدين تقديرا لعطائهم وخدمتهم الطويلة للوطن. ودعا رئيس هيئة التأمينات والمعاشات المتقاعدين ووكلاء المستفيدين التوجه إلى مكاتب البريد مصطحبين الوثائق الخاصة لتسهيل استلام المعاش. شيعت في محافظة حج اليوم جثامين 5 من شهداء الوطن الذين ارتقوا وهم يؤدون واجبهم في الدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره، حيث تم تشييع جثامين الشهداء المقدم وليد أحمد محمد طالب، النقيب إبراهيم علي ناصر أبو هادي، وماجد إبراهيم مقبولي قعطبي، ورضوان عبد الرزاق صلاح صالح الجعيدي، وذلك بعد الصلاة عليهم في جامع حورة بمركز المحافظة. وخلال التشييع الذي تقدمه قيادات السلطة المحلية والأمنية والعسكرية وشخصيات اجتماعية، عبر المشيعون عن اعتزازهم بتضحيات الشهداء وما سطروه من ملاحم بطولية في سبيل الدفاع عن الوطن وسيادته، وأكدوا المضي على درب الشهداء حتى تطهير كل شبر من أرض اليمن من الغزاة والمحتلين. وقد ووري جثامين الشهداء الثرى في روضات الشهداء بمسقط رأس كل منهم، كما شيع بمديرية دمت بمحافظة الضالع اليوم جثمان الشهيد هاشم، بل الشهيد هشام عبد حمود وجيه الدين الذي ارتقى وهو يؤدي واجبه في الدفاع عن الوطن. وخلال التشييع الذي تقدمه قيادات تنفيذية محلية وشخصيات اجتماعية، أشاد المشيعون بتضحيات الشهداء في ميادين العزة والكرامة، مؤكدين المضي قدما على نهجهم حتى تحقيق النصر الكامل ودحر الغزاة والمعتدين. وقد وري جثمان الشهيد الثرى في روضة الشهداء بمنطقة الأحرم في مديرية دمت. هكذا سمعنا الأفاضل، قرأنا على مسامعكم نشرتنا المحلية من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقفة إعلانية.
2: إن امتناعك عن أداء الزكاة قد يعرضك للعقوبات القانونية، وقبل ذلك لسخط الله عليك ولعذابه يوم القيامة، فلا تخسر دنياك وآخرتك. الهيئة العامة للزكاة.
3: في محله.

0: اقطب استعجل خارجنا وفي ساعة.
1: هذا اقطب وأخواته مثل كان وأخواته، ماذا تقصد بذكر هذه الأفعال وماذا تريد أن تقول يا أبو الأسود الدؤلي؟
0: أشي أقول إن إحنا بنستخدم هذه الكلمات بكثرة في حياتنا اليومية.
1: طيب، هذا دليل إن إحنا شعب عملي ونحب ننجز كثير من الأعمال.
0: سابر، بس كونك مستعجل فهذا لا يعني إنك تخالف النظام وتسبق غيرك في عمل أو تنجز معاملة عامة أو خاصة قبل الناس أو ترجم المخلفات في أقرب رصيف أو توصل لجنب البرميل وترميها من بعيد ساع كرة السلة، وطبعا ما تهدفش وتتناثر القمامة جنب البرميل وتخلي من بسروك يلقوا عليك التحية ويسلموا عليك سلام مش مفهوم وتكون سبب في أذية الناس،
1: أو توقف السيارة في نص الشارع وتسبب زحمة لأنك مستعجل وما تشتيش توقفها بعيد شوية وتمشي خطوتين،
0: أو تطلع بسيارتك من فوق الرصيف وتتسبب في حادث. والخلاصة قالها الحكماء في أمثال وحكم كثيرة، منها في العجلة الندامة وفي التأني السلامة، ومنها من استعجل أبطاء أو تأخر، ومنها العجلة من الشيطان، حديث نبينا الكريم عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ومسك الختام صلوا عليه وعلى آله.
1: كلام
0: في محله
1: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

0: أوف أوف، ثاني مرة أدخل البيت ورائحة الغاز بتفوح.
1: عيلطف الله، ما نفعل لها.
0: كنا نتأكد من سلامة المنظم وتبديل الربلة.
1: نسينا.
0: ومن سلامة الخردوم الذي بين الأسطوانة والبوتاجاز.
1: وهذا ما يقع به؟
0: بيتلف من دول الاستخدام أو بسبب الفيلة.
1: خلاص، جل من لا يسهو.
0: السلامة تشتي الحرص.
1: وما نفعل؟
0: للمرة الأخيرة استخدام رغوة الصابون للتأكد من سلامة المنظم والخردوم وتبديل الربلة.
1: إن شاء الله.
0: سيدرس من جديد إغلاق صمام الأسطوانة بعد كل استخدام، وخاصة قبل النوم. فتح نافذة المطبخ للإحتياط. عدم إشعال النار أو مفتاح الكهرباء قبل التأكد من عدم وجود أي تسرب للغاز.
1: هيا أقوم أفعل هنا الآن وارقد بأمان.
2: للسلامة أسبابها، وهذه بعض عوامل تجنب تعريض الأسرة لمخاطر الغاز. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة. الشركة اليمنية للغاز، وزارة النفط والمعادن.
3: أخي السائق، حاول استخدام نظام التكييف بشكل معتدل، تجنب تشغيله بأقصى قوة عندما لا يكون ذلك ضروريا، لأن تشغيل التكييف يستهلك الكثير من الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
4: أيها اليمنيون الأحرار، كل سنبلة تنمو في أرضنا هي رسالة تحد لكل من يظن أننا نهزم بالحصار. محاصيلنا المحلية من قمح وشعير وذرة ليست مجرد غذاء، بل هي سيادتنا وقرارنا الحر. حين تأكل محصول بلدك فأنت تقول للعالم: لا نستجدى، لا نذل، لا نرهن. كل لقمة من حبوبنا هي انتصار جديد. المؤسسة العامة لتنمية وإنتاج الحبوب، مهرجان البلدة الطيبة. من لا يملك قوته لا يملك قراره.
5: الآن سيتم افتتاح فرع المركز الوطني لعلاج الحروق والتجميل بمحافظة حجة، وبهذه المناسبة سيقام أيضا المخيم الجراحي الطبي المجاني لعلاج آثار الحروق والتجميل بالتعاون مع المستشفى الجمهوري بحجة.
6: وتساهم مؤسسة جرامين يمن بتغطية نفقات مرضى الشفة الأرنبية.
5: استشارات طبية مجانية، علاج آثار الحروق والتشوهات، تقييم جراحي، عمليات جراحية متخصصة، عمليات تجميلية وترميمية للحالات المؤهلة، معاينات وفحوصات، أدوية ومتابعة. المكان: مدينة حجة، منطقة الرحضي، المعهد المهني سابقا. الزمان: من 22 إلى 28 من سبتمبر 2026. بأيد يمنية نعيد البسمة.
7: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. إلى المرابطين في ظهور العزة والكرامة، المتمسكين بحبل الله المتين، إلى صناع النصر وبناة الفتح المبين، إلى القابضين على جمر الحق والضاربين بقوة الله جباه الطغاة وقوى المستكبرين، على طريق الجهاد الذي لا ينتهي إلا بالنصر أو الشهادة، تقدم دائرة التوجيه المعنوية للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن. تحية حب وإجلال إلى أبطال قواتنا المسلحة، نحييكم تحية الصمود، تحية البطولة. أنتم أيها المقاتلون المرابطون في جميع جبهات العزة والكرامة، الصامدون بإيمانكم وانتمائكم لهذا الوطن الغالي، يا من صدرتم بانتصاراتكم وإنجازاتكم أعظم ملاحم البطولة التي أذاقت العدو ويلات الهزائم والذل والعار والانكسار. وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من هذا البرنامج.

0: يا أبطال المعركة، إن دماءكم وقود النصر، وإصراركم عنوان العزة. اصمدوا فالفجر قريب، والعدو بإذن الله إلى زوال.
1: إضاءة ثورية.
2: سنواصل العمل على بناء جيشنا للوصول إلى مستوى الردع الكافي للأعداء وحماية البلد، والإسهام الكبير في دعم قضايا أمتنا الإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
3: افتتاحية البرنامج.
0: أبطال قواتنا المسلحة الباسلة، أيها المجاهدون الأحرار، يا من كتبتم بدمائكم الزكية ملاحم العز والفداء، يا من رفعتم راية الجهاد عالية خفاقة في وجه الطغيان والعدوان، يا من كنتم ولا زلتم وستظلون الدرع الحصين والحصن المنيع الذي تحطمت عليه كل مؤامرات الأعداء، يا صفوة الله في أرضه وسيفه المسلول في وجه الظالمين. إنكم اليوم تقفون في الميدان موقف الرجال الأشداء، ثابتين كالجبال الرواسي، لا تهزكم العواصف ولا تزحزحكم قوى الشر والعدوان. أيها المجاهدون الشرفاء، أبطالنا في الميدان، اثبتوا ثباتا على الحق وتمسكا بالمبادئ، واحرصوا الدين والعرض والعزة والكرامة في سبيل الله، وذودا عن حياض الإسلام والمسلمين بكل ما أوتيتم من قوة. واعلموا أن العدو السعودي الغاشم لم يتورع عن ارتكاب أبشع الجرائم بحق الأبرياء الآمنين، فاستهدف منازلهم الآمنة وأسواقهم العامة في الساحل الغربي، وقتل الأطفال والنساء والشيوخ بدم بارد، وروع الآمنين وهدم البيوت على رؤوس ساكنيها، غير أن هذه الجرائم النكراء لن تسقط بالتقادم مهما طال الزمن، وستبقى وصمة عار في جبين الإنسانية، وإن الرد سيكون قاسيا ومزلزلا بإذن الله. وكما اجتمعت الجمعية العامة للأمم المتحدة لتنصاع لأوامر أمريكا وترامب المجرم، وكما ذهب المنبطحون والمسبحون بحمده يهرولون طاعة وخضوعا، فإننا نؤكد لكم أن ثباتكم على مواقفكم ومبادئكم هو طريق النصر، وأن ثقتكم بتأييد الله ونصره يقين لا يخالطه شك. يا أبطالنا المرابطين في الثغور، يا حماة الدين والأرض والعرض، إن الله مع الصابرين، وإن النصر حليف المؤمنين، فاثبتوا كما أمركم الله ورسوله، واصبروا على البلاء واصمدوا في وجه الأعداء، واعلموا أن دماء الشهداء الزكية لن تذهب سدى، وأن جراحات الأبرياء لن تنسى، وأن العزة والكرامة ستبقى شعاركم ما حييتم، وإن الله ناصر من نصره، وإن جند الله هم الغالبون.

0: على الأحداث.
1: أبطل قواتنا المسلحة المجاهدون، يخوض الشعب اليمني معركته المصيرية وهو يتكئ على يقين مطلق بأنه يقف في الموقف الحق والضروري الذي لا بديل عنه، موقف فرضته معادلة الدفاع عن النفس أمام عدوان سعودي باغ بدأ بقصف المدن واستهداف الأعيان المدنية، وكان آخرها قصف مطار صنعاء الدولي، ولم يتوقف عند حدود الانتهاكات العسكرية الوحشية، بل تجاوزها إلى فرض حصار خانق وسياسة تجويع ممنهجة أضرت بكل بيت يمني. ولم يقتصر العدوان على الخيار العسكري والاقتصادي، وإنما امتد إلى حرب إعلامية وسياسية تقوم على الافتراء والبهتان وتشويه صورة الشعب اليمني المسلم عبر اتهامات باطلة وادعاءات مضللة مزعومة باستهداف مكة المكرمة والبيت الحرام. وأمام هذه المفتريات يبرز يمن الإيمان والحكمة كأحرص ما يكون على مقدسات الأمة الإسلامية، معلنا جاهزيته المطلقة لتقديم النفوس والأموال وكل ما يملك حماية للدفاع عن مكة المكرمة والبيت الحرام ضد أي تهديد قد يطالها. أبطال قواتنا المسلحة المجاهدين الشجعان، إن الصفات والافتراءات التي يرمي بها العدو السعودي الشعب اليمني هي في الحقيقة انعكاس لواقع النظام السعودي نفسه الذي سخر أمواله وإمكاناته لنشر الفساد في الأرض وإدخال المحرمات إلى أرض الحرمين. وتجاه هذه الحملات المضللة كان حريا بالدول التي تتلقى هذه الادعاءات أن تلتزم التكليف الإلهي بالتبيين والتثبيت بدلا من الانسياق وراء شهادات الزور التي سيتعرض كل من يشارك فيها للحساب أمام الله عز وجل، مؤكدين في الوقت ذاته احتفاظ الشعب اليمني وقواته المسلحة بحقهم الشرعي والقانوني والأخلاقي في الرد على كل أشكال الظلم والإساءة. وفي معيار المواقف الصلبة يظل الموقف من العدو الصهيوني هو الميزان الحقيقي والوحيد لكشف صدق التوجهات. فالعدو الصهيوني الذي يعلن جهارا خططه للسيطرة على مكة والمدينة والأقصى الشريف ويستبيح مقدسات الأمة هو ذاته من يحظى بدعم مالي وإسنادي ممن يفتري على الشعب اليمني لمواصلة جرائم الإبادة الجماعية، بينما يقف محور الجهاد والمقاومة في الخندق المقابل مضحيا بأعظم القادة والشهداء والأموال لمواجهة هذا الخطر.

0: معك في الشيش كله وذا الحين.
1: صرخة الشعب. أيها الجيش اليماني المظفر، امض فودا شامخا في البحر والبر نحو إسرائيل، من عاثت فسادا سر قويا صارخا الله أكبر. ولتدمر جيشها من قيل عنه أنه الجيش الذي هيهات يقهر، بل هو أجبن جيش في البرايا وأذل من على الأرض، وأصغر من صغير في البراغيث وأنذل زمرة الأنذال حقا، بل وأحقر حقراء الأرض طرا دون ريب، إنه في القتل والإجرام أشهر، مدمن في قتله للأبرياء من نساء وشيوخ ليس أكثر. أما إن واجه الأبطال يوما فر خوفا، إن هي كالأسد تزعر. أيها الجيش اليماني الأبي، ما تقوم به يجزى ويشكر، إذ هزمت أطغى طغيان الزمان وسحقت جيشه في البحر الأحمر. فلتسر يا جيشنا واصمد وسجل، ألف نصر بالدم القاني يسطر، فبنار الفرط صوتي والمجنح أمطر اللدة ويافا موت أحمر. ولتكن للقدس درعا من حديد، فبك كل الشعوب اليوم تفخر، إنك الجيش الذي من كل جيش من جيوش الأرض أقوى بل وأكبر. أنت جيش اليمن الحر الذي كم دحر من جاء يغزوه ودمر. فلتدم جيشا يمانيا قويا، إن أتاه ألف جيش ليس يكسر.

0: بهذا أيها الإخوة المجاهدون الأبطال نأتي إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم حماة الوطن. لقاؤنا يتجدد بكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وهكذا أيها المرابطون في قمم العز وميادين الشرف، بثبات الجبال وعزم الرجال، قدمت لكم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن.
2: أخي المزارع، الغربلة تقلل الفاقد وترفع جودة الحبوب وتساعدك على الحصول على منتج أوفر وأفضل جودة، فلا تزرع أرضك قبل غربلة بذورك.

0: لذلك خصصنا لكم هذه المساحة الزراعية عبر البرنامج العام في إذاعة صنعاء. الإدارة العامة للإرشاد والإعلام الزراعي تقدم لكم البرنامج التوعوي الزراعة والحياة.
1: بيئة مريحة وإنتاجية مضاعفة، هذا ما تحتاج له الحيوانات. فأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإرشادي الزراعي الزراعة والحياة.

0: أسعد الله أوقاتكم بكل خير أينما كنتم مستمعين الأفاضل. البرنامج الذي يرافقكم دائماً نحو تحسين إنتاجيتكم وتطوير مشاريعكم الحيوانية والزراعية الإنتاجية النباتية بأفضل الأساليب وأسهلها، سيجيب اليوم على سؤالكم المهم: ما أسرار الحظائر المفتوحة؟ سنفتح ملفاً في غاية الأهمية لكل مربي المواشي، سواء كنت تمتلك مزرعة صغيرة أو تخطط لإنشاء مشروع استثماري كبير. موضوعنا اليوم يدور حول الحظائر المفتوحة للحيوانات، ذلك المفهوم الإداري والهندسي الذي أحدث الثورة في عالم تربية الماشية والحيوانات الحقلية. لماذا نلجأ للحظائر المفتوحة؟ وما أهميتها ومميزاتها مقارنة بالحظائر المغلقة التقليدية؟ لمن تخصص هذه الحظائر؟ هل هي مناسبة للأبقار أم للثيران أم للماشية عموما؟ وكيف ننظم حركة خروج ودخول الحيوانات إليها؟ وسنتعرف على الدليل العلمي للبناء والإنشاء، كيف نبني الحظيرة؟ ما الفرق بين الجزء المفتوح والمغلق؟ وما هي المقاسات الهندسية المضبوطة؟ وكيف نعتني بالنظافة اليومية والدورية لحماية قطعاننا من الأمراض؟ ابقوا معنا وجهزوا دفتر ملاحظاتكم لتسجيل تلك الإرشادات، سأنقلها لكم أنا رشا محمد سعيد بسم الله إعدادا وتقديما، وبسم الله نفتتح الحلقة. مستمعينا الكرام، ماذا يجمع خبراء الثروة الحيوانية اليوم على إحلال الحظائر المفتوحة بدلا من الحظائر المغلقة القديمة؟ في الماضي كان يسود اعتقاد بأن حصر الحيوانات داخل أربعة جدران وسقف مغلق يحميه من الحر والبرد، لكن العلم اليوم والخبرة الميدانية أثبتا عكس ذلك تماما. الحظيرة المغلقة باستمرار تتحول غالبا إلى بيئة مكتومة تتراكم فيها الغازات الضارة وعلى رأسها النشاجر الأمونيا الناتج عن تجدد البول والروث، عزكم الله وأعز قدركم، إضافة إلى ارتفاع نسبة الرطوبة. فما أهمية الحظائر المفتوحة لتربية المواشي والحيوانات بشكل عام؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. أهمية الحظائر المفتوحة للحيوانات وكيف يتم بناؤها وشروطها. أولا، الحظائر بشكل عام تنقسم إلى حظائر مفتوحة ومغلقة. المغلقة أي المظللة التي يتقي الحيوان من الأمطار وأشعة الشمس الشديدة، وكذلك يجد فيها الحيوان مسكن بعيد عن الحشرات وغيرها، ينام في هذه الحظيرة المغلقة ويرتاح خصوصا وقت الظهيرة. أما الحظائر المفتوحة هي الحظائر التي تصل إليها أشعة الشمس بشكل مباشر، ويجب أن تتوفر في الحظائر خصوصا الحيوانات التي لا ترعى، مثلا المربي إذا كان مع حيوانات بيرعاهن لا بأس إذا ما كان بيشمع مساحة كبيرة في حظائر مفتوحة، لكن خصوصا في المزارع التي يتم فيها تربية الحيوانات بدون إخراجها للرعي يجب أن تتوفر مساحة من الحظائر المفتوحة وتكون ضعف المساحة المغلقة. فوائدها وأهميتها تكمن في: أولا، توفير أشعة الشمس للحيوان مما يغطي احتياج كبير من الكالسيوم وفيتامين د، كذلك تهوية كاملة للحيوان، الحصول على أشعة الشمس وضوء كافي، تنشيط الجسم، القضاء على الطفيليات والحشرات، كذلك التخلص من الرطوبة. هذه من أبرز الاحتياجات للحظائر المفتوحة، كذلك وجود مساحة كافية للحيوان للتريض فيها. يتم بناءها بأبسط المواد المتوفرة في المنطقة بحيث أنها تقي الحيوان من الحيوانات الضالة مثل الكلاب وغيرها ومن اللصوص، وفقط هذا أهم ما يجب توفيره في هذه الحظائر المفتوحة.
0: إذن الحظيرة المفتوحة تضمن حركة هواء مستمرة، مما يعني التخلص الفوري من الغازات الكريهة والرطوبة الزائدة. هذا العامل وحده يقلل من أمراض الجهاز التنفسي لدى الأبقار والماشية كالالتهابات الرئوية. ولا ننسى، الشمس ليست مجرد ضوء، بل هي مطهر طبيعي يقتل الجراثيم والفطريات في الفرشة، والمصدر الأول لتعزيز فيتامين د لدى الحيوان. وهو الفيتامين المسؤول عن امتصاص الكالسيوم وبناء العظام وقوة الأظلاف الحوافر. ومن نصيحة المهندس، ندرك أن الحيوان المربى في حظيرة مفتوحة يستطيع المشي والاستلقاء والتمدد بحرية. هذه الحرية تقلل من التوتر النفسي لدى الحيوان وتنشط دورته الدموية، مما ينعكس بشكل مباشر وفوري على زيادة إدرار الحليب، خصوصا عند الأبقار والنعاج. ولتحسين معدلات التحويل الغذائي ومعدل نمو اللحم في ماشية التسمين. كما لا ننسى أن رعاية الحيوانات في حظيرة مفتوحة يعد ظهور علامات الدورة التناسلية بوضوح ودقة للمربي، وتعتبر تكلفة بناء الحظيرة المفتوحة أقل بكثير من الحظيرة المغلقة بالكامل التي تتطلب أنظمة تهوية ميكانيكية وتكييف ومراوح شفط طوال اليوم، أحياناً يحتاج منا إلى خسارة مادية كبيرة، مما يعني توفيراً كبيراً في استهلاك ربما بعض التكاليف للإنشاء والصيانة. بالتالي أخي المربي، الحظيرة المفتوحة ليست مجرد ساحة ترابية، بل هي بيئة تحاكي الطبيعة وتمنح الحيوان راحة تجعله ينتج بأقصى طاقة. لكن السؤال الأهم، كيف ننظم خروج الحيوانات إليها ودخولهم منها؟ تعالوا نستمع للمهندس الإرشادي.
1: كيف نرتب خروج الحيوانات للحظائر المفتوحة الصباح الباكر والظهر، وكذلك ليتم خروج المواليد مع الرضع مع الحوامل من الإناث والثيران بنفس الوقت؟ أولا يفضل الوقت في الصباح الباكر، يعني بحيث تكون الشمس، خصوصا هذه الأيام في الشتاء تكون الشمس موجودة وخفت درجة البرودة الشديدة، يتم إخراج الحيوانات للحظائر المفتوحة، ويتم إدخالها أو ترك المساحة المظللة مفتوحة لتعود إليها الحيوانات ظهرا عند اشتداد حرارة الشمس. من ناحية اختلاط الحيوانات بالأخرى، فمن أهم النقاط عدم اختلاط الثيران بالحيوانات الإناث بشكل كامل، ويفضل عزل المواليد قدر الإمكان من الإناث للحصول على الإنتاج الكامل من الإناث والسماح لها فقط عند الرضاعة. المهندس أشرف فرح، الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الإرشادية.
0: هذا يعني مستمعين الكرام، مزارعين الأفاضل ومربي الحيوانات الكرام، نظام الحظائر المفتوحة يناسب جميع أنواع الماشية باستثناء، ولكن بشروط وتصميم يراعي طبيعة كل حيوان. فالأبقار الحلابة هي الأكثر استفادة من الحظائر المفتوحة، كونها تفضل الأجواء الباردة على الأجواء الحارة، ونظام المظلة المغطاة المفتوحة من الجوانب يمنحها حماية من شمس الظهيرة الحارقة، بينما يوفر لها التجوال المفتوح مساحة للحركة والتريض قبل وبعد عمليات الحلب. كما يجب أن ننظم خروج ودخول الحيوانات إلى الحظيرة المفتوحة، فالتنظيم هو أساس النجاح أخي المربي. لا نترك العملية عشوائية، بل نتبع نظاما يوميا دقيقا بناء على الطقس والمواسم، بمعنى خروجها في فصل الصيف غير خروجها في فصل الشتاء. وبالتأكيد سنفرد حلقات أخرى إضافية حول هذا الموضوع وكيفية إنشاء هذه الحظائر بالمقاسات الدقيقة، لكن دعونا الآن نذهب لنستمع إلى نصيحة تقية ورضية ولنتعرف على تجربتهم التنموية.
2: يا زعفرانة، مالش اليوم حامي وكسلة، لا عد حليب ولا حركة. ياس عمل حظيرة دافية ومغلقة من كل جهة مثل الصندوق، لا يدخلها لا هواء ولا شمس. نال الممرضة.
3: يا رضية يا أختي، قولي صباح الخير. بين اسمعيش تشكي وتبكي واصل من الصباح لو ما يجلي، مالش هكذا ومالها زعفرانة حقش البقرة هذه.
2: يا أختي ما عدرت ما فيها، البقرة دائما مريضة ومصابة بالتنفس، والحليب قل عليها، مع أني كتمت الحظيرة وسدت كل الفتحات عشان ما يدخلها برد وتدفى من كل بقعة.
3: كتمتيها؟ أنت كذية ما بتحميها يا أختي، أنت خنقتيها. التهوية الرديئة وتراكم الغازات مثل الأمونيا والرطوبة الذي بتسبب وتكون السبب الأول لأمراض الجهاز التنفسي عند الأبقار والتهاب الضرع سواء عن الأبقار أو الماشية بشكل عام.
2: يو أمونيا ورطوبة، هي ما هذا الكلام الكيميائي هذا؟ كذا طول عمرنا بنغلق الحظائر عشان تدفئ.
3: هذا يختي كان زمان يختي، العلم الحديث أثبت أن نظام الحظائر المفتوحة أو شبه المفتوحة هو الحل الأمثل لرعاية الثروة الحيوانية. جاي رويش حظيرة خالتي حظية كيف فعلتها لها وبسري بنفسش الفرق كيف أصبح في هذه الحظيرة حقها.
2: ما شاء الله، ما وهذا حظيرتها واسعة والمظلة مرتفعة والشمس داخلها من كل مكان والأبقار اللي بتتمشى يو بدون سلاسل، إنا وين الجدار وين الأبواب؟
3: هذه الحظيرة المفتوحة يا أختي يا رضية، أنا بين أقول لي شو الفوائد العلمية الخمسة الذي غيرت إنتاجها بسبب هذه الحظيرة المفتوحة.
2: ما شاء الله، الله يبارك لها في رزقها. هيا قولي لي ما فعلتي لحظيرتها؟
3: ولا فعلت لها حاجة، مجرد أني فعلت لها حظيرة مفتوحة للحيوانات جعل الهواء المستمر يطرد غاز الأمونيا السام ويزيل الرطوبة الزائدة، وهذا يقلل الأمراض وخصوصا أمراض الرئة والتهاب الضرع بنسبة كبيرة. أشعة الشمس المباشرة بتعمل كمطهر طبيعي يقضي على الطفيليات والبكتيريا داخل الحظيرة المغلقة ويوفر فيتامين د لتقوية عظام الحيوانات.
2: ما هذا صدق؟ حرية الحركة والتمدد مهمة للحيوان، والحيوان المجهد يقلل إنتاجه. الحركة المفتوحة تقوي العضلات والدورة الدموية بتمنع مشاكل الحوافر والكل
3: وتقليل الإجهاد الحراري. السقف المرتفع معضل التهوية يخفض درجة حرارة الماشية بالصيف مما يحافظ على معدل إنتاج الحليب وتسمين اللحم وسهولة التنظيف والخدمة. المظلة المفتوحة بتسهل خروج المخلفات وتوفر عليك التعب والوقت والجهد يا أختي.
2: يا سلام، يعول فعلا ما أنا ما فعلت لنفسي، حبست حكي البقر في سجن وبدون شمس ولا هواء وأقول ليش ما بتدي لي حليب، لكن كيف لو ما تبرد الماشي في الشتاء بدون جدرني يا أختي؟
3: إحنا ما نفعلهاش كلها حظيرة مفتوحة، نخلي الحظيرة جزء منها مفتوح وجزء منها مغلق، والبقر والمواشي يا أختي بشكل عام عندها نظام تنظيم حراري طبيعي تحتمل البرد أفضل بكثير من الرطوبة والكتمة. أهم شيء نوفر لها مظلة تحميها من المطر والرياح المباشرة القوية وأرضية جافة ومفروشة بالقش أو النشارة.
2: والله يا أختي طلع نحن الذي احنا محتاجين تهوية في عقولنا، يعني من اليوم أهد الجدار المغلق وأعمل مظلة مفتوحة واسعة.
3: بالضبط، اعملي مظلة مرتفعة بفتحات تهوية علوية، وفري معالف ومساقيمة نظيفة ومظللة، وابسري ابسري كيف زعفرانة حقش البقرة هذه أترجع ليش نشيطة وإنتاجها يتبدل ويزداد.
2: خلاص الآن أجيب الشاكوش وأبدأ أفتح جزء من الحظيرة لحكي الزعفرانة، وعلى الله أقوم أتوكل.
3: مع مهلش مهلش يا أختي، التخطيط السليم أولا والراحة للماشية تعني الرزق الوفير والبركة للمربي، لكن خلينا نتأني ونخطط لهذه الحظيرة كيف نفعلها.
2: كان خلاص خلينا اليوم نخطط للحظيرة ونقيسها ونبصر مساحتها وكيف نقسمها جزء مفتوح وجزء منه مغلق
3: وكدو فرصة كما نعمل لها صيانة.
4: نشرة أخبار الثامنة من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام. سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.

لكم التحية سامعين الأفاضل، وهذه نشرة الأخبار الرابعة، نستهلها بأبرز عناوينها. القائم بأعمال رئيس الوزراء يفتتح ويدشن ويتفقد مشاريع في أمانة العاصمة صنعاء بأكثر من 56 مليار ريال. استشهاد وإصابة 30 مواطنا إثر استهداف طيران كيان العدو السعودي اليوم بسلسلة غارات لمحافظة الحديدة تعز والجوف. وزارة النقل والأشغال العامة تؤكد ارتفاع الحركة الملاحية عبر باب المندب إلى 408 سفن تجارية خلال 10 أيام وسط انسيابية وأمان. تصاعد عمليات الهدم واعتداءات المغتصبين الصهاينة يسرع وتيرة التهجير في الضفة والقدس المحتلتين. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها. وجه رئيس مجلس النواب الشيخ يحيى علي الراعي رسالتين إلى رئيس المجلس الوطني للجمهورية الإسلامية الباكستانية سردار أياد صادق، ورئيس مجلس الأمة التركية الكبير البروفيسور نعمان فركلمش. تناولت الرسالتان المستجدات الميدانية والسياسية في بلادنا وفي المنطقة، والأبعاد المتعلقة بالعدوان والحصار السعودي على بلادنا، وحقيقة ما يتعرض له اليمن من عدوان وحصار شامل منذ أكثر من 12 عام من قبل الكيان السعودي. واستعرضت الرسالتان حجم الخسائر والتداعيات الإنسانية الناجمة عن استهداف الأعيان والمنشآت المدنية والاقتصادية، وأن تلك العمليات وتداعيات الحصار الجائر أدت وفقا لبيانات وزارة الصحة والبيئة إلى استشهاد وإصابة أكثر من 60,000 شخص من المدنيين، بينهم نحو 24,000 شهيد و 36,000 جريح. وقد شملت الخسائر مختلف فئات المجتمع. وبينت الرسالتان أن العدو السعودي تنصل عن التزاماته المعلنة في خفض التصعيد وتنفيذ بنود خارطة الطريق المتفق عليها، وتوجه نحو خيار التصعيد العسكري مجددا، مما اضطر صنعاء إلى تطبيق معادلة الحصار بالحصار حتى إيقاف العدوان وإنهاء تداعياته بالكامل. ولفت الشيخ يحيى الراعي إلى حرص صنعاء الدائم على تغليب لغة العقل والدفع بجهود السلام، وشدد على أهمية النأي بدولتي باكستان وتركيا عن مجاراة السياسات السعودية العدائية ضد بلادنا. ودعا إسلام أباد وأنقرة بالنظر إلى ثقلهما التاريخي والعسكري والدبلوماسي في ممارسة دور إيجابي والدفع بنصح العدو السعودي لإنهاء العدوان والحصار ولتجنب المنطقة ويلات الحروب، وأن تكون جزءا أصيلا من الحل لجمع الكلمة وإيقاف نزيف الدم بين أبناء الأمة الإسلامية. أحيت السلطة القضائية ووزارة العدل وحقوق الإنسان اليوم الذكرى 12 لثورة 21 من سبتمبر بفعالية خطابية تحت شعار الحرية والاستقلال والسيادة والعدالة. في الفعالية التي حضرها رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين، ألقى أمين عام مجلس القضاء الأعلى القاضي هشام عقبات كلمة نيابة عن رئيس المجلس، أوضح فيها أن ثورة 21 من سبتمبر جسدت إرادة شعبية حرة رفضت الخضوع، وجاءت امتدادا أصل الهوية الإيمانية لتنقذ البلاد من الانهيار التام في المجالة كافة. ولفت إلى أن ثورة 21 من سبتمبر دفعت اليمنيين للاطلاع بمسؤوليتهم الدينية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وبين عقبات أن انتصارات القوات المسلحة في الساحل الغربي ومختلف الجبهات والتصدي للعدوان تثبت أن ما تحقق من تطور عسكري وأمني هو إنجاز استراتيجي وواقعي يحمي السيادة. بدوره اعتبر نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم الشامي ثورة 21 من سبتمبر المحطة المهمة لاستحضار التضحيات التي سطرها الشعب اليمني في سبيل الحرية والكرامة والاستقلال.
افتتح القائم بأعمال رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح ونائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن الفريق الركن جلال الرويشان ونائب رئيس الوزراء وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية محمد المداني وأمين العاصمة الدكتور حمود عباد، وأيضا دشنوا وتفقدوا 1474 مشروعا في أمانة العاصمة صنعاء بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من 56 مليار ريال بمناسبة العيد 12 لثورة 21 من سبتمبر، حيث افتتحوا 1246 مشروعا بتكلفة 29 مليار و264 مليون ريال. اشتملت على جسور سطحية، رصف حجري وصيانة وترميم وسفلة للشوارع، قنوات تصريف مياه الأمطار، شبكة المياه والصرف الصحي، تجهيز الأبار بالطاقة الشمسية، وأيضا التحسينات والسلامة المرورية، إلى جانب تشييد وإعادة التأهيل والصيانة للمنشآت التعليمية وتشييد وإعادة التأهيل والصيانة للمنشآت الصحية. وقد شملت المشاريع التي تم افتتاحها تشييد وصيانة المباني والمرافق العامة والمجسمات والمبادرات المجتمعية الذاتية والمسنودة من الجهات في مجالات الطرق والمياه والصرف الصحي والتعليم والصحة والزراعة والبيئة وفي البناء الاجتماعي والإحسان والأشغال العامة والتحسين ومبادرات متنوعة، كذلك في الشق والمحافظة على المخطط العام وطوارئ الأمطار والمبادرات الذاتية. وقد وضع القائم بأعمال رئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن ونائب رئيس الوزراء وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية وأمين العاصمة وضعوا حجر الأساس ودشنوا 164 مشروعا خدميا تنمويا في أمانة العاصمة صنعاء. وقد اطلع مفتاح رويشان والمداني وعبادة على قائمة المشاريع قيد التنفيذ في أمانة العاصمة لعدد 64 مشروعا بتكلفة 12 مليار و150 مليون ريال ضمن خطة السلطة المحلية لعام 1448 هجرية. وفي سياق متصل دشن القائم بأعمال رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح ونائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن الفريق الركن جلال الرويشان ونائب رئيس الوزراء وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية محمد المداني وأمين

المهم إلى أهمية المشاريع التي تم افتتاحها وتلك الجاري العمل على تنفيذها والتي تغطي مجالات تنموية متعددة. وأوضح أن ما يشاهده الجميع من أعمال في مجالات صيانة الطرق والمياه والصرف الصحي وترميم المدارس والطاقة تعد أعمالا ممتازة وهامة للمجتمع في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن. وقد أكد فشل العدو في سعيه لطمس مظاهر الحياة في هذه المدينة الكبيرة صنعاء التي أضحت اليوم بفضل صمود الجميع عاصمة القرار الحر والشريف للأمة ومحل التقدير لكافة أحرار العالم. من جهة أخرى افتتح القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء العلامة محمد مفتاح ونائبه لشؤون الدفاع والأمن الفريق الركن جلال الرويشان ونائب رئيس الوزراء وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية محمد المداني مهرجان البلدة الطيبة للمنتجات الزراعية المحلية ومعرض منتجات القطاع الزراعي من عمر ثورة 21 من سبتمبر المجيدة. ويأتي افتتاح المهرجان والمعرض التي تعمل على إقامتهما وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية بمناسبة العيد 12 لثورة 21 من سبتمبر تحت شعار من لا يملك قوته لا يملك قرارا. أفاد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع أن طيران العدو السعودي شن 52 غارة جوية وصاروخا خلال 24 ساعة الماضية. استهدفت محافظات الحديدة تعز والبيضاء ومارب وصعدة. وقد أوضح العميد سريع في بيان صادر عنه أن العدو السعودي شن غاراته 52 من خلال طائرات F-15 وتايفون أقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف. والعدوان الصاروخي انطلق من جيزان وخلفت شهداء وجرحى بينهم نساء وأطفال إلى جانب الدمار في المنشآت المدنية من شبكات الاتصالات والمدارس وجسور وطرقات. وأشار إلى أن إجمالي غارات العدوان السعودي منذ بدء التصعيد على وطننا بلغت 988 غارة وصاروخ. وفي السياق أصيب 3 من المواطنين اليوم جراء 3 غارات شنها طيران العدوان السعودي على جزيرة كمران في محافظة الحديدة. وأوضح مصدر محلي أن طيران العدو السعودي شن 3 غارات على جزيرة كمران ما أدى إلى إصابة 3 مواطنين وتدمير محطة محروقات لتموين قوارب الصيادين. وشن طيران العدو السعودي عدة غارات على مديريتي حيفان ومقبنة في محافظة تعز. وأوضح مصدر محلي أن طيران العدو السعودي استهدف مدرسة النجدين في عزلة الأثاور في مديريتي حيفان ما أدى إلى تدميرها بالكامل وإلحاق الأضرار المادية الواسعة بممتلكات ومنازل المواطنين المجاورة. وأشار المصدر إلى أن طيران العدو شن أيضا غارة على عزلة الأعبوس في المديرية ذاتها كما استهدف منزلا في منطقة الكمب في مديرية مقبنة ما أسفر عن أضرار مادية كبيرة في المنزل وفي الممتلكات المجاورة. ودنا المصدر بأشد العبارات مادية العدو السعودي في استهداف المرافق التعليمية والأعيان المدنية المحمية بموجب القانون الإنساني والدولي. هذا وقد شن طيران العدوان السعودي غارة على مديرية مستبى في محافظة حجة وقصف بالمدفعية المناطق الحدودية في مديريتي بكيل المير وحرض أيضا في ذات المحافظة. وفي محافظة صعدة قصفت مدفعية كيان العدو السعودي مناطق متفرقة من مديرية شدع الحدودية واستهدف أيضا المناطق الحدودية في مديرية رازح بأكثر من 45 قذيفة وصاروخ خلال 24 ساعة الماضية. وفي وقت سابق من اليوم أعلنت وزارة الصحة والبيئة عن استشهاد وإصابة 6 مواطنين إثر استهداف طيران العدو السعودي بسلسلة غارات على محافظة الحديدة.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان صادر عنها أن الغارة التي استهدفت مديرية زبيدة أسفرت عن استشهاد طفل وإصابة طفلين أيضا، فيما أدت غارة أخرى على منزل في منطقة الجاح في مديرية بيت الفقيه إلى إصابة امرأة وابنها وابنتها في حصيلة أولية. واستهدف طيران العدو السعودي مزرعة مواطن في منطقة الروية في مديرية التحيتة في محافظة الحديدة، دمر فيها منظومة الطاقة الشمسية ومولدات وغرفة. كما أعلنت وزارة الصحة والبيئة عن استشهاد وإصابة 24 مواطنا معظمهم من النساء والأطفال إثر غارة لطيران العدو السعودي على محافظتي تعز والجوف. وأوضحت الوزارة في بيان أن 8 مواطنين استشهدوا وأصيب 11 آخرون في محافظة تعز، واستشهد مواطنان وأصيب 3 آخرون في محافظة الجوف. وقد اعتبرت جرائم العدو السعودي انتهاكا صارخا للقوانين الدولية والإنسانية التي تحظر استهداف المدنيين والمنازل السكنية، تؤكد في ذات الوقت إصرار العدو السعودي على مواصلة جرائمه الممنهجة بحق الشعب اليمني في ظل حصار مستمر منذ 12 عام. وقد دعا البيان المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى تحمل مسؤوليته القانونية والأخلاقية وللعمل على إدانة هذه الجرائم والحصار المفروض على بلادنا والذي تسبب في كارثة إنسانية غير مسبوقة. هذا ودانت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان جرائم كيان العدو السعودي التي ارتكبها اليوم في عدد من مديريات محافظة الحديدة. واستنكرت الهيئة في بيان صادر عنها التصعيد الإجرامي الذي أقدم عليه العدو السعودي عبر شن نحو 15 غارة جوية استهدفت عددا من مديريات محافظة الحديدة في جرائم حرب مستوفية الأركان. وأشارت إلى أن طيران العدو السعودي استهدف بشكل متعمد وممنهج أبراج الاتصالات في مديريتي المراوعة والقطيع في محاولة منه لعزل السكان ولقطع سبل التواصل الإنساني. وحملت هيئة حقوق الإنسان العدو السعودي المسؤولية الجنائية الكاملة عن هذه المجازر والتي تعتبر امتدادا لسلسلة جرائم الإبادة التي يرتكبها كيان العدو السعودي بحق أبناء الشعب اليمني. وأكدت أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، داعية المجتمع الدولي للخروج عن صمته المعيب والذي يرى فيه العدو ضوءا أخضر لاستمرار عدوانه وجرائمه وانتهاكاته. أعلنت وزارة النقل والأشغال العامة عن عبور 408 سفن تجارية بمختلف أنواعها عبر مضيق باب المندب خلال الفترة من 11 حتى 21 من سبتمبر الجاري بمتوسط يومي يتجاوز 40 سفينة تجارية، حيث سجلت الحركة الملاحية اتجاهي الرئيسين توزع بين عبور 196 سفينة باتجاه الشمال و212 سفينة باتجاه الجنوب خلال هذه الأيام العشرة. وقد أشارت وزارة النقل في بيان لها إلى أن هذه الإحصائيات تأتي لتعكس ارتفاعا ملحوظا في عدد السفن العابرة لمضيق باب المندب عقب تحرير مديرية الساحل الغربي. هذه الأنباء تصلكم من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. أصيب مواطن فلسطيني برصاص مستوطن في مسافر يطاج جنوب الخليل، فيما اقتحمت قوات كيان العدو الصهيوني مدينة قلقيلية وانتشرت في أحد أحيائها. وردا على ذلك أصيب جندي صهيوني بجروح خطيرة في عملية الدهس عند حاجز مكابيم قرب رام الله في الضفة الغربية المحتلة. وتتسع دائرة التهجير الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة وفي القدس بوتيرة متسارعة خلال هذا العام.
وتظهر أحداث معطيات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا تظهر أن أكثر من 4300 مواطن فلسطيني هجروا منذ مطلع هذه السنة بفعل عمليات الهدم والإخلاء وهجمات المغتصبين الصهاينة والقيود المرتبطة بالوصول والحركة. إلى ذلك أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس حمود مرداوي أن تجدد القمع الوحشي من قبل كيان العدو الصهيوني بحق الأسرى الفلسطينيين ووقوع الإصابات في صفوفهم يكشف حجم الجريمة الصهيونية ضد المعتقلين ويستدعي موقفا قويا لنصرتهم. أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن الشعب الإيراني لن ينحني أمام القوى المتغطرسة ولن يطأطئ رأسه للطغاة. وقد شدد على أن على ترامب أن يعلم أن الجميع يجب أن يكونوا شركاء في السلام وفي العدالة. وأوضح في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن الشعب الإيراني يقبل المفاوضات ولكن ليس تحت الضغط العسكري. ونوه أن ترامب وصفنا كما يقول بالإرهابيين لكننا وقعنا ضحية الإرهاب الأمريكي وبينا أن الولايات المتحدة الأمريكية وكيان العدو الصهيوني اعتدي على إيران وهما أيضا يجهزان بأحدث التقنيات ومنظومة الأسلحة لكن الشعب الإيراني صمد وثبت. وقد أكد أن غزة ورغم الإبادة لا تزال تظهر إيمان الشعب الفلسطيني وأن الشعب الذي لا يمكنه الدفاع عن نفسه في هذا العالم يسحق. وشدد على أنه لا يمكن السماح للبعض بالتنقل بحرية في مضيق هرمز وشن الاعتداءات على إيران. وأشار إلى أن بلاده تؤمن بالدبلوماسية وترفض الاستسلام لضغط القوة العسكرية وأن كيان العدو الصهيوني يقتل وأيضا يفرض العقوبات على بلادنا وهذه ازدواجية في المعايير. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها وصلت التقدم في عدد من المحاور في أوكرانيا وأشارت إلى إحكام الطوق وتوسيع منطقة السيطرة الخارجية في مقاطعة خيركوف إلى جانب السيطرة على بلدتي كراسنيار وبنتغوفو مع استمرار المعارك في محيط بلدة بزوفو. سياسيا أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن المحاولات الرامية إلى عرقلة الانتخابات وإفشالها بات بالفشل. وكانت انتخابات نواب مجلس الدوما في دورته التاسعة إلى جانب استحقاقات انتخابية أخرى أجريت في روسيا خلال الفترة من 18 حتى 20 من سبتمبر الجاري وشملت التنافس على أكثر من 20,000 مقعد ومنصب انتخابي. ختام هذه النشرة تذكير بأبرز ما ورد فيها من عناوين. القائم بأعمال رئيس الوزراء يفتتح ويدشن ويتفقد مشاريع في أمانة العاصمة صنعاء بأكثر من 56 مليار ريال. استشهاد وإصابة 30 مواطن إثر استهداف طيران كيان العدو السعودي اليوم بسلسلة غارات لمحافظة الحديدة وتعز والجوف. وزارة النقل والأشغال العامة تؤكد ارتفاع الحركة الملاحية عبر باب المندب إلى 408 سفن تجارية خلال 10 أيام وسط إنسانية وأيضا أمان. تصاعد عمليات الهدم واعتداءات المغتصبين الصهاينة يسرع وتيرة التهجير في الضفة والقدس المحتلتين. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام قدمنا نشرة الأخبار الرابعة لحظات وتستمعون للمتابعات الإخبارية.

أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام إلى متابعتنا الإخبارية لهذا المساء، والتي تستمعون فيها: جرائم العدو السعودي بحق أطفال ونساء اليمن لن تمر دون تأديب، والزراعة تدشن مهرجان البلدة الطيبة اليوم بصنعاء. فأهلا بالجميع.

الوحشية والإجرام صفتان ملازمتان للجبناء والضعفاء الذين لا يستطيعون مواجهة الرجال في ساحات القتال وميادين الشرف والرجولة. هذه هي الحقيقة المؤكدة التي برزت بجلاء في كيان العدو السعودي المجرم الذي عجز عن مواجهة رجال الرجال من أبطال قواتنا المسلحة وصناديد قبائلنا الأبية الذين نكلوا بتحشيدات العدو العسكري وجحافله الإرهابية في كل الساحات والجبهات القتالية في معارك بطولية سطر فيها أبناء يمن الإيمان والحكمة أروع البطولات العسكرية وأعظم الأخلاق الإنسانية التي تجلت من خلال المعاملة الإيمانية والحسنة التي يتعامل بها مجاهدو قواتنا المسلحة مع أسرى العدو السعودي والتي وثقته عدسات الكاميرات ورأيناه حقيقة في المشاهد التي يبثها الإعلام الحربي بعد كل انتصار وكل معركة. هذه الأخلاق القرآنية العظيمة يقابلها العدو السعودي الباغي بمجازر إجرامية وحشية يرتكبها بحق أطفال ونساء اليمن بطائرات إرهابية عمياء تستهدف المدنيين في المنازل والطرقات والأسواق والمساجد والأعيان المدنية والأحياء السكانية وغيرها من الأماكن التي يجرم القانون الدولي والمواثيق الدولية استهدافها أو المساس بها في السلم أو الحرب، بل أنه يعتبر المساس بها يعتبره أو استهدافها جريمة حرب إنسانية وقانونية ودينية بأي شكل من أشكال الاستهداف. الحقد السعودي الإجرامي لم يعر هذه القوانين لم يعرها اهتماما القوانين الدولية أو اعتبارا وانطلق في قتل الأطفال والنساء والمدنيين بدم بارد ومتعمد، حيث يواصل المجرم السعودي ارتكاب المجازر المروعة بحق المدنيين في اليمن منذ 12 عاما إلى يومنا هذا، حيث قصف بكل وحشية منازل المواطنين في تعز والجوف ومأرب والحديدة ليسفك دماء الأبرياء من أبناء الشعب اليمني بينهم أطفال ونساء في جرائم يندلها جبين الإنسانية لا لشيء سوى لمحاولة إرهاب اليمنيين الأمنين في منازلهم بعد أن تكبدت قواته وتحشيداته العسكرية التابعة له أشد الهزائم وأذلها في جبهات الساحل الغربي والجوف وغيرها من الجبهات. هذا الإجرام السعودي ليس بغريب عليه، فهو منبع الشر والإرهاب الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين أنه سيطلع منه قرن الشيطان وأنه موطن الزلزال والفتن. وهذا هو ما تحقق ويتحقق بالفعل منذ عقود، فمعظم الفتن التي أغرق بها الوطن العربي والإسلامي كانت مصدرها نظام العدو السعودي وأقرانه من الأنظمة التي سقطت في مستنقع التطبيع مع كيان العدو الصهيوني المجرم وتبذل كل جهودها وأموالها وممتلكاتها لتنفيذ مؤامراته الإجرامية التي تستهدف الإسلام والمسلمين بشكل علني وصريح تحت عنوان وهم بل تحت عنوان وهمي مشروع إسرائيل الكبرى. لهذا نجد أن العدو السعودي الباغي لم يكتفي بالسير على نهج العدو الصهيوني الأمريكي ومخططاته فقط، بل تماهى أكثر وأكثر في علاقته مع كيان العدو حتى أصبح يمارس بحق أبناء يمن الإيمان والحكمة نفس الممارسات الإجرامية التي يمارسها المجرم نتنياهو والكافر ترامب مع أبناء فلسطين المحتلة في غزة والضفة والقدس وغيرها من دول العالم. فالعدو السعودي يحاصر اليمنيين، يمنع عنهم الدواء والغذاء واللقود ويقصف المنازل المستشفيات الطرقات الأسواق المزارع وصالات العزاء ومجالس الأفراح، يستهدف كل ما يضاعف من معاناة اليمنيين ويفاقمها، ناهيك عن ارتكاب المجازر وإنكارها والتنصل عنها كما فعل في جريمة قصف لمرتزقتي الذي كانوا في سجن الحزم بمحافظة الجوف. وهذا بالضبط ما يفعله العدو الصهيوني الإسرائيلي الإرهابي المجرم بحق الفلسطينيين في دلالة واضحة على أن الجريمة واحدة والعدو واحد والتوجه السعودي والصهيوني واحد.
وما يزيد من تأكيد هذا الطرح وابتلاء العالم المنافق لسانه أمام مجازر العدوين السعودي والصهيوني اليهودي وخرس المنظمات الحقوقية والأممية وكذلك صممها عن تلك الجرائم الوحشية بل وتبنيها روايتهما وحقهما في الدفاع عن نفسيهما على الرغم من أنهما المعتدين بلا شك. لكنها حاول العدو السعودي إرهاب أبناء اليمن السعيد فلن يتمكن من تركيعهم أو النيل من عزيمتهم الجهادية، بل إن جرائمه هذه تزيد من وعي الشعب اليمني وإدراكه بحقيقة العدوان وأهدافه الإجرامية، وتعرفه بالعدو السعودي الذي حاول أن يختبئ خلف مرتزقته من دنابيع المنفى، لكن افتضح بتلطخ يديه بدماء أحفاد أنصار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك أمام هذه الجرائم النكراء نؤكد أن اليمن قيادة وشعبا وقوات مسلحة لن تنسى دماء أبنائها الأبرياء وسترد بكل قوة وأشد على كل جريمة يرتكبها العدو السعودي في بلدنا، وهذا ما أكدته القوات المسلحة مرارا وتكرارا حتى يرتدع العدو المجرم وتقطع يديه ويتحقق النصر المبين بإذنه تعالى.

0: من لا يملك قوته لا يملك قراره، شعار انطلقت منه وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من كافة المحاصيل الزراعية التي تضمن لليمن القوة والصمود أمام أي عدوان خارجي. مزيدا من التفاصيل في تقرير مهرجان البلدة الطيبة الذي عده الزميل محمد الضبري. بمناسبة العيد 12 لثورة 21 من سبتمبر وتحت شعار من لا يملك قوته من لا يملك قوته لا يملك قراره، أقامت وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية اليوم بصنعاء مهرجان البلدة الطيبة للمنتجات الزراعية ومعرض منتجات القطاع الزراعي. وفي فعالية المهرجان تحدث العلامة محمد مفتاح بكلمة أكد فيها أن الجانب الزراعي يحتل مكانة كبيرة لدى القيادة الثورية والسياسية لما لهذا الجانب من أهمية لحياة الشعب اليمني، مؤكدا أن إرادة الشعب هي فوق كل شيء من أجل الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من إنتاج البلد، وذلك في جميع مجالات الإنتاج سواء أكانت زراعية أو صناعية أو غيرها. وقال:
1: ونحن في الذكرى 12 لثورة 21 من سبتمبر المجيدة والمظفرة نقتطف 12 لثورة 21 من سبتمبر المجيدة والمظفرة نقتطف اليوم بعض ثمارها، ونحن نمضي بخطى ثابتة نحو الاكتفاء الذاتي بإذن الله سبحانه وتعالى. وأستطيع أن أقول من هنا وفي هذا المعرض بأننا وصلنا إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من اللحوم، ولم نعد نحتاج أن نستورد أي شيء من الخارج، وكنا في السابق نحتاج أن نستورد المواشي والدواجن والدجاج المثلج وغيرها من المنتجات. هذه خطوة جيدة، ونحن في طريق الاكتفاء الذاتي والكامل من كثير من المنتجات الزراعية والصناعية المتعلقة بالإنتاج الزراعي. اليوم المعدات الزراعية كما رأيتم ورأينا جميعا وسيعكس ذلك الإعلام، منتجات من المعدات الزراعية وصناعة محلية متميزة ونوعية وذات جودة رائعة. كل الشكر والتقدير للأخوة الفنيين والمهندسين والخبراء والمصنعين والأخوة القائمين على هذا النشاط الزراعي المهم وهذا النشاط الصناعي المهم أيضا. ما نشاهده اليوم من منتجات زراعية وطنية ومنتجات صناعية ترفع الرأس وتبيض الوجه، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى وفي هذه الظروف الصعبة.
0: من جانبه تحدث القائم بأعمال وزير الزراعة والثروة السمكية عمار علي الكريم بكلمة أشار فيها إلى أن هذا المعرض خطوة متقدمة للمنتجات الزراعية يعكس الصورة الحقيقية لما توصلت إليه بلادنا في المجال الزراعي. وقال في تصريح للإذاعة:
2: الحقيقة بأن هذا المعرض مهرجان البلدة الطيبة وأيضا المعرض المصاحب له لإنجازات الجانب الزراعي والسمكي خلال ثورة 21 من سبتمبر، حرصنا على أن تكون الإنجازات والمعرض وما تحقق في هذا الجانب الكبير عبارة عن معرض ومهرجان يوجد فيه عينات ويوجد فيه معروضات من منتجات ومن المحاصيل الزراعية التي فعلا هي بفضل الله سبحانه وتعالى أحد ثمار ثورة 21 من سبتمبر، كون أن القطاع الزراعي والقطاع السمكي استهدف استهداف مباشر من قبل الهيمنة الأمريكية والإسرائيلية لتظل هذه الشعوب سوق استهلاكية لمنتجات الخارج. لكن بفضل الله سبحانه وتعالى وكأحد ثمار الثورة المباركة وأحد ثمار المشروع القرآني العظيم والمسيرة القرآنية نجد اليوم بفضل الله قد حققت إنجازات كبيرة تجدونها بالأرقام وتشاهدونها بالأعين في هذه البوتات وهذه المحلات التي حرصت على عرض عينات من الإنتاج المحلي اليمني الذي ما كان له أن يتحقق لولا فضل الله سبحانه وتعالى ولولا تضحيات هذا الشعب الصامد الصابر ولولا توجه القيادة السياسية والقيادة الثورية لحماية المنتج المحلي.
0: وكان الأخ مدير المؤسسة العامة لإنتاج الحبوب صلاح المشرقي قد تحدث بكلمة أشار فيها إلى توجهات الدولة الكبيرة نحو الإنتاج المحلي في جميع المجالات التي تخدم الإنسان اليمني وخاصة إنتاج الحبوب.
3: الحضور الكريم، تخوض وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية اليوم معركة الحفاظ على الأمن الغذائي في صميم المشروع التحرري للثورة، وهو ما نؤكده ونحرص عليه أن اليمن لن يقبل البقاء رهينا للوصاية الغذائية والارتهان للاستيراد الخارجي. ما تشاهدونه اليوم من تنوع وجودة عالية في المحاصيل والمنتجات المحلية ولا سيما الحبوب والبقوليات يمثل ثمرة صمود وجهود مزارعين الأبطال في مختلف المحافظات الحرة، ويؤكد قدرة أرض اليمن المعطاء على البناء والوصول إلى الاكتفاء الذاتي بإذن الله. نهدف من خلال إقامة هذا المهرجان على مدى 8 أيام في السوق المركزي لمحاصيل الحبوب والبقوليات لترسيخ ثقافة الاعتماد على الذات ودعم المنتج الوطني وربط المستهلك مباشرة بالمنتجين والمزارعين المحليين لتعزيز الاقتصاد الوطني وتأمين احتياجات مجتمعنا بكفاءة وسيادة.

وصلنا وإياكم سامعين الأفاضل لنهاية متابعتنا الإخبارية لهذا المساء والذي استمعتم فيها جرائم العدو السعودي بحق أطفال ونساء اليمن لن تمر دون تأديب. الزراعة تدشن مهرجان البلدة الطيبة اليوم بصنعاء. إذن لكم التحايا من الإعداد بسام عبدالله النجار، الطباعة والإنترنت طه أحمد سلامة، هي لكم عبر موجات الأثير من الزميل المهندس محمد الشيعاني. تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إعلانية.
1: إن المال الذي بين يديك إنما هو امتحان من الله لك، هل تؤدي شكره أو تنكر فضله؟ فكن شاكرا للجليل ولا تكن ناكرا للجميل، وبادر إلى أداء الزكاة. الهيئة العامة للزكاة.
2: أخي السائق، إن استخدام نظام التحكم بالسرعة المتوفر في بعض السيارات للحفاظ على سرعة ثابتة على الطرق السريعة يساعد على التقليل من استهلاك الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
3: في عالم تتزايد فيه الأمراض، أليس من الحكمة أن نبحث عن درع يحمينا؟ تنوع محاصيلنا المحلية ليس مجرد غذاء، بل هو كتلة منيعة من المناعة والنشاط، تمنح الجسم قوة استثنائية وتصونه من الإعياء والتعب. اختاروا المنتج المحلي واجعلوا غذاءكم دواءكم قبل أن يتحول الغذاء إلى داء. صحتكم أغلى ما تملكون. المؤسسة العامة لتنمية وإنتاج الحبوب، مهرجان البلدة الطيبة. من لا يملك قوته لا يملك قراره.

0: إذاعة صنعاء تقدم في العمق في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام. نظرا لقرب العهد النسبي والذي لا يتجاوز العقد من السنين إلا قليلا لثورة 21 من سبتمبر المباركة ومفعولها التحولي الجذري الميمون في حياة شعبنا العزيز، شعب اليمن المسلم المجاهد والحر، جميعنا يتذكر ما كان عليه اليمن قبل هذه الثورة المنقذة العظيمة، وما كان يجثم على صدره وكاهله ويكابده من أوضاع بالغة الإزراء والإيلام والخطر في كل المجالات وعلى كافة المستويات. في المجال السياسي كان الوضع في قبضة ارتهان كامل للأجنبي، بل للعدو المركب الهجين العتيد، العدو الأمريكي الصهيوني المنافق، وقرار وطني مصادر، وسيادة منتهكة مسلوبة، وكل أمور البلد بيد طغمة نافذة مهيمنة من السفراء الأجانب على رأسهم الأمريكي. ثقافيا تجهيل وتضليل ممنهج ومدروس، وثقافة منحرفة غازية زورت الدين وشوهت هوية الشعب الإيمانية الأصيلة، وتغييب للرموز والقدوات، وتسطيح للمفاهيم والقضايا، وتدمير للقيم، وتسييد للفساد، وإطلاق لأياديه المدمرة في كل المجالات. أما على الصعيد الاقتصادي فسيادة لثقافة استهلاك تعطل الطاقات والجهود وتكرس الاعتماد على الآخرين والشعور بالدونية والنقص إزاءهم، وقتل للهمم وروح المواطنة الصالحة، وتفريط بالثروات والموارد والمقدرات وعبث بها، أمثال ثروة الغاز والنفط. وما حدث فيما يخص موضوع نفط الجوف ليس على القاصي والداني ببعيد، إذ حرم الشعب بضغط لوبي هيمني سعودي في صناعة القرار قبل ثورة 21 من سبتمبر، وحرم الشعب من أن يستفيد من ثروته التي يصفها الخبراء وذو الاهتمام بأنها هائلة في حقل الجوف النفطي، إضافة إلى انهيار العملة وتدني مستوى المعيشة للناس وجرع قاتلة لكرامة العيش لا مبرر لها إلا تنفيذ أجندات الخارج المتآمر ومنظماته القاتلة المسمومة، وفساد مؤسسي المتفاقم ورشا ومحسوبية وشراء ذمم وتسلط مراكز قوى فاسدة على الناس ومقدراتهم ولقمة عيشهم، وأمنيا حدث ولا حرج، تفجيرات واغتيالات تناهت إلى نحو شبه يومي، تقطعات وسرقات وثارات حتى في قلب العاصمة. أما على الصعيد الاستراتيجي بالغ الأهمية فكان هناك توقف لعجلة التنمية وانهيار للخدمات وانسداد شبه كلي لأفق المستقبل، وسقوط مفاهيم أساسية كالاعتماد على الذات والكرامة للوطن وإنسانه، وتدمير مقدرات الوطن ومؤسساته كشأن ما جرى للقلعة الصناعية الوطنية الكبرى مصنع الغزل والنسيج والمؤسسة الاقتصادية وهيكلة الجيش وتدمير إمكاناته، كل ذلك إرضاء للأمريكي ومنظومته الهيمنية العدوانية. وفي كل ذلك أيضا ما يظهر بشكل بالغ الوضوح والإقناع أن ثورة 21 من سبتمبر جاءت ولادة غراء من رحم الضرورة والحتم الموضوعي والتاريخي بكل أبعاده وحجيته، وهذا أمر ذكر به على الدوام السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله. ولأن ثورة 21 من سبتمبر كذلك فإنها بمثابة القدر المنقذ والمعبر الأمين عن روح هذا الشعب وهويته وإرادته الحية الدائمة في الحياة الحرة العزيزة الكريمة، ما يعني فشل وسقوط كل رهانات العدو المجرم المهيمن الطامع بكل تحالفه الشيطاني الواسع وتركيبته الصهيونية العالمية والإقليمية المنافقة الهجينة على إسقاط هذه الثورة المباركة. ولعل في السياق ما يذكرنا بقول الرئيس المشاط في خطابه عشية الذكرى 24 لثورة 21 من سبتمبر، أي قبل نحو 8 سنوات، قال إن ثورة 21 من سبتمبر أسقطت كل السقوف الزمنية التي وضعها العدو لإسقاطها. انتهى الاقتباس. واليوم نرى بفضل الله وحوله وقوته ليس فحسب سقوط رهانات العدو تلك، بل نرى ويرى العالم بكله المنحدر المتسارع لسقوط العدو السعودي ذاته، وهو رأس حربة المعتدين ومخلبهم الأدمى والأشر والأقذر، الذي يبدو اليوم كالغريق الذي يتخبط ويهرب من الموت غرقا نحو الأسفل، فاقدا تماما لبوصلة العقل، مصرا على جهله وغبائه وانحرافه الإجرامي الدموي، ومديرا ظهره لأمثال هذه الحقائق، وعميا عن دروس وعظات 12 عاما من الغي والبغي والخسارات والإخفاقات والارتطام بالجدار الصلب الذي أمامه، ولا يعبأ إلا بشيء واحد، هو إرضاء كافله وموجهه الشيطاني في الغرب.
0: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
2: وقفة إعلانية.
3: أخي السائق، احترس من التدخين أو استخدام أي مصدر للهب في محطة تعبئة الوقود، تجنبا لاشتعال الوقود ونشوب حريق. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، هل شعرتم يوما بهذا الخمول بعد الأكل؟ سر الصحة والحيوية الحقيقي يكمن في الحبوب الكاملة، فهي غنية بالألياف الطبيعية التي تنظف شرايينكم، تحمي قلوبكم، تمنع السمنة، وتكافح السكري بكفاءة عالية. استبدلوا الدقيق الأبيض بطحين القمح البلدي الكامل، وامنحوا أنفسكم وأسرتكم حياة مفعمة بالنشاط والعافية. أجسادكم أمانة فحافظوا عليها. المؤسسة العامة لتنمية وإنتاج الحبوب، مهرجان البلدة الطيبة. من لا يملك قوته لا يملك قراره.

على منعطفات الزمن تظهر نجوم لكل زمان ومكان، تضيء سماء العزة كرامة وبطولة، أوسع من اللغة وأشمل من المعنى.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: ذاكرة المسك. ذاكرة المسك. وقفات خاطفة في رحاب الأبرار تجريها أمل إبراهيم.

مستمعنا الكرام، سيظل اليمن مرفوع الرأس عالي المقام الكريم، كريم المكانة، صاحب الزمان والمكان والبطولة، من كتب التاريخ عنه أروع الأمثلة في البطولة والشجاعة. هذا لأن أبناء اليمن رجال عظماء ضحوا بأرواحهم من أجل أن يحيى اليمن الكبير كبيرا دائما، بعزة، كرامة وصمود وإباء، قدموا الغالي والنفيس وأشعلوا أيامهم حبا وكرامة لهذا البلد الكبير، وساروا في سبيل الله يجاهدون ويرفعون راية الحق عالية، وينتصرون لدماء الأبرياء، يزرعون من دمائهم ألق الحاضر ونور المستقبل. هؤلاء هم رجالات اليمن، نوره الذي لا ينطفئ، مجده الذي لا يغيب، وكبرياءه الذي لا ينحني مهما تكالبت عليه المصاعب والأزمات، آية في الصبر والثبات. فسلام الله عليهم، ألف تحية وألف سلام.

للأخلاق معنى أسمى من كل المعاني، وللحياة الكريمة شمس لا تغيب، خاصة إن تزينت بصفات الخلق الكريم والقيم العظيمة التي لا يستقيها الرجال إلا من سيرة المصطفى وآل بيته الكرام. فمن مضى على دربهم نجا، وشهد حلقتنا تميز بالخلق الكريم وطيبة القلب والشجاعة والبأس الشديد، محبا لبلده وشعبه، وترجمها بذهابه إلى أعظم الجبهات، إلى أطهر البقاع، إلى المعركة، إلى من ستشهد لهم يوم القيامة بأنهم أبلوا بلاء حسنا، فكتبوا المجد بدمائهم الزكية، وصاغوا من ضوء الشمس أغنية الانتصار المعمد بالدم الأحمر القاني. إن الأخلاق شجرة تنبت ثمرا طيب، ونبل وصفات جميلة التي يتحلى بها الكرماء. سامعين الأكارم، نحن وأنتم في ضيافة سيرة عطرة للشهيد البطل خالد عبد الله محمد شمس الدين الوشلي أبو مران.

التحق الشهيد البطل خالد الوشلي إلى الجبهات حين رأى اجتماع الكفر والخيانة والارتزاق على وطن الحضارات والقيم النبيلة التي كانت محط أطماع العديد من الدول، ليس فقط في عصرنا الحديث وإنما منذ القدم

بلدها. تمثل شهيدنا البطل البطولة كلها والشجاعة المنقطعة نظير حين كان فارسا شجاعا مقداما يهب لنجدة المظلوم ويمضي بأقوى قوته إلى العدو ليرده عن أرضه ويدافع عن عرضه ليطهر الوطن من رجس الخونة والعملاء المجرمين.

الشهداء عالم من القيم النبيلة وطوفان من المعاني الجليلة الكريمة. الشهادة الصفقة الرابحة من رب العالمين إلى من اصطفاهم شهداء أبلوا بلاء حسنا فكان لهم من الجنة ما أحبوا. الشهداء فرسان السماء والكلمة والوطن ورجال الأرض اليادة الحب لهذا البلد الكبير.

الشهادة شهادة من الله أن عباده قدموا إليه بقلوب مؤمنة، مؤمنة به سبحانه وتعالى، راجين رضاه وطامعين في كرمه. الشهداء هديات الله لليمن، خلقوا من أجل أن يكونوا شهداء، ونحتت على قلوبهم اسم اليمن الكبير، فتيمموه طريقا لا يميل عنه قيد أنملة.

الشهادة سر من أسرار السماء ومرتبة عظيمة لا ينالها إلا من يستحقها ولا يأخذها إلا فارسها باقتدار وقوة وصدق وإيمان. الشهداء رجال اليمن وتاريخها مجدها مسكها وعطرها وأريجها وشمسها التي لا تخيب.

لشهادة البطل الوشالي مواقف عدة تدل على رجولته وبطولته وشهامته ومرؤته. مواقف الشهيد والشهداء كتاب مفتوح به عوالم شتى، وفيه ما فيه من القيم والحكايات التي تشع نورا، نور على نور.

حلق الشهيد البطل الوشلي إلى السماوات بعد رحلة من الجهاد، اختتمها بالشهادة في عرس سماوي يليق به وبما أعطى، فحق له أن يكون في ضيافة الكريم عند الشهداء والأنبياء والصديقين في المكان الذي لا يبلى نهاية مشواره المشرف النابع من روحه المفعمة بالخير والصلاح والفلاح. فسلام ربي على الشهيد البطل خالد عبد الله محمد شمس الدين الوشلي أبو مرحبا.

عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. لو كان الاستسلام أو كانت ثقافة التدجين هي المجدية في دفع بأس الكافرين لكان الله هدى نبيه والمسلمين إليها، ولكان هناك عبارات أخرى غير عبارة فقاتل في سبيل الله.

سامعين الأكارم، وتبدأ الحديث أخت الشهيدة البطل خالد عبد الله محمد شمس الدين الوشلي في مراحل حياته العطرة.

0: كم أخت الشهيدين خالد ومحمد عبد الله محمد شمس الدين وشلي. نتحدث عن شخصية من شخصيات الشهداء العظماء، نتحدث عن شخصية الشهيد خالد عبد الله محمد شمس الدين الوشلي، الذي كانت طفولته مليئة بالمرح، مليئة بالسعادة، على الرغم ما كانت تعاني الأسرة وعيشتهم في ريف من زراعة من شحة في الإمكانات، لكنه كان مريحا جدا وسعيدا ويحب إضفاء المرح والسعادة لآخر. فكانت شخصيته متميزة عن غيره من الأطفال، فكان طفل شجاع تتميز طفولته بالبطولة في الفداء. كان من الأطفال المحسنين، كان يحب أن يقدم الإحسان باستمرار لمن حوله، وبالأخص في من صغار السن وأيضا كبار السن الذين لا يقدرون على حمل بعض الأشياء. حتى أنه لما استشهد كانت الأمهات من حولنا يبكوا عليه أكثر منا، أكثر من أهله. كان شجاعا كما كان يحب الاختلاط والتعرف على جميع من حوله كبار وصغار، وهذا ما ميزه أو ما ساعده على اكتباس شخصية قوية جدا تعرف على جميع من حوله. كان أيضا كانت في ظهورته كان يمتاز أو يحتوي كمية كبيرة من الشهامة والعفة والبطولة، وكان لا يسمح لنا أن نجلب نحن حاجتنا أو نأتي بحاجتنا من السوق. نحن يحاول أن يوفر لنا كل ما يستطيع، يذهب هو لشراء حاجتنا لأنه كان ينظر أن هذا عار عليه، وهذا الشيء ما أهله يعني من المؤهلات التي أهلته للدفاع أو للذود عن الوطن. كونه حمل هذه الروحية في ظهورته مع أهله وأسرته أيضا حملها مع المجتمع بشكل عام. كان ينظر إلى دين الله سبحانه وتعالى أنه مسؤوليته، وكان ينظر إلى عباد الله أنهم في ذمته، وأنه هو من يجب عليه أن يدفع عنهم أو يدافع عنهم، وهذه من المميزات التي ميزت الشهيد عليه سلام الله. أما عن أبرز اهتماماته فكانت اهتماماته كبيرة جدا، فكان يهتم مثلا على سبيل المثال في الأسرة وفي المجتمع، كان يهتم بتوفير كل ما يستطيع توفيره لنا كأسرة رغم صغر سنه، فاهتم بالزراعة من حوله، اهتم بجلب بعض المال كالذهاب أو بحث عن عمل في ذات القرية أو ذات المديرية لمساعدة الوالد في صرفة البيت ونفقته. وصل في دراسته إلى المرحلة الثانوية لكنه لم يكملها بسبب العدوان. كانت الانطلاقة والثبات والمسارعة والسبق في الميدان، هذه هي. استشهد في الحدود جبهة جيزان منطقة ما تسمى الحثيرة، كان في زحف مباشر لمداهمة العدو. وصل إلينا خبر من أحد زملائه أو رفاقه أنه كان من ضمن التعزيزات، فجرح أحد المجاهدين عليهم سلام الله، فما كان منه إلا أن ذهب لإنقاذه ومجارحته وتسليمه إلى المجاهدين لكي يسعفه إلى المستشفى، ورابط في مترسه حتى نال الشهادة العظيمة بفضل الله سبحانه وتعالى.
1: وفي الختام رسالة:

بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الأخ المجاهد خالد عبد الله محمد شمس الدين الوشلي، الاسم الجهادي مران الوشلي، محافظة حجة، مديرية مبين. وأقدم وصيتي للأهل والأصدقاء ولكل من لم يلتحق بالمسيرة القرآنية أن يلتحقوا بهذه المسيرة القرآنية، وأن يلتحقوا بدرب الشهداء العظماء، وأن يعلموا علم اليقين أن هذا الدرب هو درب الحق، هو الدرب الذي يريد الله أن نسير عليه، درب الأولياء الصالحين علي بن أبي طالب والحسن والحسين. وأقدم رسالتي لسيدي ومولاي عبد الملك بدر الدين الحوثي، أقول له: حفظك الله ورعاك، ونحن لك جنودا، ونحن في كفك سيفا كذي الفقار في كف علي. وأقدم رسالتي للأعداء أننا سندمركم، سنزلزلكم، ولن يبقى لكم أثرا، ولن نقف ولن نتراجع عما قلناه، أننا رجال ثابتون في مبادئها. وأقدم نصيحتي لهم أن يكفوا عدوانهم، فإننا سوف نزلزل عرشهم وإن فعلوا ما فعلوا.

ذاكرة المسك، ذاكرة المسك. وقفات خاطفة في رحاب الأبرار تجريها أمل إبراهيم.

0: إذاعة صنعاء
1: تدعوكم إلى جزيرة الأحلام.
2: جزيرة الأحلام،
3: جزيرة الفن الإذاعي لإذاعة صنعاء العريقة التليدة. هذه الجزيرة التي رسم معالمها ورفد ينابيعها ورفع لواء هذه الجزيرة الفاتنة مبدعون من أرباب الفن الإذاعي.
4: الخطو يا شيبور.
5: حذيفة بن بدر فارس وبني فزارة.
4: ما بال حذيفة يا شيبور؟
5: يحاول اقتحام أسوار الجزيرة.
6: من أين يأتيك العدو وأنت في أرض تكاد صخورها تتشيع؟
0: إذاعة صنعاء تعود بكم عبر ذاكرة أثيرها الساحر.
7: كمنت يعجبك الفشر قوي قوي.
8: ألا يا سيلاه.
0: وتقدم لكم باقة برامجية متنوعة من إرشيفها الإذاعي.
9: فسحة من الزمن في ظلال الكلمة نقضيها وثمار المعرفة نجنيها.
10: ألقيت المرء والحب
11: أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.
0: من الإرشيف
12: توقفوا معنا لنسمع دقات هذه الأجراس.
0: أصوات سحرت القلوب قبل الآذان.
13: إنها تدق معلنة بداية مجد جديد
14: ولمدة نصف ساعة.
0: من الإرشيف
3: وكما يقول المثل اليمني، في الزوايا خبايا.
0: من مخابئ الذاكرة الحية للإذاعة نستعيد الصورة والصوت والفكرة والمدلول، روعة الفكرة وحلاوة المدلول.
15: فالحين ما قال مجلس الأمن.
16: مجلس الأمن عبارة عن طفل غير شرعي لأمريكا،
15: وأمريكا
16: أكبر العاشقات العظمى لحوالي مليون صهيوني، والصهاينة هم كلاب الحراسة لأمريكا في الشرق الأوسط.

0: إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
1: تنبتين أينما شئت بلا حدود،
2: وهنيئا هنيئا لك يا وطن الحبيب.
0: من الإرشيف،
3: من الإرشيف درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
4: هنا صنعاء،
5: هنا صنعاء،
6: هنا صنعاء،
7: هنا صنعاء. وتبقى الأذن قبل العين موطن العشق ومفتاح الحواس، كما ستظل إذاعة صنعاء الصوت الأقرب إلى كل المستمعين والمستمعات من خلال برامجها وروادها الذين استطاعوا عبر أثير الإذاعة تجاوز كل حدود الفضاء للوصول إلى أسماع ملايين المستمعين وإلى وجدانهم داخل اليمن وخارجه. ومن الإرشيف اخترنا لكم
8: وصايا،
9: وصايا
8: من عيون،
9: من
8: التراث.
9: عيون التراث.
10: سلام الله عليكم ورحمته وبركاته سامعينا، ومرحبا بكم في رحاب التراث، ومع بعد جديد من أبعاد الوصايا ومكانتها في حياتنا الفكرية والثقافية، متمنين لكم قضاء أشمل وأسعد الأوقات.

0: إلى جانب البعد الموضوعي للوصايا في التراث، فهناك البعد الفني، وهو الذي جعل منها إطارا لترسيخ الكثير من القيم والمفاهيم، وأساسا لكثير من الإبداعات الأدبية والأعمال الروائية التاريخية وغيرها.
1: لقد تناول الرواة والقاصون والشعراء الوصية كأساس لعملهم، ومنها ما كان الهدف منه هو غرس قيم الإيمان بالله والتوحيد، كالوصايا في التاريخ والأدب اليمني، ومنها وصية الملك زهير لابنه الوحيد عريب، وفيها يقول:
0: يا بني، أوصيك بتقوى الله فآثره على ما سواه، وأعظك مع جميع حمير بمصارع هود، فاجعلوها نصب عيونكم وسماع آذانكم، فما أجيب لها نداء ولا قبل منها فداء ولا ملك قبلها حذرا.
1: ويسترسل زهير في وصيته بسرد الكثير من المواضيع، مع لفتة مهمة لبعد هذه الوصية تاريخيا ورسمها لمعالم يوصي بها للمستقبل، حيث يقول:
0: ثم أوصيك أن تعمل لدنياك بسنة آبائك، ولقد انتهى إليك ما كان من وصية آبائك ووصية جدك سبا بن يشجب، وما افترق عليه يوم الوصية والقسمة، وهما جدك كهلان وحمير، فلا تجري الأمور إلا على ما جرت به الرسوم من عصرهما.
1: وهكذا سامعين الأعزاء، نجد من هذه الوصية التركيز على القيم والأخلاق، إلى جانب اعتبارها وثيقة مستندة إلى الماضي، ويحث الموصي فيها على إبلاغ الوصي لها من بعده، حيث يقول:
0: ووصي بذلك من صلح لذلك الأمر من ولدك أو بني عمك، وأوصيك بالاستقامة على ما وجدتني عليه من العدل في الرعية، والتجاوز عن المسيء، والكف عن أذى العشيرة، والنحيب إليها، فما المرء إلا بقومه.
1: ولم يكتفي الرواة بسرد تلك الوصية نثرا، ولكنهم أوردوا من الشعر المنسوب إلى زهير موجزا لها، يقول في مطلعها:
0: عريب، لا تنسى ما وصى أبوك به، إن الوصية لما يفدها الرشد.
1: ذلك النموذج لوصايا ترتبط بالتوحيد وتحث على قيم جاء بها الإسلام، وهي وصايا مباشرة وتمثل لونا من ألوان الوصايا. وهناك وصايا غير مباشرة، خاصة بوحدانية الخالق عز وجل.
0: الشاعر العباسي الشهير بأبي نواس، والذي اتسم بالمجون وبلغ في وصف الخمر في شعره مبلغا لم يجاريه فيه سواه، هذا الشاعر أوصى ببيتين من الشعر توضع على قبره.
1: إنهما البيتان الشهيران في الأدب والتراث، والتي فيها الإقرار بوحدانية الخالق عز وجل والاستغفار والتوبة. وهذان البيتان اللذان حسد النواس عليهما هما قوله:
0: يا رب، إن كثرت ذنوبي جهلة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرمون.

وما دمنا قد طرحنا البعد الموضوعي للوصايا وبعدها في التراث من موضوع يتعلق بالعقيدة السامية وهي التوحيد والإيمان، ففي المحطة التالية والأخيرة صورة من صور وأساليب الوصايا في التراث.

0: وصية سيب بن ديازن يفتح لنا أبوابا واسعة لرحلتنا مع الوصايا، من حيث أسلوبها ومكانتها في حياتنا ماديا أو معنويا.
1: هذه حقيقة، ولا غرابة إذن أن يجمع العرب في تراثهم الوصية مع الموعظة، مع النصيحة، ومنها ما يعلن حين، ومنها ما يكون سرا لوقته.
0: ولذلك فقد كان الخطاب المعلن والموجه وصية عامة ومباشرة، كما في الوصايا الخاصة بالتوحيد، ومنها ما ينسب إلى حكماء عاشوا العصر الجاهلي، أمثال قيس بن سعد الأيدي القائل في خطبة له كوصية معلنة تحمل التبشير بالرسول محمد خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام:
1: إن في السماء لخبرا وإن في الأرض لعبرا، ما بال الناس يذهبون ولا يرجعون، أرضوا فأقاموا أم تركوا فناموا. يقسم قيس بن ساعدة أن لله دينا هو أفضل من دينكم الذي أنتم عليه، وأن نبيا قد آن أوانه.
0: تلك الوصية الهامة والمذاعة كخطاب تناقلته الأجيال منذ الجاهلية وحتى اليوم، توضح إلى جانب البعد الموضوعي الأسلوب الأدبي الفني، ممثلا في إيقاع من السجع الموجز لفلسفة ورؤية صاحبه.
1: مستمعينا الكرام، لقد أدركنا الوقت ولنا وقفة في بعد آخر مع الوصايا.

0: وصايا
1: وصايا
0: من عيون
1: التراث. الإعداد
0: دكتور محمد عبد الخالق الزبيري. التقديم
1: محمد بحمران
0: وزينب عبد الرحمن.
2: من الأرشيف
3: يقول خبراء الإعلام إن الكلمة الإذاعية هي نصف الإعلام إن لم تكن الإعلام كله، وتعد الإذاعة لسان حال المواطن كونها تترجم مشاعر الجماهير. وإذاعة صنعاء منذ نشأتها وحتى اليوم وهي الوسيط الإعلامي الناجح والمؤثر في المجتمع بقدرتها على النفاذ والتأثير من خلال ما قدمته وتقدمه من برامج متنوعة ومتخصصة في شتى مجالات الحياة.
4: القلوب تأتلف على أبسط الأشياء وترضى بأقل القليل من العطاء المجدد.
5: لا تحسدوا، الزين وافق الزين، ما حدنا القرص يكفي اثنين، ونصطبح لجعين ونكتس يدين، وتنجلي ما بين غمضة العين.
4: هكذا هي الحياة في أعينهم، الرضا بما تيسر من أسباب العيش، والتمسك بالحب والخشي عليه، ونظرة إيمان بالفرج.
5: ترى هل بإمكان الحب أن يعيش؟

0: قفي قبل التفرق يا ضعينا، نخبرك اليقين وتخبرينا. قفي نسألك، هل أحدثت صرما لوشك البين أم كنت الأمينة؟
1: هذا هو عمرو بن كلثوم التغلبي، سيد تغلب وشاعرها وفارسها الأول، عاش في العصر الجاهلي ومات فيه، وهو أيضا صاحب المعلقة الخامسة في الشعر العربي.
2: هل تعلمون أحدا في العرب يأنف من خدمتي؟
1: أما هذا فهو عمرو بن هند ملك الحيرة وأحد ملوك العرب في العصر الجاهلي، وكما سمعتم فهو يسأل عما إذا كان هناك أحد في العرب يأنف من خدمته.

0: ما بالكما صامتين؟ هل تعرفون أحد؟
1: دعك يا مولاي، دعك منهم، فليس هناك أحد إلا ويتمنى أن يكون خادما لتراب أرضكم.
0: لا تتكلمي أنت، أريد أن أسمع هذا من وزرائي.
1: لن يتكلموا، بل لن يجرؤوا يا مولاي.
0: ولماذا؟ هل على رؤوسهم الطير؟
1: بل لأنهم يعرفون ولا يستطيعون أن يتكلموا خشية منك.
0: ويحك، أو تعرفين أنت؟ تكلمي.
1: نعم يا مولاي أعرف، إنه عمرو بن هند سيد قبيلة تغلب، ذلك الأرعن الذي تطاول مرة بين أيديكم، هل تذكرونه؟
0: نعم أذكره. حسنا، ليذهب من يأتيني به وبسرعة.
1: لا أظنه سيأتي منقادا، وأرى أن تدعونه ليكون ضيفا عليكم، فهذا أفضل وأضمن لقدومه.
0: أرى أن عقل المرأة أرشد، ليكن الأمر كذلك.
1: وإمعانا في التسلط والجبروت وقهر الآخرين، توجه الدعوة إلى ابن كلثوم وأمه ليتسنى للملك إذلال أكبر جزء من كرامة الإنسان حتى في أقرب الناس إليه.
2: هيهات، إني ما زلت أذكر يوم التراضي، وكيف حكم ابن هند لقبيلته بكر علينا، وقد كان الحق لنا ومعنا، وإن ذهبت إليه سأذهب محتاطا يقظا.

0: أشد ما تعجبني صفاتك يا ابن كلثوم.
1: نور نقتبسه من وهجك أيها الملك.
0: وحديثك أيضا ممتع، لا شك أن أمي ستسعد كثيرا بأمك. إنكم ضيوف أعزاء علينا، أعزاء جدا.
1: وعلى أنفسنا أيضا يا ملك.
2: وأذ الله، وأذ الله.
3: ما هذا؟ ماذا أسمع؟
0: هذه أمك تناغيك أيها المدام.
3: ويحك، أجئت بنا لهذا؟ تبا لك، خذ.

0: ذاك ما كان من عمرو بن كلثوم وثأره لكرامته التي حاول الملك أن يمتهنها عندما أوحى إلى أمه أن تستخدم ليلى أم عمرو بن كلثوم، فكان ما كان.
1: والآن ننتقل إلى الشق الآخر في لقاء اليوم.

0: قبل أن يضع الجائر يديه بالوسيط، وقبل أن ينشر قوائم طغيانه تحت كل سقف وعلى كل حبة رمل في أرض السعيدة، كانت الحياة ترتدي ثوب الحب.
1: نعم، كانت ترتدي ثوب الحب المنسوج في أعين الناس من خيوط آمالهم ونبض قلوبهم الدافئة.
2: ورغم بساطة الحياة وبدائية العيش وبراءة الناس في أفكارهم وسذاجة تصرفاتهم، إلا أنها كانت في عيونهم جميلة ورائعة إلى أبعد بعد.
1: القلوب تأتلف على أبسط الأشياء وترضى بأقل القليل من العطاء المجدد.
0: لا تحسدوا، الزين وافق الزين، ما حدنا القرص يكفي اثنين، ونصطبح لجعين ونكتس يدين، وتنجلي ما بين غمضة العين.
1: هكذا هي الحياة في أعينهم، الرضا بما تيسر من أسباب العيش، والتمسك بالحب والخشية عليه، ونظرة إيمان بالفرج.
0: ترى هل بإمكان الحب أن يعيش؟

0: يوه يا فعلته، كيف عنعيش؟ ما مش معنا أكل.
1: لا تطلبي مني عسل ولا سمن، ما عندي إلا الماء من دن للتن.
0: اجلس لك شعرر، قد قلت لك ما بش ما نأكل، تصير كيف عتعمل بنا؟
1: وأنا مفعل ما بش غير إن إحنا نعذب.
2: الهجرة الداخلية، الانتقال من مسقط الرأس إلى حيث توجد أبسط أسباب البقاء، حبة قمح وقطرة ماء.
1: سلام، جينا نعذب يا أهل وادي سحول، إحنا محليين لا بارق ولا بقيول، والخير جلاب والمرعى بلاد السيول، وبيننا العهد والذمة وحضرة عدول.
3: كنتم مع قلائد الأيام، صور الشخصيات حسب سماع الأصوات:
2: علي أحمد السياني، مديحة الحيدري، وعبد الباسط محمد.
3: قلائد الأيام مع تحيات جمال عبد الله الرميم وطاهر الحرزي.
4: من الأرشيف:
5: إذاعة صنعاء، أثير الصمود والثورة واليمن المقاوم.
4: إذاعة صنعاء، تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
6: تنبتين أينما شئت بلا حدود، وهنيئاً هنيئاً لك يا وطني الحبيب.
4: من الأرشيف، من الأرشيف، درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.

إذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل، اتجهنا للتصعيد الشامل ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر. فقط ثقة بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله.

لم نقبل بذلك للأمريكي، واجهناه بكل قوته وجبروته، واجهنا حاملات الطائرات في البحر، واجهنا الطغيان الأمريكي بشكل مباشر، واجهنا الإسرائيلي بشكل مباشر، واجهنا البريطاني بشكل مباشر، فهل سنخنع ونخضع ونستسلم لعبد اللهم؟

0: العاشرة مساء. نحييكم سامعين الكرام ونقرأ لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. وجه رئيس مجلس النواب الشيخ يحيى علي الراعي رسالتين إلى رئيس المجلس الوطني للجمهورية الإسلامية الباكستانية سردار أياز ورئيس مجلس الأمة التركي، وذلك تناولت الرسالتان المستجدات الميدانية والسياسية في اليمن والمنطقة والأبعاد المتعلقة بالعدوان والحصار السعودي على اليمن وحقيقة ما يتعرض له اليمن من عدوان وحصار شامل منذ أكثر من 12 عاما من قبل النظام السعودي. افتتح القائم بأعمال رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح ونائب رئيس الوزراء للشؤون الدفاع والأمن الفريق الركن جلال الرويشان ونائب رئيس الوزراء وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية محمد المداني وأمين العاصمة الدكتور حمود عباد اليوم ودشنوا، وكذلك تفقدوا 1474 مشروعا بأمانة العاصمة بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من 56 مليار ريال بمناسبة العيد 12 لثورة 21 من سبتمبر. أفاد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع أن طيران العدو السعودي شن 52 غارة جوية وصاروخا خلال 24 ساعة الماضية، استهدفت محافظات الحديدة وتعز والبيضاء ومأرب وصعدة. وأوضح العميد سريع في بيان صادر عنه أن العدو السعودي شن غارته ل 52 من خلال طائرات F-15 وتايفون أقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف، والعدوان الصاروخي انطلق من جيزان خلفت شهداء وجرحى بينهم نساء وأطفال ودمارا في المنشآت المدنية من شبكات اتصالات ومدارس وجسور وطرقات وغيرها. وأشار إلى أن إجمالي غارات العدوان السعودي منذ بدء التصعيد على بلدنا بلغت 988 غارة وصاروخا. أعلنت وزارة الصحة والبيئة عن استشهاد وإصابة 6 مواطنين إثر استهداف طيران العدو السعودي اليوم بسلسلة غارات على محافظة الحديدة، كما أعلنت عن استشهاد وإصابة 24 مواطنا معظمهم نساء وأطفال إثر غارات طيران العدو السعودي على محافظتي تعز والجوف. أصيب 3 مواطنين اليوم جراء 3 غارات شنها طيران العدو السعودي على جزيرة كمران بمحافظة الحديدة، وشن طيران العدو السعودي اليوم عدة غارات على مديريتي حيفان ومقبنة في محافظة تعز، كما شن طيران العدو السعودي اليوم غارة على مديرية مستبة بمحافظة حجة، وقصف العدو السعودي بالمدفعية المناطق الحدودية في مديريتي بكيل المير وحرض بذات المحافظة. وفي محافظة صعدة قصفت مدفعية العدو السعودي مناطق متفرقة من مديرية شدا الحدودية، واستهدف العدو المناطق الحدودية في مديرية رازح بأكثر من 45 قذيفة وصاروخا خلال 24 ساعة الماضية. باركت حركة المقاومة الإسلامية حماس العملية البطولية التي نفذها شاب فلسطيني اليوم، والتي استهدفت جنودا صهاينة قرب قرية بيت عور تحت جنوب غربي رام الله، داعية الشباب الثائر في الضفة الغربية والقدس بفلسطين المحتلة إلى تصعيد المقاومة ضد العدو الإسرائيلي. أكد الرئيس الإيراني أن الشعب الإيراني لن ينحني أمام القوى المتغطرسة ولن يطاطئ رأسه لطغاة مشددا على أن على ترامب أن يعلم أن الجميع يجب أن يكونوا شركاء في السلام والعدالة. وأوضح في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم أن الشعب الإيراني يقبل المفاوضات ولكن ليس تحت الضغط العسكري، مؤكدا أن إيران لم تكن يوما دولة معتدية ولم تبدأ حربا قط وأظهرت دائما التزامها بالمفاوضات. هكذا سمعنا الأفاضل، قرأنا على مسامعكم موجزا لأهم الأنباء من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقفة إعلانية.
2: إنما تحمل لكم الهيئة العامة للزكاة مفاتيح الخير التي توصلكم إلى الجنة والقرب من الله، فلتفتحوا كل باب أغلق أمام كل فقير ومسكين، وأدوا إليهم حقهم كما أمركم الله بذلك. الهيئة العامة للزكاة.
3: أخي السائق، إذا كنت ستتوقف لفترة طويلة مثل الانتظار في المواقف أو في زحمة المرور، فقم بإيقاف تشغيل المحرك، لأن تشغيل المحرك بلا ضرورة يستهلك الوقود بلا فائدة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
4: هل تعلم أن الدقيق الأبيض المستورد من الغرب يجرد من كل قيمته الغذائية ويزرع في أجسادنا السمنة والسكر والأمراض المزمنة، بينما حبوبنا المحلية تحمل فيها روح أرضنا وبركتها، غنية بالألياف والفيتامينات التي تبني أجسادنا لا تهدمها، صحتنا في أرضنا، فلماذا نستورد المرض ونترك الدواء في حقولنا؟ المؤسسة العامة لتنمية وإنتاج الحبوب، مهرجان البلدة الطيبة. من لا يملك قوته لا يملك قراره.
5: الآن سيتم افتتاح فرع المركز الوطني لعلاج الحروق والتجميل بمحافظة حجة، وبهذه المناسبة سيقام أيضا المخيم الجراحي الطبي المجاني لعلاج آثار الحروق والتجميل بالتعاون مع المستشفى الجمهوري بحجة. وتساهم مؤسسة جرامين يمن بتغطية نفقات مرضى الشفة الأرنبية. استشارات طبية مجانية، علاج آثار الحروق والتشوهات، تقييم جراحي، عمليات جراحية متخصصة، عمليات تجميلية وترميمية للحالات المؤهلة، معاينات وفحوصات، أدوية ومتابعة. المكان مدينة حجة منطقة الرحضي، المعهد المهني سابقا. الزمان من 22 إلى 28 من سبتمبر 2026. بأيد يمنية نعيد البسمة.
2: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
6: 60 دقيقة.
2: 60 دقيقة في عالم كبير
6: تتشعب أحداثه
2: وتتنوع قضاياه،
6: نجمع لكم الخبر
2: والحدث
6: والقصة،
2: نقرأها
6: ونحللها
2: في
6: 60 دقيقة.
2: 60 دقيقة

أهلا بكم مستمعينا إلى حلقة جديدة من برنامجنا 60 دقيقة، نقدم خلالها الخبر والحدث والقصة بصورة كاملة. معكم من الإعداد سميح تقي، من التقديم سعاد الويسي، من الإخراج هدى صفير. وفي عناوين 60 دقيقة: الإعلام الحربي يبث مشاهد جديدة توثق سيطرة القوات المسلحة على الساحل الغربي ومقر القيادة السعودية فيه. اليمن يحذر تركيا وباكستان من مخاطر التورط في العدوان. واحد وعشرون سبتمبر نهاية الحقبة السعودية وولادة الحقبة اليمنية. أمريكا تحذر رعاياها في عدة دول بالشرق الأوسط. البداية مع موضوع الساعة: والإعلام الحربي يبث مشاهد جديدة توثق سيطرة القوات المسلحة على الساحل الغربي ومقر القيادة السعودية فيه. بث الإعلام الحربي مشاهد عسكرية توثق تفاصيل جديدة للعملية النوعية والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، والتي أدى

0: أبو موسى الأشعري والسيطرة على موقع القيادة المتقدمة للقوات السعودية بمدينة المخا وغرف القيادة والسيطرة بعد فرار عناصر العمالقة ولواء تهامة تاركين معداتهم خلفهم. كما وثقت العدسات استسلام أعداد من عناصر الفصائل السعودية والتعامل الإنساني معها إلى جانب السيطرة على ميناء المخا وشواطئ باب المندب واقتحام مديرية أمن حيس ووقوع غنائم ضخمة شملت مخازن أسلحة وآليات وقاطرة محملة بالأعيرة النارية، فضلا عن مشاهد الفرحة والاستقبال الشعبي بالبرع والرقص الشعبي من قبل أهالي حيس والمخا وموزع فور وصول مقاتلي القوات المسلحة. وتعكس هذه المشاهد تحولا ميدانيا كبيرا في الساحل الغربي، وتؤكد الانهيار الميداني لصفوف التحشيدات والفصائل السعودية أمام الاحترافية القتالية والإسناد الشعبي الواسع للقوات المسلحة. هذا واعتبر عدد من الخبراء والمحللين العسكريين أن الإنجاز العسكري لليمن في عملية والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، والذي تحقق في ظرف زمني لا يتجاوز 72 ساعة، يمثل تحولا استراتيجيا بالغ الأهمية. كما أشاروا إلى أن الحسم العسكري السريع يؤكد الاستخدام التكتيكي المتطور والمتكامل لهذه العمليات العسكرية التي أديرت بعقل استراتيجي متكامل، مما أدى إلى هزيمة الخونة الموالين للعدو السعودي وتحقيق مكاسب جيوسياسية أذهلت الكثير من المراقبين والمتابعين. في السياق أكد الخبير والمحلل العسكري العميد مجيب شمسان أن المشاهد تكشف أن الجيش واجه 7 و38 لواء و13 قاعدة بخطة بدأت بالمراقبة وانتهت بتفكيك التحشيدات.
1: طبعا أولا ربما هذه المشاهد هي جزء بسيط أو كما يقال غيظ من فيض، وبالتالي هناك الكثير من المشاهد فيما يتعلق بطبيعة المعركة، تسلسل أحداثها، تكتيكات، حتى الجوانب الإنسانية كانت موثقة في تعامل مجاهدين مع أولئك الأسرى الذين سواء سلموا أنفسهم أو وجدوا أنفسهم مطوقين من كل الاتجاهات، وبالتالي تم أسرهم تحت النار. بمعنى أننا اليوم أمام مشاهد متكاملة لم تبدأ عند التقدم الميداني، وإنما بدأت عند المراقبة، القراءة، التخطيط، التنفيذ. كان العدو السعودي قد حشد كما هو في اللقاءات السابقة التي تحدثنا عنها بأن قرابة 7 كانت متواجدة في هذه المناطق، 38 لواء، نتحدث عن أكثر من 13 معسكر وقاعدة كانت منتشرة في هذه المناطق، سواء كمقرات قيادة وسيطرة أو قواعد استراتيجية لوجستية بالنسبة للعدو وقواعد بحرية ومعسكرات أخرى. كان تكتيك القوات المسلحة اليمنية ذكيا وبارعا إلى مستوى أن حقق هذا الإنجاز، وبات يوصف لدى كل المحللين والخبراء على مستوى عالمي بأنه سابقة تذكرهم بما حصل في الحرب العالمية الثانية. لذلك هنا كان الانتصار بأننا بدأت القوات المسلحة اليمنية بمراقبة تلك التحشيدات السعودية، ما هي أهدافها، ما هي النقاط التي ستتحرك فيها، وانتظرت اللحظة التي ستتحول فيها تلك الحشود إلى عمل هجومي، وبدأت بالتفكيك ضربات دقيقة طالت التحشيدات وأدت إلى مقتل المئات منهم، وأيضا فرض حالة من الشلل العملياتي التام والشامل على أولئك التحشيدات وتلك المرتزقة.
0: وأشار العميد مجيب شمسان إلى أن القوات المسلحة قرأت تحركات العدو وانتظرت لحظة التشييك الأخيرة، ثم استهدفت معسكرات التحشيد وأحدثت حالة إرباك غير مسبوقة.
1: بأن عندما قرأت تلك القوات بأنها ستتحول إلى قوة هجوم في لحظات، وأنها كانت في لحظة التشييك الأخير من قبل القيادات والضباط السعوديين، تم استهدافها من قبل القوى الصاروخية وسلاح الجو المسير لقواعد والمعسكرات تحشيد والمعسكرات تدريب والنقاط والمراكز المتقدمة التي كانت ستنطلق منها تلك الزحوفات. هذا أحدث حالة من الإرباك الغير مسبوقة على الإطلاق، لأنها ضربت مراكز القيادة والسيطرة، ضربت مراكز التحشيد، النقاط الأساسية التي كانت تعد كمنطلقات وكرؤوس جسور، وبالتالي أربكت

0: الخطة التي كانت قائمة. جاءت بعدها الخطوة التالية، الضربات التكتيكية عن طريق طائرة رجوم، والتي كما بث الإعلام الحربي عددا من بعض المشاهد في استهدافات دقيقة ومؤثرة للعدو. هنا الصورة باتت إلى حد ما ترسل رسالة ما بين ضربات القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير، وما بين سلاح طائرة رجوم التكتيكي الذي استطاع فعلا أن يبث الرعب ويكمل مشهد الرعب لدى تلك التحشيدات التابعة للعدو السعودي. عندما أراد العدو السعودي أن ينقذ تلك التحشيدات وينقذ مخططه الذي عمل عليه على سنوات، بدأ في مسألة الزحف والقصف المدفعي على قواتنا من منطقة حيس ومحاولة التقدم باتجاه مناطق في الجراحي. هنا أيضا كانت ضربات متعددة من قبل العدو في منطقة الكدحة، كان يسجل خلال الأيام الأولى قبل أن تبدأ عملية أشد بأسا وأشد تنكيلا، كان العدو قصف مدفعي مستمر، بالإضافة بأنه تم إسقاط طائرة وينغ لونغ سعودية فوق مديرية مقبنة، بمعنى كانت التحركات قائمة في هذه المنطقة. عندما نربط هذه الصورة مع بعضها سنقرأ ما هو السيناريو وما الذي تحقق في هذا الإنجاز الذي ظهر في مشاهد الإعلام الحربي الذي بثته. بمعنى أنه عندما كان العدو يريد أن يتقدم من السلسلة الجبلية لتلك الألوية التي تتبع العدو السعودي تحت قيادة ما كان يسمى طارق عفاش وما كانوا يطلقون على أنفسهم حراس الجمهورية، ستأتي على الطريق المكشوف والساحلي قوات العمالقة لتتقدم باتجاه السواحل الحديدة ورأس عيسى والصليف وغيرها، وهذا كان مطلبا إسرائيليا وتحركا سعوديا بريطانيا منذ أن تم إعلان ما سمي مؤتمر الأمن البحري، وكان ذلك تحركا قائما. قرئ المشهد من قبل القوات المسلحة اليمنية وانتظرت اللحظة المناسبة وتم تنفيذ الضربات. ترك للعدو أن يتقدم في مساحات، حتى أن قوات العمالقة عندما أرادت أن تتقدم إلى المناطق المكشوفة وأرادت أن تضغط في منطقة الجراحي تقدمت في تلك المناطق، بينما كانت المناطق الاستراتيجية الحاكمة تسيطر عليها قواتنا واستطاعت التقدم فيها خصوصا في منطقة الكدحة. وهذه كانت المفاتيح الأساسية، لأن من يفهم التضاريس يفهم ما هي عناصر القوة في هذه المعركة وما الذي أريده وما الذي لا أريده، لأن من يسيطر على الجبال يسيطر على الطرق وعلى الممرات.
1: وفي هذه النقطة أوضح العميد مجيب شمسان أن السيطرة على السلاسل الجبلية الحاكمة من جبل دوباس إلى الكدحة وجبل النار مع قطع خط الإمداد بين تعز والمخا شكلا مفتاح حسم لهذه المعركة.
0: طبعا هي كانت النقطة الأساسية أن العدو كان متواجد في المناطق في المخا في الخوخة في حيس في هذه المناطق، وكانت هجومات مستمرة من قبله في محاولة للسيطرة على جبل دوباس. طبعا تم استعادة جبل دوباس في 2020-2021 بعد تلك العمليات التي أراد من خلالها العدو فيما عرف بعملية إعادة التموضع، لكن تم السيطرة على جبل دوباس وهي من أهم المواقع الحاكمة في هذه المنطقة، وتعطي إطلالة كاملة على حيس وعلى الخوخة. أيضا سلسلة التباب التي ظهرت في المشاهد في بداية المشاهد أو في منتصف المشاهد خلف جبل دوباس وهي تعطي الأفضلية، لأن كل تبة حاكمة في هذه المناطق أو موقع حاكم في هذه المناطق هو يعطيك إطلالة وإشرافا ناريا على كل المنطقة المكشوفة إلى الساحل، وبالتالي وجود القوات في الساحل ليس له أي قيمة أو أي معنى طالما وأن السلسلة الجبلية هي بيد الطرف الآخر. هنا كانت القوات المسلحة اليمنية استطاعت أن تتقدم وأن تسيطر على هذه السلاسل الجبلية وأن تطرد التحشيدات السعودية من أهم المواقع الحاكمة في هذه المناطق وصولا إلى منطقة الكدحة. في هذه المنطقة كانت العقدة الأساسية، بمعنى أنه تم فصل تعز عن المخا وبالتالي قطع خطوط الإمداد، وهنا شعر العدو بأن هناك تقطيع أوصال، وهذا ما قامت به القوات المسلحة. عدد من المواقع الحاكمة الأخرى من الجهة التي بدأت الضربات التي وصلت إلى معسكر خالد والتي كانت من أهم النقاط الأساسية، على اعتبار أن السلسلة الذهبية الممتدة في مديرية مقبنة هي التي تعطي الأفضلية للقوات المسلحة اليمنية في هذه المعركة، وبالتالي كان التقدم خصوصا إلى المناطق المحاذية أو المواجهة أو الموازية لمعسكر خالد والتقدم باتجاه هذه القاعدة التي تعتبر من أهم القواعد اللوجستية والمخازن الاستراتيجية، باعتبار أنها تحتوي على أسلحة ضخمة ومخازن ضخمة كانت تابعة للعدو السعودي والإماراتي. عندما أدرك العدو بأن هناك هجوم من أكثر من مسار من الوازعية ومن المناطق الأخرى وأيضا من السلسلة الذهبية التي تحدثنا عنها، أراد أن يقوم بحماية لجبل النار، باعتبار أن جبل النار أو قاعدة جبل النار هي الظهير الخلفي الذي يحمي معسكر خالد، لكن ما كان مفاجئا بأن قواتنا استطاعت أن تحقق التفافا من أكثر من اتجاه وأسقطت معسكر خالد وأسقطت معسكر جبل النار. هنا أدرك العدو تماما وتحشيداته بأن المعركة حسمت في هذه المنطقة. تراجعت القوات التي كانت تابعة للعمالقة وقوات درع الوطن من منطقة الجراحي ومن منطقة حيس هروبا إلى منطقة ذباب، لكن لم يسعف الوقت لأن القوات أيضا كانت قد تقدمت في مناطق استراتيجية في مديرية في مديرية الوازعية، وأدركت تماما بمعنى أن من يفهم الجغرافيا هو من يدير اللعبة في هذه الأرض المكشوفة. هنا كانت السيطرة على السلاسل الجبلية وعلى خطوط الإمداد وطرق الإمداد أيضا هي التي حكمت المعركة، لكن أن تكون المعركة بهذا الانسجام بين مختلف الوحدات، لأننا شاهدنا القناصة تؤدي دورها وكأنها تشاهد المشهد بشكل عام، القوة الصاروخية، سلاح القوة المسير، رجوم التي كانت حاضرة في الميدان، والمشاه الذين يتحركون، بمعنى أنها كانت فرق متعددة لكنها كانت تعمل بروح الفريق الواحد وتدرك ما هي الهدف، ما هو الهدف وما هي الغاية الذي ستصل أو الغاية التي ستصل إليها. هنا تحققت تلك الانتصارات، وقبل كل شيء كانت هي العطاء الإلهي الذي مد به أولئك المجاهدين، لأننا نتحدث ليس عن مساحة بسيطة، نتحدث عن 5400 كيلو. هذه المساحة وهذا الامتداد سيحتاج إلى كم هائل من الإمدادات اللوجستية فيما يتعلق بتثبيت المجاهدين، ما يحتاجونه من أكل، من شرب، من بقاء، من تثبيت للمواقع إلى آخره. ومع ذلك كان تكاملا على المستوى الأمني، على المستوى العسكري، على المستوى السياسي، على المستوى الخدمي في ظرف زمني لا يتجاوز 72 ساعة. وهذه ليست فقط إنجازا على المستوى العسكري بل على المستوى الأمني وأيضا حتى على المستوى السياسي، لأنه تم تطبيع الأوضاع في أسرع وقت ممكن.
1: أما الخبير العسكري العميد علي أبي رعد فأكد أن فتح عدة جبهات بالتزامن خلال أقل من 72 ساعة كشف مستوى التنسيق والتخطيط العملياتي للقوات المسلحة اليمنية.
2: أنا أريد أن أتكلم من الناحية التي انتهى عنها، الناحية الاستراتيجية والأمنية، لأن هكذا عمل في أقل من 72 ساعة بأن تفتح جبهات على 4 جبهات بل ربما أكثر من 4 جبهات في نفس التوقيت يدل على مدى التنسيق الأمني والتنسيق الناري وحتى الخطط العملياتية التي وضعت مسبقا، وهذا إن دل على شيء يدل على التخطيط الذي قامت به القوات المسلحة اليمنية لناحية وضع الترتيب في حسب الجبهات ووضع الاحتمالات لكل جبهة بجبهتها بعد رصد كبير لقوات العدو، ورأينا في البداية كيف تم التعامل مع التحشيدات، وهذا ما أهم ما يدور في خلال المعركة الميدانية سيدي الكريم، يعني أن تقوم بقصف وضرب ويعني قضاء على تحشيدات العدو الخلفية، هذا ما سيجعل القوى التي تتحضر للهجوم من قبل العدو تضعه في حالة مأزق كبير. وهنا رأينا بداية هذه المعركة بضرب التحشيدات في منطقة العبر وعبر معبر الوديعة وغيرها، لأن القوات المسلحة اليمنية كما قلت كانت تتحضر لهذا الأمر منذ أمد ومنذ فترة، إضافة إلى استطلاع مسبق لكل جبهات القتال سواء بنوع التحشيدات سواء بعدد التحشيدات، مما يعني أنها انطلقت في الساعة صفر كما نسميها في اللغة العربية العسكرية، والساعة صفر هي ساعة بدء الهجوم. بالتزامن يعني ابتداء من هذه اللحظة انطلقت القوات المسلحة اليمنية على عدة جبهات مع تثبيت الجهد الرئيسي على منطقة الساحل الجنوبي والساحل الغربي، لأن الهدف كان السيطرة على المرتفعات، وكما قال مجيب عندما تسيطر على مرتفعات بحجم المرتفعات وطبيعة المرتفعات في اليمن العزيز، يعني لديك أصبح قدرة نارية وسيطرة نارية سواء بالنظر سواء بالسلاح على كل ما هو دون هذه المرتفعات، وهذا ما حقق عامل إيجابي للقوات المسلحة اليمنية التي بدأت بالتقدم بسرعة خاطفة وبعد دراسة دقيقة كما قلت، لأنه عندما تريد أن تنفذ هجوم عليك أن تحتسب طرقات التقدم، طرقات الالتفاف، هناك احتمالات عدة تضعها في تقدير الموقف العسكري، منها مسالك التقدم، مسالك الالتفاف، وحتى يمكن مسالك الانكفاء في حال لا سمح الله فشل الهجوم أو تعرض لنكسة ما في مكان ما. الأمر الآخر ما فعله السعودي عندما قام بدعم بمحاولة دعم قواته المتقهقرة بالغارات الجوية العنيفة التي مارسها. هذا بطبيعة الحال القوات المسلحة اليمنية كانت تأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار، ونحن نعلم أن اليمنيون أصبح لديهم ميزة التكيف مع هكذا غارات. بعد 400 أو 500 ألف غارة على اليمن خلال ما يسمى بحارس الازدهار وعاصفة الحزم وما شابه من كلام بالنسبة لي فارس، أثبتت القوات المسلحة اليمنية ميزة التكيف والتعامل مع هكذا عدوان، وهذا ظهر جليا على الأرض، لأن مديرية مثل مديرية المخا يعني فيها لواء كامل وهو مدعم بكافة الأسلحة والذخائر والمعدات الحديثة، إضافة إلى سيطرة كاملة على الميناء والمطار، انهارت بأقل من 24 ساعة. هذا يدل على التكتيك الذي اتبع الذي يعتمد على عنصر المفاجأة يعني المفاجأة السريعة، بحيث أن هذه القوات انهارت بعد أن تمت السيطرة على المخا وبدأ التقدم باتجاه الساحل الجنوبي والساحل الغربي. هنا دخل العامل التكتيكي بالسيطرة على المرتفعات، سواء بجبل كهبوب أو بجبل النار أو حتى بجبل حبشي في جهة أخرى. هذا يدل كما قلت على قدرة وتحسب القوات المسلحة اليمنية مع إدراك تام لحجم المخاطر من سلاح الجو الذي يعتمد عليه الفصائل العميلة مع السعودية، باعتقاد أن هذه الغارات يمكن أن تثبت مراكزهم. الأهم من ذلك العمل الجبار الذي قامت به القوات المسلحة اليمنية، أيضا ما لفت النظر إليه بأن عامل الإمداد اللوجستي المقاتل لا يكتفي، يعني غير كافي أن يكون يقاتل ويهجم، بل عليها أن يطمئن أن الإمداد اللوجستي من خلفه وخصوصا بالذخيرة والدعم المدفعي والدعم الصاروخي مؤمن له كي يستمر في التقدم، بغض النظر عن الناحية الإنسانية والغذائية، لأن ما يعني هو الإمداد اللوجستي بالسلاح بالإمداد الناري يعني كما قلت بالإمداد المدفعي وحتى بالإمداد الجوي بواسطة المسيرات التي يتوجب عليها عاملين: أول عامل أن تؤمن السيطرة الجوية بالمراقبة والرصد لتحركات العدو سواء في مراكزه أو بانسحابه، والعامل الثاني بواسطة الصواريخ المطلوب منها أن تستهدف مراكز دقيقة ومراكز قيادية، وهذا كله يتطلب تنسيق ناري على مستوى عالي أثبت فعاليته.

60 دقيقة معكم على الهواء من إذاعة صنعاء. ما وراء الأحداث.

0: اليمن يحذر تركيا وباكستان من مخاطر التورط في العدوان. في خطاب مهم بذكرى ثورة 21 من سبتمبر، وجه السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي نصائح مباشرة وصريحة للنظامين التركي والباكستاني بعدم التورط في العدوان السعودي على اليمن، وهو موقف جاء في لحظة بالغة الدقة، حيث بات التركي والباكستاني في مرحلة متقدمة من التورط في الملف اليمني، ما دفع السيد القائد إلى المبادرة بالنصح قبل فوات الأوان. السيد القائد لا يتحدث هنا من موقع الضعف أو الاستجداء، بل من موقع القوة المنطلقة من الثقة بالله وبعزيمة الشعب اليمني، فخاطب دولتين إقليميتين كبيرتين بلهجة الناصح الأمين الذي يريد لهما الخير، ويحذرهما من مغبة الانخراط في إثم العدوان على شعب يمني صبر 12 عاما على حصار خانق وعدوان غاشم. المراقبون يرون أن اليمن اليوم يقف على أعتاب مرحلة جديدة، فالسعودية التي راهنت على الحسم العسكري وجدت نفسها مضطرة لطلب التفاوض، وتركيا وباكستان مدعوتان للتعلم من درس السعودية، فلا يمكن إخضاع شعب الإيمان والحكمة، والأولى بهما أن تكون وسيطا للسلام لا شريكا في العدوان، وتبقى الرسالة الأهم في أن الحق ينتصر والعاقبة للمتقين. أمام هذا المشهد بكل هذه التفاصيل، يرى المستشار في مركز الدراسات الاستراتيجية التركي جواد جوك أن العلاقات التركية السعودية قوية وتجمعهما مصالح مشتركة، إلا أن التدخل العسكري المباشر في اليمن يواجه عقبات سياسية وبرلمانية وفصائلية معقدة.
1: أولاً بالنتيجة هناك المهاجم ليس الجانب اليمني، المهاجم كان سعوديون في الآونة الأخيرة. يعني هناك اتفاقية مكة دائماً يؤكد عليها الجميع، لكنه يعني بصراحة يعني إذا كان هناك هجوم من قبل اليمنيين بداية إلى السعودية، هناك حق للسعودية عن الدفاع وعن التحالف وغير ذلك، لكنه هؤلاء هاجموا. يعني فنيا لا يمكن أن تشارك تركيا في مثل شن العمليات ضد اليمنيين. وثانيا هذه الاتفاقية في تركيا يقولون أنه لم يمر من البرلمان التركي بشكل عام، ويعني القضية بحاجة إلى تمرير من البرلمان التركي ثم لنرى يعني أنه هل هم يؤيدون البرلمان، وبعيد ذلك بصراحة. يعني الأحزاب المختلفة لا يؤيدون يعني جيش التركي أن يكون في يمن. هناك نعم تصريحات إيجابية وتأييدية للموقف السعودي، بالنتيجة هناك علاقات بين تركيا والسعودية، لكنه بصراحة يعني الشعب التركي لا يريد أن تواجد الجيش التركي في اليمن بشكل عام، لكن هناك مصالح بين الجانبين التركي والسعودي. أنا أظن أنه لا توجد مشكلة خاصة بيننا وبين إخواننا في اليمن بشكل عام، ولهذا السبب يعني أنا لا أتوقع أن يكون هناك مشاركة عسكرية تركية في عمليات العسكرية ضد اليمن، أنا لا أتوقع ذلك بصراحة. لكن تصريحات السيد عبد الملك الحوثي بوجهة نظري ليست تصريحات سلبية، يعني بشكل عام يعني أتوقع أن يكون الأمور إيجابية في الأيام القادمة. نعم.
0: أما الكاتب والإعلامي الباكستاني روح العباس حسين فيؤكد أن البرلمان والشارع في باكستان يرفضان التورط في حرب اليمن، وإن إسلام أباد تتبنى موقفا حياديا يدعم الحوار.
2: كلمة وخطاب السيد عبد الملك الحوثي لكلا البلدين تركيا وباكستان أتت في وقتها، والكلمة كانت يعني بالشكل عام كلها حكم وموعظة لكلا الحكومتين، إن كانت التركية أو إن كانت الباكستانية. طبعا باكستان الآن هي جزء لا يتجزأ من حلف مكة، ولحد الآن باكستان تتبنى الموقف الرسمي بأنها سوف تكون وسوف تتواجد على الأراضي السعودية إذا ما كان هناك خطر وجودي على السعودية أو على يعني المقدسات في المدن السعودية، إن كانت مكة أو كانت مدينة المنورة. ولكن الكل يعلم بأن الشعب اليمني هو شعب مسلم وشعب يعني يحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والشعب الباكستاني يعلم جيدا هذه المكيدة وهذه المحاولة التي تقوم بها السعودية لإقحام باكستان وتركيا أو أي بلد آخر في هذه المعركة، هذه المعركة العباسية، هذه المعركة الظالمة. الشعب الباكستاني عام 2015 قد يعني صرح بصوت عال عندما طلبت السعودية من الجيش الباكستاني أن يقف معها في حربها وعدوانها على اليمن العزيز، غير أن البرلمان الباكستاني عام 2015 قد أكد بأن باكستان لن تكون جزء في أي تحالف ضد أي دولة إسلامية. وكما قلت بأن الموقف الرسمي الباكستاني لحد الساعة هو موقف جيد، باكستان تدعي كلا البلدين اليمن والسعودية لتبني الحوار، والحوار هو الوسيلة الوحيدة لحل النزاع ما بين السعودية واليمن. باكستان لا تريد أن تكون طرفا في أي معركة ضد بلدين إسلاميين. الشعب الباكستاني له كلمة، باكستان دولة جمهورية ديمقراطية، لا يوجد هناك كلمة يعني كبعض الدول الخليجية هناك ملك وهو يتخذ القرار بطريقة أحادية، هناك برلمان باكستاني وهناك مجلس للشيوخ الباكستاني، وفي البرلمانات الباكستانية تتخذ هكذا يعني إجراءات وقرارات حاسمة. وطبعا كما قلت بأن يعني البرلمان الباكستاني عام 2015 كان نموذجا لهذا الطلب السعودي الذي قد أقرت باكستان بعدم إرسال جيشها وأبناء جيشها إلى معركة سوف يقتل بها المسلمون.

وفي مرصد 60 دقيقة. September 21، نهاية الحقبة السعودية وولادة الحقبة اليمنية.

0: طلت الذكرى 12 لثورة 21 من سبتمبر المجيدة في وقت يواصل فيه اليمنيون معاركهم في مواجهة العدو السعودي ومرتزقته الذين يسعون إلى تكريس الوصاية والتبعية في اليمن في محاولة لإعادة واقع رفضه الأحرار والثوار وقدموا في سبيل الخلاص منه أرواحهم ومهجهم دفاعا عن الحرية والاستقلال اللذين رفعتهما الثورة شعارا ومشروعا. هذا الموضوع نتابعه في قراءة استراتيجية معمقة يحلل فيها رئيس تحرير صحيفة البناء اللبنانية الأستاذ ناصر قنديل حول أبعاد التحولات الكبرى التي رسختها ثورة 21 من سبتمبر وموازين القوى الجديدة في المنطقة. يكشف قنديل أيضا الرؤية الأمريكية العميقة لليمن كمشروع دولة عظمى ونهضة مهددة لمصالح الإمبريالية، كما يتناول إخفاقات الهيمنة الغربية في البحر الأحمر واعترافات ترامب بعدم الرغبة في التورط، وصولا إلى إعلان أفول الحقبة السعودية وفشل الحقبة الإسرائيلية لصالح صعود الحقبة اليمنية.
1: وكل التهنئة بمناسبة ذكرى الثورة التي واكبناها منذ ساعاتها الأولى ولازلنا حتى اليوم نستبشر فيها مستقبلا عربيا إسلاميا واعدا، وقد حققت لنا الكثير من الأمال ولا نزال واثقين من أنها سوف تحقق المزيد أيضا. يعني أعتقد أن الخطاب أولا أعاد التذكير بالمبادئ والقواعد والثوابت التي انطلقت عليها الثورة والمتصلة بمفهوم السيادة والوحدة بالنسبة لليمنيين. التمسك بالاستقلال والسيادة ركن أساس، والتمسك بوحدة اليمن ركن موازن لا يقل عنه أهمية. وفي هذا السياق كل من رافق تجربة الثورة منذ أيامها الأولى حتى العدوان السعودي الإماراتي الأمريكي الصهيوني الذي شن عليها في أذار 2015 كان واضحا تفاعل الشعب اليمني بكل مكوناته بقبائله بمذاهبه بأطيافه السياسية، وهذا إن عبر عن نفسه فقد عبر بصورة جلية من خلال تسارع التحاق المحافظات اليمنية بمسار الثورة. لقد رأينا النظام السابق كيف كان يفر من مكان إلى مكان دون أن يجد أمامه مكانا وملاذا آمنا أو حصنا أو قلعة أو موقعا. لم نجد مواطنا يمنيا يحمل صورة منصور عبد الرب هادي، لم نجد جنديا في الجيش اليمني يحمل بندقية للدفاع عنه. هذه الثورة التي نكاد أن نقول أنها كانت سلمية خالصة لولا بعض الأحداث المتفرقة، والتي نجحت وهي تتفوق عسكريا وشعبيا وسياسيا في أن تبقي لغة الحوار على الطاولة. كلنا يذكر التصريح الشهير للمبعوث الأممي جمال بن عمر عندما قال كدنا نصل إلى اتفاق سياسي كامل لولا اندلاع الحرب، والمقصود بالحرب هنا العدوان السعودي الأمريكي. الركن الثاني في كلام سماحة السيد هو التأكيد على ارتباط هذه الثورة بفلسطين وبوجهتها في حماية الأمتين العربية والإسلامية والدفاع عن ثوابتهما. فلسطين هي البوصلة، هكذا كانت وهكذا هي اليوم وهكذا سوف تبقى. في الرسائل السياسية في الحقيقة أعتقد أن الأهم هو الحديث الذي وجهه سماحة السيد لكل من تركيا وباكستان، أن التورط والوقوع في ارتكاب الخطيئة بالانخراط في الحرب ضد اليمن سوف يزعج اليمن ويؤذي اليمن ويؤلم اليمن ولا يريده اليمن، لكنه سوف يؤذي ويؤلم ويوجع أصحابه أكثر بكثير. ومن يريد أن يتحقق فليسأل الأمريكيين والبريطانيين عما حدث عندما تورطوا وانخرطوا في الحرب ضد اليمن. أعتقد أن خطاب سماحة السيد أعاد رسم النصاب الحقيقي لمنهج القيادة الإيرانية في التعامل مع المتغيرات والأحداث. رسالته للنظام السعودي سواء حول أكذوبة ادعاء استهداف مكة أو حول استخدام طائرات الاستطلاع الإسرائيلية أو حول تعبئة المجاميع التكفيرية الإرهابية للزج بها في مواجهة شعب وجيش اليمن، هذه الرسائل أيضا تقول نحن نعرف ونراقب ونحن جاهزون ومستعدون. يعني أنا أعتقد أنه يصعب مقارنة اليمن بأي بلد عربي آخر. أريد أن يعني أبدأ بنقطة في الحقيقة وأضعها بين أيديكم. النظرة الأمريكية نحو اليمن أنه مشروع دولة عظمى، وأنه مشروع نهضة عربية وإسلامية خطيرة تهدد جوهر المصالح الإمبريالية العالمية في المنطقة. اليمن بموقعه الجغرافي، بعدد سكانه، بمساحته، بثرواته المستبطنة، كلف النظام السعودي بضبطه وتهميشه. يعني الآن النظام السعودي مش فقط يدافع عن مشروعه الخاص بأن يجعل اليمن حديقة خلفية له، هو يؤدي التفويض الذي بموجبه يملك مكانة في المنظومة العامة الأمريكية على مستوى المنطقة، وهذا التفويض له صلة بضبط اليمن. نتذكر جميعا كلام المفكر العربي الراحل محمد حسنين هيكل قبل أكثر من 12 سنة عندما قال هذا اليمن إذا استيقظ ونهض واشتعل فسوف يغير وجه المنطقة. لنتخيل معنا أن اليمن دولة ذات سيادة مستقرة تسيطر على ثرواتها. يقول مركز جيولوجي الأمريكي عن ثرواتها النفطية والمعدنية والغازية إنها سعودية أخرى قيد الولادة. عندما نتحدث عن مكانة اليمن على الجغرافيا الاستراتيجية في المنطقة، لعلها إن لم تكن إيران أخرى فهي أهم من إيران على الضفة المقابلة من الخليج. العالم العربي الآن أو الوطن العربي الآن في الحقبة السعودية، وهذه الحقبة تلفظ أنفاسها الأخيرة، والحقبة الإسرائيلية فشلت في الولادة. الآن نحن على أبواب ولادة الحقبة اليمنية. لذلك عندما نتطلع في لبنان إلى سلطة تافهة هامشية لا تقدم ولا تؤخر، ليست أكثر من يعني تزيين تجميلي في اللوحة الأمريكية التي ترسم للمنطقة، لا نستطيع أن نتحدث عن شيء يوازيها في القراءة اليمنية. كل جمهور التحرر في المنطقة والمتطلعين إلى الحرية حتى على مستوى العالم، انظر كيف أن العلم اليمني أصبح يرفع في كل التظاهرات المساندة لفلسطين والمؤيدة لفلسطين إلى جانب علم فلسطين، ويقول الناشطون الغربيون أنهم رأوا في اليمن المعادلة التي تقول أن بإمكان الفقراء والضعفاء أن يصنعوا معادلة قوة. وهنا نقطة جديدة أضافها اليمن في ميزان قراءة مستقبل المنطقة ومستقبل العالم وليس المنطقة فقط، أنه في جولته الأولى عندما انتصرت الثورة وانطلقت الثورة قال أن قوة عقائدية صلبة متماسكة تستطيع أن تقدم نموذجا حواريا راقيا ومستوى عاليا في القدرة على الانفتاح وفي القدرة على بناء الجسور. وهذا كان مفارقا لما توقعه الأمريكي ولما توقعه الكثيرون، أن أنصار الله عندما يتصلون بالآخرين ويتواجدون بين الآخرين سوف يقع التنافر والتضارب وتتفجر العلاقات وتقع الفتن، وهذا سيتكفل بإنهائهم. لكنهم أدهشوا العالم بهذا المستوى العالي من الرقي والديمقراطية والانفتاح على الحوار. كان هذا الامتحان الأول. الامتحان الثاني هو الفوز في مواجهة العدوان والحصار والدمار والخراب والجوع طوال 12 سنة. والامتحان الثالث هو الفوز على الأمريكي والإسرائيلي. كثيرون قالوا عندما فر الأمريكي من البحر الأحمر من المحللين العرب المتلونين المنافقين الذين يتصدرون الشاشات في هذه الأيام لإلقاء التهم جزافا على اليمن، هؤلاء قالوا إن الأمريكي لم ينسحب ولم ينهزم، الأمريكي فعل ذلك لأنه كان يستعد للحرب على الجمهورية الإسلامية في إيران. الآن يخرج الرئيس ترامب وفي قلب المعركة مع اليمن ويقول لحلفائه في المنطقة أو لجماعته في المنطقة أنه لن ينخرط في الحرب معهم لأنه لا يريد هذه الحرب، وأنه يتباهى بصمود وقف إطلاق النار الذي وقعه مع اليمن عام 2025. هذا يؤكد بأنه يومها أدرك موازين القوى أو قادته أدركوا بأن المنازلة مع اليمن، كما كتبت المواقع التابعة للبنتاغون آنذاك عن استحالة مواصلة المواجهة. الآن الذي جرى في معركة الساحل، لا أحد يجهل معنى أن المعركة في اليمن بقيمتها الاستراتيجية يختصرها بأكثر من 50% مصير باب المندب والساحل على البحر الأحمر. لذلك لا أحد يستطيع الحديث عندما يخطط لمعركة ويعد لمعركة ويتحدث عن أمر صنعاء قد حسم، كما قالوا قبل يومين من الدخول إلى باب المندب. عندما يكون هذا هو الحال وينجح اليمنيون خلال ساعات بأن يحسموا هذه المعارك، رغم كل ما أعد وكل ما أنفق وكل ما وضع من مقدرات، أعتقد أن اليمن الآن تجاوز كل الامتحانات وكل الفرضيات، وهو الآن يشق طريقه ليس نحو نصره فقط، بل نحو نصر الأمة جمعاء وفي المقدمة فلسطين. في الحقيقة أنا قبل سنتين توجهت إلى أهلي في اليمن وقلت لهم إن الله قد من عليكم بقائد تاريخي استثنائي يملك الحكمة والشجاعة والرؤية والبصيرة والصبر والقدرة على القيادة، فامنحوه ثقتكم المطلقة، لستم مضطرين أن تسألوا أنفسكم بسبب الابتزاز والاستفزاز في كل مرة هل نحن على صواب وهل أن القرار يتجه نحو الهدف. ثقوا بثقة مطلقة بأن هذا القائد هو هبة الله لكم كي تسلكوا الطريق إلى النصر، تمسكوا بهذا القائد وبرؤيته وسيروا خلفه فإنكم والله لمنصورون.

0: أطلقت وزارة الخارجية الأمريكية سلسلة تنبيهات أمنية متزامنة عبر بعثاتها في العراق والأردن والسعودية وقطر والكويت والإمارات والبحرين وعمان ولبنان، داعية مواطنيها إلى رفع مستوى اليقظة وسط مخاوف من اتساع سريع وغير متوقع للتوتر في الشرق الأوسط. حيث قالت البعثة الأمريكية إن البيئة الأمنية في المنطقة لا تزال معقدة مع احتمال حدوث تصعيد غير متوقع، وحذرت من إلغاء الرحلات وإغلاق مجالات جوية واضطرابات محتملة في حركة السفر. هذا الخبر وقف عنده بالتحليل المختص في الشؤون الإقليمية خليل نصر الله.
1: الخارجية الأمريكية يعني عندما صدرت البيانات عن السفارات أولا ما قالت شيء، قال في توتر إقليمي واحتمال إغلاق أجواء. هنا قد تطرح العديد من الأسئلة. طب إذا كان هلا أنا بجي للسياق السياسي بعدين، لأنه ترامب عم بيقول، هو يقول إنه الحوثيين نتحدث معهم يتصلون بنا وقالوا لنا لن نستأنف القتال معكم، يعني إنه ينأى بنفسه ويهدد إيران أو يقول لإيران أنا أمامي قرار مصيري ومنعطف وإلى آخره. طيب فلماذا تصدر البيانات؟ بيان خارجية الأمريكية ليقول إنه أسباب هي التوتر أو التصعيد بين المملكة العربية السعودية والحوثيين، هل هم فقط سيصعدون فيما بينهم؟ هذا سؤال، يعني لأنه ترامب اليوم سؤال ألا هذا الأحد سيكون أو نهاية هذا الأسبوع ستكون كما سابقاتها يعني عندما علق على التحذير. طيب هذه واحدة. المسألة الثانية، إذا كان التحذير مرتبط باحتمال تصعيد بين السعودية وبين اليمن، طيب لماذا مثلا سيغلق المجال الجوي للإمارات العربية المتحدة حتى يصدر تحذير؟ أو العراق، من سيضرب العراق مثلا أو يستهدف العراق؟ طيب النقطة الثالثة، الدوحة، لماذا بالدوحة؟ طيب مصر، شو علاقة مصر بعيدة؟ بيروت، شو العلاقة بالصراع السعودي اليمني مثلا؟ يعني أسئلة منطقية وواقعية حتى يقال الأجواء في الشرق الأوسط. وهذا يأخذنا إلى طرح تساؤل منطقي وواقعي، يعني في السعودية واليمن شو العلاقة كل المنطقة بهذا التصعيد؟ أنا تحدثت بحلقة الأمس أنه احتمالية أنه ترامب يروح شيء باتجاه طهران احتمال قائم. واليوم خليني أقول لكم، اليوم بالتطورات في حديث قطري عن أنهم وسطائهم موجودين بأكثر من دولة لوصل الاتفاق بين إيران وبين أمريكا، وأنهم لمسوا من الأمريكيين استعدادهم للذهاب إلى الاتفاق وأنهم يريدون ذلك. هذه بالواقع اللي اليوم تحركت الأمور. بس لحتى ما نروح عن الموضوع بذات الوقت، ترامب لا يقول أنا كل الخيارات موضوعة على الطاولة. بالمناسبة الأمريكيون حشدوا في المنطقة وأجروا إعادة تموضع مرتبط بسياق مواجهة مع إيران، والاستهدافات الإيرانية مؤخرا اللي طالت الأردن وغيرها كانت مرتبطة بهذا التحشيد وبإعادة التموضع. لكن ما هي الحقيقة؟ يعني إذا كان السعودية واليمن شو العلاقة المنطقة؟ هذا مباشرة يأخذنا أنه لا، التحضير الأمريكي، تحضير الأرضية، السلوك الأمريكي، الواقع الأمريكي، الحديث الأمريكي يقول إيران. طب شو المشكلة اللي عم تواجه الأمريكيين؟ أنا امبارح حكيت عن التحالف، إذا بدنا نعمل أمريكي تحالف روح على اليمن. طب إذا الأمريكي معتبر اليمن ما بده يقاتله، مع العلم أنه بالنسبة للأمريكان وبالنسبة للإسرائيلي وبالنسبة للمملكة العربية السعودية والأكثر، أن ما قامت به قوات صنعاء في منطقة الساحل الغربي خرقت توازنات، وأنهم الآن على باب المندب، خرقوا التوازنات. يعني هذه ليست نقطة لا لمصلحة أمريكا ولا لمصلحة إسرائيل ولا لمصلحة السعودية ولا دول أخرى في المنطقة. لذلك الحديث الأمريكي أيضا يحمل الكثير من الغموض عندما يقول لا، أنه هلا نقاتل الحوثيون، لا يريدون قتالنا وهم يحترمون اتفاق وقف إطلاق النار ونتحدث معهم، ومع العلم يقدمون مساعدة تقنية للسعودية. خليني نكون منطقي وواقعي ونكون منطقيين مع أنفسنا. أنا من وجهة نظري هو التالي، من بعد 28 شباط وبدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، مباشرة تحركت ساحات المحور اللي بتقوده إيران مع بعض، ساحة لبنان، العراق، اليمن وإيران. وفي قرار على ما يبدو على صعيد المحور وبالتنسيق أنه بعد الآن، بعد تلك المرحلة، لن يسمح لأي أحد، مش بس أمريكا، أن يستفرد بأي ساحة من الساحات. وهي نقطة جوهرية جدا، حتى ضمن خاصة إذا الأمريكان والإسرائيليين. وبالتالي في بعض الأمور على صعيد اليوم التفكير الاستراتيجي الأمريكي وهي الاجتماعات اللي صارت بألمانيا وحضرات قادة جيوش أركان عربية بين السعودية وحضر زمير الإسرائيلي والأمريكان عندهم معضلة أنه نحن اليوم إذا ذهبنا بتحالف على اليمن، يعني رئيس الأمريكان قادوا تحالف، أو يا أخي قالوا هذا التحالف سعودي تقوده المملكة العربية السعودية والأمريكان جزء منه، هل ينتقل الصراع إلى جبهات أخرى في المنطقة؟ أنا من وجهة نظري بتقديراتي نعم، الخلاصة عنده نعم، أنه إيران لن تترك اليمن أن يكون وفق توصيف الإيراني فريسة للأمريكيين، وبالتالي هي ستقدم إسناد لهم. وهذا الإسناد ما هو شكله؟ هذا أيضا سؤال آخر يطرحه الأمريكيون على أنفسهم وكثر في المنطقة والسعوديين وغيرهم، أنه شو قد يكون رد الفعل الإيراني. لذلك شوفوا المسألة قديش معقدة بالنسبة لنا، والله نحن بننشئ تحالف ننقض على اليمن أو مسائل أخرى. لذلك هيدي من النقاط اللي واقفة بوجهن. أنا من وجهة نظري هو التالي، أنه نعم هناك مسعى لإنشاء تحالف في المنطقة. ترامب وضع السياق التحضيرات والتهديد الذي أطلقه والحديث عن القرار المصيري والمنعطف، وقال كل الخيارات ستمحو إيران، اليوم بتصريح لفوكس نيوز كله عم بيدور حول إيران، لكن هو بده إشراك دول بالمنطقة بغض النظر عن أنه هذه الدول عندها قدرة ولا لا. من وجهة النظر الإيرانية هذه الدول إذا شاركت وفق مقر خاتم الأنبياء ستكون عرضة للاستهداف، وما عم نحكي عن استهداف مصالح أمريكية. شوفوا التعقيدات بالمشهد قديش هي كبيرة يعني. فلما ترامب بقول أنا بدي شوف رأيهم، شوف رأيهم. أنا من وجهة نظري كثر لن يشاركوا إذا الأمريكي راح للحرب، لأنه شو بده يعمل أمريكي؟ أمريكي إذا قدر يوصل لحالي لو كان هو جزء من تحالف ويعمل اشتباك إيراني عربي أو إيراني خليجي، خلينا نقول إذا عمل هذا الاشتباك بده يطلع نفسه في المحصلة هو الحكم، لكم كيف؟ يعني بصير هو بعد شوي يقدم نفسه قواسيط، لانه حيشوف انه اذا ايران استهدفت هذه الدول بتصير قطع علاقات و بصير هو وسيط بعد شوي. هلا بتنطلي على الايراني ما بتنطلي على الايراني، بتمروا عند الايراني ما بعتقد الايراني حيضل يحكي امريكا ويحكي مع امريكا، يعني تماما كما تقوم المملكه العربيه السعوديه باليمن، انه هي في موضوع الحوثيين في اشتباك معهم مسيطرين على صنعاء عندهم منظومه دوله وفق المفهوم السعودي، حكومه هن داعمينها فيها تشمع لعمالقه ومقاومه وطنيه وحراس جمهوريه والى اخره، وبتجي هي بتقول انا وسيط بين اثنين، صنعاء بتقول لا انت محاصرتني الي ونحن منظومه الدوله. اليوم رئيس مجلس السياسي الاعلى اللي بصنعاء بيقول مهدي المشاط بيقول علنا يعني انه هيدول رايحين يحكوا كلمه اليمن بالامم المتحده، انه هيدا المقعد شاغر وهيدول بيمثلوا الصوت السعودي. يعني هون هيدا شيء بيشبه هيدا، انه السعودي بيشوف نفسه وسيط، علما هو فاوض صنعاء من الند الى الند وبيبعث وساط، ولا الوسطات حسب الامور مرفوضه يمنيا يعني. مطالبهم عم تكبر، من عم حايقوا نقاط على الارض، نشوفوا الامريكان شو بدهم يعملوا. ذلك ما بتنت مسألة انه انا بعتقد لها علاقه انه موضوع والله بدها تتصاعد بين اليمن وبين السعوديه، لانه اذا تصاعدت بيناتهم ترى يمكن ان نذهب الى خيارات اكبر احتداما سواء بالداخل اليمني او خارجه ضمن العمق السعودي او مناطق الجنوب السعودي المملكه العربيه السعوديه، قد تصل الامور الى هذا الحد. اذا النقطه الاساس بهذا التحذير انا من وجهه نظري، ولا بسمع من اكيد بدور ارائكم، هو له علاقة بشيء ضد إيران، لأنه الأمريكي كيفما دار الأمور بيشوف أنه المشكلة بإيران، إذا حلت مع إيران لذلك شو قال؟ سأمحو النظام الإيراني، سأقضي على النظام الإيراني. ترامب بيحكي عن خيارات من هالنوع. هلا اختاروا بيستنجوا بيستمطوا أنه والله بده يضرب جبل الفأس، ما بيغير معادلة حتى لو ضربوا يعني. شو بده يعمل؟ ما يدي ضمن التحليلات ضمن والله الاحتمالات اللي ممكن واحد يرسمها سيناريوهات. السماء اللي عم بيقدمه ترامب عم بيحكي عن مشهد محو. استخدم هذا المصطلح، وبالتالي أنا بعتقد لا، هذا مرتبط باحتمال أن تتصاعد الأمور مع إيران، لأنه وجهة النظر الأمريكية وجهة النظر الإسرائيلية حتى وجهة نظر بعض دول المنطقة اللي احتكت مع إيران على مدى عقود من الزمن بغض النظر من بدأ، وجهة نظرها وتقديرها ورؤيتها أنه إيران هي المشكلة. إذا أسقطنا إيران أو أضعفنا إيران ترى الحزب في لبنان، الحوثيين في اليمن، هذا وجهة نظرهم، أنا عمول تقديرهم يعني، الفصائل العراقية هؤلاء ينهارون. ولذلك أنا أعتقد دائما الأمور منصبة بالجهد باتجاه إيران. هلأ ينجحوا لا ينجحوا، ما هي تقديراتهم، هذا يترك للوقت، لأنه أيضا اليوم في مشكلة يعني إيران بتشوف أنه واشنطن أخطأت التقدير، تقدير قوة إيران، حضور إيران، تماسك إيران داخل الإيراني بحرب 28 شباط، وصلت إلى نتائج سلبية جدا لأمريكا. فأنا أعتقد الأمريكيون يضغطون على كثير من دول الخليج للانخراط في هذا الصراع، وهناك ممانعة من بعض دول الخليج. يعني قديش في ربما بعض يقدم تنازلات للأمريكيين، يسمح باستخدام أجواء قواعد، لكن أنه هو يكون جزء من معركة ويعتبر أنه رد الفعل الرئيس سيتلقاه هو. وهناك تقديرات بأنه إسرائيل ستربح حتى لو أمريكا خسرت الحرب، وهم سيخسرون بالدرجة الأولى. إذن أنا هذه وجهة نظري وتحليلي لهذه التحذيرات من منطقة لازالت متوترة، واحتماليات التصعيد أصلا نراها أمامنا كل يوم تزداد هذه الأمور، وتزداد أوراق اللعب، وتتسع دائرة المواجهة في المنطقة. المخرج الرئيسي
2: نكتفي بهذا القدر ونوافي حضراتكم بنشرة إخبارية خامسة وأخيرة لهذا اليوم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا في كل مكان من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، نحييكم ونوافي حضراتكم بخامسة نشرتنا الإخبارية والأخيرة لهذا اليوم، يقرأها عبدالله عبدالله الحيفي، أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. في نشرتنا: رئيس مجلس النواب يوجه رسالتين لنظيريه الباكستاني والتركي حول مستجدات العدوان السعودي وتداعيات الحصار على اليمن. القائم بأعمال رئيس الوزراء يفتتح ويدشن 1474 مشروعا خدميا وتنمويا في أمانة العاصمة. متحدث القوات المسلحة يعلن رصد 988 غارة وصاروخا سعوديا وإحصائية جديدة للضحايا بالحديدة وتعز والجوف. الرئيس الإيراني يشدد أمام الأمم المتحدة على رفض الاستسلام ويندد بالازدواجية الدولية، ورضائي يحذر دول المنطقة ويشترط لتفريج أزمة هرمز. من عناوين النشرة إلى التفاصيل: وجه رئيس مجلس النواب الشيخ يحيى الراعي رسالتين إلى رئيس المجلس الوطني للجمهورية الإسلامية الباكستانية سردار أياز صادق، ورئيس مجلس الأمة التركي الكبير البروفيسور نعمان جورتولوموش، تناولتا المستجدات الميدانية والسياسية في اليمن والمنطقة وأبعاد العدوان والحصار السعودي المستمر منذ أكثر من 12 عاما، واستعرضت الرسالتان حجم الخسائر والتداعيات الإنسانية التي أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 60,000 مدني، 48% منهم شهداء، مشيرتين إلى أن النظام السعودي تنصل عن التزاماته في خارطة الطريق وتوجه نحو التصعيد، مما فرض تطبيق معادلة الحصار بالحصار. دعا الشيخ الراعي إسلام أباد وأنقرة إلى ممارسة دور إيجابي ونصيحة النظام السعودي بإنهاء العدوان والحصار لتجنيب المنطقة ويلات الحروب. افتتح القائم بأعمال رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح ومعه نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن الفريق الركن جلال الرويشان ونائب رئيس الوزراء وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية محمد المداني وأمين العاصمة دكتور حمود عباد، دشنوا وتفقدوا 1474 مشروعا خدميا وتنمويا في أمانة العاصمة بتكلفة إجمالية تتجاوز 56 مليار ريال، وذلك بمناسبة العيد 12 لثورة 21 من سبتمبر. شملت المشاريع افتتاح 1264 مشروعا بتكلفة تبلغ 29 مليار و264 مليون ريال في مجالات الطرق والسفلتة وقنوات تصريف المياه والشبكات وتجهيز الأبار بالطاقة الشمسية وتأهيل المرافق التعليمية والصحية والمبادرات المجتمعية. كما وضعوا حجر الأساس ل164 مشروعا بتكلفة 14 مليار و648 مليون ريال، واطلعوا على 64 مشروعا قيد التنفيذ، فضلا عن تدشين إعادة تأهيل جسر سطحي بشارع 20 القادسية. أكد العلامة مفتاح في تصريح له أهمية هذه المشاريع في تحسين خدمات المجتمع، مشيدا بالصمود الذي أفشل محاولات العدو لطمس مظاهر الحياة في العاصمة صنعاء. إلى ذلك، افتتح القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء العلامة محمد مفتاح ومعه نائبه لشؤون الدفاع والأمن الفريق الركن جلال الرويشان ونائب رئيس الوزراء وزير الإدارة والتنمية المحلية محمد المداني،
مهرجان البلدة الطيبة للمنتجات الزراعية المحلية ومعرض منتجات القطاع الزراعي الذي تنظمه وزارة الزراعة والثروة السمكية تحت شعار من لا يملك قوته لا يملك قراره، بمناسبة عيد الثورة 12. أشاد العلامة مفتاح بالتنظيم والمنتجات المعروضة التي تجسد الخطوات المقطوعة في إطار استراتيجية الاكتفاء الذاتي كإحدى ثمار ثورة 21 من سبتمبر، مؤكدا الوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من لحوم الدجاج والأبقار التي كانت تستورد من الخارج كخطوة مفصلية نحو الأمن الغذائي. أحيت السلطة القضائية ووزارة العدل وحقوق الإنسان الذكرى 12 لثورة 21 من سبتمبر بفعالية خطابية تحت شعار الحرية والاستقلال والسيادة والعدالة، بحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي دكتور عبد المؤمن شجاع الدين، وألقى أمين عام المجلس القاضي هاشم عقبات كلمة بيّن فيها أن الثورة جسدت إرادة شعبية أنقذت البلاد من الانهيار وأعادت للشعب حقه في بناء دولة المؤسسات، مشيدا بإنجازات القوات المسلحة في الساحل الغربي. كما أكد نائب وزير العدل القاضي إبراهيم الشامي أن ثورة 21 من سبتمبر كانت ضرورة لإنهاء عقود من الظلم والتهميش والفساد وفرض الوصاية الخارجية. أفاد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع أن طيران العدو السعودي شن 52 غارة جوية وصاروخا خلال 24 ساعة الماضية، استهدفت محافظات الحديدة، تعز، البيضاء، مأرب، صعدة. أوضح العميد سريع في بيان صادر عنه أن العدو السعودي شن غاراته عبر طائرات F-15 وتيفون أقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف، في حين انطلق القصف الصاروخي من جيزان ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى بينهم نساء وأطفال وإلحاق دمار واسع بالمنشأة المدنية وشبكات الاتصالات والمدارس والجسور. وأشار إلى أن إجمالي غارات العدوان السعودي منذ بدء التصعيد الأخير بلغ 988 غارة وصاروخا. في السياق ذاته أعلنت وزارة الصحة والبيئة عن استشهاد وإصابة 6 مواطنين إثر سلسلة غارات شنها طيران العدو السعودي على محافظة الحديدة، منهم طفل شهيد وطفلان جريحان في مديرية زبيد، وإصابة امرأة وابنها وابنتها في منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه، فضلا عن تدمير منظومة طاقة شمسية ومولدات في مزرعة مواطن بمديرية التحيتة. كما وثقت الوزارة استشهاد وإصابة 24 مواطنا أغلبهم من النساء والأطفال بغارات استهدفت محافظتي تعز والجوف، حيث استشهد 8 وأصيب 11 آخرون في تعز، في حين استشهد مواطنان وأصيب 3 في الجوف. وعدت الوزارة هذه الأعمال انتهاكا صارخا للقوانين الدولية والإنسانية، وناشدت المنظمات الدولية التحرك لإدانة الجرائم والحصار المستمر منذ 12 عاما. استهدفت المدفعية التابعة للعدو السعودي المناطق الحدودية في مديريتي بكيل المير وحرب بمحافظة حجة، مع شن طيران العدو غارة على مديرية مستبى. وفي محافظة صعدة طال القصف المدفعي والصاروخي مناطق متفرقة في مديرية شدة الحدودية، بينما استهدفت مديرية رازح بأكثر من 45 قذيفة وصاروخ خلال 24 ساعة الماضية.

في عزلة العبوس ومنطقة الكمب. أدانت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بأشد العبارات موجة التصعيد الإجرامي للعدو السعودي، مؤكدة أن الاستهداف الممنهج للمنازل والمدارس والمزارع في تعز وصعدة وحجة والحديدة يشكل جرائم حرب مكتملة الأركان وفقا لنظام روما الأساسي واتفاقيات جنيف. أوضحت الهيئة في بيان لها أن طيران العدو شن نحو 15 غارة على محافظة الحديدة استهدفت أبراج الاتصالات في مديريتي المراوعة والقطيع لعزل السكان، إضافة إلى قصف مبنى إذاعة باجل وإصطار مجازر في زبيد والجاح. كما ثمنت الهيئة توثيق الميداني لتدمير مدرسة النجدين بتعز واستهداف المناطق الحدودية في رازح وشدة وحرض وبكيل المير، محملة النظام السعودي المسؤولية الجنائية والقانونية الكاملة عن تلك الجرائم التي لا تسقط بالتقادم، مطالبة الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية بملاحقة مرتكبيها أمام المحكمة الجنائية الدولية.

إلى ذلك، كشف مركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية في مؤتمر صحفي عقده بمديرية الخوخة في محافظة الحديدة عن توثيق 687 ضحايا مدنيين تضم 334 شهيدا، منهم 98 طفلا و24 امرأة و344 جريحا جراء جرائم العدو السعودي ومرتزقته في مديريتي الخوخة وحيس خلال الفترة من عام 2018 وحتى 2026 للميلاد. تطرق التقرير الميداني إلى الأضرار المادية المباشرة في البنية التحتية كتضرر 605 منازل و204 مزارع وتدمير 4700 قارب صيد واستشهاد وإصابة 475 صيادا واختطاف أكثر من 2000 آخرين. كما كشف عن جرائم جسيمة تمثلت في تصفية 13 أسيرا في جبهة الساحل الغربي عام 2021 وتسجيل 14 حالة اغتصاب و23 حالة تحرش جسدي. من جانبه أيد محافظ الحديدة عبد الله عطيفي ومسؤول المنظمة المطالب بإنصاف الضحايا ومحاسبة المسؤولين دوليا. ما زالت هذه الأخبار تأتيكم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. دشن نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة والتنمية المحلية محمد المداني وأمين العاصمة دكتور حمود عباد العمل في المستشفى البيطري بالأمانة بعد إنجاز أعمال التأهيل والتجهيز بتكلفة بلغت 45 مليون ريال بتمويل محلي. شملت الأعمال دعم الأنشطة الزراعية والحيوانية في المعهد البيطري المهني بشعوب وتوفير الأجهزة الطبية وتدريب الكوادر، حيث أكد المداني أهمية المشروع في خدمة سلاسل القيمة للثروة الحيوانية ضمن خطة الحكومة لتفعيل 42 سلسلة إنتاجية. بينما أشار عباد إلى خص رأس مال تنموي يصل إلى 12 مليار ريال لتمكين الأسر المنتجة. جدد محافظ حضرموت لقمان باراس الدعوة لأبناء المحافظة إلى رفض الزج بهم في خدمة العدو السعودي أو المشي في معاركه، حثا العلماء والمشائخ على تعزيز الوعي المحلي والحفاظ على الشباب من الاستقطاب. وأوضح براس أن القوات المسلحة لا تستهدف المحافظات الجنوبية والشرقية بل تهدف إلى دحر المحتل السعودي الذي يواصل نهب الثروات وفرض

0: حصار الخانق، مؤكدا ضرورة الاصطفاف الوطني لمناهضة الاحتلال وطرده من كافة الأراضي اليمنية. في الخبر العاجل من تعز، غارة لطيران العدو السعودي على مديرية مقبنة. في الخبر العاجل من تعز، غارة لطيران العدو السعودي على مديرية مقبنة. في نشرتنا الإخبارية أيضا، استشهد الشاب الفلسطيني محمود محمد سليمان برصاص قوات العدو الإسرائيلي قرب قرية بيت عور التحتة جنوب غربي رام الله عقب تنفيذ عملية دهس بطولية استهدفت حاجزا عسكريا على شارع 443، أسفرت عن إصابة جندي صهيوني بجروح خطيرة. وباركت حركة المقاومة الإسلامية حماس العملية مؤكدة أنها رد طبيعي على عربدة المستوطنين والاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى، داعية الشباب الثائر في الضفة والقدس إلى تصعيد المقاومة بمختلف أشكالها. وفي اعتداءات صهيونية متواصلة بالضفة المحتلة، أصيب مواطن فلسطيني برصاص مستوطن في مسافر يطا جنوب الخليل أثناء توجهه إلى عمله، بينما اقتحمت عدة آليات عسكرية تابعة للعدو الإسرائيلي مدينة قلقيلية وانتشرت في حي الطبال دون تسجيل اعتقالات. على الصعيد الإنساني في قطاع غزة، حذر مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي إسماعيل الثوابتة من تداعيات كارثية تهدد مئات الآلاف من النازحين مع اقتراب فصل الشتاء، كاشفا عن تهالك أكثر من 162 ألف خيمة وخروج عن الخدمة بنسبة تتجاوز 60%. في السياق ذاته، أطلقت لجنة الإعمار وحصر الأضرار بغزة نداء عاجلا لإنقاذ العائلات القاطنة في 255 بناية متصدعة وآيلة للسقوط، مطالبة بتوفير التمويل والمعدات اللازمة لإخلائهم وإيوائهم وتجنب فواجع جديدة تحت الأنقاض. أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن الشعب الإيراني لن ينحني أمام القوى المتغطرسة، مشددا على قبوله للمفاوضات القائمة على السلام والعدالة لا تحت الضغط العسكري. ونوه بازشكيان بضخامة الانتهاكات التي يرتكبها كيان العدو الإسرائيلي والإرهاب الأمريكي بحق إيران وغزة، رافضا ازدواجية المعايير الدولية التي تفرض العقوبات على بلاده بينما تغض الطرف عن جرائم الإبادة واغتيال القيادات. الخبر الأخير، في السياق ذاته، حذر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اللواء محسن رضائي دول المنطقة من الانخراط في المغامرات الأمريكية، مؤكدا أن منع الرحلات الجوية الإيرانية سيعطل بالمقابل حركة مطارات تلك الدول. وأوضح رضائي في مقابلة تلفزيونية وتدوينة له على منصة إكس أن الدبلوماسية الإيرانية دخلت مرحلة جديدة لن تعود فيها إلى الماضي، مشددا على أن فتح مضيق هرمز واستئناف المفاوضات مع واشنطن مرهونان بتنفيذ 7 شروط إيرانية وبناء الثقة، معتبرا المضيق أداة قانونية بيد طهران لإجبار أمريكا على احترام حقوق الشعب الإيراني. ختام النشر هذا تذكير بأهم ما جاء فيها. رئيس مجلس النواب يوجه رسالتين لنظيريه الباكستاني والتركي حول مستجدات العدوان السعودي وتداعيات الحصار على اليمن. القائم بأعمال رئيس الوزراء يفتتح ويدشن عددا من المشاريع الخدمية والتنموية في أمانة العاصمة. متحدث القوات المسلحة يعلن رصد 988 غارة وصاروخا سعوديا وإحصائية جديدة للضحايا بالحديدة وتعز والجوف. الرئيس الإيراني يشدد أمام الأمم المتحدة على رفض الاستسلام وينادي بالازدواجية الدولية. هكذا من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء وعلى مدى 22 دقيقة، وفينا حضراتكم بنشرة إخبارية خامسة وأخيرة لهذا اليوم. التحية من الإدارة العامة في الأخبار الزميل يونس جغمان، من التنفيذ على الهواء الزميل محمد الشيعاني، وهي التحية أيضا مني محدثكم عبد الله عبد الله الحيفي. أشكركم على المتابعة، دمتم في أمان الله.
1: لاحظوا ما قبل ثورة 21 من سبتمبر، عندما نعود لنستذكر ما كان عليه الوضع آنذاك، كان هناك دائما في الحالة القائمة التي أوصلونا فيها في هذا البلد إلى الخضوع رسميا وعلى نحو معلن وباعتراف من كثير وتقبل من كثير من القوى السياسية للوصايا الأجنبية الواضحة. وكان سفراء الدول العشر في صنعاء المعنيون وعلى رأسهم السفير الأمريكي المعنيون الرئيسيون بكل شؤون هذا البلد قبل أي طرف يمني، يعني ذلك أنهم قد يفرضوا علينا شيئا سواء فيما يتعلق بثقافتنا وتعليمنا أو شؤوننا السياسية أو شؤوننا الاقتصادية أو شؤوننا الاجتماعية أو أي شأن من شؤوننا يتعارض كل التعارض مع هويتنا الإسلامية مع انتمائنا الإسلامي. حالة كارثية أن نجد أنفسنا كشعب يمني مسلم حر وعزيز تسلب منا حريتنا، يسلب منا استقلالنا، يصادر علينا قرارنا السياسي، ويصبح المعني الأول في كل أمورنا وفي كل شؤوننا هو السفير الأمريكي ومن معه من السفراء الأجانب. ولذلك كانت ثورة 21 من سبتمبر ضرورة وطنية وضرورة تفرضها على هذا الشعب كل الاعتبارات. اهتمامنا من منطلق مبادئنا وقيمنا التي تفرض علينا ألا نقبل مطلقا بتلك السيطرة الأجنبية، بتلك الهيمنة المطلقة من الأجانب على رؤوسنا وعلى علينا على بلدنا على حاضرنا وعلى مستقبلنا، لا الحكمة ولا المنطق ولا الهوية ولا الانتماء ولا المبادئ تجعلنا نقبل بتلك السيطرة من أطراف هي معادية لنا.

من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، كل أربعاء نطل على أسماعكم في عهد الأحرار باقي. وكالمعتاد المفتتح بما يميزنا به رغم انشغاله الأستاذ حسن الهادي بملخص لملزمة الأسبوع، نبقى مع ملخص ملزمة معرفة الله عظمة الله الدرس السابع.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن صحابته الأخيار المنتجبين وعن سائر عباد الله الصالحين والمجاهدين. السلام عليكم أيها الإخوة المستمعون ورحمة الله تعالى وبركاته. عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، نقف مع ملزمة الأسبوع التي قرأناها في هذا الأسبوع، وهي محاضرة للسيد الشهيد القائد الحسين بن بدر الدين الحوثي رضوان الله تعالى عليه. وملزمة هذا الأسبوع هي في إطار سلسلة معرفة الله، وفي إطار سلسلة معرفة الله عظمة الله الدرس السابع. ومعرفة الله هي 15 درسا، بدايتها بمعرفة الله في قاب الله، معنى لا إله إلا الله، ثم معرفة الله نعم الله، وصولا إلى معرفة الله عظمة الله، ثم معرفة الله وعده ووعيده. كل هذه الدروس تصب في قالب كيف نعزز معرفتنا بالله لنثق به، لنتولاه، لنصل إلى مستوى أن نكون متولين لله، ننطلق في كل الأعمال التي فيها له رضا من واقع الثقة به والخوف منه والرغبة فيما عنده. في هذه الملزمة سنأتي لنذكر أبرز ما جاء فيها، ونعمل على أن نوصل الفكرة باختصار شديد. بدأ هذه المحاضرة رضوان الله تعالى عليه قائلا أنه في مجال معرفة الله وفي سبيل ترسيخ مفاهيم معرفته سبحانه وتعالى لتعزيز الثقة به، هناك وسيلة من أهم الوسائل، هي التمجيد والتعظيم لله من خلال عرض الثناء عليه بكماله المطلق. إذن القرآن الكريم هو مصدر لتعزيز معرفة الله سبحانه وتعالى، مصدر لمعرفة الله يجب أن يعود الإنسان إليه. ومن خلال القرآن الكريم نجد أنه تحدث عن النعم وشدنا إليها، فمن خلال النعم التي أنعم الله علينا بها عندما نتذكرها بالإمكان أن تتعزز في نفوسنا معرفته لنثق به. وأيضا إلى جانب ذلك مسألة التمجيد والتعظيم لله من خلال عرض الثناء عليه بكماله المطلق. والقرآن مليء بالحديث عن التمجيد والتعظيم، ومليء بالحديث عن النعم، وكلها تصب في قالب تعزيز معرفة الله في نفوسنا. كلمة لا إله إلا الله التي نرددها ونرفعها في أذاننا كل يوم للصلاة، تكريرها جيلا بعد جيل سرا وجهرا، هي في حد ذاتها دليل على أنه فعلا ليس هناك إله إلا الله، إنما نحن الذين نصنع آلهة داخل أنفسنا، نصنع آلهة من الأشخاص ممن هم عبيد كالأنعام وليسوا حتى مثل بقية الناس. فعندما نردد لا إله إلا الله، هذه لوحدها تدلل على أنه ليس هناك إله إلا هو، ولم يأتي أحد ليقول لا باقي أنا إله آخر، باقي إله آخر هو أنا، أبدا. فلماذا لا نفكر في كيف يجب أن نستفيد من تكرير لا إله إلا الله، فنرسخ في داخل أنفسنا أن ما سوى الله لا يجب أن يخيفنا، ولا ينبغي أن نخاف منه، لا ينبغي أن نعتمد عليه ونطمئن إليه في مقابل الابتعاد عن إلهنا الذي لا إله إلا هو، وهو الله سبحانه وتعالى. كل من يبرزون في هذه الأرض يتعاظمون أنفسهم ويقدمون أنفسهم كجبارين وطواغيت، إنهم أذلاء، إنهم ضعفاء، إنهم مساكين، مساكين أمام جبروت الله الواحد القهار. والله هو الواحد الأحد الذي لا إله سواه، فبما أنه لا إله إلا الله ينبغي أن نستفيد من تكرير هذه الكلمة لترسيخ هذا في أنفسنا، حتى تكون النتيجة ألا نخاف إلا منه، ولا نرغب في أحد إلا فيما عنده، ولا نتوجه إلا إليه. هذا جزء من الحديث في ملزمة معرفة الله عظمة الله الدرس السابع. واستمر رضوان الله عليه في الحديث عن معرفة الله في إطار عظمة الله، وقال أن مجموع اللفظتين الرحمن الرحيم تفيد المبالغة في أنه رحيم بعباده، لأنك عندما تقرأ القرآن عندما تبدأ بأي سورة في القرآن تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم. والرحمن الرحيم تتكرر كثيرا في القرآن. الرحمن الرحيم تفيد المبالغة في أنه رحيم بعباده، تكريرها يفيد المبالغة. لو تأملنا من خلال هداية الله للناس، من خلال تشريعه للناس، من خلال تدبيره لشؤون عباده، لشؤون مملكته، لوجدنا ما يبهرنا من مظاهر رحمته بنا، لوجدنا ما يبهرنا من مظاهر حلمه عنا. مظاهر رحمة الله بنا واسعة جدا حتى في تشريعه لنا، يشرع لنا ما هو ضروري بالنسبة لحياتنا أن نسير عليه، حتى وإن لم يكن من ورائه لا جنة ولا نار. هو الإله الذي لا إله سواه، وهو أيضا بما هو وحده إلهنا، وهو من يجب أن نعود إليه، أن نلتجئ إليه، أن نتحرك على أساس هداه، أن لا نخاف إلا منه، وأن لا نرغب إلا فيما عنده. وبالتالي إذا ما عدنا إليه لنهتدي بهداه ولنتحرك على أساس هداه، فهو رحمن رحيم، ومظاهر رحمته بنا واسعة جدا حتى في تشريعه لنا، يشرع لنا ما هو ضروري بالنسبة لحياتنا أن نسير عليه، أي لن تستقيم ولن تستقر الحياة إلا به. فنحن بحاجة إلى تشريعات الله حتى وإن لم يكن من ورائها لا جنة ولا نار. الحياة لن تستقر إلا بها، الأمن لن يستقر إلا بها، الاقتصاد لن يستقر إلا بها. وهو الأعلم والأدرى بمصلحتنا جميعا، لأنه هو من خلق الحياة وهو من خلقنا، فهو يعلم بما ستستقر عليه الحياة وبما أيضا فيه مصلحتنا وفلاحنا في الدنيا والآخرة. الله سبحانه وتعالى فيما هدانا إليه وفيما شرعه لنا مما هو ضروري بالنسبة لحياتنا لتستقيم عليه ويسعد الناس في السير على نهجه، يأتي ليعدنا على ذلك بالأجر العظيم والثواب الكبير، برضاه وبالأمن يوم لقاه، وبالجنة التي عرضها السماوات والأرض. الله سبحانه وتعالى إلى جانب أن ما وجهنا إليه لن تستقيم الحياة إلا به، ثم أيضا يعدنا بالأجر والثواب برضاه وبالأمن يوم لقاه إذا ما استقمنا وتحركنا عليه. الله سبحانه وتعالى أثناء دفعه للناس إلى أن يلتزموا بتشريعه، ودفعه بالناس إلى أن يسيروا على صراطه المستقيم الذي يوصلهم إلى مستقر رحمته الجنة، يفتح لهم في الدنيا أبوابا كثيرة لمضاعفة الأجر، مع أن كل ما أمرهم به لن تستقيم حياتهم إلا به. وعلى الرغم من ذلك يأتي ليفتح أبوابا كثيرة لمضاعفة الأجر، مثل مضاعفة الحسنات، الحسنة بعشر حسنات. أيضا عندما تتوب من السيئات تمحى كلها وتتبدل حسنات مكانها. أيضا فتح أوقات يضاعف فيها الأعمال على مستوى اليوم والأسبوع والسنة. كذلك بالنسبة للأماكن، هناك أماكن تكون العبادة فيها أفضل كالمساجد، والمساجد متعددة، هناك مساجد العبادة فيها أفضل كالمسجد الحرام ومسجد رسول الله والمسجد الأقصى. فيما يتعلق أيضا بالمال، يفتح مجالات للمضاعفة من الحسنة بعشر إلى الحسنة بسبعمائة حسنة. الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الكريم فيما يتعلق بتدبير شؤون خلقه من مظاهر رحمته بهم، ليفهموا أنه رحيم بهم. وإذا فهمنا أنه رحيم بنا، لا يعني أن نقول لك الحمد يا الله ولك الشكر ثم نتجه إلى اتخاذ آلهة من دونه نطيعهم ونمجدهم، لا، إنه إلهنا وملكنا وربنا وخالقنا ورازقنا، هو الذي يجب أن نطيعه ونحبه ونتولاه ونعتصم به ونتوكل عليه ونخشاه. إذا عرفنا كم هو رحيم بنا، فستترك هذه المعرفة شعورا مهما في أنفسنا، لأنك حينها تستعرض أقرب المقربين إليك، فلا تجد فيهم ما يمكن أن يكون فيه معشار معشار ما يحيطك الله به من عنايته ورحمته. فكل إنسان يستحق اللعنة إذا لم يرجع ليتفهم جيدا معاني رحمة الله به، يتفهم جيدا معاني معرفته بالله، ليعرف بأنه ليس هناك ما يمكن أن يدفعه إلى أن يميل إلى هذا الجانب أو هذا الجانب أو ذلك الجانب، لا لرغبة ولا لرهبة ولا لخوف ولا لرجاء. فنحن بحاجة أيها الإخوة إلى أن نعود إلى الله، إلى هدى الله. وما أسوأ الإنسان أن يأتي ليبعد نفسه عن الله وعن حاكمية الله، ويذهب إلى الآخرين، يلتجئ إلى الآخرين، يبحث ما يجنن به وينظم حياته من عند الآخرين الذين لا يرتبطون بالله، ويبتعد عن الله وعن هداه. والله هو الإله الذي لا إله إلا هو، الذي هو على كل شيء قدير، الذي ليس كمثله شيء، والذي خلق الإنسان وخلق الحياة وهو يعلم بما يصلح الحياة. فما ما أحقر الإنسان عندما يبتعد عن إلهه الذي عن طريقه، عن طريق هداه، عن طريق إرشاداته يمكن أن تستقر حياته وأن يسعد في دنياه وفي آخرته. ما يؤكد لنا هذا مما قاله الشهيد القائد في هذه الملزمة، قال: ما يؤكد لنا أهمية المعرفة والتفهم لمعنى أنه تعالى رحيم بنا أن الله صدر سور كتابه الكريم بآية بسم الله الرحمن الرحيم، وهي آية من أعظم الآيات وأهمها، لها دلالتها المهمة جدا جدا على أن كل هداية منه وكل تشريع منه وكل توجيه داخل القرآن الكريم هو من منطلق رحمته. يعني ولذلك بتفتتح السورة ببسم الله الرحمن الرحيم لتعلم أن كل ما ورد فيها من توجيهات وإرشادات، من أوامر ونواهي، قائمة على أساس رحمته الواسعة بعباده. ثم يقول رضوان الله عليه الشهيد القائد الحسين بن بدر الدين، قال: لو نأتي إلى هذا الاسم الإلهي الرحيم ونتأمل مظاهر رحمته فينا لكفتنا هذا. لو نأتي ونتأمل معناه ونتلمس مظاهره في حياتنا كلها وفي تشريعه لنا، لوجدنا أنفسنا في حالة سيئة من الكفران بالله، من الظلم لأنفسنا، وسنرى أنفسنا كما قال سبحانه وتعالى: إن الإنسان لظلوم كفار. فالله سبحانه وتعالى عندما يذكرنا بنعمه في القرآن فهو كذلك، لننظر إليها من منظار أنها مظهر من مظاهر رحمته بنا أيضا. أنعم علينا بنعم كثيرة، نعمة المطر، نعمة الهواء، نعمة الدفء، نعمة البرد، أنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى. فكيف يمكن أن يترك ما ينظم هذه الحياة وما يجعلها تستقيم وتستقر في جميع مجالاتها؟ يقول أيضا الشهيد القائد رضوان الله تعالى عليه أن تكرير عبارة هو الله له أثره المهم في خلق التفاتة لدى الإنسان ليتوجه بانقطاع إلى الله، لتتذكر دائما من هو. كلما ذكر اسمه أو تليت عليك آياته: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. الملك يعني أنه هو وحده من له ملك السماوات والأرض وما فيهما، إذن فهو وحده من له حق التصرف فينا، وهو وحده من يجب أن نرغب إليه ونخاف منه. ملكه سبحانه وتعالى ليس كملك الآخرين من البشر، ملك تسلط، ملك جبروت، ملك طغيان، ملك جبروت، ملك طغيان، أوامر جافة ونواهي جافة لا تكريم فيها ولا كرامة معها. الله عز وجل ملكه ملك رحمة وهداية وتكريم ورعاية. القدوس المنزه المعظم هو الذي تفتخر بعبوديتك له وتفتخر بقربك منه لأنه قدوس منزه معظم. السلام المؤمن، سلام لأوليائه، مؤمن لأوليائه، فكن من أوليائه ليرعاك ويحيطك بالسلامة وبالأمن من الضلال، من الذل في الدنيا، وهو من سيوصلك إلى دار السلام في الآخرة. المهيمن، هو المهيمن على كل شيء، فكيف تخاف وكيف ترهب ممن هم تحت هيمنته؟ إن عبارة هو هي تناجيك في كل لحظة، وأنت تبحث عن أن تنصرف بذهنك إلى هذه الجهة أو إلى هذه الجهة، تقول لك هو وحده الله، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. متى ما سرت على نهج هذا الدين، متى ما تمسكت بهذا الدين، متى ما اعتصمت بالله المشرع والهادي بهذا الدين، ستكون قويا، ستكون عزيزا، ستكون الأعلى، حتى وإن كنتم ترون أنفسكم في وضعية لا تملكون ما يملك العدو من قدرات وإمكانيات مادية. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار. في هذه الأسماء، في هذه الأسماء الحسنى التي تتحدث عن كمال الله سبحانه وتعالى، ما يصنع الثقة في نفوس أولئك الذين ارتموا تحت أقدام أمريكا وإسرائيل. إن التي ضربت المسلمين كبارا وصغارا هي هذا، عدم الثقة بالله، ولذلك خافوا من غيره واتجهوا إلى سواه، ارتموا تحت أقدام أمريكا وإسرائيل لأنهم بالله لم يثقوا. العزيز الجبار المتكبر، إذا ما وثقت به وأنت في ميدان المواجهة والصراع مع أعدائك وأعدائه ممن يريدون ظلمك وجمعك واستذلالك، هو عزيز يمكنك أن تمتنع به، هو جبار متكبر سيقهرهم ويجعلك أنت من تقهرهم. عندما تثق بالله ستثق بمن هو سلام لك وأمن لك في مقامات السلام معه، وهو عزيز جبار متكبر سيمنحك من عزته وكبريائه وجبروته ما تقهر به أعداءك وأعداءه. ليس هناك نقص إطلاقا في جانب الله عندما تثق به وتلتجئ إليه. فمن الظلم لأنفسنا ومن الإساءة إلى الله ربنا الذي هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، من الإساءة البالغة إليه أن نجعل له شركاء فنمنحهم ولاءنا ومنهم نخاف وإليهم نرغب. عندما يقول الناس نحن قليل، الآخرون قد يستذلوننا، قد يقتل منا كذا ونحن قليل لا نستطيع أن نعمل شيئا، الله هو الخالق، هو الذي يستطيع أن يمدكم بأموال وبنين كما قال نوح عليه السلام لقومه، ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. الأسماء الحسنى تعني كمالا بالنسبة لله سبحانه وتعالى، وليس مجرد أسماء ألفاظ لا تعني شيئا. استشعار عظمة الله في نفوسنا، أن تملأ عظمته نفوسنا، هذه قضية مهمة، ولا شيء يمكن أن يمنحنا هذا الشعور سوى القرآن الكريم فيما يعرضه من أسماء الله الحسنى ومعانيها ومظاهرها وما فيها من شهادة بكمال الله سبحانه وتعالى. يجب أن نرسخ في حياتنا أن تكون هناك أوقات، كما نحن ندعو الله في أوقات معينة، يكون هناك أوقات نمجد الله فيها، نعظم الله، نقدس الله من خلال ذكره الكثير الذي شرعه، مثل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. التمجيد لله والثناء عليه عبادة مهمة ذات قيمة عظيمة، ولها أثرها فيما يتعلق بالنفس في مقام معرفة الله سبحانه وتعالى واستشعار عظمته. هناك في دعاء الإمام علي عليه السلام، أو فيما أثر عنه وفيما أثر عن زين العابدين من الكلام الذي هو تمجيد لله، شيء كثير مناسب جدا أن نعود إليه وأن نسبح الله ونقدسه باستمرار، ولكن لنحرص من خلال التكرير للتسبيح أن أن يكون لذلك أثر في نفوسنا ينمي حالة التعظيم لله في نفوسنا، لنثق به، لنتولاه، لكي نكون في واقعنا منطلقين على أساس من الثقة به والاطمئنان إليه، كي لا نخاف من سواه ولا نرغب فيما عند سواه، وأيضا لا نتحرك تحت أقدام أعدائه. نسأل الله العلي القدير أن يوفقنا جميعا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا وإياكم من أوليائه وأنصار دينه الذين يحبهم ويحبونه، الأذلة على المؤمنين، العزة على الكافرين، الذين يجاهدون في سبيله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا هو. نسأل الله تعالى الرحمة والشفاء لشهداء وجرحى شعب فلسطين، نسأل الله لهم الصبر والثبات، ونسأل الله لهم المعونة والتأييد، نسأل الله لهم النصر المؤزر القريب، كما نسأل الله الرحمة لشهدائنا والشفاء لجرحانا والفرج العاجل القريب لأسرانا وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين، زوال بإذن الله عما قريب لكيان العدو الإسرائيلي المحتل الساقط الذي سيزول حتما بمثل هذه الأعمال الجهادية العظيمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. سلام الله على الأستاذ حسن الهادي الذي يميزنا كل أربعاء في عهد الأحرار باقي بملخص لملزمة الأسبوع، وجزى الله الشهيد القائد عنا خير الجزاء.

عاجل عاجل عاجل في المواكبة. هي البشارة عاجل ونحن نواكب كل جديد نضعكم فيه أولا بأول. إذاعة صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، صوت اليمن الكبير. الوفا ما تغير، عهد الأحرار باقي. عاجل عاجل عاجل. وفي العاجل

هدهد الصمود بالنبأ اليقين عاجل مصدر عسكري لوكالة سبأ. هدهد الصمود بالنبأ اليقين في العاجل تم بحمد الله استهداف تحشيدات ومخازن أسلحة للعدو السعودي في معسكرات الطوال. يا ربي لك الحمد. مصدر عسكري لوكالة سبأ في الخبر العاجل تم بحمد الله استهداف تحشيدات ومخازن أسلحة للعدو السعودي في معسكرات الطوال وسقوط العشرات من القتلى والجرحى من الجنود السعوديين والسودانيين. يا قوة الله يا قوة الله. إذن في الخبر العاجل ما وصلنا للتو ونحن نواكب كل جديد. وما تسطره قواتنا المسلحة اليمنية بفضل الله وعونه وتأييده في العاجل. مصدر عسكري لوكالة سبأ تم بحمد الله استهداف تحشيدات ومخازن أسلحة للعدو السعودي في معسكرات الطوال وسقوط العشرات من القتلى والجرحى من الجنود السعوديين والسودانيين والمرتزقة اليمنيين وإحراق مخازن أسلحة العدو في المعسكرات. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. إذن هي البشارة البشارة يا شعبنا اليمني العظيم. تم بحمد الله استهداف تحشيدات ومخازن أسلحة للعدو السعودي في معسكرات الطوال، والحصيلة سقوط العشرات من القتلى والجرحى من الجنود السعوديين والسودانيين والمرتزقة اليمنيين وإحراق مخازن أسلحة العدو في معسكرات الطوال. هو الله.

إذن في الخبر العاجل، شعبنا اليمني العظيم تم بحمد الله استهداف تحشيدات ومخازن أسلحة للعدو السعودي في معسكرات الطوال، وسقوط العشرات من القتلى والجرحى من الجنود السعوديين والسودانيين والمرتزقة اليمنيين، وإحراق مخازن أسلحة العدو في معسكرات

نظام العدو السعودي يظن أنه بالمال يمكن أن يسيطر على اليمن. نقول لهذا النظام الفاشل المهزوم بفضل الله، لهذا النظام المعتدي الباغي الظالم، لن يكون لك ذلك. وإن تحقق لك في برهة من الزمن على حين غفلة من تاريخ اليمن العتيد، فقد استعاد اليمن حضوره، وسيعيدكم بإذن الله إلى ما وراء نجد. في العاجل تم بحمد الله استهداف تحشيدات ومخازن أسلحة للعدو السعودي في معسكرات الطوال، وسقوط العشرات من القتلى والجرحى من الجنود السعوديين والسودانيين والمرتزقة اليمنيين. يا قوة الله، قتلى وجرحى لثلاث عينات، سعودي وسوداني ومرتزق يمني. احراق مخازن أسلحة العدو في معسكرات الطوال. يا رب.

هذه البشارات وهذه المواكبة نضعكم فيها مباشرة وعلى الهواء. الوفا ما تغير، عهد الأحرار باقي. كل أربعاء من إذاعة صنعاء برعاية المجاهد مع الله. وفي البشارة البشارة، مصدر عسكري لوكالة سبأ، تم بحمد الله استهداف تحشيدات ومخازن أسلحة للعدو السعودي في معسكرات الطوال، وسقوط العشرات من القتلى والجرحى من الجنود السعوديين والسودانيين والمرتزقة اليمنيين، وإحراق مخازن أسلحة العدو في المعسكرات. هو الله

كلما كان أعداؤنا أكثر إجراما وطغيانا، كلما كانوا للهزيمة أقرب، وكان ضربهم وتدميرهم في الميدان أسهل وأيسر بقوة الله وتأييده.

البشارة البشارة يا شعبنا اليمني العظيم، ما وصلنا للتو مصدر عسكري لوكالة سبأ استهداف تحشيدات ومخازن أسلحة للعدو السعودي بمعسكرات الطوال، والحصيلة سقوط العشرات من القتلى والجرحى بفضل الله وعونه وتأييده. من السعوديين والسودانيين والمرتزقة اليمنيين، يا قوة الله يا قوة الله، استهداف تحشيدات ومخازن أسلحة للعدو السعودي بمعسكرات الطوال ما نزيد إلا حمد وشكر. مصدر عسكري لوكالة سبأ، تم بحمد الله استهداف تحشيدات ومخازن أسلحة للعدو السعودي في معسكرات الطوال وسقوط العشرات من القتلى والجرحى من الجنود السعوديين والسودانيين والمرتزقة اليمنيين وإحراق مخازن أسلحة العدو في المعسكرات. يعني المشاهد عادي قادمة، وإعلامنا الحربي حاضر بإذن

العملية استهداف تحشيدات ومخازن أسلحة للعدو السعودي بمعسكرات الطوال وسقوط العشرات من القتلى والجرحى. هذه هي العملية والحصيلة. في العملية تم قتل وجرح العشرات من الجنود السعوديين والسودانيين والمرتزقة اليمنيين وما وإحراق مخازن أسلحة. يا قوة الله يا قوة الله. والبشارات مستمرة بإذن الله.

في مشهد يكشف الدموية المفرطة، ارتكب العدو السعودي جرائم جديدة في محافظة الحديدة، مستهدفا الأعيان المدنية ومخلفا شهداء وجرحى، غالبيتهم من الأطفال والنساء. تتصل هذه الجرائم بما سبقها طيلة الأعوام الماضية، ومن ذلك استهداف المناطق الواقعة تحت الاحتلال وقمع أهلها، كما تجلى بوضوح بحق أبناء مديريتي الخوخة وحيص في الساحل الغربي. وفي سياق التصدي الحاسم للدعاية السعودية، أكدت وزارة النقل أن حركة العبور في باب المندب تسير بشكل طبيعي وآمن، بل ارتفعت في الأيام العشرة الأخيرة بعد تطهير مديريات الساحل الغربي، وقد تركت هذه العمليات آثارا واسعة وكشفت عن خبايا العدوانية السعودية وتفاصيل عن المؤامرات وشراء الولاءات قبل أن يسقطها اليمنيون في أيام عابرة، لتضع مشروع العدوان والاحتلال في مرحلة الاحتضار. ولن تنفع محاولات الإنعاش أمريكيا وغربيا، وبعون الله سيدفع المعتدون ثمن جرائمهم، وسيقطف اليمن ثمار صموده على مدى سنوات، والعاقبة للمتقين. والبشارة كما وصلتنا قبل قليل، مصدر عسكري لوكالة سبأ، استهداف تحشيدات ومخازن أسلحة للعدو السعودي بمعسكرات الطوال، وسقوط العشرات من القتلى والجرحى. في العملية تم قتل وجرح العشرات من الجنود السعوديين والسودانيين. بأمانة والله إن أنا كنت أقول معك السودانيين قد ساروا بلادهم واستوعبوا، بس هذا الحيمرة يسيروا بسروا بلادهم. العدو السعودي ما زال يشتري بماله، مرتزقة من السودان وغيره، وما خفي

0: استهداف تحشيدات ومخازن أسلحة للعدو السعودي بمعسكرات الطوال وسقوط العشرات من القتلى والجرحى. في العملية تم قتل وجرح العشرات من الجنود السعوديين والسودانيين والمرتزقة اليمنيين وإحراق مخازن أسلحة.
1: يا ربي لك الحمد.
2: نحن الشعب الحر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا، نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله.

العدو السعودي تجاوز الخطوط الحمراء في تصعيده، وعليه تحمل عواقب هذا التصعيد واستهداف الأعيان المدنية. المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع كان قد أعلن أنه خلال 24 ساعة الماضية شن طيران العدو السعودي الحربي 52 غارة جوية وصاروخا من خلال طائرات F-15 وتيفون، أقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف. والعدوان الصاروخي انطلق من جيزان، استهدفت محافظات الحديدة، تعز، البيضاء، مأرب وصعدة، وخلفت شهداء وجرحى بينهم نساء وأطفال. من المعلوم والواضح للعالم أجمع أن العدو السعودي هو المعتدي والظالم منذ 12 عاما بالعدوان العسكري وبالحصار الاقتصادي الجائر على هذا العدو ومن معه. أن يتيقن أن معادلة الحصار بالحصار والتصعيد الشامل بالتصعيد الشامل ماضية في تحقيق الأهداف والغاية، ولا تراجع في ذلك.

0: تذكرون ما أقول لكم.
1: ثمة صدمة كبيرة جدا في القصور والدوائر والأجهزة وصولا إلى البيت الأبيض مما حدث في الساحل وتعز. السؤال الذي لم يلقوا له إجابة: كيف وصلوا؟ كيف يقاتلون تحت القصف؟ كيف يتحركون؟ كيف يخططون؟ كيف يوازنون بين التقدم وبين القصف داخل العمق السعودي وبين التصدي وفي أكثر من جبهة؟ كل هذه الأسئلة تبرز بعد كل تحرك للرياض بحثا عن حلفاء رغم طول الصراع معهم لم يفهموا صنعاء بعد. لذا يستمرون بالقول: أسلحة من إيران، تساعدهم الصين، لديهم معلومات من روسيا. قولوا ما شئتم، نحن نشعر بسعادة غامرة من بقائكم كما أنتم في التفكير وفي الأساليب وفي الهزيمة والفشل.

في البشارات بفضل من الله مصدر عسكري لوكالة سبأ، تم بحمد الله استهداف تحشيدات ومخازن أسلحة للعدو السعودي في معسكرات الطوال، وسقوط العشرات من القتلى والجرحى من الجنود السعوديين والسودانيين والمرتزقة اليمنيين، وإحراق مخازن أسلحة العدو في المعسكرة.

ما جاء عن المصدر العسكري لوكالة سبأ: تم بحمد الله استهداف تحشيدات ومخازن أسلحة للعدو السعودي في معسكرات الطوال وسقوط يعني أكثر من معسكر بفضل من الله وسقوط العشرات من القتلى والجرحى من الجنود السعوديين من الجنود السودانيين ومن جنود المرتزقة اليمنيين وأحراق مخازن أسلحة العدو في تلك المعسكرات بفضل من الله. لم يتطرق بما تم الاستهداف به، هل هي صواريخ؟ هل هي مسيرات؟ فضل من الله، فضل من الله، وكل في وقت حالي طعيم. هل هي حشود برية؟ قوات برية؟ ما بنتكهن ولا بنحاكي أرواحنا، وإنما بنستقرئ ما بين الصدور، ما بين الصدور في مرحلة غير بفضل من الله. وشعب غير، قوات مسلحة غير، ومع قائدنا العلم السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي.

إذن فيما جاء عن مصدر عسكري لوكالة سبأ، من استهداف تحشيدات ومخازن أسلحة للعدو السعودي بمعسكرات الطوال وسقوط العشرات من القتلى والجرحى. من بين القتلى والجرحى جنود سعوديون وجنود سودانيون ومرتزقة يمنيون، كما تم في العملية إحراق مخازن أسلحة للعدو السعودي في معسكرات الطوال. الذي يشيد ورط مع العدو السعودي مشتئ كذاب يسمع. سعوديين وسودانيين لا عاد يجيوا جنبهم شيء ولا شيء ثاني يا خبير، لا حدك. والآن سعوديون وسودانيون ومرتزقة يمنيون، وكل واحد عقل في راسه يعرف خلاصه.

ما مش أحلامنا الوضوح والصراحة والشفافية. أي نظام يورط نفسه في مساندة النظام السعودي يشارك معه في العدوان على بلدنا ومواصلة الحصار على شعبنا واستمرار ظلمه وطغيانه علينا فهو نظام ظالم وفاسد لا يقل ظلما وطغيانا وفسادا عن النظام السعودي نفسه. وسيكون من حقنا بل من واجبنا أن نتعامل معه كتعاملنا مع النظام السعودي، وسنواجهه بكل ما نستطيع وفي أي مكان، مستعينين بالله متوكلين عليه، فهو حسبنا ونعم الوكيل.

0: ربي لك الحمد، ما نزيد إلا حمد وشكر. ما جمعوا من حشود، ما جمعوا من أسلحة ومعدات وآليات، ما جمعوا من سلاح إلا وكان لهم رقيب عتيد. يا قوة الله، وكان الهلاك مصيرهم بقوة الله. لقد سقطت رهانات العدو كاملة بفضل الله.
1: أما نحن فعدونا واضح، أولوياتنا واضحة، مواقفنا واضحة، ولكن السعودي لم يتركنا وشأننا. يبادر هو بالاعتداء علينا، كان يتلقف حتى الطائرات المسيرة بحيث لا تصل إلى فلسطين المحتلة ضد العدو الإسرائيلي. كان يفتح مطاراته لطائرات استطلاعية إسرائيلية لتستطلع علينا من قريب. كان يشارك العدو الإسرائيلي حتى في المعلومات الاستخباراتية، وشارك مع الأمريكيين في عدوانهم على البلد بذلك. وهكذا كل أشكال الإسهام العدواني.

العدو السعودي يريد أن يخوض حربا من فئة الخمس نجوم، حرب تفتح فيها الجبهات وتفتحها السعودية متى ما أرادت. تريد السعودية حربا خمسة نجوم، حرب تفتح فيها الجبهات، تقصف وتفرض الحصار وتعلن الانتصارات صبح مساء، لكنها في المقابل لا تريد أن تدفع أي ثمن سياسي أو إعلامي أو حتى عسكري. السعودية تريد أن تقصف، ولكن لا تريد أن تستهدف أراضيها. السعودية تريد أن تفرض حصارا علينا، ولكن لا تريد أن تواجه أي رد فعل مقابل. تريد أن تخوض الحرب، ولكن لا تريد أن يقتل جندي أو ضابط من قواتها.

السعودية وعز الله قدر السامعين، هذا النظام المهزوم بقوة الله يريد أن يدمر البنى التحتية لخصومه، ولكن لا يريد أن تمس منشآته أو مصالحه الاقتصادية أو أمنها الداخلي. منين قد سمعتوا حرب؟ خورات. وهكذا السعودي يشتي حرب خوره على ما في نفسه وفي راسه، وكأن المطلوب أن تكون الحرب باتجاه واحد، خسائر تقع على طرف واحد فقط، فيما يبقى الطرف الآخر بمنأى عن أي تكلفة أو تبعات. ما قد حصلت شومة؟ هذا خوارات العدو السعودي. إعلامياً السعودية تريد أن تحارب، ولكن لا تريد لأحد أن يقول إنها تعتدي على غيرها، على أساس إنها نزلت في زنبيل. حين يقتل الآلاف من المدنيين، السعودية لا تريد أن توصف أنها مجرمة أو حتى مسؤولة عن تلك المآسي. عندما تسقط طائراتها أو تتعرض قواتها لخسائر، يصبح المطلوب من العالم أن يشكك في الصور والمشاهد، أو يصفها بالمفبركة، أو يتجاهلها بالكامل. حبا في السعودية، مش حب في السعودية، حبا في مالها الذي تنهبه على شعب نجد والحجاز. السعودية ما تشتي ان حد ينتقدها، وما تشتي تشوف تقرير حقوقي يتهمها، ولا تقرأ مقال يعارض هذا النظام الأحمق، ولا حتى بيان إدانة. ماذا تريد السعودية؟ تريد من الجميع أن يتبنوا روايتها وحدها، وأن ينظروا إلى الأحداث من زاويتها فقط، مهما كانت الوقائع على الأرض. إعلاميا، أما سياسيا حين يحتشد مئات الآلاف أو الملايين في الساحات دعما لخصومها السعودية، يصبح هؤلاء في الخطاب الرسمي السعودي مجرد أقلية متمردة. أما عشر من السياسيين المقيمين في فنادق السعودية، فيراد للعالم أن يتعامل معهم بوصفهم الممثل الشرعي الوحيد للشعب اليمني. طبيعة الحروب ليست على ما بتتخورها السعودية، على ما في نفسها، على ما تشتيه. طبيعة الحروب ليست كذلك، ولم تكن كذلك في أي زمان أو مكان، فمن يختار الحرب عليه أن يتحمل نتائجها، من ينقل الصراع إلى أرض الآخرين عليه أن يتوقع أن ترتد تداعياته إليه. الحرب ليست مؤتمر صحفي، ولا بيان إعلامي، ولا عرض تلفزيوني للبطولات. الحرب ماذا تعني؟ الحرب يا سعودية تعني خسائر بشرية ومادية. الحرب تعني استنزاف الموارد. الحرب تعني القلق على الأمن والاستقرار، وتعني استهداف المنشآت والمطارات والموانئ ومصادر الطاقة وطرق التجارة وكل ما يتوفر أن نصل إليه. وبالحاصل يا حبيب قلبي، بالحاصل
أما فكرة إن السعودي يقصف الآخرين بلا ثمن ويحاصرهم بلا رد ويدمرهم بلا عواقب ثم تستنكر أول خسارة تتعرض لها، فليست فهما للحرب بقدر ما هي رغبة في حرب من طرف واحد، حرب لا وجود لها إلا في الخيال السعودي. عظم أمك واربع بيض يا سعودي، لو أمك أكلتك وخلتها شقري، إن سعودي ملان بيض لها نقها.

بفضل الله وتوفيقه ومن أجل اختصار الطريق أمام حشود العدو وتحشيدات العدو السعودي والتعب والتنقل بين الجبال والوديان والوصول للهلاك، لكن بعد إرهاق ها هي البشارة جاءت اختصرت لهم الطريق وأحرقتهم في مكانهم ومعسكراتهم. ورسالة واضحة: الحريق مصيرك، إما في الجبهات أو في المعسكرات. يحرقوا في معسكرات الطوال وأينما كانوا.

0: ابراج بعد ابراج ملقانا تبوك. اضرب علينا والنبي ما نحترق.
1: مصرع العشرات من جنود العدو السعودي ومرتزقته من السودانيين واليمنيين في ضربة بالتأكيد بأنها بفضل من الله بالستية أو بالمسيرات، كل من المال بفضل من الله على تجمعاتهم في الطوال. قتل وجرح العشرات من جنود العدو السعودي ومرتزقته السودانيين واليمنيين في عملية عسكرية لقواتنا المسلحة ضد تجمعاتهم بمعسكرات الطوال بفضل الله. المصدر العسكري أشار في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبأ إلى أن عملية الاستهداف كبدت العدو العشرات من القتلى والجرحى من الجنود السعوديين والسودانيين والمرتزقة اليمنيين، بل وإحراق مخازن أسلحة العدو في تلك المعسكرات. ما نزيد الله حمد وشكر، والقادم أعظم.

وفي آخر الأخبار، ونحن نواكب كل جديد، الوفا ما تغير، عهد الأحرار باقي، برعاية المجاهد مع الله نواكب الجديد. نضعكم في عواجل الأخبار. نرصد ونرصد ونضعكم فيما وراء الأحداث والأخبار.

موقع شركة فيوتشر انتيتي. الموقع يقول: لا تستطيع الشحنات المتجهة شرقا الوصول إلى ميناء جدة. يكشف الموقع انخفاض نشاط رسو السفن في ميناء جدة منذ 20 يوليو الماضي. جميع الشحنات السعودية القادمة من آسيا تستخدم مسار الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح مع احتساب فترات تسليم أطول. خفض العمليات في مينائي جدة والدمام بسبب اليوم الوطني السعودي قبل جدولة عمليات التسليم. فترات التسليم لجميع الشحنات المتجهة إلى السعودية عبر رأس الرجاء الصالح تتراوح بين 12 إلى 14 يوم. وما خفي أعظم،

لنعلم جميعا أن سقوط التحشيدات كمثال في الساحل الغربي والجزر أسقط مخططا عمره 12 عاما للسيطرة على باب المندب وجزيرة ميون، بل إنه أفشل مساعي واشنطن بفضل من الله وعونه وتأييده وتل أبيب للتحكم بحركة العبور البحري وإمدادات الطاقة. راعي له لو ما يجي صليا، لا لا لا أباغته لا أين ما هو، حتى ولو كان في خزقية مش الحنش في خزقية طوال. وهذا ما تقوم به قوتنا المسلحة بفضل من الله.

هذه تحشيدات ما عملها، تفتح جبهات. بعيد على عينه سنباغته ونصل إليه بقوة الله.

يعني طيران العدو السعودي يدمر مدرسة النجدين في عزلة الأثاور مديرية حيفان بمحافظة تعز، وما يشتي حد يقول له عود. ما هذا ما قد حصلش في أي حد. وأقول لكم بحاجة، في الأخبار المتداولة والمستمع لبيب، يبدو أن هناك سحق بفضل من الله لتحشيدات العدو السعودي في معسكرات الطوال من قوات الطوارئ. هناك عشرات القتلى من السعوديين والسودانيين والمرتزقة اليمنيين، وأحراق مخازن الأسلحة بفضل من الله. ما نزيد إلا حمد وشكر بفضل من الله.

تقع على الحدود السعودية اليمنية، شلت سعودية، نهبت، احتلت. الطوال تتبع جيزان، جيزان المحتلة اليمنية، جنوب غرب السعودية. في الطوال يوجد منفذ جمرك الطوال الرابط بين السعودية واليمن. السعودية بتعبث فيه بالمسافرين اليمنيين، بتنهبهم، بتعبث بهم، بل وتعتدي عليهم. يا الله بالبشارات، يا الله بالبشارات، دعوا للمؤمنين، دعوا للمجاهدين، يا صامدين يا ثابتين، دعوا لرجال الله في قوتنا المسلحة. وبإذن الله بمجرد أن تصل البشارات نوافيكم بها تباعا. هذا وكانت أنه بحمد الله قد تم الإعلان مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية، وكالة الأنباء اليمنية سبأ، تم بحمد الله استهداف تحشيدات ومخازن أسلحة العدو السعودي في معسكرات الطوال. الحصيلة سقوط العشرات من القتلى والجرحى من الجنود السعوديين والسودانيين والمرتزقة اليمنيين، وإحراق مخازن أسلحة العدو في معسكرات الطوال.

من بين القتلى والجرحى جنود سعوديون وسودانيون ومرتزقة يمنيون. ثلاث أصناف. وإحراق مخازن أسلحة العدو السعودي في معسكرات الطوال. بيجهز ابن اليهودي بيجهز. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى.

ونحن نضعكم في كل جديد. معهد أوروبي. أمريكا متخوفة بسبب تجربتها في قتال اليمن. قال معهد الدراسات السياسية الدولية الإيطالي ISBI إن تصاعد الهجمات اليمنية وتوسعها نحو المصالح النفطية السعودية يضع إدارة ترامب أمام معادلة صعبة بين دعم الرياض وتجنب فتح جبهة جديدة ضد اليمن الذي جرب شدة بأسها العام الماضي الأمريكي واضطر إلى توقيع اتفاق معها. يربط المعهد الأوروبي بين التصعيد في اليمن وأزمة الطاقة المتفاقمة وارتفاع أسعار النفط، مؤكدا أن تعطيل خطوط نقل النفط السعودية أو طرق ملاحتها لفترة طويلة سيدفع أسعار النفط إلى مستويات مرتفعة. ويستقرئ المعهد الإيطالي أن واشنطن تواجه معضلة متزايدة، إذ أن التدخل العسكري لحماية السعودية قد يوسع أعباء الحرب ويرفع تكاليف الوقود داخل أمريكا، بينما يثير التردد الأمريكي مخاوف خليجية بشأن موثوقية التحالف. ويرجح المعهد أن تميل الولايات المتحدة إلى احتواء التصعيد دبلوماسيا للحفاظ على الهدوء الهش وتخفيف الضغوط المتزايدة على الرياض. مشل الأمريكي وكل من سيتورط ويشارك العدو السعودي اعتورضها السعودية معها عيدخل. أين يدخل؟ جحر الحمار الداخلي.

في المواكبة قضية محضة. صحيفة إيطالية تعدد العالم قدو كل بيعدد. صحيفة إيطالية تعدد 4 أسباب لتفوق اليمن على السعودية وانتصارها في الحرب. رأت صحيفة كوريريري ديلا سيرا الإيطالية في مقال للكاتب فيدر رامبيني أن السعودية في مأزق عسكري متواصل أمام اليمنيين رغم الفوارق الكبيرة في الإمكانات، مرجعة ذلك إلى عدم تماثل كلفة المواجهة. نفس ما وقع على الأمريكي، رجع يحسب غرامته وهو بيتصاوع في البحر الأحمر بفضل من الله. الصحيفة الإيطالية أرجعت ذلك إلى عدم تماثل كلفة المواجهة وتصدع التحالف ومسؤوليات أمريكية، إلى جانب قدرة اليمن على مواصلة الهجمات وفرض تهديد مستمر على المصالح السعودية. يربط التقرير بين استمرار الضربات اليمنية واتساع نطاق الضغط على السعودية، مشيرا إلى سيطرة اليمنيين على الساحل المطل على البحر الأحمر. حكنا إن حد يستولي على حكه، ماله مولى مخبقنين كسي البحر الأحمر، الساحل الغربي اليمني مطل علامة على البحر الأحمر، يعني ما احناش مطلين على المسيسيبي ولا استولينا على قناة بنما. يربط التقرير في الصحيفة الإيطالية بين استمرار الضربات اليمنية واتساع نطاق الضغط على السعودية، مشيرا إلى سيطرة اليمنيين على الساحل المطل على البحر الأحمر، ساحلنا، وقصفهم الرياض، هذا الذي عيجننهم، بتحقق يعني انتصارات على الأرض وتحرر مساحات شاسعة فضل من الله. فشل كبير للعدو السعودي ومن إليه، سواء كانوا سعوديين أو سودانيين، من يدري ربما تركيين أيضا، مصريين. أخي ما نقدرش نتكهن. الذي حيورد نفسه مع سعودي أي يدخل في الخرج، قذاب نقول من ذا الحين. الصحيفة الإيطالية قالت بيحققوا انتصارات ويحرروا مساحات شاسعة ويكسفوا الرياض، مش إلا الرياض بس، ومنشأة تابعة لشركة أرامكو في ينبع، في جيزان، في نجران. ولا بيخلوا قلب سالي، فضل من الله. الكاتب الإيطالي ينقل 4 أسباب تفسر استمرار تعرض السعودية لضغوط عسكرية من اليمن. سكن ما جاء. الصحيفة توضح أن عدم تماثل المهام والتكاليف يمثل أحد أبرز أسباب المأزق السعودي. يقول لك التكاليف، رجعوا يحسبوا محسب، إذ يتعين على الرياض حماية آبار النفط، أيوة، وخطوط الأنابيب، ما حد قالها، والمصافي
ما جاب أمها لعندي. والمطارات بيكسبها المطارات حكي من حكي أردت لها ال... وفي مطاراته ومحطات تحلية المياه ما قد بشعلان، والمدن المنتشرة على مساحة واسعة طبيعي شن علي حصار من حكي جن على حصار، معادلة الحصار بالحصار مش هذا وبس. وإذا صعد العدو سنصعد تصعيد شامل، سنقابله بتصعيد شامل. أضيف لك أيها الكاتب الإيطالي في الصحيفة الإيطالية قال يتعين على الرياض حماية أبار النصر.

في الصحيفة الأخت الإيطالية. الصحيفة الإيطالية تتطرق إلى أن الضغوط العسكرية لم تنجح حتى الآن في إخضاع اليمنيين، إنما بالله نقول له سعودي حاضر مرحبا عاصب ترضى عننا، ما قلناهاش للأمريكي ولا للبريطاني ولا لتحالف سبيتس ولا أوروبا من طرف هذا الطرف ولا كل من حشده الأمريكي معه. ونحن نقوم بعمليات إسناد لأهلنا في غزة، ما قلناهاش للعدو الصهيوني، نقولها لأخس الناس. نعرف ان احنا يعني نشي نقول للتاريخ يتريث قليلا، يا فضايحة ان التاريخ يرجع يكتب ان احنا واجهنا السعودية، ما عاد بالله اخس الناس. نحن لا نخضع الا لله. تقول الصحيفة الإيطالية: القصف الإسرائيلي عزز صورتهم لدى مؤيديهم باعتبارهم مدافعين عن العالم الإسلامي. التقرير في الصحيفة الإيطالية يعرض قراءتين متعارضتين لمسار المواجهة. اترى فورين أفيرز أن الحسم العسكري غير واقعي وأن المكاسب اليمنية قد تدفعهم إلى الإصرار على مطالبهم، فيما تشير وقائع الأسابيع الأخيرة إلى استمرار تقدم اليمن. والله تقول أربعة أسباب، خمسة، ستة، سبعة. شن علينا عدوان. الخلاصة: العدو السعودي عمل تحالف ضم فيه كلاب العالم واشترى حكومات ومنظمات واشترى مرتزقة وخونة وعملاء من كلاب الأرض وديدان العالم، وشن علينا عدوان وحصار. 8 سنين وبعد 4 سنوات تخفيض خفض التصعيد، ما بشهدنا وجلس يحاصرنا ويتعبث بنا، عسى ولعل بنينا أنفسنا خلال هذا السنوات وواجهنا ومنعه، مش إلا سعودي وجل أمريكي لا عندنا للبحر الأحمر. وإحنا بنقوم بعمل إنساني إسلامي ديني أخلاقي في إسناد أهلنا في غزة، الذي اليهودي حشد العالم معه في قتل أهل غزة وشن حرب إبادة عليهم، وإحنا بالموجود بنجود بالموجود، قمنا بعمليات إسناد لأهلنا في غزة وحضرنا الملاحة البحرية في البحر الأحمر وذببت موانئ العدو بفضل من الله، واستهدفنا يافا المحتلة قلب كيان العدو، استهدفنا موانئه في فلسطين المحتلة، مطاراته، قواعدها العسكرية بفضل من الله على مدى سنتين. جاء الأمريكي وقف مع اليهودي، كنا نقوم بعملية إسناد لأهلنا في غزة بفضل من الله في عمق كيان العدو الإسرائيلي، وبنواجه حاملات الطائرات والمدمرات التي جاء بها الأمريكي، ما هو يدعم اليهودي، احنا ما ندعمش اخوتنا في الفلسطينيين.

ما تحتكمش ما تحتكمش ما بين حاجة الصحيفة الإيطالية ما تحتكمش وجامعة الأمريكية البريطانية وتحالف سبيتس والازدهار وأوروبا من طرفها للطرف وفرنسا وكم من ندر واجهناهم بفضل من الله. وقعت سمعة الأمريكي بين لحذي ما نزيدها لا حمد وشكر ربي لك الحمد. واجهنا الإسرائيلي فحض الأمريكي ورجع نتنياهو واليهودي قال يفلتنا ترامب لا تتركونا في منتصف الطريق نفس ما قاله اليدومي حق حزب الإصلاح. الحمد لله بنينا توكلنا على الله اعتمدنا على الله وبنينا وصنعنا فضل من الله والعالم كل الشاف. وذا الحين قلنا للسعودي يا بدأ يا بدأ أما إن أنتوا ترقصوا وترتاحوا وتنهبوا ثروات هذا الشعب ومقدراتنا وما تطرح طائرة في مطار صنعاء إلا بإذن السعودي من يقبل على نفسه إلا عديم شرف وما عند أبو كرامة ولا عند الرجولة ما يقبل هكذا. من هو الذي يقبل على نفسه هكذا؟ ما بش إنسان حر يقبل. معانا شوية هراتي ثروة سعودية مشهم شوية نظام بأكمله مع المعارضة ساروا وقعوا على قتلنا وحصارنا وسلمونا للعدو السعودي سلموا البلاد والعباد وهم الذين هبوا وسرقوا البلاد وأفقروها أفقروها. كان قصدهم سبع زمان شهر زمان لا زاد اليوم 12 سنة. قلنا للعدو السعودي يا بدأ يا بدأ يا خضيط الطريق ماشي أنت فعلت علينا حصار وإحنا هنفعل عليك حصار هتصعد علينا سنواجه التصعيد بالتصعيد معادلة. واليوم بنلغف والد والدي وما يشيش السعودي ما يشتين رد الحصار بالحصار ولا كيف نجازي أمانك قلتكم الله كيف نجازي هذا العدو الذي استهدف كل شيء في اليمن البشر والشجر والحجر وحتى البقر واستهداف وقاتل للمدنيين لكل شيء استهدف حياة الناس لو استطاع أن يمنع عنا الهوى لمنعه بس هو من عند الله ما يقدرش. اليوم بنواجه العدو بنفس سياسته الحصار بالحصار وعنخزق عينك ونكسر ظهرك واتخن السعودي من طرفها للطرف عجز فشل حاول يحشد لأنه قدوه في التحالف الذي كان قبل 12 سنة في 2015 بين حاكي الصحيفة الإيطالية حشد علينا أكثر من 18 دولة وهم أكثر ظهر لاش وأنا بين حاكي الصحيفة الإيطالية. واليوم ما عدا الله وما نفع أي تحالف لا أمريكي ولا بريطاني ولا كم من عاصر نيبه ولا فعلوا للشيء رجع لنفس يثني دخش العدو السعودي والبحث عن تحالفات تارة تحالف تركي باكستاني وشوي وإذا قدوا بيحشدهم ويفعل مؤتمر ويقول لهم يوقعوا يوقعوا علينا أنا داري وشوي وقدوا بناشد مصر وشوي وقد سهر لا ويرجع يتصل ترامب ويأذي ويقول لها يا جي جي نرجع نفسنا ولا ما يشتاو ولا نشي شي نشي حقنا ترفع حصارك وتوقف عدوانك ودرحلك مننا
ما لكش دخل مننا بأي شيء. ما لم والله ما تهنى النوم ولا تهنى حتى العيد الوطني. هيا ماجسي احنا غلطانين. بين كلمة الصحيفة الإيطالية عجز العدو السعودي ورجع قال احنا بنستهدف مكة، وهذا من عجزه وفشله ولا ما رأيش؟ نا الصحيفة الإيطالية قالت لا من حقكم ويفعل أي إنسان صنعته بنيتوا أنفسكم استعتيتوا من حقكم تشتغلوا الشغل الكباب. يسلم فمش للصحيفة الإيطالية تقولي لي أربع أسباب صدقش هذا الخبيرات. الله عز وجل إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لو أجلس أشرح لش لا غضوة ما أدعقليش. هذه سنن إلهية ودوام الحال من المحال. تجلس السعودية 12 سنة تتعبث بنا وتنهبنا وما نقول لهاش آه هيا ماهو. أحسنتي بين قول الصحيفة الإيطالية قالت ما تموت العرب إلا متوافية. هاي بسري كيف قلتي أنتي؟ ماذا الحين يراعي القسمة؟ رجع لنفس المربع استهداف المدنيين والأطفال والنساء وارتكاب المجازر. وإحنا اليوم بعد 12 سنة غير ما كنا في 2015 بفضل من الله، وما إحنا بالسلاح، إحنا بإيماننا وثقتنا بالله، ومن توكل على الله فهو حسبه، حسبنا الله ونعم الوكيل، عليه توكلنا ونعم النصير. تيتا لكم من آخر حاجة سابر يا جابر.

وقد هي فرصة ما دام الصحيفة الإيطالية عدنا بين جابرها كبنيتوا أنفسكم قالت قلنا بالموجود وبدرح الله البركة والشعب تكاتف وكل واحد استشعر مسؤوليته من هذا الشعب المحاصر المدمر الذي استهدفه هذا العدو وعلى كل المستويات ما خلى شيء إلا واستهدفه. للصحيفة الإيطالية معنا فقرة في عهد الأحرار باقي. هذا البرنامج يأتي كل أربعاء في إذاعة صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية برعاية المجاهد مع الله. هذا البرنامج الإذاعي الأول في إذاعة صنعاء في التكاتف والتكافل والتراحم واستشعار المسؤولية والدعم والإسناد لقواتنا المسلحة ليد اليمن الطولة للجهات الخمس. عاد قولي من هي الجهات الخمس؟ هيا اسمعي، فإن كلم الصحيفة الإيطالية مستمعو إذاعة صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية بيدعموا القوات البحرية. من حقنا ولا مش من حقنا؟ قالت الصحيفة الإيطالية من حقكم. كيف ونص مستمعو إذاعة صنعاء في عهد الأحرار باقي بيدعموا سادة المجاهدين في التصنيع العسكري. قالت الصحيفة الإيطالية إلا قوة إلا دين. العدو السعودي استجلب العالم عليكم وانتم ما تتحركوش ولا تستشعروا مسؤوليتكم إلا سلام الله عليكم. الصحيفة الإيطالية تسلم عليكم أيها المنفقون أيها المستشعرون لمسؤوليتكم بأهمية الدعم والإسناد والإنفاق في سبيل الله للقوات البحرية للتصنيع العسكري للدفاعات الجوية. سماء اليمن ليست للنزهة، للقوة الصاروخية وللطيران المسير اليمني. الصحيفة الإيطالية قالت أنا أحيي كل من بيساهم ويدعم مستشعرا لمسؤولية من المستمعين الأكارم، وهذا حقكم الطبيعي. أيه بصروا كيف اقنعنا الصحيفة الإيطالية. عد باقي يقتنعوا المخفقني الذي لا تعبوا على مدى 12 سنة. أقل شيء يسبح الله في ملكوته في هذه الآيات التي تتجلى اليوم بيحشد العدو 12 سنة. في الساحل الغربي وكان يشتي يقدم انه عمل دولة على من فحضوا على من خانوا على من باعوا على من ارتهنوا على من انبطحوا على من كذبوا على شعبنا اكثر من 33 سنة. ما عد بالله على من خانوا البلاد والعباد ونهبوا ثروات يجي من أبدتم خير. قالت شوى يا صحيفة الإيطالية، قالت ما يجي من أبدتم خير، جربتوهم قلنا جربناهم جربوهم حتى أبانا والذي قبلنا ولا فعلوا حاجة، وإن احنا من سيء إلى أسوأ. قدم عيال العيال قدم عيال الكل واشتوا يرجعوا ينبعوا فوق الشعب هذا ويخضعونه ويسلمونه للطارف لليهود للطارف لا يشتوا ان احنا نحيا بعز وكرامة وحرية واستقلال ابدا، لانهم مجموعة من الهيان مجموعة من السفلة سفلة هذا العصر. ولا من يقبل على نفس من اليمنيين الأعزاء الأحرار الكرماء إنه يجي وجهه ضابط سعودي ولا ضابط إماراتي؟ ما صدقتش الصحيفة الإيطالية، كانت معقولة؟ قلنا ما نفعل، يخرج من العود عودين، عود مندف يهودي عود كرسي ختمه. اليوم ما عبش
اليوم بنقول لهم غريمنا سعودي، غريمنا سعودي، ويشتوا يقاتلوا بدل السعودي. ما رأيش نستشعر مسؤوليتنا وننفق وندعم قواتنا المسلحة؟ قالت وأنا معاكم، هيا بسردوا حتى الجماد يعقل. الصادقون مع الله بالدعم والإسناد والإنفاق في سبيل الله من المستمعين الأكارم الذي بندعيهم عبر عهد الحرار، باقي بنستقبل إنفاقهم طوال أيام الأسبوع، بس يوم الأربعاء في عهد الحرار باقي في فقرة الصادقون مع الله أنا شخصيا بنستقبل إنفاق وأعلم به وأرد على المنفقين وأقول لهم وصل إنفاقهم. أنا شخصيا عبد الله عبد الله أحمد الحيفي، ونعلن ومستمرين معاهم اليوم 12 سنة بفضل من الله، ومستمرين حتى آخر نفس، لا كلل ولا ملل، وبتروح الله البركة والمجاهدين بيثمنوا هذا الإنفاق، لأنه علينا حصار وانقطاع المرتبات ومعاناة كبيرة على شعبنا اليمني، ولا اليمني عزيز وكريم، بس السعودي يشتي مجموعة من السفلة من المنحطين من الذي عندهم قابلية انه يتسعه ويهن كرامته، مش الا مرتزق صغار على مستوى قيادات التنبو كانوا يصل في عطة الجزمة ورجعوا دفنوا في السعودية الذي قالوا الشرعية. اليوم يعني بيهينوهم في مواقع التواصل الاجتماعي، ضباط سعوديين بيهينوا قيادات المرتزقة في كل في الأحزاب في يعني بيهينوا لأنه اشتراهم بماله، اشتراهم بزراده ويتسع. طبعا احنا ما قد شفناش مرتزقة أوسخ من كذا، أوسخ من كذا للأسف. الصادقون مع الله بالدعم والإسناد والإنفاق في سبيل الله من المستمعين الأكارم كل أربعة حتى

أربعة ما وصلنا من الربوع إلى الربوع بفضل من الله، سواء في المسار الأول للجهات الخمس، للقوات البحرية، للتصنيع العسكري، للدفاعات الجوية، للقوات الصاروخية، وللطيران المسير اليمني. هذا هو مسارنا الأول للجهات الخمس. معنا المسار الثاني بسبب المعاناة، مسار الإحسان والتكاتف والتكافل والتراحم فيما بيننا، للمتعففين الذين لا يسألون الناس رغم احتياجهم. وما وصل أو للمسارين معا، أضعكم فيما وصلنا من الأربعاء الفائت وحتى هذا الأربعاء. الصادقون مع الله.

علي عبد الله علي جابر 30,000 ريال في المسار الأول للجهات الخمس. مجاهد في سبيل الله بدون ذكر الاسم للقوة الصاروخية 15,000 ريال. المجاهد صلاح الدين ناصر هبة علي عنقاد 8,000 ريال في المسار.

السلام يا الحسن بدر السلامي 500 ريال وشموخ بدر السلامي 500 ريال وحسين بدر السلامي 500 ريال ومحمد بدر السلامي 500 ريال وأم الحسنين السلامي 1000 ريال بدر محمد حسين السلامي وأسرته وأولاده 4000 ريال في المسار الأول للجهات الخمس.

ثمرت إنفاقكم فيما يصلنا من بشارات بفضل من الله، من استهداف لتحشيدات العدو. ومثل ما وافيناكم في بداية هذا الليل وهذا اللقاء، استهداف تحشيدات العدو السعودي في معسكرات الطوال، قتلى وجرحى بفضل من الله، عشرات القتلى والجرحى من السعوديين والسودانيين والمرتزقة اليمنيين، واحتراق مخازن الأسلحة بفضل من الله في معسكرات الطوال. أيضا العميد يحيى سريع بفضل من الله كان قد أعلن، وهو في حالة إعلان دائم بفضل من الله، أسقطنا بفضل من الله سماء اليمن ليست للنزهة. عدد متنوع من الطائرات، من F-15 بفضل من الله، من الطائرات المسيرة، من فخر الصناعات الأمريكية. وعد احنا في بداية الليل، وثمرت انفاقكم من يدري، ربما تصلنا البشارات واحنا معاكم على الهواء، بمجرد ان تصل سنضعكم فيها بإذن الله. ويبدو أن هناك ربما نوع جديد، ما حد داري، طائرات صينية. العدو السعودي شراء طائرات صينية أسقطناهم بفضل من الله، فخر الصناعات الأمريكية في التجسس والرقاء وحتى الاستهداف. MQ-9 حتى بورت بفضل من الله، صيني تركي بيرقدار، يعني التركي يخرج يصلي به يوم الجمعة في فاخر به، أسقطناها بفضل من الله. F-15 الأمريكي ما لك بيحن ويرعد به، والسعودي معلها أنا، أسقطناها بفضل من الله. F-18 سقطت في البحر الأحمر، قالوني قعد من فوق تزحلقت، أيوة كانت بلادات الصلاة، كانت بالقبقة فوق حاملة الطائرات، وبعدها اتقحولت وسحطت، سحطت من فوق حاملة الطائرات والمدمرات الأمريكية. F-18 ما عليك، من يصدق؟ ما هو فضل من الله؟ ما هو فضل من الله هذه الإنجازات وهذه البشارة؟ ثمرت إنفاقكم يا مستمعي ضاعت صنعاء، وكل مستشعر مسؤوليته أين ما كان. وإحنا بنلفت الانتباه، بنلفت الانتباه، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وهذا أقل واجب، أقل واجب. 12 سنة تخيل، وهناك مش تخيل، هذا هو الحاصل. البعض ما قد آمنش ما قد دخل شارع الإسلام، لا حول ولا قوة إلا بالله. عادوا معول على الإماراتي ولا السعودي ولا قد هربوا قيادات هربوا كحشوا من عند الزعيم، لا عند كم الدنبوع، لا عند علي محسن، لا عند اليدومي، لا يعني بالله عليك أمس تفك لهم لقيادات المرتزقة السعودية وتخليهم يخرجوا يغردوا.

غردوا يهنا والسعودية قيادات قيادة بيصلفعوهم بالقناظر. بنقول لكم يعني علي محسن أمس بيغردوا يهني السعودية يخرجوا معاهم لا معاهم عيد لا معاهم زف النيس يطلعوها للدورة الثاني ومن هذا القبيل. أمانة إن واحد يستحي يستحي. هؤلاء يمنيين هؤلاء عندهم شرف سلموا العباد والبلاد سلموا أنفسهم وشرفهم وتأريخهم وآدميتهم لأخس الناس. من يقبل على نفسه؟ من يقبل على نفسه إلا واحد مشوطها ماء ما بيش عنده إحساس. هؤلاء ما بالله يفحصوهم يفحصوهم من ضالع لا نازل يبصروه تبع منهم هذا الجينات الذي فيهم ما لا بيخجلوا لا بيستحوا لا. يا لطيف يا لطيف قيادات قيادات بنقول لكم قيادات يخرج يغرد ويهني السعودية وهي بتهين كرامته.

يعني اشترطت عليهم السعودي ان يدهينهم في الطالع والنازل. يا اخي اقل حاجه خلي الاعلاميين المرتزقه حقك يا خلاص، خلي رئيس الحكومه يهني السعودي، لكن تطلعوا انتو، تطلعوا انتو يا دنك يا هين. والله اننا خجلت بالنيابه عنهم، ما عبش عندهم خجل ولا حياء ولا خوف من الله. وقالوا لهم غردوا، يطلع يغردوا وحاضن كلب قيادات لا حول ولا قوة إلا بالله. في أوسخ من كذا إلا المرتزقة اليمنيين، أخس منهم ما باش، ما عاد تلقاش أوسخ منهم. ويتف 12 سنة بيتفرجوا على الحصار على الكذا على المفروض إذا مشوا حتى ما عاد ندور لهم مش كيف يفعلوا إذا هم محاصرين. هم محاصرين قال لك محاصرين. يلا قالوا من عمل بيده الله بيزيده، والنار تشتي والجنة تشتي. أصادقونا مع الله بالدعم والإسناد والإنفاق في سبيل الله من المستمعين الأكارم. علي حسين محمد مرحب، علي حسن محمد مرحب، للقوة الصاروخية 3000 ريال. عبد الوهاب عبد الله حسين الكبسي للطيران المسير والقوة الصاروخية 2000 ريال. زوجة المفقود من مسعود للصاروخية. أوصلوها الحملة حي على خير اليمن في إذاعة سام اف ام 1000 ريال تم إيصالها. أبو زهير همدان 2000 ريال. أبو مسير المطري 1000 ريال بنية النصر للمجاهدين عبر محمد عبد الله محمد أحمد العبالي 3000 ريال في المسار الأول للجهات الخمس. محمد علي سعد شمار أو شم لا شمار ربما 10000 ريال. محمد علي سعد شمار 10000 ريال للجهات الخمس في المسار الأول. فاطمة محمد يحيى الشرفي 4000 ريال للصاروخية وللطيران المسير. محمد عبد الله محمد الكبسي 15000 ريال في المسار الأول للجهات الخمس. من منفقين في سبيل الله عبر أخو الشهيد عبد الله يحيى صالح الضرافي، منفقين في سبيل الله عبر أخو الشهيد عبد الله يحيى صالح الضرافي 50000 ريال في المسار الأول للجهات الخمس. من الجهات الخمس هذا؟ القوات البحرية، التصنيع العسكري، الدفاعات الجوية، القوات الجوية، الصاروخية، والطيران المسير. وبينفقوا بفضل من الله. أم الفضل علي محمد المؤيد، عبر أم الفضل علي محمد المؤيد من مجاهدات حي الحافة مديرية شعوب، حفظا بنية الحفظ والتأييد للسيد القائد العلم يحفظه الله السيد عبد الملك والمجاهدين. وبمناسبة الانتصارات 92000 ريال أوصلها الحملة حي على خير اليمن في إذاعة سام اف ام تم إيصالها والإعلام بها الخميس الماضي. أم محمد صالح السلمي أنفقت باسم أختنا المجاهدة الدكتورة عريب أبو صالحة وزيرة إعلام الصمود اليمني سلام الله عليها، أنفقت أم محمد صالحة السلمي باسم الدكتورة عريب أبو صالحة 1000 ريال للقوة الصاروخية عبركم يا عهد الأحرار باقي، و1000 ريال في حملة حي على خير اليمن في إذاعة سام اف ام تم إيصالها والإعلام بها الأسبوع الفائت. عبر أم طه الرديف من بني حشيش الجود من محل الشرية من مدارس الكوثر القرآنية ومدرسة الشهيد الصماد، بني حشيش الجود محل الشرية مدارس الكوثر القرآنية ومدرسة الشهيد الصماد
35,750 ريال للطيران المسير وللقوة الصاروخية. بني حشيش الجود، يا الله بالبشارات، يا الله بالبشارات، مع انفاق مستمعي إذاعة صنعاء. وما ما شاكمش أسرع من سريع، بس توصل ونتوثق ونتيقن وأضعكم في البشارات بإذن الله. قولوا يا الله، دعوا للمجاهدين، دعوا للمجاهدين، يا الله بالبشارات، يا الله بالبشارات. ثمرت انفاقكم يا صامدين يا ثابتين.

ما بنستعجلش ولا نهري، بنتريث وكذا ونتأكد إذا قد بشي ولا شي لن أتأخر بإذن الله. بس ثمرة إنفاقكم ورسلنا رسالة لهدهد الصمود بالنبأ اليقين، رسلت الرسالة قلت هيا ماو يا هدهد شي معنا شي لا شي، قلوا يا الله وبإذن الله البشارات تحن وترعد، ونحن والله في مرحلة كلها بشارات بفضل من الله. اليوم بشارات بالجملة بالآلاف من الكيلومترات، ما هو فضل من الله. الصادقون مع الله بالدعم والإسناد والإنفاق في سبيل الله.

أبو علي القحيطي مجاد عبر مجاد علي صغير القحيطي. أبو علي القحيطي بنية والده المرحوم علي صغير القحيطي من حفاش المحويت 2000 ريال للجهات الخمس. أم أنس شرف الدين بنية النصر وإن الله يحفظ السيد والمجاهدين مواكبة للانتصارات وعمليات والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. أم أنس شرف الدين بنية النصر وإن الله يحفظ السيد والمجاهدين الأبطال للجهات الخمس 5300 ريال. علي محمد مصلح أحمد الهروجي 4000 ريال للجهات الخمس في المسار الأول. أبو رائد المزعل عبر نور الدين حسين محمد المزعل للجهات الخمس. أبو رائد المزعل 2000 ريال في المسار الأول للجهات الخمس. أمين علي أحمد الشرفي 3000 ريال في المسار الأول للجهات الخمس.

وإنفاق وبشارات وثبات وعمل مع الله نحمد ونشكره. فنحن نعيش أبهى مرحلة، أكرم مرحلة، أعز مرحلة بفضل من الله. ما نزيد إلا حمد وشكر. أبو عبد الرحمن عادل محمد يحيى الغباري في المسار الأول للجهات الخمس 20,000.

الصادقون مع الله بالدعم والإسناد والإنفاق في سبيل الله من مستمعي إذاعة صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية. الوفا ما تغير، عهد الأحرار باقي. كل أربعاء برعاية المجاهد مع الله، مجموعة من الشباب المنفق، مجموعة من الشباب المنفق المستشعر لمسؤوليته. في المسار الأول للجهات الخمس 79,400 ريال. في المسار الأول للجهات الخمس مجموعة من الشباب المنفق عبر إبراهيم وعبد الرحمن ونصر الله 79,400 ريال. في المسار الأول للجهات الخمس 70,000 ريال أوصلوها لإذاعة سام اف ام، تم تسليمها الأستاذ حمود محمد شرف.

0: من المجاهد مع الله على نية المرسل 5700 ريال في المسار الأول للجهات الخمس. عبد الرحمن عارف عمران وغيلان عارف عمران وعتيقة عارف عمران مجموعة من الإخوة. عبد الرحمن عارف عمران وغيلان عارف عمران وعتيقة عارف عمران 45,000 ريال للجهات الخمس في المسار الأول، و 15,000 ريال من البادلات في سبيل الله للجهات الخمس. إجمالي ما وصلنا عبر سامية حمود الضرافي 60,000 ريال للجهات الخمس. نزيل من السجن المركزي بنية الفرج في مسار الإحسان 2,000 ريال عبر معاذ عبد الباسط هزاع. نزيل في السجن المركزي بمحافظة إب 2,000 ريال في مسار الإحسان. الله يفرج كربته وكربة كل مكروب. أبو غالب محمد أحمد حفيظ صالح العمدي، أبو غالب العمدي 5,000 ريال للقوة الصاروخية. أبو الشهداء يحيى علي حميدان وأم الشهداء إبراهيم وأحمد حميدان وأخت الشهداء البتول يحيى علي حميدان عبر يحيى علي حميدان خالد للجهات الخمس في المسار الأول 9,000 ريال. عبد الملك السدمي يقول في رسالة إنفاق أرواحنا لمكة الفداء ردا على البهتان العظيم ليمن الإيمان. ألف ريال للجهات الخمس في المسار الأول، وألف ريال أوصلها لحملة حي على خير اليمن في إذاعة سام أفن تم إيصالها. عبد الملك السدمي. أم المجاهدين من آل الضرافي من دمار جدة سليمان كل أسبوع كل أسبوع، وسلام الله على كل المنفقين. أم المجاهدين من آل الضرافي من دمار جدة سليمان 15,000 ريال للجهات الخمس.
1: حذاري حذاري حذاري
2: حذاري حذاري حذاري يا عصبة الأشرار لا تفسدوا بالنار سلمية الثمار.
0: بدون ذكر الاسم، لا روح المنتقلة إلى جوار ربها من منفق في سبيل الله 4,700 ريال للجهات الخمس. محمد إبراهيم حسن أشعل 3,000 ريال للجهات الخمس. أخت الشهيد مجد الدين خاطر من صعدة للقوة الصاروخية 5,500 ريال أوصلها لحملة حي على خير اليمن في إذاعة سام أفم تم إيصالها.

0: أم أبو الشهيدين محمد وعبد العزيز نبيل عبد الله علي الخولاني.
1: وحياته عزيزة، ونحن سنظل دائما نسعى إلى تحقيق كرامة شعبنا والحفاظ على كرامته وعزته.
2: الشعب أقوى من مدافع ظالم.
0: مستشعرين مسؤوليتهم من هذا الشعب، شعب الإيمان والحكمة، شعب أبي جبريل، أسر شهداء، جرحى أسرهم وأسرهم، أسر أسرى المرابطين وأسرهم.
1: أتوجه إلى شعبنا اليمني العظيم بالمباركة والتهنئة على ما من الله به عليه من نصر.
2: هؤلاء النصر تجلى،
0: هؤلاء الذين ثاروا على الفساد وعلى العبث، على الذين نهبوا مقدرات هذا الشعب، جعلوا من حكم السفارات هو السائد، وإحنا شعب الإيمان والحكمة ثاروا من أجل العزة والكرامة وإنهاء التبعية والوصايا الخارجية. حقهم المشروع، بذلوا الدماء، بذلوا أغلى ما يملك، وبيدعموا قواتهم المسلحة فضل من الله. أبو الشهيدين محمد وعبد العزيز نبيل عبد الله علي الخولاني، 54,000 ريال في المسار الأول للجهات الخمس. نصر الله منير، عبر نصر الله منير، 10,000 ريال للمسارين. إحدى المنفقات بلقيس بدون ذكر الاسم، 10,000 ريال للجهات الخمس. جلال محمد يحيى مياس للصاروخية، 5,000 ريال. أبو كيان الرشيدي، 11,000 ريال في المسار الأول للجهات الخمس. أبو أمير الأمير، 5,000 ريال للطيران المسير وقوى الصاروخية. خالد قايد عبد الله الجودة، 3,000 ريال للطيران المسير وقوى الصاروخية. محمد علي يحيى محمد الشرادي في مسار الإحسان، 5,000 ريال. ولي عبر وليد علي محمد علي عطيفة. نداء علي من خولان الطيال، منها ووالديها، 4,000 ريال للمسارين. لله وفي سبيل الله من عبد السلام الشمهي، 4,000 ريال في المسار الأول للجهات الخمس. كيان المسيرة، هكذا عنوان اسمه، قال بدون ذكر الاسم، كيان المسيرة، 7,000 ريال للجهات الخمس في المسار الأول. خالد عبد الرحمن علي محمد سلمان، 3,700 ريال للجهات الخمس. أم الشهيدين عبر صدام حسين محمد المتوكل، أم الشهيدين عبد الملك وعبد الله المتوكل، 10,000 ريال للجهات الخمس. من بني مطر، من الأمين المستشعر لمسؤوليته، محمد صالح حسين المساجدي، بني مطر محافظة صنعاء، 10,000 ريال للجهات الخمس في المسار الأول. أحمد عمر عيسى المجاهد أبو الأشطر من الساحل الغربي، أحمد عمر عيسى، 5,000 ريال في المسار الأول للجهات الخمس. من أحد المجاهدين في الساحل الغربي، 2,000 ريال في المسار الأول للجهات الخمس. أبو محمد العقلي، أبو محمد العقلي، 10,000 ريال في المسار الأول للجهات الخمس. من مجاهد في سبيل الله، 4,700 ريال للجهات الخمس في المسار الأول

0: الصادقون مع الله، الصادقون مع الله. من الجبهة المستمرة بفضل من الله، من أسرتي، أسرة آل بيت الحيفي المستشعرين لمسؤوليتهم، من كبارهم وصغارهم، من رجالهم ونسائهم، من أقاربهم، ممن يعرفون ومن لا يعرفون، من جبهة آل بيت الحيفي كل أسبوع بفضل من الله. في هذا الأسبوع هذا ما وصلنا من جبهة آل بيت الحيفي في المسار الأول للجهات الخمس، للقوات البحرية، للتصنيع العسكري، للدفاعات الجوية، للقوة الصاروخية، وللطيران المسير اليمني. أبو يونس الحيفي شفاه الله وعافاه 1000 ريال، لروح الوالد المرحوم أحمد الحيفي 2000 ريال، لروح الوالد المرحوم عبد الله أحمد الحيفي رحمة الله تخشاه، والدينا مع والديكم من صلى على محمد وآل محمد 2000 ريال، أم أحمد أحمد الحيفي أمي مريم سلام الله عليهم 1000 ريال، أم هاشم أم خديجة وأم علي أحمد الحيفي 1500 ريال، لا روح المرحومة وفاء يحيى هجوان الشرفي 500 ريال، أم رحيل طاهر الفرح 500 ريال، هاشم أحمد الحيفي 2000 ريال، يونس أحمد الحيفي 1000 ريال، أم مصطفى 500 ريال، أم علي الشامي 500 ريال، من جبهة البيت الحيفي زهراء أحمد الحيفي 500 ريال، أم علي الشامي 500 ريال، من خديجة وزينب وعلي وعبد الملك أحمد الحيفي، من حقنا حق الجعالي عمو عبد الله، من جبهة الحصالة 1000 ريال، من كوثر ابنة الشهيد فؤاد حسين المعمري رضوان الله عليه، من حقها حق الجعالي عمو عبد الله، من جبهة الحصالة 250 ريال، من بنات الشهيد الشاعر طاهر علي عبد الله الفرح رضوان الله عليه، بنات الشهيد رحيل ونصرة وثبات، من حقنا حق الجعالي عمو عبد الله، من جبهة الحصالة 750 ريال، أيضا من حقهم حق الجعالي عمو عبد الله، من جبهة الحصالة الحسن بن أحمد الحيفي ومحمد أحمد الحيفي 500 ريال، أبو نور الحيفي 3000 ريال، أم نور الحيفي 2000 ريال، منفقة في سبيل الله 2000 ريال، نور الحيفي 1000 ريال، منفق في سبيل الله 1000 ريال، دعاء الحيفي 1000 ريال، من جبهة الحصالة مني أنا مريم الحيفي وأخي العباس رضوان الله عليه جعله الله شافعا لوالديه يا الله 2000 ريال، أم مودة هاشم الحيفي 1000 ريال، ومن مودة هاشم الحيفي من حقهم حق الجعالي عمو عبد الله، من جبهة الحصالة وأمير هاشم الحيفي 500 ريال، أم زيد المنصور 3000 ريال، أم يحيى أبو طالب 1000 ريال، أم الحوراء الناشري وابنتيها الحوراء والبتول الناشري 2000 ريال، منفق في سبيل الله 3500 ريال، أم التوأم مطهر ومحمد الشامي 1000 ريال، رغد المنصور 2000 ريال.
1: في هذا البلد عيش إحساس اليمني، قوية الإنسان اليمني الأصيل الذي يأبى العبودية لغير الله سبحانه وتعالى. شعب
0: وقائده أم هاشم الحيفي 1000 ريال، أبو عماد الحيفي 3000 ريال، أم عماد الحيفي 2000 ريال، الدكتورة لمياء الحيفي 1000 ريال، الكرار الحيفي 1000 ريال، وبنية الشفاء لعبد الله نديم الحيفي، من حقهم حق الجعالة إخوان عبد الله نديم، من زهرة وشهد وتقية ومحمد، بنية الشفاء 2000 ريال، إجمالي ما وصلنا من جبهة آل بيت الحيفي في هذا الأسبوع بفضل من الله. اثنين وخمسين ألف وخمسمائة ريال يا الله تقبل، في المسار الأول للجهات الخمس للقوات البحرية للتصنيع العسكري، للدفاعات الجوية، للقوة الصاروخية وللطيران المسير اليمني، مع الانتصارات، مع البشارات. يا الله.

وصلنا في المسار الثاني، مسار الإحسان، التكاتف والتكافل والتراحم والإحسان، والله يحب المحسنين. 14,000 ريال لأسرة مجاهد تم تسليمها. 14,000 ريال هذا ما وصلنا من الأربعاء الفائت وحتى هذا الأربعاء. الوفاء ما تغير، عهد الأحرار باقي. لمن يريد أن يساهم سواء في المسار الأول للجهات الخمس أو في المسار الثاني مسار الإحسان أو للمسارين معا، ما عليه سوى إلا أن يرسل رسالة قصيرة SMS إلى رقم البرنامج 379-54-54-7. ما رسل من رسالة؟ شوف، هذه الرسالة بنستقبلها أنا شخصيا عبدالله عبدالله أحمد الحيفي. ترسل لي رسالة فيها اسمك، أنا فلان الفلاني، أنا أبو فلان، أنا أم فلان، لا تذكر الاسم إذا سمحت، أريد أن أساهم، ورسلها رسالة قصيرة، مش اتصالات، لا تتصل، لأنه كم جهدي استقبل اتصالات ونتجابر وكذا ونضيع الوقت. لا، رسل رسالة فيها اسمك أو أبو فلان أو أم فلان، أريد أن أساهم. بتوصلني هكذا رسالة بنرد عليك أنا شخصيا عبدالله عبدالله أحمد الحيفي، وأنا الذي بنستقبل إنفاقك، وأنا الذي بنرد عليك برسالتين فيها طريقة إيصال الإنفاق. في نهاية الرسالة الثانية بنقول لك واضح وعلامتي استفهام، ترد علي وتقول لي واضح لما توصلك، أعرف أن طريقة إيصال الإنفاق وصلتك وأنت استوعبتها. وأنا الذي بين بلغك أنه إنفاقك وصل، وأنا الذي بين أعلن الإنفاق كل أربعاء في فقرة الصادقون مع الله. ترسل الرسالة إلى رقم البرنامج 379-54-54-7. الرقم مرة أخرى 379-54-54-7.

بأخبار متداولة ما أقول لكم وما أوصف لكم. والله ما هو عملية تشويق ولا نحن نشي نحافظ على المستمعين نجلس نشوقكم ونعط عواطفهم، لا والله، وإنما بنت ريث لنا مصادرنا الخاصة الموثوق بها، وبنت ريث ما بنستعجل، ادعوا للمجاهدين واستشعروا مسؤوليتكم، انفق في سبيل الله، واعرف امور اليوم 12 سنة على قولة الذي كانوا يمكننا في بداية العدوان هذا، ان كنا وان اصبحنا. اليوم يحق لنا ان نقول ان كنا وان اصبحنا بفضل من الله. والله ان شكلها قعت مقتلة في معسكرات الطوال لتحشيدات العدو السعودي، فضل من الله. تحية للإعلام الحربي ما بيقصروش.

وما يستجد نضعكم فيه. في آخر الأخبار، في آخر الأخبار من لبنان، جيش العدو الإسرائيلي ينفذ عدة تفجيرات في مدينة الخيام جنوبي لبنان. في آخر الأخبار، شبكة CNN الأمريكية، وزير البحرية الأمريكي أبلغ الكونغرس الأمريكي أن 8 أفراد تابعين لحاملة الطائرات لينكولن التي شاركت في الحرب الإيرانية حاولوا الانتحار. حاولوا ينتحروا. وزير البحرية الأمريكية أبلغ الكونغرس أن 8 أفراد تابعين لحاملة الطائرات لينكولن اللي صاوعوها رجال ربي بفضل من الله في قواتنا المسلحة في البحر الأحمر، والتي شاركت في الحرب الإيرانية، على قولة وزير البحرية الأمريكي، قال 8 من أفراد تابعين لحملة الطائرات لينكولن حاولوا الانتحار. مجانين، مجانين، فضل من الله، فضل من الله. هكذا الذي يخطى بعد المداليس، بعد المجانين، ومعاهم من عينتهم المدلوس ترامب. ماذا الحين يا الله يبصر المدالس حقه فوق حاملات الطائرات وكم وكم والمدمرات والسفن الأمريكية. حاولوا انتحار، هم انتحروا، بس ما يقول الأمريكي، يقول لك حاول والانتحار. عن كلهم وما خفي أعظم. في آخر الأخبار من صعدة، استشهاد امرأة وإصابة طفلة إثر استهداف العدو السعودي منزلهم بقذيفة مدفع في جبل الإزد بمديرية رازح الحدودية. في آخر الأخبار، مصادر فلسطينية، قوة العدو الإسرائيلي اقتحمت بلدة الظاهرية جنوب مدينة الخليل. نواكب، نضع المستمعين في كل جديد حتى الرابعة فجرا، وما يستجد كل واحد يستشعر مسؤوليته. ونحن في عهد الأحرار باقي برعاية المجاهد مع الله سلام الله عليه. الأحرار يشاركوا معنا، يميزنا هذا الأربعاء في عهد الأحرار باقي بتحليل كلمة قائد الثورة السيد العلم عبد الملك بدر الدين الحوثي، في تحليل لكلمته في الذكرى 12 لثورة 21 من سبتمبر المجيدة، من الجزائر الأستاذ الدكتور نور الدين أبو لحية، الأستاذ الجامعي والكاتب والباحث والمحلل السياسي ابن الجزائر نور الدين أبو لحية. الوفا ما تغير، عهد الأحرار باقي.

0: الأحرار.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. استمعنا إلى كلمة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي بمناسبة العيد 12 لثورة 21 من سبتمبر، وذلك بتاريخ 10 ربيع الآخر 1448 هجرية الموافق 21 سبتمبر 2026 ميلادي. كانت كلمة مهمة جدا تبين أهمية هذه الثورة ودورها في تخليص اليمن من الاحتلال، احتلال الأعداء

واحتلال المنافقين وبداية النهضة اليمنية الجديدة، والتي هي في الحقيقة نهضة للأمة جميعا. ولذلك بدأ خطابه بالآية الكريمة التي تلخص خطاب جميعا، وهي قوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. حقيقة هذه الآية الكريمة التي استهل بها خطابه تعبر عن الخطاب جميعا، مثل ما هي عادة السيد القائد يحفظه الله، يعني البدايات أو استهلاله بالآيات الكريمة التي تعبر عن المعنى. فهذا بعد الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وعملوا الصالحات. عملوا الصالحات أوله أداء المسؤوليات الكبرى من الجهاد في سبيل الله، نصرة المستضعفين، مواجهة المستكبرين. هذه أهم الأعمال الصالحات، والتي للأسف تخلت عنها الأمة وتوهمت أن الأعمال الصالحات قاصرة على الصلاة والزكاة، ثم تركت كل هذه الأمور، ولذلك استخف بها واستهين بها واجتمع عليها كل العالم، وصارت حفنة من الصهاينة يسيطرون عليها. الآية الكريمة كذلك تشير أن هناك خوف قبل الأمن، وأن هناك بلاء قبل التمكين، ولذلك هي رد على الذين يريدون أن يحققوا النصر من غير أن يجرحوا، يريدون أن يخترقوا أو يخوضوا بحارا ليصلوا للنصر من غير أن يبتلوا، وهذا غير ممكن في سنة الله تعالى، لأن علامة الصادقين هو البلاء. ولذلك سماحة السيد القائد ذكر هذه الأمور جميعا، ذكر النعمة وذكر البلاء. النعمة الكبرى هي نعمة هذا التحرير، بداية هذا التحرير: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. هذه المجاهدة الكبيرة العظيمة التي قام بها اليمن الشريف، يمن الإيمان والحكمة، في مواجهة قرن الشيطان وفي مواجهة كل الأعداء، أمريكا والكيان الصهيوني، انجر عنها أولا كما يذكر سيد الملك التحرر من هيمنة الطاغوت الأمريكي، هذا الذي كان يسيطر على اليمن كما يسيطر للأسف على كل العالم الإسلامي، كذلك التحرر والاستقلال والانتصار على الوصاية الخارجية والإيقاف للمسار الخاطئ الذي اتجه باليمن نحو الانهيار في كل المجالات. طبعا هنا اليمن تغيرت تماما، لولا هذا الأمر، لولا هذه النهضة، لولا هذه المسيرة، لولا هذه الحركة، لولا هذه الثورة الحقيقية، الثورة القرآنية، لما كان هناك ميدان السبعين، ولا ما سمعنا خطابات السيد القائد كل أسبوع وهو يحث الأمة على المواجهة مع الكيان الصهيوني وأمريكا، ولما رأينا المسيرات والصواريخ وهي تواجه الكيان الصهيوني، ولما رأينا أمريكا وهي تهب بكل ما لديها من قوة لتضرب اليمن. لماذا؟ لأن أمريكا لا تضرب إلا من يواجهها، ولكن اليمن بفضل الله ثبت وصبر واستمر، وطبعا هذا الثبات والاستمرار والصبر والمصابرة والمرابطة هو الكفيل بتحقيق النصر الأكبر، لأن ثمن الاستقلال، كثير من الدول الإسلامية الآن ظاهرها مستقلة، يحكمها رؤساء منهم من أرضهم، ولكن في الحقيقة هي خاضعة للوصاية. السفارة الأمريكية، أوكار التجسس، هي المهيمنة، هي المسيطرة على الاقتصاد بحيث تجوع الشعوب، هي المسيطرة على الثقافة بحيث هي التي تضع ما تريد. الآن السعودية عندما تضع مهرجان الرياض ومسابقات الكلاب وغيرها، هل هذا برضا السعودي؟ بل بفرض أمريكا. أمريكا تريد أن تظهر السعودية بذلك المظهر، عندما غيروا المناهج في السعودية بأمر أمريكا والكيان الصهيوني، عندما سجنوا العلماء أو سجنوا رجال حماس بأمر السعودية، وهكذا في كل البلاد الإسلامية، حتى باكستان، حتى تركيا، ما عدا البلاد التي تحارب من أمريكا والكيان الصهيوني
وحدها المتحررة. عندما نجد إيران مثلا تضرب وتقصف وتشوه وتشيطن، هذا علامة على أنها دولة مستقلة. أمريكا لا تسكت أبدا على بلد مستقل إلا إذا كان بلد يعني تهيئ له مثل الصين مثلا أو روسيا، ومع ذلك روسيا نرى الحرب المعلنة عليها. أمريكا هي الشيطان، ولذلك لا تريد أن ترى إنسانا حرا، تريد الكل أن ينضم إليها. ولذلك كان دور هذه الثورة هو التخلص، التحرر، ولذلك مهما كانت النتائج التحرر كما يذكر سيد ملك في مجالات مختلفة، يعني في كل المجالات، لأن الوضع في ذلك الحين كان استعمار بكل المعاني. يقول الوضع السياسي في ذلك الحين قبل الثورة كان يتجه نحو الانهيار والتفكك والتباينات المستمرة والبعثرة لهذا الشعب والأزمات المستمرة، مثل ما نراه في لبنان، مثل ما نراه في الكثير من الدول. أمريكا تريد فقط الاستقرار في الممالك التي تضمن ولاءها التام، أما من عداهم فكل دولة ترى أنها يمكن أن تفكر سياسيا في الاستقلال فإنها تضع العراقيل أمامها، مثل ما رأيناها في العراق، كيف الرئيس الأمريكي ترامب عندما قرر العراقيون وبعد انتخابات أن يعينوا المالكي فرفض ذلك وقال لا، عينوا الزيدي، وعين الزيدي، وكان أول ما بدأ به نزع أو طلب نزع أسلحة الفصائل العراقية المجاهدة. وهكذا في لبنان عندما عينوا لهم جوزيف عون وعينوا لهم نواف سلام رغم أنوفهم، مع أن هؤلاء لا شعبية لهم، ولكن أمريكا هي التي تتسلط. من الحكام الذين يتركونهم في السلطة ولا يشاغبون لهم؟ هي الدول التي ليس فيها انتخابات، قطر وإمارات وغيرها، وتصورها بصورة أنها دول كأنها فيها حقوق إنسان مع أنها لا تعرف أي شيء. وهكذا فعلوا في سوريا، في سوريا مع أنها كانت دولة فيها انتخابات وفيها برلمان، ولكن مع ذلك صوروها بصورة المستبد. وهكذا في إيران مع أن فيها انتخابات دائمة، ومع ذلك صوروها بصورة أن الحكم فيها استبدادي. فكلمة استبداد يفرضونه ويصورون به من شاءوا، وكل دولة تخالفهم. هكذا في رأينا في اليمن عندما يطلقون لقب الشرعية على أناس في الفنادق السعودية، هم لهم يصورون أن لهم الشرعية، والحكومة اليمنية الحقيقية التي يلتف حولها أكثر الشعب اليمني الشريف وفي المناطق المأهولة، لا، هذه ميليشيات أصبحت الوصائل. بينما في سوريا الدولة التي كانت تحكم وحكم، لا، هذه دولة ميليشيات، والذين جاءوا من كل بقاع العالم ليدمروا سوريا هؤلاء هم الثوار. ثم أتيح لهم الآن الجولاني يعتبرونه رئيسا شرعيا، ويستقبله الرئيس الأمريكي ويستقبله رؤساء العالم مع أنه لم ينتخب، ويضع قرارات مصيرية تتعلق حتى بالجغرافيا السورية، ومع ذلك لم يتحدث. إذن هذا هو مفهومهم لهذه الأمور. لذلك سمحت السيد القائد يبين كيف كان الوضع. كانت اليمن محتلة بكل المقاييس وخاصة على المستوى السياسي، ثم المستوى العسكري اتجهوا يقول لتفكيك الجيش، إضعافه، تفكيكه، تدمير قوة الدفاع الجوي، مثل ما الآن يفعلون في سوريا عندما دمروا كل مقدراتها. وهكذا الحالة الأمنية، اغتيالات، الفوضى، انتشار العصابات التكفيرية الإجرامية في صنعاء مختلف المحافظات، انهيار اقتصادي رهيب، ثروة النفط الغاز موجودة وليس هناك حصار خارجي، والدول تعلن عن هبات وقروض ومساعدات. لماذا؟ مع أن اليمن تملك كل المقدرات الاقتصادية. هذا دليل على أنهم يسعون لذلك، هم يجوعون الشعوب. أمريكا والكيان الصهيوني والمشروعهم الشيطاني يعتمد على هذا الأمر، سياسة تفكيك المجتمع تحت عناوين من سياسية طائفية مناطقية حتى يتاح لهم تفكيك، مثل ما فعلوا في ليبيا في غيرها من المناطق، تدخل في كل شؤون البلاد. كان السفير الأمريكي والسفراء هم الذين يعاونونه فيما يسمى بالدول العشر،
هم الذين يفعلون كل هذه، هم الذين يتحكمون في الشؤون القضائية والتعليمية والأمنية والعسكرية. الوضعية كانت خطيرة، وهنا جاء دور هذه الثورة المباركة، ثورة 21 من سبتمبر، أعادت للشعب اعتباره كما يذكر سيد القائد. أصبح اليمني شريف، اليمني الآن في كل أنحاء العالم لم يعد مهانا، لم يعد ذليلا، لم يعد حقيرا، صار عزيزا، بل صار رمز للبطولة، رمز للشجاعة، رمز للكرامة، رمز للعروبة، العروبة التي تخلى عنها الجميع. اليمني الآن الوحيد الذي يحق له أن يقول أنا عربي. لما؟ لأنه يمثل النخوة العربية والإنسان العربي. حتى في الإعلام الأمريكي اليمني الآن أزال تلك الصورة المشوهة التي كان الإعلام الأمريكي يصور بها السعوديين وغيرهم من العرب. كذلك حافظ على الشعب اليمني وعزته الإيمانية، وهذا مهم جدا. الآن اليمن هو يمن الإيمان والحكمة، لم يكن يذكر هذا أبدا. هذه الأحاديث يمن الإيمان والحكمة والوعي والبصيرة ورقة القلوب ونصرة المستضعفين والإيثار، هذه نسيت، كانت تاريخا. الآن صرنا نعيش، صرنا نراها، وعاد الأنصار من جديد. الأنصار الذين كنا نقرأ عنهم وبواساتهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وقولهم له لو خضت هذا البحر لخضناه معك، رأينا سيد القائد يحفظه الله، وهو يمثل قيم الإسلام ويمثل ويؤدي دور الذي كان يؤديه الأولياء والصالحون والأئمة المطهرون والأنبياء والمرسلون. هذه هي وظيفتهم، دعوة للجهاد في سبيل الله، المسؤوليات الكبرى، تحريك الشعوب نحو المواجهة، لهذا هو دور. فعندما انتصرت هذه الثورة بهذه المقومات، ما علامة نجاحها؟ هو هذه المواجهة. يعني كما كان يقول سيد حسين رضوان الله عليه، لو أن أمريكا رضيت عنا لشككنا في أنفسنا. هكذا يقول كل قادة عن سيد الإمام الخميني، سيد حسن، لو رضيت عنا أمريكا هذا يعني أننا لسنا على الحق. فحصلت المواجهة وحصلت الحرب الكبرى وبقيت مدة طويلة والعالم كله ساكت، بل كان يفرح، حركات إسلامية كانت تفرح وتدعو السعودية لاستئصال هؤلاء الذين يسمونهم ميليشيات، وهم لا يعرفون. كان سيد المالكي يوضح كل أسبوع، يوضح لهم كل يوم، وكان الإعلام اليمني الشريف يبين هذا الأمر. فلا، ارتكبت كل الجرائم، استهدف الأحياء، استهدف القرى، حتى البدو في خيامهم، حتى الثروة الحيوانية. تصوروا أن تجويع الشعب اليمني سيقضي عليه مثل ما فعلوا في سوريا، لكن ذلك كله لم يؤدي إلى أي نتيجة، بل كان العكس. ما حصل هو العكس، زيادة التماسك الداخلي، قوة الثبات في الميدان، البناء للقدرات العسكرية من الصفر بكل ما تعني الكلمة، مسار في بناء القوة الصاروخية، القدرات العسكرية بأنواعها، الطائرات المسيرة، الإنتاج العسكري، التصعيد العسكري، وهو معجزة. القدرات العسكرية عندما تواجه المدمرات الأمريكية وعندما تنصرف أمريكا ولا تخرج إلا بهدنة، دليل على هذا الأمر في فترة قصيرة جدا وفي فترة الحصار، حتى يعرف العالم أنه عندما نريد أن نتحرر، الله تعالى يؤيدنا بقدرات معجزة. يعني ما حصل في اليمن في الحقيقة معجزة في كل هذه الجوانب. فبالإضافة إلى أصبحت اليمن قطب ثقافي، قطب توعوي، تنبه الأمة، تعيدها إلى قرآنها، تعيدها إلى إسلامها. وبالتالي يعني هم أرادوا إزالة اليمن، اليمن لا، أصبح مركزا مهما جدا، وتأثيره تأثير عالمي، وخاصة في ذلك الوقوف الذي تحدث عنه سماحة السيد القائد، في وقوف اليمن مع فلسطين، في دعم الشعب الفلسطيني، وعدم الخضوع لأي ترهيبات، وعدم الخضوع لأي ترغيبات. طبعا كان لذلك تأثيره الكبير. والآن للأسف يقول أن بعد كل هذه الأمور، بعد كل تلك التداعيات والجرائم، الآن يتهم اليمن بأنه يحاصر السعودية أو يضرب السعودية أو كذا، ونسوا الحصار الطويل، ونسوا التجويع الطويل، ونسوا كل ما تذكره حتى المنظمات الدولية في هذا الجانب. طبعا الخطاب مهم، وفي الحقيقة هو موجه أولا للهيئات الإسلامية، الحركات الإسلامية التي تبنت الرواية السعودية
وتركت الرواية اليمنية الأصيلة، وذلك علامة على نفاقهم، لأن من يحارب أولياء الله ويوالي أعداء الله هو من علامات النفاق الكبرى، والمنافقون في الدرك الأسفل من النار. الحمد لله رب العالمين. عهد الأحرار باقي.

الوفاة ما تغير عهد الأحرار باقية. تحية للأستاذ الدكتور نور الدين أبو لحية ابن الجزائر، بهكذا تولي للسيد القائد العلم وتأمل ويقين، سلام الله عليه. وهكذا نحن مع أحرار محور الجهاد والمقاومة، بل مع كل أحرار هذا العالم.

في آخر الأخبار، هدهد الصمود بالنبأ اليقين. في آخر الأخبار، من تعز العز، العدو السعودي يشن غارتين على مقبرة الجنيدة في عزلة الحكوم بمديرية حيفان. من تعز، العدو السعودي يشن غارتين على مقبرة الجنيدة في عزلة الحكوم بمديرية حيفان. مقبرة

نفس دائرة الفشل، نفس دائرة استهداف المستهدف وقصف المقصوف على مدى 12 عاما، وما زال هذا العدو في تخبط. إلى أين ستأخذوننا يا عهد الأحرار باقي؟ سؤال في محله. إلى تونس. ومن تونس سلام الله عليه معنا في رسالة صوتية، وهو معنا باستمرار مع سعادة النائب زهير مخلوف من تونس، النائب البرلماني.

0: للأحرار.
1: تحية لشعبنا العربي اليمني العزيز المبارك. تحية من خلال إذاعتكم أرسلها إلى الشعب اليمني العزيز، وعنوينها بخلقتم أحرارا وتبقون أحرارا رغما عن كل طواغيت الأرض. أتقدم برسالة هذه بأصدق التهاني وأزكى عبارات الاحترام والامتنان للشعب اليمني البطل وجيشه الباسل وأنصار الله العظماء الحوريين الأشراف، وللقائد السيد عبد الملك الحوثي العظيم الكريم المجاهد البطل. كل هذه العبارات وكل هذه التهاني وكل هذه التبريكات على ما يحققونه من انتصار على الاحتلال السعودي، وأقول الاحتلال السعودي الغاصب للأرض والمحاصر للشعب والمدمر لشعب اليمن وكل الشعوب العربية. هو لم يستثني شعبا، لم يتدخل فيه ولم يدمره. أقول أنتم سطرتم أيها الشعب اليمني العظيم علامات النصر بالدم وبالصبر وبالعزيمة والصمود والثبات والفداء. إن ما أنجزتموه هو ليس انتصار عسكري فقط، بل هي اللبنات الأولى لبداية مرحلة جديدة في الصراع مع المشروع الرجعي الصهيو أمريكي الاستبداد الاستكبار العالمي سواء بسواء. لقد أثبتتم أيها الشعب الكريم أن إرادة اليمنية هي من إرادة الله، وإرادة الله لا تقهر. لقد كنتم أيها الشعب اليمني طليعة جبهات الإسناد في غزة، وفضحتم بذلك كل المتأسلمين والإسلامويين والقومجيين وكل المنافقين وكل الذين رفعوا شعار فلسطين مزايدة أو كلاما خشبيا، ولم يتخذوا فلسطين بوصلة حقيقية. وقد فضحتم زيف التطبيع وأدواته وكل الدول الوظيفية التي هرولت في هذا الاتجاه. لقد أثبتتم أيها الشعب الكريم أن بوصلتكم الحقيقية هي فلسطين، وأن غايتكم هي تحرير المقدسات، وأن كل الصواريخ والمسيرات التي تقذفونها كانت تمثل رسالة لا شعارا للمزايدة، وكانت تمثل أمانة في رقابكم تؤدونها أمام الله، لا دعاية ممجوجة كما يرددها المزايدون. كما أهريق دمكم من أجل إهواء إخوانكم الغزاويين، وليس ذلك من أجل ترنيمات أو خطابات أو مزايدات كما يردد ذلك المنافقون في بياناتهم

يقين وإيمان وتولي. سلام الله على النائب التونسي السابق زهير مخلوف. الوفا ما تغير عهد الحرب.

0: حكام الخليج المهابيل
1: أمانة على ذي الزامن على نشي أقول لكم بحاجة لعنا والدي والديكم أقول لكم بحاجة مملكة الترفيه مملكة الرمان مملكة الخيانة لهذه الأمة ولدينها ولإسلامها ولمقدساتها هذه المملكة ستتآكل من الداخل بحول الله وقوته لقد اقترب الموعد بفضل الله

عضو المكتب السياسي لأنصار الله عضو مجلس الشورى الأستاذ حزام الأسد كتب قبل دقائق، كتب وقال: إذا أرادها العدو السعودي حربا شاملة مع شعبنا فلتكن، فثقتنا بالله مطلقة وقوتنا منه وحده، ولدى قواتنا المسلحة بفضل الله ما يمكنها من صنع نهاية مخزية لهذا النظام الإبستيني المجرم، وجعل خاتمته مضرب مثل للأجيال. توكلنا على الله وهو ناصر المستضعفين. حزام الأسد.

في آخر الأخبار. من قناة العالم، مصادر عراقية: هجمات بطائرات مسيرة على مقر الجماعات الإرهابية الانفصالية بمحافظة أربيل شمالي العراق. في آخر الأخبار، بلومبرغ عن مصادر: الصين وضعت يدها على أجزاء يحتمل أن تكون حساسة خاصة بطائرة F-35. بلومبرغ: الأجزاء الخاصة بطائرة F-35 حولت وجهتها بشكل غامض لهونغ كونغ أثناء نقلها من أستراليا لأمريكا. بلومبرغ: نحن على علم بمسألة تتعلق بشحنة تضم مكونات غير صالحة للاستخدام خاصة بطائرات F-35.

في آخر الأخبار، سماع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف. احنا مراعين للرياض والله احنا منتظرين الانفجارات في العمق العدو السعودي بإذن الله في كييف، لكن لازم بقي كييفي.

في الأخبار المتداولة، صافرات إنذار تدوي في قنصلية العدو الأمريكي في أربيل شمال العراق.

الوفا ما تغير، عهد الأحرار باقي. أخبار على مسار العهد. في الأخبار: صمود وثبات وعمل في الميدان. بعون الله وتوفيقه وتنفيذا لتوجيهات السيد القائد يحفظه الله، ووفاء لتضحيات الشهداء والجرحى والمجاهدين، وبتوجيهات واهتمام من فخامة المشير مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، ومباركة للعملية العسكرية، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات تصرف النصف الأول من معاش شهر نوفمبر 2021 للميلاد للمتقاعدين المدنيين، وذلك في إطار الآلية الاستثنائية المؤقتة الهادفة إلى دعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة ومعالجة مشكلة صغار المودعين وفقا لأحكام القانون رقم 2 لسنة 1446 هجرية. ودعا رئيس الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات الأستاذ إبراهيم الحيفي جميع المتقاعدين المدنيين إلى التوجه إلى فروع الهيئة العامة للبريد لاستلام النصف الأول من معاش شهر نوفمبر 2021 للميلاد، مصطحبين معهم البطائق الشخصية والمعاشية لتسهيل إجراءات استلام المعاش، مشيرا إلى أن عملية الصرف تأتي ثمرة لجهود مكثفة وتنسيق مستمر بين الهيئة وكل من وزير المالية الأستاذ عبد الجبار أحمد والدكتور خالد الحوالي وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري. وأكد أن هذه الجهود تعكس اهتمام قيادة الدولة وحكومة التغيير والبناء برعاية شريحة المتقاعدين المدنيين، تقديرا لعطائهم وخدماتهم الوطنية الجليلة التي قدموها على مدى سنوات طويلة. رئيس الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات أشاد بفرق العمل التي بذلت جهودا كبيرة خلال الفترة الماضية لإنجاح عملية الصرف، مثمنا التعاون المثمر من الجهات ذات العلاقة، في مقدمتها محافظ البنك المركزي اليمني الأستاذ هاشم إسماعيل وكوادر وموظفو الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات ووزارتا الخدمة المدنية والمالية والبنك المركزي اليمني والهيئة العامة للبريد لما أسهموا به من جهود في تسهيل وإنجاز عملية الصرف. واختتم الحيفي تصريحه بالتأكيد على أن انتظام صرف نصف معاش للمتقاعدين يأتي في إطار حرص الهيئة وقيادة الدولة على التخفيف من معاناة المتقاعدين وتمكينهم من تلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم المعيشية. على مسار العهد، الوفاء بالوفاء.

الأخبار على مسار العهد. قافلة دعم وإسناد من مدارس أمانة العاصمة إلى مدارس الساحل الغربي. سير القطاع التربوي قافلة دعم وإسناد من مدارس أمانة العاصمة إلى مدارس الساحل الغربي تحت شعار كتاب وحقيبة وأثر يصنع مستقبلا. القافلة التي سيرت شملت كتب وحقائب وأدوات مدرسية مختلفة. وكيل وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي لقطاع التعليم الأساسي هادي عمار أشاد بجهود المدارس والطلاب وكل من شارك وأسهم في تجهيز هذه القافلة رغم الظروف الصعبة. وكيل أول أمانة العاصمة خالد المداني أيضا أشار إلى أهمية مثل هذه المبادرات التي سيكون لها أثر ودور كبير في استمرار العملية التعليمية بمدارس الساحل الغربي.

أخبار على مسار العهد. مفتاح ورويشان والمدني يفتتحون مهرجان البلدة الطيبة للمنتجات الزراعية المحلية. افتتح الخائن بأعمال رئيس مجلس الوزراء العلامة محمد مفتاح ونائبه لشؤون الدفاع والأمن الفريق الركن جلال رويشان ونائب رئيس الوزراء وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية محمد المداني مهرجان البلدة الطيبة للمنتجات الزراعية المحلية ومعرض منتجات القطاع الزراعي من عمر ثورة 21 من سبتمبر المجيدة، حيث يأتي افتتاح المهرجان والمعرض اللذين تقيمهما وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية تحت شعار من لا يملك قوته لا يملك قراره.

أخبار على مسار العهد. قبائل الوهبية بالبيضاء تعلن النفير العام والجهوزية لإنهاء العدوان والحصار. أعلنت قبائل مديرية الوهبية بمحافظة البيضاء النفير العام والجهوزية الكاملة لخوض المعركة المصيرية لإنهاء العدوان والحصار ودعم القوات المسلحة، واحتفاء بالعيد 12 لثورة 21 من سبتمبر المجيدة. أكدت قبائل بني وهب في الوقفة التي حضرها وكيل المحافظة ناصر الوهبي ومدير المديرية صادق الوهبي وقيادات محلية وتنفيذية وتعبوية وعسكرية وأمنية، أن ثورة 21 من سبتمبر أعادت اليمن إلى مكانته التاريخية بين الأمم بعد حقبة من الارتهان للخارج، مؤكدين الاستعداد لمواجهة العدو السعودي ومرتزقته والثأر من النظام العميل والمجرم الذي أمعن في قتل وحصار أبناء اليمن ونهب ثروات البلاد. جدد التفويض المطلق لقائد الثورة السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي يحفظه الله باتخاذ الخيارات المناسبة تجاه العدو السعودي المتغطرس حتى يخضع حلف الشيطان للمطالب اليمنية المحقة وانتزاع حقوقه واسترداد ثرواته المنهوبة. كما شددوا على تمسك أبناء البيضاء بوحدة الصف الوطني والتلحم الشعبي واستعدادهم خوض معركة التحرير حتى استعادة كامل الأراضي اليمنية المحتلة.

مسيرات وعروض شعبية لخريجي دورات التعبئة بعمران احتفاء بعيد ثورة 21 سبتمبر. هيئة حقوق الإنسان تدين تصعيد العدو السعودي لجنة